0: دي سيمي، ولا كمان الفنان عنده وجود وعنده حضور، وهذا شيء يفرح. عشان
1: هنيئا للفنانين اخي، مادام فنانين فرحانين ما نجمو كان نكونوا فرحانين. نجم التحاليل الرياضيه لوكرو ناس البدوي سونا بونجور.
2: اهلا بك، مرحبا بك ومرحبا بالحضور. شهد نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. سلموا على تونس، في تونس، خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل. السنه الاهلي المصري من الكلاسيه الثالثه باش تلعب كاف، مسيك اللي باش يلعب الكاف معناتها بالحق. ظهر الجمعيات الكل الكبيره السنه موجوده في الكاف. لا معناتها البارح معناتها في نهايه الامر تعرف المصاروه بالنسبه لي، وخاصه الاهلي المصري ما تلعبش الشامبيونز ليج، بالنسبه لي
1: كارثه كبيره برشا. الاهلي خساره البطوله، خساره الشامبيونز ليج، ولا خسارة الترشح لرابطة الأبطال الإفريقية، موسم كارثي بكل المقاييس ودائرة القرارات كلها. شكون احنا اللي كيف باش تتفسخ وباش تتعاود اليوم في الأهلي المصري؟
2: وهذاك علاش في كرة القدم بعد ساعات تجي فما ديسيك اللي يجيو صعاب، يجيو خايبين على جمعيات، وعادي في كرة القدم لي ديسيبسيون عادي راهو في الكرة يصيروا، ما تنجمش ديما تكون في العالي. اللي بعد ساعات تجي مراحل صعيبة، يلزمك تعرف تجيرها، يلزمك تعرف كيفاش تتطور معاه، يلزمك تعرف كيفاش ترجع في ساعة في أسرع وقت ممكن.
1: احنا شكون عندنا في الكاف؟ سي اس اس،
2: سي اس اس هذاك هو توا نستناو في شكون باش يهز كوب، معناتها كان توصل
1: على وقت النجم
2: على باش نعرف شكون الفريق
1: الكل في الشامبيونز ليج الترجي والافريقي، وفي الكاف سي اس اس في انتظار التحاق الاسم الرابع.
2: لا تبارك ستيلو رفيق،
1: شكرا ليك. يعني حاجه تعمل كيف الناس تصرف على الخدمه والكلاس، الكلاس اختفوا
3: وخايف عليه لا يسرق له هذاك. اي جرب كروبولي
1: جير سليري جير صباح النور.
4: جماعة مرحبا، الناس اللي تسمع فينا الكل نهاركم ان شاء الله اسعد الايام. بون كوراج للناس اللي تعدي امتحانات، للناس اللي عندهم خدمهم ما نعرفش. حبيت نحكي لكم على انه بعد ما البنتاغون ايامات التالي كان نشر ملفات حول الاجسام الطائره في الفضاء، لكن الجدل قاعد يكبر توا بعد ما خرج عالم امريكي سابق خدم في المخابرات الامريكيه، خرج وقال ان الحكومه الامريكيه راهي مخبيه علينا اربع انواع من الكائنات الفضائيه، اللي هما ما بين الرماديين، الزواحف، النورديين والحشريين، ويعطي مواصفاتهم، والمواصفات تشبه برشا للإكستراتيغيست اللي نشوفوهم في الأفلام. والجدل من عند العباد اللي قاعدين يقولوا لهم، يظهر لي الأمريكان كذبوا كذبة وصدقوها على أساس أنه حتى صورة حتى خيال حتى شكل الإكستراتيغيست خذوما مشابه جدا للشيء اللي رأوه في أفلام الساينس فيكسيون. دونك ما نعرفوش وين باش تراسي الحكاية. هو بيدو ما شافهمش، أما يقول أنا صدقت الناس اللي شافوهم. الحكاية على أنها تنجم تكون معناها عندها نسبة من الجدية، العبيد قاعدة تضحك من غير توقف معناها في علاقة بالموضوع هذا.
1: احنا قناعاتنا واحدة، ربش خلق زين الانس
2: والجن
1: وانتهى
2: وانتهى والسلام عليكم.
1: ابحاث ونازة ذي يعني
2: ربي معكم نازة على بعض،
1: لا يعنينا
2: لا يعنينا اخوي
1: هكا ولا
2: هكا
1: حاجب الحاسب حنورة
2: بونجور بونجور بونجور.
1: انت ليه كل مشهك؟
2: ليه باب
1: شجيع كل مشهك؟ يلا
2: هو هكا هو الفانتازم قديم الكائنات على ذاك منش باش نناقش الكائنات الفضائية، خاطر هو في نلمو باللوجيك صحيح نجم ترقى كوكب بعيد يشبه عندك كيف معناه كما مواصفات الأرض الأكسجين، خاطر هو الكل وراه الفرق الكل في الأكسجين. الحاجة الوحيدة اللي زايدة نحن زايدين على المجرات اللي دايرة بينا واللي اون لي زايدونتي فيه الأكسجين، معناها كان جاو هما باش يجيو رانا نحن نجمو نمشيو لهم زادا. معناها جو بونس با كو فما معناها نسبة كبيرة اللي فما كائنات حية كيلكو با في بلاصة، خاطر سي فاست انورم معناها. سينو بونجور
1: تذكر هو بالنسبة ليك فما
2: موجودين اما ما ينجم معناها لا ديستونس سي تيلمون تعرف باش تمشي لمارس تحب تقدر قدام العام
1: اي دونك بالنسبة ليك موجودين اما مشكل ترونسبور
2: مشكل صحيح مشكل ترونسبور
3: معناها توفير تاكسي جماعي هكا معناها
1: هذه الوسع في بالي يا ما نحبش نقص عليه السيزون اونجاجمون حتى للجوا ما تجينيش في سيرتك اللي عاود عليك
3: لا لا
1: فما كائنات وفماش ترونسبور
3: لا
1: يستفز فيا في رابع ذي الحج
3: لا يحب يحب يبروفوكيك ما
1: تيحش في البروفوكاسيون رابي الفوراتي رابي الوم
3: صباح
1: النور
3: يا راب ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام سلموا برشا على العباد اللي في ثنيتها ماشيه للخدمه الراف تعرف من نهار ثلاث توا نحسب فيها نهار ثلاث خدمت راديو صباح معاكم ومن بعد مشيت تلفزه طول معاكم روحت رقدت البارح خدمت راديو معاكم ومن بعد مشيت خدمت ما شاء الله على الوجوه النايره قناص وصبحت عزه بينج وقمت نخدم مع معكم قديش فرحان فرحان او راني راني وليت نرى فيكم شي باش تقولوا قسما بالله وليت نتكهن وليت عرفت كلي لعبه بسم الله ما شاء الله الزابينك البارح ما ثلاثه راهو نسمع في دعابات حاتم والشكر والشكر يا حاتم يا دعوب
1: ريت لي في بتاع انك معاش تجم انا في التلفزه في الدار معاش نجم معاش نجم نسمع صوت وجنيريك
3: المشكلة وين خبيزه وكهو والله العظيم الحمد لله ولكن البارح بخلاف هذا على الزمالك طلع شكون هابط بيبليكاسيون يحتفل بزمالك البارح ولابس ماريو للزمالك جورجينا مرت كريستيانو في الكونت نتاعها وكذا هبطت اي لوف زمالك صحيحه في الكونت نتاعها واي لوف زمالك كذا عجبني جمهور الاهلي قالوا ايش بيه خسرناه ايش المشكله معنا الزمالك خواتنا كانوا هكا خواتنا يا حبذا دونك جورجينا ما علاش هبطت على الزمالك الله اعلم هو يحكي ويقولوا يمكن عندها مرشي في مصر كان باش تربح الاهلي باش تحط اي لوف اهلي كان باش تربح بيراميدز اي لوف بيراميدز ما يماش ولكن حاجه مهمه برشا باقي لها عائله كريستيانو قاعده تحب تسيطر على الميدل ايست الكل في علاقه بالمواضيع نتاع المرشيات هذوما
1: ولن يكون هذا سهل لن يكون سهل يعني قررت ندخل الميدل ايست
3: او يا جورجينا رد بالك
1: لا لا الميدل ايست ما مشينالوش برشا احنا معناها كرجال اعمال كذا دونك
3: انتي الشرقيه ما سكتيش لنا الفجه
1: يلا 27 دقيقه السلام عليكم وين ما كنتوا كما قلت نلعبوا على باربيكيو الكتريك ثلاثه منكم ينجموا يربحوها كلمونا على 31 328 328 فاصل ثم نواصل هذه راف ماك للتسعة ونص
5: راف ماك
6: ببليسيتي عشيلي يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكت ماي بيت يجي يجي فرحان وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيلي
5: اسمعوا الراف ماك مثيل للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق
1: اشنو صار في حلقة البارح تسوية الزابينغ
5: زابينغ
3: بين بالكاشف يا عزيزي المستمع اللي البرنامج هذايا خطير اي لا لا لا خطير خطر شو نقول لك يا ودي ردوا بالكم
2: والحاجة الثانية اللي لاحظتها رفيق توا نحن جوارديولا مركزين معاه وعجبنا كوسيم لاحظتش اللي ركزوا معايا
1: صالح
2: صالح جوارديولا
1: يبدو انه هذا الفريق
7: كل الشاب اللي ركز معاه الحاج هيا يا اون سبنتي اللي هم عاملين عليه سي زيرو سي زيرو اذا قلق يا بنتي راني معاك والحاج مش يتبع والحاجة
1: الرفليكسيون توكا موجودة على اليوتيوب قالوا فريق الرفماج لا وللأمانة بشكل جملة كما هي بقيادة الراب وين ما يحطوا على حد تتكون الكارثة
2: بكسر المرأة وربح
3: وحاجتين روا برنامج خطير وبرنامج معدي زادة أي خطر اللي يعمل فيه حتم بالحاج قاعد ينتشر وقاعد يعدي في المستمعين
1: الأكلة التقليدية غادي في سوسة نهار العيد ثلاثة اقتراحات مقرونة مقرونة بالدجاج سلطة مشوية ولا كسي بالعسبان
8: نتصور مقرونة بالدجاج
7: الحاج معنا في التليفون
1: هذه بنت اخت حاتم اخت حاتم هذه الدعابه هذه نعرفها اللي جينا ذوما نعرفهم منزل بورقيبه كالكوبان هكا ها مكرونه بالجيش هاكي قلت جيوب خاتة ونعرف فما عدول منافسه يا سي زياد
3: حلوة لا حلوة ياسر روعة اي لا حاتم عامل فينا اي لا هو زمني راهو من اوله معروف
2: عندي مروحه انا ما نستعملش كلمة انا كسنسيبل الكليماتيزور
1: انت توديك المروحه باليد وبالليه وقلعة
2: هاي عندي عندي والله تنجيبها تنجيب عندي مروحه ديما فوق
7: يلا وينبر على الحومه قعدت الكهرباء هكا
1: قعد كرسي قدام الدار وشويه ماء وعطرسيه
3: مش قولك انت اي لا ذاك هو التخيلات الحلوه اللي ماذا بينا ما نتخيلوهاش حاتم في قلعه ومروحه ودلاعه لا عسل الدنيا مكله بعضها في البلاتو هذا مش فاهم علاش انا الحق تاع رب
1: الامام الشافعي السؤال المولي قداش عنده مقولات وقداش عنده حكمه الامام الشافعي السؤال الموالي
3: عنده وقت فراغ عندوش تلفزيون راديو.
2: فلتت فلتت الميسيون فلتت الميسيون فلتت
1: لا لا
3: اثر هذه والله قبل معنى الوقت فما استزام باش
1: معنى هلك ينخليك ستة شهور في فارغ
3: جربني
1: نجم تخرج حكمة
3: اما تخلصني لا لا نخلص تنشوف
1: فما تنجم معنى تصلت الطاولة على الإمام الشافعي
3: لا والله لا ليطفئ بعض أجواء البهجة
1: معاد تمس واحد من رموز
2: برناوت
1: خلي ما تكبر هيك
2: جنزيد بتاعك برناوت
1: زيدون
8: اي وحشة وينو سنة كفاءات

0: كل هذا بحفل كل 19
1: 12 امبارح تلعب رياض بن نور قالوا انا مع شكري تلعب شكري قالوا انا مع رياض بن نور الزوز مش فاهمين هو
2: الشجاعه اللي عنده
1: كل واحد يوسف يقول انا راني معلق
3: ايش قولك انت يا ولدي زياد والصراحه قصه حب رهيبه ملاوينك قال لك اه قالوا ما تعرفوش ملاوينك قال بسم الله روح رياضيه كبيره ياسر روعه
0: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
4: زابينغ
1: تحية للجروس رامي الفوريتي زعما شكون زعما شكون بعد شوية قبلوا فاصل ثم نواصل
4: راف ماغ بوبليسيتي
5: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية أحدث مواد وتقنية البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء
6: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو متاع أجيل إنرجي NEIC 0W20 The Challenge ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران نستناوكم من 18 ماي 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين NEIC 0W20 The Challenge Visez la performance
7: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
8: جسيت ماكسيت اوتر لا لابليكاسيون ماكسيت نتا اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعه مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM

0: تسمعوا الراب ماج مثل الجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: جدال ونقاش حميمي في البلاتو في علاقة بقانون الفنانين مرة أخرى.
2: أنا راني نحب حاتم بالحاج صاحبي ونحب ونحترم وفنان كبير بجد حاتم بالحاج سان تري غرو سيناريست وكل شيء. أما ماذا بينا كي نتناقشوا بعد أنا نسمعك وانت تسمعني بحلالك.
1: أنا نحكي على العناوين يا ودي عنوين ما عطيتش تفاصيل. كان ثم نقاش حميمي جميل ما بين مقداد
3: حاتم مش قولك فيا
1: زياد الدخر كالعادة باش يهدي
2: كانت
1: حاجة جميلة جدا نمشي وتسويت زعما شكون
0: زعما شكون
1: مواليد 3 نوفمبر 1971 أنا رجل
4: فنان بطاقته
1: ليس فنان لا ما خليش بطاقة
5: ما عندوش بطاقة أنا مش فنان رياضي
2: عربي
1: ليس بعربي
3: أوروبي رفيق
1: ليس بأوروبي لنديس الثاني ناصر الخليفي أوروبي سامحني أوروبي
3: اسمعني هذا
1: ولا ما اسمعك
3: فرنساوي فرنسي
1: ناصر الخليفي
3: فرنسي
1: لا
6: لعب في البي جي
1: ما لعبش في البي جي
6: نغرق في الكرسي
4: قلنا رياضي ولا قلنا كوارث
1: قلت رياضي
4: به لعب تنس
3: صحيت
1: عندك محاولة
4: لا
1: ما عنديش لا ما هوش لعب تنس
5: باسكيتور
1: ما هوش باسكيتور نخيب
2: كرة قدم
1: في علاقة بكرة القدم
3: لعب كرة قدم ولا في علاقة
1: لعب

0: معناتها كان جور
1: لعب
0: لعب في مارسي
1: لعب بكل منين ما نعرفش عم لعب في هومتو
2: مارس رياضة مارس رياضة
3: كان يلعب ولا يسير
1: نعم
3: كان يلعب ولا يسير تو عنده مسؤولية رئيس جمعية حاجة هيك
4: سير زيتون نخضر زيتون
1: رئيس جمعية لا يلا
5: موجود على الساحة تو
1: موجود على الساحة لنديس الثالث قلت الناصر الخليفي
3: اي
1: لنديس الموالي نحت اللي
0: والله فوزير. شفت والله لا بعث لي حد والله
1: ريمونتادا
2: شنو معنى
4: ريمونتادا في علاقة برشلون
0: فما ريال زيد عملت ريمونتادا
1: كلمة الكلمة
2: كلمة
4: اسمع اربيتر
1: لا
6: ريمونتادا
2: مدرب
1: مدرب
6: برازيلي
1: ليس ببرازيلي
0: كان مترجم لا
3: ولا يملك جمعية توا ولا يملك جمعية توا
1: يملك جمعية
3: شراء جمعية
1: لا
5: شنو هو معنى إيطالي
1: ليس بإيطالي لنديس الموالي لنديس قلنا ناصر الخليفي قلنا بعد الريمونتادا لنديس الموالي توريرو
3: توريرو
6: إسباني
1: شبيك زين
3: عنده لكسان
6: موجود في خليج
0: يغربينا بسبانيوري
6: موجود في خليج
1: توريرو
4: ألماني ألماني الجنسية
1: ليس بألماني
2: إسباني الجنسية
1: يحمل الجنسية
6: موجود في الخليج توا
1: لا بحذا هرمز عايش توا مذيق هرمز
0: عندي محاولة
1: ما تعطيش
0: لا وأقسم بالله لا طالع
1: غذرت للتليفون
0: أقسم بالله لا
3: كان مهاجم رفيق
1: ما عنديش فكرة كان يلعب ما عندي علي حد شيء يلعب معنا
5: كمدرب هز كاس عالم على منتخباته
1: شكون
5: اذا قالك قضيه شكون كنت خرجتش مش تربح هاي
1: توريرو لنديس كان توريرو
3: تفضلت
1: لنديس الموالي
0: تعرف نبه توريرو
2: يلزم افيش جديده نتاع خافير بوش
1: راموس
0: انا جيت شكون راموس
4: سيرجيو راموس
1: سيرخيو
4: راموس
2: سيرخيو
1: يلا
4: رينا سنة ريال
1: شكور
4: لا لا لا نعم أم لا براس كاكا ماذا تلعب لك
1: يلا
2: يتكلم اللغة فرنسية
1: وايك هزلي ما عملتش معها استاذ
2: ما عملتش كريستيانو
1: صديق لكريستيانو لا
0: رفيق عنده جمعية ميامي توا هو رئيسها أي ربي معاك
1: لا
3: ماخو فنانة
4: ميخو؟
1: ما هوش ميخو فنانة
5: رجتوا لنا السؤال مش بس تسوي الفنانين لديك يتغسل
1: وخلش بدي اسأل
0: فنانين ياخذ فنانين
5: غنى في كارتاج شو اسمه هاز شامبيونز ليج؟
1: لا عقته
2: عقته
5: احنا ليش نحكي عليه من؟
4: عقته
5: عقته شامبيونز ليج
1: تعقد تعقد ذات ليلة تعقد ذات ليلة ذات ليلة تعقد وعقد أحبائه
4: درب أرسنال توا
1: لا يدرب أرسنال لنديس الموالي لا يدرب أرسنال عفوا لنديس الموالي
4: أرسن بنجي
1: أخرج
5: برافو
1: لنديس الموالي هاد العاد سهلة توا اللي نحكي فيه سهل أستون فيلا
2: أسود
5: فيلا عقد 2020
1: أرسنال
5: أوناي إيمري
1: أوناي إيمري جواب سهل رامي الفراتي أوناي إيمري اللي البارح تحصل على لقب
5: الأوروبا
1: ليج مع فريق إشبيلية الخامس في مسيرته أوناي إيمري علاش قلت تعقد لأنه هو كان مدرب البي اس جي يوم الريمونتادا الشهير بتاع الستة ضد برشلونة
4: خليته ما كملش البروجي نتاعو
1: ما خليش كمل البروجي لأنه البي اس جي كانت ماشية نحو اللقب وفي 20 ولا 12 دقيقة تقريبا
4: نيمار
5: يعجبني مش تاع صف اول معناه رغم اللي يقولوا هو اندر ريتد معناه من المدربين اللي مظلومين اعلاميا على خاطر ما عاشش تجارب كبيره بخلاف بي جي معناه تجربه كان اللي بينجم يواصل بها كيب ولكن هو من المدربين نتاع الصف الثاني نتاع اوروبا ليج يقولوا عنده افكار كبيره برشا راف الكرويه معناه ستيل انريكي راهو ستيل معناه فهمت جماعه كان عنده كالهبه التكتيكيه صحيح ويحب معناه يحب برشا ولكن هذا بالضبط ما يكفيش والبارح على ذكر استون فيلا تعرف شكون المحب البارح اللي حاضر برنس ويليام ولا وكذا ومتحمس انا استغربت استون فيلا فيكتيفمون انا سايب الكبار الكل وكذا واختار انه يشجع استون فيلا والله ماتش كبير برشا وقوي برشا الحق تاع ربي في رقم تاع البريمير ليغ بارابور لي زيكيب الاخرين
1: نحكيو على اوناي امري نقطه برافو رامروم انت الفائز نمشيو توت سويت للاخبار ولا زيدوا شخصيه ثانيه
2: نزيدوا
1: الناس اش تحب
3: لا زيد شخصيه
5: زيد شخصيه
4: نزيدوا شخصيه
5: نعملوا دور اخرى خلي تهدى النفوس شويه
4: نتاو خط عنده صوير معرس فنان
1: يلا نمشيو للشخصيه الثانيه مواليد 17 اوت 1943
4: فنان
1: فنان وعنده بطاقة
2: عربي
1: ليس بعربي
2: ليس بعربي
6: هاوي ما عندوش بطاقة
1: ما عرفش اما فنان محترف
2: فما بلدان بلاش بطاقة
3: برا تونسي
6: لا بلدان بلاش بطاقة
1: تونسي لا ماهوش تونسي
3: اوروبي
1: يحمل جنسية اوروبية
3: فرنسي
1: ليس في بفرنسي لانديس الموالي مارتن سكورسيزي
4: مارتن سكورسيزي امريكي معناه فنان هذا
1: اعطيني سؤال
4: امريكي الفنان
1: يحمل الجنسية
2: ممثل
1: ممثل
6: مصري
1: ليس بمصري
3: حي
1: على قيد الحياة
2: قلت لنا اوروبيا
4: لا
3: خذي اوسكار
1: خذي اوسكار
4: خذي اوسكار
5: بخلاف امريكي ايطالي
1: يحمل الجنسية
6: باي قدام جنسية
5: اي واضح هذا يتفضلوا
4: مثل تاكسي درايفر
1: يا عم الشيفور كيرلانديس والممثل هو
4: روبير دينيرو
1: جواب صحيح حاتم بالحاج نحكيو على روبير دينيرو 17 أوت 43 كمام كبير كبير روبير دينيرو
4: أما أقوى معارض لترامب
2: واو.
4: وين يعمل ترامب
1: ما عادش نحكيو على معارضة ما عادش نحكيو على معارضة جبهة عسكرية ضد ترامب الكلاب اللي يقول فيه واللي يعمل فيه حضوره في كل نهج يحضر فيه ترامب باش يوري أنه عنده موقف باش يوري أنه تراب قاعد يقول في أشياء خاطئة روبرت دينيرو الفنان الكبير تاكسي درايفر أشهر العمال مع مارتن سكورسيزي والأدوار الشهيرة خليني أقول أهمها والتي لن تنسى اللي يلعبها في البارا
4: فما رين جنبول وقت اسمه برشا مش ولا بوكسور
1: ان جرون تكتر والسين اللي جمعوها بآل باتشينو ميتيك يعني حاجة ما
5: تتنسيش ما تقبلوش ما تقبلوش وعمل جوزة بركة الثاني بركة عمل لما ما تقبلو جملة خطر هو معنى مش فردي بوك معنى هو بوكي كان صغير والآخر آل باتشينو كي واحدة
1: لكل دينيرو زيادة انت
3: تيتانيك يا بايش يا خوي
5: نعم بابا
3: ليوناردو دي كابريو هذاك ماني نغلق بيناتهم لا سيف
1: فيقتك فيقتك كل تيتانيك
3: هاي نغلق
1: اكسلو ثم نعود موعدنا بعد شوية مع الأخبار ونلعب على دود باربكيو إلكتريك كلمونا على 31 328 328
7: رافماغ بوبليسيتي
8: هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
9: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
10: أريد طور عالمك
11: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي سوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي أون بلان إير أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك
12: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction ? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
13: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
14: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار

0: ولا أعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
1: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك مش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج السور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت very fiber people.
3: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. اسيورونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونة تكافل .com. مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام صوتكم.
6: المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام.

0: تسمعوا الراف ماج مثيل للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق مشناق.
1: 47 دقيقة تتشويت التراف دي جورة
2: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
0: أريدو، طور عالمك. تراند دو جور.
1: رويترز تنشر استطلاع رأي يؤكد أن نسبة التأييد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ عودته للبيت الأبيض، وتأثرت بانخفاض الدعم بين الجمهوريين. استطلاع الرأي اللي دام تقريبا على 4 أسابيع يؤكد أنه 35% فقط من الأمريكيين راضين على أداء دونالد ترامب في منصبه، وهي كما قلت أدنى نسبة تأييد عرفها الرئيس الأمريكي منذ عودته للبيت الأبيض. سؤال مباشر ووحيد، هل يأثر هل الرقم هذا على قرارات غدوة البيت الأبيض وترامب وقت اللي يحس روحه أنه الشعبية تتآكل وأنه نسبة التأييد قاعدة تنخفض، وإلا هي أمور وقتية قد تنخفض توا وبعد ترجع في قرارات أخرى نجم تلقى أكثر شعبية لداخل الأوساط الأمريكية، نجم يغير ولا حاجة؟
3: أغزر، هو راهو التراجع الشعبية، كل رئيس يمارس الحكم تتراجع شعبيته. القرارات ما نظنش برشا، خاطر هو معناها أموره كان في المقا، معناها يهمه كان جماعة هذيك برشا عبيد واللي يسميوها يوسكت بوليتيك اللي يقول هو مره قال ان النجم نضرب واحد اتخو عيارين في الفيفث افنيو وباقي ينتخبوني. دونك هو عنده الساكل هذاك اللي مهم جدا اللي صاير توا.
1: الناس اللي تسمع حتى ميك
3: هما اللي كيما نقول لك اللي متعصبين ليه برشا، اللي
1: معاه امريكا
3: اللي هما اللي هما مكثرهم جمهوريين، ما فيهمش كان جمهوريين، خاطر راهو في امريكا سيستم اخر ما مش وقته توا باش نحكيوا عليه. اما هو ترامب تعرف الامريكاني كيما القائد نتاعو، كيما الاداره الامريكيه، مصلحه جايه عندهم البريوريتي لمصلحتهم، الباقي ما يعني لهم حتى شيء. علاش تراجعت شعبيته؟ خاطر ليسانس غالي، خاطر ما هبطوش سوم ليسانس، خاطر زاده معناها فما الانفلاسيون طلعت، معناها الامريكاني وقت اللي يمشي
1: معناها سي توجور ريكوبيرا بالغدوه يتيح ليسانس
3: تحسن
1: يرجع
3: في جمعتين
1: مش في علاقة بأمور مبدئية، اعتداء على إيران، اعتداء على بلد آخر.
3: صحيح، هذيك السياسة الخارجية ما تعنيش، تعني له كان النتيجة اللي
1: تداعياتها الداخلية.
3: تداعياتها الداخلية هذه حاجة. حاجة ثانية زادة، راهو الأمريكان في أمريكا بلاد متحرة، راهي الأسوام حتى الخبز تشري اليوم بسوم، إذا تغليت الانفلاسيون ما غدا تشري سوم، ما عندهمش دي بري فيكس كيفنا نحن. سي ان اوتر مارشي، سي ان مارشي او بلوز اوفران
1: لوفر ولا
3: عقلية أخرى. دونك اي تداعيات معناها في اي كريز هكا تصير تطلع الاسوام يولي تنقص شعبيه اللي يحكوا فيهم،
1: تكاكر الشعبيه داخل الجمهوريه ينزل.
4: اي والله كلمت شكون رفيق في امريكا
1: سابق بالاخبار باش نحكي فيه.
4: اي تكاكر كبير برشا. قال لي ليسونس غلي، قال لي
1: الجمهوريين بالذات
3: يريقدين طبعا.
4: ما عنديش فكرة.
1: انا طلبت على الشعب الامريكي بالذات داخل الشق الجمهوري،
4: نطلب صاحبي اللي عايش غادي
3: ونعديهولك
4: واتساب كلمه اسالوا على الجمهوريين وين يسكتوا هنايا موقفهم وكل. سالت صاحبي قال لي الدنيا ميتة. الدنيا ميتة كهو هذايا هو داير اسمه رفيق
3: العلوش. قد يوصل
4: العلوش ما فهمش رحابي
1: جمهوريين ديمقراطيين اليوم، هل سيتغير موقف ترامب؟
4: والله لا نعرف، ما نعرفهمش رفيق للامانه، ما نعرفش والله لا نعرف. تغزل لي مع مصدوق
1: ما تعرفش جمهوريين ديمقراطيين؟
4: لا نسمع بهم اما المواقف نتاعهم.
1: شكون هم؟ عباد اكسترا تيريستر؟
4: عباد في المجلس. في المجلس وكل ربي معاهم رفيق. تغزل لي مصدوق معناتها محضر لك الجمهوريين والديمقراطيين. ربي معاك يا رفيق.
3: هو دينيرو قال لك تيتانيك جايني تو في الجمهوريين مستغرب.
1: قال لك دينيرو ايه بتاع تيتانيك.
4: معقول ديما ليوناردو دي كابريو دينيرو.
1: لانديس الموالي الاخبار الموالي وهي تدوينه لعصام الشوالي. 2026 سيجتمع ليو ميسي، كريستيانو رونالدو ونيمار المرة الأخيرة فوق أكبر مسرح كروي. هنا تكمن القصة الحقيقية، لاعبين صنعوا جيلا كاملا من الذكريات، هيمنوا على كرة القدم وتقاسموا الجوائز. الرابط الأعمق ليس المونديال بل شعور الفرصة الأخيرة، والبعض سماها الرقصة الأخيرة لاست دانس. ميسي يريد أن يختم رحلته العالمية وهو يدافع عن تاج تاريخه مع الأرجنتين. رونالدو يحلم بكأس ما زالت تنقص خزائنه الأسطورية، ونيمار فيبحث عن نهاية مختلفة تعيد له المجد الذي خطفته الإصابات والخيبات. بالحق رواه برازيل تهز كوب دي موند اللي صار كل مع نيمار يتنسى، وتكون حاجة إستوريك أنه يكمل بها نيمار إذا كان هو يساهم يكونتريبي في الكاس هذية. رونالدو يكون جنون أنه في العمر هذا بورتغال تهز هي الكوب دي موند ويهزها كما قال في الخزينة
5: بتاعه، وكانت عند ميسي معنى
1: اللي ولي القدر يسير
6: لازم
1: هذا كلمة باش يكون مونديال. شوف في برشا ملاعبية فرصتهم الأخيرة، والثلاثي هذا ميسي كريستيانو ونيمار.
7: بالنسبة لي أنا ملاعبية معتها
1: فتلا، شكون تحب أكثر أنت؟ شكون يعجبك؟ ميسي
7: كريستيانو. كريستيانو من الملاعبية اللي يعجبني، علاش؟ على خاطر إنسان مجتهد، إنسان يخدم يحاول من مش منقولش من لا شيء، معناتها ديما يحاول باش يتطور من العمر هذا، مازال يخدم بنفس العقليه بنفس المونتاليتي. في الأربعين سنه الراجل مازال يترينا ويزال حاله مروحه، ومازال قش عليه في بدايته. واللي يعجبني فيه انك مازال جيعان كوره الى حد الان، مازال يبكي. اخر مره وقت اللي ما هز الشامبيونان في السعوديه الراجل يبكي، اونديري عمره ما هز حتى تيتر في عمره. هذا هو الفرق ما بين الملاعبيه الكبار اللي الحلم نتاعهم ما يوفاش، وذاك الفرق ما بين الملاعبيه يرضوا بالحاجات القليله، وذاك كيف لا ديفيرون اليوم زاد كيف
1: اليوم يلعب على الشامبيونار كريستيانو. هو مازال كيهب التدوينه خطه فيها في جمهور النصر، قالوا لهم دولو سونس مازالت خطوه ونكملوها مع بعضنا. كريستيانو مره ثانيه يحكي على الشامبيونار تاع السعوديه
5: ويموتيفي الزمالك، تقول حلمه بعد العصر بالليل
1: ويموتيفي في الجمهور نتاعه ويقول لهم الحلمه مازال وباش نهزوا الشامبيونار. هذا ما نعرفش قداش بالشامبيونار اللي قالوا ناصر مهم جدا. حكايه الملاعب الجهات نحكيوا على شو اسمه نيمار. نيمار الشروط اللي حطهم تبين انه انشيلوتي وضع له شروط، منها انه ما عادش يكون هو الكابيتان، ماهوش اساسي باللزوم، ماهوش بار اوبليغاسيون يدخل معناه اساسي، ماهوش هو الكابيتان، وحرم عليه الديجيتال، ممنوع الديجيتال في كاس العالم. يبدو انه هذه صارت نوع من المفاوضات وجس النبض، معناها انشيلوتي بعد شكون حكى مع نيمار قالوا لو يتم استدعائك تقبل هذا؟ قال نيمار اي، قالوا كي ويت نسير شوف وتو كارلو عيط لك ولا لا؟ بعد عيط له كارلو انشيلوتي تقبل شروط من نوع هذايا من عابد في الخدمه مثلا نقيب، لو نحطوا لك شروط في الرثماك كرونيكور ما تعملش هكا تعمل هكا تنحي الديجيتال،
4: جاب حجمه الخاص قرا في الكوب دي مون
1: تلبس اللون الفلاني، تقبل ولا لا؟ انت نجم ما تحمل الشروط.
8: لا علاش اللي تخدمه تاعو، ما دام انا نخدم معاك انت قائد السفينه عندك شروط كذا، انا يلزمني نلبي الشروط هذيك، سينو نخرج جاي
1: نعمل. اذا قلت لي نتحداك شبيك تقلب في الراديو
4: صباح اليوم ما عندكش
1: ما عندوش انرجي
8: يا بنت يا ولدي، تاع شنو البارح متهز ومتفضوا بالضحك على نتحداك ما تعرف مش حد رفيق
1: زياد فضلك. الشروط
4: اي نقبل
1: بالحق
4: باش تحترم المجموعه
8: فوالا،
1: مش وباش ما تضيعش كوب دي موند،
4: ومش ما تضيعش كوب دي موند، فهمتني ولا
5: لا؟ خاصه في شروط كيما هكا في علاقه بنيمار، هذوما حاجات اسمها لمصلحتك، معناها شروط لمصلحه العامه اون بلوس.
1: يا نيمار علاش مش كابيتان؟
5: لا نيمار مش كابيتان زاد مش لك الدرجه، معناها كي تجي تشوف شكون باش ياخذ كابيتانا، معناها بخلاف ماركينوس اللي هو تيتولير من بعد كي باش يهبط نيمار سو كي سور باش ياخذ
1: قال ماركينوس
5: اي هو ماركينوس نحكي لك، معناها كي باش يدخل حتى في باب الاحترام، وكان الفيديوهات تاع في التيك توك باش يتقص وعطاه وكذا، ونيمار عنق واحد نتصور نيمار انه ياخذ، ولكن معلومه صغيره اللي هو عنده توا ضربه في المولي بور لو مومون، وفي بالي الماتشات اللي مازالوا الكل من هنا الكوب دي مونت سانتوس ماهوش يلعب في اطار كاجراءات احترازيه وكذا، وانه ماذا بهم لازم يخلط على التربص ما قبل ذلك. ولكن بالنسبة لي أنا بالنسبة لي على السؤال القبيلة، والله حبيت نجاوب عليه، نيمار وميسي وش اسمه كريستيانو
1: مسألته لك،
5: والله نيمار خير منه.
1: لا
5: حبيت نفاجئ
1: مسألتك
5: أوكي بابا ميري قلت تفضل مش الحال
1: ديسيبلين كل واحد سؤاله
4: كل أنا عندي جمهورين وديمقراطية في أمريكا ما نجاوبوش، أنت تبدأ عندك الإجابة ما يسألك
5: لك
4: مناش تقوي برشا يعرف المعلومة عندي
5: فهم لي خطوتك
4: يعرف المعلومة ما هيش عندي يسألني وهذيك قوته
8: حتى مناش
4: تقوي
1: مناش تبي
4: مناش تقوي يعرف يستغل الكرونيكولات نتاعو.
8: والله جيت البالي البارح زياد تخيل شو جا البالي وانا نتفرج في الاميسيون فاست حاتم في شوف حل دقيقه فاست حاتم شوف حل تتفكرها حاتم هذيك الورقه شنو مكتوب فيها تتفكرها معناها اش شنو هو الميساج اللي تعدل زياد في التليفون
1: انا مساج
4: على على حلقه البارح
8: على حلقه البارح
1: شو ميساج نعمل كوكتيل ما بين الثلاثه ولا تنفسروا نقيبه ما انتو تو نيمار كريستيانو ولا ميسي شكون يعجبك
3: انا كريستيانو خاطر خدام خاطر جايبها خاطر لو تالون وحده ما نصفي با معناها انا نمن
1: اللي تالون 5% تالون
3: 5 و10 ومعناها الباقي الكل خدمه خدام برشا ميسي ميسي به معناها يفرجني وكل شيء
1: او شهادة
4: برشا ميسي
3: بيرد بيرد في وجهه في التحيط
1: في ليزيموسيون بوتيت
3: هي ميسي تاتوس سبيكتاكل انا نحب سبيكتاكل نحبك الدراما بعد ساعات وك الريمونتاديت نحب هذاك وراو نحلو ديجيتال مش على باش على صديقه
4: على
3: القمار على البوكير قالك مبلي بليا
1: صور قاعد يكبر
4: يعملها 3 مليار
1: انا معاك انا نيمار من اكثر الملاعبيه اللي نحس كاريرو مكانتش تظلم في البرسا لا لا تظلم في البرسا تظلم بعد الى في دي شوا ما همش صحاح برشا ورغم اللي مشي للبي اس جي اما بوتيتر مشاش في الوقت الصحيح الضربات برشا اما راهو تظلم في البرسا ارقام واللي يعمل فيه كذا وتلقى الناس كل هذا ميسي على الاعناق والعباد كل تحكي على ميسي تروح الريموتاد حكينا فيه اكثر مره جابوا نيمار ورغم ذي الناس كل تحكي ميسي إيه. داير هذيك كانت القطره اللي خلات نيمار
7: يا رفيق ديزولي راهو الملاعب في المستوى العالي هذا راهو البلونت كارير لازم يعملها راهو اذا كان ملاعب ما يستحفظش على روحه وعنده حاجات جانبيه اليوم ما تلاش بالكوره راهو زاد يتحمس
1: بعيد على الحاجات الجانبيه حتى كيكون حتى كيكون ستار حتى كيكون نجم حتى كيكون جيني كيما نيمار راهو يقعد كل واحد عنده النفسيه نتاعو القدره نتاعو على التجاوز ولا عدم القدره على التجاوز. ادريانو كاريرو فات خاطر بوه مات قال لكم 100,000 ملاعب بوه مات وكمل ادريانو وانتهت كاريرو. نيمار حس بالظلم حس انه مهما يعمل لعبيت حبه ميسي هكاو بشي باش وكهرب خلط عليه
4: طردو زوس
1: كوشمار كان يتبع فيها ميسي. يلا نستنيو كأس العالم ونشوفوا شكون اللاعب اللي باش يفوز بكأس العالم. حس سعيد المنتخبنا ان شاء الله في كأس العالم بعد يوماته
7: ونبداو
1: السهريات والتسبيح ان شاء الله ونشوفوا المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. فاصل بعد الأخبار حاولوا الأمور نهديوها شوية ما بين النقيب وحاتم لأنه قاعدين نخسروا في المجموعة.
4: لا باش نحكيو على قانون الفني
8: لا أبدا فما حتى حاجة تنجم تفرقني أنا وحاتم بالحاجة
1: كلنا توريت كي تقول الجملة ذي نسبة مصداقيتك حاتم تحك خدر ذي يقول
3: بنيلو الكرسي
8: مني أنا شرير لدرجة تشكو فيه
1: تو أما كي واحد يقول فما حتى حاجة تجب تفرقني بيني أنا وفلين فعني
3: لازم يكون
1: لكيو على صديقة كبيرة كذا أنا بريم 200 دينار تتعارك مكة ولا تاو تجيب علوش كدوم تعيد كبير تود العلاقة تنتهي
3: بنيلو الكرسي من يده بسيط
1: حاتم تعارك نقيب على 200,000
3: توا نهبت اللوت
1: أسف الأخبار ثم نعود
9: ما أريد جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
10: أريد طور عالمك رفماك
9: ببليسيتي.
11: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
12: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction ? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
13: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينه
14: جسيت ماكسيت
13: ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
14: العيد متسمي على اللمة عالضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفخي دي غميز إكسيبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19-26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايماً.

0: بوبليسيتي.
1: رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: في مونوبري جاونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي. دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي فرحان. وين متاني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما. كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
5: منير انا ما عادش نجم، الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
6: وين يا مدام، تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
7: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن؟ تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لو ساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.
8: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 ماي 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
9: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
10: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج الجديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
11: تدلل
12: جيون
13: يا مدللنا. هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: مع أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ اس ام اس، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
14: أريدو، طور عالمك.
15: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائياً على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
16: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بنه.

0: مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي النقيب جيان السليمي ناصر البدوي حاتم الحاج والقناص رامي الفراتي. بعد شوية الأخبار بصوت جيهان السليمي، ولكن قبل هذا نحكي لكم عجديد وجديد يجيكم توت سويت مع بريما كوا.
1: بريما كوا من ناس الكل.
0: السيف على الأبواب، السخانة قاعدين نحسوا فيها يوميا تزيد، ومع السخانة ومع السيف يكثر الإحساس بالعطش، وبالطبيعة لازمنا نعرفوا نختاروا الماء اللي نشربوه واللي تشربوا أنتي وصغارك اللي تسمع فينا. ذاك علاش ننصحوكم ببريماكوا. مع بريماكوا الانتعاش مضمون للعائلة الكل، على خاطر ماء صافي وخفيف وزيادة متوفر في فورما فاميليال عائلي بستة إترات. وزيد تلقاو لي فونتين بريماكوا 19 إترا، ينعم فونتين بريماكوا وعلى ذمتكم 19 نيترا، براتيك برشا سواء في الدار مع العائلة سواء في الخدمة ولا حتى في الشركات. نحكيه على فريشور كاليتي وبيورتي موجودين الكل في بريماكوا. بريماكوا مال عائلة اللي ربحكم يوميا في الرفماك تروى باربيكيو إلكتريك. معانا في التليفون سلوى القنوني من تونس. سلوى صباح النور.
2: أهلا
0: وسهلا، شو أخبارك يا سلوى؟
2: الحمد لله لباس.
0: الصحة بخير، العائلة لباس
2: الحمد لله.
0: لباس شو أحوال أحمد ونيروز؟
2: لباس الحمد لله.
0: أنا
2: في الامتحانات.
0: الامتحانات وما أدراك ما الامتحانات، ربي فضلهم وربي نجحهم. شو تعمل في الدنيا سلوى؟
2: نحن في بيرو ديتود.
0: في بيرو ديتود. بيرو ديتود بتاع شنو؟
2: أويل
0: جاز. ولا ما سمعت؟
2: أويل جاز.
0: أويل جاز. اوكي اوكي، واضح بالتوفيق والنجاح ان شاء الله يا سلوى. سلوى نلعب معاك على باربيكيو.
3: امتحانات قربوا تو الميسرة.
0: تو الميسرة بتاع شنو؟
3: بتاع ليتيود.
0: بيرو ديتيود. ديتيود سامباتيك سامباتيك. سلوى معناها انا باش نعمل سونداج في الجمهور، نخرج ولا نكمل معاه؟ نجم تبدا انت الاولى، نعطيه فرصة ولا يزيه؟
2: الحقيقة خليك
0: خليك. صح عليك. شنو
2: هو
4: الفحص على الرحمن؟ هو الجمله اللي مش تتكلم
0: هي الجمله مش تكلف لي غاليه برشا، هو هكا ومانيش قادرين عليه. تقول له انت وفيه جو بريفير مسوس خير. يلا سالوا نلعبوا على باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا. السؤال يقول: البارح مشينا للساحل ومشينا لصفاقس وجربه، اليوم نمشيو للكيف في العيد الكبير في الكيف. شهر عيد مبروك على اهالينا الكل. أمين. في الكيف في الشمال الغربي وكامل بقاع الجمهوريه، شنو الطبق التقليدي نتاع العيد الكبير؟ كفتاجي ملوخيه والا برزقان؟
2: انا بحط
0: القليد
2: في الكيف، ما
0: نجم
2: نقول كان
4: البرزقان.
0: جوابك صحيح.
4: برافو برافو،
0: مبروك عليك سلوى، ربحت معنا باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا. العيد جوك ولا لا سلوى؟
2: اي بالطبيعه،
0: شفتك الشراح للعائله للبلاد
2: بالطبيعه،
0: باش يكون
2: جو
0: لا وكل الخوذه نتاع العلوش والاجواء نتاع الكوجينه.
2: بالطبيعه
0: بالطبيعه،
2: هذيك كل
0: باش نقص فيه كل عاده. كل عاده ولا يقطع لنا عاده. شلا عيدك مبروك يا سلوى، مبروك عليك الى باربيكيو الكتريك. كان عندك على شكون تحب تسلم؟
2: بي قبل كل شيء عليكم مبروك
0: الناس كله والسندريلا زيتها. سلموا عليها برشا.
2: عايز كله والعايشتي كله
0: ونسمع فينا الكل. شلا
2: عيدهم مبروك.
0: شلا عيدك مبروك انت والناس اللي يحبوك وتحبهم الكل. سلوى مبروك عليك باربيكيو الكتريك من اهداء بريماك. ومعنا في التليفون صديقنا سفيان النويشي من تونس. سفيان صباح النور.
4: احلى سفيان
5: صباح النور.
0: شو احوالك يا سفيان؟
5: لاباس
0: يا رفيق. الصحة بخير. العائلة لاباس.
5: العائلة لاباس.
0: والله الحمد لله. شنو أحوال يحيى وميار وشهد؟
5: الحمد لله يا ربي الحمد والشكر ليك.
0: ربي يحفظهم، ربي يعطيهم ما يتمنى. وشهد 17 سنة، سنة باك؟
5: العام الجاي باك.
0: العام الجاي، ربي ينجح إن شاء الله، ربي يعطيها ما تتمنى إن شاء الله. سلموا عليك برشا سفيان. سفيان تاكسيست هكا؟
5: تاكسي.
0: شنو هو الأجواء في التاكسي؟
5: والله شوية تعب ورهاقك وعادي عادي.
0: جاوك هبتات للرحبة؟
5: نخدموا في المواطنين.
0: هكا والله المستعان. جاوك هبتات تنقيزات للرحبة مع المواطنين؟
5: أكيد أكيد، فما برشا عباس.
0: أنا هي توا أكثر رحبة مشكورة سفيان.
5: والله يشكروا في الجديدة.
0: إي.
5: وهكا ويخرجوا شوية من العاصمة يتفردوا، نورمالمون يخرج شوية من العاصمة من الرحب نتاع العاصمة يلقاو
0: الواحد. معناها الجديدة مشكورة.
5: جديدة مشكورة نورمالمون.
0: جديد عندك زيد.
6: جديدة.
0: جديدة بونيوس عامل كل واحد. يلا مريقل سفيان. سفيان نلعب على باربيكيو الكتريك من اهداء بريماك والسؤال يقول نتير بيك من كيف نمشيو للوطن القبلي. باش نحكيو على بلا اللي ما ذاقوش ما تم حاجة ما يعرفهاش في العيد بالحق هي طيبوها كين في الوطن القبلي. شنو الأكلة التقليدية في العيد الكبير في نابل؟ هجة لبلابي وإلا المشلوت؟
5: المشلوت نرمال.
0: جوابك صحيح. جوابك صحيح. شكون يعرفوا المشلوت؟ تعرفوا ناصر؟
6: لا.
0: شكون يعرفوا؟
6: أنا لا.
0: حاجة معناها ريت اللي عندنا مكلات كلهم تحط في كوم في علاقة بالعلوش والمشلوت يتحط في كوم وأي واحد جاء بحذية ذيقه المشلوت يعرف على شو نحكي رغم اللي يروا في المنظر مش حاجة مزينة حاجة كلها حمرة هكذا ما نعملوه كي تقول ما تزمش تقول سي كلاس
7: أما نفيح
0: حاجة من أبن ما تنجم تاكل في حياتك أنا أمي من بنخيار وعائلة أمي من بنخيار ونابل دونك بريمو أم بلا ننصح واحد يتعلم كيفاش
8: يطيب وتطيبه
0: سهل برشا والنجم يحكي لكم عليه برشا الشيخ الكوكي الشيخ الكوكي جاب حذايا ولا من عشاق
7: خلير روسيت
0: خلير روسيت يلا نقعدوا معك صديقنا سفيان. سفيان ربحت معنا باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماك ومبروك عليك.
6: أحلى
0: يلا سفيان
5: كيف
0: على شكون تحب تسلم يا سفيان؟
5: نسلم عليكم انتوما زياد نهديله بالله بيريبي نقولو ديما تمتع في الصيف
0: يديلك بيريبي خليك تمتع في الصيف
6: يا ودي
0: يزمك تسلم امرك لله وتحفظها لك
6: والله يا رفيق امبارح لي من الهند صديق ديما نقول لك العشاء نتاع الليل يبعث لي ال11 نتاع الليل 8 نتاع الصباح هذي
0: سفيان
5: السلام عليكم الكل المقداد جميع الكل ان شاء الله ربي يوفقكم
0: عايش خويا سلام عليك برشا يا سفيان وان شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت حي بالف الف خير باش يعملوا فيك في البحورات اي بحر ولا بقعة
6: شو سهر فيها يبعثوني
0: يستنوا فيك سهريات جميلة ما تجيش
6: طولما اول مرة نحب العطلة توفى باش نبدا نخدم اول مرة
0: يلا معنا صديقتنا ايناس البجاوي نكملوا معاها ومع بريماك وايناس صباح الفل يا ايناس
9: صباح الفل
0: والياسمين ليلة نقر شو أحوالك يا إيناس؟
9: الحمد لله تخبيان صباح الجمعة
0: والله الحمد لله في نعمة إيناس من بن عروس تخدم سيرفيس أشاف أنا شريكة متاع شنو؟
9: سوسيتي
0: بريفي سوسيتي بنوماتيك أوكي بنوماتيك سوسيتي بنوماتيك الله المستعان شنو أحوال جاد وإياد؟
9: عاملين فيا ما شاء الله
0: ربي يحفظهم
6: ما شاء الله
0: ربي يحفظهم
9: عايشك يفضلك خدوجة
0: ربي خليك فضلك ما عندك أما الأولاد تربيتهم أصغر
6: يا صاحبي
0: اسمع العمر هذايا بداوا فيك العرك شوية وشوية كاراتيه والأجواء ولا لا
9: ما شاء الله بداوا على بكري
0: ما شاء الله
9: تعدينا موتيلكم بقى
0: ربي يحفظهم إن شاء الله ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب عندك حلمة تحبهم زوج شي يطلعوا يخدموا ناس ولا لا
9: نحبهم يطلعوا حاجة يحبوها
6: برافو عليك
9: وتخطوا حاجة يحبوها
0: أبار حاجة يحبوها هذاك
9: هذاك
0: مهم ياسر والناس الكل والدين حاولوا نهزوا ولادنا الحاجة يحبوها ولكن أنت ترى هكا طبيب محامي من عرشة
9: قال لك حاجة طبيب حتني يبدأوا الأمراض بدأوا يظهروا عليها
0: لطف عليك لطف عليك تخدي مخ ومور فزيتة بلاش معنا مش مستقبل ولاد أوكي بيه بريك
9: بزنة
0: أوكي إن شاء الله يا ربي تراهم كيما تحبوا خير إن شاء الله ربي فضلهم لك يلا إيناس إيش تعمل في العيد الساعة ناشطة ولا متفرجة إينا
9: ناشطة بنتي
0: إيه
9: حفت العيد اللي ما
0: يحبوهش نسيه إيه نموت
9: عليه
0: اسمع
6: الله اغزر حاتب وجهه اغزر حاتب
0: معناه تحب الحق تحب الحوسة بتاع العيد
9: اي ونعاون راجلي في الذبيحة
0: يزي ما شاء الله والله برافو يا إيناس برافو معناه تعاونوا كي يبدأ يسلخ مثلا
9: أي نسلخ معاه
0: اسمع يا سيدي ناس ومتعجبة أن أولادك مرتلكم بقى وانت تسلخ في العلوش
6: أقل حاجة
0: يشوف مرتلكم بقى معنا
9: في ناس ما تصورنيش
0: معناها
9: حاجة
0: معناها
9: نسلخ بكل في
0: ناس تعرفك اي نعرف في ناس اما نسلخ العلوش اوكي رجعته
6: بكل في ناس خفت على ماجب تاحا
0: ماجب دوارك سيرفيس الشافي شريكة وكذا يلا يا ناس نلعب على باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا والسؤال يقول مشينا للكابو مشينا للكيف ويمشي نهزك ويمشي نهزك ويمشي نهزك.
8: عندك بيجا؟
0: لا يضلي ما عنديش بيجا.
7: قصرين
10: بتي غدوة بيجا.
0: لا هذو ما سفيق سألناهم البارح.
6: جربة
0: سوسة سألناه البارح.
7: قصرين
0: جربة سألناه البارح.
6: هاو نقيب عنده سؤال رفيق على ال...
0: نعاودوا السؤال ما يسالش
8: بيجا
0: نعاودوا جربة ايناس
7: سوشي
0: يلا. الأكلة المفضلة يوم العيد لصديقاتنا وأصدقائنا في جربة العجة بالكروفات تضحك على العجة بالكروفات تحك دار أنا الرأي ده العجة بالكروفات
9: احنا بتاع هيدا
0: احنا بتاع هيدا ساحيت ونحب نشوفك في المشوي ايناس يبدو لي قولي خالي يفترس شنو
9: البربكيو في
0: بلاستها يلا العجب الكروفيت اللي بريك بالعظمة ولا الشمنكة
9: أكلة راجتي المفضلة شمنكة
0: جواب صحيح جوابك صحيح أنا ما نعرف إيش الشمنكة عبارة على شنو هي عبارة على شنو هي ناس
9: هي راهو أكيد بالكرشة معها شوية كبدة وقالب وكل
0: أي معناه السوس كيما الأقلية
10: بالحمص نعم
9: حمرة هي مرقة حمراء
0: وكرشة وكبدة
8: حبة برشة
0: واضح تعرف طيبها مليح مدام راجلك يحبها
9: بقدر
0: ترى بإذن الله بإذن الله إينيس مبروك عليك الباربيكيو من إهداء بريماكو وكان عندك على شكون تحب تسلم يلا إينيس
9: حاب نسلم على عائلتي الكل صحابي واللي يعرفني الكل وانتم اللي راس مدار ونقوم زياد راني معاني كيفك خاطر الراجل يحب يحفظ ولدي بيربي وانا كوف
6: خذ الاجراء ثلاث منكم خذ الاجراء
0: اغنيه باش الاغنيه باش تفرق العائلات صحيت اسمع هدو باش منك يغني بيربي نحيلو باش منك نهار يلا سلام عليك برشا ايناس عيدك مبروك وربي يحفظ لك جاد واياد ويعطيك الوقت الطيب صديقتنا ايناس من بنعروس ربحت معنا الباربيكيو الكتريك الثالث والكل من اهداء بريماكوا
1: بريماكوا من ناس الكل
6: يا رفيق نداء هذا صديقي من الهند
0: الهندوي
6: بربي بعدني لوجه الله يا رفيق السبعه يبعث والله النص نهار يخرج بوزا بارامون فطور ظاهر حس كرهبه يبعث العشاء نتاع الليل يبعث يا ودي اعتقد
0: هو يخدم ولا رجل عمل حر
6: لا مواد غذائيه بالجمله
0: الاخبار بعد شويه بوكس نيوز بيساوت جهين فاصل ثم نواصل
1: راف ماج بوبليسيتي
11: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي اسيرونس زيتونه تكافل تقف معاك في كل مرحله في حياتك افيك دي سوليوشن سور ميزور وبرامج ادخار متنوعه مع لو كونطرا ايبارني مثمر والكونطرا تكافل المناسب تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com مع تامينات الزيتونه تكافل وقفتنا معاكم صحيحه
1: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنه
12: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
13: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل لي شلقي عندك اورانج
14: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يشي وفرحان وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكة ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري
15: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيليي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية أحدث مواد وتقنية البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يومياً من 10 صباحاً إلى 6:30 مساء مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسوغ وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
7: توب نت very fiber people.
16: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
17: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

راديو نفا. كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

0: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. تسمعوا الراف ماك مثلين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق.
1: النقيب يفتح النار على محمد شاكر بن فضل الشاكر رولون جاروس والتورنوا دو غروشلي بشكل كبير واللاعبين يعبروا على احتجاجهم بسبب الجوائز اللي تحصلوا عليه. يقول لك دخلوا في برشا فلوس رولون جاروس ومبلدون وغيره وناخذوا كان في 15% من المداخيل. ولكن البدايه باش تكون بتتويج مهم البارح, تتويج الزمالك المصري اللي يعود للتتويجات وللبطولات في مصر. الاهلي سيكون حاضر في الكونفدرالية الإفريقية. تفاصيل بوكس
2: نيوز. نحكي على الدوري المصري, زمالك يتوج باللقب 15 والأهلي

0: سامحه سامحني
1: سموها سامح سعادتك عمل لك سامح سعادتك مسموحه
2: جوار يعلم به ربي ردته سامح
3: ليكيب
0: طلعت ايكيب
1: تدخلوا جوار وهذا الفريق
0: هكا يكون رفع رصيده 54 نقطة فرق نقطة واحدة قدم الأهلي اللي هو الثالث واللي اتغلب على المصري 2-0.
1: ساعه نحكيو على الزمالك نبدا بك رامي تتويج كان رغم الخيبه الكبيره نتاع كاس الكاف في ايام الزمالك اللي كان يلعب على البطوله ومطالب انه ينتصر البارح متكيخه الاولى تقريبا سجلت الزمالك وبعد اول
3: شوط
1: وفي واحد بلاش ولكن اضمن خليني نقول من الاول الهدف نتاعو لانه كان يلعب تحت ضغط رهيب الفرحه كانت كبيره في شوارع مصر البارح بعوده الزمالك للبطولات
3: بالضبط الزمالك من اكثر الانديه اللي كانوا مستحقين سورتو في في الجمعة ذي أثناء الشامبيونات تاع مصر الحق تاع عربي معناه كيفاش قعدت لآخر جولة عاتية شوية على الشامبيونز ليج بون نظرا إلى أنه الأهلي زاد طاح المستوى شوية ولكن بيراميد زاد تحب ولا تكره بطل الفريق الموسم الفارط معناه فما قعدت لآخر دقيقة وفاس الهليكوبتر عجبتني برشا لسبب بسيط على خاطر هي الشامبيونات كما قلنا آخر جولة والأهلي والأهلي طلع في بورسعيد المشكلة وين ديبلاسمون كبير شوية معناه كان ربحت الأهلي كان مش يقعد يستناو شوية لطول خلطة الوعد ولكن فما شوف الجانب الانساني في الكوره انا عجبتني
1: الحكايه فسر فاست الهليكوبتر والعباد ما فهمتش
3: ايوه هذاك هو معناها كان خاطر هو ثلاثه استادات الهليكوبتر قاعده واقفه يستناو في الماتش يوفا اللي باش يهز الهليكوبتر تهز روحها وتمشي للاستاد اللي فيه ليكيب على زوز في القاره وبورسعيد هبطت الدرع وكذا ولكن فما الجانب الانساني الكابتن بتاع الزمالك الراف اصعب 10 ايام في حياته اللي بوه متوفي في ال10 ايام وضيع البيلانتي بالضبط في اللي خرجتهم من معناها اللي خسرتهم في كاس الكونفدراليه البارح كي شافوا الناس الرياكسيون بتاعه معناها ما تصدم معناها الملاعبية كل كي مشيت تجري هو الوحيد اللي طاح القاع مسكين وما نجمش حتى يتحرك يمشي يحتفل مع زملائه ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب المصري بعد بون هو الحق نتاع ربي زاد المنتخب المصري كنت حاب نحكي عليه خاطر برشا حاجات صايره عليه برشا ملاعبية من الزمالك توا صايره مشكله انهم هزوا البطوله ولكن المدرب ما هزهمش الكاس العالم ان شاء الله بالتوفيق لهم وان شاء الله بالتوفيق لانديتنا كونتر الانديه المصريه ان شاء الله في الكاف والشامبيونز ليغ
1: الزمالك بيراميدز شكون موجودين في كاس في تشامبيونز ليغ ولا اهلي باش يكون موجود في الكاف رغم الاسامي الكبيره اللي موجوده في الاهلي ناصر ولكن ساعات السوس ما تختفش معنا هذه اللي ساعات جمهور الكره ما يفهموش احنا اليوم اول العام كي نحكي وحتى جماهير الترجي تقول وتلوم على الهيئه المديره نتاعها جيب لي ملاعبيه كيما الاهلي جيب لي فلان معنا نحكيوا على اسامي ثقيله اليوم موجوده في هجوم الاهلي وفي البارتي 50 متر القداميه نتاع الاهلي رغم هذا هزيمه في البطوله انسحاب من تشامبيونز ليغ الافريقي على يد الترجي الرياضي التونسي وحتى في البطوله الاهلي لم ينجح انه يكون ثاني علاش ساعات مجموعه من اللاعبين تنجح مع بعضها ومجموعه اخرى لا رغم توفر الاسماء
4: نفسها. هو رو بالنسبه لي انا في كره القدم انه مش الاسماء وحدها تجم تعمل لك الاكسبلوا اللي حاجتك به والنجاح الرياضي اللي انت حاجتك به يلزم فما تركيبه يلزمها كلها تتماشى مع بعضها يلزم كيتار فني يجيك كفؤ يعرف كيفاش يوظف الملاعبيه ويحطهم في الاطار نتاعهم ويعطيهم التحفيز الكامل زاد كيف كي تبدا اداره وهيئه مديره واقفه زاد كيف على كل صغيره وكل كبيره والشوا اللي قاعد صار وبالرغم من المدرب نتاع الاهلي المصري معناتها راهو ياخذ في برشا فلوس معناتها
1: مدربين في عام
4: صحيح اكزاكتومون ثلاثه مدربين في عام هذاك اللي يخلي الفريق معناتها الانستابيليتي معناتها من الناحيه الرياضيه ديما تخلق مشاكل تنجم تكون عندك النجوم الكل راه ويش نقول لك كي تبدا الفيستير فيها وعليها ويبدا المدرب والاطار الفني مش فما استابيليتي والاداره زاده كيف اليوم تعرف اعاده هيكله كامله راه حتى من الاسماء اللي مقترحه انيس بوجلبان باش يكون من ضمن الناس اللي باش تمشي الاهلي المصري سيلول دو ريكروتمون معناتها باش يحاول يكبروها باش وريك اللي الفريق مستحق إعادة نظر في برشا حاجات
1: أنا نأمن أنه روح الفريق روح اللعيبة قال الرجل يجي مصر عليها
3: ملح
1: أنا متأكد أنه الكلمة هذه اللي مش
3: رزق الخليج
2: مل الروتريت
1: صح بالحق روح اللعيبة مستمدة من روح المدرب ولكن ذكر مثلا بيب غوارديولا في الفترة اللي تعدى بها بضغط كبير وطلاق وانفصال على مرته واللي نحسه حتى بيب حزين في تصاوره
3: والديبريسيون وصلت الملاعبية
1: الديبريسيون تعديت الملاعبية المان سيتي سيفريتا وسليه مثلا ما هزتش البطولة كيما عملناه ولكن كانت فريق بلا روح جثة هامدة الفريق تحسه على الملعب تعدى من عند المدرب لو قد يكون هذا ما يفسر للشيك نتاع الأهلي المصري حكيت على حاجة مهمة قبل ما نختم مع الكورة ونحكيو على النقيب الملاعب اللي ضيع البينالتي أنا شفته في حالة نتاع انهيار وبكاء ورغم هذا

0: جماهير الزمالك كانت تحاول تلطف الاجواء عنا شويه الاكستريك اللي سمعت راه
1: جمهور الزمالك كبير يا سيدي انا بنحبك وهتفضل في اولمبا والله يرحمك وكمان جبت البطوله كلنا بنحبك
2: ما يهمكش اقسم بالله ارجع واحد
1: ما يهمكش حاجه اقسم بالله بنحبك اقسم بالله بنحبك والله انا بنحبك وقت ما زعلان ورحمه ابوك ما زعلان
3: بالله عليك ما تزعل
1: الجمهور كله بيحبك يا احمد الجمهور بيحبك وهنشيلك في اخر دقيقه في عمرك بنحبك انت
2: راجل
1: ده شحاته
2: اقسم بالله ارجل واجرجل واحد فيهم
0: أركل واحد فيهم من آخر عمرك حنشيلك فوق راسنا قولوا برحمة بوك ما تبكيش رحمة سامحينك برحمة بوك ما تبكيش لا الكلام يمس بالحق باش الجمهور والملاعب ما عادش نجم يوقف روحه من البكاء معناه هو ما سمعش روحه على ضربة الجزاء اللي ضيعها وخسر فريقه في كاف قدام جمهوره في ملعب الزمالك ورغم ذي شو محلاها لافتة كي ساعات جمهور ينسى التشالنج ويخمم انه ذاك انسى راه ضيع بينالتي مش بالعاني راه حب يمركيها
4: في بيريود صعيبة
0: وفي بيريود صعيبة وبوه متوفي انا مستني برشا الهبه بتاع جماهير الزمالك للملاعب هذا رغم غضب الجمهور الكبير على الفريق وعلى الروندمون وعلى المدرب
5: اما في لو نيفو يلزم زاد بقلب
4: يظهر لي ما يطولوش المنتخب زاد
0: صارت فهمت
5: ماني حساس غير
4: برشا كيس يا حالي
5: سبوك انت مش على بوك لا نحسي على
0: البنتي مش كل يحكي على الحساس
4: انت كويس تخسر
0: رامي جاوب في تلع الغناية حاتم نوليو نعملو كي جمهور زمالك حاتم حنشيلك ورسنا واحنا بنحبك
4: الريونيون بصوا فيه ونعرف الحيه ونعرف الحب
0: لو جو الكل متاع الحكي 11000
5: اسمع كيما بكري نحكي ونحن على الجرين متاع رونالدو انا رونالدو بتاع الكويز انت حبش نخسر
0: انت رونالدو بتاع الكويز باي نحكيو على النقيب اللي يفتح النار على الفنان محمد شاكر ولكن نحكيو عليه بعد الفاصلة
6: رافماغ بوبليسيتي Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
7: حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.
9: أوه هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
10: مع أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
8: أريدو طور عالمك
11: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM
12: ديوان FM صوتكم
8: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق
0: النقيب يفتح النار على الفنان محمد شاكر ابن فاضل شاكر مجموعة من التدوينات
13: هو محمد فاضل شاكر اللي كان موجود الجمعة اللي فاتت في حفل في مسرح أوبرا تونس وعلى خلفية الحضور هذا نلقاه سي مقداد السهيلي في 3 تدوينات فيهم الصريحة وفيهم اللي برميان المعنى في علاقة بمحمد فاضل شاكر وقت اللي يقول له بوك فاضل شاكر أما أنت متوسط جدا النجومية مش بالوراثة التدوينة الثانية المتفرج رايو انطباعي والمختص يعطيك صحيح من غير عاطفة ومحليه كيبوه لوليد ربي قوي سعده موسيقيا متوسط جدا ويوفى الكلام في تدوينة ثالثة يقول حليلته الوليد يصلح مضيف في الطيارة، أما مطرب حاجة قوية عليه ياسر، ولا كتاف ما يقضيوش عندك ولا ما عندكش.
0: علاش نخيل؟
3: شبيك عالطفل؟
14: توا أنا كي باش نقول لك لا مذايا هو باش يبطل معاش يغني يا اخي، يخدم على روحه وربي عينه، مش عندي معه، ما عندي معه حتى مشكله.
0: رغم اللي انت وياس اصدقاء نقي
3: ملول كنت
0: وعامني ولا حكيت معاه وبعث لك فويس بصوت بوه.
14: بالعكس هذيك هي الموضوعيه، مش خاطر انت صديقي يلزمني نجاملك.
0: لا تجامل اصدقاء،
14: انا لا احب المجامله اللي هي بصراحه مسيطره ياسر على الاجواء العامه، مجامله وربي يفضلك. انا ما نجاملش، انا هذيك طبيعتي، انا هذيك مقدار سيدي، سي ما سيناتور الوليد بوه فضل شكر. وما أدرك ما فضل شيء، إحساس غناء. أنا برح نسمع في قبيلة أنا والناصر مي فاروق، يا أمي شنو هذا؟ شنو الصوت؟ سحر نابل. أنا كنا قصوت بي دموعي طابت نصفق، حتى كان يبدأ لبناني ولا مين ماذا بي ومرحبا وصوت بي جيل تونس، نقصت سكرتي ونتفرج. أما هذا صوته متوسط جدا جدا، معناتها موسيقية. تو تنجم التلفن انت العطي المعاوي، تكلم انت حمزه ابا، تكلم يوسف بلهاني، تكلم محمد الاسود، ناس مختصين، ناس يفهموا موسيقى. صوته عادي جدا، مش متاع نجوميته. يا ولدي ثلاثة ارباع الحفله والميكرو هكا الجمهور يلا شنو يلا.
3: انت ليتو ثلاثة ارباع الحفله حفله ما تفرش في كونسير كامل.
14: لا سامحني انت تو تحب تسال زعما سويل زعما انا خاطر مشيتش الحفله. شوف الفيديوهات، فيديوهات فما ناس قال لك خيب ظننا كومبليتمون. شنو هذا؟ معذومة متفرجين، رأي انتباهي زادة ما نقسيوش على الوليد. ما أنا بصفة عامة صوته متوسط جدا علميا موسيقيا.
0: تقول لي علميا أنا ما نجمش نناقشك، أما الصوت أنا ديما بالنسبة لي الريفيرونس قالوا ما هوش صوت مقلق، معنا فما صوت جبار. فما صوت جبار كي يغني سيبوه يفك الميكرو الكاميرا هذا ثلاثة أربعة خمسة سامي في العالم الكل. فما صوت قريب من الحسن، فما صوت بتتر تقول أنت متوسط ولكن ما هوش مقلق. فماش نشاز يغني في الطبقة اللي هو يغني في الطبقة اللي هو إلمتريس.
14: لا ينشز يغني تحت الطبقة، تحت الطبقة خدش بالبقرنية زادة
0: تحت الطبقة وبعيد برشا معناها.
14: ياسر على الأخر يا ولدي حاش ما تجيش.
0: الصوت يقيم علميا حاتم ولا أذن وذوق بالحق؟ حتى هو يقول لك يسمي في ديسوميتي في الفن وكذا، يقول لك هما يعرفوا حسب السلم الموسيقي والآلة والكذا هكيكا يقيم الصوت. مثلا عبد الحليم، أنا جيت عبد الحليم صوته كيفاش يقيم علميا؟
14: عبد الحليم علميا في صوته في قرجومته
0: تم تبقى واحدة
14: سنة في قرجومته دو نوت، صوته بسيط جدا ولكن عبد الحليم رهيب في الأداء متاعه.
0: دوك صوته متواضع جدا.
14: لا مش صوته متواضع. لا
0: عمل شنو
14: عبد الحليم؟ حاجة غريبة وعجيبة.
0: عنده كان دو نوت.
14: لا معناه بس شوف فرق ما بين الحاجات اللي موجودة في قرجمك الطبية هذي، أما دي نجوار فما حاجات في القرجم.
0: ايه فرق بين هذا وشنو؟
14: ليكورد فوكال. الأداء متاعو عبد الحليم حاجة رهيبة.
0: يعني ما نسمعش الأداء، أنا كي نحط سي دي ولا كي نحط مراش أداء على الروك حرا الموزيكا ونسمع الميلودي ونسمع
14: صوته رهيب. عبد الحليم صوته يؤدي حاجة غريبة.
0: حاتم يقيم علميا هكا الصوت، احنا بالنسبة للجمهور نحكي
5: أخذر ينجم يقيم علميا. أم مثلا الفرق بين الشرقي والغربي، الغرب فضل حكاية عنده برشا تيا لا ميوزيك كلاسيك لوبيرا، عندك تينور، عندك المغنيين نتاع لوبيرا اللي يغنيو لك هذوكم لي فوا، وعندك الاخرين يا خويا تورشيت طه صوت هذاك معناه على ليميت كي يكلمك بالتليفون تعلق عليه. اما في الواحد يطرب معناه فما ناس تغني
0: مش يطرب مي ثم تامبر يتسمع
5: فما تامبر يتسمع.
0: انت كانت قيم علميا تعطيه 3 على 20.
14: اما انا كرشيت طه يغني كاك عادي القادر هذيك غنيه ولدي
0: نجاحاته بالفسر هذا بوردير انه مش ديما الامور علميه. قد يكون انت صوتك علميا على سلم الموسيقى وسلم ريشتر هو الافضل، ولكن الاغاني الروح الاحساس
5: تم حسيت باسيوني نيرجي.
14: حاجه كي تقول انا راسي وجعفيه تجيك جارتك تعطيك حربوشه تاع معده تقول لك راس، معناتها هي مش طبيبه تغشك. انا نحكي لك على راي الاختصاص المختصين، راي المختصين.
0: ولا قاعد نقول لك انه راي المختص لا ما ينجمش يحرف فنان من انه ينجح ولا لا. بعيد
14: لا
0: على
14: لا لا.
0: بعيد على هيفا وهبي والاجواء ذيك. اما هذا الوليد صوته خليني اقول به عادي، اما صوته حنين يخدم. صوته حنين ما يتسمع.
5: وفات ديما هذا الجدل نحن زاد عندنا في ثقافتنا، معناها برشا الحكم معناها ماهوش معناها فما الانتباع فما بعض ساعات نجمدوا معناها فما حراس المعبد نتاع الفن تلموك ريغور يحبوا الريغور والبالفيرغول واحد وكل شيء اللي أنتروتر الفن ما ينتشرش أكثر وما يخرش من نوعا ما.
14: إيش قال لك نهار حاتم بالحاج كيفاش يكتب السيناريو هو هو ويسمع فيا قال لي مقداد صدقني قال لي حيت كامل يبدأ يدقق علاش وكيفاش سيبيا مش تخرج حاجة بيه تحكي على علاش الريجر
0: تحتيراف تعطيه بتاعك تحتيراف ولا
14: لا نعطيه ما انت ما اخو سكسي ويخدم وناجح
0: تعطيه ولا
14: نعطيه
0: انت يا اخي مربوطة بالنجاح يا بتاعك الاحتراف مش
14: لا لا بتاعك الاحتراف معناها بتعطيها كم باش تعطي بتاعك الاحتراف للعظماء تنعطي اربع بطاقات بركة في تونس اما لا تعطي باش نستخدم
0: دونك تعطيه محمد شاكر
14: نعطيه بس
0: رغم انه ماكش مقتنع بصوته
14: مانيش مقتنع
0: ويغني تحت النوتة بخمسة كيلومتر
4: مالاش
0: ايه المواصفات بتاعتك علاش ما تعطينيش انا كي نغني
14: لا خاطر خاطر انت مازلت ما عملتش جمهور رجل عنده جمهور
4: عنده جمهور
5: يجدك عيني
0: هاي نعم حفلتين وشوف شكون يعافي انا نغني وانت تغني شقال جيب
4: محليك محليك هذاك اش ناقصكم تحب تزيد تدخل في حيط اكثر
0: ادخل على بلاغينا يعجبك جهاد كيف فتاة مرأة تسمع محمد شاكر
13: محمد شاكر ما نعرف له حتى غنية أمانة ما عنديش فاست إنه على خاطر بوك مشهور أنت يلزمك تتحط تحت المجهر أكثر ما أوكي ما نازمش يكون عندك حظوة أكثر جس على خاطر بوك فضل شاكر ولكن من عاقبوهش معنا ياخذ فرصته يعمل غنيته وينطلق
0: عطينا شوية
4: عطينا شوية عطينا شوية عطينا شوية

0: بعد نكون اسمع اسمع
1: وانا مالك على بالي
0: تتشوفي شو وضعي الحالي بلاش بيك يا ولدي ابداع يا ولدي قريت الجملة ذي تتشوفي لحظة تتشوفي شو وضعي الحالي بنا قلك
2: يا ربي يا ربي
3: نسمعها بصوت فضل
0: ريت ندخل للفن ثلاثة جمعات
3: نتمتع
0: ثلاثة جمعات
4: ونخرج منه
0: يلا
2: أول الأمانة راهو أنا مع إتاجر ياسر ميرسي شكرا لك رفق
4: على المساحة
2: سيلاتونس دي كنار أنا ما يعجبنيش أبوه للأمانة
0: مع ماني تجربه يودي العبارة ذي رد بالك لا على الناس الكل
2: لا بو
3: يعس على ثانية تابو
0: سافو دير كوي تجربه
2: معندها مو سكسين بتاعه العباد
0: هذا عمل ديو هو بو دونك اغنيتهم الزوت وانك يعمل ديو
3: لا عمل حفلة فيها خمسة اغنية تابو
0: اي ايه ما عندوش ايه
4: خاطر بوه ما ينجمش يغني
0: لحظة بركة حد ماي فاروق اللي تحكي عليه اخي تعمل اغنية نتاعها جاوبني
3: ماي فاروق يشهد لها
2: الأمة هذيك المشكلة
0: فيها مشكلتك في الحياة مقدتشي الأمة عندك ما بدأ شد فيه حكيت لي على ريبرتوار ماي فاروق ما فما حد يحفظ لها اغنية
3: ولكن تتعب انسى ريبرتوار انا كموسيقي كي ندخل تفرج فيه درج ندوخ
0: اي ربي معك
3: يا زوني بلانكار راجل يغني غلط يا اخويا تحب تعذبني انت
0: كي تسمعوا الدوخ
3: لا هذا اللي سمعته انت توا مرة أخرى مصلح بالماكينات
0: استديو أنتوك لن أمتين عمورة ما بيش تتفق هذا فن هذا غناء أذواق ناصر أنا وناصر متسلتني تتشوفي شو وضع الحالي
5: أفلس الغناية قديش فيها كومبليسيتي ما بين الأب وولده ياسر ياسر ياسر محلاها
3: شيخ ورويحكم
5: رولان جاروس توا
0: ما عاش وقت
2: غدوة رفيق نحكيو عليه بأكثر تفاصيل
0: خاطر باش ناخذوا معنا يانيك نوا إن شاء الله من فرنسا
2: يانيك نوا باش تعلق عليه وتقولوا
0: دوما يانيك دوما قولوا يسمع فينا ما يهمش يتكلم
2: يانيك سي تو بي أون temps trop de pub on t'appelle demain
0: et demain قولوا اسمك تهز
2: demain il faut décrocher
0: OK قولوا هز وما تسهرش في الليل باش تقوم ناشط
2: pas de soirée pas de boîte de nuit pas de danse reste tranquille hein
0: reste tranquille voilà شكرا لك
2: voilà
0: بريك كنت تخو فرنسي
2: والله ناخذ بالك دي
0: بالها
2: والله
0: منا ومنا هكا شويه
2: الحمد لله
0: بالها
2: هذاك وي نو وي هكا كوم كوا لعبت علي الدوخه راه يعطيني
0: الاخبار ثم نعود حتى للتسعه كاملين
6: راف ماج بوبليسيتي
7: تدلل تدلل
8: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسوام على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا
10: القشرة ما زلت تقلقك الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
11: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة
12: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج
13: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بنا
14: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفونت هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران

0: Publicité.
1: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان اف ام صوتكم

0: في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم نمشي وتود سويت للكويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد مربوط بالأرقام بالأكتور. رقم تم تداوله مؤخرا: أغنى دول العالم بالمياه العذبة.
2: والله ما النقيب قال لي ربارك حلو خالي. قال لي رفيقته يحب ينظم قطعة نتاع العلال شو بطاقات والفن. قال لي لا ما يحبش اللي جاي
0: فن فيه روح.
3: انت قلت القشار هو اللي غلى العلوش ولذا اجا انت بطاقتك تفضل شكون فلاح تفضل انت بيع باش تنظم القطاع.
0: فكره من عارف شنو كنت تطبيق
3: فكره ممتازه فكره تاع تنظيم نظم العلال شو المطربين لا
2: ما تخاف يولي التكشير في البطاقات
0: على خاطر الفن فيه روح. وانا مشكلتي اللي محطوط غاديك باش يعطيني البطاقه شكون باش يحطو كيفاش الشوا نتاعو هذيك مشكلتي
3: انا كيفاش تحكي تولدت نقيب ديجا تعبت على مرتبتي.
0: اولا نحكيو على الكفاءه الفنيه وهذيك مهمه جدا جدا جدا معناها فريمون يزم يكون يون سوميتي معناها يزم يكون نمبر وان خمسة نمبر وان. هذا حاجة ثانية ونغلق الموضوع هنا من نعرف الإنسان ديما ينجم يكون عنده أخطاء ينجم يكون الإنسان ذاك كوريكت مش كوريكت. أنا شكون قال يغدو كي نحط ناصر في لجنة ما يعطيش الكارت الرامي خاطره صاحبه وأنا فنان باهي يحرقني باش يطلع رامي هذا ما يصير.
3: لا هابش قولك حويجة سيكون ده بركة
0: تفضل.
3: انت علاش مسالتني سؤال حلو ياسر تقول لي انت كيفاش خديت بطاقه الاحتراف؟ انا اقسم بالله يا رفيق كنت تفكرها توا توا قلبي يقف
0: عليه
3: ما تفكرش قدامي 12 من عبد الحميد بلال جاي الحمادي بن عثمان الله يرحمهم الرشيد يدعس يوميتي كل حد يسالني سؤال
0: الله يرحمه مال. اللي توفى وربي يفضل على قيد الحياه ما ديما يقعد الفرضين تاعي موجوده. شكون قال لي انا ناصر موجود في اللجنه ما نجمش يعطي كويرت الرامي صاحبه وانا ما يعطينيش
3: ماهوش واحد ما نجمش
0: بالنسبه لي
4: يا خشبي نجم نخدمه انا اللي معايا نجم نخدمه ونعطيك
0: هو دومين دومينك هذا سؤال رقم واحد: اغنى دول العالم بالمياه العذبه. زياد
2: هذا ياخذ منها كريستيانو رونالدو عنده
0: الدوله شنيه؟
2: سويسرا.
0: سويسرا نقيبه
3: الصين
0: جهنا
5: السويد
0: ناصر
4: فرنسا
0: رامي
2: أمريكا كندا حاتم حط
5: كندا
0: الرابعة الكونغو العاشرة التسعة الهند ثمانية البيرو سبعة اندونيسيا ستة كولومبيا خمسة الصين أربعة الكندا ثلاثة أمريكا اثنين روسيا. أكثر بلد قلت كندا
6: هما قالوا كندا
0: بيقول
6: فنلندا
0: دي ما كيوحة ليهرب مش في كل شيء. ثالث أمريكا ثانية روسيا بأربعة مليار كيلومتر مكعب الرقم يصعب قراءته الأمانة. الأول في العالم أكثر دولة غنية بالمياه العذبة هي البرازيل. أجوبة خاطئة لراف ماجور
6: عند المسيات
0: أجوبة خاطئة لراف ماجور. السؤال الثاني: أكثر دولة عربية امتلاكا للجزر. أكثر دولة عربية امتلاكا للجزر. زيد احنا تونس مثلا في المركز السادس
2: احترم
6: 30 جزيرة
0: 60
3: برشا جزر.
0: يلا زيد
2: مصر
0: نقيب
3: الامارات
0: جهان
5: جزر القمر
0: ناصر
4: العراق
0: العراق الى حد الان غلطة
2: الكل غلطينا
0: مصر الثالثة
3: هاي
0: الامارات الخامسة تونس السادسة. يلا
2: والله في بالي واحدة من الخليج اللي نسيت تشكون يا عمان يا البحرين
5: شيرت هرمز
0: اختار
2: عمان
0: حاتم
6: السعودية
0: 10 جزر القمر 9 الكويت 8 قطر 7 البحرين 6 تونس 5 الامارات 4 عمان 3 مصر 2 اليمن 1 قلت
2: البحرين.
0: الجواب الصحيح السعودية. الجواب صحيح حاتم بالحاجة. السؤال الموالي بالفرنسية: ما معنى للجوفوبي؟ هو الخوف من ماذا؟
6: للجوفوبي
0: الناس كل عندها منه ولكن ثم عبيد عندها مبالغة
2: من الوقت
0: خوف من الوقت زي ما حكيم وعميق وفيلسوف
2: شال ربي معك بابا.
3: الخوف من المفاجآت.
0: خوف من المفاجآت ناصر
4: من قلة المال
0: خوف من الفقر
5: من الأرقام
0: من الأرخ. طيب أنا قلت ناس كل عندها منها.
7: أنا عندي نحس روحي كي تبدأ في ديسكوشن وانت فيها برشة أرقام نحس روحي توترت وماذا بيا الديسكوشن.
0: أنا دي قلت حاجة كل الناس الكل مشتركة.
7: الالغوريتم والجبر.
8: الأفاعي.
0: الأفاعي.
7: آه.
0: لا.
6: المرض.
0: مش نعتبرك صحيحة هي مش من المرض بالذات ولكن الخوف من الألم.
6: ألم.
0: جواب صحيح. نعتبره الأقرب. كان حاتم بالحاش فما حبيد ما يحملش بالعمر كبير حتى زرقة يعني ما ينجمش كتر فيها أمل. شو ألم عفوا
2: أنا منها من والله
0: بالحق
2: والله ندخل عند بيبن
0: مليت بيبن
2: شبه
0: بالحق. السؤال الموالي حكمة تقول المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى ماذا زيادة
2: مدى معرفتك.
0: المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى معرفتك. ناصر
6: كيفاش تعامل الناس
0: أنت تصرفك. كيف تعامل تتعامل مع الناس نقيب.
3: المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى جهلك للأشياء.
2: أي فهم.
7: جهلك
0: حكمة.
8: مدى حب الناس لك.
2: ربي يختاني رب
6: ظهر جهلك وقالها قالها أينشتاين ظهر
0: لا مش أينشتاين. المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى جهلك. نقيب جيهان حاتم جواب صحيح. السؤال الموالي بالفرنسية زيدونا
2: جاتني اللي جابها مخ
0: كيفاش نقولوا تابل
6: تابل
2: توا
0: توا نقيب
3: تيبان
0: تيبان ناصر
6: تابل
0: توبي
8: توبيل
0: تشبيلا
6: تشبيلا
7: كوريانتر
6: مرحي ولا
7: كعب
6: كعب
0: كوريانتر مرحي
7: كوريانتر
0: كوريانتر جواب صحيح. جيهان حاتم بالحاج نقطة. السؤال الموالي تضحك شيخ على روحه بالضحك شيخ على روحه بالضحك
6: شكون
0: هم من هم الأربعة ملوك الذين حكموا العالم ثم زوز كفار وزوز مؤمنين ثم الكفار خليهم النمرود والبختنصر هكا من عرش الاسم إن شاء الله يكون ندخل صحيح ولك البختنصر تقول لي ريب صديقتنا المعدة زوز باركونتر حكام حكموا العالم مؤمنين وورد اسمهم في القرآن شكونهم زيد
2: والله لا عندي جيب
0: حاول
2: شو حاول شو نعطيك اسم وعند والله لا عندي
0: تعرفهم الزوز الزوز تعرفهم انت
2: والله لا نعرف يا رفيق
0: قلت والله تعرفهم
3: اي نعم
2: فما حويجة
0: لا لا فما شيء من تعرف الناس
6: بالنسبة لي انا مش اقول غالط نعرف ملك فاروق
8: مش الكل كل مصر وقت الامريك لاتين ما خلط
6: مش
0: تحت الاستعمار المصري نقيب
3: يبدو لي كسرى وسليمان القانوني
0: كسرى وسليمان القانوني قلت وردوا في القرآن
3: كسرى ما وردش في القرآن سليمان
0: سليمان القانوني ولد في القرآن
3: لا مش قانوني سليمان
0: بالنسبة لي كيف كيف كيف سليمان سليمان
3: لا لا مش كيف كيف
0: رامي
8: سيدنا انت انبياء هما داود
0: ثقافتك
3: الدنيا داود
0: حكم نهزك فسيف نعم بيك ستار
8: أكهو أكهو لكون أحرشتي بما فيه الكفاية
7: يظهر لي سيدنا سليمان وقارون كي نقولوا مال قارون
0: قارون قلت مؤمن حاتم
6: ذو القرنين
7: ذو القرنين
6: وسليمان
0: سليمان ذو القرنين جواب صحيح برافو حاتم بن هاجم سيدنا سليمان الذي حكم العالم وذو القرنين كيف كيف الحاكم العادل الذي حكم العالم والذي ما يتكلم حد ترد قصته وحكايته في سورة زيادة
2: عمران
0: لا ايه العمران
2: ايه العمران
0: لا
6: عمران
8: بقرة
0: سورة
2: البقرة
0: لا
2: سميه الشهدو
0: يلا اشتر الكتاب
7: ليه؟ صحيح
2: موسى
8: أبي هذا موسى
2: حاتب خالي النمل لا كم عندي
3: قلب القرآن
2: عبيد أخرين
3: اشتر الكتاب قلب القرآن
0: حاتب أنا سورة لا جيال
7: كهف.
0: سورة الكهف
3: كهف.
0: يلا يا سؤال الأموالي رمروم
8: فضل
0: رفليكسيون
8: ما
0: هو الحيوان الذي الأسرع الذي لسانه أطول من جسمه
3: الضفدع
2: الضفدع
8: الحنش. الحربيه.
0: الحربيه جواب صحيح. رامي الفولاذ
8: حنش
0: عنده مشكله في النطق هذا.
8: الحربيه
0: كي يزرب يزرب يدخل بعد
2: يزرب يتبلوك
8: الحنش.
0: يلا السؤال
8: تنمر ولا عطيه خمس نقطة.
0: قال في حلقة البارح الفلاح يبيع شيلة شيلة
8: شيلة شيلة
0: شيلة شيلة الفلاح يبيع شيلة شيلة
3: يا مطر.
0: يلا السؤال الموالي
8: خاطر مش الفستيفال شنشيلة أنا قاعدة في مخي. قصيد سكر.
0: كم عدد السعرات الحرارية في لتر من الماء؟
8: كم
0: عدد السعرات الحرارية في لتر من الماء زيد؟
2: 4600.
0: ناصر
2: 1000.
0: نقيب
3: 2000.
0: جهين
7: صفر
8: صفر.
0: حاتم
8: ذا هلي خمسة حاجة منك أربع فاز حاجة.
0: رامي صفر جواب صحيح. برافو.
8: فماش حاجة زيرو
0: زيرو. تحدي العلم معناها زيد كمل زيد كابر اطلع زيد اطلع
2: خمسة أربعة
0: زيد كابر فما مرة واحدة كها في الفينزويلا
2: شوية
0: نسيت اسمه الشرشور الكبير
7: فحوريرة
8: تروفاسيل
0: مستحد تهلك العلم مش تربح تغلط أجيال. يلا السؤال الموالي ما هي المدينة المعروفة بلقب مدينة الجسور زيدونة؟
2: والله نعرفها يا
0: رب. ميكرو قرب لي ميكرو.
2: والله نعرفها.
0: عندك محاولة؟
2: في اليابان على ما أظن.
0: في اليابان غلط.
3: يظهر لي قسنطينة في الجزائر.
0: قسنطينة
2: تركيا.
0: تركيا. مدينة
2: سان فرانسيسكو.
0: سان فرانسيسكو.
7: قسنطينة.
0: حاتم
8: فينيسيا.
0: سنتينا جهان. نقيب جواب صحيح. تسمى مدينة الجسور. السؤال برا يمشي للمؤرخين قل لهم عليه ساعة ما يمشي اسمعني حتى العلماء الكل وراء سيد حتى العلماء
2: اختش يجي العيد
0: مريم.
2: والله تعبت
0: بس حتى نتعبت منه هو بالذات
2: لو نال حد نصوره
0: كويس. يلا السؤال لما يمشي صوره قلتك حلقة العيد نهار العيد ليلة العيد كان نفطر ونجي
2: نصور عايش ما تفوش قدام مستمعين والله حلوة
0: في الشو
2: جيب وانت بالفولارة بتاعك رامي مريقلة الفولارة
8: وكواتشو
2: والنقيب يشوي وهذي
7: معصرين.
0: السؤال الموالي
8: وهجرة تنظف الدبر
0: سورتو با
7: مش بش تجيهز
0: سورتو با. السؤال الموالي في عهد السادة قباية ماذا تسمى الدولة التي كانت تحكم الدولة ماذا زيادة؟
2: شنية
0: عهد السادة قباية.
2: السادة قباية دولة الأمان.
0: دولة الأمان.
2: دولة الهدوء.
0: دولة الهدوء. نقيب
3: هما كانوا قبل ما يقولوش الجمهورية التونسية كانوا يقولوا الإيالة التونسية
0: الدولة. ناس
2: دولة الاستقرار.
0: الاستقرار
2: يدي توصفوا فيها
0: تصيفة.
2: ظهر لي الدولة الحسينية
0: جهاد.
7: أنا زيد يظهر لي الدولة الحسينية.
8: حسينية
0: ثلاثة حسينية جواب صحيح. حاتم جهاد رامي الفراتي. السؤال الموالي لا هكا وصلنا برسك نهاية يونا سكور سكور
2: حاتم دار خمسة
8: لا مش أنا
2: أنت على قسنتينة
0: مقداد اثنين زيد ورامي رفوزي زيد والناس
2: بارك الله فيك.
0: رامي ثلاثة جهاد خمسة ورغم الثقل يفوز مرة بالعاجة. يلا سيدي نكتفي بهذا القدر. شكرا كامل الفريق جهان حاتم النقيب زياد الناصر رامي الفراتي عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي صديقتنا ريمخبي في الأعداد كيف كيف جهان السليني في الأعداد معنا صديقتنا جديدة أمنا استجير شاء الله تكون تعلمت برش حاجة تباير
2: لا تمنت الخبرة والتشويق وتعلمت
0: لا تعلم كل الحقيقة كل ما نخرج بوز نحسها تغزل لي بنبيها ما نعرفش ما منبهرة
2: لا وخرجتك بالقهوة وبرش خطابك
8: مصدومة أكثر من بنبيها
0: طريقة اللي حذرت مع برشة مناشتين سيو نيكولا بارت
2: شي عملوا لك معهد انت سبيسيال معهد
8: الرفيقيات
0: نخذوها في تسريح بعد تكمل الاستاج نتاعها باش تحكينا عن تجربتها وش تعلمت من الإذاعة ومن البرنامج
2: تعلمت
8: تكتب راف رفيرونس
2: دعاء بارونس يا
0: امي واحد يخطفوا باش حتى كي نغلط نكلمه ما ينجمش يهز عليه. شكرا لكم جعفر بعد شويه في ساعه سعيده نص نهار ابتسام في هنا تونس. السلام عليكم برشا نهاركم اسعد الايام ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وما تنساوش يوم جديد من ايام ذي الحجه ربي يتقبل منا صالح الاعمال عودوا رواحكم ونعودوا روحنا الكل على الذكر في هذه الايام المفترجه الاستغفار التكبير والتهليل ان شاء ربي يتقبل منا ويرحمنا. ارفعوا يديكم بالدعاء. هي ساعات ثمينة وربي يفتح فيها أبواب رحمته فلنستغلها إن شاء الله حتى اللي فجر يوم العيد وعيد الأضحى. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.
9: راف ماج غديف. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

عبد المجتك على الـ DNFM.

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. جمعة مباركة للجميع، موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس. كيما كل صبحية نسلم عليكم وين ما انتم تسمعوا فينا، في تونس أو خارج تونس. ربي يعطيكم الصحة والرزق والحاجات المزيانة اللي تتمنوها في الدنيا هذية. كيف العادة إيمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. ننطلقوا بدعوتنا إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات، نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم هون علينا هذه الأيام ولا تغير حالنا إلا لأحسنه. اللهم إنا نسألك أن تنزل سكينتك علينا وأن تطمئن نفوسنا وترحم ضعفنا. اللهم أغثنا بالطمأنينة والرحمة ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا يا رب. لا تغير حالنا إلا لأحسنه، وأعنا على أنفسنا لنسعى دائما إليك، فلا نفتن أو تزل قدم بعد ثباتها. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إنك تعلم ما في القلب كله، فقل له كن فيكون. ربي اجعل لنا دعوة لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

هبي أنا هويت نايل البرغوثي توصلنا لستة وثلاثة دقيقة. مرحبا بكم الكل، صباح الفل والورد والياسمين لكل المتابعين الغاليين. حالة الطقس اليوم تتسويت في الميتيو. ميتيو ترتفع درجة الحرارة اليوم جمعة 22 مايو 2026 بشكل طفيف، وين تتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والجهات الساحلية، والمرتفعات بين 30 و 35 درجة. ببقية الجهات تكون بعض السحب متواجدة بأغلب المناطق، والبحر يكون متموج، الريح تكون من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بالمرتفعات بعد الظهر. أوقات الصلاة 3 الصبح كانت مع ماضي 23 دقيقة، ظهر نص النهار و 23 دقيقة، صلاة العصر مع 4:06 دقائق، صلاة المغرب مع 7:28 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:12 دقيقة. شل ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم. ميتيو بالميتيو نمشي للمقترح متاعنا لليوم، وصديقتنا غادة بن حسين اقترحت علينا السيري اللي باش نحكيه عليها اليوم، اللي مازال كيف خرج الجزء الثاني متاعها نحكيه على سيري برلان، اللي هو العمل المشتق من عالم لكازا ديل بابيل، واللي ركز على شخصية اللص الذكي والغامض أندريس قبل أحداث السرقة الشهيرة في البنك الإسباني. في السيزون الأولانية نكتشفوا جانب مختلف مش شخصية متاعه، مش فقط كزعيم عصابة قاسي، ولكن كراجل يعيش بين التناقضات، مهوس بالرومانسية وبفكرة السرقة كافن. تدور أحداث الموسم الأول في باريس، وين يجمع برلان فريق من المحترفين

ينفذ واحدة من أكثر عمليات السرقة جرأة، اللي هي سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو في مزاد ملكي. الفريق يضم شخصيات مختلفة وكل واحد عنده دور دقيق، خبير إلكترونيات، خبير متفجرات، سائقين ومساعدين. اللي يميز القصة مش التخطيط فقط، ولكن العلاقات داخل الفريق، خاصة شخصية برلان اللي تجمع ما بين العبقرية والفوضى العاطفية. وقت تنفيذ الخطة تتعقد الأمور بسبب الخيانات، العواطف والعلاقات اللي ورط فيها برلان نفسه، وهذا ما يهدد نجاح العملية. في النهاية ينجح الفريق في تحقيق الهدف جزئيا، ولكن الثمن العاطفي كان كبير، خصوصا بالنسبة للبطل متاع الأسيري اللي يظهر أكثر هشاشة من اللي يظهر فيه في سلسلة لكازا ديل بابيل. الموسم الثاني اللي يقع الإعلان عليه رسميا 15 مايو ما هوش تكملة عادية، ولكن أيضا فيه عديد الأحداث. عنوانه برلان ذا ليدي ويذ ذا إيرماين. في الموسم هذية تنتقل الأحداث الإسبانية، تحديدا المدينة إشبيلية، وين يجتمع الفريق من جديد لتنفيذ عملية سرقة فنية مختلفة تماما. لوحة فنية شهيرة منسوبة لليوناردو دافنشي. الموسم هذية يحكيه أنه أكثر نضج من الأول، مع رهانات أعلى، مزيج أكبر من الخداع الذكي والتوتر العاطفي، إضافة إلى تطور الشخصية الرئيسية اللي باش يواجه الماضي متاعه وصراعاته الداخلية بشكل أعمق. سلسلة تجمع ما بين الذكاء، ما بين الجريمة والرومانسية، واللي تقدم شخصيات معقدة تعيش دائما على حافة العبقرية والانهيار في نفس الوقت. إذا تفرجتوا في السيري اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. النقاد في مقارنة بالكازا ديل بابيل لقوا أنه فما فرق كبير بيناتهم، خاصة في علاقة بالأداء متاع برلان، ولكن أيضا المحبين متاع الشخصية هذية اعتبروها أنها سلسلة مميزة، وخلينا نقولوا تقادر نفس الإبداع متاع لكازا ديل بابيل. انتو ما شنية رأيكم؟ كما قلت لكم نقرأ تعليقاتكم بعد شوية. نوصلوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية. نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوانا. صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 26 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل موصلين معكم المشوار، للناس اللي التحقوا بينا توا، للناس اللي متوكلة على ربي طريق السلامة للجميع، للناس اللي في ديارها ربي يعطيكم الوقت الطيب، للصغيرات أيضا اللي حضروا في روحهم ربي نجحكم. إيش مازال نهايرين بالنسبة لتلمذة الإعدادي والثانوي، وبالنسبة للصغيرات الأخرين زادة كيف كيف نكملوا العيد، نكملوا أيامات متاع تعجة، وكل شيء يوفى بقدرة ربي إن شاء الله بالنجاح والتوفيق فيق لكم الكل. قبل من نتعداول الشات متاع، عرضتني تدوينة الحقيقة اللاعب السابق اسكندر السويح، عجبوني الكلمات متاعها وحبيت نتقسمها معكم. يقول: هذا يريد مالا، وهذا يريد زوجة، وهذا يريد ولدا، وهذا يريد شفاء، وهذا يدعو بكشف كربه، منهم من يدعو بالهندية، ومنهم من يلح بالروسية، وهذا يبتهل بالعربية، وهذا يتضرع بالإنجليزية. لم يشغله سبحانه وتعالى تداخل الأصوات ولا تغير اللغات، بل سمعهم جميعا، وهو أكرم من أن يرد واحدا منه خائبا، فهو السميع المجيب. إن شاء الله ربي يتقبل منكم كل الدعوات متاعكم، كل الأماني متاعكم اللي في قلوبكم، إن شاء الله يا ربي يقول لها كن فتكون. ألح على الله في هذه الأيام المباركة اللي هي ساعات من أعظم ساعات الله، وقادم يوم عرفة إن شاء الله باش نحكي عليه نهار الاثنين، وأهمية اليوم هذا اللي لزمنا الكلنا نشدوا الرحال. يوم جميل ورائع ليهبط فيه ربي سبحانه لسماوات الدنيا. مجرد الفكرة هذه قديش تقشعر البدن، وقديش تخلينا على الأقل نعظموا اليوم المبارك هذاك. سينو دراستنا تدسويت في شات ماتان.
0: شات ماتان
1: بنية ولا وليد، هذه الدراسة متاعنا. في عالم تتقاطع فيه العاطفة بالثقافة والتجربة الاجتماعية، تبرز نتيجة مثيرة للاهتمام في بعض الدراسات الاجتماعية الحديثة، اللي تشير أنه حوالي 74 من الرجال يعبروا على رغبتهم في أنه يكون طفلهم الأول فتاة، رغم أنه النسبة هذه ممكن تختلف من دراسة الأخرى ومن مجتمع الآخر، إلا أنها تفتح باب مهم للتأمل في صورة الأبوة الحديثة وتغير النظرة التقليدية للجنس الأول للمولود. من ناحية النفسية يفسر بعض الباحثين التفضيل هذية بأن الرجل يشوف في البنت رمز للحنان والرقة، ويحس تجاهها بدرجة أعلى من الحماية العاطفية. برشا أباء يوصفوا علاقتهم بالابنة الأولى بأنها علاقة قلب مفتوح وارتباط وجداني عميق، وينتمين الفتاة في السنوات الأولى للتعلق العاطفي بولدها بشكل واضح. تشير أيضا دراسات أخرى في علم الاجتماع أن التفضيل هذايا ممكن يرتبط بتغير أدوار الأب داخل الأسرة الحديثة، وين ما عادش دوره مقتصر على السلطة أو الإنفاق، ولكن ولا أكثر انخراط في التربية والرعاية اليومية، وهذا ما يخلي العلاقة مع الطفلة الأنثى تبدو أكثر انسجاما مع التحول العاطفي اللي صاير عبر الزمن. من جهة أخرى، من نجموش نتجاهل البعد الثقافي في بعض المجتمعات، كانت تاريخيا تفضل الذكور لأسباب اقتصادية اجتماعية، ولكن الاتجاه هذا بدأ يتراجع تدريجيا مع ارتفاع مستوى التعليم، تغير القيم الأسرية، مما سمح بظهور تفضيلات أكثر تنوعا ومرونة. ورغم المعطيات هذه، يأكد علماء النفس أنه تفضيل جنس المولود ما يلزمش يتحول التوقعات صارمة، لأن القيمة الحقيقية تكمن في العلاقة الصحية ما بين الوالدين والأبناء بغض النظر على الجنس متاعهم. كل طفل سواء كان فتاة أو فتى يحمل فرصة فريدة لبناء علاقة حب ودعم ونمو متبادل. في النهاية تبقى النسبة هذه مجرد نافذة لفهم أعمق المشاعر الأبوة في العصر الحديث، وين ما عادش سؤال فقط بنية وإلا وليد، ولكن الأهم كيفاش نجم نبني إنسان سعيد ومتوازن. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
0: شات ماتان.
1: نوصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
2: الصباح هو رفمك، ورفمك هو الصباح.
0: رفمك
3: رفمك من الجمعة مع 7 للـ 9:30.
2: خلي صباحك كول، خلي صباحك

0: savoir aimer هذا فلورون باني وصلنا لست ثمانيه وثلاثين دقيقه مرحبا بكم الكل قبل ما نتعداو لنصيحتنا لليوم حبيت نحكي لكم على سحر الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تتجلى من خلالها معاني الطمانينه وتفيض القلوب بنور لا يشبهه نور. الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عباده عظيمه يرفع بها ربي سبحانه الدرجات، يغفر بها الذنوب ويشرح بها الصدور. وقت اللي يردد المسلم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد يستحضر سيرة النبي الكريم اللي أخرج الناس من الظلمات إلى النور وعلمهم الرحمة والعدل والإحسان. الصلاة على الرسول باب من أبواب الفرج وسبب في تفريج الكروب وجلب البركات إلى الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم خبرنا أنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، أي فضل أعظم من هذا الفضل. في صباحنا اليوم نحتاج أنه نملاو أوقاتنا بالذكر العذب، هذا يلين القلب يهذب النفس ويقرب العبد من ربه. قد ما تكثر الصلاة على النبي يزداد القلب صفاء وهدوء، كأنها غيث يغسل الهموم ويزرع الأمل. خلي لساننا رطب بالصلاة والسلام عليه في كل لحظة، هي مفتاح النور في الدنيا والشفاعة في الآخرة وسر السعادة الحقيقية التي لا تزول. اليوم يوم جمعة في العاشر الأوائل من ذي الحجة، معناها يوم مبارك في أيام مباركة، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم علها تكون لنا شفاعة يوم القيامة. تتسويت نصيحتنا لليوم.
1: نصيحتي اليوم:
0: في عالم يزداد قسوة وضغط كل يوم، تقعد الكلمة الطيبة والرحمة من أعظم القيم اللي يحتاجها الإنسان في علاقاته مع الآخرين. نحكيه على موضوع مهم جدا جدا، تأثير السر الحقيقي في نفوس الأشخاص. قديش من واحد خسر أصحابه أو عائلته أو حتى فرصة في الحياة بسبب أسلوبه القاسي. قديش من إنسان نجم أنه يفتح القلوب بابتسامة أو كلمة طيبة. اللطف والذكاء العاطفي من أهم أسباب النجاح في العلاقات والعمل وحتى التربية. الإنسان بطبيعته يميل أنه للعبيد اللي تحسوا بالأمان والاحترام. الرحمة ما تعنيش الضعف، ولكن تعني القوة الهادئة، إنك تكون قادر على ضبط الغضب بمتاعك، إنك تختار الكلمات اللي تبني في بقعة تهدم. أحيانا ممكن كلمة صغيرة تغير يوم شخص، انهار الكل ممكن تداوي جرح ما نعرفوهش. في زمن مواقع التواصل الاجتماعي البعض يعتقدوا أنه القسوة أو الصوت العالي دليل قوة، ولكن الحقيقة أنه أكثر الأشخاص تأثيرا هما اللي يمتلكوا قلوب رحيمة وأسلوب راقي. الناس ممكن تنسى إكلامك، ولكن ما تنسيش كيفاش خليتهم يحسوا. قبل ما نحكيه مع أي شخص ديما نتفكروا أنه الرحمة اليوم اللي موجودة في قلوب العباد هي سبب في بقاء الناس اللي يحبونا دايرين بينا، سبب في نشر السلام في عالم يحتاج للمزيد من القلوب اللينة والكلمات الطيبة. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحتي اليوم،
0: احنا نمشي للموزيكا، نرجع بعد شوية في فقرة السبيسياليست مع الدكتور محمد العيادي اللي يقولكم عيد سعيد من غير حوادث منزلية. التفاصيل بعد شوية.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: UNFM صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 46 دقيقة، مرحبا بكل الناس اللي التحقوا بينا توا، مازلتوا تسمعوا في صباح الخير تونس حتى لسبعة متاع الصباح على موجات ديوان فم. فرحانين باستقبالوا بحذنا دكتور محمد عيادي، صباح الخيرات.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير مدام إيمان، صباح الخير اللي يسمعوا فينا الكل على أمواج إذاعة ديوان فم.
2: دكتور عيادي، قلكم عيد سعيد من غير حوادث منزلية، التفاصيل تدسويت في لو سبيسياليست.
1: لو سبيسياليست،
2: أيامات تفصلنا على موعد عيد الأضحى، اللمة المزيانة اللي نبدأ ونستناو فيها الكل، الضحكة والأجواء هذيك، ولكن للأسف ساعات فيها كاللمة هذيك مع الصغيرات اللي موجودين يصيروا بعض الحوادث المنزلية اللي ساعات نحيروا ما نعرفوش كيفاش نتصرفوا معها. فاليوم الدكتور باش يعطيكم النصايح الأهم، الحوادث اللي ممكن تصير، واللطف عليكم الكل، ربي يحفظكم ديما، نردوا بينا خاصة في علاقة بالكانون وبالمشوى والسكينة والجو هذاك الكل. خلينا نبدأ بالحروق الدكتور، معناها خطر عنا التعاملات احنا اللي ورثناهم من عند أمهاتنا والجدات بتاعنا، تلقانا نجري ولها ديركت ما، ولكن للأسف فما حاجات اللي تضر أكثر منه تنفع.
3: صحيح، هو في العيد الكبير تكثر الحوادث المنزلية، وأهم حاجة أنه الإنسان يبدأ يعرف شي يعمل في الثواني والدقائق الأولى متاع أنه يصير الحادث، باش تكون ما تعكرش معناها الحالة من بعد. مثلا وقت اللي مثلا صغير ولا كبير يتحرق، معناها بالخطر احنا بالشعل والكانون وثم تعامل مع النار معناها في اليوم هذية، اهم حاجة انه ما نعملوش ثم شكون يعمل دونتيفريس، وثم شكون يحط حتى طماطم، وثم شكون عنده يحط حتى الزيت ويبدأ يدهن بحاجات معناها مش معقولة. لازم هو اول حاجة يحط البلاصة اللي تحرقت تحت الماء البارد، والمدة خاصة لازمها تكون مدة طويلة، راهو ربع ساعة كاملة لازمها يحط معناها البلاصة اللي تحرقت تحت الماء البارد. بالطريقة هيكي التفاعل متاع الاحتراق مع الأنسجة اللي تحرقت يكون أقل، وتكون دونك معناها الحرقة حتى مثلا الدوغري متاعها باش ينقص، ويكون دونك معناها من بعد التعامل مع معناها الجرح متاع الحرقة معناها باش تكون أسهل معناها بطريقة معناها جيدة جدا. دونك لازم يحط الحرقة تحت الماء البارد وإلا في وسط الماء البارد، معناها تقريبا مدة على الأقل 15 دقيقة لازم يحسبها، معناها مش شوية أو مش
2: تعجيش شوية،
3: مش هكا نحطه شوية ثلج بين سورة دونتي فريز وطماطم، لا، ويحط الوقت هيك كامل. ومن بعد على حسب شنو هو باش يلقى من بعد وقتها، اسكو معناها يتجه للصيدلية ولا يتجه للانفيرموري ولا حتى للسبيطار إذا كان لا قدر الله تكون معناها الحرقة كبيرة. هذا بالنسبة دونك الاحتراق. ثم زاد الجروح، تصير زاد الجروح خطر زاد التعامل مع معناها سكاكن معناها في اليوم هذية، وهي الأغلبية تصير جروح معناها في اليد، وراه الجرح في اليد خاصة راه مش كيما الجرح في بلاي سخرين، خطر في اليد ثم العلب معناها ثم لي توندون. دونك هو ديجا لازم يشوفوا طبيب مختص مهما كان الجرح في اليد، معناها أنت باش تمشي تخيط في الانفيرموري وحدك راه مش معقول، خاطر تنجم تكون انت تشوفه جرح صغير وهو مس لا قدر الله علبة من داخل صغيرة وإلا مس نير معناها عصب، معناها يحس ديجا هو وقت اللي يتجرح يحس تم تنميل، وهذه وقتها لازم يكون الجرح يتشاف في البلوك، ولازمه معناها يتخيط عن طريق اختصاصي معناها اللي هو في العظام. لكن احنا وقتها شنو اللي خوفنا اكثر حاجة؟ النزيف. اذا كان وقتها نشوفه انه نزيف كبير شوية لازم يحط كومبريس، كومبريس معناه ماذا به يكون زادة الكومبريس موجود في الدار معناه يعمل ضغط على الجرح زادة كيف مدة ربع ساعة، معناه نشد هذه حكاية ربع ساعة،
2: ربع ساعة
3: صحيح يشد زادة الجرح، مش زادة يبدأ يشد شوية وبعد يطل يشوف النزيف قصي
2: ورا بعضه، معناه
3: يزم يحط هيك 15 دقيقة كاملة هو حاطت هكية الضغط على البلاصة متاع الجرح، ومن بعد 15 دقيقة هكية وقت اللي نحي الكومبريس ويشوف وقتها ينجم يعرف اسكو النزيف متواصل ولا مش متواصل، واذا كان معناها متواصل بعد ربع ساعه راه جرحه كبير وماذا به وقت يخلي يده فوق شويه معناها فوق مستوى القلب باش على الاقل النزيف ينقص، وبالطبيعه وقتها زاد يتجه مباشره معناها نحو السبيطار.
2: والبن دكتور اللي نعملوه وقت وقت الشر.
3: ما ذكرتني انت توا بالبن، معناها احكي ثم
2: ديريكتومون نجري والحق
3: صحيت هذه معناها مش معقول توا احنا في الذكاء الاصطناعي معناها الناس كل معناها تقريبا المعلومه موجوده. هو الحقيقه الاسعافات الاوليه ماذا بينا يكونوا يتقراوا راهو في المدرسه ومن بعد في الليسي، معناها باش يكونوا معناها هذوما لي ريفليكس موجودين عند الناس الكل. معناها شفت المعلومات اقول فيها نورمالمون راهي ماهيش مربوطه بطبيب، راه لازم يكون اي انسان يعرفها، راه اي انسان على خاطر هذه باش تنقص
2: دي زاكسيدون يصيروا معناها سبحان الله.
3: معناها لازمنا نكونوا متحضرين ليلها، وان شاء الله بالطبيعه ان شاء الله احنا نتمنوا يكون عيد سعيد وبدون حوادث، وان شاء الله فرحه للناس الكل.
2: دونك البن ما عنده حتى علاقه بوقف النزيف ولا بوقف
3: ال باش يوسخ معناها الجرح ومش ينجم يعمل معناها تعكرات معناها من بعد من المستحسن. ما هوش هو البن اللي ماشي معناها يوقف النزيف، اكثر حاجه توقف النزيف هي الضغط على الجرح. دونك هذا وتو نمشيو الاخر مثلا حادث نجم نتعرضوا ليه هو الاختناق. الاختناق هو دونك ديجا لازم الصغير تقريبا ما تعطيه الحم اذا كان تعرف هو ينجم يمضغ، وإلا إذا كان هو تعرفه ما ينجمش يمضغ دونك نوليو نتعداو للمرحي، وإلا مقصوص صغير دونك هو ما يخليش يتعرض للاختناق. لكن إذا كان لا قدر الله معناها حسيت ثم حالة متاع اختناق، هو الحالة متاع الاختناق راهو تشوف الإنسان ولا صغير ولا ما عادش ينجم يتكلم. على خاطر هو الإنسان يتكلم عن طريق الهواء، معناها إذا كان هو حسيته ما عادش ينجم يتكلم بالكل راهو مختنق وقتها. ودونك وقتها لازم أحسن حاجة ديريكت تضربوا في ظهره 5 مرات، معناها بين احنا نقولوا بين معناها اكتافه 5 ضربات بهين معناها في ظهره، مش هو فماشي ما يخرج الطرف. وخاصه ما لازمش تدخل يدك في فمه وتبدا انت تحاول معناها كيما نقولوا هكيك باش تنحي على اساس الطرف اللي واحد، خاطر هكيك بالعكس انت تنجم تزيد مش تدخله الطرف اللي هو مختنق به. كان هو مثلا مازال في قريج مونتي باش تزيد تدخله له في القصبات الهوائية متاعه. دونك ما تدخل حتى شيء في فمه، بالعكس لازم بيدك تضرب له على ظهره. وهذه بداية إذا كان مازال معناها الشخص مختنق مازلت ما سمعت حتى صوت معناها، دونك وقتها تتعدى للطريقة اللي بعد اللي هي كانه كبير معناها عمره فوق العام، معناها تشد بيديك بالطريقة هي معناها معروفة ولازم كل الناس تعرفها، شد بيديك معناها في فم معته تقريبا وانت شد من تالي معناها انت في داره، ومن بعد بيديك معناها في فم معته تعمل 5 ضربات معناها من اللوطة تقريبا الفوق باش تحاول معناها بالطريقة هيكي تخرج معناها
2: بريسيون على الحاجة
3: على رويري باش تعمل بريسيون ويخرج الطرف. وهذه راهي طريقة راهي اتمنى أرواح على خاطر لازمنا نعرفه اللي راهو للأسف معناها السبب الأول لوفاة مثلا احنا الأطفال في عمر معناها صغير بين العامين وال والست سنين هو الاختناق هو الحوادث المنزليه معناها خاصه الاختناق
2: خاطر البارون معناها البانيك ما يعرفش كيفاش يتصرف.
3: هو راهو زاد الحقيقه الاكثريه يصير راهو بال بال بال بالفاكهه راهو باش نكونوا واضحين، معناها الحوادث هذه الاكثريه تصير بالفاكهه. احنا تو باش نحكيوا على الحم، اما راهو احنا ديما نوصيو اللي الفاكهه اللي هي ماهيش مرحيه راهو صغير عمره اقل من 4 سنين ما لازموش ياكلها. وللاسف هذه نشوفوا فيها في اللومج معناها راهو حتى الروضات اللي يسمعوا فينا لازم ما يبداو فاهمين وصيوا حتى اللي البارون ما يعرفش راهو وليد عمره اقل من 4 سنين ما تاكلوش لوز كعب ما تاكلوش بوفري وكعب، لازم يكون مرحي. نعرفوا الفايده نتاعهم ونعرفوا اللي احنا نولينا ندخلوه من عمر 4 شهور باش معناها بعد وصغير من الحساسية، لكن لازمها تكون مرحية مهروشة إذا كان عمره أقل من 4 سنين. هذوما دونك بالنسبة للحوادث المنزلية. ثم زاد مواد تنظيف، مواد تنظيف ثم اللي يشرب الجافيل راهو شوف الجافيل إذا كانوا مصنوع تقليدي هكي تمشي للسبيطار ديركت، وإذا كانوا مصنوع مش تقليدي زاد كيف كيف ما تشربوش لحليب وما تشربوش لجزوز لحد شيء معناها فوق الجافيل، اما تكون العمليه اهون معناها موش بالطبيعه ماهيش معناها خطيره جدا خاطر اللي مصنوعين معناها بطريقه معناها
2: دون لي نورم كيما نقولوا
3: ما يخوفوش ياسر. اما اذا كان شرب راهو جافيل تقليدي لازمو ديريكت يمشي للسبيطار خاطر ينجم يكون مش يرقدوه وممكن يعملوا له احنا فيبرو معناها بالمنظار. ثم زاد حاجه اخرى الفايده نتاع استهلاك الكبده والقلب للصغار راهو هذوما زاد عندهم فوائد كبيره خاصه للصغار اللي عندهم فقر الدم، دونك هذم هما حاجات.
2: وبالنسبة من أين عمر ندخلوا اللحم دكتور للصغير؟
3: هو صغير نجم ندخلوا له اللحم بصفة عامة متاع الدجاج ومتاع معناها العلوش راهو مرحي أبرتير حتى من عمر 6 شهور مع البرود ويكون معناها طيب ومرحي. بيان سور اذا كانوا انت مش تعطيه طرف مشوي زاد المذمش معناها ماذا بيه ما يبزاش فيه هيك البلاصه المحروقه معناها تختار طروف معينين وتنجم ترحيهم له معناها حتى بالبركه نتاع العيد معناها تعطيه طريف من علوش خاصه دونك اذا كان هو عمره 6 شهور تو معناها عيد عمناه وهو مش موجود معاه دونك هو ضيف جديد معناها في العائله دونك ما فيها باس يمدوا له طريف من علوش مرحي في البرود وبيان سور دونك كيما توا قلت انه دونك ان شاء الله يتعدى عيد سليم وان شاء الله الناس كل فرحانين قدام ربي
2: ان شاء الله يا رب. يعطيك الف صحه دكتور محمد العيدي كل الشكر ليك على النصايح اللي اعطيتهم لنا في صبحيه اليوم. ربي يحفظ لكم صغيراتكم ربي يحميكم الناس الكل وان شاء الله يا رب عيد مبارك على الجميع على الامه الاسلاميه. وهكا نصل لنهايه موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز ميرسي حسام احنا نتلقاو ان شاء الله نهار الاثنين. بو ويكاند الناس الكل اجمل تحيات ايمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: ديوان اف ام على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان اف ام صوتكم
1: الصباح هو رفماك ورفماك هو الصباح
0: رفماك
2: رفماك من الجمعة من 7 ل 9:30
1: خلي صباحك كول خلي صباحك

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجلس السابعة ديوان اف ام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل أمس سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس سيدي علي ولد سيدي علي الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه في تونس. وأكد رئيس الدولة متانة العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين تونس وموريتانيا مستعرضا أهم المحطات التاريخية التي أسهمت في تجذر العلاقات بين الشعبين وداعيا إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين البلدين في كافة المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحولات العميقة والمتسارعة التي يعيشها العالم. هيئة الصمود التونسية تعلن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان المحتل إلى جانب نشطاء من جنسية مختلفة. ونشرت الهيئة صور التونسيين المفرج عنهم وهم مهاب سنوسي، صابر المجري، حمزة أبو زويدة، صفاء الشابي، حسن أبو سن، وجهان الحاج مبارك، وخليل عبيدي، وحسن أبو بكر. السفارة الباكستانية في طهران تقول أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اجتمع مجددا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لدراسة مقترحات لحل الخلافات. جيش الاحتلال يواصل توسيع نطاق سيطرته الميدانية داخل قطاع غزة ليبتلع نحو 60% من مساحتها وفق تقديرات أمنية صهيونية بالتوازي مع تصاعد التهديدات بالعودة إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق في القطاع. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال تعمق قبضتها العملياتية على امتداد ما يعرف بالخط الأصفر الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال والمناطق التي يوجد بها سكان القطاع في وقت تترقب فيه تل أبيب وواشنطن نتائج اغتيال القيادي في حركة حماس عز الدين الحداد على مسار الاتصالات السياسية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجة وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وفي ماتيلان العاده. مرحبا بكم في رفمك الجمعة 22 ماي 2007 و2026، ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص، نرجعوا فيهم على مسار في تونس في العالم في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. دونالد ترامب يعلنها صراحة، يمكنني أن أترشح لرئاسة فنزويلا بعد نهاية عهدتي في أمريكا. نحكيه على الكورة، كريستيانو رونالدو يفوز بالدوري السعودي البارح مع النصر السعودي، ولحظات مؤثرة يشهد دونالد البرتغالي والنجم البرتغالي في عمر 41 سنة فرحة، وكأنه لاعب في بداية مشوار وعودة على التتويج، عودة على كريستيانو. ومسار البارح في البطولة السعودية، نلعب على 3 بربكيو إلكتريك من أهداء بريماكو، كلمونا على 31 328 328، نعود الرقم 31 328 328. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جمعة الوحيدة في ذي الحجة، نستغل كل لحظة إن شاء الله في الصلاة على الرسول، في الذكر، في الدعاء، في الأفعال الخيرة، ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله هذه اللحظات الثمينة. سعيد بتجديد العهد معاكم وسعيد بملاقاة نجوم الرفماق، يقود الفريق كالعادة لوغرو جراندي كما يقول الناس زياد المكي. صباح النور،
1: أنا ما تفرجت في الطرح، لكن تو في الانستغرام راه في عم كريستيانو بالطنبور ورا الجول ومرته وعائلته ونسابه وقرت شعره وهو يضحك. 41 سنة يا رفيق بالبليارات هذيك الكل، وعبارة فور صغير ويضحك ويبكي وفرحان بالثيتر. انتو كان شان نهاركم مبروك، ان شاء الله جمعة مباركة، وان شاء الله نعديو ساعتين، مو ساعتين نص اليوم،
0: ساعتين وجينا الشيخ ان شاء الله.
1: الشيخ كوكي بعد هبتين الرحبة في المروج، يكونوا فريق كامل للرحبة في المروج
0: في مهمة جماعية،
1: مهمة جماعية. ربي فضلك خويا الفيق ودمت فخرا
0: للعليلش حضرة النقيب مقتدى السيري. صباح النور،
2: صباح النور، صباح الانوار، اهلا وسهلا، ربي يبارك فيك يا خويا. الطقس جميل والنسيم عليل، سيسر وحكم في الكياسات، ردوا بيحكم وكذا، الأمور باهية، العيد على الأبواب، نشم في ريحة المشوى هكا، مشويات والقارص والدنيا والفحات جايين تثنية، الحمد لله يا ربي، إن شاء الله بالسعادة وبالهناء لكل الأمة الإسلامية والعربية، وإن شاء الله صباحكم مبروك،
0: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله بالمسبق عيد مبارك على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جيهان السليني، جيهان صباح النور،
3: شكرا لكم، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل والناس اللي تسمع فينا الكل، طريق السلامه، وان شاء الله نهاركم مزيان ونهايه اسبوع ممتعه. باش نقول حاجه عمري ما صورت روحي باش نقولها، باش نعطي بون بوين لدريك، انا مانيش من لي فان نتاعو دريك، اما بيسكو خرج الالبوم الاخراني نتاعو ايسمان اللي هو تريبل البوم في 3 ألبومات، من غنيت ميك ذيم بي كلاشا الدي جي خالد اللي هو من اصل فلسطيني واللي من نهار 7 اكتوبر 2023 ما قالش كلمه على فلسطين، دونك قعدوا برشا عبيد يعايروا فيه يعايروا فيه يمشيوا للبوتيكات نتاعو ويطالبوا بالمقاطعه، قالوا اذا كان عامل روحك تعمل بتاكل في الماكله الحلال بدوافع دينيه، شعبك التوا يستنى منك في جمله واحده هي فري باليستاين، ولكن على ما يبدو مش كل شيء ابيض واسود واحمر واخضر. جوست بور فو دير راه برشا حاجات دي في العالم قاعدة تتقرا بالمنظار متاع حرب غزة، غراند بونسي للشعب الفلسطيني والغزة، ونهاركم زين.
0: تحية للكبير دريك، شكرا دريك،
4: كبير دريك،
5: شكرا رافر
0: رامي الفوراتي، صباح الانوار،
4: صباح النور يا راف، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ما هو راف دريك زاد مش برشا محب للقضية، ولكن عنده مشكلة مع دي جي خالد، عنده مشكلة مع دي جي خالد، القضية فرصة، ولكن في وسط
0: الشاب خالد ولا
4: دي جي خالد
1: شبيك كثير وردة ورد جورج واسو
0: بين الشاب خالد
1: دريك دنيا الشاعر هذا يعمل دي كونسيرت، تصور رفيق في دريك
4: دي جي خالد مش مغني، مش تبدا مع العباد تقول مغني، لا برودكتور تاع موسيقى معناها، اي هو صانع
6: كيما دكتور دريك،
4: بالضبط كيما دكتور القادري. بالله في وسط كريستيانو كذلك نحب نحي ونسلم برشا على جلال القادري، انجاز للتاريخ 42 نقطة راهو قال لك معناها كمان النصر كي تهز الهلال يهز مليارات خارجة ب 2000 فرنك راهو بيفو اومارو نتاع ستاتونيزيا اتاكون من المتلوي جاء في مرتبة تاسعة غاديكا على شعره لو وصل
0: للفول واحد دقيقة قياسي للفريق عمره ما تحس
4: عمرها ما يودي الحزم عمرها ما عديت أكثر من عام راهو في الدرجة الأولى غاديكا في السعودية والأكثر من هكا ربح يكيب كانت باش ترشح لأول مرة شامبيونز ليغ ضرها غاديكا زاد ربحها هاوكا أمور كذا روح رياضية ما يهمنيش سعيد بالضبط تاع آسيا وتحية كبيرة برشا جلال القادري الحق تاع ربي كفاءه في بطولة صعيبة صعيبة صعيبة برشا
0: سلموا مني برشا لكوتش جلال القادري بالتوفيق وعمل كما قال رامي موسم ناجح جدا مع فريق متواضع جدا في الإمكانيات مقارنة بالأموال التائلة اللي تصرف على بقية الفرق الجولدن بوي حاتم بالحاج
6: بونجور الناس الكل إن شاء الله نهاركم مبروك بنهاية خاطر لا مش بداية هي نهاية أسبوع طويلة خاطر لندي مرديس كنت بمخو في الخدمة لندي مرديس
3: لا عدم
6: امتحانات شايمة نهار اثنين كبشو
0: حتى للمغرب وإحنا نخرجين فجر العيد عنا امتحان
6: يا يظهر لي معناها نحن اللي عملناه في والدينا قاعد يرجعنا مع أولينا فدو فترة أنا ريت فرحة بالحق كريستيانو رونالدو كي حكينا عليه وديما نحكيه عليه نعطيه حقه فرحته كما فرحة الناصر بالعلوش معناها حاجة كيفاش ينقز واحد لما يمدخول تراف الناصر معناها واحد يهز درع والآخر يهز علوش سينون عاد نذكركم راهو العيد مش كان مشوي مش كان قارس كما قال كما قال نقيب ليه نقلي رفيق انت ما تجي من عندك انت ديما الجانب الروحي ما ننساوش وشنو العبره من الذبيحه وكل شيء
0: الله اكبر الله اكبر
6: انا قاعد نلم في الثواب على ذراتكم
2: حتى يغيروا ما بانفسهم
0: توفينا الاقصى شعبان ريح حاتم ولا يحكي هكا وروحي
1: جاب خميس نهار خميس
0: جاء ربي نهار العيد تنطلوا عليك نطلوا عليك نهار ما خليكش وحدك
6: ان شاء الله
0: نقرأ نجم التحاليل الرياضيه ناصر البدوي صباح الفل
1: هايك مرحبا بيكم مرحبا بالحضور وشان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسد ليام نسلموا على تونس في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل وإن شاء الله جمعة مباركة على تونس الكل ربي يحفظكم إن شاء الله نهاركم أسعد ليام
0: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام الناس الكل سلموا عليكم وين ما كنتوا طريق السلامة للناس اللي خاز ربي بالنجاح والتوفيق لوليداتنا بالصبر إن شاء الله للبارول كل اللي قاعدين يقريوا في صغيراتهم في فترة فيها العيد وفيها الامتحانات والامتحانات تقص وتعاود ترجع بعد العيد ولكن مش تفهم العيد تعيد فيه الكل ولكن مش تفهم الناس اللي باش تروح نهار ثلاثة معناها اللي مروحين نهار ثلاثة وعندهم امتحان نهار ثلاثة فريمون الأجواء باش تكون صعيبة والعيد باش يعيشوه الدقيقة 90 معناها باش نجموا نحتفلوا به إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله عيد مبارك على الأمة الإسلامية جمعة وطلبونا على 31 328 328 تلعبوا معنا بعد شوية على تروا باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا هذه لف مايك حتى للتسعة ونص فاصل ثم نواصل ما تبعدوش
7: راف ماك ببليسيتي
8: هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
9: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
10: أريد طور عالمك
11: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام
12: ديوان اف ام صوت كوم
11: تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 للـ 9 ونص مع رفيق مشناق
0: السبعة 25 دقيقة تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. 30 ثانية التالي حاتم ينصح فيا باش نمشي للحجام بكري. قال لي حجام يتحبى في العيد مش فيها عيد كبير من عيد صغير مش عارف التقاليد.
1: دخل هو بالنسبة ليها عيد حجام
0: عيد معناها حجام لا عيد كبير ما يتعبوش برشا الحجامة معناها تنصف لك العيد الإسلامي
6: عمل فيديو
0: تنبعث لك تنعمل كل شيء ونفسر لك نخرجوا ما نخرجوش نمشي نسمعوا زبيق رامي الفراتي القناة شو حذرنا لما منفور متاع حلقة رح نسمعهم توت شويتا
13: اللي يعجبك في زياد يا عزيزي المستمع ثقته في نفسه وعلى أمور سينما يبهرك يا ودي فنان نحكيه على روبرت دينيرو وكذا الباتشينو من غاديكا شحكيه لك هو
0: انجروتك والمثال اللي جمعوه بالباتشينو
14: ما تقبلوش وعمل جزء بركة ثاني بركة عمل لما ما تقبلوش جملة خطر هو معناه مش فردي بوك معناه هو بوكي كان صغير والآخر الباتشينو كي واحدة
0: لكل دينيرو زيادة
14: تيتانيك يا باهيش نعم بابا ليوناردو دي كابريو هذاك ما نغلق بيناتهم للتام
0: فيك لكل تيتانيك
14: هاي نغلق
13: ونفس الثقة سبحان الله في الكورة زيادة اي ليلة عنده معلومات رهيبة.
15: كما أنهى بيراميدز الموسم في المركز الثاني بفوزه على سموحة 2-1 سموحة 2
0: سموحة
14: سموحة جوار يعلم به رب يردته سموحة
0: لا إيكيب
15: طلعت إيكيب
0: دخلوا جوار
15: وهكا يكون رفع رصيده الأربع
13: أما تعرف تو بعيد على زيادكم يا ميسيل شرفوا فيه قاعد يحاول ما نحاتب اللي يعمل فيه شنو أمان حتى لا أسأل ديما يباقق ديما لا أفهم مشكلة
0: شو السؤال برا امشي للمؤرخين قل لهم عليه ساعة ما امشي اسمعني حتى العلماء يقول وراك سعيد حتى العلماء
14: ليش يجي العيد
0: مريض
14: والله يتعبت
0: بس حتى نتعبت منه هو بالذات
14: لو نال حد نصوره
0: كويس يلا السؤال لما امشي صوره قلت لك حلقة العيد نهار العيد في الموبيل كان نفطر ونجي
14: نصور عايش ما نفطش قدام المستمعين والله حلوة بس
0: في الشو
14: وانت بالفولارة بتاع كرامي مريق للفولارة وكواتشو والنقيب يشوي وهذي
13: اما هذا لا يمنع اللي جاب ربي معنا الراف ما دام معنا الراف نتهنيه وديجا ستاجيريست منبهرين يا ولدي قال لك ايكار راسي رفيق
0: يسمونا ستين ستي من ايكول ابارت
14: يعملوا لك معهد انت سبيسيال معهد الرفيقيين
0: ناخذوها في تصريح بعد تكمل الاستاج نتاعها باش تحكي لنا على تجربتها واش تعلمت من الاذاعه ومن البرنامج
14: تعلمت تكتب
6: رفيق في الرفيرونس
14: دعابرون
0: يا امي واحد يختفوا بس حتى كي نغلط نكلمه ما يلزمش
13: يهدى الله الله الله صلي على النبي اي لا حاجه عسل اي لا هي ناقصه كان حاتم تو وتخد لي كذا لا ربي معانا ربي معانا
14: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
12: زابينغ
0: تحية للنقرو رامي الفراتي
14: الجودة هذه
0: السلام عليكم الناس الكل اللي في الاستماع عشان نهاركم أسعد الأيام عشان ربي يعطيكم ما تتمنوا ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع بعد شوية نحكيو على أخبار بعد شوية نحكيو على التراند وكما قلت واحد من الأخبار اللي باش نحكيو فيهم تتويج الدون بالبطولة السعودية بعد سنوات من الفشل مع الفريق السعودي في الحصول على اللقب الأول للدون في عمر 41 سنة شفنا فرحة كريستيانو وكأنه لاعب في بداية المسيرة هذا وأخبار أخرى نحكيه فيهم بعد لحظات هذه رفماك حتى للتسعة ونص
12: رفماك ببليسيتي
16: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبو متاعك الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونة تكافل.com مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
17: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء
18: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
19: وين لقيت لكم اسهل حل
18: مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفون كن تمتع بأقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي لساعة والمتانة والجارانتي 3 سنين وهذا الكل بأعز زوم مع تليفون كن سهلها تسهيل. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراف ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
0: السبعة واحد وثلاثين دقيقة نمشي مباشرة للأخبار نمشي مباشرة للتراند جورة
19: احلى بونوس احلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم دقيقة 190 ملي
18: أريد طور عالمك تراند دو جور
0: الدور كريستيانو رونالدو يتوج بطلا مع النصر السعودي لأول مرة منذ 2019 النصر البارح اللي انتصر برباعية وثنائية كانت للدور كريستيانو رونالدو شوفوا في المباشر لحظات التتويج ولحظات رفع فيها الدور رمز البطولة عاليا مشروع تكلف آلاف المليارات نحكيه على الكرة السعودية عموما والنصر السعودي خصوصا البارحة توج مشروع النصر بالبطولة والناس الكل وكل عدسات القنوات العالمية الإخبارية والرياضية كانت مركزة على لاعب واحد بالأساس كريستيانو رونالدو دموع الفرحة دموع التأثر دموع الانتصار في عمر 41 عام وللاعب فاز بكل الألقاب الممكنة باستثناء كأس العالم مع منتخب البرتغال شو اللي خلي ناصر ملعبي يحافظ على الشغف هذا في عمر 41 عام ورد بالك رواه مش في العمر بركة وفي بطولة لا ترتقي لحجم البطولات اللي شارك فيهم واللي لعب فيهم كريستيانو رونالدو مع احترامنا للسعوديين وبطولتهم ومع احترامنا للاستثمارات الكبيرة اللي تحطت واللاعبين الأجانب اللي جيوا ولكن عمري ما نجم نقارن اليوم بطولة السعودية بطولة إنجليزية لعب فيها دور ولا بالبطولة الإسبانية ولا بالبطولة الإيطالية شو اللي يخلي في العمر هذا وفي البطولة هذه الشغف يبقى نفسه بالنسبة لكريستيانو
20: هو بالنسبة لي أنا وقت اللي نحكيه على بطولة السعودية ديجا السعودية في حد ذاتها نجحت في البروجي اللي عملته اليوم نقتل نحكي على كريستيانو والعالم كامل قاعد يتفرج في كريستيانو ويستنى في كريستيانو باش يهز بطولة في السعودية هي في حد ذاتها حدث للسعودية كان هذاك الهدف نتاعها باش الناس العالم كامل ينتبه اللي فما بطولة اسمها السعودية فيها لاعب اسمه كريستيانو رونالدو قاعد يلعب في السعودية 41 سنة تلعب بنفس لونفي بنفس الروح هي التواضع هي الفولونتي هي انك تحب تكون انت وقت اللي تمشي تكون فاعل وتخلي البصمه نتاعك وتوري اللي انت ليدر ماكش انسان عادي ماكش ملاعبي عادي ولا وين تمشي تخلي البصمات نتاعك وقت اللي تتحصر على لقب راه مهم برشا بالنسبه لاي ملاعبي خاطر فما برشا ملاعبيه رفيق يتعديو من جمعيات وما يخليو حتى شيء بالنسبه لي هو الدون كان ما يعملش شفروات وما يهزش تيتر وما يخليش لقب وما يخليش تصويرته في النصر السعودي بالنسبه لي هو قش عليه تعدى بجنب الحدث هو مشي الغديك على خاطر مش على خاطر الفلوس برك مشي على خاطر الفلوس على خاطر السي في نتاعو باش يزيد يكبر عدد الاهداف نتاعو باش يتحصر على بطولات باش يهز القاب وهذا الفرق ما بين الملاعبيه اللي توصل للمستوى العالي والعالي جدا وبين ملاعبيه بعد ساعات تعمل لك سيزون ولا دو سيزون وتلقاه يتلهى لك بحاجات جانبيه وينسى الكوره وينسى البرفورمانس وينسى النجاحات وهذاك الفرق ما بين ملاعبيه اللي راهو كي تحكي لملاعب 41 سنه راهو حاجه غير عاديه صحيح. بالحق راهو
0: ليه معناه حتى بالمنطق 41 سنه معناه يترينا من اللي عمره 10 سنوات راهو مع الوقت سفاز معناه تخلط السوف والوفيه معناه اي واحد لعب شويه كوره سيبو حتى المونتال يبدا من 30 يقول يزي صحيت 35 38 40 41 ومازال كوب دو مود وما عرفش قد ما زيد نجم يكور في فرق في السعوديه وغير السعوديه عويه معويمين ان توكا فيزيكمون مازال يقدر يواصل
4: مازالوا 27 بونتو على 1000 هدف هذوك مش يكملهم ليه هو يمن انه لازم يقعد اسمه في التاريخ في النقطه هذه في النقطه هذه في النقطه هذه مش من بعد كي تنسى كل شيء راه يكذب عليك يجيب ستاتستيك تقعد الارقام ولكن الاكثر من هكا وبخلاف انه ما شاء الله عليه معناها هو فرتونته خضراء من اللي مشى ما هز حتى لقب رسمي معناها بار الكوباراب اللي هي بطوله غير معترف بها من الفيفا معناها حاجه هكا في تعتبر بطوله وديه اكثر من هكا ايمانه بالمشروع وايمانه انه الهدف هذا لازم يوصل له يهز البطوله خورخي خيسوس الانترينور نتاعهم هو خبير خلينا نقول هو انترينور معناها بورتوغي باهي بالقديه بالقديه وخبير في البطوله السعوديه هز مع الهلال مرتين وثلاث مرات كان مش يشد البرازيل في بلاست انشيلوتي هو اللوفر اللي عنده ذاك شكون اللي كلمه كريستيانو قالوا إيجا معايا عام نحاولوا نهزوا البطولة جاء خورخي خيسوس قال أنا جيت على خاطر كريستيانو ما كنتش مخمم معنا مش نجي بالضبط الإكيب اللي كونتر الهلال أون بلوس غاديكا معبود الجماهير هو غاديكا قال جيت على خاطره قلت له راه باش نجي نهزوا البطولة ونخرج هو الأكثرية تو باش يخرج دونك لوبجيكتيف هتام كذا وكريستيانو قعد ديما يفركس على لابون فورمول لازمنا نوصل لوبجيكتيف معناها أكثر من الإدارة راهو ماهوش لاعب وقايد راهو بالحق ريكروت مونيت وكذا واحد خواو فيليكس هذاك نستحقه قالوا له راهو ماهوش ماشي في الأوروب قالوا نجيبوا أنا هذاك ولد بلادي تو نعرف نتصرف معاه دونك برجولية شغف حاجة ما صارتش في تاريخ كرة القدم
0: مش متحس انه ماشي على مشروع ولا ماشي على استثمارات ليه ثم الفلوس هذاك اوكي منطق الاشياء ولكن ليه ثم بروجي رياضي ثم هدف يلزم ننجحوا فيه ثم جمهور يلزم يفرح كيما تعودت تفرح كل جماهير الفرق اللي مشيت لها ويزم
20: رفيق تفرج في سيكونس فيديو كريستيانو مع ولده يفطروا فطور الصباح يا ترى كيفاش يحكي معاه ادخل مسكن نصبوا لهم لازم كيفاش يعطي الولد برنامج كيفاش لازم يترينا كيفاش يمشي يقرا كيفاش بالحق المونتاليتي هذيك ما ترايش في حتى عند ملاعب في العالم نحن هوني جمعتين رابطة محترفة أولى يكريوا له حدا كارتاج ما عاش ترى ولدي ما عاش
0: ترى
20: رمبوا قمرت حدا كارتاج المنارات أم كرثوم شحتة في شبين يمشي لانترلمون يجيب بولد عمته ولد خالته تراها بتبربع السيكان تدخل هذا مش يعمل عقلية رفيق سي لا مونتاليتي رفيق لا مونتاليتي يودي فما ملعبين حاب تسميهم غير ميكروات وماهاتهم تسمع
0: كومون فيغ بور شونجي لا
20: مونتاليتي بوكو دو تشوز رفيق جو تروف با لي بارول مي شانتي كبير شان غون شانتي
6: هو الشعار نتاع الاولمبيزم
0: درس في كل دومين معناه من الكوره هزوا فن هزوا اعلام هزوا اي حاجه الشغف اللي يخلي العبد
20: وانت تدخل باكسبريس وبعد غادي ودنا
6: هو شعار الاولمبيزم بصفه عامه يقول لك توجور بلو هو توجور بلو فور معني ديما اقوى ديما هو ذاك ديجا في الليجان نتاعو هذه حاجه الاولى الحاجه الثانيه راهو تقول لي فن وكل شيء داكورد فما تقاو فلتات معني ناس كارير نتاعها دوم برشا اما ذي راهي مربوطه بالبدن هذه ننساوها لا كونديسيون فيزيك دو اكومباني الشغف لازم تكون شغوف وعندك شغف كبير اذا البدن ما يجاوبش ما تنجم تعمل حتى شيء
0: الشغف هو اللي يخلي لك البدن نتاعك يجاوب
6: بيان سور اما الديسيبلين جو بونس انا معناها رونالدو ما ياكلش حريره زايده في النار تو تي كالكولي بيت راهو في كيسون دوكسيجين معناها نفس الكيسون اللي كان يبيت فيه مايكل جاكسون دونك معناها فما ناس الانفستي في الفيزيك معناها بتستحفظ على الفيزيك تستحفظ على زاد لا باسيون حاجه اخرى زاد النصر فريمون نشكر النصر خاطر راهو
0: من اساس ليه
6: نعم
20: ريت ريت
6: سامحني ريت منين
0: انت بكري قال عارف شكون خالد
6: والله بيت مع الجربي ما قلتيش بيت مع الجيران بيسمعني الحاجه الاخرى النصر اللي انستمو يونوتر كي بوري دوتي معناها بعد عامين يضربهم الشك يقول السيد صارفين عليه وما جاب حتى وذاك اللي بريسك خاطر فينالمون البروجي ابوتي دونك فينالمون يزم ريت نحن بعد ساعات يقولوا وانا ولدي مغروم بالجوار الفلاني
20: برينسيبال ليكون ولا ليماج. ليه ليه يلزم انا ولدي كان يبدا مغروم برونالدو نفرح ياسر خاطر ليماج والموديل اللي هو خلقه واللي هو معناها يتبع فيه حاجه معناها يلزمها تكون اكزومبلير في كل الدومينات.
0: يلزمها تكون اكزومبلير ملاعب يدرس شغف نتاعه وحبه للكوره حبه للنجاح اصراره على المواصله اصراره على انه في كل مشروع ينتمي له ينجح يصنع هدف ويكون الهدف هو التحدي نتاعه باش يمركك الباساج وينجح وين تعدى كريستيانو.
20: وتحية لجورجينا اللي وقفت معاه.
0: أنا
20: كلمة واحدة حبيت نقولها. عادة نحن يقول لك الملاعبية وقت اللي يمشيوا الخليج باش يصوروا الفلوس وبنكو ويرقد ويمشي فانت كاريا. هذا عمل العكس. هذا مشى الخليج يخذ الفلوس وهز الموتيفاسيون وكبر ليكيب وحاول باش يطلعها. وهذه حاجة بالحق اللي عادة ما نحكيو عليها بالحق باش تفهم شنو المونتاليتي نتاع الملاعبية.
0: احنا ملاعبية تمشي الخليج الساعة 27-28 انتهى في الفلوس وكرويا انتهى.
5: على ذكر ايمانه بالعمل واللي العمل لازم في الحياة وكذا بنته صغيرة او تقول انت بنت كريستيانو بالفلوس نتاع باه فاش قام تخدم يحكي معها في الفطور زاد كيف يا اخي قالت له قال شنو تحب تطلع تخدم قالت له انا مش نخدم انا راني تعبة مش كامل حياتي كل قاعدة لهنا وكذا راني بنت كريستيانو. قال هذاك اش مازال لا لازمك تخدم لازمك تخدم كل يوم. ما هو اللوفر اللي عطاه لها خدمه قال لها بروديكتريس في نتفليكس الخدمه تختلف وكذا ولكن قال لها راهو الخدمه لازمه فماش شكون هذا يقعد في الدار واحد انا بنت كريستيانو احنا بالليل كريم انا بابا كان يترقى شويه طبعا نخدم
0: عقليه كيف تحافظ على الشغف الاخير
1: في الفن ديما
0: في الفن.
2: انا البارح جاني فيديو حي من السعوديه بعثوا لي ابراهيم حسن مهندس الصوت المصري في الرياض في السعوديه تاثرت برشا 10 كما جاتيه توانسه متغربين ابريتو مدمدم الكبار يسبولي في غنية جديدة متاعي وانا نتبع تعرف شنية كأني ولد عمري 5 سنين وننقز ونتبع الحدش بتاع الليل يا والجمل والخدمة يا ولديش بش نقول لك حاجة متعة أخرى وبنة أخرى بتعرف غاديك عاد استوديوات متاعهم متقدمين ياسر يا ولدي نسمع في حاجة أخرى.
0: كيف تحافظ على الشغف في عمر في كارير ما شاء الله في كذا في كيفاش رغم أنه الفلوس ما هيش بالمليارات كيما الكورة الفلوس ما هيش كيما نحكيه على فلوس كريستيانو كيفاش تحافظ على الشغف منين أنت موتيفي روحك؟
2: شوف هي الحقيقة رياضية أنا حاجة نسميها معتها موجودة في البدن منظمة في البدن فهمتني الشغف من الأول يا عندك يا ما عندكش فما فنانين من الأول ما عندوش حتى شغف نعرفهم يغني يصور كذا عمل مشاريع متاعه لبس عليه توا مبنك لا سافا ماهوش هنا جملة ميهموش اش صاير شنو مش صاير ما عندوش شغف عندك ولا ما عندكش. وفما اللي عنده شغف دائما وابدا لطي بوشنيقل توا تقول كأنه ما عمره عمل غناية راهو
0: عائلته بوشنيقل
2: اقسم بالله لا صدقني ولا قول العظيم لطفي لليوم يسمعني غناية بالعود في التليفون يقول لي بابا شنو رايك فذي يتهبل تقتل يا بابا اغزر لي هذي اغزر لي
0: هذي شكر ولا كلاش
2: لا يفاق هو متأثر بالغناية معلها شو آدم فتحي قال ملا إيماج يا بابا يا
5: فقرة سيس خوك ولا
2: ماذا كأنه عمره عمل غناية معنى ساسي بيا
0: تحية للفنان الكبير لطفي بوشنيق بربي كلمة على كريستيانو لأنه الرابط مهم جدا بين نجاحه وبين العائلة بين نجاحه وبين جورجينا والاستقرار اللي عاشه كريستيانو رونالدو قديش العلاقة اللي عندهم تو من عام سنوات
5: من
0: نعرفه كريستيانو نعرفه تقريبا جورجينا ملي كان في الريال وهذا مهم جدا في حياة البرسوناج ببليك الشخصية العامة اللي ناجح في الفن في الكورة في
20: جابت له حتى سكوندا
0: افكتيف غير كل الجوالات الاخرين تقريبا
1: فما جوار رفيق في رابطة محترفة في العالم جات دعوة ليكيب ناسيونال مرته قالت له لي قالت له باش تولي عاد يبعثوا لك في الانستغرام وما مشاش راو فما جوارات تحتمت في الكورة بسبب نسام النكد متاع نساء وفما جوارات
0: النكد هك
1: النكد وفما جوارات طلعت بسبب نسام تاع راو خدمة ملاعبي ما يسال راو ديما استاجات ديما ماتشوات ديما ستريس ديما انترينمون ديما معناتها مخو زاد كيف عيشت لي كوتش ما يسال عيشت لي كوتش معناتها بريسيون كبيرة بالحق عيشت كنت شنية انت تخدم ساعتين تروح ترقد شنية تعمل ايه شنية رفيق
0: الله يعلم
1: هو كذلك بالحق المرأة مهمة
0: انتو كان من العوامل اللي خلينا نقول نلقاوها انكم ما بين كل قصص النجاح هي الاستابيليتي الاستقرار العائلة الزوجة الابناء حاجة مهمة جدا جدا اللي يسمع فينا واللي في كارير نتاع كورة ونتاع غير كورة راهو سي ان فاكتور يلزمك تاخذه بعين الاعتبار بعيد على موهبتك بعيدة على تدريباتك والشغف، لأن ذاك اللي باش يكون عرستك وظهرك فك العشرة 15-20 سنة كارير صعيبة وفيها برشة ضغط اللي باش تعملها. هالسعيد للجميع بصوت المعلق اللي حكى البارح على الدون، وحي الدون وحي النصر السعودي. نشوفوا أجواء الهدف ونخرجوا فاصل ونرجعوا بعد لحظات.
3: تعود هذه المحاولة الآن والكرة إلى كومان، كومان إلى نواب بوشل، بوشل ممكن البينية وكريستيانو يا رب تربعوا عليها وتربع على قلوبها. هل حلمت يوما بهذا العناد أنت تعيش أحلاما؟ هل تخيلت يوما هذه اللحظة أنت تعيش الحياة التي تخيلتها يا نصراوي؟ يا نصراوي يا نصراوي تربعوا عليها كريستيانو يختار وأن يكون عريسا.
0: كريستيانو رونالدو بصوت فارس عوض كلمة رباه. تذكر الماتش اللي تعرفت فيه كلمة رباه بالعياد هكا
1: ماتش تونس
0: بطولة السيتي نتاع مانشيني دقيقة 95 بوتو أجويرو دقيقة اللحظة الأخيرة.
5: فارس عوض مش ماخذ قيمته في بالك، هو المعلق الأساسي نتاع فيفا معناه جو فيديو فيفا. هو فارس عوض وعاملينه متنمر مستفز. أنا بالعمل حتى تاع الإسبانيول مستفز، عرفت كان يعمل هكا يقول لك لاعب نتاع حوم بالخليجي حاسيله مستفز ياسر.
0: احنا عيسى رؤوف وحافظ الدراجة ولادي تقريبا المسموع في تونس. بعد الفاصل نرجعوا نحكيوا في الاخبار وكلمونا على 31 328 328 باربيكيو الكتريك للربح. انت اللي تسمع فينا وثلاثه تنجموا تربحوا لي باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا.
21: راف ماغ
22: بوبليسيتي
23: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.divanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
24: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
25: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
26: مع أريدو شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
27: أريدو طور عالمك.
28: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
29: الكومار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكومار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينة كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينة كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
30: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
7: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم. لي زوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
30: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
30: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
9: ديوان اف ام صوتكم
30: على ديوان اف ام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.
9: ديوانا فهم هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
30: خليك معنا وما تبدلش الموجة
9: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
30: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
0: 7:51 جي موان 21 يوم يوصلون على كأس العالم. والجمعة اللي فاتت حكينا لكم على تحذيرات المونديال مع توب نيت كيفاش بكونيكسيون باهية دارك تولي فيراج بلاش قسان بلاش لاغ، وسورتو كان تعمل ابونمون في البريود هذه عندك لفريد ركوردمون بلاش من اهداء توب نيت. حكينا لكم زيادة على الكادو اللي يستنوا فيكم كل جمعة كان تعملوا أبونمون فيبر جديد وإلا كانت قوي والديبي وإلا تميقريوا للفيبر. وهذا اليوم اللي منسوح به في بلادنا، وكما وعدناكم باش نعلنوا على أول رابح معانا ومع توب نيت على طريق المونديال وعلى طريق كأس العالم. نقولوا صباح النور معانا في التليفون نهلة من نابل. نهلة الفرجاني صباح النور.
10: صباح النور،
0: شو أحوالك يا نهلة؟
10: مرحبا، الحمد لله، لباس.
0: صحة بخير، عائلة لباس،
10: الحمد لله. عايشك،
0: اش تعمل في الدنيا نهلة؟
10: والله يقول ما حتى شيء في الدار.
0: تلوج على خدمة ولا اختيار انك تقعد ربة بيت؟
10: اختيار
0: اختيار، شاء الله ربي يجيب لك القسم وربي يعطيك ما تتمنى. تحذيرات العلوش والعيد شنو الامور؟
10: شوية
0: اللي حكيت لهم البارح على الماكلة متاع العيد الشهيرة في الكابون المشلوت، عندكم منه في نابل ولا؟
10: ايه عندنا،
0: ايه عندنا القلايه زاده، عندنا القلايه ظهر من حبيه القلايه مش مشلوت. نحب ان نعرف بالاكله هذه انه حاسسها مظلومه في المجتمع المدني. نهله، انت كليون توب نيت قديمه ولا جديده؟
10: لا والله جديده، ما عنديش برشا معناها.
0: ما زلت كي عملت الاشتراك نتاعك مع توب نيت. نهله، خرجت معنا انت في القرعه، ما نعرفش كان في بالك ولا لا وهذا المهم. والقرعه هذه وخروجك في القرعه يا نهله مكنك باش تربح معنا مع توب نيت، ونقولوا لك مبروك بلاي ستيشن 5 من اهداء توب نيت. مبروك عليك بلاي ستيشن 5 من اهداء توب نيت. ان شاء الله مربوحه ديما، وان شاء الله ربي يفتح في وجهك ببين الرزق. كان عندك على شكون تحب تسلم يا نهله؟ يلا.
10: والله نسلم على العائله، نسلم على الاصحاب، على اولادي، راجلي، كعمرك.
0: إن شاء الله ربي يحفظ لك راجلك وأولادك والعباد اللي تحبهم الكل. أولادك قد أعمارهم؟
10: 14 و 13 و 15
0: يا ولدي ريت البلاي
6: ساكت من بعد الريفيزيون بعد الريفيزيون
0: عبارة باب الجنة نحللهم معناها غير توا شوف كيفاش كيفاش تقنعهم باش يرقدوا في الصيف حاول تقنعهم
10: معناها جايت
0: لاعب هكا وكمل الامتحانات مد لهم البلاي ساك وتقابلوا في سبتمبر باش تنساهم في البيت ربي يفضلهم ربي يفضلهم سلموا عليك برشا أهلا وإن شاء الله عيدك مبروك وأنتم مزيدا اللي تسمعوا فينا ما فاتكم شيء مازالوا دي بلاي ستيشن 5 لل ربح مازالوا تلفز ليد جرون فورمال الربح كيف كيف كل جمعة في الرف ماك وعلى الديوان نعلنوا على اسم الربح في المباشر وإن شاء الله مربوحة للناس الكل كما قلت لكم ما عملوا أبونمون جديد وإلا قوي والديبي وإلا ميجريو للفيبر وهذا المنسوح به والناس اللي جربت الفيبر تعرف ميجريو للفيبر على توب نت بوانتين ولا في أقرب أجنس ليك تدخل في القرعة برشا كدوات تستنى فيكم مع توب نت عيش الكورة عيش البونتو وعيش كل فرحة من الدهرة وإحنا نحكي على أجواء الفرحة وإحنا نحكي على أجواء الانتصارات الأجواء الحاجات الباهية والبوزيتيف فايبس نحب أقول لكم ونعلمكم رسميا الناس اللي تسمع فينا أنه اليوم ممكن نرجع بعجلة الزمن للوراء تقريبا أكثر شوية من 3 عقود العالم بأسره احتفى بقدوم الجهبة زياد المكي عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد هاول عيد ميلاد
1: كل عام
0: يلا عيد ميلاد سعيد زيدون
1: عايشك يا رفيق نشكرك ونشكر هل الفريق الممتاز المصروف
0: في ريت القوة في لحظة الديكور كله يتغير
1: كله تقلب وتزوق والجاتو رفيق نجيب
2: منه فريق ما قلت الناس لو جبنا جاتو
0: فريق من جابون
1: فريق من جابون نشكرك رفيق على البذخ هذا وعلى الاعداد المزيخ وعلى الديكور الحلو
0: فريق اعداد شبابنا
1: ليه جابون خبزة جاتو هبطت من السماء ما تصيرش
0: انا باش تتنحى وترجع فيس
1: تنحى وشوك الشمع يشعل وكل هذا باش بيستاش الجاتو هذا بيستاش ربي يفضلك يا رفيق
0: قد عملت زيدون
1: 34 سنه 34 سنه ريت يا رفيق اش يرجو
0: ايه شو قداش العمر يسرى شو قداش العمر يجري شو قداش الدنيا
1: فما موت
0: مي رد بالك حذاري من ان تصدق الدنيا حذاري
1: حذاري وكذلك يا رفيق نحن ديما نقولوا يا ربي الحمد والشكر لي ربي
0: بالصحة
1: ان شاء الله بالصحه ان شاء الله بالحاجات الباهيه وربي يفضلكم العباد اللي بعثت لي مساجات
4: وكاو يا
1: رفيق ربي يبارك
0: لكم الكادوات نتاعك تحلهم بعد البراك وريهم بيدك من غير تدخل سبعك هذاكم
1: هذوما شنو يا رفيق
0: كادوات
1: نحلهم بعد
4: الازرق نتاع رفيق
0: ادخلوا بعد شويه على اليوتيوب شوفوا عيد ميلاد زياد عيد ميلاد سعيد بالحق والله بالحق شكرا لفريق الاعداد شكرا على الإدارة شكرا على كل شيء الكادو باش نعطيهولك في التلفزة وستكون المفاجأة الكبرى بالنسبة لي
1: ربي يزيب
2: والله لو يفضل
0: شوف أسألك حاجة باش نبعثك الدور في العالم الفترة الزمنية غير محدودة
1: يقول تحب تقتلني يقول شو عادي الدور فما حاجة ولا يا رفيق
0: فما حاجة كبيرة كبيرة كبيرة برشا تستنى فيك من أكبر ما يريد في حياتك
1: إن شاء الله يا أخوي
0: عيد ميلاد ضخم حس ما فيها حتى خبر كل عيد ميلاد
4: شيجوا فنانين
0: اللي دخلنا للي نروحوا عيد ميلاد
1: فرقة وجو
0: فرقة وكادوات وانت تحل في الكادوات وتكتشف
1: الحمد لله يا رفيق شكرا لك
0: حاجة برك ما تجيبش سيارتك
1: كيفاش
0: نجي ما تجيبهاش
4: لازم كاميون
0: يجي مع واحد من الاولاد باش من بعد
6: عم نجيب البرمي عم نجيب البرمي
1: باهي مريق نجي وحدي يجي وفضلك يا رفيق وكاو
0: باهي انفخ على الجاتو ما
6: تفرجش عليه حلميت زينه
1: عاد احسبولي احسبولي
0: يا 3 2 1 جوايو زيلون
1: الله الجاتو البيستاج يودي
0: ريت هذي ريت هذي انك تنفخ الجاتو كل ذوب سي
1: لا حاجه من
0: ورا ستراتوس
1: ستراتوس من هذا
0: يلا لو تو اللي نمشيو ناكلو شويه جاتو نحتفلوا بفطور
1: هذيك هو خرجت
0: ترجع لبرا
1: ترجع تنقز
0: تنقز صحي
6: يقصوا فيها بسيا ميتو
0: بالحق شنو الامنيه نتاعك
1: والله ان شاء الله بالصحه وان شاء الله بالعمر
0: هذيك كلاسيكي فما واحد يتمنى المرض
1: والله ان شاء الله الخير وان شاء الله
0: ما حتى حد يتمنى الشر.
1: اموال رفيق اموال
0: هذاك الرزق اسمه مش
1: الرزق, الرزق الصالح والعيشه
0: الرزق اللي يصلح بك لانه يصلح نجم يجيك 200 مليار تنحرف وتموت في ثنيه خايبه.
1: والله
0: الرزق اللي ربي يبسط الرزق ويعرف قداش يبسط.
1: اي قداش يبسط ان شاء الله معناتها يبسط فيسع فيسع شيريه في الوقت هو خويا رفيق ان شاء الله انت فهمت ان شاء الله الصحه وان شاء الله نفرح حميمتي يا رفيق
6: البنصر البنصر رفيق
0: لحظه باش
1: نفرحها بالهداوة والحياه الطيبه والحياه الطيبه كل شيء يا رفيق ان شاء الله يا
0: ايش تفرحها فسر لها
1: شنو العمل الصالح نجيب لها دعوات خير نبدا بحذاها
0: تستنى في زواجك امك
1: اكيد كاي ام يا
0: ربي يرزقك زوجه صالحه
1: ان شاء الله
0: والذريه صالحه
1: ان شاء الله ربي بعد علينا معناتها النيجاتيف فايبس الواحده مش خلينا نخفوا الامور
0: طول ربي يرزقك زوجه صالحه وذريه صالحه
1: امين يا رب
0: ويعطيك ما تتمنى ويطول في عمرك ويخليك ديما مستحضر انه هذه الحياه الدنيا فانيه هذه دعوه الافضل في اللي بده لك الكل
1: امين
0: ان استحضار فناء الدنيا هو اللي باش يفيدك في الجنه وغادي في الجنه نعملوا احسن عيد ميلاد ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب
0: نتلموا الطاوله هذه
1: نعم شوية هوني وإن شاء الله غادي
6: شوية هوني ومنش هربي
0: نعمل عيش الأخبار ثم نعود رفماك للتسعة ونص
11: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
30: أريدو طور عالمك رفماك
12: Publicité.
13: مع كل فيلم سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فانت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
14: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
15: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي اسيورونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونتكافل.com مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
16: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
17: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي.
18: Agile Energy توفر لك في الكامم تاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
19: ديوان FM Flash News.
20: موجز الثامنة ديوان FM مع السلامة. رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي يحذر من وجود لحوم خرفان من رومانيا تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من القطر الجزائري. وبين الجربوعي خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة بأن هذه الكميات يتم تهريبها من قبل تونسيين وبعض الجزائريين بكميات ليست بالكبيرة ولكنها لم تخضع إلى أي عمليات رقابية من قبل المصالح المختصة. وشدد الجربوعي على ضرورة تطبيق تطبيق القانون ضد هؤلاء المهربين وضرورة محاسبة كل مسؤول لم يقم بمسؤوليته.
3: فيما يخص اللحوم والأضاحي، إذا كانت الدولة التونسية اليوم تحترم شعبها، تحترم القوانين الموجودة، يجب محاسبة كل مسؤول تخلى على مسؤولياته ولعب بقوة التوانسة. لو وزارة التجارة توجهت وجابت لحوم بال 5% بريفيليج تعطي للمستثمرين باش يجيبوا اللحم، باش التونسي يلقى ما ياكل وكيلو اللحم يوصل ب 38 دينار، لا ما نجيبوش. تسأل مع مدير عام يقول لك عملة صعبة، عملة صعبة ما ليناهاش، كنجيبوا في الكراهب وكنجيبوا في المكياج والبارفان ونجيبوا في الجلوب. من تركيا ما شفناش العملة الصعبة، شفنا العملة الصعبة وقفنا كل شيء على قوة التوانسة. اليوم كيف كيف منشيناش جبنا على الأقل ما يستهلك التونسي في رمضان وفي العيد. اليوم الكارثة اللي وصلنا لها اللي فما الحم داخل من الجزائر. الجزائر إيش عملت؟ الجزائر مشات جابت ما يقارب مليون أضحية وجابت ما يقارب عشرات الكونتينرات من الحم لشعبها. اللي قاعد يصير في تونس اليوم ثم لحوم قاعدة داخلة من الجزائر اللي هو الحم الروماني أخذته الجزائر لشعبها. ما نعرف احنا كنترية توا يهربوا كل شيء. ثم لحوم ماهيش نسبة كبيرة، لكن ثم نسبة، احنا ما يسرق عظم ما يسرق جمل. ثم نسبة متاع الحم قاعدة داخلة من الجزائر يهربوا فيها مواطنين فكرة هبهم، وثم نسبة كيف كيف يهربوا فيها
20: الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس يعبر عن تمسكه بزيادة منصفة وعادلة تستند إلى خصوصية القطاع ومؤشرات علمية وواقعية، أهمها نسبة ونمو في القطاع لسنوات 25 و26 و27 و28 و2000، مطالبا بالاستئناف الفوري للمفاوضات في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، مشددا على أنه يتمسك كذلك بزيادة 2025 التي كانت مرصودة ضمن مختلف الموازنات المالية للسنة ذاتها. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتخذ خطوة قانونية هامة بتصويتها يوم 20 مايو لفائدة القرار الذي يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ إلى التزامات قانونية دولية، وحظي النص بأغلبية ساحقة حيث صوتت لصالحه 141 دولة فيما اختارت تونس الامتناع عن التصويت، واصطفت تونس تبعا لذلك إلى كتلة تكونت من 28 بلدا من بينها 9 دول عربية أخرى، وتعلق الأمر بكل من الجزائر والبحرين والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسودان وسوريا. الأمين العام لحلف الناتو يقول إن الأوروبيين كدوانه بالإمكان أو بإمكان واشنطن استخدام القواعد الأوروبية في العمليات الأمريكية، وبإمكانهم كتحالف أوروبي أن يساعدوا الولايات المتحدة في جهود إعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال الأمين العام للناتو إن الدول الأوروبية عدة أعربت عن رغبتها في المساهمة في جهود إعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة. ختاما، طقس اليوم يتميز بسحب قليلة بأغلب المناطق حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، حيث تهب الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج تونس، ويكون البحر متموجا ثم مضطربا بخليج تونس، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وبين 26 و 30 درجة ببقية المناطق، وتصل محليا إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع هاني إبراهيم. إلى اللقاء.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
12: ديوان فم صوتكم.
5: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
21: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
22: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية منتخبنا الوطني التونسي اللي يدخل اليوم يوم الرابع منذ انطلاق طرابلس في تبرقة استعدادا لكأس العالم 2026. منتخبنا بدل طرابلس نهار 18 مايو الجاري، واللاعبين من نهار 18 بداوا يلتحقوا تباعا. البارح كانت حصة تدريبية فيها كل اللاعبين المحليين بالإضافة لملاعبية كما اسماعيل الغربي، خليل العياري، الحاج محمود، فاليري، وأيضا آدم عروس، في انتظار التحاق بقية اللاعبين بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي من هنا حتى نهاية الأسبوع الجاري. ذكر منتخبنا باش يواجه ودين قبل المونديال منتخب النمسا نهار 1 جوان، وأيضا منتخب بلجيكا نهار 6 جوان المقبل. نمشي ونحكي على مسابقة كأس تونس. البارح كانت لعبة الدفعة الثانية، ترجي انتصر 3-0 على بعث بوحاجلة في المباراة هذه، هدف بن علي ضوى التويتي، وتشبيبة العمران تترشح على حساب تقدم سقيط الدائر 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي 120 دقيقة، ثم ترشح للشبيبة بركلات الترجيح 4-3. بالنسبة للبرنامج الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس، زوز مقابلات تلعب نهار لحد 3:30 متاع العشية، نادي صفاقسي يواجه الترجي الجرجيسي، وشبيبة العمران تستضيف الترجي الرياضي التونسي. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت على تعيين مقابلات المرحلة الأولى من مباريات البراج المؤهل للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى نهار الاثنين 25 مايو 4، نادي حمام الأنف مستقبل القاسرين، وفي نفس التوقيت الملعب الجابسي يواجه اتحاد تطاوين. الرابطة تقول أنه في صورة انتهاء المقابلة أو جزء مقابلات في وقتهم القانوني بالتعادل، يقع اللجوء مباشرة إلى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز في الزوز مباريات. الحارس المخضرم مانويل نوير ضمن تشكيلة المنتخب الألماني رسميا لمونديال 2026 وفق القائمة اللي أعلن عليها البارح المدرب الألماني يوليان ناجلسمان. البارح كما قلنا صاحب 40 عام جاء في تشكيلة فيها 26 لاعب، رغم إعلانه في صيف 2024 أنه باش يعتزل اللعب دوليا من أجل التركيز على مهمته مع فريق بايرن ميونخ، ثم غاب. ثم نشوفه نوير يبدو أنه يتراجع على الاعتزال ويكون موجود في قائمة المنتخب الألماني للمونديال، قائمة تلقاوها على موقعنا.

0: على موقعنا دونفام.net. بعد شوية أرجعكم رفيق وكامل فريق رف مكة.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: إنياي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM. صوتكم

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

بوبليسيتي. في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف وللكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي.

0: والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
2: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
3: توب نت very fiber people.
4: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
5: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على الليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
6: أريدو طور عالمك.
7: تدلل حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
8: تدلل
9: جيون
10: ايام دللنا.
11: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة النقيب زياد المكي ناصر البدوي، جيهان السليني حاتم الحاج ورامي الفراتي. بعد شوية الأخبار بيساوي جيهان السليني، ولكن قبل هذا نحكي على جديد، وجديد يجيكم كما لا يمت السابق الكل من عند بريماكوا. السيف على أبواب سخانة بدينا نحسوا فيها كل يوم أكثر، ومع سخانة يكثر الإحساس بالعطش، وبالطبيعة لازمنا نعرفوا تختاروا نختاروا الماء اللي نشربوه احنا وصغارنا. ذاك علاش ننصحوكم ببريماكوا. مع بريماكوا الانتعاش مضمون للعائلة الكل، على خاطر ماء صافي وخفيف، ومهم جدا زادا انه متوفر في فورما فاميليال 6 لترات، وزيد تلقاوه لي فونتين بريماكوا 19 لتر. نعم 19 لتر، على ذمتكم براتيك برشا سوا في الدار مع العائلة في الخدمة ولا حتى في الشركات. نحكيو على بيورتي كاليتي وفريشور عالمية، وما تنساوش دي مشعار بريماكوا ماء العائلة. نلعبوا على تروا باربكيو إلكتريك للربح معنا في التليفون حلومة عمارة من تونس. حلومة صباح النور. شو أحوالك يا حلومة؟
1: والله الحمد لله
0: يا رب، لبيت انتم الكل. والله الحمد لله في نعمة. نسأل عليك انت حلومة، شنية الدنيا وشنية الخدمة؟
1: الخدمة مرتاحة.
0: الخدمة مرتاحة، واضح الخدمة مرتاحة. شاء الله ربي ديما يعطينا الراحة، وشاء الله ربي يفتح ببال في وجهك يا حلومة. حلومة يا ربي خليك. حلومة نلعب على باربكيو إلكتريك. سؤالي مغرومة بالكوجينة ولا ساعة؟
2: تصنيف، اعطيني التصنيف.
1: ايه شويه
2: شويه
1: نحب نهني زيدون
2: بعيد ميلاده
1: وقوله
2: بونا
1: لي
2: بخطيه. ربي يبارك
1: لي عايش لو مكسح
0: خطر ادم فتح
3: حتي
0: يا
3: احلى كسح. ربي يبارك
0: لي، خليني ما بعدكم بيربي. يلا حلومة
1: خويا الغالي،
0: السؤال في علاقة بالكوجينة.
1: ايه
0: انا هو الطبق الرئيسي في باجة الجميلة نهار العيد الكبير. 3 احتمالات: فتات بالعلوش والكليل، مقرونة بسكالوب. سكالوب اسم غريب تحسه مع العيد، وإلا سلطة خضرة. وإلا سلطة خضرة
1: يقول لي لولانية.
0: فتات بالكليل، فتات بالعلوش والكليل. جوابك صحيح، مبروك عليك.
3: مبروك حلومة،
0: مبروك عليك حلومة، ربحت معنا باربكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا. كان عندك على شكون تحب تسلم يا حلومة؟
1: والله نسلم عليكم الكل، وكلكم عيدكم مبروك. الكل الكل البراون براو الزادة السندريلا لكلكم.
0: ربي خليك
4: عيش عيش
3: عيش عيش
1: أكيد الكل كل
0: يفضلك يا حلومة. خليك
1: علي يعرفني الكل، وكلهم عيدكم مبروك. علي يعرفني الكل، حومتي الكل يعرفوني الكل.
0: سلموا عليك برشا حلومة، إن شاء الله عيدك مبروك، وربي يفضل لك العزيز عليك، وكل عام وانت حية بألف ألف خير. معانا في التليفون، مازلنا مكملين بالربح مع بريماكوا، حياة بالحبيب. حياة بالحبيب من قليبيا ولاية نابل. حياة صباح النور.
5: صباح
0: النور
5: وليا سمين يا رفيق ليك وللناس روحات ورامي.
3: عايش
5: عايش، كل عام انت حية بخير ونعقبل مية شمعة.
2: ربي يبارك لك،
5: وخاصة أميمة نقولها ألف ألف مبروك بالبنوتة.
0: يا ربي خليك
5: إن شاء الله من الذرية الصالحة.
0: أمين
5: كل والبرنس والفريق. أيوه
0: يا ربي خليك.
5: تقني حسام وريم وكل
0: الأجواء كل عام.
5: أميمة بن عياد وكل
0: ربي فضلك،
5: ومريم وستة
2: بنت المؤسسة
0: معنا في الإدارة. سلموا عليك برشا حياتي، فضلك ربي يخليك. شو تعمل في الدنيا حياتي؟ فضلك معنا
5: يعيش خويا. والله في الدار فقد البصر ولهي بالوالده. ربي يفضلك.
0: فقد البصر قلت لي.
5: أي.
0: ربي قويك ان شاء الله يا حياة.
5: وربي عندي 27 يوم بالضبط، نهار 24 مارس 99.
0: 27 سنه تقصد؟
5: 27 سنه توحي.
0: لطف عليك. حادث معناه
5: كنت لا صار لي انفصال في الشبكيه، عملت عمليات والحمد لله انا راضي بالعطاني ربي الحمد لله. تعرف أنا في رفيق أنا صابرة، خطر سبحان الله العائلة مش حاسستني حتى. تعرف اللي أنا عندي حاجة نقصت الحمد لله نقص، يعني توا المدة 23 دقيقة وأنا فايقة عاملة برومناج في الدار وقومت أمي رجعت لها أمورها فطرتها فطرت بابا الحمد لله يا رب وصايمة 9 أيام تاع شهر
0: ربي
5: يقبلهم مني والحمد لله فرحانة بحياتي الحمد لله
0: ربي يتقبل وربي يقويك وربي ينزل صبره عليك ان شاء الله
5: الحمد لله الحمد لله حس ربي رفيقنا قبلها فينا هي
0: والله شوف شو نقول لك يا حيات ما عندي ما نقول لك معناها اللي تقار قلت كل محلاك محل كلامك يا حيات ربي يصبرك وربي يقويك وربي يعطيك كل ما تتمنى ان شاء الله يفضل لك الوالد والوالده
5: يعيشك كل امك محمد
0: امين يا ربي امين امين
5: بالله
6: نسيت النقيب يا سامحني تنساك الموت يا لله
5: سمح مرة بالله سمحني رفيق هذه تو تذكرت مرة في نزاع الوطني تعدى ثم موسيقى شاركت فيه حكيت لها على ال على سيدي حكيت على كل شيء على على مقداد السيني ربي طول عمره
0: في
5: المناشدة ربي فضلها ريم كلثوم السعيدي قالت لي خضر لها هو قال لها أخي سيدي انت عندك بها وش حكيتها هذه
0: شو قال؟
5: قال لها معناها انا حكيت على كل شيء كل ما يخص مقداد السيدي كفنان
0: كان عند السي في لا ما شاء الله عليك انت انت لسامي انت لسامي اللي سميته في الديوان ما نعرفهمش الكل انا معناها دونك برافو عليك والله برافو يا حياه محليك محلى روحك ان شاء الله ربي يحفظك ويعطيك ما تتمنى ربي يخليك
5: امي على فكره امي تحبك برشا تقول لي كل وليد محلى صوته
0: ربي يخليها بوس هالي وسلم لي عليها برشا ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب وربي يحفظها هيا حيوته نلعب على باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا والسؤال يقول عندك مع الكوجينه شويه حيات
5: انا مصنف بابا ماكين وعندي اخوات على على فكره برك الله هم كلهم اصغر مني في سكه التعليم يجوا بشي طيب قدام بابا يقول لهم ما كنت حياتي اللي تعلم
0: يعطيك الصحة والله يعطيك الصحة يا حياة ربي يشد لك في صحتك
5: والله انت كنت ربي شاهد علي يا رفيق نسيت كل صدقه ربي يعلم
0: ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله حيوتها حيوتها سؤال نمشيو به بعد لمشينا الباجة نتيرو للقروان نهار العيد الكبير في القروان شنية الأكلة الرئيسية الأكلة الأكثر شهرة وأكثر شعبية الكفتاجي العجة ولا الملفوفة
5: نهار
0: رسول
5: الله نهار عيد كثير شعملوا
0: كفتاجي والله ما نعرف فكتا وش نعملوا قول لي حياة
5: نعم
0: نمشي جوابك صحيح
6: أوت مبروك مبروك عليك
0: جوابك صحيح حيوت مبروك عليك باربيكيو إلكتريك من إهداء بري ماك وحياة استغل الهاتف كان عندك على شكون تحب تسلم
5: والله نعيد عليكم أنتم كل كاي وأنا أمي ما أقول ربي صدق لك نوتة وآلية نغلت أنا آلية ربي إن شاء الله مذرية صالحة يا رب وعليكم أنتم كلوا على عائلاتكم على عائلتي وعلى يعرفوا حياة كل بلاد
0: ربي يعطيك ما تتمنى يا حياة وربي يفتح عليك إن شاء الله وربي يفرح قلبك ويفضل لك الوالد والوالدة وربي يعطيك كل ما هو به يا حياة سلموا عليك يعني برشا برشا سلموا عليك برشا برشا برشا حياة بالحبيب من قليبيا ولاية نابل نختموا مع بريماكوا ونختموا مع صديقنا ناجي الماتوسي من مجاز الباب ناجي صباح الأنوار
7: صباح النور أخوي رفيق
0: شو حوالك يا ناجي
7: الله الحمد لله
0: ناجي من مجاز الباب تاكسيست عندك آدم وريان هكا وسي آدم البارح عيد ميلاد ونقولوا له عيد ميلاد سعيد
6: الدومة
0: عيد ميلاد سعيد الدومة عمل 16 سنة ريان 13 سنة ربي يحفظهم يا ناجي
7: خليك
0: راجل رفيق
7: ربي يفضل لك البنوت اللي عندك
0: ربي خليك اسمعني توا فك العمر عاد ما شاء الله يتعاركوا ساعات شويه كاراتيه تكواندو اجواء
7: كل يوم
0: يوميا وانت تحز الله المستعان وشكون اسمع وشكون الظالم اكثر الصغير ولا الكبير ساعات يبدا الصغير ماضي راه
7: الصغير هو الظالم
0: الصغير صحيح ديما مو الكبير يتربى فك عقليه خوك اصغر منك اخر يستغلها معناها ويعفس معناها ربي ربي يحفظه بزوز ربي يحفظه ويعطيهم الوقت الطيب قل لي ناجي شنو الأحوال انت تاكسيست تحوس الرحابي شنو الأسواب غادي في مجاز الباب
7: الله يتأخذوا تعطي رسامات غير ربي مرة فوق مرة لوتة سوى عاود طلع
0: ثم يامات يتيح فما يامات عاود طلع
7: عاود رجع طلع
0: السوق هكا هو ربي
7: تم على الجمعة
0: اللي فاتت على الجمعة اللي فاتت هو ديما لو يقربوا الويكاند متهبط الناس كل تجري ويعملوا لك الزيادة الشباب وسط الجمعة تقيل اثنين ثلاثة اربعة يعاود يتيح السومك وسوق وبورصة ربي يعطيك ما تتمنى يا ناجي ربي يفتح عليك البيبان الباهية الكل يا صديقي سألنا قبيل على باجة وعلى الأكلة متاع الفتيت بالعلوش والكليل. باش نسألوك على قفسة أصدقائنا في قفسة العيد الكبير، الأكلة الأكثر شهرة وشعبية هي سلة المشوية، لبليبي بالكروفيت. في تضحكوا موجود راه
2: اي موجود
8: كيف تيجي بالصمام
0: كيف تفهم منه
9: يا سي بلال
0: فهم والا الكسكسي بالمرشين
7: يظهر لك رفيق فيرفا كسكسي بالمرشين
0: ما ينجمش يكون لبليبي بالكروفيت ما ينجمش يكون سلاته مشويه سلاته مشويه هذيك عمليات احمائيه
2: فتحها
0: هذيك هذيك وصحيت واحد مش الكوجينة يحتف هكا شوية سلاتة في انتظار الطبق الرئيسي كسكسي بالمرشان. جوابك صحيح، مبروك عليك. شلا مبروك عليك صديقنا، نسلموا عليك برشا ناجي. كان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا
7: المدام والصغيرات وتكسيت من الباب الكل.
0: تكسيت من الباب
7: خص واحد ديما مكشبر الصباح اخويا رفيق
0: ديما مكشبر عليه
7: عليه كل صباح خير عبارك وشرب شنو قلت له
0: عليه لازم يعمل قهوه وسيجار وش بيه معناه شو يحب
7: الصباح شيشه ما تصبح
0: شيشه ما اسمع اشتري له شيشه صغيره ودوبه تسلم عليه مد هي طول
2: ولع ولع
0: ربي داوم ربي داوم عشرتكم صديقي. نسلموا على كل اصدقائنا في مجاز الباب، كل تاكسيستي في مجاز الباب وفي كامل تراب الجمهوريه. وش عيدك مبروك يا صديقي ناجي. ربي يخليك ناجي الماتوسي. كان ثالث الرابحين معانا، اللي ربح معانا الباربيكيو الثالثه باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكوا. يلا سيدي نخرجوا فاصل ثم نلتقي مع جيهان نحكيوا في الاخبار وشوفوا ايش عندنا في البوكس نيوز.
10: راف ماج بوبليسيتي.
11: تدلل حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
12: تدلل
13: جيون ايام دللنا.
14: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يجي فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيتس المامو العشيري.
15: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس. شارك واربح مع مايونيز جديده. باش تدخل في القرعه ابوني جديده، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديده وبارطاجي تصويره في كومونتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديده واربح 500 دينار جديده بن على بن.
16: سوبر سيستا الجريه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
17: حتى 31 ماي 4 رولو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم 2 رولو بلاش وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
18: مونوبري ديما معك.
19: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد، مشاركات محليه ودوليه، احدث مواد وتقنيات البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا الى 6 ونصف مساء.
20: القشره مازال تتقلقك؟ الحل القشره مع هيد اند شولدرز بتقنيه رغوه ماكس جديده اللي تتغلغل في اعماق فروه الراس وتقضي نهائيا على القشره من اول غسله. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشره مش باش ترجع بالكل.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:36 دقيقة البوكس نيوز بيساو جهينا.
0: بوكس نيوز.
1: انتيروا لتركيا والقرار كان مفاجئ رسميا، لن يكون هناك موسم ثالث للمسلسل الناجح. حلم أشرف
2: بعثولي
3: مسلسلك المفضل الجدل الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي قاعد ينتشر بعد قرار انهاء مسلسل حلم أشرف اللي تعرض على قناة كانال دي وقاعد يحقق في نسب مشاهدة مرتفعة، وخاصة بعد نجاحه الكبير ووصوله إلى صدارة المنافسة منذ انطلاقه. بعد نهاية العمل ظهرت عدة روايات حول الأسباب المحتملة لإيقافه، ما بين حديث على عوامل إنتاجية والشائعات أثارت جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. من أبرز الإدعاءات هذه اللي قاعد يتم تداوله حول أنه حبيبة الممثل الرئيسي شتاي أولوسوي كانت تتردد بشكل متكرر على مواقع التصوير، واللي هي ما كانتش مرتاحة البعض مشاهد التقارب بينه وبين الممثلة اللي معاه، كما ظهرت زادة مزاعم أخرى اللي تقول أنه الممثل الرئيسي اطلب زادة تقليل مشاهد الحب داخل العمل. دونك هذه الفكرة اللي قاعدة تنتشر أكثر فأكثر، بمعنى أنه إيقاف العمل قاعد يتربط بغيرة زوجة الفنان.
1: المتابعين زادا يأكدوا معناها الفيرسيون الثانية متاع الأسباب الإيقاف، أنه البطل رغم أنه في البداية اعتام وفقته للإمضاء على موسم ثالث صار متقلق من السيناريو، قال السيناريو ما فيش أفاق جديدة، نفضل نوقفه لناخر ما يولي الموسم الثالث فاشل ويكون العمل ناجح لآخر لحظاته. ما تعرف حاتم كي تولي زادا الكتيبة سور كوموند، معناها هو على باز ما كانش بريفي باش يمشي لزوج ثلاثة وأربع مواسم، ومن بعد نجح وإشهار وبرشا فلوس. دونك كي اللي تجي البرودكسيون للسيناريست تقول له اسمع طول حل ديزاك جيب شخصيات، تولي كتيبه سور كوموند ويجيبوا عباد اخرين ما كانوش هما الكتاب الاصليين للعمل باش يعاونوا للسيناريست الاولاني. صحيت لدين تهرب، وهذا تحسه في الحلقات الاخيره نتاع المسلسل. ولكن موضوع الغيره تم تداوله، رغم اني شخصيا استبعد الموضوع. من حقا مرأة تطلب من رجلها مثلا في عمل انه يوقف عمل على خاطر غيره، على خاطر قصه حب تنجم تقلقها في الشاشة، مش نحكيه في الدنيا مثلا. أنت الفنان نقيب
4: في الكليبات تتقلق نقيب،
5: مش دخلها يا ولدي هي تشد دارها، قال له كليبات
1: شو تشد دارها شو العبارات هذي
5: بيسر شو دخلها في خدمتي أنا تغير شو تغير هذي شو كلام هذي شو كلام هذي خدمتي أنا.
1: معناه أنت تنجم تعمل كليب معاك مارلين مرو مثلا ومرتك ما تتدخلش؟
5: يا ولدي نعمل كليب مع مارلين وكليب مع مرو نرمال دو كليبات
1: حتقلق
5: ما ثم حتقلق هي شنو دخلها في خدمتي؟
1: تغير عليك شنو دخلها؟
5: يا اخي تغير ما اخي بجدي معناها انا
1: شو معني شو دخلها؟ يا اخي انت سامحني معناها غريب ديما رايك مخالف البشر في العالم هذا يصير في هوليود.
4: جورج كلوني حرمت عليه مرته لسنين هذوم
5: كل حد هذا راي شخصي.
1: بدي اقول لك معناها انه المرأة تغير مش غريب. بعد
5: لا مش غريب. لا. هو مش غريب تغير على روحها. اما انا معناها ما عنديش حتى قلق
4: يا رفيق انا قبل لعبها كبش وشلاغم هكا
5: وما كبش
4: تغير يا ولدي ما فما حتى ما تغيرش. تو مرأة ترى في راجلها يمثل في كليب ولا
1: سيبه وفهمنا
4: عادي ما هو بني ادم اقلب انت. الراجل ما يغيرش على مرته كي تمثل هكا كيما المراه كيما الراجل. انا خي باش نعمل كليب مع وعاده اللي يحكيوا هكا ناكد لك نتحداك تعمل كليب مش مع
1: حتى مع الناس البدوي.
4: حتى الناس البدوي.
1: انت لو مثلا تطلب منك زوجتك حبيبتك تقول لك بطل الاذاعه لانه اختلاطك بالجنس اللطيف مقلق بالنسبه لي، خروجك مع رفيق مقلق بالنسبه لي.
4: انت جنس لطيف.
1: لا لا نخرجوا نسهروا حياتنا العادي.
4: انت تخرج طيب اختي خرجت صارت انت هذيك الغلبه
1: انا حبوني ميلادك.
4: والله شاف عيد ميلادي ذوقص اقسم بالله تذكرها معلم.
1: والله العظيم
4: والله شاف عمل لي عيد ميلاد
1: انا دخلت وسم الله الشيء ترشق وخاص
5: وجه الخير مش مصدق
4: وجه البهجه فهمني ولا دي بالعكس اللي يحبوني يخدموا معاك خاطر يعفوك ما تخرجش
1: متهنيني من حق ولا لا بالحق.
6: والله اغزر المفهوم الغيره صعب اللي يغير من في معناها ممثل في الحاله هذيا يفوش وزير انو انوتر ميتيم تنجمش خدمتنا والتمثيل. بار كونتر الغير انا شخصيا نعتبر الغيره مشكله في الكوبل، معناها فريمون الزديد الاولاني
1: تاع الغيره
6: تاع العلاقه تبدا تصدد وقت اللي تولي فمر
1: لازم ما نغيروش على بعضنا.
6: تغيير في قلبك معناها عندك خطر الغيره راهو ما عندك ثقه في الشخص.
1: ما لازمش تخرج معناها
6: الغيره هو ستون اكسبرسيون انت ما عندك ثقه في حد.
1: مش ديما لا
6: انا هذيا
1: نجم نغير حتى وانا عندي ثقه مثلا نغير على مرتي من انها تتواجد بحذا فلان على خاطر فلان نعرف الطبيعه نعرف كذا نتقلق.
6: عندك ثقه في مرتك؟
1: ما عنده حتى علاقه هني قلت لك تتقلق من وجود الشخص هذاك معناه.
6: بالعكس انا كي يبدا واقف نبدا انا مانيش مغيار ومثلا وحبيبتي ولا مرتي ولا تبدا سوليسيتي بالعكس بها الى لها هي راه وما العباد مبخخه تخي
4: وين
6: كيلي مش حكيت قديم لا فام ولوم حتى الراجل راه مش كان المرأة انا كي واحده تغزل لي غزره معناها تهز لي برشا مورال معناها سي بيان علاش نخافوا من الحكايه هذيا
4: بالله على مورال بالله على مورال
1: راجل العمر رافض التقدم يستنى في غزره هكا باش يقول ايه محلاني كمرأة من حقك المرأة تدخل في خدمه رجلها.
3: الغيره شعور طبيعي يظهر لي معناها يتعطالنا يعطيهولنا شعور نتولدوا به ما فماش واحد عنده الغيره واحد ما عندوش ولكن بدرجات معناها حتى اللي ما يغير لكن يمكن يتحكم في ردة فعله مش معناه يتحكم في الـ في الـ في الشعور. أما إذا كان هي تعرفت عليه وهو ممثل يظهر لي مش من حقها إنها تتدخل في خدمته.
1: ليش تبدأوا تنظروا ما فما جهين حاتم ساعات أوكي ممثل مريجل أما فما تصير حاجات في وسط الكارير نجم تقلقني ولا ساعات فما أعمال يتبنيوا فيهم راهو برشك يتبني عليهم برشك ليه مساروا دي جيو في العالم في مصر في كذا اللي التمثيل ولا حل بين برش حاجات عادي
3: هو إذا كان زادة زوجته تنجم تكون سمع حاجات نجم يكون الموضوع متعلق بممثلة معينة مبدئيا مش من حقها تتدخل ولكن من حقها تعبر على أنها تقلق.
6: براد بيت وانجلينا جولي في وسط الفيلم والآخر معناها جينيفر أنستون معاه في البلاتو وتضرب في انجلينا جولي في سيكونس مستر أند ميسز.
1: هذا إجابة اللي كنت
2: من حقها المرأة تغير على رجلها من حقها
1: تقول له بطل خدمة
2: إيه بالطبيعة معناتها المرأة عندها مشاعر وعندها إحساس ويلزمها
4: أحلى الناس
6: يرصص لك على الميكان
1: بالنسبة علامات الساعة الشمس تشرق
2: بالنسبة للمرأة يلزمها تغير على رجلها
1: والراجل واجب يسمع كلامها
2: بالطبيعة معناتها يلزمها يسمع كلامها
1: اطلب الناس يقولوا جيبها اطلب الناس يقولوا تعزيزها قولوا جرام قولوا جرام
4: بدي رفيق تعرضت أكيد أنت عندك معجبات يغيروا عليك
1: المعجبات
4: لا معناتها زوجتك تغير عليك ولا
1: أكيد
4: أي بالحق خاطر أنت يحبوك برشا والله محبوب اي والله رفيق باقي يحبوا في رقبك وكل نعطيهم يقولوا لي جاوا بعدين اما
5: اقسم بالله
4: ديما حاتك نعطي ولا انستغرام يقولوا لي جاوا
1: ما نقول لك واسيهم يطلبوا بعد قبل الستة
4: هذاك
5: علي اقسم بالله ما صورتكش الفيديو الجمعة الاخرى في القهوة قابلت امرأة على السلامة سي مقدي كذا قالت لي نقول لك حاجة قلت لها شنو قالت لي برس امك برس امك تحلف فيا سلم لي على رفيق باش قلت لها باهي تو سلم عليه يا ولدي ولا تبكي شبيك قد نحب ونموت عليه
1: أختنا الغالية أمنا الغالية سلم عليها برشا
5: لا أختنا صغيرة مرأة
1: أكبر جوسف أختنا ربي فضل
4: لا لا الراجل عندها الحق تغير وتشوف برشا قصص كما قال حاتم حتى كريم محمود عبد العزيز راهو في فيلم هو دينا الشربيني
1: دونك
4: راهو زاد صحيت سيبا دوني وأنا متأكد لذي بالك شي ينجم يكون كما قال جيه زاد غلط في الدار عيطلها باسم الممثلة ولا
1: صار حاجة تهرب علينا
4: حاجة كيف
1: جيه نحكي ولا حاجة أما برشا ونحكي على تعميم تجربة مدرسة الفرصة الثانية على مختلف الجهات التفاصيل
3: تفاصيل تهزنا الباجة وينفتتح وزير التربية نور الدين النوري نهار الخميس البارح أول فرع جهوي لمدرسة الفرصة الثانية في ولاية باجة بهدف توفير فضاء تربوي بديل للمنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من استئناف مساراتهم التعليمية. وأوضحت وزارة التربية في البلاغ اللي أصدرته اللي الفرع الجهوي هذية باش يستهدف الفئات العمرية من 12 ل 18 سنة بطاقة استيعاب 500 منتفع سنويا من ولاية باجة والولايات المجاورة لها. وأضافت زادة الوزارة أنه التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع هذية وصلت لزوز ملايين دينار في إشارة إلى أنه تسير المؤسسة تتولاه إطارات مختصة من وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل. نسمع تصريح وزير التربية نور الدين النوري.
7: الغاية النبيلة من هذا المشروع هي ألا نتركهم في الشارع ألا نتركهم لمصيرهم. الدولة الاجتماعية تنظر إلى أبنائها المنقطعين باعتبارهم مواطنين لابد أن يعودوا إلى حضن المؤسسات العمومية. محمول على الدولة أن تحضن هؤلاء المنقطعين وتعيدهم وتؤهلهم وتساعدهم على اكتشاف مقدراتهم ومواهبهم ومهاراتهم. وتسعى وزارة التربية على غرار شركائها من بقية الوزارات الوزارات إلى تعميم هذه التجربة في كافة الولايات، ونأمل أن تكون لنا مدرسة الفرصة الثانية في كل ولاية. نود في المستقبل إن شاء الله أن نحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي بأن تكون المقاربة داخل مدرسة الفرصة الثانية لها صداها أيضا في مدرسة الفرصة الأولى والأساسية، وأن يتعرف التلميذ إلى إمكانياته وأن يثق بنفسه داخل المدرسة قبل أن يضطر إلى الانقطاع، إما لأسباب اجتماعية أو إلى أسباب نفسية أو إلى أسباب أخرى.
1: مهم حاتم ندخل طول الكلام اللي قال وزير التربية، عندنا مدارس فرصة ثانية معمين على 24 ولاية وفي مختلف الجهات.
6: نصفق بربع يدين هنا خاطر اون بلوس الانقطاع، كيما فما جملة قالها مهمة، قال راهو النجم حتى مشاكل نفسية، مش هو لا فولونتي مونك ولا خاطر نحن ديما راهو تربطت فكرة اللي ينجح ويجيب بعدين يجيب معادل باهي، هذاك السينونيم تاع ذكي، لا هذاك قراي، قراي معناها ابليكي، راهو سي ان تري بون ليف ابليكي،
1: لا هو العكس بلوتو، اللي يخرج مش معناها مش ذكي.
6: صحيح
1: فهمت، الاخر نجم يكون ذكي نجم يكون قراي.
6: انا ما حبيتش نقول بالنسبه من الجهه الاخرى جي دو مال نعتبر
4: لا رفيقنا با دو مال
1: لا بالعكس قاعدين نقولوا راهو مش اي عبد، راه قرايته
6: من يرسب ليس ب
1: نجم يكون عبقري، ظروف ماديه ظروف نفسيه،
6: ورينا برشا امثله اللي ماهيش حاله شاذة. اون بلوس انا ما عنديش دي ديتاي، اما نتمنى مثلا ما فيهاش العديد، ما فيهاش معدل مثلا تدخل غادي تعدي 3 سنين كلك سؤال ريزولتا، معناها يزمك ترقى شنو الموهبة نتاعك، يزمك ترقى شنو الحاجة اللي تشيخك كان تخدم نهار اخر باش كي تقوم الصباح. توا نحنا معناها كي نقوموا للخمسة متاع الصباح وتعرف روحك جاي باش تخدم خدمة انت تحبها، ماني حتى كي تبدا تعب، حتى كي تبدا قلق
1: تلقى نيت موتيفي
6: الميكرو كي موتيفي، كيما انسان ماشي يخدم على ماكينه مثلا نجار مغروم بالشيء ذاك ينجم يقوم ومعينوش كل شيء
1: يتسلطر على خدمته.
6: صحيح دونك كنا بزوان باش نخرجوا الشيء هذاك، باش كيما وقت الشكوى نتاع البن وقت تخذ البن الزبده تطلع يزمك تشد الطفل 3 سنين غاديك لا تعمل له دي كونترانت نتاع النوت، لا استدعاء الوالي يزم وقتها غادي يكون فضاء،
1: هي فرصه اخيره.
6: صحيح الفرصه الثانيه مش الاخيره، لازم يكون عنده فرصه اخرى
1: لا في علاقه بالقرايه،
6: في علاقه بالقرايه يلزم هو ما يحسش روحه ستريسي ولا عنده اوبليغاسيون تاع نتائج، ويلزم زاده هو يتحاور مع نفسه باش يخرج الموهبه اللي فيه.
3: وين هدايا الفرع يظل الخامس على خاطر عندنا 4 فروع اخرى في القروان في العاصمه في جيبس، وهدايا الفرع نتاع بيجن ذكر اول فرع وقتها حل في باب الخضره عام 2021 طاقه الاستيعاب منقطع. المشروع وقتها وقت اللي تعمل من الأول هو فكرة الفرصة الثانية للقراية في باب الخضرة للمنقطعين عن التعليم باش ينجموا يعاودوا يرجعوا المقاطع المقاعد الدراسة بهدف الحد من التسرب المدرسي، دونك يتحطوا ضمن ورشات تكوينية ومن بعد باش يحضروهم، دونك ورشات فيهم بليزيور ماتير كل واحد شنو يعرف التوجه باش يفهموا رواحهم من بعد ياما يرجعوهم للكوليج ولا المدارس الليسيات العمومية وإلا يمشيوا المراكز التكوين، وكأنه فرصة متاع انقطاع تعود ارجع يجا نقعدوا على مقاعد الدراسة افهم روحك شنو تحب تعمل، وكأنه نوع من الإحاطة من الإرشاد
1: والبيبان محلول
3: والبيبان محلول
1: ما قراية تمشي تكوين،
3: خاطر بزيل برشا عباد يقص عامين ثلاثة ومشي في باله سيء إنها النهاية ما عادش نجم يرجع بالكل وهذا يراو عمومي، دونك فما عباد يمشي بالها لا يلزمك تقرأ في البريفي ودرا شنو، هذا عمومي. دونك الفرصة الثانية اللي مازال عنده رغبة باش يعاود يرجع راهو مازال فما،
1: مهم جدا أن الوزارة تكومينيكي عليه زاد بالحق، معناها توكي تقول لي فما 4 5 أنا ما عنديش المعلومة، يلزم اليوم الوزارة الوزير والناس اللي في الوزارة يكومينيكيو على قدر المستطاع في كل مرة في كل إذاعة في كل مداخلة في كل ميكرو يتمد باش الناس سي بون تترسخ الفكرة عند التوانسة الكل أنه راه فما حاجة في تونس اسمها المدرسة الثانية، مش أنتريك نسمعوا به مش فاهمينه، فرصة ثانية اللي خرج لأسباب مادية نفسية غلطت إلى ديرابي وندم وكلاسواب وفي عام عامين قاروحه في الشارع مع عباد ما همش ما يشبهولوش كذا ويحب يعود يرجع إيبا اليوم موجودة نبنيو عليها الفكرة هذه تنجم تتمنع برشة برشة شباب الدنيا ما عطتهمش شو يزم
6: مهم حكاية الندم رفيقة الجني غالمو برشة وشوفوا حتى في الانتوراج وليزكسبيريونس ليه وقت اللي تبطل القراية وترجع للعودة المدرسية وترى العبيد رجعت تندم
1: لحظات ندم كبيرة برشة
6: دونك السبيا تلقفهم العبيد الذمة وتعطيهم فرصة أخرى
1: فاصل ثم نواصل راف ماك حتى لتسعة ونص
0: راف ماك Publicité. في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف وللكترو زادة هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات مونوبري ديما معك
8: هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
9: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
8: أريد طور عالمك
10: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم

0: يونا فام. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 8:55 دقيقة نختموا بالكاس، نختموا بكاس تونس. برشا كلام تقال وباش يتلعب باش يتلعب الكاس وباش يكون عندنا نهائي ان شاء الله. 4 فرق في الدورة النصف النهائي قبل النهائي، سي اس اس وجرجيس والعمران تستقبل الترجي الرياضي التونسي. قبل هذا نتائج الربع النهائي باش وصلنا للاطباق هذه.
3: نتائج متشوية نهار الاربعاء، نادي صفاقسي 2 قدم الملعب الجيبسي 1، ترجي جرجيس 2 قدم النادي البنزرتي 0. والبارح كان الترجي الرياضي اتعدل دور النصف النهائي وقدم بعد الفوز على بعث بوحجلة بـ3-0. ونلقاو زادة شبيبة العمران يمر للدور النصف النهائي مع لكرة القدم بضربات الأي خطف مزوز نتيجة
4: ركلات
3: نتيجة الماتش وفت 1-1 وبعد ركلات الترجيح 4-3. برنامج الدور النصف النهائي، نادي صفاقسي ترجي جرجيس، شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي.
2: أي ناس الكلمة على المقابلات من دون إيطالا، منتظر الدومي فينال هذا تقريبا ولا لا؟
4: هو لا، بالنسبة لي أنا كانت المباراة الصفاقسي كانت صعيبة برشا، ما كانتش مباراة سهلة. الملعب الجيبسي لعمل المباراة كانت محترمة برشا، ولا بروفوني نادي صفاقسي سجل وعد الملعب الجيبسي وخلق برشا مشاكل نادي صفاقسي، على خاطر نادي صفاقسي تعرف يلعب من غير الأجانب نتاعو معناتها في مباراة هذه لقى برشا مشاكل. وبعد في نهاية الأمر لقى ترشح نتاعو اللي بالنسبة لنادي صفاقسي هو أوبجيكتيف باش يوصل لدور نصف النهائي ويحاول باش يوصل للنهائي. بالنسبة لي أنا ترجي جرجيس المباراة نتاعو كانت سهلة، معناتها سجل بكري، سجل هدف على بكري وبعد ضمن الهدف الثاني ضد سيابي اللي عملت مباراة محترمة، لكن في نهاية الأمر الترجي الجرجيسي رجع من بعيد في الفترة الأخرانية. البارح نحكيه على زوز مباريات كانت مهمة برشا. الترجي التونسي كان في تنقل فيه برشا احتفالات وفي بوحجلة معناتها
2: من حق شفنا برشا بلاد في حفلة
4: صحيح.
2: وهذاك علاش هذيك الزين نتاع الكوب،
4: وهذاك علاش الشهر نتاع الكوب محلى وقت اللي تبدا تلعب مع جمعيات كيما نكا. شفنا الحفاوة الكبيرة اللي صارت للوفد الترجي لحبيت الترجي، برشا ديزانفيتي مشاو، مباراة كانت احتفالية بامتياز. الترجي التونسي فرض السيطرة نتاعو ولا الترشح كان متوقع بالنسبة لي أنا. الترجي الرياضي التونسي المباراة اللي كانت صعيبة سقيت الدير ولا جياسو، كانت مباراة صعيبة. نقول لك أنا سقيت الدير التوى يعني يستحفظ على المجموعة متاع الملاعبين اللي عنده، رأي فريق ممتاز وممتاز للغاية. شفتوا سنة في زوز 3 ماتشوات تاسيون يكيب معناتها تريكو ريكتيف تعرف تلعب كورة يكيب مزيانة برشا. البارح نتيجة فات 1-1 بعد ضربات الجزاء اللي كانت مهمة بالنسبة لجياسو، خلته يترشح للدور نصف نهائي أول مرة في تاريخه يوصل الدور نصف نهائي باش يلاقي الترجي الرياضي التونسي بـ3-4. ما تعرف الجياسو في وقت من الأوقات كانت هي اللي معناتها السيستم سقيت الدائر ضيعت زوج ضربات جزاء وبعد شوية اللي رجعت في المباراة وبعد الجياسو حسمت المباراة وترشحت للدور نصف نهائي. ومبروك للفرق اللي ترشحت الكل.
2: سي سي سي جرجيس دومي فينال الأولى، العمران الترجي الدومي فينال الثاني. كما قلنا شفنا فرحة كبيرة البارح في بوحجلة المدينة الكل محلية ماتش الكوب كي جي هكا فريق عريق من نخبة من الرابطة الأولى يمشي يزور مدينة هكاك تلقى الجماهير فرحانة بزيارة الفريق هذاك وبأن ولادهم يلعبوا مع نجوم الرابطة الأولى.
4: إفكتيفمون
2: هدية الشوارع كذا دونك كان عرس في بوحجلة. مبروك للأربع فرق، شكرا لي على البارح أول مقابلة ليه كرئيس فرع رسميا في الترجي. شكرا لي أكد في كلامه أنه برشا خدمة مازالت قدام الترجي، أنه الأمور ستتغير وطلب من جماهير الترجي شوية صبر. قال ثم 3 مقابلات حاولوا نكملوهم، حاول الترجي يفوز بلقب وهذا مشروع كطموح لهيئة الترجي وجماهير الترجي. وفي الأثناء يقول لك برشا حاجات باش تتبدل بعد مقابلات الكاس. تم تكريمه شكري لواعر البارح في بوحجلة. هالسعيد الأربعة فرق السياسية الجرجيس العمران الترجي إن شاء الله شوفوا ماتشوات مزدنين هر لحد الموعد إن شاء الله في انتظار الدورة النهائي في ملعب حمادي العقربي برادس. هكا ننهي الحلقة الساعة الثانية. السلام عليكم شكرا لأولاد ويجينا الشيخ سيف الدين الكوكي بعد لحظات الاندي شكرا
5: للي أدوما
2: شنو أدوما
4: لا أبري دوما
5: مش عنا ريونيون غدوة
2: يحكي كل شيء نحكيه بربك نعملو قهوة نحكي لهنا
4: بادرينيون
6: تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت. عيش جو الكوره من الدار.
7: توبنيت Very fiber people.
8: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتجهيز. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
9: ديوان فام فلاش نيوز
10: مجازوة تسعة. ديوان فام عسلمة. اختتام أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي نظمته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس الوكالة. وأكدت رئيسة ديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفيف شاشي الطياري أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص مع الاستثمار في الكفاءات البشرية والبنية التحتية الطاقية وتكنولوجيات المستقبل لمجابهة التحديات في سياق دولي تسهم بتقلب الأسواق العالمية والتغيرات المناخية. وأفادت بأن تحويل التحديات إلى فرص حقيقية سيساهم في مزيد تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الطاقية من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات وتطوير قطاعات صناعية وتكنولوجية جديدة. كاتب ودولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان التقى أمس بالمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وتناول اللقاء برامج التعاون مع المؤسسة سيما في قطاعي المناجم والطاقات المتجددة. يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ساهمت في تمويل مشروع ينتج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفلتة ضوئية بسبخة المتبسطة من ولاية القيروان بقدرة 100 ميجاوات، كما تعتزم تمويل مشاريع جديدة من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في إطار نظام اللزمات في الفترة القادمة. اطلقوا مشروع السلاسل الزراعية المستدامة من أجل الأمن الغذائي الهدف لتعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية وفق ما أعلنت عنه جمعية التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. وسيتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية من خلال تطوير السلاسل المحلية ومرافقة الفاعلين في الميدان إلى المساهمة في تحسين الأمن الغذائي مع احترام الموارد الطبيعية. في العالم القناة 12 العبرية تنقل عن مصادر ومسؤولين إسرائيليين أن إيران لا ترغب في الحرب لكنها ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق وتحاول كسب الوقت وإطالة أمد المفاوضات قدر الإمكان، كما رصدت بالفعل قدرا من المرونة من الجانب الإيراني لكن ليس في القضايا الجوهرية. وقالت القناة العبرية أن القناعة في الاحتلال تتزايد بأن رئيس ترامب مصمم على فعل كل ما بوسعه لاستنفاد المسار الدبلوماسي مع إيران والتوصل إلى اتفاق. نهاية المجازة الإخباري. شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفام.نت. إلى اللقاء.
11: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM. صوتك.

0: 15 دقيقة. مرحبا بالجميع، آخر ربع ساعة في حلقتنا لليوم. سعداء باستقبال وبحذنا كما كل نهار جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. شيخ مساء الأنوار، مرحبا
1: خويا. صباح الورد والياسمين، ربي يحفظك وربي يبارك فيك وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يبلغنا يوم عرفة إن شاء الله لفاقدين ولا مفقودين.
0: آمين، ويبلغنا العيد إن شاء الله لفاقدين ولا مفقودين. آمين. هذا خامس أيام ذي الحجة وهو يوم جمعة مبارك اليوم شيخ، ونستعد إن شاء الله الكل لاستقبال العيد، ولكن قبله لاستقبال أهم يوم في السنة، يوم عرفة المبارك. يوم عرفة اللي نحكي عليه كل عام، ولكن مهم أن نذكره ونعرف الناس اللي ما تعرفش ونذكره إحنا بأهمية هذا اليوم وكيف نختنم كل لحظة. يقولوا كل لحظة يعني

0: كل لحظة من ذلك اليوم من فجر يوم عرفة حتى أذان المغرب إن شاء الله. شيخ لك الكلمة.
1: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن شاء الله ربي بلغنا يوم عرفة، اللهم آمين يا رب العالمين، ويجعلنا فيه من الصائمين القائمين التالين لكتاب الله سبحانه وتعالى. إن كان الله تعالى قد أوحى لنبينا صلى الله عليه وسلم أن سمى هذا اليوم بيوم عرفة حتى يعرف إبراهيم عليه السلام المناسك، وحتى كما قيل عرف الله تعالى فيه حواء لآدم عليه السلام، فإننا نريد أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم بالقربة والدعاء لله جل وعلا. فليسمع العالم أن يوم عرفة هو أعظم أيام السنة بإجماع أهل العلم، أعظم أيام السنة هو يوم عرفة. وقلنا أن الله تعالى قد أقسم صراحة في كتابه العزيز على هذه الأيام بما في ذلك يوم عرفة، وقلنا أن هذا اليوم ختم الله تعالى وأتم وأكمل وأتم فيه هذا الدين العظيم الذي ندين به إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل الله تعالى غيره يوم القيامة. أنا أخوي رفيق باش نعطيك زوز أحاديث. الحديث الأولاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. مقصود راني بديت بالحديث هذا، الدعاء هو العبادة، العبادة اللي من أجله خلق ربي السماوات والأرض. لخصها النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في الدعاء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي العبادة الدعاء. هذا الأولاني. اثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. شوف كي تعمل الربط ما بين الحديث الأول والحديث الثاني رياضيا، يعني حسابيا ذهنيا، الدعاء هو العباد، العباد اللي من أجله خلق ربي السماوات والأرض، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث الثاني بقطع النظر عن الأول حب يبيننا أنه العبادة كلها تتلخص في يوم. تنجم تلخص العبادات وتتذكر وقت اللي حكينا في التلفزة قلنا أن ربي سبحانه وتعالى جمع أمهات العبادات الكل في هذه الأيام المباركة بما في ذلك يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ علاش نقول فيه الكلام هذا؟ لأنه الكلنا مقصرين في حق ربي على مدار الأيام العادية، والكلنا أهل ذنوب ومعاصي، والكلنا في حاجة لله عز وجل، والكلنا عنا قضيات عند ربي جل وعلا، والكلنا ننسى، والكلنا ضعاف. يجي ربي سبحانه وتعالى، سبحانه ليس كمثله شيء، يعطيك يوم يعني بش تريكوبيري بيه كل النقائص وكل الضعف وكل المعاصي والذنوب اللي ارتكبتها على مدار السنة كامل. نقول لك هاو يوم يا سيد، يوم لخص فيه المقصد من مقاصد خلق الله تعالى، الدعاء هو العبادة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أذك علش إذا كان أنا أول نصيحة باش نحكيه على الصيام، أول نصيحة أتوجه بها إلى نفسي أولا وإلى السادة المشاهدين والمتابعين، نقول لهم راهو يوم تقضى فيه الحاجة، حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه. صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى الدعاء، الدعاء في يوم عرفة أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل أو أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: هذا الذكر المحبث أن العبد يرد آلاف المرات في يوم عرفة. خاطر اليوم كما قلنا مش نحاولوا بإذن الله كلنا مع بعضنا نختنموه لحظة بلحظة. وتحكيت على الدعاء، والصحابة كانوا في رمضان والعشر الأواخر يعدون قائمة من الدعوات، يقولوا والله ما يأتي رمضان اللي بعد إلا وقد استجاب لنا رب العزة. ونفس الشيء وبالحق معناها أدعو الناس، أنت ما تحبش الكلمة أما للي ما جربش عرفة يجرب أنه يعيش اليوم كما قاعدين احنا نحكي ويدعي يدعو رب العالمين ربي اللي طلب منا باش نمشيو له بالدعاء حاشاه ان يخلينا نرجعوا عرف القادم وهو لم يستجب لنا دعاءنا ان شاء الله. شيخ هو يوم يغفر فيه وتغفر فيه ذنوب سنه مضت وسنه قادمه، فمن الناس وكأني سبحان الله تستكثر على روحها رحمه ربي، تقول شنو يا ربي يعني انا نعمل ذنوب وبعد نجي نهار نعمل هكا وربي يغفر لي والعام الجاي، وسبحان الله ربي اعطانا رحمه باش يرحمنا، علاش نرفضوا احنا الرحمه هذه؟
1: هو رحمن رحيم تواب كريم، ما سمى الله تعالى نفسه بالرحمن الرحيم إلا ليرحم البشرية، ربي سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليرحمهم. فبالتالي أنا باش نعطي مثال باش نقرب، هو مجرد مثال تقريبي باش نقرب لنفسي ولأذهان الناس الصورة اللي نحب نوصلها للناس. تصور مثلا خوي رفيق يقول لي عندك التسعة لازم تجي للراديو الرفماق صباح باش تتعدى في باساج متاع 4 ساعة ولا 4 دراج باش نحكيه على ربي سبحانه وتعالى. تصور أنا نوصل الاستوديو وانت تقول لي ما فماش باساج مثلا، يعني هذا مثال، يعني إذا كان فما دعوة ولله تعالى المثل الأعلى ليس كمثله شيء، ربي سبحانه وتعالى يبين لك راك في خير النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، كل وحي من الله سبحانه وتعالى. مدام قال لك لازم الدعاء أفضل الدعاء، أفضل أفضلية أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، دل على أن هذا الدعاء مهما كان الذنب ومهما كان التقصير ومهما كانت الذنوب والمعاصي راه الدعاء مستجاب. ما تغزرش إلى المعاصي والذنوب متاعك في زمن أو في عام أو في عامين أنا عملت مستحيل، لا، أفضل الدعاء. يقول لك أنت تو استشهدت بالحديث الثاني اللي نحن حبينا نستشهد به، أن الصيام يوم عرفة يكفر الله تعالى فيه أحسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسب هذا يقينا، أنا نقول أحسب لعل، أنت كتقول لي أحسب أني بش نجيك الوقت الفلاني هذا دليل على أنه تنجم تجي وتنجم تجيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يقول أحسب أي ظن، وظن النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 100% هو يقين، ظن النبي هو يقين، أحسب أن ربي سبحانه وتعالى يغفر لك فيه ذنوب السنة الفارطة والذنوب متاع السنة المقبلة. ونعاود نقول أنه ذنوب السنة خطر تو الناس شي يقولك بالعقل يقولك باهي ذنوب السنة الفارطة أنا ارتكب الذنوب ربما لتقصير ربما لضعف ربما كذا، باهي والذنوب متاع السنة يعني نجم نعمل إيش نحب، لا، هذه دلالة على عظيم رحمة الله تعالى. لو أذنبت ضعفا أو تقصيرا أو يعني زلة أو غيره فربي سبحانه وتعالى سيتجاوز عنك هذه الذنوب وسيغفرها بنية أو بسبب ذلك اليوم اللي صمت فيه. إذاك علاش أنا بديت بالذكر وبديت بالدعاء، لأنه الدعاء مقدور عليه عند الناس الكل خوي رفيق، ما فماش إنسان على وجه الأرض سواء مريض أو سقيم أو قوي أو ضعيف ما ينجمش يهز يديه الرب سبحانه وتعالى، خاصة أنه ربي جل وعلا يتنزل في يوم عرفة، يتنزل في عشية يوم عرفة ويتجلى سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ويقول هل من داع لأعطيه، هل من مستغفر أغفر له. كيفاش الإنسان يعني يستشعر أخوي أنا عندي ضعف إيمان، أنا مانيش متفقه في الدين، أنا مانيش يا سيدي مش باش نقول لك جرب وانت تقول جرب يا سيدي، انت نعرف لو كان توا مثلا خوي رفيق نحن يجي ويقولوا توا بلاغ في الراديوات والا في الاذاعات يقولوا راهو فما نقطه موجوده في البلاصه الفلانيه باش يعطيوا العلالش راهو بثمن رمزي او سيدي بلاش، شو كيفاش تتصوروا نحن مش قاعدين نشوفوا كيفاش تتصور حاله الناس
0: والاقبال
1: يعني ليس له نظير. تصور انه ربي سبحانه تعالى يدعونا صراحة ويقول لنا راه في يوم عرفة اللي يصيم، هاي دعوة واضحة، هاي دعوة على الراديو، هاو إعلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، راك وقت اللي تصوم يوم عرفة للقادر والمستطيع بنية أنه ربي سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك متاع عام التالي وعام القدام راه ستغفر بإذن الله تعالى. علاش؟ لأنه اللي قال الكلام هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم.
0: خلينا نعملوا بلانينج اليوم.
1: أي نعم.
0: اليوم يبدا من مغرب ليله عرفه ولا من فجر ليله عرفه؟ من فجر عرفه
1: هو يوم عرفه من الفجر يبدا، يوم يبدا من صبيحه يوم عرفه، لكن الساعات اللي يتجلى فيها المولى سبحانه وتعالى بعد العصر حتى المغرب، وخاصة هو الوقت يمشي وخليني نقول يعظم ويمشي ويحلى
0: والبركة تزيد
1: ويمشي، هو أكد دقائق الأدرج ربع ساعة الأخرانية
0: اللي ما بين العصر والمغرب، وحتى كل ما نقرب كل ما يزيد كما قلنا احنا.
1: أحلى وأجمل اللحظات، تصور أنت مثلا في الغرغرة اللحظات الأخيرة من تحياة الإنسان، يعني هي أغلى لحظات عنده. أحسن إنسان باش يسلم على عبد مسافر من بلاسة لبلاسة وقت اللي يشيعوا للمطار، هو البارح قاعد بحذاه وما عم بلوش بيه، هو البارح قاعد بحذاه ربما ما يحكيش معه ياسر، ولكن وقت اللي يوصل الربع ساعة الأخرانية أو العشر دقائق الأخرانية في المطار تتولي
0: تحذر القلوب،
1: كأنه ما عمره ما شافه، كأنه ما عمره ما راه، كأنه ما عمره ما قعد معاه، يبدأ يغزر له في نظر، تتغير النظرات، هكا نحب نتعامله مع الدقائق الأخيرة مع يا ناصر. أنا نتحدث على خير يوم طلعت فيه الشمس، أنا نتوجه نفسي بالكلام هذا، نتحدث على المذنبين كيفاش أنا نعرف اللي راه ذنوبي والمعاصي متاعي وتقصيري في حق ربي سبحانه وتعالى سوف تغفر في ربع ساعة يعني ورتها. كيفاش نعرف اللي أنا عندي قضية عندها برشا ما تقضاتش، وعندي مريض في الدار يعني طب هزت يديهم، وعندي وليد
0: عندي ابتلاء
1: وعندي المرأة ما جابتش الصغير، وواحد مريض قالوا له ما عادش فيك دواء، والآخر ظروف يعلم بها ربي، وعندي ربع ساعة. قال لك الدعاء أفضل الدعاء، خير الدعاء هو الدعاء يوم عرفة. عندك ربع ساعة، أنا أدعو نفسي وإياكم، راهي نهار ثلاث هنقوله نهار ثلاث بداية باش ما نكثروش على الناس، نعرفوا نهار نجم يكون يبدأ يخدم يا سيدي. بعد العصر اقطع على سكر تليفون، اقطع على اختلي بنفسك في بيتك، امشي للمسجد، ترقى المسجد بعد كل المساجد في تونس بعد العصر محلولة حتى للمغرب، حتى في سائر الأيام، فما بالك في يوم عارف. امشي الجامعة ما تعرف فيه حتى واحد، ما تمشيش الجامعة الحومة باش ما تقابلش ولاد الحومة، باش ما تحكيش، باش مجمدش على الكورة، ما تجبدش على العلوش، ما تجبدش على الغلاء، امشي الجامعة ما تعرفوش وما يعرفك فيه حد، واختلي بنفسك وسكر تليفونك واعرض حاجاتك على ربي سبحانه وتعالى، وشكيله وقول له عندي وعندي وعندي وعندي، راهو ما قضاها حد وما ينجم يقضاها حد، كان انت تنجم. عندي الذنب الفلاني، احكي له على ذنوبك الكل، راني عملت وانت تعرف ايش عملت في اليوم الفلاني في النهار الفلاني، وانت قاعد تغزر لي وانا مقصر في حقك، وانا وانا وانا وانا يا ربي، راهو بلغني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي نبدا صايم ونهز يدي في هذا اليوم في الربع ساعة هذه، راك باش تغير لي حياتي، راهو تنجم تغير حياتك في ربع ساعة بدعاء يوم عرفة.
0: خلينا نتفاهموا على البلانينج متاعنا، الصوم لمن استطاع ليمكنش اني ندخل على عرفة وانا مانيش صايم، متفاهمين في هذا الشيء؟
1: للقادر
0: لمن استطاع، قلت
1: لمن استطاع،
0: اللي مش قادر نيته قد تعطيه أجر أكثر من الصعب.
1: أي نعم.
0: وهذا يعرفه الناس اللي يقول ربي سبحانه رحيم كريم، الصوم لمن استطاع ولمن يقدر على الصيام، نحكيه صحيا جسديا ما يعانيش من مرض، الطب منعه من الصيام بعد من الفجر، ساعة مهم جدا حتى ولو كان عام كامل مالورزمونك، يعني ما ناش حاذرين أنه زاد يحاول واحد يحذر في صلاة الفجر، أنه يقوم يصلي في النهار ذاك عرفة اللي احنا نبحث فيه على رحمة رب العالمين، وقت اللي ربي يقول الله أكبر والأذان يقول الله أكبر، الإنسان يكون حاذر على الأقل في وقت الصلاة، واللي يقدر يصلي في الجامع، أنه نهار نعملوه تحدي كان النجم نصلي فيه الخمسة صلوات حتى للمغرب وبعد العشاء في الجامع، يبدو لي يستحق ذلك اليوم أن نعمل هذا،
1: يستحق 100% أخوي رفيق. يعني وقت اللي تخصص أغلب الوقت، ديما نقوله أغلب الوقت للطاعة والعبادات وخاصة لذكر الله تعالى، ومن نصيحة اللي نحب نقولها زيادة، القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، جميل جدا أنك تقرأ القرآن وتقرأ الآيات القرآنية، والقرآن هو الدعاء، ولكن خليني نقول لك مثال شقبلها مني، ما تخصصش وقتك ياسر بين يدي المصحف على أهمية ذلك. أنا أقول لك الدعاء يعني نحب التضرع، الخضوع، التذلل بين نحبك كن وحدك ما بينك وما بين حتى واحد واحكي.
0: هذه مهم جدا لو كن وحدك وسكر تليفونك في ساعتين متاع اللي ما بين العصر والمغرب، هي مهمة جدا لأنها لحظات ثمينة، يجيك تليفون يخرجك من بالضبط. من المود
1: لا يجيك وتأكد اللي بش يجيك تليفونات
0: كما قلت دي حتى كي مش يمشي في جامع الحومة تجب تقعد وتحكي وشوية العلوش الكورة ربح اخسر كذا تخسر، خليهم ساعتين ليك والربي وفقت. الصوم شيخ الصلاة على وقتها وإن أمكن في جماعة، الذكر والذكر والذكر تيلة 24 ساعة
1: من اللي حليت من قبل لا
0: من اللي حليت عينيك للمغرب. وأفضل الذكر
1: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: هذا أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حكينا على الدعاء وانت فكر هبتك ناجي رب العالمين ودعي، وانت في فرشك مازلت ما قمتش ناجي رب العالمين ودعي، اذكر رب العالمين في أي لحظة في أي لحظة ما عندك فيها فجوة ماكش قاعد تخدمك، اذكر وادعي واستغل اللحظات وخلي اللي يقدر نهار كامل صحة ليه، واللي ما يقدرش لو يخصص الساعتين اللي ما بين العصر والمغرب لو يخصص الساعة النص ساعة كل إنسان وقدرته في النهار ذاك. ولكن مهم جدا أنه تكون لك خلوة مع رب العالمين تناجي فيها ربي تدعو فيها رب العالمين تطلب وتدلل على ربي وتستغفر ربي باش تفسخ ذنوب ماضية باش تتجاوز ابتلاءات. وحده رب العالمين قادر على أنه يرفع عنك وستبنى علاقة جديدة مع رب العالمين في يوم عرفة، لأنه كل إحساس أنك تدعي وربي يستجيب. راو ساعات الواحد ما يصدقش يقول أنا عندي مكانة عند ربي، معناه ربي اسمعني نحكي على ابتلاءات اللي أنت بعينك وبعقلك تراها لا ترفع علميا ظروف كذا ما فيهاش حل،
1: ولكن
0: أنت ربي يرفعها لك.
1: محلها الكلمة أخوي رفيق، وقت اللي الإنسان مثلا يطلب مثلا شفاء أو يطلب طلب من الطلبات المشروعة طبعا وربي يستجيب له وقت اللي هو ظن في وقت من الأوقات أنه مش بش يستجيب له، عملية الاستجابة في حد ذاتها هي عطاء أغلى من ذلك العطاء اللي أنت طلبته. يعني وقت اللي تقول ربي سبحانه أعطاني هذا الطلب استجاب لي، من عاش كان فهمتني، عملية استجابة الدعاء أغلى من الطلب اللي أنا طلبته عند ربي سبحانه وتعالى اللي نجم يكون باب يوصلك الرب ويقربك الرب وتولي تبني علاقة مع ربي سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يسخر ألسنتنا للدعاء، اللهم آمين يا رب العالمين. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لهذا اليوم العظيم، اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا واستر لنا فيه عيوبنا، أسأله جل وعلا أن يوفقنا، أسأله جل وعلا أن يبلغنا يوم عرفة، أسأله جل وعلا أن يبلغنا ليلة العيد المبارك. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وأن تفرج لنا كروبنا. اللهم يا أرحم الراحمين عاملنا في يوم عرفة بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن أهل الذنوب والمعاصي وأنت أهل التوبة والغفران. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين.
0: أمين. ربي يتقبل منا ومنك ليبقى أحب الأعمال إلى الله إدخال سرور على قلب مؤمن. وإحنا في ما تفضيلة وما تنسيش مش ناس كل قادرة تسري العلوش، مش ناس كل قادرة تشري حتى زوز كيلو الحم باش ياكلوا كيما الناس نهار العيد. كل قدير وقدر وكل واحد يسمع فينا يعرف هو شي يقدر يعمل مع أقرب الناس ليه، مع الجار، مع عساس البلاس، مع فام دوميناج في الخدمة، مع فام دوميناج في الدار، مع فام دوميناج في البلاس، مع ناس زواولة، مع ناس نعرفوهم ونقدروا نلقاهم، مع أيتام، مع أصعب العيد على الأم اللي رجلها متوفي واللي صغار يحبوا على العيد وما تقدر تشري لهم العلوش. كل واحد يعرف شنو هو يقدر يعمل. ما تخليش الشيطان يخليك تسوف وتنعمل وتغد ويتعدى ويتعدى العيد وتلقى روحك ما عملتش. لو خذيت القرار في الأيامات الفضيلة ذي باللي تقدر تعاون عاون، ربي لن يضيع أجر من أحسن عملا، وربي لن يضيع أجر من أدخل فرحة على سرور طفل، على قلب طفل عفوا، على قلب يتيم حب العلوش كما ولادنا. أي واحد فينا يشري علوش يشوف ولاده قد يفرحوا بالعلوش. تصور اليتيم اللي مأيس أنت من دخلت العلوش وانت هزيت عديت له علوش ولا عطيت لأمه ولا لبوه حق العلوش ونحيتك الكسرة اللي في قلبه مش قادر يشري علوش. تسمع حكاية ساعات والله يتمر يا شيخ على أبوه حب يشري وما نجمش وما قدرش. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل، إن شاء الله يا ربي ما يتحرم حتى صغير من علوش، ما تتحرم حتى عائلة من العيد، وربي ينولنا أجر يوم عرفة. شكرا لك شيخ سيف الدين الكوكي، ملتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم نهار الاثنين في حلقة جديدة من الرفماق. يوم جمعة مبارك، ما تنسيوش اليوم قراءة سورة الكهف، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء في واحد من أفضل أيام العام، نحكي على أيامات عشر ذي الحجة وهو يوم جمعة كذلك ما بين العصر والمغرب وآخر لحظات قبل المغرب، لعل دعانا يوافق ساعة استجابة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله جمعة مباركة، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، إن شاء الله نهاركم زين، ملتقانا نهار الاثنين، باي باي، تشاو تشاو.
2: رفماق بليسيتي. العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة، وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخي دي غوميز إكسيبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافيمي سون غيزو من 19 ل26 مي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
3: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
4: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو. منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
5: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. ملا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مي 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
6: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتان ان غران.
7: ديوان FM
8: تبع الموسيقى.

0: بوبليسيتي.
1: تدلل حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
2: تدلل
3: جيون
4: ايام دللنا.

0: مطنب. تحية البيراج الخير، بيراج الخير، بيراج الخير، ملا برنامج وملا حكاية وملا ساعة سعيدة وملا أمبيونس وملا إنرجي وملا محبة وملا طاقة وملا خلين وملا خير وملا خمير. ربي يبارك لكم الناس الكل. رانا والله العظيم هاي سيدي نعطيكم معلومة بعد نمرر الكلمة لزميلاتي، نمرر لكم الكلمة لزميلاتي بعد شوي. والله ساعات واحد يجي مقدر يقول ما عينيش باش نخدم في البرنامج هذا، نجي نخدم، نحب والله نحب،
1: الحمد لله
0: والله نحب، خاطر برجولية جو مش نورمال، يودي عندي طاقات إيجابية. من بعد شحكيهم لكم أول مرة شحكيهم، خاطر ديما نحكي
1: اللي
0: أنا عندي زوز حكيات أول مرة ورحمة أم شحكيهم
1: بالطاقة
0: أي. ريم صباح النور، بونجور بونجور
2: بونجور جعفور، صباح خير الناس كل، صباح خير زينوبة عزيز ريمة آمنة وحسام، هاو كاليوم ما نسيت حتى حد، الناس كل اللي تسمع فينا، اللي في ثنية في الكهرباء سيسور ويحكم، اللي في الخدمة وصلوا في الدار، اللي يستنوا في الصغيرات يكملوا الامتحانات ويروحوا يقولوا لهم شعملوا، إن شاء الله الكلهم عملوا بالقدي، إن شاء الله نهاركم يتعدى بالقدي
0: إن شاء الله. زينوبات صباح النور،
1: صباح النور جعفور، صباح النور ريم، صباح النور أصدقائي الكل في الغجي، الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك لعباد الكل، إن شاء الله ربي يقضي الحوايج شختو برشا قضية المدة هذه، دونك إن شاء الله ربي يقضي الحوايج للناس الكل.
0: أمين بجاه رب العالمين. يا حبيبة مرزوقي قالت بونجور فيرغول لو نيميرو واتساب بور لي دون سي فو بلي اس في بي. يا حبيبة انا الانستغرام تاعي جعفر الجسمي 1، جعفر جسمي 1، يجيني للانستغرام، يجيني انستغرام جعفر الجسمي 1.
2: يا حبيبة يا حبيبة غني لها خلجي،
0: حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وينك وينك هذه الغيبة، حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا قصاي كل غيبة، يا حبيبة. مرسي، شكرا شكرا شكرا. نبدأكم بالموجة الإيجابية الأولى، يعطيني موسيقى رومانسية باش نبدأكم برجولية بموجة إيجابية غير عادية، والله العظيم وعمري ما حكيتها خاطر صارت البارح
1: في
0: المذهبية، شو اسمه ساعة سعيدة ريم 8 متاع الليل ما صبرتش البارح، ما نعطينا نوامر قلت البارح
1: صحيح.
0: فثم مواطنة فهمني ولا معينة منزلية، إن شاء الله ربي يعينها ويعين كل المعينات المنزليات،
1: أمين.
0: الشاقيات التعبات والله العظيم، ومضحيات على صغيراتهم، ولا مش حتى على صغيراتهم، حتى يخدموا بعرق جبين على رواحهم
1: ويعاونوا في العائلات ويعاونوا طبعا طبعا،
0: تحية ليهم كان يسمعوا فينا في اللحظة هذه. فأعطينا نمرها فهمني ولا، وأنا شخصيا نعرفها، فكلمتني البارح في الليل قلت لها كان ابعثوا لك فهمني ولا، ابعث لي قل لي ابعثوا لي،
1: وصلتني
0: واحنا اتفقنا انه ما سعرنا العلوش لهنا معناتها مليون، ثم شكون نعطيك مثال، ثم شكون باش ياخذ المليون مش يشري علوش، يقول لك نشري شويه لحم نخلص شويه كريديات وكذا، نفس الغايه هي نفس الغايه، ما نحبش علوش، اعطيني مليون خويا نشري شويه لحم ونصرف وكذا في مليون، نخلص ضوي ولا نخلص فلوس للقرايه نتاع ولدي ولا نشري له حسين،
1: المهم يسلك
0: احنا ذاك النوايا
1: بعد كل واحد خصوصيته
0: وشنو صحيح صحيح صحيح. فكلمتني البارح يا عايش، قالت لي وسلم على البنيه وسلم على الجماعه وربي يبارك لكم وكذا، قلت لها وصلك المليون؟ قالت لي راه كلمني الراجل، فهمتني ولا، والله العظيم قالت لي كلمني الراجل، قعدت نحكي انا وياه واسالني فهمتني يا اخي، قال لي اسمعني مليون شوي عليك باش نبعث لك مليون و400، خاطر ما ثمش خاطر ما ثمش علوش بمليون، باش نبعث لك مليون و400
2: يكثر خيره يعطيه الصحه،
1: والله بارك الله فيك،
0: والله والله والله والله والله
1: احلى
0: يميمتي يميمتي ملا طاقه
1: وي.
0: يا مستمعين اقسم بالله العظيم اللي نعيشوا فيه حقيقه، والله فيقوا فيقوا فيقوا فيقوا، ثم ناس يقول بعد تخطر شوف ثم موجة راي متاع هكا العباد هايمة شوية، العباد تعبة
1: فم
0: بالعقد
1: فم عوزة في جو العباد وشوف
0: فم ولا، وثم ساعات يقول لك ما عادش ثم أمل وما عادش ثم ليه، ما زال الخير في حواليك في جنابك، ما زال الخير والله العظيم، ان شاء الله ربي يبارك لكم، وان شاء الله الحلقه نتاع اليوم الكل تكون موجه ايجابيه. تفضل زينوبات.
1: انا نحب جيست نقول جعفور ميرسي على حرص الناس اللي تحب تتبرع انها توصل الامانه نتاعها، انا فما شكون من الناس اللي كلمناهم اللي انا موجوده البارح، انا بعثت النمرو فيه غلط في رقم قعد يكلم فيا ويعاود. قلت له سامحني لو لازمني نرجع للغاديو باش نثبت في الرقم باش نجم نبعث لك الرقم صحيح ونشوف وين غلطت بالضبط. دونك بارك الله فيه على الحرص نتاعو وبارك الله فيكم الكل اللي تكلمتوا واللي حرصتوا واللي اخذيتوا ارقام الهواتف هذيا وفرحتوا العائلات هذوما. نعاود نفكر اللي احنا بارك الله فيكم على ثقتكم معناش احنا الحق ناخذوا الفلوس. دونك انتوما قاعدين ديريكتومون تتواصلوا مع الاشخاص اللي هما محتاجين هالوقفة هذيا نتاع السعاده اللي الناس قاعده تشارك بها. دونك بارك الله فيكم على حرصكم على وجودكم وبالحق كنقولوا عن احسن مستمعين في العالم.
0: موجة ايجابية توجد.
2: واحدة اخرى هي طيب.
0: اي حبيبة بعثت لي على انستغرام. حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وينك وينك كي الغيب والله جيت.
2: والله
0: حبيبة الله وحد عليك يا حبيبة.
2: جيت.
0: ها هذه انستغرامي خشي مرحبا بيك حطي المنطوح حبيبة.
2: مساقك اليمين. اي كما قالت زينب فما محليهم العبيد اللي يرجعوا يقولوا لك هاي وصلت لأمانة ولا العبيد اللي تحرص يكلمني من البنك يقول لي بربي نحب نزيد نثبت الاسم كذا درا شنو وانا الحمد بون قعدت حاولت نقعد ندور بالوريق ديما فوقي باش نجم ننسق في اي وقت العبيد تحاول تطلب وكل شيء. فما برشا عبيد بعثت وقالت معناها وشكرت وقالت انه وصل لها وفرحانين وصغار فرحانين الحمد لله هذاك اهم حاجه تصير. وكما قالت زينب احنا نربطوا ما بيناتكم وفما جعفور اللي ساعات يعرفوا الراديو ويجي ويدخلوا لهنا طول اصلا وهما داخلين يراو انه فما برشا عبيد من العبيد المستحقين واللي مستنسين يجيوا للناس بالناس يبداو موجودين لهنا وزالونتور نتاع الراديو. فقضيتكم راهي توصل بالوقت سواء كي تجيو انتوما من يد اليد والا كي نحطوكم ان كونتاكت مع المعنيين الكل وان شاء الله انتوما اللي نويتوه يوصلوا هما اللي يستحقوه يغطيوا حاجتهم ويستنفعوا.
0: امين جرب العالمين. صديقي بعث لكم مساج قال لكم ملا موجات ايجابيه. مازال مازال مازال الموجات الايجابيه هذه الغايه اليوم خويا. اي انسان مقدر مهموم يائس متعب يتعب البشر يتعب وبجاه ربي يتعب بشر ما تقولولوش تي لاباس لاباس قولولوش متعبك الساعه مش لاباس لاباس الكلنا تعبين شنو الكلنا تعبين ما تقولولوش كنا تعبين. انسان قال لك تعب تشعل الفلس الحمراء للناس كل ناقفولو يجي خويا اخرج تفرهد يجي نعملو قهوه يجي نحكيو يجي نسمعوه تعب شنو هي واحد تعب باش نمشيو للانسان تويكا مباشره نحبو نعزو برشا اللي هو انيس الغول. من انيس الغول باش نمشيو للاخبار مباشره عندنا ما نحكيو زينب اليوم اليوم عنا كان الموجات الايجابيه داكوردو باش نمشيو لانيس الغول الاخبار مباشره فهمني ولا باش نعملو جو باش نضحكو باش نغنيو بعد شويه تلتحق بينا زميلتنا رباب فهمني ولا دونك بعد الاخبار مباشره فهمني ولا نتواصل. مرحبا بكم اي
3: ساعه سعيده ساعه سعيده احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 ملي
4: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. تمكنوا أخيراً علماء من إنعاش مخلوق متجمد لمدة فوت 24 ألف عام في سيبيريا والأغرب أن هذا الكائن استيقظ وبدأ في التكاثر كما لو أنه شيء لم يكن. كرياتور كونجلي دوبي 24 ميلان تمثل آخر ديكوفيرت في سيبيريا هو أن أورغانيزم ميكروسكوبيك يحمل اسم روتيفير ديلويد طوله 0.5 ملمتر عاود رجع للحياة بعد ما كان مجمد ل 24 ألف عام وتم العثور عليه في البيرجليسول سيبيريا. مثل هذا يقدم نظرة على قدرات certains êtres vivants على تحمل des conditions extrêmes. خلينا نطرح العديد من الأسئلة حول الميكانيزم دو لا كريبتوبيوز. الاكتشاف هذا يبرهن زاد أن حيوانات ملتي سيلولير يمكن لهم البقاء على قيد الحياة بأقل ما يمكن من طاقة ويرجعوا عن في وقت لظروف تولي أحسن كما هو معروف على كائنات للتارديغراد واللي توقف بريسك كومبليتمون لور ميتابوليزم لكن مش كما حال اليوم لعشرات آلاف السنين. الدراسة هذه زاد باش تفتح آفاق جديدة للبيوتكنولوجي والاسترو-بيولوجي لمحاولة استعمال وتطبيق الكريوجيني وتصبير رواد الفضاء لمدة سنوات في المراكب الفضائية قبل إعادتهم للحياة عند وصولهم إلى الكواكب والمجرات لتبعد علينا ملايين السنين. العديد من اليوم يتحاوروا لمدة طويلة مع الذكاء الاصطناعي ومع العديد من الشات بوت وكل واحد عنده سون انتليجنس ارتيفيسيال بريفيري وفما أن جون أخيرا جلب الانتباه لأنه طلب من المستعمل هما غارقين في نقاش طويل أنه يقوم يرقد وأنه حان وقت النوم. الحادثة هذه صارت مع مئات مستخدمين نموذج كلود اللي لقاو مساعدهم الرقمي ولح عليهم بالراحة حتى في الصباح. هذا يفتح باب التساؤل حول سبب تكرار هذه الظاهرة دون توقيت منطقي واضح وبرشا مستخدمين اشتكوا من تكرار المساج لأكثر من مرة. شركة أنثروبيك وصفت الأمر أنه عادة بسيطة في النموذج وباش تحاول تصلحها في المستقبل. التفسير الأول لهذه الظاهرة هو بيانات التدريب، لأنه النماذج هذه تتعلم من ملايين النصوص لتربط بين السهر والحاجة إلى النوم وتستعمل النمط اللغوي من دون أي نية أو وعي. يمكن زادة فما تعليمات خلفية تضبط سلوك النموذج وتوجهه لإنهاء المحادثات الطويلة بلطف وتجنب امتلاء الذاكرة المؤقتة. وربما زاد عبارة حان وقت النوم ما هي إلا جملة محفوظة في شبكة عصبية عملاقة، لكن تفاعلنا معها يكشف الكثير عن علاقتنا المتغيرة بالتكنولوجيا وتخلينا نشوف الالجوريتم بصفة مختلفة تماما على ما هي عليه فعلا. هلا فكرت نهار في معرفة votre QI أو le calcul de votre quotient intellectuel. الطريقة المعتمدة عليها هي دي تيست أوفيسيال واللي في الغالب يكونوا غاليين برشا، ولا نلقاو زادة دي فيرسيون أون لين، لكن الفيابيليتي نتاعهم تخوف وما تعطيش نتائج صحيحة. اليوم العديد من المستعملين لقاو حل آخر وهو اللجوء إلى ذكاء شركة أوبن أي شات جي بي تي للحصول على أون استيماسيون دو سون بروفيل كوجنيتيف. لازم تعرفوا أنو شات جي بي تي ما نجمش لحد اليوم يحسب أن فغي كيوي بطريقة علمية بحتة، لأنو سول لي ريزولتا ريكوني مصدرهم هما خبراء وأخصائيين ودي بروفيسيونيل كيما ليزيفالواسيون بسيكوميتريك أونكادري. لكن من جهة أخرى فإن شات جي بي تي يمكن له اقتراح تحليل انتريسون لطريقة تفكيرنا عبر المحادثات معه. حسب صانعي محتوى مختصين في الذكاء الاصطناعي فإنه ممكن الحصول على أن بورتري مونتال ديتاي باستعمال أن برونت تري بريسي، والفكرة هي طلب من شات جي بي تي أنه يحلل أجوبتنا وندخل لوجيك وطريقة ترتيب أفكارنا بور ديجاجي دي توندونس كوجنيتيف. لو تحبوا تقوموا بالتجربة فما عليكم إلا البحث على لو برونت دو نولان كريتيان وتكتشفوا شوفوها لأنكم تفوتوا المئة نقطة واللي تمثل الذكاء العادي وتتحولوا لدي سور دوي. هذا كل معنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد دينا دي بخوشان فيك لديرنيا ميزة جور تكنولوجيك على ديوانا فام. ديسي لا باسي تخي بو ويكارد. Stay connected and protected. تشاو تشاو.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
4: أريد طور عالمك.
3: ببليسيتي
6: حتى 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
7: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
8: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
4: ديوان فام فلاش نيوز
9: مجازوة العاشرة. ديوان فام عسلامة. قيمة عائدات صادرات الغلال التونسية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 من مايو بلغت نحو 45.8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي التي بلغت فيها العائدات 38.5 مليون دينار، وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه الهند. واقتصرت الواردات الهندية إلى أواخر شهر ماي على شراء 146 طنا من التوت البري بقيمة 4.5 مليون دينار، ليؤكد أن هناك أفاق تصديرية واعدة في غلال بعينها ذات قيمة مضافة بحاجة إلى مزيد الاهتمام والمراهنة عليها في الفترة القادمة. ووفقا للبيانات الإحصائية من المجمع المهني المشترك للغلال، فقد روجت تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة كميات متفاوتة من أصناف الغلال إلى حوالي 23 سوقا عبر العالم، استوعب 12 نوعا من الثمار التي تتسم بمذاقها ونكهتها المطلوبتين في عدة أسواق عالمية. تدعيم قسم الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجهوي بقبلي بآلة تصوير بالصدى متطورة وعالية الجودة، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني لمراسل ديوان فم. ويضم قسم الإنعاش والتخدير 4 أطباء وطبيبين استشفائيين جامعيين وطبيبي اختصاص مع فريق شبه طبي متكامل، و7 قاعات عمليات وعيادات خارجية للإنعاش والتخدير، وقاعة إيواء بطاقة 4 أسرة. وكد المكني لقى دراسات لأحداث قسم جديد بطاقة 8 أسرة. في العالم نطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي يعلن أن الصين تدعم جهود الوساطة التي تقودها بلاده لإنهاء الحرب على إيران، مشيرا إلى تقديم مبادرة مشتركة من 5 بنود بالتعاون بين إسلام أباد وبكين لدفع مسار التسوية. وأوضح النطق الرسمي خلال مؤتمر صحفي اليوم أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيبدأ زيارة رسمية إلى الصين اعتبارا من يوم غد لبحث مستجدات المبادرة المشتركة الهادفة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. مصدر باكستاني يقول لقناة الجزيرة أن إصرار أمريكا وإيران على رفع سقف مطالبهما بشأن اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز أدى إلى تأزم التفاوض، مضيفا أن إسلام أباد ما تزال تشعر بالتفاؤل بإمكانية التوصل إلى تفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: العشرة وثلاثة دقيقة تحية للسادة المستمعين اللي فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. إن شاء الله نهاركم مبروك. شكرا على الاستماع. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. إن شاء الله أغر بتشوف فيه شر. تحية لكل الأمهات لكل الأباء. إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. إن شاء الله ربي يعين الناس كل طويكة في الكياس. إن شاء الله ربي يجيب لكم القسم بجاه ربي يسوقوا واحدة واحدة ديجة ديجة. تحية اللي يسمعوا فينا في المعامل في خدمهم الكل. تحية اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن. إن شاء الله ربي يلم شملنا في الخير في الصيف هذايا. تحية لأصدقائنا على اليوتيوب الكل. عندي بعد شوية موجة إيجابية.
1: عنا موجة إيجابية وعنا زيد عيد ميلادات اليوم. غادة تبعث لي مساج تقول لي إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. اليوم عيد ميلاد راجلي حسام. نحب نقوله جويز انيفرسير وان شاء الله كل عام وهو بألف خير وربي فضله لينا ورانا نحبوه برشا برشا برشا برشا. وتقولكم انتم ان شاء الله نهاركم زين يا غادة هوصل حسام. هابي بيرثدي.
0: هابي بيرثدي. عيد ميلاد سعيد ريم.
2: سي محمد خليفة اليوم عيد ميلاد ولده هارون. كل عام وهو حي بخير. يحب يقول له راني نحبك برشا. اليوم يعمل 13 سنة ويقول له اللي هو احسن حاجة صارت له في الدنيا. واو. ربي فضله لينا. نعرف اللي فما هارون واحد اخر عمل 9 سنين بعد شوية تنقى مساج كي مدام ونهنيه لك. كل
1: هابي بيرثدي هارون.
0: العشرة واربعة عشر دقيقة نعطيكم موجة إيجابية.
1: نحبوا
2: كلنا ماذا بينا.
0: مش نعطيكم موجة إيجابية. الحقيقة أثرت فيا وعمري ما حكيتها لأنه الحقيقة سمعتها تويك عندي درجين.
1: هذا كانش ما قاش الوقت مش
0: حكيها. اسمعوا ركزوا مليح
2: معاك.
0: كلمتني مواطنة توا فهمتني ولا قالت لي نحب نتبرع فهمتني بمبلغ ما للعلوش تاع العيد. لحد لهنا الحكاية عادية بسيطة ولكن قالت لي المبلغ هذا اللي تبرع به توفى.
1: الله يرحمه وينعم. الله يرحمه وينعم.
0: والله أقسم بالله العلي العظيم هي الوالدة متاعها فهمتني ولا اللي تبرعت بالمبلغ هذا فهمتني ولا عندها مدة مخبيته للناس بالناس.
1: يا رب. الله يرحمه وينعم. نويته معناتها
0: نويته للناس بالناس. قلت لي أنا ما واتتش الفرصة فهمني ولا دونك المبلغ هاو موجود فهمتني. السيدة اللي تبرعت بالمبلغ هذا توفيت. إن شاء الله ربي يرحمها برحمته الواسعة. يا ربي يا عالي إن شاء الله ربي يرحمها برحمته الواسعة. وعرضت اتجاه ربي قلت لي لا تذكرني أنا لا تذكر اسم الأم.
1: ربي يرحمها.
0: إن شاء الله ربي يرحم لك الوالدة. ربي يعلم وربي يعرف خفايا الصدور. أدعو السادة المستمعين لكل يترحموا على مرأة هذه. إن شاء الله ربي يرحمها. عرضت لكم جاه ربي من الشرق للغرب. عرضت لكم جاه ربي وخاصة الناس الغربة خاطر دعوتكم يا أخي. دعوتكم دعوة المتغرب دعوة مستجابة. عرضت لكم جاه ربي الناس اللي يسمعوا فيها كل تترحموا على المرأة هذه. إن شاء الله ربي يرحمها ونعمها. أصدقائنا على اليوتيوب نترحموا عليها الناس الكل. إن شاء الله ربي يرحمها.
1: أمين يا رب.
0: أمين. أمين. ربي بلغ
2: مقصود. لقيتوا الهارون اللي عاد ميلاده اليوم
1: تسعة سنين قلت
2: تسعة سنين صحيح. مدام سلمى الترهوني اليوم عاد ميلاد ولدها صغير بالكل هارون تسعة سنين. كل عام وهو حي بخير. ربي فضله ويخليه هو وخينه لينا وحمزة. دونك لينا وحمزة وهارون. هارون كل عام وانت حي بخير.
1: هابي بيرثدي يا هارون.
0: هابي بيرثدي. بعد شوية تلتحق بينا رباب فهمني ولا نذكر سادة المستمعين اللي يسمعوا فينا والمكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. اليوم الحلقة هي حلقة الناس بالناس النص ساعة الأخرانية فهمني ولا باش نعملوا تحدي العلوش. اليوم آخر نهار تحدي العلوش. تكلمون على 31 328 328 سينو على 50 285 285 50 285 285. وباش نطلب منكم البنات وبكل صراحة ومن إدارة ديوان فهم ومن اللي يسمع فيا وكذا اليوم ما نحبش كونديكتور. عرضت لكم جاه ربي اليوم الجو لينيرجي الطاقة الإيجابية. الجو
1: نخبيه الكونديكتور
2: نطبقوه الكونديكتور
0: نطبقوه وينو
1: الورق
0: أي
1: طبقوها
0: خليها جاه ربي
2: حاضر حاضر.
0: لا أخبار سعيدة مش سعيدة. هاو جمعة كاملة أخبار سعيدة. أخبار سعيدة. لا لو كان ثم أخبار سعيدة قولوا
1: جاه
0: ربي. خليوني اليوم في الموجات الإيجابية نعديو للناس الموجات الإيجابية. سيد المخرج بجاه ربي أقوى الإيقاعات والموسيقى والأجواء وكذا فهمني ولا هنيني يرحم بيك.
1: سؤال يسألوني فيه العبيد الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا وتبعوكم البارح وتبعوا البارح وهالجمعة هذه الكل تاع العيد الكبير

0: قولك يا اخي اليوم زاد النجم نتبرعوا.
1: شو
0: يا اخي جعفر؟
1: بيصير يبت اليوم الناس بالناس.
0: اه زاد اليوم
1: اليوم الناس بالناس
0: خاطر يبعثوا لي اليوم
1: زاد اليوم الناس بالناس.
0: مرحبا بيك.
1: اي 50 285 285 50 285 285. ما تكلموناش على 50 285 285. ابعثوا ميساج للي باش يتبرع، يبعث ميساج 50 285 285، ولا تكلمونا على 31 328 328. سينو زاد على الواتساب، على الانستغرام. قول الانستغرام انا ديجا على الانستغرام
2: ريم نور الدين، جوست ريم بالليغ ريم نور الدين تلقاوني طول. وزينوبة
0: والله زينب مالكي، وماذا بكم تبعثونا كم باش تتبرعوا؟ مرحبا بكم، نستنى فيكم، وفما راهي ليست طويله قاعده تستنى
2: الحقيقه. فما
0: الحقيقه نحب نقول فما برشا ناس بعثونا اللي هما مستحقين لعلوش وقاعدين في الليسته، ما نجموش نسبقوا لول بلول وثاني بالثاني كما نقولوا احنا بالدرجه. دوك فما برشا ناس قاعده تستنى في الطريق نتاعها، ان شاء الله يا ربي الناس كلها تخلط تتززة. دوك نستنى فيكم، ابعثونا على انستغرام، ابعثونا على واتساب، على اللي تحبوا نتوما.
2: المهم
0: ان شاء الله يا ربي نفرحوا اكبر عدد ممكن من الناس يا رب.
1: يعطيك صحة زينوبات، شكرا جزيلا. طويكة باش نعملوا فاصل، بعد شوية باش نعملوا جو فيها انرجي، فيها طاقة لينا نحن للمستمعين. نحب جو اليوم، اسمع حذاري وكزيارة والجو تسمع فيها عش ولدي كزيارة والحذاري. أعطي أبدالي بذيك ناجيت زاي هذيك باش نخرجوا بها توا فاصل. بعد شوية خويا باش نعملوا جو، برس أمك يا مخرج
0: عزيزي. يعني كوندكتور واحد آخر على الهواء
2: قلك سيس علي.
1: لا ابدالي بنا جيت زاير زاير
0: المدى بالزيارة مات
1: نروح بكل راني. حسام جيب لنا الكارول البخور هيا
0: والله
1: توكلنا على الله البنات.
0: والله والله
1: داكور دو
0: يلا بدينا هاي
1: هاي.

0: بوبليسيتي.
1: مع توب نت كل طرح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توب نت. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على topnet.in ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توب نت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت، very fiber people.

0: ديما يزهينا
1: رباب.
2: صباح الخير اختي.
3: صباح النور رباب.
2: صباح
1: الخير جعفر. لاباس
2: رباب. المهم وصلت لاباس خويا. سيركيلاسيون.
3: نعتذر على هذا التاخير.
1: سيركيلاسيون.
3: تعطلنا في الثنيه لعده اسباب.
1: سيركيلاسيون راكده.
3: والتليفون تسكر والله العظيم التليفون تسكر. سامحوني بجعتكم.
2: المهم انت لاباس الحمد لله.
3: ما
1: بجعتنيش. لا لا لا كنت
3: متاكد. زيدتي التليفون.
1: بلاش قولك طلبتك 1000 ديولاي في وسط السيركيلاسيون الوحيد اللي هزت عليه.
2: والله
3: ما فهمتش.
2: 100 تليفون.
3: اول تليفون من بعد ما تحل تليفون. اول ما تحل تليفون اول تليفون جا جعفر. سامحوني بربي والله
1: جعتكم.
2: الحمد لله انت لاباس.
1: حاجه مهمه برشا انه العباد تتشغل على واحد يخلط روتار بدرج بدرجين
2: خاطر مش من عادتها بالكل.
3: مش من عادتها والله. نعتذر مره اخرى مستمعين.
1: هذا يحسب لك عودي ديما غيبي حسيهم الانسان.
2: جرب المحبه نتاع الناس
3: كيفاش تزدد شنو زرها
2: زر غبا تزدد حبا.
1: موضوع اخر. موضوع اخر.
2: كورال للمحبه.
1: الحب وحده يا زين.
2: والله وحده.
1: والله بالله يا سيد مخش قبل ما نمشيو للكيتش. بنتي استاجيرة
3: آمنة
1: إيجا بنتي هل تلعب معكم الكيتش؟
3: أنا مش نلعب الكيتش توا.
1: نعملوا جو
3: بليته. تعطيني طل عليها الكوندكتور اللي قاعد تستعمل فيه ما
2: استنبت كوندكتور واحد
3: حب نعرف إيش تعمل هوي.
1: حلو الباساج اللي عملته استاجيرة.
3: ميسلش قدام الكاميرا تعزيز
1: كبير.
4: صباح الخير. صباح النور والبهجة والسرور.
2: الله شهر الله. أذي اللي تنصح فيك على كوكيز.
4: أنا
2: أنت سبيساليتي كوكيز.
3: خلاص
1: قطاتش قطاتش كذا عطتني 60 نمر وتاع فيترينير 60
2: نرافيها كل ما تخرج انت بتجي تعطيك نصيحه
1: لازم تعمل هكا
2: صحيتك
1: سيبا يد كامله تعمل
3: هكا مش اسبوع ما نجمش تعمل هكا
1: هي بيد كامله تعمل هكا وطويك تاكل وكذا هزت هزت
2: روحك هزت صحتها شويه عملت كريشه صغيره
4: سلم لي عليها قول لها ابنه تسلم عليك
1: شكون سلم
4: كوكي امها
1: تصور بابا بيت بعدين بدنا نحكي مع القطاتس يطلب لي الحاكم حي تو الكيتش سيد المخرج ناحي الموسيقى ركزوا معي الكيتش باش نلعبوا بالمجموعات رباب وزينب ما غير غوره
2: عمل قهوه ولا رباب ساعه بالما
3: حتى
2: الحق ربي حدا قهوه ايه ابغى القهوه يا خويا نورمال تلعب معايا من غير ما نشرب قهوه
1: ابغى القهوه الرباب
3: زينب علاش التمويه انت باش تربح معناها تعمل فيهم هكا زعما ربي اي بربر
1: صبايا
3: او قلك بلاش غوره ريم نور الدين بلاش غوره
1: خايكم انا اليوم صبايا راني وخايكم دونك زينب ورباب انتم فريق وحدكم فهمني ولا ريم
3: وآمنة
1: فريق
3: كوكيز اسمنا
1: من غير غورة اسم الفنان والغناء اسم الفنان والغناء 10 نقاط اسم الفنان وحده 5 نقاط اسم الغناء وحده 5 نقاط فهمني ولا ما طلعتوش انتوما يطلعوا الاخرين داكوردو
3: مع شكون باش تبدا
2: فريق كوكيز فريق الفطاير
1: خلينا نبدا بالمتغيب البارزة واللي جات توا فهمني ولا
3: ما ينجمش يفلت فرصة ما يحايلش بها تفضل
1: موجة إيجابية أي الغنية الأولانية 3 2 1 جو نبداو
2: الأغنية الأولى طبعا مادام الأغنية الأولى حاضرة احنا حاضرين
1: ستوب يزيكا ستوب
2: تم تم تسعينات هذي تن تن تن تن
3: تن كلهم تسعينات
2: تن تن تن تن تن تن تن تن
3: سهلة على قلبه
1: عاود الضربة هذيك كاو عشقو يا
2: أغنية بتاع فيلم
1: ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه تن تن يز
2: شنو هي الجملة هذه ماهيش جملة أغنية
3: دخلة
1: يز بلا
3: عرفتها تعرفها أنا عرفت الفنان ما عرفت اسمه
2: مصطفى قمر
3: مصطفى قمر هو أوكي
1: مصطفى قمر أنتما
3: مصطفى قمر مش تعالي لي الأخرى
2: لا
1: صفر من النقاط ومروا مباشرة

0: يعني على يميني وعلى يساري. وتويك بتمشيوا الفريق ريم
1: كوكيز.
0: تفضلوا
1: ريم كوكيز.
0: تروا دو ان توب. ركزوا مليح ركزوا مليح. الاولانيه قالوا لي صعيبه, هذه سهله. تروا دو ان. نذكر اللي كونوا الاغاني راهي كيتش. نذكر اللي الاغاني راهي كيتش.
2: يا ودي دينا اللي دينا راشد الماجد. مشكلني حبك. مشكلني
1: سهلة
0: برافو. لا لا ما تخوي
3: شنية. مشكلني حبك يا روح الروح. مشكلني
2: يا ويلو
3: ولد عن الشر
1: يا عمري وغني له. انا عجبتني
0: الكوريغرافي.

0: ريمو كوكيز والله يبعثوا الكوكيز راه هكا في الـ في الـ في اليوتيوب يا رباب دايخه شويه يا رباب
1: قهوه شربت قهوه
0: مركز زينب ركزي شويه
2: انا والله معك جافو
0: سايب التليفون
2: مو خاطر حاسيلو به ياه
0: شنو حاسيلو به
2: فمش كون يبعث لي على حاجات معينه
0: الو الو الو
2: تبع البرنامج تبع البرنامج
0: اه تبع البرنامج 3 2 1 جو ما تجاوبوش انتوما ما تجاوبوش لريم لكوكيز اسم ستوب ستوب
2: ترى لا لا لا لا لا لا تا تا تا تا
1: شغلاني ليل ونهار
0: اهلنا
2: ومن هذا
1: شو اسم الغنية
2: لحظة تي لحظة شنية ايهاب توفيق استنى استنى استنى
0: خمسة نقاط
1: سحراني سحراني سحراني
0: عشرة نقاط

0: عليها. اعوذ بالله، اعوذ بالله، لحظه مخرجه. حاولت نعاونها، عملت لها هيك السحراني باليد،
1: لكن انا طلعت.
0: والله والله العظيم لا شفت.
2: والنبي محمد
0: اقسم بالله لا عاد نعاونها.
2: باهي
0: نحاول نكخور بالنوم وكذا، حبيت نعاونها وخيتي وكذا.
2: نوم
0: بركة. 10 مقابل 10 تعادل عادل في تعمل هزيمه. اي تو تركزوا مليح، تو بدا اللعب كوكيز. حاضر اختي،
3: خليوها فريق، خليها على الله.
1: لبس
0: لبس 3 2 1 جو. واحدهم يجاوبوا، ما تدخلوش زينب ورا باب. تفضل تفضل تفضل. حاضرين
1: اللي بتأثر تنورة فارس كرم.
3: شكرا. هكا
0: لا بشي كوكيز
3: وزح عيون الشباب. هي بحالها.
1: انا عجبوني الكوريغرافي نتاع كوكيز
0: والله. غني لي اختي فاطمه،
1: معناتها عمرها 3 سنين الكوريغرافي هكا بالزوزي دين حسيت. ما شاء الله
3: حاله مغروره.
0: امشي امشي لا لا مغير في لا لا لا عشقوي. امشي عاودي
1: نجم غني لها وهي تشطح.
0: واحد هاي تفضل.
3: لا الا الكابل عالي ليه بتاثرت.
0: امشي ما ناشفتي.
1: غني وحدها تغني.
2: هاي بلي معايا عاود.
0: لا والله وحدك.
3: ليه بتأثرت النورة يا بلي بتأثرت النورة
2: يابا سمعت يابا.
0: هيا ما انا شختي
3: تلحقها عيون
0: هيا
3: يا جسمه فارس كرمي.
0: ليه مش هو يندبع علينا نندبع عادي في السيركيلاسيون. حط لي بابا توكلنا على الله.

0: 20 مقابل 10 20 مقابل 10
1: زينب عندها برشا احترازات على الغنية
0: 20 مقابل 10 خلينا شو غنية احنا وصل قريب
1: هو عندك حق
0: 20 مقابل 10 مجدي لتو بيربي مازال مجدي غادي في فارس كرم
2: باش يعيش بيربي على
0: كامل مجتمع يا سيدي حاضرة زينب
2: حاضرة ان شاء الله
0: اتونسيون الغنية الموالية 3 2 1 جو جو
2: يلا جو
0: هي
2: يا هي
0: ستوب ستوب
3: قالوا لي روح براني
0: لا
3: و
0: لا محاولة ثانية
3: شنو
2: هي الجملة مش ظاهرة صعبت علينا
3: نجيبك نجيبك
2: فوزي بالكاميرا برافو برافو برافو
4: نجيبك هي المزهرة نجيبك نجيبك
3: هي المزهرة
0: دخل كما بيكا روح هو كما بيكا
3: أمورك انتين يا كل شيء عشرة
4: مهما تكون صعيبة مدام أنا ريدك نجيبك نجيبك

0: Kenji
1: me Kenji. Ti çoj. Ai. Ai.
2: Ja kukiz jiz.
1: Alla kukiz bil bulis. Ai. 20 مقابل 20. مازال زوز غنيات.
2: زوز غنيات وفي غنيتي هذه ناخذ زوز محاولات.
1: مازال زوز غنيات.
3: خويا قول يا خويا الحياة صعيبة.
1: معاناة. حياة قال مأساة أو لا يكون.
2: والله.
1: الفن مأساة أو لا يكون.
2: باش نذكركم أنا بهذا
1: الجيل. حاضرين بابا 3 2 1 توب.
3: يا بالحسن يا
4: لا تغني في بلاصة فنانة.
2: والله ما حلاها.
1: مش تحكر ريودي لاباس.
3: لا لاباس عليه جوها به.
1: يا
3: بالله
2: قلك
1: ليه بزوز محاولات
2: كثر خيرك
1: هاي
2: ما نعرفش
1: هاي
3: احنا
4: على رايس
2: لا على رايس

0: هي باز بعد مش تحطها بعد موسيقى خلاها باز بابا بابا بابا بابا بابا بابا 30 مقابل 20 هل ستعدل زينب ورا باب وهل ستنتصر ريم وكوكيز
1: بطبيعة الحال ستنتصر ريم وكوكيز
2: هاي لو حماس الشباب يا جميل
0: لا طفلة
2: والله
0: لا ثم حاجة
1: حلوة البداية
2: اسمع ميساج ميساج
0: انت ايش تقرا كوكيز في الحياة ايش تعمل
3: نقرا تروازيام اني ان شاء الله السنه
1: لا
3: ماركتينغ ديجيتال
0: ولا شتي
3: ماركتينغ ديجيتال تروازيام اني
0: قلت كي باللي دين تحط لي دين باش
2: كوريغرافي ديما والله تبارك الله عليك
1: جحيم الوعي ونعيم الجهل
4: بوغ اون فوا باب ماهيش اصغر واحده
1: ولا تحكي على الصغار
0: شكرا وين كوكيز انت منين
3: سي كومبليكي انا نصي صفاقسي نصي فلسطيني ونعيش في تونس
2: مرحبا بك مرحبا بك
0: مرحبا ملا جو ملا جو دخلتي للقلب كوكيز خاصة بك الإشارات انت علي دي
1: فن فن
0: يا سيدي هالغنية الأخيرة 3 2 1 ركزوا مليح

0: لا
1: بس ما حكيت جديده
2: والله صعبه علينا مش نورمال
1: مولا الشيش يا ليلى كان
0: عندك

0: شام الفاصل للانتصار الريم وكوكيز برافو تصفى عليك
1: ميرسي كوكيز والله
0: برافو بعد شوي باش يجينا الشيف الشيف زاد محضرت لنا مفاجاه
1: كوكيز محضرت لنا كوكيز
2: بالنيديا غربي
0: نيديا ولا بسمعتك
1: شيف نادي الغرب
0: نادي اي
1: بيان سور
0: شجينا محضرت لنا مفاجاه ابارامون زاد كويز وجايبه كادوات ودنيا
1: اه زينوبه كنت معنا في عصبين الكرومب
2: لا
1: عصبين الكرومب
3: والله تو نرجع للحلقه ونتفرج
1: والله والله والورد في الجلاسون والسوريز في الكعبورة تحسيلوا جو
0: جوي مش نورمال
1: والله جوي
0: ذكروا الحلقه نتاع اليوم هي حلقه الانتصارات الانسانيه والموجات الايجابيه ذكروا اللي كانوا نص ساعه الاخرانيه باش ننظموها من طوب ربي زميله ريم ريم انت باش تشدي الهاتف في الجوال غادي زميلة رباب باش نعطيك أرقام المستفيدين والمستفيدات
1: القائمة نتاع المنتظرين للإعانات
0: مع أي واحد يكلمنا أنت مباشرة تعطيه النومرو لا تهز النومرو مع عند ريم تعطيه النومرو تقول له مسيو هو النومرو ثم يقول لك خاطر شو خنفسر لكم حاجة بربي قبل ما نعمل فاصل سامحني سيد المخرج نحيل الموسيقى خنفسر حاجة الأغلبية اللي باش نعاونوهم العائلات اللي باش نعاونوهم ما عندهم شريب ما عندوش كونت
1: فما برشا ما عندهمش
0: برشا برشا معناتها أنتم نحب المستمعين اللي يحبوا يعاونوا عرضت لكم جهار بيعاونونا في حاجة واحدة نعطيكم نمر التليفون ونسق مع المراه هذيك
2: واكثرته ما عندهم بوستة معني خاطر بحق ما في حالهمش اكيد مش يكون عندهم عندوش بوست
0: معناتها تنجم تبعث له موندا ربي
3: مثلا موندا مينوت فما برشا طرق اخرى فما برشا طرق سريعه
0: خاطر ما لقيناش
1: واللي عنده ريبه هو كتصرف المهمه معاه تنجم تنسق وتلقى
0: اللي عنده ريبه تنمد لكم الريبه نتاعه ونمر تليفونه اللي ما عندوش نمد لك نمر التليفون فهمني ولا وربي يبارك لكم ان شاء الله في ميزان حسنات
3: امين امين يا رب به انا جوست عندي شويه ديديكاس فما مهدي بربي قال لنا نحب نشكر الناس اللي يخدموا معايا الكل عملوا لي اليوم عيد ميلادي تفكروني يعطيهم الصحه دونك تحيه ليك يا مهدي وان شاء الله ديما فرحان يا ربي فما زيد فما برشا ديديكاس قاعدين اخرين يجيو هند قاعده تقول لي بونجور بربي عيد ميلاد زوجي صديق أبو معيزة البارح بربي نحب نقوله راني نحبك ما ننساش وقفتك معايا كيف قلت لي ما نسلمش فيك لين نموت وقت عرفت قديش تحبني دونك ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم يا صديقتي هند
0: ميرسي نعملوا فاصل صغير ثم نواصل تفضلوا

0: Publicité.
1: Rolly, ما نلقاش برومو على ريستو.
2: جي سيت ماكسيت. Autre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou fi rubrique Win Win, t'alqa les promos l'kul. Min le 2 l'jum'a m'a Obo, menu Crispy Shabata, y'walli b'10,900 fi عوض 16,200. Min jis Maxit ou kulli chalqit. Andek Orange.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فام صوتكم
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز 11 ديوان فام عسلامة الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تدين ما قام به الكيان المحتل من اعتداءات ضد المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة وصفة إياها بالفعل الإجرامي الجديد ضد الإنسانية وفق بيان صادر عنها وطالبت هيئة المحامين سائر حكومات دول حوض البحر الأبيض المتوسط باتخاذ إجراءات عملية تضمن سلامة الإبحار في المياه الدولية داعية إلى الضغط لضمان سلامة جميع المختطفين يذكر أن هيئة الصمود التونسية أعلنت الإفراج عن كافة نشطاء أسطول الصمود العالمي وتحالف أسطول الحرية المحتجزين داخل الأراضي المحتلة تمهيدا لترحيلهم المؤشرات التي نشرها المجمع المهني المشترك للغلال كشفت تباينا في التوزيع الجغرافي للصادرات حسب الأسواق والكميات إذ حافظت السوق الليبية على مركزها كأول مشتر للغلال التونسية من حيث الكميات إذ استقطبت 1967 طنا بقيمة مالية بلغت 9.601 مليون دينار وجاءت سوق الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية من حيث الكميات ب 543 طنا إلا أنها احتلت المرتبة الأولى من حيث العائدات المالية ب 12.143 مليون دينار أما السوق الفرنسية فقد استوردت 338 طنا بقيمة نهزت 4.800 مليون دينار تلتها إيطاليا ب 167 طنا ثم الهند ب 146 حصة المصادر النظيفة من مزيج توليد الكهرباء في تونس خلال 2025 تسجل انخفاضا إلى 4.03% مقارنة بنحو 4.04% في العام السابق له وجاء ذلك مع انخفاض حصة الطاقة الشمسية إلى 2.52% في سنة 25 و2000 مقابل 2.62% في عام 24 و2000 وفق ما كشفه تقرير لوحدة أبحاث الطاقة وهي منصة بحثية واستشارية متخصصة في أسواق الطاقة ومقرها واشنطن وتراجعت حصة طاقة الرياح في المزيج خلال العام الماضي إلى 1.5% مقارنة ب 1.73% في العام السابق بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول إنها تمكنت من توفير ممر أمن للملاحة رغم حالة انعدام الأمن التي أوجدتها أمريكا في مضيق هرمز مؤكدة عبور 35 سفينة تجارية وناقلة نفط من مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع طهران نهاية المجزة الإخباري قدمت لكم أميرة مقني لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فهم بونت إلى اللقاء
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2

0: 11 و 9 دقائق. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا الكل وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن. بما انه احنا البرنامج هذا برنامج عائلي, تعرفونا كما نعرفوكم, تحبونا كما نحبوكم, عندكم فينا الثقة, وان شاء الله ديما تكونوا محل الثقة هذه, ان شاء الله يا ربي ديما تكونوا في مستوى الانتظارات. دونك معنا من خبي ونحكيوا الباهي الكل ونحكيوا الموجات الايجابية الكل, ولكن عندي ميجة يعني سلبية شوية في اللي باش نحكيها تو وامر نحي لي موسيقى خويا. اتصلت بي مواطنة تبرعت ولت البارح ولا ولت البارحين فهمني ولا المواطن فهمني ولا البارح بعث لنا ميساج بعد ما وصلوا المونطون, قالها العلوش ايمور.
1: شنو
0: العلوش ايمور؟ فهمتني توا؟ معقول توا هذا كلام؟ فهمتني باش نحكي؟ توا هذا معقول يا رسول الله؟ واحد يجي فهمني ولا يكلم بالتليفون والمرأة تبكي في التليفون وتكلم, ركزوا معايا وتكلم ويعلم ربي فهمني ولا وبعثت لك وكذا, ما هو نستهدأ بالله عايش خوي, ما هو زادة التوينسة نعرفوا بعضنا, ما ثم الباهي كما ثم الخايب. فهمتني؟ ما باش نكون واضحين, قوس ونفتحوه بعد شوية الناس بالناس فهمني ولا, وإن شاء الله يا أخويا نكونوا قد المسؤولية هذه, ومدام ربي سامحنا فهمتني ولا ومسحها في أنا. هاي صباح خير مدام.
2: صباح النور.
0: بونجور.
3: بونجور
0: شيخ. لعلو شيمار يعجبك شي.
1: حول يا قوتي. ربي بيحتي يقول ربي يهدي والله.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله.
0: مرحبا بيك, أنسنا وشرفتنا مدام. شيف رك خليت أثر طيب. فهمني ولا زينب غايبه البارح فهمني ولا على العصبان بالكرنب
1: والله. قالوا لي نرجع نشوف الفيديو.
0: مش نورمال. فطور مع جعفور بابا.
4: فطور مع جعفور.
0: الكلمه ليك شيف.
2: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم عندنا اكله نستعملوها ان نطيبوها يعني في العيد الكبير اللي هي معروفه بها اكثر الجنوب, اللي هي البازين بالقليه.
1: أنا هذا ما نعرفوش, تعرف
2: اللي يعرف البازين بالقلي؟
1: أنا ما نعرفوش البازين بالقلي,
2: حتى حد ما يعرف
3: حتى البازين. أنا ما نعرف.
0: تتسلي فيه أنا بلا؟
2: والله نسأل فيه.
0: والله نعرف.
1: أنت تعرف؟
0: نعرف إيه.
1: وأنا فهمت قلي. اسمه
0: البازين بالقلي يظهر لي من سفقس.
2: سفقس.
0: البازين بالقلي.
2: يقولوا يعملوا البازين بالقلي.
0: إحنا نعملوا العيش بالحسي. العيش بالحسي اللي هو زاد العصيدة فهمني ولا؟ بسميت خمسة يسي. فهمتني ولا؟ لازم يكون عاقد. خثيرمة فهمني ولا, ونصبوا عليه الحسي بنحطوا فيه الفلفل المشدخ.
1: مشدخ
0: الفلفل المشدخ اللي هو الفلفل, نحطوا له شويه ربح فهمني ولا.
1: أيوة.
0: ونفشخوه بالمهراس.
1: مشدخ معناتها مهرس.
0: ايوه فهمني ولا, وطيشوا في الاخر بالكل بالشوكه فيه روح. وكل

0: وكل ديجا انا ما نحبش نقولها توا على خاطر فيها هي كويز عندنا
1: نبداو بالكويز مالها نبداو بالكويز
0: مالها
1: نعمل غوسات مرتاح
0: باهي نبداو بالقلايه ساعه ومن بعد نبداو بالكويز خاطر باش في ساعه في ساعه نبداو القلايه نحطوا اللحم العلوش والا الهبره بقري ومعها الكبده في زيت زيتونه بارد ويقعدوا يغليوا سله سله لين الهبره تولي زبده هذه القليه نتاعنا ما نزيدوهاش لا ماء زيت اكهو زيت زيتونه اكهو
1: اوكي ولازم نغموها
0: بالزيت أيوة. ونخليوها على نار هذه تاخو غلوتها مليح مليح اخر وقت نحطوا الملح والفلفل الاكحل ورشه كركم
2: الله الله
0: هذه اخر مرحله بنعملوا هكا القليه نتاعنا هذيك انا ماذا بيا ديما نعملوا برشا زيت نتاعها باش يقعد لنا هذيك من بعد ديما باش نفوحوا به اي ماكله باش نطيبوها اللي يقعد الزيت هذيك نتاع اللحم نجموا اي ماكله نفوحوها بها وتجي بنينه حتى تنجم تعمل بها عجه الزيت تعمل بها عجه تجيك حاجه دلوله بالكدا به عملنا توا نحن حطينا السميد يرتاح في الفريجيدير في الماء بالماء نتاعو بعد خرجناه بعد ما خرجناه زاد كيف كيف حطينا النشا هذاك يرتاح يا هل ترى فيه باش نخليوه نحنا في نهيره ونطيبوه والا عنده نخليوه نهيرات اخرين باش يزيد يسيب القوه نتاعو
1: باش نخليوه باش نخليوه ياخذ القوه نتاعو
0: اي قداش
1: من نهار
0: قداش من نهار
1: كان هايرينك هاو
2: نهار
0: نا وانتي يا مدام ماري
3: وانا ما نعرف ثلاثة ايام
1: نقول نهارين به
2: نهار انا اقول
1: ثلاثة
2: ايام
1: ثلاثة ايام
3: شفتوا كيف
2: ثلاثة ايام برافو ريم
1: برافو
3: صنيفة
2: انا جبت الاقوى واحدة في التصنيف وطلعتها
0: علاش ثلاثة ايام على خاطر الماء اللي باش يركض نحن باش نصفيه خاطر يقعد اصفر نحن نصفيه ونعاودوا نصبوا ماء اخر ونعاود وزيد كيف كيف على ثلاثة أيام لين النشا نتاعنا يبدا صافي ما فيهوش حتى ماء أصفر لين يولي ماء فيه صافي من بعد نصفي وهذاك زيد كيف كيف وناخذوا النشا نتاعنا ونحطوه في التنيجرة نتاعنا ولا الكروينة ونعصدوه ونزيدوه بشوية بشوية شوية ماء كيما نحن نحبوه ما نحبوهوش عاقد برشا بعد ما تيبلنا العصيدة نتاعنا اللي هي البازين نتاعنا بالقلاية نحطوها في التبسي وندوروا بها هكا اللحم نتاعنا القلايه ونحطوا في الوسط شنو
1: شنو
0: شويه عسل
2: الله اكبر
0: عسل
2: ناديه
0: نحطوا معاه العسل هذيك ونهزوا لقمه لحم ولقمه بازين ونحطوا معاها كريف عسل تولي حاجه بنينه برشا برشا وصحة وفرحة والناس الكل للناس الكل وهذا هي الكل مادام نحن في نهارات عيد إن شاء الله
1: مبارك يا رب
0: مانيش باش تروحوا ديكم فارغي
3: الله
0: اللي ربحت شكون هي
1: ريم
3: الصنيفة
1: ريم ربحت
0: الصنيفة الكبيرة
1: جيبة صحيحة مغابو ريم
2: مجتمعنا يا رحمة الصنيفة الكبيرة
0: ماهوش كان هي بركة زيدا مادام كلكم جاوبت الناس الكل ربحة من عندي إن شاء الله ديما فرحانين وربي فرح لكم قلوبكم
1: كنا عنا كدويت شوف
2: السيدي
1: والله
3: صنيف والمش صنيف اللي قلك
1: تري تري جنتي
3: اوه
0: ايه اللي
2: الله عفوك يا بابا يا بابا
3: عفو الدنيا والزينة
1: ايوا
0: نقوم معك
3: خذ راحتك يفضلك مرسي بوكو
1: سي تري جنتي عايشك ربي يفضلك وياخو بخاطرك ديما مرسي بوكو
2: يجي منا مدام
3: باش نصنف لكم فيهم زينوبة خام
2: مرسي نيدي ربي
1: يبارك
2: الله
1: يخليك
2: والله
3: ربي فضلك
1: اسمع
3: يعيشك
1: ميرسي بوكو
3: والله يعيشك ميرسي ميرسي
1: حبيبتي ميرسي
3: مزيانين ربي فضلك
2: والله
1: تري جولي
4: حتى من جعفوره اللي يقول لك
2: والله حتى من جعفوره
3: صنيف
4: جعفوره بون لي مقرونه بنينه
1: عنده مقرونه وعجبني
4: الامانه ولتصحيح التاريخ
2: عندي حتى شيء ما عندي حتى شيء
0: يزي جعفور
2: ناديه
3: يجيك
2: انت يا اخي عامله مشروع ولا ماكش عامله مشروع
0: لا مازلت مانيش عامله مشروع ناديه
2: احنا الكلنا وراك باش تعملي مشروع
0: ان شاء الله
2: والله يا ناديه
1: والله محليها
2: يا بنتي مش نورمال
0: الحقيقه
3: ربي يفضلكم الناس
4: الكل
2: انستغرامي وفيسبوكي ومجهوداتي وعلاقاتي واصدقائي وصديقاتي والله العظيم

0: انت امراه مناضله كاتحه يعطيك الف صحه فهمني ولا ملا طاقه ايجابيه ان شاء الله ربي يبارك خاطر الماكله راهي روح ومحبه.
1: اكيد هذه ديما انا نقولها حتى شابه الماء كي تعطيها انت بمحبه حاجه عظيمه برشا. الفايده القلب يكون باهي والناس الكل تكون تحب بعضها لا بغض لا حتى شيء. هذيك اهم حاجه في الدنيا هذه. ونقولوا نحن ديما دايم وجه ربي
0: دايم وجه ربي
1: دايم وجه ربي.
0: تسلم عليك مها
1: سلمك ويسلمك
0: تو تسمع فيك مها على اكاديمي دي شيف
1: صحبي لك مدام قول نسلم عليهم برشا ولا اكاديمي دي شيف الكل عائلتي الكبيره اللي بالحق
0: تشكر فيك ياسر
1: منورتني برشا ونحبهم عائله كبيره بالحق الفم والمال
0: الكلام مدام مها تحفونا برشا ما شاء الله. مها البارح ما نجمتش نجي ظروف فهمني ولا بحذايا الوالد خليني نحكي لها بالله في اللونتين خاطر تغشت علي بالله سامح مها اقسم بالله البارح انا نجمت نجي بحذايا بابا فهمني ولا الايامات هذه الكل وانا لله دونك والله ما نجمت نجي وان شاء الله هذه مش موسيقى حزينه هذه بحذايا بابا لاباس جونا به يا ودي حط الكبش يدور الكبش يدور وحط اغنيه اخرى ليه مش تسامحني لا تعرفني ان شاء الله ربي يبارك لك مها وربي يعطيك ما تتمنى. ميرسي شيف ميرسي بوكو على كل شيء وميرسي على الكادوات
2: ميرسي بوكو
0: ميرسي بوكو. احنا باش نعملوا فاصل باش نتوكلوا على الله فهمني ولا النص ساعه الاخرانيه اللي هي النص ساعه الحاسمه اليوم ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب 50 285 285 ولا تكلمونا على 31 328 328 فاصل ثم نواصل.
3: ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم
4: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: يا فتاح يا رزاق يا عليم يا ربي العمل عليك. 11:29 دقيقة انطلقنا تويكا في فقرة الناس بالناس وتحدي إنساني جديد إن شاء الله ربي يجيبنا في الصيام.
2: أمين يا رب.
1: الناس بالناس تفضلي.
3: الناس بالناس
1: العيد على الأبواب إن شاء الله نهار الأربعاء إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير إن شاء الله. عيد لهنا الصحة والعافية، عيد الرحمة، عيد التسامح، عيد العائلة واللمة إن شاء الله يا ربي لا فاقدين لا مفقودين. عيد إن شاء الله لهنا وإن شاء الله ربي يرحم اللي غادرونا الكل، إن شاء الله ربي يرحمهم برحمته الواسعة. التحدي متاع اليوم أنه نلموا حق علاش قدرنا العلوش بألف دينار، فهمني ولا الناس مستحقين، عندنا أرقامهم توا موجودين أمامنا، ناس مستحقين بالحق بالحق بالحق لحفظ الكرامة في من الله. لا نذكر أسمائهم لا وين يسكنوا في من الله، عنا أرقام الهواتف متاعهم. العملية باش تتم بالكيفية الآتية، أي إنسان يتدخل باش يعاون بعلوش اللي قيمته ألف دينار نعطيه نمر السيد المنتفع أو السيد المنتفع فمني ولا اللي تواصلنا معهم مدة أكثر من أسبوع فمني ولا، وعندهم صغيرات يحبوا يفرحوا إن شاء الله نكونوا آسطة في الخير. نحب أصدقائي على اليوتيوب يعاونونا للمكسيموم فهمني ولا، وإن شاء الله يا ربي نتمكن باش نفرحوا العائلات هذوما. عنا رقم الواتساب 50 285 285 50 285 285 اللي حب يتبرع بعلوش على رحمة الوالدين قيمته 1000 دينار، على رحمة الوالدين، على صحة بدنه، على أي حكاية حب يصدق حب يعاون، عاونونا لأنه اليوم نحب نفرحوا أكثر عدد ممكن من العائلات وإن شاء الله ربي يجيبنا في السواب. 50 285 285 هذه رقم الواتساب. اليوم أدعو التونس اللي يعيشوا خارج حدود الوطن أنهم يقفوا، لأنه نعرف فزعتهم ونعرف العيد بالنسبة لهم هم شنو يمثل بالنسبة لهم هم خارج حدود الوطن. كيف تنجموا تكلمونا على 31 328 328 31 328 328. بن سالم يقول تحدي الولايات، أي أخوي يكلمونا من جميع الولايات كيف صارت المرة الفاتت من جميع الولايات. جيس باش نعطيكم معلومة، احنا لا يحق لنا جمع الاموال، اي انسان متدخل رباب باش نسق معاكم، زميلتنا هي ديجا خرجت توا فهمني ولا، باش نقعد انا وزينب لهنا رباب، اي انسان باش يتدخل باش نعطيه نمره تليفون يكلمه مباشره ويتصل به وان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنى.
2: امين يا رب.
1: ريم في استقبال المكالمات الهاتفيه، مرسي ريم. عزيز فهمني ولا، كوكيز زاده معانا، حسام، فريق كامل متكامل ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب يا ربي العمل عليك. توكلنا على الله. تويك 11:32 نحب الحاج والحاجة اللي يسمعوا فيه في اللحظات هذية فهمني ولا، أمي وبابا الغاليين العزاز اللي يسمعوا فينا في اللحظات هذية، إخواتنا اللي يسمعوا فينا في اللحظات هذية وين ما كنتوا، من بنزرت البنجردين للتطاوين، يجاوا نقدموا درس إنساني فهمني ولا في هالعيد الكبير. على 50 285 285 50 285 285 سينو على الانستغرام تاعي جعفر القاسمي انا تنجم تبعتي جعفر القاسمي على الانستغرام تاعي، سينو على الانستغرام تاع زينوبات
2: زينب مالكي. مرحبا بكم
1: كيما يتنطق زينب سهل. مالكي
2: مرحبا
1: فهمني ولا، سينو على الانستغرام تاع ريم، ريم نوردين بالاجراج يتكتب، سينو على الانستغرام تاع رباب زاده مدام موجوده غادي فهمني ولا، رباب فرجاني فرجاني تكتب بالا. جعفر القاسمي هو الانستغرام تاعي انا، بربي امان نتوكلوا على الله لانه يعني قدامنا تويكا 25 عائله 25 عائلة إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب يا ربي عالي. 25 عائلة تعاونوا الناس الكل فهمني ولا، إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. 50 285 285 نحب فزعة العيد بعد غدوة راه، لو كان ما دبرناش اليوم فهمني ولا فاتنا.
2: هاي والله والله اليوم
1: شكون يحب يفرح الصغار يفرح الصغار.
2: ويا جعفور والله قاعدة نشوف الليستة متاع أرقام الهواتف اللي عند رباب، بالحق برشا ناس تستنى وبرشا ناس تتأمل وبرشا ناس مازال عندها أمل اليوم اللي هي عندها فرصة أنهم يعيدوا مع صغيراتهم يفرحوهم إن شاء الله يا ربي الفرحة تعم على الناس الكل يا رب.
1: أمين يا رب العالمين. 50 285 285 50 285 285 هذه هي رقم الواتساب. 25 علوش يا رب يا عالي، لو كان ثم أكثر يا رب يا عالي، أما 25 علوش 25 عائلة فيهم صغيرات خلي يفرحوا في العيد الكبير إن شاء الله يا ربي يجيبنا في الصواب يا ربي يا عالي. 31 328 328 50 285 285 أول مكالمة هاتفية، أهم مكالمة، أول مكالمة هاتفية إيجا يا أخويا نتعاندو في البيت
4: والمكالمة هاتفية هي المهمة. 31 328 328 50 285 285. نحبها فرحة اليوم حلقة اليوم. نحبها فرحة اليوم. نحبها فرحة اليوم. أحباء وأصدقاء وفيراج الخير بتاع ساعة سعيدة والناس بالناس طوى وقته طوى وقته. 50 285 285 50 285 285. هذه رقم الواتساب تبعث ميساج على 50 285 285. والله لا يضيع أجر المحسنين. برجولية حبها فرحة اليوم.
2: يا رب
4: يا رب يتبشرنا يا رب يتبشرنا. إلى حد الآن معنا حتى معلوم
2: حتى تليفون معنا حتى ميساج
4: حتى ميساج 50 285 285.
2: والحقيقة عنا الحاجة الوحيدة اللي عنا اللي استمتع الناس اللي قاعدة تستنى في شكون يتبر عليها بعلوش وشكون يخليها تفرح زادة بالعيد هذية. إن شاء الله يا ربي عدد كبير من الناس يكلمونا اليوم ويودوا الناس هذوما اللي تستنيه. وكيف ما قلنا فما حلقة قلنا الناس قاعدة تتشاور وتشاور في بعضها وتشوف تعمل ولا ما تعملش. يا أخويا اليوم نهاركم.
4: 50 285 285. ولحد الآن ما عندنا حتى مكالمة هاتفية. 50 285 285. لحد الآن ما عندنا حتى مكالمة هاتفية. 11:35 25 علوش. قدرة ربي عظيمة قدرة ربي عظيمة.
2: يا رب
4: قدرة ربي عظيمة. 50 285 285. 50 285 285. يا ربي يا عالي يا ودود يا الله يا ودود يا الله
2: يا رب
4: قدرة ربي عظيمة.
2: إن شاء الله يا ربي.
4: 31 328 328. هذه نمرونا تنجموا تكلمونا مباشرة. 31 328 328. 31 328 328. 31 328 328.
2: يا رب
4: واحد وثلاثين ثلاثمية ثمانية وعشرين.
2: ما عندك حتى ميساج انت على انستغرام؟
4: حد الان ما عندي حتى شيء.
2: ما عندك حتى على واتساب؟
4: جيت تمشكم بعت لي ميساج
2: بهيت نسمع الميساج ان شاء الله.
4: لا لا ما مش فوكال هذاك نمروي على الواتساب ابعث لي تنفصل لك.
2: به يلا ان شاء الله خير. يلا
4: يا ودود يا الله يا ودود يا الله. 31 328 328. 31 328 328. رقم الواتساب 50 50 285 285. يا ودود يا الله يا ودود يا الله
2: يا رب
4: يا ودود يا الله. 31 328 328. 50 285 285. 31 328 328. 50 285 285. واحد وثلاثين ثلاثمية ثمانية وعشرين ثلاثمية ثمانية وعشرين خمسين ميتين وخمسة وثمانين ميتين وخمسة وثمانين. تعرف لحداش نص نهار غير أربعة ما عندنا حتى علوش.
2: 22 دقيقة مازالوا برنامج.
4: ألو صباح النور.
5: ألو صباح النور.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير ناجين بابا.
4: بشرني بابا الله يبشرك.
5: أحلى صوت نسمع وزعفر الجسم.
4: الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. عايش وخايم.
5: صحة ويرحم الوالد ويرحم الأمين اللي جابك.
4: عايش وخايم. معناش مزية يا وخي. معناش مزية.
5: الخير هذا اللي تعمل فيه.
4: لا لا أنتم اللي تعملوا فيه. أنتم اللي تعملوا فيه. أنتم اللي تعملوا فيه. الله يبارك لك. مكالمتك بالدنيا هذه.
5: ما شاء الله عليك وربي يبارك لك وربي يرزقك.
4: عايش وخايم. هاي بشرني. هاي.
5: عايش يا باب. خويا كما قلت ما نتبرع يعني بحق علوش.
4: انت تتبرع بحق علوش. انت العلوش الاولاني. اقعد اسمع اقعد اسمعنا اقعد اسمعنا مش نسق معك ربي بتعطيك نمره تليفون. ان شاء الله ربي يبارك لك. هذا العلوش الاولاني من 25
2: يا رب.
4: هذا العلوش الاولاني من 25.
2: صعبتها جعفر. 25 في 20 دقيقه
4: قدره ربي عظيمه.
2: 25 في 20 دقيقه
4: قدره ربي عظيمه.
2: طبعا اللي عند ربي مش كبير مش بعيد ومش
4: قدره ربي عظيمه. توكلنا على الله نحن يا ودي. لحظه الدنيا سهله يدي ثم شكون يسمع فينا طورة وبش يكلم. أنا متأكد احنا يا سيدي يقول يسمع فينا 3000 بشر ولا 10000 بشر. تقول 100000 تقول 200000 150 الف
2: عايز الحمد لله
4: من اللي مش من 25
2: ان شاء الله يا رب.
4: نهار جمعه نهار فضيل في عواشر عيد نهار الاربعاء يفرح هو ويفرح الناس
2: ان شاء الله يا رب.
4: 31 328 385 285 عندنا علوش من 25 علوش من 25 قدرة ربي عظيمة أقسم بالله قدرة ربي عظيمة يا معين يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ربي يا ربي يلي تسمعوا فيه اللي يقدر عرضت لك جاه ربي فرحك الصغار اللي يقدر عرضك جاه ربي برص وليداتك ونورت عينك فرحك الصغار يا ودي مش نورمال مش نورمال شعور غير عادي. 31 328 385 285 185 أربع دراج 24 علوش 50 285 285 يا ودود يا الله 50 285 285 هذا رقم الواتساب تبعث ميساج فمني ولا نكلمك بالوقت ولا على 31 328 328 31 328 328 يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ودود يا الله 31 328 328 31 328 328 50 285 285 كلمونا باش تشجعوا الناس الاخرين ونشجعوا بعض الناس الكل. 31 328 328 نحي الموسيقى عزيز عزيز نحي الموسيقى خلنا نحكي لكم شوف هو عيد الفرحه واللمه يا اخوي اللي يقدر باش يعيد فهمني ولا فرحك الصغار الاخرين وكاو والله ما تتشرش بالدنيا 50 285 285 فهمني ولا نحب فزعة زضمة من العالم الكل من العالم الكل من العالم الكل من بنزرت البنجردين التطوين من العالم الكل للي ممن بالفكرة للي ممن بالفكرة للي يحب الحق يفرح على رحمة والدين على صحة بدنك صدقة زكاة اللي هو عليكم أمان الله أقسم لكم بدين الله العلي العظيم تكلم منا نعطيك نمره السيد ولا السيدة فمني ولا خاطر احنا ما نلموش الأموال فمني ولا تكلموا مباشرة تبعت له أخوي إن شاء الله في ميزان حسناتك 50 285 285 رقم الواتساب ولا تكلمونا مباشرة على 31 328 328 يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا ألو صباح النور
6: ألو السلام عليكم
4: أخويا أهلا وسهلا هيا هيا بشريني
6: عايشك عايش خويا بسمع فيك الصباح ما خلطتش على الحصه نتاعك البارح سمعتك الصباح على علالش وكل تحكي باش نعاونوا العائلات يا اخي بحب نبعث باش نشري علوش
4: صحيتي مليون مليون قدرناها نحن العلوش
6: اي
4: اي
2: احنا باش نعطيوك نمر شكون
4: احنا باش نعطيوك نمر شكون عندنا عائلات عندهم صغيرات ثم شكون عنده وليدات يتامى فهمني ولا ثم ناس ما يقدروش على الاخر فهمتني ولا دونك ربي باش تعطيك نمره التليفون تكلم تتصل بالسيده هذه ولا بالسيده هذه فهمني ولا وان شاء الله ربي يبارك لك
2: وانت تبعث لها مباشره
4: وانت تبعث لها مباشره الله يبارك لك الله يبارك
2: وربي يفرحك وربي يوسع رزقك ان شاء الله
6: بالهدايه نتاع وليداتنا ان شاء الله ربي
4: امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين
6: ان شاء الله ديما نقدروا نعاونوا
4: ونعطيوا
6: امين كل في ميزان الحسنات
4: شجعي لي اللي بعده اللي بعده شجعي لي اللي بعده باش يكلموا العباد هيا
6: ان شاء الله نشجع صاحبتي بحبايه
4: هيا قولها تطلب صاحبتي اسم لاباس برجلها في سراها
2: ودي صلي على النبي
6: الحمد لله
2: الحمد لله ربي
4: يكثر
2: عليها يا ربي يكثر عليها يا رب
4: ان شاء الله ربي يرزقكم ان شاء الله ربي يوسع
2: رزق الجميع
4: ربي يبارك لك ميرسي زوز علاش من 25 مازالوا 23 قدره ربي عظيمه مازالوا 23 قدره ربي عظيمه
2: مازالوا 17 دقيقه جعفر ما نحبش نقول لك
4: والله العظيم قدره ربي عظيمه 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يكلم ليش يا رجل اعمال فهمني ولا يقول لحظة
2: يعمل لك موتة علو شيء
4: ايه لك موتة علو شيء كل خمسة عائلات عندي انا اخوي والله
2: لك موتة علو شيء ذي به
4: خمسة عائلات عندي انا ثلاثة عائلات عندي
2: انا فر تليفون محلاه
4: 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله
2: يا رب
4: يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي تبشرنا يا ربي تبشرنا 31 328 328 50 285 285 نفشلوا
2: ان شاء الله لي. وان شاء الله ما يخيبوش الناس اللي يستناو والله الله لا يخيبهم يا رب.
4: ان شاء الله
2: يا رب
4: يا رب يا رب
2: ان شاء الله اصحاب الكل يشجعوا اصحابهم كما اللي كلمتنا تو وتشجع في صاحبتها. ان شاء الله برشا ناس يسمعونا ويشجعوا بعض وان شاء الله شكون زاد يسمع فينا ويتشاركوا وينجموا هما يتشاركوا في العلوش هذايا ويبعثوا ديريكتومون. علاش ليه كان يبعثوا عائله واحده والا
4: عندي مليون جاني مليون جاني مليون
2: ابعث لهم النمره جاني
4: مليون امون عند نجاح امريكي عند امون ان شاء الله ربي يبارك لك يا امون الله يبارك لك يا امون
2: الله اكبر
4: هيا بابا هيا
2: هذوما ثلاثه من 25
4: هيا ثلاثه من 25 هيا هيا هيا هيا هيا الاولاد يا ودود يا الله ادعيوا
2: ادعيوا
4: لن ننهزم لن ننهزم بل انتصار ولا غير الانتصار الانتصار ولا غير الانتصار يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ربي يا ربي
2: يا رب
4: يا ربي يا ربي
2: يا رب ان شاء الله يا رب
4: يا ودود يا الله. هذا كان نمرو يا واتساب فهمتني اجاني واتساب مسج مرحبا بك يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا رب يا رب يا رب 31 328 328 50 285 285 باش ننتصروا 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله يا شباب يا شباب يا شباب يا ناس الخير ما تخليوناش وحدنا ما تخليوناش وحدنا انا ثلاثه عليلش توا ما تخليوناش وحدنا انا ثلاثه عليلش ما تخليوناش وحدنا برجوليه
2: 19 دقيقه
4: برجوليه لو كان عندنا فيراج الخير جاوبونا جاوبونا بالتليفونات بالواتساب وين ما كنتوا ربي يطمن قلوبكم على عائلاتكم ربي يشفي لكم امهاتكم وابائكم الله ينجح صغيراتكم الله يناولك اللي في بالك برجوليه اللي يقدر يدز تو هاي 31 328 328 50 285 285 50 285 285 يا ودود يا الله
2: يا
4: ربي ثلاثة على ليش عنا مازالوا 22 والله انتصار بحول الله انتصار يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي لك مو تعلشية يا ربي كلمنا واحد
2: يا ودود يا الله
4: يا ودود يا الله حبيبي صباح الخير في الديريكت في الراديو
2: ان شاء الله نسمع الخير ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب
4: شنية قل لي علوش كالعادة
2: السوم
4: يا غالي اربع عليلش
2: عندك نمرو ابعث لهم
4: ابعث
2: على واتساب خليها تمشي من توا ربيب احنا عنا توا اربعة من الخمسة وعشرين
4: اربعة من الخمسة وعشرين
2: اربعة من الخمسة وعشرين
4: اربعة من الخمسة وعشرين يا ودود يا الله الانتصار ولا غير الانتصار الانتصار ولا غير الانتصار الانتصار ولا غير الانتصار يا ودود يا الله اي اي شباب اي شباب اي شباب اي شباب 31 328 328 50 285 285 لا عاد لا لا ما نخسروش اليوم اليوم ما نخسروش على ابواب عيد ما نخسروش برجوليه ناس الخير 50 285 285 اربع ليلش من 21 من 25
2: ومازالوا بالضبط 11 دقيقه ونص
4: يا ودود يا الله يا ودود يا الله تسلك تسلك تسلك تسلك تسلك يا ودود يا الله
2: كلمونا كمان
4: 50 285 285 50 285 285 50 285 285 31 328 328 كلمني في الأوريات ما تسمعش فيك 31 328 328 هذاك صاحبي اللي يتبرع بالمليون تاع العلوش بعثوا لك تو داكوردو 31 328 328 50 285 285 يا شباب نحي الموسيقى يا شخويا شنو هي باش نخسروا
2: ان شاء الله يا جعفر الله لا يخيبهم الناس اللي تستنى والله ينخلوا
4: فيهم يا ربي فيه. يا رب يا اصدقائي يا اصدقائي اربع ليلش من 25 21 قادم
2: حول ولا قوه الا بالله
4: ما نفشلوش شيء ما نفشلوش مازالوا درجين ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش
2: انت تعرف والله العظيم طحلي لهوي.
1: لا لا لا لا لا اسكتي زين. لا لا لا لا لا لا لا.
2: عشرة دقائق ليستة كبيرة متاع الناس قاعدة تستنى، ونقول لهم هاو في الليستة، وإن شاء الله يا ربي ربي وفقنا الناس الكل. توا احنا بعاد برشا برشا برشا والوقت
1: شوي. أوكي النمر أبعت لي على الواتساب طونا نجاوب. كي يا ودودي الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ودودي الله.
2: جاني شيء على
1: 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285. يا ودودي الله يا ربي.
2: اسمعني قاعدة نشوف في حاجات إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله يا ربي.
2: إن شاء الله يا
1: زينب. إن شاء الله يا زينب. إن شاء الله يا زينب. يا مستمعين ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش. درجين الأخرانيين ما نفشلوش. ركزوا شوية. الناس الخير موجودين. بحول الله ما نخسروش.
2: إن شاء الله.
1: بحول الله. الله لا تشمت فينا حد.
2: والله لا تخيبهم. الله لا تخيبهم الناس اللي تستنى الكل. إن شاء الله ليست الكل يا رب. إن شاء الله تعم الفرح
1: يا رب. يا رب يا رب يا ودودي الله.
2: إن شاء الله يا رب.
1: لحظة خلنا نطلب. هذه كلمتني على استغفر. ارشم مليون هاو مليون واحد اخر مليون واحد اخر جاني مليون.
2: ابعث لهم نمره التليفون
1: باش ابعث لك نمره التليفون.
2: اي ابعث لها ابعث لها ابعث الربيب. عندك نمره التليفون باش
1: يتقال. اهلا بيك صباح النور هك في اللونتين. مليون من عندك انت يا ان شاء الله ربي يبارك لك يرحم والديك. انا ارجع لك اي صحيتي يا سمحه صحيتي.
2: ابعث نمره التو
1: جاي لحظه
2: التو جاي فرب
1: لحظه زينب اخيتي
2: لحظه اي باش ما ندخلوش بعض.
1: انا تو كنت نواصل معك في الانستغرام. مرحبا بك قول لي قداش المونطو. مرحبا بك خلينا نزيدوا تو يا ودود يا الله.
2: باهي مازالوا 9 دقائق شافر.
1: مازالوا 9 دقائق
2: وعندنا 4 ليش من 25.
1: انا ديبوي دوج. الو الو
7: وي الو
1: اهلا بيك.
7: مرحبا يا اخوي
1: لبس عليك.
7: الحمد لله.
1: هاي يا اخوي بشرني الله يبشرك.
7: والله نطلب من الصباح نطلب من الصباح ما حصلش عليك.
1: هيا يا اخي
7: حبيت نبدا الاولاني يا اخي. يلا غالب
2: الاماكن كلها باهيه.
1: امشي بابا يتقدم. اعطيني بابا اعطيني.
7: باهي اخضر نبدا الاولاني في زوز عليه الاسلام.
1: الله اكبر.
2: الاول في زوز عليه. برافو برافو برافو.
1: زوز عليه
2: ربي يبارك لك ان شاء الله. ربي يوسع رزقك.
1: زوز عليه المعلم ان شاء الله. ربي يبارك لك. الله يبارك لك. وباش نوصلوا اقسم بالله ما نوصلوا.
2: بحول الله.
1: باهي لحظه لحظه.
2: توا عندنا 6 من 25.
1: لحظه شنو هي 6؟ 6 عطيتك تاع لحظه اغزلي من فرنسا جاني علوش انا تو اهو قايدو
2: بقاي ابعث لهم النمر 7 من 25.
1: 7 من 25
2: ديريك تبعث النمر مش ما نعطلوش. يلا 7 من
1: 25 به عندك 800 قطر من 800 قطر 800 دينار من قطر.
2: بارك الله فيه وربي فضل
1: زيد. الو
7: ويا حسام
1: صباح الخير بشرني الله يبشرك يا قاي.
7: علوش باسم بو حبيبه.
1: بو حبيبه علوش باسم بو حبيبه. ارشم بابا
2: ربي يبارك لكم ان شاء الله.
1: يا علي يا ربي يا ربي يا علي
2: مبروك يا رب
1: يا ربي يا علي. زدت قديش وصلنا
2: توا؟ عندنا 8 من 25 نورمالمون.
1: 8 من 25 يا ودودي الله يا ودودي الله. 31 328 328 50 285 285
2: على ذكر 8 مازالوا 8 دقائق.
1: باهي باهي زينو باهي باهي زينو
2: باهي. خليني
1: الله يبارك لك. عايش وخيتي الله يبارك لك. ارشم يا جعفور الله يبارك لك. نشكر ماما اللي هي توا قتلي عليكم اسمها السيدة. السيدة وسط الثمانة. الله يبارك لك يا سيدة. سيدة بنتك كلمتنا من قطر الله يبارك لك فيها يا سيدة.
2: على الخير كيف عايش بارك الله فيكم يا سيدة. شكرا
1: لأمهات صاحبي في فرنسا. أرشم أي يرشم أرشم. 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله يا ودود يا الله. ما تخليوناش. برجولية برجولية. الانتصار الانتصار الانتصار
2: يا رب إن شاء الله يا رب.
1: آه يا رب.
2: نزلوا 7 دقائق.
1: أرشم أعطيني بابا أعطيني
2: 7 دقائق شاف.
1: مازالوا 7 دقائق. ربي كريم ورحمته واسعه يا ودود يا الله. قداش قلت لي 8 عليلش احنا توا؟
2: احنا عندنا 8 عليلش على ليست
1: 25 حد يسمع. الو صباح النور.
8: الو
1: صباح الخير. بشرني الله يبشرك.
8: الله يخليك. انا حبيت نتبرع معاكم ب 2000 دينار.
1: 2000 دينار الله اكبر.
2: بارك الله فيك وربي فضلك وربي وسع رزقك ان شاء الله.
1: يا علي يا علي قداش؟
2: 10 عليلش من 25.
1: والله لما ننتصر
2: مازالوا 7 دقائق.
1: اقسم بالله لما ننتصر والله لما نفوتوها
2: ان شاء الله.
1: هاي قمت خايف انا
2: ان شاء الله.
1: لحظه صاحبي ديم تاع رادس.
2: باهي صاحبكم تاع رادس يا جماعه البوليس سود كيف شيء؟ ما قلت لناش منين ريت اللي كلمونا الكل ما نعرفوش.
1: علوش علوش برادس
2: ابعث لهم النمر يا جعفر.
1: عطهم بعض نعطي الرباب. لا لا خليني نركز زينب. علوش قداش حدش نعلوش من 25؟
2: من 25 ومازالوا 6 دقائق.
1: مازالوا 6 دقائق. ربي كريم ورحمته واسعه. ربي كريم ورحمته. برجولية شجعوا شجعوا في الكراهه في الديار البرا كذا. ها هو الماتش شوي اعطيني شويه موسيقى. الو صباح النور.
9: صباح النور.
1: هيا بشرني يا غالي بشرني.
9: الله اختي جابر، انا باش نبشرك ونحبك انت تبشرني.
4: والله انا ما نبشرك على ما نقدر، اقسم بالله.
9: هذا بالنسبه للعلوش من تحصيل الحاصل، معناها زيد علوش من عندي.
4: الله اكبر، الله صلي على النبي. 12 علوش،
2: تفضل
9: جعفر. ما نطولش عليك، انا راني لي ديما نشارك معاكم، وكان تذكر مره قلت لك اللي ولدي قال لي راهو انا نحب نولي كي جعفر نهار اخر خاطر يعاون في ال
4: ذكرتك يا خي.
9: قلت لي جعفر جاه ربي جاه ربي وذوم عواش، راهو عندي فما مراه قليله نعرفها عندها ولدها اوندي كابي وبنتها مديكنا ما تنجمش تتحرك من الدار اللي هي بيها.
4: اوزلي سيبا، وصلت المعلومه. اسمعني اقسم بالله لما نكلمك بعد الصنار قيد نمروه، اقسم بالله قلت لك اقسم بالله برحمه العزيز قيدوا لي النمرو، امانه في رقبتكم 31 322 322 50 285. شفت الناس بالناس والناس بالله،
2: اسباب
4: 31 اسباب صحيح 31 328 322 50 285 285 31 328 322 50 285 285. عندكم علوش اخر
2: يلا به ولا
4: 13
2: من 25 ما زالوا لنا 5 دقائق.
4: عايشك نجوع.
2: الليسته فيها 25. يا رب
4: يا ودود يا الله، يا ودود يا الله،
2: يا رب
4: 5 دقائق لعب، 5 دقائق لعب، الانتصار ولا غير الانتصار. نحب نهار الاثنين نبشر المستمعين ونبشر الناس اللي يستناو ونقول لهم رانا وصلنا اكثر. قداش وصلنا على علوش تو؟
2: وصلنا 12 على 25.
4: قداش؟
2: 12 على 25.
4: ولي 60 نجاح اختي قلت لك تو هذه
2: 13 هكاو.
4: وصاحبي اللي مرات
2: لا ليك هاو 13
4: يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله. ما تسيبوش الكلاب، اقعد واسمعوا، اقعد اسمعوا. ما تسيبش قدرة ربي عظيمة. 4 دقائق باش ننتصروا
2: ان شاء الله يا رب.
4: 4 دقائق
2: معناتها مازالوا 12 علوش على الليست.
4: 12 علوش 31
2: علوش على الليست الموجودة حاليا
4: 31 328 328. نحب هجوم على الواتساب 50 285 285 ميساجات ميساجات ميساجات ميساجات باش نجموا نخلطوا ميساجات
2: يا رب.
4: نكلمكم بعد على فصل الريب اوكي
2: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب
4: يا ربي. 31 328 328 50 285 285 نحب هجوم توا غير مسبوق على الواتساب للي يقدر. بربي ننتصروا، بربي ننتصروا. راهو الانتصار ليكم انتوما، راهو الانتصار ليكم انتوما، راهو الانتصار باش يقول مازال الخير في الدنيا. نعملوا في البي برجوليه ما نخسروش، امان ما نخسروش. 31 328 322 50 285 285 يا ودود يا الله. الو
10: الو
4: صباح الخير.
10: اهلا جعفور،
4: بشرني الله يبشرك.
10: ربي فضلك يا جعفور وان شاء الله في ميزان حسنات
4: يرحم والديك. قل لي يا خي.
10: عايش لا انا ما حبيتش الباساج هذا.
4: مثالش امشي قول.
10: مثالش اخويا ان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله سلامتكم معايا فيه.
4: يعيش خويا. اي علوش تم علوش
10: مليو.
4: الله يبارك فيك.
2: هيا بابا ربي يفضلك. 14 من 25. مازالوا 3 دقائق،
4: مازالوا 3 دقائق. قداش العلوش؟ 50 285 285 50 285 285. ان شاء الله ربي يبشرنا، ان شاء الله ربي يبشرنا.
2: المطلوب باش نغطيو ليست الكل 11 علوش ومازالوا بالضبط دقيقتين ونص. يلا ان شاء الله خير يا
4: ربي،
2: ان شاء الله
4: يا ربي يا ربي يا ربي.
2: ان شاء الله البنات عندهم اكثر معلومات مني انا، عندهم اكثر ليست هما اللي قاعدين يهزوا تاع التليفون. ربي بريم يعطيك
4: مساجات مساجات على الواتساب 50 285 285. الو صباح النور.
11: اهلا بك سي جعفر.
4: هيا بابا قول. هيا قول.
11: العمر على ربي خويا، حتى احنا مش نشاركوا زاد معلوش.
4: الله يبارك لك،
2: يبارك لك وربي يسعد اوقاتك ويوسع رزقك يا رب.
4: 15
2: من 25
4: 10
2: على دقيقتين جعفر،
4: مازال دقيقتين لعب. نواصلوا مساجات على الواتساب 50 285 285. يلي تقدر ما تنجمش بمكن التليفون برشا عليه 50 285 285. ابعث مساج قول علوش، نرجعوا لك. ابعث مساج باش نجموا نحسبوا مساج من كامل تراب الجمهوريه وخارج حدود الوطن على رحمه الوالدين. الانتصار ولا غير الانتصار، فرحك الصغار. الانتصار ولا غير الانتصار، فرحك الصغار. اعزائي المستمعين يا ربي يا عالي، الانتصار الانتصار. لحظه ارشم علوش اخر مع عند صاحبي، ارشم علوش، عندي علوش اخر لهنا. يا رباب رباب هم عندي بعد تمتمل كابتن ديكروم. الو صباح النور.
12: صباح الفل.
4: صباح الخير، بشرني.
12: الف دينار علوش.
4: صحيتي سهله مهله. الف دينار علوش.
2: جعفور انا فرحانه
4: قدش وصلوا ساعه تو
2: وصلوا تو
4: 16 على علوش صحيح
2: تو زيد على علوش هنا
4: والله
2: ميرسي
4: 17
2: يا مواهب
4: 17
2: تحيه ليك وتحيه ليك تحيه ليك ابعثنا نبروك خلينا نعطي البنات زيد ولينا 17 على 15
4: على علوش 50 285 50 285 يا ودود يا الله 50 285 285 ابعث ميساج مكتوب فيه علوش اللي هو 1000 دينار لو كان تقدر اكثر مرحبا 7 ليرش دقيقه باش ناخذ دقيقه من قسم الاخبار رباب ولا ريم شكون عند الواتساب
2: قولوا لنا جوج قديش عملنا ال 25 ولا لا
4: يا ودود يا الله
2: يا رب
4: يا ودود يا الله 31 328 328 50 285 285 احنا طبيك عندنا 17 علوش فمش اخبار غادي اعطيني اعطيني اعطيني اعطيني 50 285 285 ابعثوا علوش علوش اكتب علوش نتبرع بعلوش
2: يا رب
4: الو وي صباح الخير في الراديو انا ميل دينار اسكت على روحك ميل دينار
2: 18 علوش
4: 18 علوش هيا
2: 19 مازالوا 6
4: 19 علوش 19 علوش
2: مازالوا 6
4: 5
2: مازالوا 6
4: 19 علوش عندكم شي غادي علالش في الواتساب هاي
2: فما زوز به
4: التليفون مش يترشق
2: به فما
4: ليلة هاي
2: سيدي اسمعني عندي علوش اخر
4: هاي آه 20
2: محمد ابعثني مبروك يا محمد توت سويت هاي
4: صحيت 20 علوش
2: يا رب يا رب يا رب ان شاء الله يا ربي الكل هم يكونوا فرحانين
4: به انا باش نمشيو لزملائنا في قسم الاخبار بربي سامحوني لحظة شوف باش نقعدوا نستقبلوا في الواتساب 50 285 285 رجاء للناس اللي تحب تتبرع بعلوش يكتب اتبرع بعلوش باش نقراو لي واتساب باش نكلموكم الكل باش نقعدوا حتىش الماضي ساعه نستقبلوا في التليفونات نهار الاثنين باش نعطيكم قداش من علوش وصلنا نهار الاثنين وانا متاكد انا متاكد عرضت لكم جهربي حد ما يبخل انا متاكد اللي كونوا باش نفوتوا 40 علوش وهاي لحتي هاي نهار الاثنين تقابلوا شكرا جزيلا مل جو
2: مل
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة ديوان افام
13: ديوان افام فلاش نيوز
14: موجز منتصف النهار ديوان افام عسلامة البنك المركزي التونسي يدعو المديرين العامين للبنوك ورئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عملية السحب من الموازعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموازعات الآلية بالنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئة متنوعة وسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكتروني كما أوصى بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن. جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية تونس خصصت لمتابعة سير بعض المشاريع البلدية وتسريع حلحلة الإشكاليات المطروحة وتعزيز التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتم التطرق خلال هذه الجلسة التي أشرفت عليها المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدولي لدراسة مقترح صيانة ساحة القصبة وبينت أن معظم الإدارات والمباني البلدية تتطلب أشغال تهيئة وصيانة لتكون وظيفية على غرار مقرات بعض الدوائر وروضات البلدية. كما تمحورت الجلسة على جملة من النقاط ومن بينها المأوي البلدية حيث تم التأكيد على إنجاز مأوى بلدي جديد بمنطقة 9 أفريل من قبل الوكالة البلدية للتصرف بهدف التخفيف من الاختناق المروري في المنطقة إضافة إلى النظر في مشروع طرقات الذي تم الإعلان عن طلب العروض بخصوصه لاختيار المقاولات وسيتم الانطلاق في الإنجاز خلال شهر جويلية 2026 بكلفة جملية تبلغ 330 ألف دينار. رئيس مصلحة الحرفاء بالشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قبلي فاضل بن محمد يؤكد دعم الفرق الفنية بكل المعدات المطلوبة وتقوية المحولات ومواصلة أشغال إنجاز محطة توليد الكهرباء بمنطقة تنويل من معتمدي دوز الجنوبية. وشدد بن محمد على حرص الإقليم على استخلاص ديونه مع معارعة الجمعيات المائية بالجهة من خلال تسهيلات عملية الدفع.
15: خصوص احتياجات الشركة فإنها تواصل العمل على دعم الإمكانيات اللوجستية والفنية، خاصة من خلال توفير المولدات الضرورية والتجهيزات ومعدات الدخولات الضرورية، بما يساعد على التدخل السريع عند تسجيل الأعطال أو انقطاع فجئي وتحسين جودة الخدمات للمزارعين المواطنين. فيما يخص المعادلة بين استخلاص الديون واستمرارية التزود بالتيار الكهربائي، الشركة حريصة على ضمان ديمومة المرفق العمومي مع مواصلة العمل على استخلاص الديون المستوجبة بالتنسيق مع الأطراف المعنية، طبعا مع مراعاة خصوصية المجامع المائية دورها الحيوي في تأمين تزويد الماء الصالح للشرب، وذلك في إطار التوازن بين المحافظة على حق الشركة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطن.
14: من جهتي رئيس اقليم قبلي بالشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه عبد الله عزيز يفيد في تصريحه لمراسل ديوان فما بانه سيتم انشاء بئرين بكل من معتمدي الدوز وسوق لحد، كما ستتم صيانه محطات الضغط والخزانات بمختلف مناطق الولايه. واضاف خلال جلسه عمل بمقر ولايه قبلي للنظر في الاستعداد لفصل الصيف وتفادي انقطاعات الماء والكهرباء، افادنا سيتم تحسين عمليه تزويد مدينه قبلي بالماء الصالح للشرب ودخول محطات ضخ بكل من مناطق البليدات والحرسين وبشلي وابني محمد حيز الاستغلال.
16: جلسة بولاية قبلي في إطار الاستعداد لصيفة 2026 باش نستحضر فيها متابعة المشاريع بصدد الإنجاز والتحضيرات والاستعدادات باش تتعدى صيفة 2026 في أحسن الظروف. المناطق اللي هي تشكو نقص أكثر من غيرها عن منطقة دوز ومنطقة سوق لحد، عندهم زوز أبار مبرمجة تم تعطيلها في السابق في سنة 2023 للانطلاق وتم فسخ الصفقة سابقا وتم إعداد صفقة جديدة وإمضائها انتظار انطلاق الأشغال قريبا يمكن في شهر جوان إن شاء الله. مع ذلك ثم مشروع لتحسين تزويد مدينة قبلي هو بسدد الإنجاز، ما يخلصش الصيف هذه ولكن إن شاء الله هو بسدد الإنجاز وعن قريب في تقدم. ثم مشروع في تحسين تزويد مناطق بليدات جرسين بشلي بني محمد على المستوى الهندسة المدنية كوضع قنوات وبناء المحطات الضخ تم إنجازها 100% وحاليا بصدد تجهيز محطات الضخ، وإن شاء الله يقع وضع حيز الاستغلال حالما تنتهي عملية تجهيز المحطات.
14: 29 نائبا في البرلمان الأوروبي يطالبون بإدراج وزير الأمن القومي الصهيوني اليميني المتطرف إتمار بن غفير ضمن نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي على خلفية نشره مشاهد تتضمن إساءة معاملة ناشطي أسطول الصمود العالمي. وأشار النائب الإيطالي دانييلو دالا فالي في بيان نشره عبر منصة إكس إلى أن الرسالة أفادت بأن ناشطي أسطول الصمود تعرضوا للتشهير العلني وهم مكبلون بالأصفاد والسلاسل، إضافة إلى تعرضهم إلى العنف الجسدي والنفسي وانتهاكات تمس الكرامة الإنسانية. وكالة بلومبرغ تقول أن الأزمة بين ترامب وإيران بخصوص مخزون اليورانيوم ومضيق هرمز تحدث تداعيات خطيرة، والتداعيات تشمل أسعار النفط وتهدد بتباطؤ يشبه ركود سنة 2008. كما أضافت الوكالة أن أسواق النفط شهدت تقلبات حادة في محاولة المتداولين لتقييم احتمالات السلام مقابل تصعيد جديد، وباتت المخاطر الاقتصادية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع ابتسام وكمل فريقنا تونس، إلى اللقاء.
17: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
18: ديوان فام صوتكم.
19: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم
20: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
21: نهار وتسعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة دي وان اف ام. كالعادة والعويد معدكم اليومي القار من برنامج هنا تونس، كالعادة ساعتي من زمان باش نحاولوا فيها معاكم، نرجع على أبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، نحاولوا نقدموكم مختلف الملفات. لفيت شنو في انتظاركم اليوم من مواضيع في برنامج هنا تونس. البداية كالعادة فقرة عطاير، تنرجو بعد شوية على المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتو اللي بشكون مركزة أساسا خليني نقول على عيد الأضحى. بعد باش نرجو معكم لفقرة الأكتواليتي، باش نحكيو طبعا على بلاغ وزارة الدفاع البارح اللي تأكد فيه حياد الجيش الوطني واستقلاله عن كل التجاذبات. باش نحكيو أيضا على الندوة الصحفية اللي عقدتها اليوم منظمة الأطباء الشبان، زميلنا سيد الزويري كان في تغطية ومواكبة للندوة الصحفية هذه، باش يكون حاضر معنا إن شاء الله مباشرة وباش يعطينا كل التفاصيل والمعطيات اللي تقدمت في الندوة الصحفية. باش نحكيو أيضا على وزراء خارجية تونس، مصر والجزائر، يقولوا الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية. نرجو بعد على المعطيات وعلى التفاصيل. كيف غير ترامب وجه الدبلوماسية الأمريكية؟ سؤال نعرفه جوابه أو خلينا نقول القراءات والتحليلات في علاقة به الموضوع هذايا، ما كتب عنه في فقرة الارتيكل دي جور إن شاء الله الساعة الثانية مع بسام حمدي. وكيف تمسك اليوم الصين بشريان الاقتصاد العالمي؟ تفاصيل معطيات أرقام نلقاها آخر الحصة كالعادة في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
20: هنا تونس
21: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل وتعليق النقاش كامل الحصة. على يميني مش خليفة شوشين، خاطر خليفة كونجي العيد الكبير ماكم تعرفوا
22: بسام شوشين
21: كل شيء إلا العيد الكبير مع خليفة شوشين، تحية لي بسام حمدي على يميني. بسام أهلا وسهلا ورحبا.
23: أهلا وسهلا، تحية طيبة ليك ولكل مستمعات المستمعين مشاهدات المشاهدين. فهمتش علاش ديما تبدأ باليمين؟ عطينا السر متاع البدء باليمين.
22: طعدي في برمية طعب تاخو برمية
21: ينجم يكون اي مثلا
22: عنده مدى تحب تاخو
21: برمية. شكرا
23: اوكي سلك هيلك سرحان
21: ديما يسلك هيلي سرحان.
23: تحية لخليفة والحسين وطارق وأحمد وإن شاء الله عيدهم مبروك. يعني
21: هما الولاد راه ان شاء الله الجمعه الجايه باش يكونوا موجودين باستثناء شكون سرحان
23: الجمعه الجايه
21: نهار عيد وما فهمتش انا قبلنا ولا كل عام راهو كل عام هكا معناها ديما قبل بثلاث ايام اربع ايام ولا خمس ايام العيد وعطله ما بعد العيد
23: معناها اللي يروح للجهات لصفاقس او ولايات اخرى.
21: صحيح
23: الكثير معناها نهار اثنين واضحه ما يخدمش
21: هذاك هو. تحيه على كل خليفه للولاد الكل ميساج بما انه خليفه مروح البير علي بن خليفه. تحيه لكل المستمعين والمستمعات في بير علي بن خليفة وأهالينا غديكا. مرحبا بكم الناس كل. البداية كالعادة بفقرتنا عطاير.
20: عطاير
21: نبدأ بيك سرحان كالعادة.
22: هو قبل عطاير ما بديتش بي أنا معناها ما رحبتش بي لكن
21: رحب
22: أنا رحب بروحي
21: سرحان.
22: رحب بروحي مرحبا بيك ابتسام، مرحبا ببسام، ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا. الكل هو
21: كريجي كاملة قالوا لي لك بالحق
22: ما رحبتش بي نسيتني استثنيتني. هو شوف
21: اعتذر يا سرحان مرحبا بك.
22: اعتذارك مقبول. شوف فما طرفة صارت عم ناول في العيد الكبير في علاقة بأنه خليفة ياخو برشا وقت معناها بعد العيد الكبير بش يرجع. صديقنا حبيب اللي في القهوة عم ناول سألني قال لي خشبيه خليفة طاو ما رجعش، قال لي خذي بحين ديناصور معناها في دي

0: أساسا بقيمة عائدات صادرات الغلال التونسية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 ماي 2026. الرقم هذا يحكي على 45.8 مليون دينار عائدات الغلال التونسية اللي تم تصديرها إلى الخارج مقارنة مع السنة الماضية والسنوات الأخرى. فما تقدم مهم جدا في هذا القطاع وقادر أنه يتقدم أكثر لأنه مساحات التطور متاع هذا القطاع مهمة جدا. هذاك علاش أنا اخترت أني نحكي عليه. يعني الأرقام اللي موجودة في المقالات اللي قريتها في علاقة بالملف هذا مهمة جدا. تتحدث الأرقام هذه على 23 سوق دولية يتم تصدير الغلال التونسية لها. نحكيه على تقريبا أكثر من 12 منتوج اللي قاعد يمشي, منتوج تونسي قاعد يمشي للأسواق العالمية وقاعد يتطور بشكل تدريجي. صراحة أرقام مهمة جدا. نحكيه على الجارة ليبيا اللي من أكثر الدول اللي تستورد الغلال التونسية من ناحية العدد, لكن بالنسبة الإمارات أكثر دولة اللي هي تجي عائدات مالية منها في علاقة بالغلال اللي يتم تصديرها. أيضا فما رقم مهم جدا اللي هو تطور كبير جدا في علاقة بالسوق الهندية اللي ولات تتعامل بشكل كبير جدا مع السوق التونسية في علاقة بالغلال. هذا يخلينا نحكيه على مسألة أساسية اللي هي الغلال التونسية, القيمة المضافة اللي تنجم هي تعطيها للدولة التونسية في علاقة بالصادرات والعملة وغيره. هذا الكل صاير في حين أنه صراحة استغلال هذا القطاع ماهوش بالقدر الكافي. ما فماش حوكمة كبيرة برشا, ما فماش عناية خاصة بالقطاع هذا. كما كل معناها الجزئيات اللي موجودة في القطاع الفلاحي فما برشا مشاكل, وسمعنا فلاحة حكيوا على هذا أكثر من مرة. مانيش قاعدين نهتموا بالقطاع هذا برغم المجهود اللي موجود بالطبيعة, مانيش قاعدين نهتموا به بالقدر الكافي اللي خلينا نحن قادرين أنه يعني الأرقام هذه تتضاعف. ملاحظة ثانية نحب نقولها, مهم جدا نحكي على تصدير الغلال, مهم جدا نحكي على العملة الصعبة اللي باش تدخل لتونس اللي هي قادرة أنه على الأقل في علاقة بميزانية الدولة فهم برشا مشاكل فيها أنه تعاون قدر الإمكان, لكن أيضا بقدر ما نفكروا بالسوق الخارجية وكيفاش نجموا نزودوا السوق الخارجية من داخل عملة صعبة, بقدر ما لازمنا أيضا نفكروا بالسوق الداخلية التونسية لأنه مستهلك التونسي في حاجة أنه يستهلك الغلال التونسية. هذاك علاش قاعدين نشوفوا نحن في ارتفاع كبير جدا في علاقة بالغلال لأنه جزء كبير منها قاعد يتصدر. هذه إجابة للتونسي اللي ديما يتسائل يقول لك علاش الغلة التونسية غالية بالدرجة هذه, لأنه الجزء الكبير منها قاعد يتصدر لبرا. معناها نجموا نعملوا التوازن إذا كان نحن ركزنا في القطاع هذا واستثمرنا فيه بالقدر الكافي وخضع إلى الحوكمة الكافية, فإنه نجم نحقق توازن كبير ما بين التصدير اللي دخلنا عملة صعبة واللي هو قادر أنه معناها يزيد برشا بالنسبة لميزانية الدولة, وما بين الاستهلاك الداخلي لأنه ديما نقول أنه المواطن التونسي من حقه أنه يستهلك خيرات بلاده. فرجاء أن نركز شوي في القطاع هذا لأنه عنده مارج كبيرة متاع تطور وقادر أن يعاون الدولة التونسية بشكل كبير جدا. ابتسام
1: واضح سرحان, مش نرجع نكمل مع طبعا فقرة عطير ونرجع نسمعك بسام حمدي باش تحكينا على عيد الأضحى, ولكن نقبل هذين نخرج فاصل صغير وهنا راجعين.
2: هنا تونس
3: بيبليسيتي. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج, مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
2: هنا تونس
1: نصف نهار و17 دقيقة. أهلا وسهلا, مرحبا بكم من جديد, مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا توا وتابع فينا. مازلنا مواصلين معكم برنامج هنا تونس ومازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية وفقرتنا الأولانية على الطائرة. بعد شوية نمشيو لمختلف الأخبار والمستجدات على مستوى الساحة الوطنية. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو بسام حمدي سرحان الشخاوي, مرحبا بكم, مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا تابع فينا توا وتتفاعل معنا على الفيسبوك وعلى شانيل يوتيوب جوانا فام لايف. مرحبا بكم الكل, وبسام باش تحكي لنا على عيد الأضحى والأسعار في عطائر, تفضل.
4: فعلا هو الحقيقة مازالوا 4 أيام يعني على عيد الأضحى, ما نجموش ما نحكيوش على الأسعار اللي اليوم ولات الحقيقة في السوق التونسية. أسعار الخرفان بمثابة الحلم اللي ولا التونسي الحقيقة أكثر حاجة تقلقه هي مناسبة عيد الأضحى. متقلقوش, صحيح هي شعيرة دينية لكن من ناحية الكلفة للأسف يعني اليوم يعني كنا من المسائل الدينية كنا نقول الحج لمن استطاع إليه سبيلا, اليوم تقريبا ولات حتى عيد الأضحى لمن استطاع إليه سبيلا.

0: في معنى الاستطاعة. ما احنا مش نعمل تأويلات دينية، لكن الاستطاعة المادية. اليوم فما برشا عائلات يقول لك راه ما عادش عندي القدرة اني نشتري عيد الأضحى لصغاري او نتمكن من القيام بالشعيرة الدينية هذه، نظرا لانه الاسعار الحقيقة من اكثر الحاجات المشتة، واسعار عيد الأضحى اول واهم اختبار للقدرة الشرائية للتونسي، واكبر دليل على انه القدرة الشرائية للتونسي هي اليوم في حالة متردية جدا، نظرا لانه يمكن الحاجات الاخرى ينجم يسير فيها التونسي كل يوم ويوم وشهر رمضان او المناسبات الاخرى او رأس السنة الإدارية يعني، لكن هذا يتطلب انه يوفر كلفة مالية. ففي اعتقادي عيد الأضحى هو من أهم اختبارات القدرة الشرائية للتونسي، لكن الأهم من هذا الكل اليوم أنا نحب نحكي على دور الدولة ومسؤولية الدولة في الأسعار هذه. احنا للأسف اليوم إذا دولة تتدخل في الحلقة الأخيرة والحلقة الأخيرة في المتعلقة بأسعار عيد الأضحى، نظرا لأنه اليوم الدولة التونسية تتدخل في الانتاج فقط في المرحلة الأخيرة في تحديد الأسعار وفي تسقيف الأسعار في بالنسبة للحم الحي متاع العلوش، ويعني فرض ضوابط تجبرها في الأسواق المنتظمة. والحال أنه سابقا الدولة التونسية كان عندها في الهناشر اللي تابع الدولة على غرار هنشير الشعار، هنشير نفيذة، يعني هنشير في الشمال الغربي، الدولة التونسية كانت تربي الخرفان وكانت تعدل السوق التونسية بالخرفان هذية اللي تربي فيهم الدولة التونسية. تعديل السوق مش بمعنى بتوفر عيد الأضحى، وإنما وقت اللي الدولة تجيب أو تحط خرفان بأسعار مخفضة فإنه بقية الفلاحة وبقية التجار مش تكون الأسعار متاحهم متقاربة مع الأسعار اللي تفرض فيها الدولة. أما إنك تدخل في آخر لحظات اللي هي الفلاح وتحاول تجبره إنه يحط سعر معين، فهذا في اعتقادي مش ممكن ومن غير المنطقي. كذلك سياسات الدولة فيما يتعلق بالفلاحة، احنا وعملناها وانتقدناها في قانون المالية لسنة 2025، نلقاو الدولة مانحة مثلا لمربي الأبقار 5 مليارات، يعني مربي الأبقار في الدولة التونسية كاملة فقط 5 مليارات، في حين تمنح إعفاءات ضريبية لمن يستوردون اللحوم من الخارج. بمعنى آخر اليوم الدولة تشجع على الاستيراد من الخارج أكثر من تربية الماشية، حتى ربما في توجهاتنا يعني الدراسية والأكاديمية اليوم للأسف يعني أحيانا تلقى الطالب مضطر في الأخير أنه ياخذ اختصاص تربية الماشية، نظرا لأنه الاختصاص هذا مهمش. وفي اعتقادي ربما حسب التمشي هذا اليوم سعر الخروف 2000 دينار، فأنه العيد الجاي قد يصل إلى 3000 دينار حسب التمشي هذا، وإذا ما استفاقتش الدولة اللي تحكي على الدور الاجتماعي. الدور الاجتماعي راو اليوم مش فقط انك باش تستورد خرفان من الخارج على غرار ما تقوم به الجزائر، اليوم يلزمك تستعيد نسق الانتاج الفلاحي في كامل مستوياته، اليوم يلزمك تكون عندك القدرة على التحكم في السوق. القدرة على التحكم في السوق مش بتحديد الاسعار، انك تكون عندك مساهمات، انها الدولة بما انها عندها ناشر اليوم نحكي على هنشير الشعار، يكون عندك خرفان انت تهبطهم للسوق وقتها تخلي الاسعار تتعدل، مش فقط بالذهاب إلى الحلول قصيرة المدى اللي هي الاستيراد من الخارج. ففي اعتقادي وديما نكررها راو عماد الاقتصاد التونسي هو قطاع الفلاح، واحنا اليوم راو في دولة ذو اقتصاد تطغى عليه الصبغة الفلاحية. وبما أنه توا سرحان كان يحكي على الغلال، وبما أنه انفرطوا في القطاع هذا، فإنه أزماتنا الاجتماعية وأزمات ارتفاع الأسعار راي مازالت متواصلة في السنوات القادمة.
1: واضح سرحان طب تتفاعل مع الموضوع هذا هاي بإيجاز تفضل.
2: بما أنه بسام طرح الموضوع المتعلق بالبعلوش العيد وغيره المصاريف، أنا حبيت نحكي على مسألة أساسية. بتسام أنا اتصلوا بي يعني مواطنين وموظفين وعملة وغيره، فما ناس طلبت سلفة من الإدارات اللي هي تخدم فيها والمؤسسات اللي هي تخدم فيها والمسألة دي معمول بها على امتداد سنوات طويلة، أنه ناس تطلب سلفة في الأعياد باش تنجم على الأقل تعدي العيد هذا في مستوى متاع أريحية معين. لكن للأسف الشديد فما برشا إدارات في تونس رفضوا أنهم يعطيوا السلفة للموظفين هذوما، مع أنه بين قوسين السلفة دي مبلغ مالي يأخذوه الموظفين ويرجعوه على أقساط، بمعنى مش يأخذوه بعد ما يرجع
1: على الدخل.
2: أنا اللي حبيت نقوله ابتسام يعني مسألة دي وقت نحن نرفض المطالب هذه، نجم حتى الأجواء داخل بعض الإدارات وداخل بعض المؤسسات تولي متوترة على تفاصيل صغيرة. مثلا أعوان وموظفي الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة، شفت مقطع فيديو مؤخرا يدور على مواقع التواصل الاجتماعي،
1: صحيح سرحان
2: اليوم يعني وقت اللي طلبوا هما السلفة هذه ما تمش الاستجابة ليهم وغيره، فأنه شفت ناس معني واقفة في الكولوار وغيره وتحاول أنه تتصل بالإدارة في سياق التحسيس بأن هما محتاجين فعلا للسلفة هذه وأنهم مش يرجعوا، وهو معني بين قوسين السلفة هذه قاعدين ياخذوا فيهم سبعينيات يعني مش من تو. فرجاء بعض التفصيلات الصغيرة اللي هي تنجم يعني توتر الأجواء داخل الإدارات أو داخل المؤسسات رجاء نبعدوا عليها شوي، لأنه صراحة ابتسام طول يعني الراتب نتاع المواطن التونسي هو معروف الكل يمشي جزء منه قروض وجزء منه مصاريف يومية والنقل، يعني المواطن التونسي والموظف التونسي عموما مهما كانت معني الرتبة نتاعو الراتب نتاعو يدوب يوصله معناها لآخر الشهر كراء وغيره ما وذو. فبالتالي السلفة هذه هي جرعة أكسجين ياخذوها الموظفين والعملاء في فترات الأعياد على الأقل باش يعيدوا هو في مستوى متاع أريحية معين، وبالتالي رجاء نسهلوا للناس حياتهم قدر الإمكان. رأي المبالغ المالية هذه باش ترجع على أقساط باش ترجع مش باش ياخذوها هما مش باش يرجعوا، وبالتالي نحاولوا على الأقل نحافظوا على المناخات متاع الهدوء داخل الإدارات التونسية وداخل المؤسسات باش يكون على الأقل العامل والموظف في مستوى أريحية معين وقادر أنه يشتغل في الأريحية اللي كنت نحكي عليها ابتسام.
1: واضح سرحان، احنا مازلنا سين معكم ساعتنا الأولانية، بقيت الفقرات كما قلت لكم برشا أخبار في انتظاركم. دونك من فقرة عطير باش نمشي مباشرة لفقرة لاكتواليتي.
3: لاكتواليتي
1: كما قلت لكم بداية أخبارنا باش يكون عودة على بلاغ وزارة الدفاع البارح، البلاغ هذا اللي تقول فيه الوزارة أمام تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقيادتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. تذكر وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو الجيش الجمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية، وتؤكد من جديد أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا. البلاغ اللي كان إصدر البارح من قبل وزارة الدفاع الوطني. وبشدة معك سرحان الشيخاوي، سرحان البلاغ هذا اللي كان جزء من النقاش العام البارح في الفضاء العام، بلاغ يجي من وزارة مهمة كان نحكيه على وزارة الدفاع الوطني، نتحدث عن وزارة سيادية وبلاغ تعيد خلينا نقوله المؤسسة أو وزارة الدفاع الوطني التذكير بعقيدة الجيش الوطني وبكونه جيش جمهوري، وتقول أنه التذكير هذا يجي أمام تواتر محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية وبقيادتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها وفق ما جاء حرفيا في نص البلاغ. تفضل.
2: وإذا كان مش نحكيه ابتسام على هذا البلاغ نحكي بشكل تفصيلي على مضمونه، لكن مش نحكيه على هذا البلاغ في سياق شكله، يعني نحكيه على بلاغ مقتضب جدا تقريبا أكثر شوي من 70 كلمة فقط، بعض الكلمات اللي هي كانت مباشرة، طريقة صياغة البيان هذا طريقة مباشرة ما فيهاش الكثير من المقدمات ووضع الفكرة الأساسية اللي باش تكون في البيان داخل سياق سردي معين، لأنه نتعودوا معناها نحن أنه البيانات عادة ما تعمل مقدمة ثم نحط النقاط الأساسية اللي تكون موجودة في البيان واللي هي رسائل المراد إيصالها. البيان هذا بيان مباشر واضح فيها يعني قدر قليل جدا من الكلمات، وهذا رو تقليد في علاقة بمسألة تواصلية في وزارة الدفاع أنه البلاغات تكون مقتضبة وفيها الرسائل الأساسية اللي مفروض إيصالها إلى المتلقي، وبالتالي هذا تقليد عند وزارة الدفاع. بعد أن ندخل شوي في المسألة المضمونية، يعني تقريبا وقت اللي باش نحكيه على طريقة صياغة البلاغ والمعجم المستعمل فيه ومصطلحات اللي موجودة فيه كله تقريبا مبني على مسائل أساسية تتعلق أساسا بالعقيدة العسكرية اللي هم المفردات الجوهرية والكلمات المفاتيح التي بني عليه هذا البيان، هي تلخص العقيدة العسكرية. نحكي على الجيش الجمهوري، نحكي على مسألة الانضباط، ونحكي على المسائل المتعلقة بالحياد والاستقلالية، وبالتالي هذوما تقريبا المفاهيم الجوهرية اللي تتحرك عليهم المؤسسة العسكرية وهم الأرضية الأساسية اللي تتحرك فيها، وبالتالي من ناحية المرجعية واضح جدا. من ناحية السياقات هو البيان يعني قال منذ البداية يعني كان واضح منذ البداية وتحدث على أنه السياق الأساسي لإصدار هذا البيان هو الرد على تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. يعني منذ البداية حط المسألة في إطار هالبيان هذا. لكن يمكن اللي أثار شوية جدل أو حتى برشة جدل واللي أثار سياقات متاع تأويل في علاقة بالبيان هذا أن المؤسسة العسكرية لم تتعود التواصل في علاقة بالمسائل هذه. يعني حتى الكثير من الاتهامات اللي جت المؤسسة العسكرية والتشكيك وغيره اختارت المؤسسة العسكرية أنه ما تردش عليهم تماما. وبالتالي من هنا معناها انطلقت المسائل المتعلقة أساسا بالتأويل، علاش تم إصدار البيان هذا؟ هل أنه في علاقة بالرد على الناس اللي قاعدة تتكلم يوميا وتقول المؤسسة العسكرية ماشية في سياقات معينة، أو حتى معناها ذكر بعض القيادات اللي موجودة في المؤسسة العسكرية واللي هي رتب مهمة جدا داخل المؤسسة هذه وغيره؟ وبالتالي النقطة الأساسية اللي يمكن خلت الناس تحكي بارش عن البيان هذا أنه المؤسسة العسكرية عادة ما لم تتكلم في الكثير من الفترات وفي الكثير من المراحل، لماذا اختارت أن تتكلم الآن؟ فقط بين قوسين رو فما في فترات معينة فما ناس خرجوا حتى بخطابات مباشرة وحكاية وطلبوا مؤسسة عسكرية تدخل في سياقات معينة وكلموا حتى معناها قيادات عسكرية برتب معينة بأسمائهم، واختارت المؤسسة العسكرية متجاوبهمش تماما وكملت تشتغل دون أن تختار الطريق متاع تواصل البيانات. ولهنا يمكن ابتسام اللي خلى توين سيحكيوا برشا على هذا. تبقى في مسألة التأويل اللي شفناها برشا خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي في بعض وسائل الإعلام، على من ترد المؤسسة العسكرية؟ شكون الأشخاص اللي قاعدة ترد عليهم؟ أو شكون الكيانات أو المجموعات؟ شكون الناس اللي قاعدة ترد عليهم؟ اختلفت التأويلات، ربطوها بعض الناس بما قيل مؤخرا في عدد من الصفحات اللي حكيت على عدد من قيادات المؤسسة العسكرية وغيره. يعني الدخول كثيرا في مسألة التأويل يقعد ديما مرتبط بمسألة فهم مضامين البيان. يعني ما فماش معلومة معينة يمكن الانطلاق منها كحقيقة جذرية نناقشوا فيها، الكل تأويلات. لكن المسألة الحقيقية الوحيدة اللي نجم نحكي عليها هو الفقرة الأولى اللي موجودة في البيان. تبقى أنا باش نستغل الفرصة ابتسام باش نحكي على مسائل أخرى في علاقة بالبيان هذا الصادر في علاقة بالسياقات. في فترة معينة وصلنا دخلنا في حالة متاع تجاذبات في تونس صراحة كانت قادرة أن تمس الهيكل العام متاع الدولة التونسية. باش نوضحوا شوي للتوانسة لأنه فما جزء من التوانسة اللي يدخلوا في النقاش في المسائل هذه يعني من غير ما تكون عندهم خلفية سلبية، هذا ما اللي لازمنا نوضحوا لهم. مثلا فما ناس عندها أجندات معينة، هذوك يعني منيش هذوك مسائل أخرى، نحكيه على الناس اللي تدخل تناقش المسألة هذه يعني بطريقة ما همش فاهمين أو غير قادرين أن يفكوا المسائل الأساسية. الصراع السياسي والخلاف السياسي والنقاش السياسي في علاقة بالمنظومة السياسية الحاكمة سواء في الفترة الحالية أو في الفترة السابقة أو في الفترة التي سبقتها مسألة محمودة، أن نلقاو أكثر من فكرة سياسية تناقش، نلقاو أفكار سياسية تتصارع، نلقاو خطاب سياسي متناقض بين سلطة بين معارضة، بين معارضة تتحرك تحاول أن تقدم البديل في مستوى قيادة الدولة التونسية وبين منظومة حاكمة عندها رؤية سياسية وعندها فكرة سياسية تدافع عليها. إيجابي جداً أنه ندخلوا في مسألة النقاش السياسي في تونس، وأنا من أنصار أنه بقدر ما يكون فما نقاش سياسي وفما نقاش فكري بقدر ما يكون هذا مسألة صحية بالنسبة للمجتمع التونسي، لأني أنا نحب المجتمع التونسي الكل مهتم بالشأن العام. لكن ديما لازم النقاش السياسي يقعد داخل مربع المسألة السياسية، داخل مربع المسألة أو الفكرة السياسية. وقت اللي نخرجوا من النقاش السياسي من مرحلة سياسية الفكرية إلى مرحلة أنه نحن نحاول قدر الإمكان نجر مؤسسات الدولة التونسية إلى النقاش السياسي، لهنا يولي مشكل كبير جدا. ولهنا نستسمحك في ثواني فقط،
1: وأنا باش نستسمحك في ثواني خاطر عنا فاصل صغير سرحان ونرجع خليك توصل الفكرة متاعك. فاصل ورجعين.
3: هنا تونس.
4: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
6: جسيت ماكسيت
5: ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت ميل جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج
6: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء
7: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
8: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لوساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن سهلها تسهل
9: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام
1: نص نهار 34 دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا دونك نحكيوا على أولى الأخبار ومستجداتنا لليوم هو بلاغ وزارة الدفاع الوطني اللي كان هبط البارح واللي جعتكم قبل الفاصل على التفاصيل المضمنة فيه نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو باسم حمدي وسرحان الشيخاوي مرحبا بكم من جديد بعد شوية إن شاء الله طويل تحق بنا أو يكون حاضر معنا مباشرة الزميل سيد الزويري اللي كان في مواكبة وتغطية للندوة الصحفية اللي عقدتها منظمة الأطباء الشبان ونعرفوا معه التفاصيل والمعطيات في الأثناء قطعتك وانت استسمحتني في ثواني سرحان هاي نرجع لك
2: في ثواني ما نحبش نطول برشا بتسم شوف أنا اللي حبيت نقوله أنه بقدر ما نكونوا في تونس نتناقش سياسيا وعنا أطروحات سياسية مختلفة ومتناقضة وبقدر ما تكون عنا أفكار سياسية فإنه هذا الكل ظاهرة صحية المجتمع التونسي لأنه أنا يسعدني جدا أن يرى المواطن التونسي في الشارع في وسائل النقل العمومية في غيره يطرح في مشاكل سياسية وشكليات سياسية ويناقش فيها المواطن التونسي تسمعه توا يحكي على تركيبة القانون المالية على الميزانية على القروض يحكي على قوانين أخرى يحكي على مسائل مهمة جدا على قرارات سياسية مهمة جدا فترة فترات كان المواطن التونسي بمعزل كلي على المسألة المتعلقة بشأن اليومي وبشأن العام التونسي بمسألة السياسية أنا نحب المواطن التونسي يكون مثقف سياسيا وقادر أنه يخوض في المسائل السياسية الكل يكون عنده قرار مهم جدا أن نتناقش سياسيين في البلاد لكن أنه نحن نجر مؤسسات الدولة وأجهزة الدولة ونحطوها في معاركنا السياسية لهنا تولي مسألة خطيرة جدا لهنا باش نذكر بحادثة مهمة جدا في فترة من الفترات في تونس في التاريخ القريب ماهوش البعيد جات فكرة أنه نحن علاش لا المديرين والمديرين العامين اللي باش يكونوا موجودين في وزارة الداخلية ناقشوهم داخل البرلمان وتتم المصادقة عليه يعني تخيل أنت مثلا مش نعينه مدير في منصب حساس جدا في وزارة الداخلية في وزارة الدفاع وقائد الجيش أو غيره نجيبوا الاسم هذا ونناقشوه داخل البرلمان وتصير معارك سياسية عليه لهنا تكمن الخطورة أنك أنت تجر مؤسسات الدولة والأسس متاع الدولة وركائز الدولة إلى معارك سياسية باش يولي أسماء معينة ترتبط بأجندة سياسية معينة وأحزاب معينة اللي هي عندها الفضل في أن الشخص ذاك كان موجود في المنصب ذاك وبالتالي نفكوا الأجهزة متاع الدولة وما عادش أجهزة تخضع أساسا إلى عقيدة جمهورية تولي أجهزة تخضع أساسا إلى عقيدة سياسية وهذا راهو جر الكثير من الدول اللي هي الدول جزء منها جارة وقريبة منها وعن علاقات مهمة جدا معها إلى ما يشبه الحرب الأهلية لأنه ناس دخلت في معارك سياسية وجرت كل الأجهزة متاع الدولة إلى معارك سياسية وليت معناها فم الصبغة السياسية والفكرة السياسية موجودة داخل الأجهزة وبالتالي رجاء بقدر ما لازمنا نتناقش سياسيين في تونس يجب أن لا يهدأ النقاش السياسي في تونس يجب أن يكون المجتمع التونسي في حالة استنفار متاع نقاش سياسي هذا الكل إيجابي لكن أجهزة الدولة يجب أن تكون بمنأة تماما على كل هذا نخليهم أجهزة الدولة يخدموا خدمتهم بالحرفية بالحياد بالاستقلالية وخلينا نتناقشوا سياسيين لأنه منظومة سياسية ما فماش راهو منظومة سياسية تنجم تجي تحكم عمرها الكل مش تحكم في فترة معينة تمشي تجي منظومة سياسية أخرى لكن أجهزة الدولة اللي حبيت نقوله باش نلخص هذا الكل المنظومات السياسية تجي وتمشي على روحها لكن أجهزة الدولة باقية في هذا الوطن
1: هاي بس هي متفضل
0: والحقيقة يعني المضمون الصادر في البيان الصادر عن وزارة الدفاع يعني تقريبا مسألة معلومة ومؤكدة أنه تونس لديها جيش نظامي يؤمن بالدولة المدنية جيش جمهوري يعني ما ورد في مضمون وزارة الدفاع فيه تأكيد على العقيدة متاع الجيش التونسي أنه جيش لا يتدخل في التجاذبات السياسية، أنه جيش يؤمن بوحدة الدولة، أنه جيش بعيد كل البعد عن المزايدات السياسية. ففي هذا البيان تأكيد على تاريخية الجيش التونسي وعلى أهميته في كامل مسيرة ما بعد الاستقلال، يعني خاصة في عدم التدخل في الشؤون السياسية والشؤون الحزبية. ونذكره في فترة ما يعني التجاذبات الحزبية كانت حادة جدا، وارتأى الجيش التونسي ألا يتدخل في تلك المسائل. والحقيقة ما هيش أول مرة ونيصدر بيان عن وزارة الدفاع، نذكره عام 2012 اصدر بيان عن وزارة الدفاع قالت فيه انها لا تتدخل في التجاذبات السياسية. بعدك الفيديو الشهير بتاع رجل الغنوشي اللي كان فيه في اجتماع مع سلفيين ويقول فيه انه الجيش غير مضمون، البيان انا ذاك كان فيه الرد واضح على رجل الغنوشي انه الجيش لا يتدخل في تلك التجاذبات السياسية ولا يرد على ذلك اللغط وعلى تلك الاتهامات. اليوم توقيت هذا البيان هو الذي اثار التأويلات وهو الذي اثار تساؤلات، خاصة الحقيقة خلينا نقول من الناحية الاتصالية هذا البيان يفتقد ربما للدقة المطلوبة. كان من الأفضل ربما التلميح والإشارة إلى ما هي هذه التجاذبات وما هي هذه المزايدات لمحاولات الزج بالمؤسسة العسكرية، كان على الأقل التأكيد على أنه مثلا ينطلق البيان إثر تسريحات واردة عن شخصيات سياسية أو يعني من هذا القبيل. وإحنا نعرف من الناحية الاتصالية البيان مهم فيه أن تكون الدقة حتى نتجنب التأويلات ونتجنب ربما القراءات البعيدة عن هذا البيان. الحقيقة في اعتقادي أنه اليوم مهم أنه راو تكون فما معارضة سياسية، مهم أنه يكون فما انتقاد لأداء السلطة السياسية، مهم أنه تكون فما معارضات يعني وتختلف رؤى المعارضين، لكن الأهم من هذا الكل هو المحافظة على حياد مؤسسات الدولة والمحافظة على أهمية أنه المؤسسات هذه تبقى بعيدة كل البعد عن يعني هذه التجاذبات. والحقيقة نستغرب أن بعض الشخصيات السياسية تندد بالانقلابات في الخارج وتدعو إليها في الداخل التونسي، يعني إنسان يؤمن بالحقوق المدنية وبالحقوق الجمهورية وبالدولة الديمقراطية ويدعو إلى تحرك جيش في بلادي، في حين أنه يرفض الانقلابات العسكرية خارج بلاده في بلدان أخرى. فلماذا هذا التناقض السياسي ولماذا هذا اللغط السياسي الكل؟ يعني فلنبقي المؤسسات الرسمية التابعة للدولة بعيدة عن كل البعد عن أي تجاذب سياسي، لأنه السلطة ليست دائمة لأي طرف، لأنه اليوم من هو في المعارضة قد يجد نفسه في مرحلة قادمة هو من يتزعم السلطة. فنحافظ ربما على بعض أركان وأخلاقيات العمل السياسي لتجاذب مثل هذا اللغط. وفي اعتقادي مهم الحقيقة الرد هذا حتى لو كان كيف قلت يفتقد إلى الدقة، لكن مهم من الناحية الاتصالية أنه اليوم يؤكد الجيش التونسي أنه بعيد عن كل المزايدات التي تصدر في بعض تصريحات المعارضين، خاصة من ضمنهم من يتواجد في الخارج التونسي. ومهم جدا أنه وزارة الدفاع الحقيقة البيان قريت فيه محاولة للردع وقت اللي نحكيه يكفي مزايدات عن الجيش التونسي، ليس فقط تفصي من التجاذبات السياسية بل دعوة إلى الكف عن المزايدات عن الجيش التونسي وعن المؤسسة العسكرية.
1: هو واضح بسام، احنا مازلنا موصلين معكم قيت الأخبار والمستجدات وفقرة الأكتواليتي. كما قلت لكم بداية الحصة بشكون أيضا من بين المواضيع المطروحة اليوم في البلاتو هو الندوة الصحفية لمنظمة الأطباء الشبان واللي كان حضر لها زميل سيد الزويري وكان في مواكبتها وتغطيتها وهو حاضر معنا مباشرة صوتا وصورة. سيد أهلا وسهلا، مرحبا.
10: مرحبا ابتسام، تحية لك ولكل السادة المشاهدين والمتابعين والمستمعين. طبعا نحن في انتهت هي الندوة الصحفية ابتسام للمنظمة التونسية للأطباء للشبان قبل قليل، كان يفترض أنه بعد انتهاء مباشرة ابتسام أنهم يتحولوا للقطب القضائي، هذا معلوه للقطب القضائي يعني لمساندة زميلهم الموقوف الطبيب محمد أمين بن نور، ولكن أثناء انتهاء الندوة تم إبلاغهم رسميا بأنه قرر قاضي التحقيق في القضائي والمالي الإبقاء على الدكتور محمد أمين بن نور في حالة صراح هذا اليوم، وبالتالي تم يعني إلغاء الوقفة التي كانت ربما سيذهبون إليها أمام القطب القضائي لمساندة وتضامن مع زميلهم يعني عضو أسطول الصمود الطبيب محمد أمين بن نور الموقوف منذ مدة. يعني هذا أولا. الندوة الصحفية ابتسام اليوم فيها زوز عناصر الأساسية. العنصر الأول يتعلق بتجميد الجمعية، قرار تجميد الجمعية وقرار رفع تجميد الجمعية. لنذكر أنه هذه الندوة الصحفية كانت مبرمجة يعني قبل تقريبا أسبوع، ولكن فوجئوا بقرار يصلهم بتجميد الجمعية وتوقف عن أي نشاط حتى يتم رفع التجميد، وهم التزموا به يعني. وبالتالي العنصر الثاني كان هو دراسة قاموا بها الأطباء أو قام بها المنظمة حول العنف داخل الذي يتعرض له الأطباء الشبان. فيما يخص التجميد يعني هما بصورة برقية تقريبا عرجوا على الموضوع أنه ما فهموش لحد الآن لماذا صدر قرار التجميد الجمعية، ولماذا أيضا تم في ظرف وجيز يعني التخلي عن هذا القرار ورفع التجميد تقريبا في ظرف 3 أيام، رغم أنهم كانت نهاية أسبوع وما كانش ما تفعلوش برشا يعني حتى المستوى الإجراءات القانونية وغيره، رغم التزامهم الكامل بقرار التجميد منذ لحظة وصوله. وبالتالي فإنه يعني واعتبروا أنه حتى ما جاء في فصل 41 يعني من هذا القرار أنه تلقي تمويلات أجنبية وغير ذلك هم نفوه تماما، وأكد أنه منذ لحظة تأسيس هذه المنظمة لم تتلقى أي تمويل من أجنبي أو تمويل من الدخل، فقط هي انخراطات المنخرطين في هذه المنظمة وبعض المساهمات التي يقدمها بعض المتطوعين أيضا داخل المنظمة. غير ذلك لم يدخل أي مليم إلى يعني حساب المنظمة، وبالتالي ينفون هذا الأمر. وربما هذا كان الركز الذي ارتكزت عليه الجهة التي قررت ربما رفع تجميد هذه المنظمة. وبالتالي أنه ننتقل إلى العنصر الثاني والذي كان افترض أنه فلده صحفي فرت، وهو دراسة مهمة حول العنف الذي تعرض له الأطباء للشبان. الدراسة هذه قامت بها المنظمة وكان يفترض أنها من مدة تنشرها، ولكن اليوم نشرت أمام وسائل الإعلام. جاءت ابتسام بأرقام مهمة في الحقيقة، لأنه الندوة هذه أو الدراسة هذه شملت 735 طبيب شاب في كل الأقسام في كامل التراب الجمهورية. دراسة هذه للأسف ابتسام بتأكد أنه 73% من الأطباء الشبان هؤلاء تعرضوا للعنف على الأقل مرة أو واحدة أثناء أدائهم عملهم داخل الأقسام الطبية التي يشتغلون بها. 73% ابتسام هذا معدل كبير أو رقم كبير، وقت نعرف أنه على الأقل المعدل العالمي هو 61.9% والمعدل الأفريقي هو 59%. هذه يعني الأرقام الطبيعية. 74% اللي هم تعرضوا مرتين على الأقل أو تم إعادة الاعتداء بالعنف عليهم في داخل المستشفيات. يقسموهم هذه الاعتداءات أنه 96% عنف لفظي، 20% عنف جسدي، 12% ابتسام وهو العنف بالتهديد بالسلاح، وحتى السلاح يعني السلاح الأبيض وحتى الأسلحة النارية. وكانت آخرها البارح في مستوى السلاح أنه في مستشفى شرنيكول ليلة البارحة 65% من حالات العنف اللي صارت داخل المستشفيات ابتسام حصلت دون حضور عون حراس أو عون أمن يعني، وهو لهنا يفسروه يعني أعضاء المنظمة بأنه هناك سامناء للدولة لحماية الأطباء ولحماية يعني الأطباء الشبان الذين يشتغلون في تلك الأقسام. 57% ابتسام من هذه الاعتداءات تأتي من مرافقين المرضى وليس مباشرة من المرضى. هنا ربما هي حتى دعاوى لأنه والسلطة المعنية بأنها على الأقل في الميزانية القادمة أنها تخصص منحة أو تخصص جزء من الميزانية لهذه الظاهرة، وحتى ربما لحملات تحسيسية لتجنب تكرار مثل هذه العمليات أو أقل التخفيض من الرقم اللي هو 73% أكثر ما يمكن ابتسام.
1: واضح. شكرا لك الزميل سعيد الزويري، كنت حاضر معنا مباشرة صوتا وصورة. كانت هذه تقريبا أهم وأبرز المعطيات والتفاصيل اللي تقدمت اليوم في إطار الندوة الصحفية اللي كنت أعلنت عليها في وقت سابق منظمة الأطباء الشبان، واللي حتى بعد يعني قرار رفع التجميد عليها، واللي كنا حتى هون حكينا فيه في البلاتو كان حاضر فيه معنا من يمثل المنظمة. وبالتالي خلينا نقوله أنه المعطيات والأرقام هي ما جاءت لقدم هنا الزميلة سعيد الزويري، هي اللي قالت اليوم من خلال منظمة الأطباء الشبان واللي قدمتها على لسان من يمثلها اليوم في الندوة الصحفية، وأيضا في إطار الدراسة اللي قاموا بها الدراسة الميدانية جملة من الأرقام والمعطيات. وأيضا قالنا على أنه إطلاق الإبقاء بحالة صراحة لمحمد أمين بن نور اللي هو في علاقة بهيئة أسطول الصمود والقضية والملف اللي كان مفتوح لبرشا متهمين كانوا موجودين على ذمة هذه القضية وتم إيداعهم بالسجن. نبدأ معك سحان شيخاوي.
2: هو في علاقة بمحمد أمين بن نور، وهذا اللي طلبنا به منذ البداية، إذا كان فما شبهات معينة هو مسائل قضائية معينة نجم يتم الإبقاء عليه بحالة سراح ثم مواصلة التحقيق، لأنه الدكتور محمد أمين بن نور صراحة علامة فارقة في أسطول الصمود وعلامة فارقة في المسارات هذه الكل، معنى أنه شخص كان موجود في غزة مشى لغزة، وشخص اشتغل حتى في مستشفى المعمداني، وروك تشوف مقاطع فيديو من الناس اللي موجودة في غزة تحكي عليه بطريقة إيجابية جدا، والناس تتساءل أصلا السيد هذا معناه شنو يعمل في الإيقاف صراحة، وكان نقطة استفهام كبيرة جدا، وبالتالي مهم جدا أنه يتم تلاقى صراحه مسألة هذه شديدة الإيجابية، إضافة للقرار الثاني اللي كنا نحكي عليه اللي هو رفع التجميد على المنظمة بعد منظمة الأطباء الشبان، يعني نحكيه على مسائل مهمة جدا في علاقة بالمسارات هذه. لكن خلينا ابتسام نحكيه على الأرقام اللي كان يحكي فيها سعيد حالين. وقت اللي نقوله 73% نسبة الاعتداء على الأطباء الشبان، رأوا نقص خطر كبير جدا، ويمكن هذا يفسر لنا جزء مهم جدا من النزيف الكبير اللي تعاني منه تونس في علاقة بهجرة الأطباء وخروجهم من تونس، والنقاش العام اللي صاير حول المسألة دي، علاش ما يقعدوش الأطباء في تونس، علاش مش تونس تستفيد منهم بعد أن تم صرف أموال طائلة على تكوينهم وغيره، وبالتالي وقت اللي تلقى أنت 73% من الأطباء الشبان موجودين داخل مستشفيات معينة ويصير الاعتداء عليهم، وهو مش مجرد اعتداء لفظي، أحيانا نتحدث على اعتداء مادي، أحيانا اعتداء مادي خطير جدا. أنا باش نحكي على بعض التجارب الميدانية، زرت الكثير المستشفيات في تونس للأمانة، باش نقعدوش ديما في مسألة نظرية، يعني أحيانا ابتسام يبدأ فما مشكل معين في حي معين مش باش نذكر الأسماء، وفما عركة وفما ناس تمت إصابتها وغيره باش تجي للمستشفى، كي تشوف حالة الاستنفار اللي تكون موجودة في المستشفى صراحة تقول شنو قاعد يعاني هالإطار الطبي والإطار شبه طبي، حتى الناس المكلفة بالحراسة عددهم قليل، ورو أحيانا صراحة الهجمات اللي تصير على المؤسسات هذه لمؤسسات عمومية لمستشفيات التونسية اللي معنى الدولة التونسية قاعدة تصرف في مليارات باش تجيب أجهزة قادرة أنه تكون في مستوى صحي معين، وكيفاش يتم التعامل معها وعملية التكسير اللي تصير بصراحة راهي المسألة هذه في حاجة إلى حلول جذرية، روى عدد الناس اللي مكلفة بالحراسة لازمهم يتضاعفوا مرتين ثلاثة، لأنه صراحة كي تشوف أحيانا شنو صاير داخل المستشفيات والاستهتار والاعتداءات والعنف اللفظي والعنف المادي والتكسير والمعدات وغيره، ساعات تشوف يعني مستشفى كي تصير عركة قريبة من المستشفى هذا ويتنقلوا الناس هذوما للمستشفى كأنك تم نقل كل جزئيات المعركة ذي اللي داخل المستشفى بما يرافقه من تحطيم وتكسير وضرب وغيره، الناس هذوما من إلى متى باش تقعد حالة الاستهتار هذه؟ يعني شو ذنبه الطبيب هذا أنه يقرأ سنوات طويلة ويجتهد ويتعب وغيره وبعد يكون هو موجود في المستشفى هذا باش يصير الاعتداء عليه؟ من نحبش نعمم برشا، فما بعض الأطباء أحيانا تكون حتى طريقة تعاملهم مع الحالات هذه ما هيش بالقدر الكافي، شفنا ساعات حتى مقاطع فيديو كيفاش يتعاملوا مع الناس وغيره، لكن هذوما استثناءات. الأطباء التوانسة الجزء الغالب منهم على قدر كبير جدا من الأخلاق ويتعاملوا بإنسانية في مستويات مهمة جدا، وبالتالي رجاء المسألة هذه راهي محدد أساسي، الرقم هذا اللي كان يحكي فيه سعيد 73% راهو محدد أساسي، خليك من الأجور وخليك من غيره، ما الأجور مسألة مهمة اللي تخلي جزء كبير من الأطباء يغادروا تونس، لكن المسألة هذه راهي محدد أساسي في مسألة هجرة الأطباء وعزوفهم على أنهم مهم يقعدوا في تونس، نجم تعطيه مبالغ مالية مهمة جدا وتقول وقعد في تونس، لكن وقت يستمر الاعتداء عليه ويكون هو غير آمن داخل المؤسسة هذه وغير آمن في المستشفى خاصة في فترات معينة في الليل، وقت يكون هو غير آمن ما نجمش يقعد في المستشفى، وبالتالي رجاء يعني التقرير اللي تم تقديمه بالنسبة للسلطة الرسمية ناخذوه بعين الاعتبار ونتعاملوا مع المعطيات اللي موجودة فيه ونحاولوا قدر الإمكان الأصلح والإجابة في المسألة دي. أنه حتى وزير الصحة هو داخل المنظومة هذه الكل وهو طبيب ويعرف أدق الجزئيات، وبالتالي تقدير خاص حتى مسألة التعامل معه نجم تكون مسألة معناها على قدر كبير من الأريحية، مش كما ناس خلي مش فاهمين الجزئيات متاع المؤسسات الصحية الكل، وبالتالي الناس الكل لازم تحط يدها في دين بعضها وننطلقوا في مسألة التصليح، لأنه القطاع الصحي مش نحكيه على مسألة اعتباطية، نحكيه على صحة التوانسة ابتسام ونحكيه على حياة التوانسة، مسألة غير قابلة للتأجيل.
1: دونك ذكر منطلق حديثنا هو الندوة الصحفية اللي عقدتها المنظمة التونسية للأطباء الشبان بعد قرار رفع التجميد عليها، واللي عقدت ندوة صحفية اليوم واللي قدمت فيها جملة من المعطيات تصورها ومتابعتها لوضع القطاع الصحي، ظاهرة العنف اليوم في المستشفيات، قدم جملة من النسب والأرقام اللي سمعتها مع زميل سيد الزويري منذ لحظات، دراسة ميدانية قامت بها هي المنظمة وقدمت معطيات عليه. خاصة اليوم نحكيه على قطاع من بين أبرز القطاعات، بس محمد كي نحكيه على قطاع الصحة، خاصة كي نحكيه على أهمية الصحة العمومية، أهمية مرفق الصحة خاصة بالنسبة للمواطنين التوانسة. نعرفون المستشفيات العمومية في الأخير هي الملاذ، معناها بالنسبة للمواطنين التوانسة مهم جدا الحديث عن الواقع متاحة بقدر أهمية الحديث عن ضرورة إيجاد الحلول الجذرية لكل الظواهر أو الإمكانيات أو الإشكاليات اللي تعاني منها المنظومة الصحية العمومية في تونس. تفضل.
0: الحقيقة حبيت نعرج قبل الحديث على مستوى العنف، حبيت نعرج على قرارات التجميد، وبما أنه اليوم للأسف عنا كالرواية يعني الجامعيات رواية السلطة مع الناس أسباب التجميد، لكن يتضح من خلال ربما الإجراءات المتخذة أنه أغلب قرارات التجميد اللي حاصلة سببها التأخر في مد رئاسة الحكومة، تأخر جمعيات هذه في مد رئاسة الحكومة بما يثبت التحويلات المالية والمعاملات المالية لهذه الجمعيات، ويبدو أنه بما أنه تم رفع قرارات تجميد يبدو أنه لم يثبت أنه بعض هذه الجمعيات تتلقى تمويل أجنبي، نظرا لأنه لو اكتشفت يعني رئاسة الحكومة أنه بعض الجمعيات اللي تم تجميد نشاطها تتلقى في تمويلات أجنبية أكيد جدا بش يتم يعني محاكمتها وبش يتم حلها. لكن واضح انه اجراء التجميد يتعلق بالتاخر في مد رئاسة الحكومة بالوثائق التي تثبت التحويلات المالية، وهذا الحقيقة تمنيت من يعني منظمة الاطباء الشبان انها توضحوا علاش هل طلبتهم رئاسة الحكومة في الوثائق وتاخروا في مدها ام لا، يعني كان من الافضل انه النقطة هذه يوضحوها شوية اكثر. في خصوص ربما الحقيقة مهمة الدراسة اللي حكيوا عليها العنف الذي يمارس على الاطباء الشبان في يعني المستشفيات العمومية، ليش الأطباء الشبان بكثرة؟ نظر لأنه في أغلبية المؤسسات الصحية العمومية الأطباء الشبان هم اللي يخليوا فيهم في الجارد في الليل، وهم أغلبيتهم اللي تواجدوا في أقسام الاستعجالي، وهم الأكثر عرضة للاعتداءات اللي حاصلة من مرافقي المرضى. وذي في اعتقادي الحقيقة لابد من التأكيد أول شيء على أنه، وأنا قلت سابقا أنه الأطباء الشبان اللي هم العمود الفقري للمؤسسات الصحية العمومية، نظرا لأنه فما أطباء اللي اكتسبوا الخبرة والكبار شوية في السن اختاروا أنهم يفتتحوا عيادات خاصة واختاروا أنهم يتوجهوا لكلينيكات خاصة، في حين أنه الأطباء الشبان اليوم ما زالوا في مرحلة الدربة وفي مرحلة التعلم، هما اللي موقفين خلينا نقولوها مؤسسات الصحية العمومية. وأنا عينت هذا الحقيقة في فترة معينة وقت اللي رفقت الوالد ومريض الله يرحمه، فيعني لاحظت أنه الأطباء الشبان هم الأكثر تواجد في المستشفيات العمومية، وهذا علاش مهمة بقاء الجمعية هذه أنها ترصد الاعتداءات، أنها ترصد مطالب الأطباء الشبان، أنها تكون المنبه الهام لقطاع الصحة، بخلاف ربما بعض النقابات اللي تحاول دفاع عن منظورها وللأسف يعني دخلت فيها بعض الحسابات والتكتيكات السياسية. اليوم مهم أنه يكون عندك جمعية تنبه وتكشف بعض المسائل وبعض النقاط الضعف في النقاط هذه. الحقيقة في اعتقادي انه ارتفاع نسبة العنف هذه مش اعتباطية، ارتفاع نسبة العنف اول شيء نظرا خلينا نقولوها بكل وضوح، راهو اليوم في ابواب المستشفيات احيانا راهو يضطر مرافق لمريض يدفع فلوس باش يدخل، ويدخل في توقيت اللي هو يبدأوا الأطباء يعالجوا فيه، فإنه طبيب لهنا في الحالة دي مش ممكن إنه يجاوب مع المرافق المريض أو إنه يجاوب على الأسئلة متاعه. هذا علاش ربما تحصل حالات الاعتداء. كذلك نسبة الاكتظاظ في الأقسام الاستعجالية، أحيانا تلقى طبيب واحد مشرف على 15 أو 20 مريض في قسم استعجالي، وفي الحالة هذه مسكين تلقاه مطالب أنه يعالج حالة بحالة، فمرافق المريض يرد عليه الفعل بسبب التأخر في علاج ذلك المريض في قسم الاستعجالي. والحقيقة زاد حتى خلينا نقولها شوية من الله وشوية من عبد الله، حتى الأطباء الحقيقة مطالبين أنهم يجاوبوا مع أهالي المرضى. وأحيانا يبدأ شخص مرافق المريض يطلب معلومة عن حالة صحية للمريض متاعه فيلقى تجاهل وعدم رد من الطبيب. الحقيقة هي يعني منظومة كاملة. أول شيء لابد أنه نعززوا التأمين بتاع المستشفيات، السيكيريتي اللي في الباب، يلزم نحسنوا التأمين وتوقيت دخول مرافق المرضى. هذا معلوم، لكن اليوم قاعدين يدخلوا في أوقات غير إدارية. وكذلك في اعتقادي أنه لابد للأطباء أنهم يعرفوا أنه راو من حق مرافق المريض أنه يعرف المعلومة اللي تتعلق بالحالة الصحية، مش يجاهلوا ويخلي ربما الحالة تصل الى العنف.
1: واحنا دائما من عموش في علاقه بالحديث عن الظواهر هذه، ولازمها تكون بالطبيعه مبنيه على معطيات وارقام تعكس واقعيه والحقيقه نتاع الواقع هذايا. احنا مازلنا مواصلين معكم طبعا برنامج هنا تونس، بعد شويه نمشيو نكملوا معكم قيت الملفات الاخبار، ولكن قبل هذايا نخرجوا موعد الاخبار مع زميلتنا بهير عوشي.
11: هنا تونس.
12: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
13: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
14: أريد طور عالمك.
15: ديوان فام فلاش نيوز.
16: موجز الوحدة بعد زوال ديوان فام عسلمة. رئاسة الحكومة تعلن تمتيع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة يوم الأربعاء 27 ماي والخميس 28 ماي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك تبقى لأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. بلدية تونس تعلم متساكني المنطقة البلدية بأنه يحجر تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، وذلك تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل، وتؤكد أنه قد تم تخصيص أماكن تسمح للقاطنين بالعمارات بالقيام بعملية ذبح الأضاحي في أحسن الظروف وأفضلها، وهي السوق المركزية، سوق حي الخضرة، سوق حي ابن خلدون، سوق سيدي سريديك بالحفصية. هيئة أسطول الصمود المغربي تعلن أنه تم إطلاق سراح الدكتور محمد أمي بن نور الناشط ضمن الأسطول، يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر يوم 16 مارس الماضي بتقاطع دعن بالسجن في حق أعضاء هيئة أسطول الصمود التونسية، وهم كل ما من وائل نوار ونبيل الشنوفي وأمير بن نور وغسان الهنشيري، وتتعلق القضية بشبهات تكوين وفاق لغسل الأموال وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان فهمه. الغرفة الفتية الاقتصادية بطينة من ولاية صفاقس تنظم يوما مفتوحا موجها لأصحاب المؤسسات والباعثين الشبان ورواد الأعمال بخصوص قانون المالية لسنة 2026، وخاصة فيما يتعلق بنظام الفوترة الإلكترونية والمنظومة الجبائية وغيرها من النقاط. تتحدث عنها ممثلة الغرفة الفتية الاقتصادية بطينة أمل الزعلاني اللي ديونا فهمها.
17: اليوم الافتر وورك ايفنت دي زونتربرونور دو ساك اللي تشرف عليه جميع غرف الصفاقس الجهازية دو ساك عبارة على حدث هام وكبير في الصفاقس. كانك انت من اصحاب المؤسسات ولا الباعثين الشباد ولا رواد الاعمال والفاعلين في المجال الاقتصادي في الصفاقس، ويعني القانون المالية بتاع سنة 2026 تحب تلقى اجابات واضحة ومباشرة حول المنظومة الجبائية الجديدة كما يخص كما الفاتورة الالكترونية ولا قانون الاسير والامتيازات الجبائية وكيفاش تطبقوها. اللقاء يكون تفاعلي بامتياز، مش يأثر الخبير المحاسب الأستاذ محمد صحنون وباش يجاوب على جميع التساؤلات القانونية والمالية في خصوص قانون المالية 2026.
16: إلى الشأن الدولي، الخارجية الإيرانية تطالب الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ خطوات لإنهاء الحصار البحري، مضيفة أنها تطالب بالاستخدام السلمي للطاقة النووية المكفول في معاهدة حظر الانتشار النووي. تراجع الذهب بقرابة 0.48% وارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 6 أسابيع، معززا التوقعات برفع الفائدة الفيدرالية، إلى جانب ارتفاع النفط بنسبة 2.37%. استمرار عدد الإصابات بفيروس الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الارتفاع بسرعة، حيث أبلغت وزارة الصحة عن 671 حالة مشتبه بها و160 وفاة، وتؤكد 64 إصابة و6 وفيات من خلال الفحوصات المختبرية. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثاني المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوشي، في أمان الله.
18: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
19: ديوان فام.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: Vous écoutez Diwana FM.

0: ديوان اف ام. هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: مالي ساعة 10 دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا تبع فينا توا، مازال موصينا معكم ساعتنا الثانية. مرحبا بكم الكل، مرحبا بتفاعلاتكم وتعليقاتكم على مختلف المواضيع المطروحة اليوم في الحصة. مرحبا، نذكر حاضرين معنا هوني في التعليق والنقاش بسام حمدي وسرحان الشيخاوي. مرحبا بكم من جديد، بعد شوية نمشيو لفقرة الارتيكل ديجور مع بسام حمدي، ولكن نقبلها ما زلنا موصلين معاكم بقيه الاخبار والمستجدات. مهم جدا نرجو على البيان الختامي لتونس مصر والجزائر عقب الاجتماع اللي صار في مصر بشان ليبيا في اطار آلية دول الجوار الثلاثيه، وين اكدوا وزراء الخارجيه عن قرابه التاريخيه والاخويه اللي تجمعهم او تجمع دولهم بليبيا وما يربطها من علاقات جوار ومصير مشترك. يجدوا أيضا ذكر نحكي على وزراء خارجية تونس مصر والجزائر التزامهم بمواصلة التنسيق والتشاور في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بما يساهم في الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ومساعدة الأشقاء الليبيين على رأب الصدع وإنهاء الأزمة وحفظ مقدرات بلادهم وبما يحقق الرخاء والتنمية المستدامة التي يتطلع إليها الشعب الليبي الشقيق. وشدوا على أنه الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن استجابة لتطلعات الشعب الليبي. وأكد الوزراء على مبدأ القيادة الليبية العملية السياسية مشددين على أن الحل يجب أن يكون ليبيا ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها. وأعربوا أيضا عن قلقهم إزاء التحديات الأمنية التي تشهدها ليبيا بما في ذلك حوادث العنف والاختيارات السياسية، مجددين دعوتهم لكافة الأطراف الليبية إلى التحلي بأقصى درجة ضبط النفس وتجنب التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية العليا حفاظا على أمن الشعب الليبي وسلامته وصون مقدرات للدولة، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الأمني في مختلف أنحاء البلاد. وبين الوزراء نذكر وزراء خارجية تونس مصر والجزائر التوصل إلى التسوية السياسية المنشودة يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تقوم على الترابط بين مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يمكن من تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ورفاه للشعب الليبي. وأكد رفضهم كافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي. بيان خلينا نقوله، نبدأ معك سرحان الشيخاوي، احنا تقريبا كنا دائما في متابعة لآلية دول الجوار الثلاثية اللي تجمع تونس مصر والجزائر، واللي دائما تكون في متابعة خاصة للملف الليبي ومختلف

الجزائرية والأطراف التونسية والأطراف المصرية، أو حتى في يعني الزيارات اللي تصير ما بين مسؤولين جزائريين ومسؤولين مصارى، عادة ما يكون الملف الليبي من أهم الملفات التي تطرح للنقاش. لأن نتحدث على ثلاث دول، تونس والجزائر ومصر، واللي هي دول مجاورة لليبيا، وعلاقتها بليبيا علاقة قوية جدا، يعني تاريخيا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، يعني العلاقات مهمة جدا، وبالتالي هذا اللي يخلي الملف الليبي ملف مطروح ومهم جدا في سياق النقاشات. بالتالي يعني الوجهة الأساسية هي محاولة تقريب وجهات النظر بين ثلاث دول هذوما في سياق إيجاد موقف موحد في علاقة بما يحدث داخل ليبيا. هو صراحة ما يحدث داخل ليبيا مسألة معقدة جدا ومركبة جدا. علاش؟ لأنه تتقاطع فيه الكثير من المعطيات والكثير من المسائل، وخاصة وقت نقول أن ليبيا تحولت إلى مساحة تتصارع فيها نفوذ ومصالح الدول العظمى، بالتالي يولي أقل تفصيل وأبسط تفصيل موجود داخل ليبيا يتحول إلى إشكال وأزمة، لأنه كل طرف موجود على الأراضي الليبية سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر يحاول قدر الإمكان استثمار يعني كل ما هو موجود في ليبيا لمصلحته الشخصية. وبالتالي قاعدين نشوفه نحن في ليبيا في كل فترة من الفترات تصير توترات، وأحيانا تصير مواجهات مسلحة وقتلى وغيره. وكل ما نقوله أنه ليبيا وصلت إلى مرحلة قريبة جدا من الهدوء وقريبة جدا من الاستقرار، تطلع نقاط أخرى وتتحول إلى مسائل تدفع نحو أحداث أزمة وتعود ليبيا إلى مربع العنف. وهذا تفسيره الوحيد أنه فما الكثير من القوى التي تحاول قدر الإمكان السيطرة على ليبيا واستثمار ليبيا، ليبيا من ناحية النفط، ليبيا من ناحية الثروات الطبيعية، ليبيا من ناحية الموقع الجغرافي، ليبيا من ناحية الموقف السياسي وغيره. بالتالي ليبيا تحولت إلى مساحة تقريبا من أكثر المساحات الجغرافية حاليا لتتقاطع فيها وتتصارع فيها القوى العظمى. بالتالي من هنا تأتي أهمية الاجتماع الثلاثي. غير قادرة أي دولة من دول الجوار لليبيا أن تتخذ موقف موحد وتحاول الدفاع عليه وتحاول فرضه في سياقات معينة. وبالتالي يعني تجميع الدول هذه في موقف موحد مسألة مهمة جدا، لأنه فما قوى عظمى عندها أدوات أخرى للتدخل في ليبيا. وبالتالي هذه مسألة مهمة. اثنين، القرار لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا، يعني كل الاجتماعات هذه اللي تصير وكل اللقاءات اللي تصير هي محاولة لإيجاد أرضية حتى تكون كل الأطراف أو أغلب الأطراف اللي هي أطراف فاعلة داخل المجتمع الليبي تلتقي وتبحث عن حل مشترك قادر أن يخرج ليبيا من أزمتها. لكن التدخل المباشر في المسألة الليبية كما ورد في البيان، وهذه مسألة مهمة جدا، يعني ممنوع تماما. يعني الأطراف الليبية هي اللي قادرة أن تنتج حل ليبي ليبي. علاش نقول الكلمة هذه؟ نفتح قوسين، لأنه فما برشا حلول كانت حلول جاية من خارج الأراضي الليبية، من خارج الفكر الليبي، من خارج النسيج الاجتماعي والسياسي الليبي. الحلول هذه صارت محاولات لفرضها على الواقع الليبي على الأرض الليبية، وباءت كلها بالفشل، لأنه حلول مستوردة وغير قابلة للتطبيق داخل الأراضي الليبية اللي عندها خصوصية كبيرة جدا حتى في مستوى الممارسة السياسية. يعني رو فما جزئيات في ليبيا مهمة جدا ما نجموش نحكيه على الملف الليبي خاصة في المسألة السياسية من غير ما نحكيه على القبائل الليبية، من غير ما نحكيه على النسيج الاجتماعي الليبي، من غير ما نحكيه على إفرازات النسيج الاجتماعي ومسألة الوجهات في ليبيا وغيره. ما تنجمش تجيب حل أنت مستورد من دول أخرى، يعني تختلف جذريا على ليبيا في المسألة الاجتماعية، في المسألة السوسيولوجية وغيره، المسألة الثقافية، حتى في المسألة السياسية، وتحاول فرضه داخل الأراضي الليبية. وبالتالي من هنا أيضا تجي النقطة المتعلقة بأنه الحل يجب أن يكون ليبي ليبي. النقطة الأخيرة نحب نحكي فيها مسألة الأمن القومي. شوف يعني أمن تونس من أمن ليبيا صراحة، وأمن الجزائر من أمن ليبيا، وأمن مصر من أمن ليبيا. حالة عدم الاستقرار اللي تعيشها ليبيا تأثر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في دول الجوار، سواء في تونس أو في مصر أو في الجزائر أو غيره. يعني حالة عدم الاستقرار تؤثر سلبيا بشكل كبير جدا على الدول هذه اللي هي دول قريبة من ليبيا، لكن يمكن أن تؤثر إيجابيا في دول بعيدة جغرافيا على ليبيا لكن مصالحها موجودة في ليبيا. فما قوى أخرى تستثمر حالة عدم الاستقرار وحالة التوتر وحالة العنف اللي موجودة في ليبيا، تستثمرها إيجابيا في سياق مصالحها، في سياق أن تستنزف ما أمكن من

0: الثروات الطبيعية الليبية، ونموذج ملف النفط أبرز مثال على هذا. وبالتالي فما تناقض كبير جدا في وجهات النظر. هذاك علاش أنا قلت يعني تجميع أكبر قدر ممكن من دول الجوار اللي هي تلتقي وتتحدث عن الملف الليبي كطرف موحد مهم جدا، لأنه بقدر ما نحن كتوانسة وبقدر ما الجزائريين وبقدر ما المسارة تهمهم بشكل مباشر حالة الاستقرار في ليبيا، بقدر ما دول أخرى تهمها بشكل مباشر حالة عدم الاستقرار. وبالتالي نحن في تناقض كلي في مستوى المقاربات، وبقدر ما نكونوا نحن موحدين ومجتمعين حول موقف موحد، بقدر ما نجموا على الأقل نأثروا إيجابيا في الداخل الليبي، ونحاولوا قدر الإمكان دفع الداخل الليبي أنه يخرج من المرحلة هذه اللي هي صراحة مرحلة طالت وأصبح العبء متاعها ثقيل جدا على المجتمع الليبي، اللي يعني شبته الكثير من المسائل السلبية بما فيها حالة التمزق الاجتماعي اللي قاعدين نشوفوا فيها، وخاصة من أهم الظواهر السلبية اللي موجودة في ليبيا محاولة القضاء على كل نفس وطني ليبي تحرري قادر أن يجمع الليبيين في دولة واحدة. كل شخص وكل شخصية سياسية يكون عندها نفوذ اجتماعي في ليبيا قادرة أنها توحد الليبيين وقادرة أن تخرج ليبيا من المأزق اللي هي فيه، كل شخصية بهذا البروفيل يتم استهدافها ويتم القضاء عليها تمام. وبالتالي من واجبنا نحن كتوانسة كما من واجب الجزائريين كما من واجب المصارى أن نحاول قدر الإمكان توفير الأرضية لإخراج ليبيا من حالة عدم الاستقرار اللي هي عايشة فيها، لأنه عدم الاستقرار في ليبيا يؤثر فينا بشكل سلبي جدا.
1: واضح نحكيه على ملف من بين أبرز الملفات اللي مطروح على مستوى المنطقة منذ سنوات. بسام حمدي، وقت نحكيه على الملف الليبي ونحكيه خاصة على ضرورة طرح هذا الملف، سواء كما كان يحكي سرحان في علاقة بلقاءات ثنائية مثلا تونس ليبيا أو ربما تونس والجزائر، أو على الأقل اللقاءات اليوم بالنسبة لدول الجوار اللي كما قلنا أنه أمن واستقرار والسياسي في ليبيا هو يعني الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة، وبالتالي دول الجوار والدول اللي قاسم ربما الجغرافيا نحكي على مستوى المنطقة وجيران معناها، دونك وبالتالي تعني الاستقرار الأمني لها استقرار الأمني بالنسبة للدول اللي بجنبها. ونحكي على منطلق حديثنا هذا على الاجتماع الأخير في مصر لجماعة تونس ومصر والجزائر، وهي من بين الدول اللي مهتمة طبعا بالملف الليبي واللي يعنيها أمن واستقرار ليبيا نظرا ل العلاقات المشتركة، نظرا للعلاقات التاريخية خاصة كنحكيه على تونس، نظرا أيضا لعلاقات الجوار والمصير المشترك، وهي ليست المرة الأولى اللي تبحث فيها تونس أو ربما الدول اللي يجتمعوا اليوم في آلية هذه آلية دول الجوار الثلاثية على ضرورة إيجاد التسوية السياسية، وأن الحل يكون ليبيا وعن رفضهم التام لكل تدخل أجنبي في الشأن الليبي سواء في المسألة السياسية في المسألة الأمنية. تفضل.
2: والحقيقة بقدر ما نحكيه على أهمية الآلية الثلاثية هذه لدول الجوار الليبي وأهمية التحركات الدبلوماسية التونسية الجزائرية المصرية في أعلى مستوى على مستوى وزراء الخارجية، يعني الملف الليبي يحظى بالقدر الكافي من الاهتمام الدبلوماسي التونسي الجزائري والمصري، وقت اللي نشوفه في كل مرة وزراء الخارجية يجتمعوا ويناقشوا الموضوع هذا، وكذلك الآلية هذه اللي تم إرسائها منذ عام 2017 وقتها الرئيس السابق البيجي قايد سبس الله يرحمه هو اللي أرسى هذه آلية النقاش للتشاور الثلاثي، لكن يعني بخلاف أنه نظر إلى أهمية الاجتماعات وأهمية ما يتم تداوله، هل الآلية هذه إلى حد الآن فاعلة في الأزمة الليبية؟ هل الآلية هذه كان لديها الأثر في الأزمة الليبية؟ طبعا لا، لأنه نحكيه منذ 2017 اليوم تقريبا حوالي 7 سنوات أو أقل لم نجد الأثر الدبلوماسي الكافي على أنه يقرب وجهات النظر ما بين الأطراف النزاع الليبي، لم نجد الأثر الكافي للتحركات الدبلوماسية هذه في أنها يكون القدرة لديها على أنها تجمع على الأقل على نفس طاولة الحوار ما بين الأطراف الرئيسية في النزاع الليبي الليبي خليفة حفتر وعبد الحميد بيبة. ماذا ضر لو كان استدعى مثلا الرئيس المصري أو الرئيس التونسي استدعى طرفي النزاع خليفة حفتر وعبد الحميد بيبة وتم الجلوس على نفس طاولة الحوار وكان لهنا تحركات دبلوماسية تكون عندها أكثر تأثير وأكثر نجاعة في الملف الليبي أكثر من الاكتفاء بإصدار بيانات دبلوماسية الحقيقة في اعتقادي لا تمس عمق الأزمة الليبية. اليوم لا يمكن الحديث عن أنه الأزمة الليبية تحصل فيها تشفية دون أن يجلس طرفي النزاع الأساسيين اللي هما خليفة حفتر عبد الحميد بيبة ومن يمثله من كذلك مجلس الأعلى للدولة أنهم يجلسوا على نفس الطاولة ويتفاوضوا ويتفقوا على نقاط معينة. لأنه للأسف يعني منذ 2011 وتعمقت اليوم حدة الخلافات في ليبيا. صحيح يعني صوت السلاح انخفض في ليبيا لكن الانقسام السياسي احتد. اليوم خلينا نقولوها وبكل أسف يعني تقريبا ليبيا منقسمة راهي. ليبيا اليوم عندك غرب ليبي وعندك شرق ليبي، كل لديه مؤسسات تحكم فيه وكل لديه يعني عملة، حتى العملة يعني للأسف يعني عملة الجنيه اللي في بنغازي لا يتم الاعتراف بها في طرابلس واللي في طرابلس يتم الاعتراف فيها ببنغازي، وهذه للأسف يؤكد حدة الانقسام في الملف الليبي. فبالتالي التحركات الدبلوماسية التي لا تمس عمق الأزمة الليبية والتحركات الدبلوماسية اللي تكتفي بإصدار بيانات دون أن يجلس أطراف النزاع الليبي إلى بعضهم غير كافية ولن تكون نافعة. والخطر الكبير وخلينا نقولوها دبلوماسيا اليوم رأوا الملف الليبي على طاولة دونالد ترامب. اليوم دونالد ترامب ينشغل بالحرب مع إيران، اليوم دونالد ترامب ينشغل بالشرق الأوسط، لكن يوما ما سيلتفت إلى هذا الملف وسيضعه من أولوياته. ونعرفه جيدا دائما مطامع الولايات المتحدة الأمريكية ومطامع دونالد ترامب، يعني لو اتجه إلى الملف الليبي قبل أن تحصل وحدة ليبية فلا قدر الله ممكن جدا فإنه يعني الطمع الأمريكي قد يؤسس لانقسامات أخرى أكثر حدة في الملف الليبي. ففي اعتقاد اليوم يعني زعماء الدول العربية الجزائر ومصر وتونس مطالبون بتحركات دبلوماسية أكثر عمق وأكثر نجاعة وأكثر قدرة على أنهم يخلقوا وحدة حقيقية في ليبيا، مش فقط وحدة في البيانات. في اعتقادي حانت اللحظة أنهم يلتفتوا للملف هذا لأنه طالت الأزمة الليبية، تضررت تونس، تضررت الجزائر وتضررت مصر. فالبقاء على نفس الطريقة في التعامل الدبلوماسي مع هذا الملف في اعتقادي ليس جدي وليس نافع. اليوم الأزمة الليبية الحقيقة أول شيء لابد أنه كيف ما قلنا يجلس أطراف نزاع، ثاني شيء لابد من التأكيد على ضرورة رفض التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية اليوم، لأنه للأسف أطراف نزاع الليبي تحركها تدخلات خارجية. ثمة من تدعمه تركيا وقطر وثمة من تدعمه الإمارات وتدعمه روسيا، فإنه نبقى احنا دول الجوار في منصب المتفرج وفي مقعد المتفرج ونكتفي بتلك البيانات، فإن هذه الأزمة ستكون تأثيراتها أكثر خلال الفترة القادمة خاصة في ظل التطورات الجيوستراتيجية الكبرى. ونعلم جيدا ما هي المطامع من ليبيا، المطامع من ليبيا اللي هي ثرواتها النفطية، واليوم العالم يتحرك بالثروات النفطية والعالم يتحرك بمدى قدرة كل دولة على توفير النفط وتوفير الطاقة. لذلك يمكن القول والتأكيد على أن ليبيا ستكون يعني الكعكة التي ستتوجه لديها المطامع الغربية والأمريكية خلال الفترة القادمة.
1: واضح بسام، احنا اكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، بعد شوية نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور وايضا فقرة بالارقام اخر الحصة، نعرف معكم اخر المستجدات على مستوى منطقة الشرق الاوسط، ولكن قبل هذية نخرج فاصل صغير ورجعين.
3: هنا تونس.
4: Publicité.
5: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
6: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك أورانج.
3: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
6: ديوان فام صوتكم
3: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة وثلاثين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توامزنا ومواصلين معكم ساعتنا الثانية. مرحبا بكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع والملفات اللي طرحينها اليوم في الحصة. باش نحكيو على طبعا على الولايات المتحدة الأمريكية، على الدبلوماسية الأمريكية، باش نحكيو من بعد على الثقل الصيني على مستوى الاقتصاد العالمي. الصين اليوم في الأرقام من بعد مع الزميل نور الفارسي، نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو بسم حمدي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة باش نمشيو معكم لفقرة الارتيكل دو جور.
3: الارتيكل دو جور،
1: المقال المرة هذه من نصيب بسام حمدي اللي باش يحكينا على الدبلوماسية الأمريكية. تفاصيل المقال وما تضمنه معك بسام حمدي، تفضل.
2: هو الحقيقة المقال يعني في موقع رويترز، وهو تقرير خاص يعني كتبه 6 صحفيين في رويترز، وتقرير مطول جاء عنوانه كيف انهارت الدبلوماسية الأمريكية في عهد ترامب. النقاط الرئيسية لهذا المقال تتطرق إلى أن الحلفاء يتجاوزون السفارات الأمريكية ويعتمدون على قنوات خلفية للوصول للدوائر المقربة من دونالد ترامب. كذلك هذا المقال في نقاط رئيسية يتحدث عن إقصاء الدبلوماسيين الأمريكيين المخضرمين والموالون يسيطرون على مناصب السفراء. وورد كذلك في هذا المقال أن الحكومات الأجنبية تتحلى بضبط النفس وغالبا ما تتجاهل تهديدات ترامب لتجنب التصعيد. هذا المقال يذكر بالتحذير الذي أصدره دونالد ترامب في 7 أفريل من أن إيران وهي حضارة كاملة ستفنى الليلة، بحيث قال دبلوماسي أوروبي في واشنطن أن حكومته تريد إجابة عاجلة على سؤال مثير القلق، هل كان الرئيس الأمريكي يفكر في استخدام سلاح نووي؟ فهذا المقال يذكر أنه في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا تجاوز القلق مسألة ما إذا كان تهديد ترامب الكارثي جديا أم مجرد وعيد. ويقول هذا الدبلوماسي الأوروبي إن أحد المخاوف كانت أن تستغل روسيا الفرصة لتبرير تهديدات مماثلة في أوكرانيا، مما يؤدي إلى أزمة نووية في القارتين. المقال يأتي كذلك إلى أن الحكومات الأوروبية سعت للحصول على تطمينات إثر ذلك التصريح عبر القناة التقليدية المتمثلة في وزارة الخارجية الأمريكية، لكن قدم المسؤولون هناك ردا مقلقا. ويعني مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية إثر ذلك التصريح قالوا إنهم لا يعرفون ماذا يقصد ترامب أو ما هي الإجراءات التي تنذر بها كلماته. وهذا المقال يقول أن هذه الواقعة تشير إلى انهيار تاريخي للدبلوماسية الأمريكية. ففي وقت يقود الولايات المتحدة الأمريكية رئيس يصعب جدا توقع تصرفاته وقراراته، يهز الأسواق والعواصم بتصريحاته المثيرة، تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم جاهدة للحصول على توضيحات، لتتفاجأ بأن قنوات الاتصال المعتادة عبر السفراء أو عبر وزارة الخارجية غائبة أو صامتة تماما أو لا تملك أي معلومات، وهو ما يفسر يعني أن الدبلوماسية الأمريكية تغيرت من الدبلوماسية التقليدية إلى الاعتماد على المقربين من الرئيس دونالد ترامب. كذلك هذا المقال يشير إلى أن ما لا يقل عن نصف مناصب سفراء الولايات المتحدة البالغ عددها 195 في جميع أنحاء العالم شاغرة حاليا، يعني عدد كبير من السفارات شاغرة، السفارات الأمريكية. وهو ما يفسره أستاذ التاريخ الدولي بجامعة أكسفورد أن إدارة ترامب تقوض قدرة واشنطن على فهم العالم الذي تعمل فيه، مما يزيد من خطر عدم الاستقرار العالمي. وتقول مارغريت ماكميلا أنه لن نتمكن من استخدام الدبلوماسية كما فعلنا في كثير من الأحيان من قبل لبناء العلاقات والتوصل إلى اتفاقات تعود بالنفع على الجانبين. فتصريحات دونالد ترامب لا تفتح الباب أمام تعاون أو اتفاقات ثنائية. هذا المقال كذلك يشير إلى أنه إدارة ترامب ترفض فكرة الانهيار، وأن التغييرات عززت الدبلوماسية الأمريكية وبسطت عملية صنع القرار، بحيث أصبح لدونالد ترامب الحق في تحديد من يمثل الشعب الأمريكي ومصالحه في جميع أنحاء العالم، وغالبا ما يكون من مقربيه. كذلك هذا التقرير يستند إلى الاضطرابات في الدبلوماسية الأمريكية في العديد من المناسبات، منها مقابلات مع ما يربو من 50 من كبار الدبلوماسيين ومسؤولي البيت الأبيض وسفراء تقاعدوا في الآونة الأخيرة، بحيث أشار كبار الدبلوماسيين إلى أن السياسة المعتمدة من طرف دونالد ترامب اعتمدت على إزاحة الدبلوماسيين الأمريكيين المخضرمين أو تهميشهم، وبحيث أصبح حتى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية من الأوروبيين لا يفهمون التعامل الدبلوماسي للسياسة الخارجية الأمريكية. وبدلا من الاعتماد على السفارات أو القنوات الرسمية، تقول الحكومات الأجنبية أنها تعيد تنظيم دبلوماسيتها مع أمريكا لتتمحور حول دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يمكنهم التواصل مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تجلى هذا النهج يعني بعد أن أثار تهديد ترامب بإبادة إيران من حرب نووية، وكذلك هذه الواقعة تؤكد أنه النهج الذي اتبعه عدد من الحلفاء أصبح يعني الأوروبيين ولو يأخذون ويتعاملون مع تصريحات دونالد ترامب بضبط النفس بدلا من المواجهة. لكن دبلوماسيين آخرين قالوا إن الاستخفاف المتكرر بتهديدات ترامب أمر خطير أيضا، لكن قد يفتح الباب أمام أزمات جديدة. وسعت دول أخرى كذلك إلى فتح قنوات غير تقليدية للوصول إلى البيت الأبيض، فقد تجاوز المسؤولون الكوريون الجنوبيين المفاوضين التجاريين الأمريكيين وأقاموا علاقات مباشرة مع كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، التي شعروا أنها قادرة على تفسير النوايا الحقيقية لترامب في خضم أزمة الرسوم الجمركية. ووجدت كذلك اليابان وسيط غير متوقع، وهو مؤسس سوفت بانك الذي يلعب الجولف مع ترامب. وتقول كذلك هذا التقرير أن وزارة الخارجية كانت هدفا مبكرا في ولاية ترامب الثانية، حيث وصف وزير الخارجية مارك روبيو الوزارة بأنها بيروقراطية متضخمة تسيطر عليها إيديولوجية سياسية متطرفة، وأعلن عن خطة إعادة تنظيم شاملة، وقد تم تلميح لهذه الجهود في مشروع 2025. يعني المقال في أغلب فقراته وفي أغلب القراءات لهؤلاء الكتاب يتطرق إلى أنه الرئيس الحالي الأمريكي تخلى عن دبلوماسية تقليدية وعن القنوات التقليدية الدبلوماسية بما فيها السفراء وبما فيها السفارات ووزارة الخارجية، وأصبح دونالد ترامب في الذهن السياسي له يعتمد على الشخصيات المقربة منه. والحقيقة ونرى أن الشخصيات المقربة منه إما أصدقائه أو سهره هم هم من يمسكون الملفات الدبلوماسية وهم من يمسكون الملفات الخارجية. وأغلب الملاحظة البارزة في أغلب المقربين من دونالد ترامب أنهم من الشخصيات الفاعلة في الشأن الاقتصادي، من الشخصيات التي لديها مشاريع اقتصادية ولديها اطروحات اقتصادية. وكأنه اليوم دونالد ترامب من خلال اتباع هذه السياسة الدبلوماسية الجديدة يريد التأكيد على أنه الدبلوماسية الخارجية الأمريكية تعتمد على سياسة فرض الواقع وليس التفاوض. وكان دونالد ترامب يعين أشخاص مقربين منه في الإمساك بالملفات ليقررون وليس ليتفاوضون. فهذا علاش لاحظنا مثلا تعطل في المفاوضات الأمريكية والإيرانية. المنظور الأمريكي الذي يرفعه ترامب هو سياسة فرض الواقع، لكن اصطدم بدولة قوية لا تقبل هذه السياسة. ولذلك يمكن القول أن ربما من أسباب تعطل المفاوضات الإيرانية الأمريكية هي الشخصيات الأمريكية المكلفة بالمشاركة في هذه المفاوضات، باعتبار أنها شخصيات لا تمتلك الخبرة وليست من الشخصيات الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة التي لديها تجارب في مفاوضات سابقة، فهي بمثابة شخصيات اقتصادية تتعامل فقط بمنطق الصفقات، بمنطق الربح والخسارة، دون الحديث عن توافقات واتفاقات ثنائية. اليوم حتى العالم الأوروبي يحجز عن تفسير تصريحات ترامب، وهذه الضبابية وهذه الشفافية تفتح الباب أمام عزلة دبلوماسية أمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية في حالة عزلة دبلوماسية من جميع النواحي. ترامب فتح جبهات النزاع الدبلوماسي مع الجميع، مع دول الاتحاد الأوروبي، مع الصين في فترة كورونا، مع دول أخرى. اليوم ترامب يحاول أن يستعيد ربما المكانة الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية، واتضح هذا في زيارته للصين. لكن اليوم حالة التخبط الدبلوماسي ما زالت مستمرة في أمريكا.
1: نواصل طبعا القراءة بالنسبة للمقال اللي اختاره لنا باسم حمدي لليوم، مقال وتقرير خاص تحت عنوان جاي في شكل سؤال، هو سرحان كيف انهارت الدبلوماسية الأمريكية في عهد ترامب. يحكي على الدائرة المقربة من ترامب، أنه النهج أو خلينا نقول المسار اللي كانت متجهة في الدبلوماسية الأمريكية في عهد ترامب، القرارات، من أصبح مقربا، من هم الموالون، شكون موجودين اليوم في مناصب السفراء، التقرب لترامب أو للدائرة المقربة منه، هل يمر ضرورة عبر الدوائر متاع السفارات أم هناك قنوات خلفية للوصول للدائرة المقربة، بين إقصاء دبلوماسيين بين موالين قاعدين يسيطروا على المناصب والقرارات الدبلوماسية. برشا مسائل ونقاط ضمنها التقرير الخاص هذايا. وهل يمكن السؤال فعلا أو طرح السؤال في الظرفية الحالية بكونه انهارت الدبلوماسية الأمريكية في عهد ترامب وكيف ذلك؟ هل يمكن طرح السؤال هذايا وإلا لا؟ سرحان تفضل.
0: هو المقال يسلط الضوء على يعني مسألة يعني حقيقية وموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وخاضع للنقاش حتى داخل النخب الفكرية والنخب السياسية في أمريكا، وهي أزمة الدبلوماسية الأمريكية في عصر ترامب. فما أزمة حقيقية، أزمة جزء منها هيكلي، جزء منها متعلق أساسا ببوصلة السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. طون نحكيه على ذوما لأن مزوز عناصر أساسية مختلفين شوي، لكن كلهم يصبوا في سياق تضخيم الأزمة المتعلقة أساسا بالسياسات الخارجية الأمريكية واستعمال مسألة الدبلوماسية كسلاح. في المسألة الهيكلية هناك الكثير من الإشكاليات التي بدأت تتراكم بشكل كبير جدا حتى أصبحت كابوسا مقلقا للمختصين في علاقة بالسياسات الخارجية الأمريكية. عندما نتحدث عن أكثر من 100 منصب شاغر في علاقة بكل القنصليات أو السفارات للولايات المتحدة الأمريكية عبر العالم، وهذا تقرير صادر على الجمعية الأمريكية للخدمة الخارجية اللي عملت إحصائية فيها أدق التفاصيل حول السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في المسألة الهيكلية، في مسألة تعيين الشخصيات والأشخاص اللي هم يقودوا المسارات هذه. أيضا فما عنصر ثاني يتعلق بالمسألة الهيكلية، أنه نتحدث على عدد كبير جدا من السفارات للولايات المتحدة الأمريكية تقودها بعثات مؤقتة، ولا نتحدث على تعيينات معناها في مستويات معينة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تاريخيا استعملت الكثير من الشخصيات اللي هم في مراكز متقدمة جدا في علاقة بالسفارات وغيره، لأنه تعتبر أن المسألة الدبلوماسية سلاح مهم جدا. أيضا العنصر الثالث الذي يتعلق بالأزمة الهيكلية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، فالسنة الماضية نتحدث على خروج أكثر من 3000 موظف من وزارة الخارجية الأمريكية، جزء كبير منهم تمت إقالتهم وجزء آخر خيروا الاستقالة لأنه لم يستطيعوا التأقلم مع السياسات الخارجية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية. العنصر الرابع في علاقة بالمسألة دي هو غياب الاجتماعات التي كانت اجتماعات متواترة لتحديد العناصر الكبرى للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت تدار عبر شخص دونالد ترامب الذي يحددها إما عبر بعض التصريحات أو عبر بعض التدوينات، وهذه مسألة تحيلنا أساسا للحديث على شخص دونالد ترامب أو شخصية دونالد ترامب، وهي القاطرة الأساسية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية التي أحدثت أزمات في زوز مستويات أساسية. أولا مسألة الخطاب، ثانيا مسألة السلوك. في علاقة بمسألة الخطاب، دونالد ترامب من الشخصيات السياسية التي ترتجل الخطاب ولا تكتب الخطاب. دونالد ترامب يرتجل الخطاب وخطابه مطول جدا، وفي المساحة هذه الفاصلة ما بين بداية الخطاب ونهاية الخطاب يحاول الارتجال قدر الإمكان ويتطرق إلى ملفات مختلفة ومتواترة، بحيث يكون خطابه يحاول أن يروج لصورة الخطاب المتكامل والمسترسل، لكنه عادة ما يخطئ داخل هذا الخطاب ويتسبب في أزمات دبلوماسية كبيرة جدا. وبالتالي من ناحية الخطاب، دونالد ترامب في شكل الخطاب أثر بشكل كبير جدا على السياسات الخارجية. في داخل ومضمون الخطاب لدونالد ترامب يحاول قدر الإمكان استعمال صورة الكاريكاتير داخل الخطاب السياسي، وصورة الكاريكاتير استعملها مع عدد كبير جدا من رؤساء دول تعتبر في التوصيف السياسي دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أضر دونالد ترامب بعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية بعدد من الدول وحتى الكيانات، يعني علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالاتحاد الأوروبي أضرها دونالد ترامب بشكل كبير جدا من خلال عدد كبير من الخطابات التي تهكم فيها مثلا على الرئيس الفرنسي وغيره. أيضا علاقته بدول الخليج أضر بها بشكل كبير جدا من خلال بعض المفردات والتركيب اللي كانت موجودة داخل خطاب دونالد ترامب والتي أثرت في مستوى علاقات الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج. وبالتالي داخل خطاب دونالد ترامب هناك الكثير من الإشكاليات التي أثرت بشكل كبير جدا وأحدثت أزمات مع دول. أيضا حتى من ناحية الممارسة، سلوك دونالد ترامب في علاقة بالسياسة الخارجية أحدث الكثير من الأزمات وأفقد الدبلوماسية الأمريكية يعني الصورة التقليدية اللي كانت تحملها باعتبارها كانت تمثل صورة السلاح الأمريكي الذي قادر على اختراق مساحات ضيقة جدا. دونالد ترامب عندما يدخل في مسارات مثلا في مفاوضات أو نقاشات مع إيران ثم يقصف في نفس الوقت، بالتالي يفقد آلية الدبلوماسية الناجعة. وهنا يمكن الحديث على أن شخص دونالد ترامب هو من أضر بالسياسات الخارجية الأمريكية، خاصة عندما نتحدث على شخصية دونالد ترامب، شخصية تعتمد كثيرا على المسألة الانفعالية، والمسألة الانفعالية هي عدو أساسي للمسألة الدبلوماسية، لأن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية تدار بالكثير من الهدوء والدبلوماسية، يعني مسألة مرادفة أساسا لمسألة الهدوء، في حين أنه شخصية دونالد ترامب شخصية عادة ما تكون انفعالية من ناحية السلوك، وعادة ما تكون انفعالية حتى من ناحية الخطاب. وبالتالي تقديري خاصة السياسات الخارجية الأمريكية المصدر الأساسي لأزمتها شخص دونالد ترامب، لأنه شخص متقلب جدا، شخص انفعالي أثر بشكل كبير جدا وأفقد الدبلوماسية الأمريكية كل المساحات التي شغلتها في فترات تاريخية مهمة جدا.
1: يعطيك الصحة سرحان. باش نواصلوا نحكي على التطورات العالمية، باش نحكي شوية على الاقتصاد العالمي وكيف تمسك الصين شريان الاقتصاد العالمي، باش نحاولوا نجاوبوكم على السؤال هذية من خلال جملة من المعطيات، الأرقام، التفاصيل والمستجدات. وهذه كالعادة باش يهزنا لآخر فقراتنا كالعادة كما كل حصة بالأرقام. نمشيو بالأرقام، يلا
3: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. أهلا وسهلا نور، مرحبا.
4: عايشك ابتسام، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا، وبصرحان بصديق بسام. اليوم باش نحكيو احنا اغلب الاخبار معناها المهمه اللي كانت على راس الاخبار المهمه العالميه كان لقاء ترامب بالرئيس الصيني، ومن بعد لقاء بوتين الرئيس الروسي بالرئيس الصيني كيف كيف في الصين، والايامات الجايه كيف كيف عندنا لقاء بين رئيس كوريا الشمالية والرئيس الصيني. وكانت الخطوط العريضة الأغلب الأخبار هذه يعني يوصفوا الصين بأنها عملاق عملاق عملاق. شو شوفوا احنا علاش الصين اليوم عملاق اقتصاديا؟ طبعا علاش يسميه العملاق الاقتصادي اليوم الصين؟ خاطر اليوم الصين ما عادش مجرد مصنع العالم كيف ما كانوا يوصفوا فيها قبل، اما ولات تمسك فعليا باوتار الاقتصاد العالمي عبر السيطره على قطاعات استراتيجيه كما المعادن النادره، صناعه السفن وناقلات النفط وسلاسل التوريد العالميه. باش نعطيو ابرز الارقام وباش نعطيو بالتفصيل علاش هي اليوم على عرش القطاعات الاستراتيجيه كما قلنا عالميا. في 2026 احواض بناء السفن الصينيه مثلا استحوذت على اكثر من 90% من طلبات بناء ناقلات النفط العملاقة في العالم. نحكي على 90%، رقم ضخم ومهم، يعني أغلب بريسك أغلب النسبة عند العالمية عند الصين. طبعا هو رقم ضخم كما قلنا، ويبين قديش بكين ولات لاعب أساسي في تجارة الطاقة العالمية. عن الناقلات الصينية العملاقة تنجم تنقل أكثر من 2 مليون برميل نفط دفعة واحدة، مع تخفيض في كلفة النقل يوصل 40% مقارنة بالسفن الصغيرة، وهذا يعطي الصين أفضلية اقتصادية كبيرة في التجارة البحرية والطاقة. أما الورقة الأخطر فهي المعادن النادرة. الصين تسيطر على حوالي 70% من الإنتاج العالمي للمعادن هذه، إضافة لهيمنتها على عمليات التكرير والمعالجة، وهي مواد أساسية في صناعات حساسة كما السيارات الكهربائية اللي هي الموضة اليوم، الرقائق الإلكترونية، الألواح الشمسية، وحتى الصناعات العسكرية والتكنولوجية. تقارير اقتصادية أمريكية قالت أن الصناعات المرتبطة بالمعادن النادرة تمثل تقريبا 4% من الناتج المحلي الأمريكي، أي ما يعادل 1.2 تريليون دولار. وهذا يفسر علاش واشنطن تعتبر السيطرة الصينية خط وخطر استراتيجي حقيقي. الصين استعملت هالنفوذ أكثر من مرة في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، خاصة عبر فرض قيود على تصدير المعادن النادرة، هو اللي خلق ضغط مباشر على الشركات الغربية وخاصة الأمريكية اللي كنا نحكيه عليها، واللي قلنا تقريبا 4% نحب نذكر من الناتج المحلي الأمريكي، أي ما يعادل 1.2 تريليون دولار. والمحللين يشوفوا لبكين قاعدة تبني قوة اقتصادية صامتة تعتمد أقل على المواجهة العسكرية وأكثر على التحكم في سلاسل الإمداد العالمية والطاقة والتكنولوجيا. اليوم يعني أي اضطراب في المصانع الصينية أو في صادرات المعادن والطاقة منها ينجم يهز الأسواق العالمية كاملة، من أسعار السيارات للتكنولوجيا والطاقة وحتى الأمن الغذائي. وهذا يفسر علاش العالم الكل يحاول يلقى بدائل، لكن إلى حد الآن ما فماش حتى دولة قادرة تنافس الصين بنفس الحجم والسرعة والبنية الصناعية. ذاك علاش اليوم ولينا نسميها العملاق الاقتصادي الصيني،
1: ولينا نسميها اليوم أو يقع تسميتها وتوصيفها بالعملاق الاقتصادي. قوة اقتصادية تركز برشا على كل أو البناء التحتية اللي تهم الاقتصاد العالمي وتطورات اللي قاعدة يعيش على وقعها الاقتصاد العالمي، عالمي تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الجيوسياسية، التحالفات اللي قاعدة تصير على مستوى المنطقة والعالم، مختلف الصراعات، الحروب، مختلف حتى النزاعات اللي قاعدة تصير، التحولات العسكرية اللي عندها تداعيات اقتصادية، الحرب الأخيرة اللي صايرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حتى وإن لم تكن من خلينا نقول من القوى اللي تتكلم برشا اليوم الصين، العمل في صمت حتى على مستوى الجيوسياسي. وكانت تفكر نور المقال وقتها اللي اختاروا طارقني في البلاتو هكا الصورة هذيك المعبرة، في أنه اليوم فما فاعل قوي برشا على مستوى الجيوسياسي فوالا والمجال الاقتصادي، ولكن في صمت، لكن على أرض الواقع تشوف التطورات وتشوف المنافسة وتشوف أنه فما قوة اليوم على مستوى العالم قاعدة تفك أكثر وأكثر في بلاصتها. وقد منا نور جملة من المعطيات والمؤشرات والأرقام اللي تقول اليوم رقم صعب الصين في الاقتصاد العالمي. بس تفضل.
2: اليوم موازين القوى في العالم تقاس بمؤشر، يعني زوز مؤشرات اللي هي الطاقة والمعادن، بالنسبة للصين هي من الدول المنتجة للمعادن المتحكمة في الرقائق وفي الذكاء الاصطناعي ولديها القدرة على الانتاج في هذا المجال. بالنسبة للطاقة الصين اكتسبت الورقة الأهم في الطاقة اللي هي سلاسل الإمداد. سلاسل الإمداد بما في ذلك ناقلات النفط. اليوم الصين وقت اللي نقرأ الرقم أنها تنتج 90% من الناقلات البحرية بما فيها ناقلات النفط، نفهم أنه الصين اليوم تركز بهذه الاستراتيجية على أن تكون لديها إسهامات في الطاقة، ليس بإنتاج الطاقة وإنما بنقل الطاقة. وخير دليل على ذلك أنها أصبحت الأكثر قدرة على إنتاج هذه السفن، السفن لناقلات الحاويات أو السفن لنقل النفط. بمعنى أنه اليوم الصين بخلاف يعني قدرتها على التصنيع التكنولوجي وعلى أنها مصانع التكنولوجيا والتحكم في الذكاء الاصطناعي، هي اليوم المساهم الأكبر في صناعة السفن التي تنقل الطاقة، في صناعة السفن التي تحرك التجارة. ونلاحظ اليوم يعني كبرى المعارك في العالم تجرى في البحر وتجرى بواسطة السفن. اليوم الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران يعني يشمل السفن التجارية، بمعنى أنه هذا التوجه الاستراتيجي للصين ليس فقط لكونها دولة صناعية وليس فقط لقدرتها على الصناعة، بل الاختيار للمساهمة في سوق الطاقة ولتكون إحدى أهم يعني سلاسل الإمداد في السوق العالمي للطاقة من خلال الاستحواذ على يعني مجال نقل الطاقة ومجال نقل النفط خلال المرحلة هذه. ويعني الجديد أنه الصين يعني مؤخرا تمكنت من صناعة سفينة حاويات كهربائية، يعني تحاول في نفس التوقيت مع التصنيع أنها تتلائم مع الرؤى المتعلقة بالانبعاثات الغازية وبضرورة ملائمة الصناعات مع التغيرات المناخية. في اعتقادي الصين التي تعمل في صمت تنوع في خطوطها الاستراتيجية المتعلقة بالسيطرة الاقتصادية على العالم والتحكم في الاقتصاد العالمي، ليس فقط بالصناعات التكنولوجية وإنما بالصناعات التي تنقل الطاقة للعالم والتي تنقل النفط للعالم. لهذا اليوم يحسب ألف حساب للصين. لا يمكن لأي دولة في العالم أن تدخل السوق العالمي دون تفاوض مع الصين ودون أن يكون لديها صفحة جيدة مع الصين، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية ورغم تهور هذا الرئيس الأمريكي إلا أنه اضطر مؤخرا إلى زيارة الصين ومحاولة فتح صفحة جديدة معه.
1: هاي مازلت دقيقة سرحان، كنا حكينا على الصين في أكثر من حصة وفي أكثر من مناسبة أيضا على الاقتصاد الصيني. تفضل.
0: الصين كقوة عندها الكثير من الأوجاع، ونتحدث على قوة ديموغرافية مهمة جدا، أكثر من 1,400,000,000 نسمة. هذه قوة ومحرك ديموغرافي مهم جدا. نحكي على الصين كقوة اقتصادية مهمة جدا، بالرغم من الثقل الديموغرافي الصين تتحدث على أكثر من 5% نسبة نمو اقتصادي في الربع الأول متاع سنة 2026. أيضا نتحدث على قوة تصنيعية كبيرة جدا، الصين اليوم أصبحت مصنع العالم. أيضا نتحدث على قوة تجارية، الصين موجودة في كل دول العالم. اختصارا الصين يمكن الحديث عنها كتجربة مهمة جدا في الكثير من السياقات، لكن حسب تقديري الخاص أكثر معطى لافت في علاقة بالتجربة الصينية هي مسألة التخطيط، لأن الصين أصبحت قوة في عقود سابقة. لا يمكن أن نتحدث عن تاريخ بعيد جدا حيث تشكلت القوة الصينية كقوة اقتصادية كبيرة جدا. يعني في السبعينات الصين كانت دولة عادية جدا، إذا لم نقل أنه دولة ضعيفة جدا. ثم تحولت الصين إلى قوة اقتصادية مهمة جدا في الفترة هذه. يعني من تزعم الصين في مفاصل تاريخية مهمة جدا أخذ على عاتقه أن يخطط للصين. كانت ثم فترة معينة التخطيط للخروج من مسألة الفقر والمجاعة وغيره، ثم نتحدث على الصين كفترة معينة للدخول في المسألة التجارية ومسألة التصنيع، ثم الصين كقوة عسكرية. وبالتالي مسألة التخطيط مهمة جدا في سياق التجربة الصينية، وأي دولة أو أي مجموعة تحاول أن تصبح قوة عظمى على الساحة الدولية يجب أن تعتمد أساسا على مسألة التخطيط. خارج معطى التخطيط لا يمكن أن نتحدث على قوة اقتصادية.
1: شكرا لك سرحان الشيخاوي، بسام حمدي، نور الفارسي، نادية بالحاج، وإيمان الشابي. احنا كنكون وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم. كنت معكم ابتسام شويخة، عفوا، موعد الأخبار مع زميلتنا بهير عوجي. نتلقى إن شاء الله نهار الاثنين في أمان الله.
7: هنا تونس.
8: Publicité.
9: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
10: العيد متسمي على اللمة، عالضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19-26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
9: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه، وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام، صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
11: وجهزة ثانية ديوان فهم عسلمة. دراسة أنجزتها المنظمة التونسية للأطباء الشبان تكشف تعرض 73% من الأطباء الشبان للعنف مرة واحدة على الأقل، بينما كانت 12% من حالات العنف عن طريق سلاح أبيض، وفق ما صرح به رئيس المنظمة وجيه ذكار لديوان فهم.
12: العنف الممارس على مهني صحة وأساسا الأطباء الشبان. يحس في نفسنا أنه 73% من الأطباء الشبان يذكروا أنهم على الأقل تعرضوا مرة في مسيرتهم المهنية، اللي هي مسيرة قصيرة متاع 4 سنوات، إلى حادثة متاع عنف. حادثة العنف كانت في أكثر حالات لفظية لكن زادة جسدية، وفي 12% كانوا حالات اعتداء بالعنف عن طريق سلاح أبيض. شيء هذا راهو يهدد استمرارية المرفق العمومي. الأطباء 82% قال لك احنا رانا باش نغادر المستشفيات على خاطر السبيطار اللي ياكل فيه تريحة طبيب ما عادش باش يرجع له. قمنا بتشخيص الحالة وبدراستها وبتوضيح الحلول الممكنة، لكن ما لقيناش حتى رد من وزارة الصحة، اللي هي في كل ميزانياتها لم ترصد أي مليم لوضع استراتيجية وطنية للحد من العنف الممارس على مهني الصحة.
11: وزير البيئة حبيب عبيد يقول أن تونس سجلت خلال سنة 2026 ارتفاعا في مستوى سطح البحر والأمواج بشكل فاق التوقعات والدراسات السابقة، معتبرا أن هذه الظواهر تمثل مؤشرا واضحا على تسارع تأثيرات التغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ووضح الوزير في تصريح إعلامي على هامش ندوة وطنية حول التنوع البيولوجي أن ارتفاع مستوى البحر والأمواج ظهر بوضوح خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 جانفي الماضي، حيث تراوح ارتفاع الأمواج في البحر الأبيض المتوسط بين 6 و14 مترا، فيما بلغ على مستوى السواحل التونسية بين 6 أمتار و8 أمتار، متسببا في أضرار وصفها بالكبيرة. لجنة قيادة مشروع الخارطة الرقمية للعقارات الدولية تقر التوزيع الجغرافي للمرحلة الأولى من القسط الثاني الذي يستهدف رقمنة 154 ألف هكتار على مدى 12 شهرا لفائدة الإدارة العامة للعقارات الفلاحية وديوان الأراضي الدولية ومكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحية. ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي يؤكد الدور المحوري للسلطات الجهوية عن طريق الولايات في تذليل كافة الصعوبات الميدانية والتي يمكن أن تعطل تقدم المشروع ويحث رؤساء الهيكل الجهوية لولايات جندوب الكاف وتوزر وقبلي ومنوبة بنزرت والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد المعنية بتنفيذ المرحلة الفرعية الأولى إلى تنسيق الجهود لضمان النجاح الكامل لهذا المشروع. وصول 281 سائحا من بيلاروسيا إلى مطار انفيذ الحمامات الدولي بعد غياب دام 5 سنوات برفقة وفد من وكالة أسفار للترويج للوجهة التونسية، وسيتم توزيعهم على عدد من النزل بكل من سوسة والحمامات والمنستير وفق وكالة الأنباء البيلاروسية. إلى الشأن الدولي، نواب في البرلمان الأوروبي يطالبون بإدراج من يسمى بوزير الأمن القومي لدى الاحتلال ضمن نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمية التابع للاتحاد الأوروبي على خلفية نشره مشاهد تتضمن إساءة معاملة ناشط أسطول الصمود العالمية. الحرس الثوري الإيراني يقول أن 35 سفينة تجارية وناقلة نفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد التنسيق مع إيران. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع حاتم جزبار. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
8: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
13: احنا معاك بجنبك في الدراج لحظة حتى يزفر الحكم.
8: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
14: صوتكم
8: ديوان فام فلاش سبور.
15: المساعتين وخمسة دقائق، أهلا وسهلا بكم الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي في رابع يوم منذ انطلاقه لطرابلس في تبرقة استعدادا للمونديال. لطرابلس انطلق نهار 18 ماي والملاعبية قاعدين يلتحقوا بالمجموعة تدريجيا. البارح السيانس دارت بحضور كل ملاعبية المحليين بالإضافة إلى خليل العياري الحاج محمود فاليري وادم معروس في انتظار التحاق بقية العناصر من هنا لنهاية الأسبوع. ونذكر لمنتخبنا باش يواجه النمسا وبلجيكا وديا قبل ضربة البداية في المونديال. برنامج مقابلات نصف نهائي الكاس نهار الأحد بداية من 3:30 نادي الهلال الصفاقسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي والشبيبة الرياضية بالعمران تواجه الترجي الرياضي التونسي. مادام نحكي على كاس تونس وفي السياسة، الهيئة المديرة نشرت اليوم بلاغ عبر الصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك أعلنت خلاله عن غلق المدارج رقم 4 و5 في ملعب الطيب الميري لحين إشعار آخر. القرار هذا جاء بعد الأحداث اللي وصفتها الهيئة بالمؤسفة واللي صارت في مباراة الجولة الأخيرة من البطولة، بالإضافة إلى مباراة ربع نهائي كاس تونس. السياسة يستعد نهار الأحد كما قلنا لاستقبال ترجي جرجيس في نصف نهائي الكاس. وفي كرة اليد، النادي الافريقي يستضيف اليوم الترجي الرياضي التونسي بداية من 4:30 في القاعة متعددة الاختصاصات برادس في طار نصف نهائي كأس تونس. المتأهل من الديربي يواجه في النهائي الفائز من مباراة النادي الذي بسقيط الزيت وجمعية الحمامات المبرمجة غدوة السبت بداية من 3:00 في قاعة سقيط الزيت. نذكر أيضا أن مباراة اليوم بشدور بحضور جماهير النادي الافريقي فقط باعتباره الفريق المضيف. الكرة في أوروبا، أبرز مقابلات اليوم عن نهائي كأس فرنسا، لانس تواجه نيس وفي الكالتشيو فيورنتينا تواجه أتلانتا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت www.dimanfm.net. لحظة تجيكم محمد السياري في نهج التريبونال والدريبة. جمعة مباركة للجميع.
16: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.
17: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
18: ديوان فم صوتكم.
19: Vous écoutez ديوان

0: ديوان اف ام.
1: مرحبا بمستمعي ديوان اف ام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان اف ام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فانا اللي تبعوا فينا. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبارتاج. قضية اليوم باش ترجع بينا لأكثر من قرن التالي، يعني العام 1918، وبالتحديد في شهر سبتمبر في مدينة هانوفر الألمانية، وفي عقاب الحرب العالمية الأولى واللي ما زال لها أقل من شهرين وتوفى. وأكيد راكم تعرفوا اللي هي وفاة بهزيمة شنعاء ألمانيا واللي تحموا فيها البلدان الأوروبية الكل ما عدا النمسا والمجر وبلغاريا، والأخرين هما بريطانيا والولايات المتحدة اللي كل ملح عمرهم ما يغيبوا على مقتل أو قتال، وغيرهم الغرب أكثر من 20 بلاد اللي بالجنود والسلاح والعتاد واللي بالتحالف الاستراتيجي والمساندة المعنوية. المفيد دمروا ألمانيا تدمير شامل وتشمتوا فيها بشكل كبير، وفرضوا عليها حصار مساك براس ما يتعداش، وعقوبات لا إنسانية، وغرامة بألاف مليارات الدولارات لتعويض خسائر الحرب اللي لحقتك التحالف اللي تحموا فيها. وهيك توا مشارك الصهاينة في الإبادة متاع الفلسطينيين، تبعث لهم في السلاح، هذا إذا كان ما بعثتش جنود، ما هو الإبادة في دمهم. أدوار القضية انطلقت فيها الجو من الجوع، القحط والقهر. نهار 25 سبتمبر 1918، وفي مدينة تحمل أثار واضحة وجلية متاع هزيمة مهينة ونكرة، الشوارع كانت معبية بالمتسولين والمتشردين وغيرهم، واللي باتوا في الشوارع أكثر من اللي باتوا في الديار، وعدد الأطفال الهايمين حوفاة عراة مهول جدا، وأغلبهم أيتام الحرب اللي قضت لهم على عائلاتهم وخلاتهم لوالي لتالي، وساعة ساعة يتسبل واحد منهم على المادة وما تفيق به كان كيتعدى للدنيا الأخرى، ما عنده دبو بعد ما كلاه الجوع والمرض. في نفس الإطار الموبوء بالحرب، مراهق صغير اسمه فريدير روث عمره 17 سنة خرج من دارهم كالعادة مشى يتطلفح في محطة الترينوات متاع هانوفر، يتفرج في القطارات اللي خارجة واللي داخلة في وسط طوفان متاع بخار ينفخ مشيرات الكل، وهكا الصفارات اللي صدعوا الودنين والغوضة الكبيرة متاع المسافرين وغير المسافرين، اللي يجري واللي هرول واللي برتع تبرتيع واللي طيح فليشته واللي سات صغيرها وراها ورجعت تلوج عليه وقالب الدنيا بالسياح. الحاصل فرجة كبيرة زيد عليها الأطفال اللي كيما فريدال لا مسافر ولا عنده علاش يتوجد فيها كالانقار، قال هما باش يترصد الفرص كيما برشا من اندادو. وعوكا يتيحش بكهل منفنف يقترح عليها علاقة حميمية بمقابل، والحكاية هذه في هكا الفترة بالميزير يمتيحها كانت أكثر من موجودة. مختصر الحديث، فريدال وهو يحوم وقرب من واحد عمره يعمل قرابة 30 سنة، وجهه مدور عيني فاتحين، شليغ ما صغيرة ذبانة وشابو كانوتي على راسه وكسيوة جاباردين متحمم، تقول من الأكابر في بلاد ما عادش فيها أكابر. الحاسلك الشخص طبس على فريدال قال له عندك تعمل؟ الطفل تفاجئ من السؤال، قال له هاني نوسع في بالي نتفرج في الترينوات الماشي والجاي. الراجل قال وش قولك تجي معايا هاوكا تشرب حويجه وتاكل راك جيعان. فريديل دوب ما سمع الكلام هذا عينيه تحلت وطول قبل الاقتراح من غير ما يتردد. والمسألة ما فيهاش تخمام، ويمكن خلف الماكلة والشراب يزيد يدبر حويجة من عندها كالسيد، بما أنه هو مستعد لكل شيء. في نفس الديكور متاع الانجار، فريديل مشى معها كشخص حتى لين خرجوا من الانجار. عرضتهم تبرنا حافلة موزيكا تشرقع وكيسان تقربع وأصوات السكارة جاءوا بالداخل وفي النهج. الحاصل شدوا طاولة وهكا السيد بدأ يود في فريديل بما لذ وطاب من نبيذ والمأكولات. ووقت اللي حس بيه عينيه تقلبت وبدأ يموج، وفي نهاية الأمر ماله إلا مراهق فيسع ما ياخذ فيه الشراب، هكا السيد قال له رانا هوني ماناش على راحتنا وما نجم

الحاسل لقى روحه فسطح، وهك الراجل جبد مفتاح باب متاع عيون مانسارد، يعني بيت محشية في القرموط. دخلوا للبيت اللي كان فمها في قاحة، قنالوا فرش ببلاسة، خزانة، طاولة صغيرة وكرسي واحد، وفيها برد يقتل. وهك الطفل فريدال بدا يتقروح، وهك السيد جبد دبيب زمقطر وقال له هذه باش تدفينا وما عاش نحسه بالبرد. وبحكم اللي فما كرسي وطاولة، فريدال كان قاعد على الفرش والراجل مقابله على الكرسي، ومنها جاء قعد بحده وبدات الكيسان ماشية جاية، حتى لين هكا طفل ولا فار في قطار جملة ضيع البوصلة. وهكا شخص ما بقاش يستنى برشا، بدا يمارس في الجنس على هكا طفل. وباش ما ندخلوش في أكثر تفاصيل بما أنه السيد بيدوفيل، في قلب العملية هكا السيد كشر على نيابه في المعنى الحقيقي، وفي لحظة ما كانش يستنى فيها فريدال انزل عليه بعضة في رقبته في القرجومة، ومش عضة متاع كلب، متاع حيوان مفترس، وما فك عليه لما نحاله لحمة بعروشها والدم فيع من كل شيرة. وهكا القنار في لحظة جاته دهنة بالأحمر تكساه. هكا الشخص استلبس وجهه تغير، عينيه برقت والفصوص اللي فيها أحماره، وبدأ يظهر زهران ويكر تقول سيد بوغلادة، والنار قريب تخرج من مناخره. الحاس المضغ هكا اللحمة اللي نحاها من قرجومة هكا الطفل المسكين، ومنها بط على البلاصة اللي عذى وبدأ يمص منها في الدم. اشفت اللي شفت، وهكا الطفل المسكين فريدال من اللي كلا العذى لا تحرك لا صاح لا فارع، طول تعدى من دنيا لدنيا أخرى. في نفس الديكور الجنائزي، أكيد راكم تتسألوا شنية الهم هذا؟ هو دراجولا أم فامبير مساج دماء، وخلف هذا كانيبال يأكل الحم البشر. هذا ما هوش عبد، وإنما وحش ما خلق التوش ألمانيا في تاريخ الكل. أش مخرجوا في هالزمان الأغبر هذا وفي هكا السنين العجاف؟ ولهنا السيد أكيد يلزمه يتخلص من الجثة متاع الطفل بعد ما خذا غرض ورواه من دمه. الحاسل مشيخ سل حالته وبدل دبشه وخرج، وبقى يفركس على حانوت مسكرة، معناها حانوت متاع واحد من اللي تركتهم الجيرة باش ينحيلها الباش متاع التين ده متاعها. وتو تعرفوا عليش؟ في تواتر الأحداث الدامية، هكا الوحش بعد ما دار وثبت وتأكد أنه حتى حد ما هو يراقب فيه، قطع باش متاع حانوت لفه حطه تحت ضبوته ورجع يجري للجنار ومتيعه في هكا البيت متاع السطح. حتى الجثة متاع هكا الطفل المسكين فريدال قدامه، واللي فرغت من الدم وزريقته بدأت تغمق، ومنها جاب شاقور منشار وسكينة وقطعها طروف طروف. من بعد قص هكا الباش، عمل منه كشكاير، لأنه في الوقت ذاك ما فماش لي ساشي بوبال. وهوكا كل شكايرة سقط فيها نصيب من الأجزام تاع جثة الطفل المسكين، وربطها بحبل من فوق. وفي الهزع الأخير من الليل هز منهم كمية، ادفنهم في جبانة ستوكنر في هانوفر، ومن غدوة كمل بقية الجثة. ولعلمكم أنه هذه كانت أول ضحية لها الوحش القاتل مصاص الدماء آكل لحوم البشر. في ترابط هالأحداث، هكا الطفل المسكين فريدال فقدت ميمته المسكينة، وعيلته الكل ولاو يفركسوا عليه، قلبوا الدنيا، ومنها بلغوا الشرطة على اختفائه، والأمنيين مشيوا عملوا بحث في اللانجار متاع هانوفر، وبرشا من المراهقين قالوا لهم اللي هما شافوا فريدال مع واحد متعود يجي للانجار باش يصطاد الصغيرات لأغراض جنسية. واحد من اللي سألوهم عطاهم اسمه، قالوا لهم فريد سارمان. والشرطة بالطبيعة ما استغربوش، كانوا يعرفوا الاسم هذا حق المعرفة، لأنه بكل بساطة مخبر بالفلاقي سباب، وهوك ساعة ساعة يعمل ضريبات ويهز استفيدة باية للزملاء. وبما أنهم عرفوه ويعرفوا زادة وين يسكن، معناها عندهم فكرة على بيت السطح اللي كريها، امشاولوا مباشرة دون سابق إعلام، وكيتأكدوا اللي فريد سارمان موجود في الجنار ومتيعه، طلعوا له زنفليقة كاملة، خلوا عليه الباب وهو تفجع

0: في باله باش يتنطر من الشباك، لكن اتذكر اللي هو في العلالي في سطح وما عندوش جوانح باش يطير. لكن وقت اللي عملوا له مداهمه كان معاه في البيت مراهق اخر عمره 16 سنه، القوا عريان على الفرش، والشرطه كي دخلت عليهم فاجئتهم اثناء ممارسه نتاع عمليه جنسيه. مختصر الحديث، فريتسر معانا تشد وهبطوه مسلسل بك السلاسل متاع قبل اللي يربطوا غرمول ولا عاسي، وبالوقت تقرطش وتعدى قدام المحكمة من أجل التغرير بقاصر والاعتداء عليه، وتم عليه الحكم بتسعة مش سنوات، 9 شهور حبس. لكن ما عداوش طول ما عنده دبه للسجن، معناها ما بداش يعدي فيهم وقتها، وما هو باش يدخل للسجن إلا ما بين شهر مارس وديسمبر 1920، يعني اعطوها مهلة، وأكيد على خاطره صباب وقدم خدمات جليلة للبوليسية. في مجريات هالأحداث، المهلة اللي خذاها فريد سارمان باش ما يدخلش للحبس إلا من بعد فادته، وباش تكون ثمينة برشا، لأنه في الفترة اللي بقى فيها حر طليق ارجع كالعادة يصطاد في اللانجار متاع هانوفر. وعلاش ما تقولش طاح بمراهق عمره 17 سنة اسمه هانز جرانز؟ وسي هانز هذا حكايته حكاية، هارب من دارهم وقرر باش ما يرجع لهمشي بالكل، وفي وقت قصير تخلى الانحراف من بابه الكبير، ولا مخلوق خطير على نداده حتى اللي أكبر منه، وهو بنفسه يغرر بالصغيرات ويعتدي عليهم. وفريد سارمان، وخلينا نقوله فريد كما كانوا يعيطوله، باش يتخبط فيها الطفل هانز جرانز هذا وكأنه حب من أول نظرة، وهذاك علاش لاه باش يعضه، لاه باش ينحيله لحمة، ولاه باش يشفط له دمه، وإنما باش يعمل منه عشيق. ولو أنه هالشي هذا باش يظهر لكم غريب، لكن الشيء موجود في هكا الوقت وموجود التوى، ومش كان في ألمانيا برك، والفاهم يفهم، ما عدا مصان الدماء وأكل اللحوم بتاع البشر. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هانز جرانز هالشاب هذا باش يبقى يستنى في فريسارمان حتى عدى ربطيته، وكي خرج في شهر ديسمبر 1920 استقبلوا بالأحضان، وبتبيع باش ترجع العادة القديمة، وصحيبو هانس مرة يبات بحذاه حيون أو حيون، ومرة يمشي بحذا عشيقته واحدة مومس اسمها إيمي شولز. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هانس جانز كان كالطبال يضرب على الشيرتين، عناها سلبي وإيجابي دوب الفيش، وهوك منه عشيق ومنه عشيقة. المهم أنه فريت وجرانز ولاو كالمالتي وشريكو، يعديو النهار في هكا لانجار المركزية متاع هانوفر، وهكا طفل جرانز كان يمكس على الصغيرات والمتشردين متاع لانجار وينحيلهم فلوسهم ويرعبهم ويضربهم، وبالموازات يخدم نشاش، معناها هو اللي يجيب لفريت الوليدات وهوكا يقمرهم ويدلوا عليهم، وأغلب الأحيان يعاونوا باش يستدرجهم. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، وقت اللي فريد سارمان خرج من الحبس عاود رجع للبوليسية، قال لهم راني حاجيت للمادونا سانتا ماريا ودورت الولية الكل، وراني توب توبة نصوحة وما عادش نعاود صلعتي. وبالطبيعة كان يحب يسترجع بلاسته كقوال بتبديل حرف الله بالدال، والبوليسية ما يهمهمش صدقوه، ومن غير ما نقولوا أن الوظيفة هذه هي اللي عاونته في ارتكاب جرائمه من غير ما يلفت الانتباه متاعهم أو يحير شكوكهم. وشكون اللي باش يجيبها فيه؟ الراجل كما قلنا لكم صباب أو قوال، وانتم اختاروا، وحد ما يجي لباله اللي هو قاتل أما مش كما الأخرين، زايد عليهم جرادويت مصاص دماء ومن آكلي لحوم البشر. في تتالي هالأحداث ما تعداوش أسابيع على خروج فريتسمان من السجن، وفي ليلة من الليالي الباردة متاع فيفري 1921، وفي دواير محطة لانجار متاع هانوفر ما بقاو فيها كأنك اللي ما عندهم فين يمشيوا ويكنوا راسهم. وكما تعرفوا البرد متاع فيفري وخاصة في ألمانيا يقتل. وعلاش ما تقولش فيها كالليلة اللي البرق يبرق ويعوي فيها الريح كالذيب. وفتاة اسمها غريتيل مازالت ما غلقتش 18 سنة تمشي وتجي على المادة اللي مقابلة لانجار، تفركس في بيعة للجسد متاعها كما برشا بائعات هواء، واللي بصفة خاصة يختاروا المحطات لأنها توفر لهم أكثر فرص وأكثر حرفاء. وخلف هذا يبعدوا على وسط المدينة لأنه فيه نوعيات أخرين من المجرمة والمنحرفين، وكل يوم يسمعوا بجثة متاع مومس القاوها في مصب متاع زبلة وإلا في زنقة من الزناق الظلمة. وهالطفلة هذه غريتيل أو غريتا كانت كي تبدأ فيها كالانجار تحس روحها متفردة في عالمها. وهيك الوحش فريد شافها من بعيد وبقى يقلب فيها، ورغم اللي كانت عنده ميولات جنسية مثلية معناها يحب الذكورة مش الأناثي، قال خليني نجرب حظي نمشي لها. وهذاك هو اللي صار، امشي لها وجبد معاها الحديث وأوامها اللي هو جاء من ميونيخ وما يعرفش البلاد مليح ويحب يمشي لشقة خليها لواحد صاحبه باش يسكن فيها المدة متاع إقامته في هانوفر. وقال لها تنجمش توصل لي للعنوان متاع الشقة هذه ونعطيك حويجة. بطبيعة الحال غريتا كي شافت هارمان مهتم وصاحب وهرة قالت هذا 100% رجل أعمال وراهو عنده برشا فلوس، وراهو عنده برشا فلوس اللي عندي ما عند حد. الحاصل قالت له راهي الشقة اللي تحب تمشي لها ماهيش بعيدة على اللانجار وراهم ينجموا يمشيوا لها على القدمين. وهذاك هو اللي صار، امشاوا مع بعضهم. وفي الحقيقة هو هزها لداره وعمل روحه ما يعرفش البلاصة بالكل، وبقى يفركس في مكاتبه زعمة ما عرفش وين حط المفاتح اللي اعطاهم له صاحبه، ومن ألقاهم وهما طالعين في الدروج. وفريد كان خايف لا يعرض واحد من الجيران ويتفضح. المفيد خلطت بها لسطح سلامات، دخلها ومن بعد طلب منها بشي مارسو الجنس، وهي بتبيعتها تبيع في الهواء والعواصف، وكانت متوسمة الخير في فريد سارمان وفي فلوسه خاصة، وبالتالي ما قالتش لا. في نفسك الليلة وفي السطح وفي البيت متاع فريت، العملية الحميمية ما بين فريت وهكا المومس بدات، وفجأة حل جلغته على كبرها وهبط على رقبة غريتيل اللي بعض في رقبتها في نفس البلاصة اللي عض فيها كطفل المسكين فريدال، وبدأ يكر الكذيب وعينيه زعزت وحمارة تقول واحد باش يفك له لحمته، ومنها قال لها لحمة بسرعة كبيرة، والمسكينة للنجمة تتفارع ولا تصيح، هبطت ساكتة. ووقتها جابلها دوزان العادة من الشقور للمنشار باش يقطعها طروف طروف، لكن وقف الشوط الأول غادي ما كملوش وكأنه بدل رايو، معناها الظاهر ماهوش باش يقصها، إذن مش باش يعمل لها. فريت علق غريتا من ساقيها في السقف بحبل وحتى تحت باسين، يعني باسينة باش ما نقولوش باسينة، وبدأ ينقب فيها المسكينة بالسكينة نقبين من عدة أماكن في جسمها وخليها تستقطر من الدم حتى لين جثتها فرغت تماما من كل السوائل. وما بعدش عمل، أخذ السكينة وعمل معاها تماما كيما يعمل الززار مع الذبيحة متاعه. وباش ما ندخلوش في تفاصيل أكثر، أكيد راكم تقولوا راهو قصها تروف تروف وحتى في شكاير وهزر دمهم في الجبانة متاع العادة، لكن ليه هكا اللحم متاع الطفلة المسكينة شرح وقص وتقول الحم بقري، ومن غدوة هز باعه في السوق على أساس أنه الحم حلوف وبسوم رخيص. والناس اشريت، أي نعم اشراو وطيبوا وكلاو وتبنوا. وهالشي اللي قام به فريد سارمان ميلو إلا بداية. ما نسقوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
1: نهجة تريبينال والدريبة
2: 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكو تاك وتكتيك تيكو تاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم
3: من 5 للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
4: ناس الديوان
3: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5 للسبعة من 2 للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
1: نهج التريبيونال والدريبة
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي انطلقت أحداثها في مدينة هانوفر الألمانية في أواخر الحرب العالمية الأولى وبالتحديد نهار 25 سبتمبر 1918 واحد اسمه فريتز هارمان مخبر متاع شرطة مختص في استياد المثليين وهز معاه مراهق اسمه فريدال وعمره 17 سنة هزوا معاه لداره على أساس باش يعملوا علاقة جنسية لكن أثناء الحميمات فريد استلبس وعض فريدال من رقبته قتلوا على البلاصة وزاد نحاله لحمة وشرب له من دمه ومكفتوش هكا الجريمة قام بتقطيع الجثة متاع طفل وهز ردمها في جبانه المهم أنه حد ما هو باش يفيق بهالوحش بما فيهم الشرطة بعثوه بتهمة أخرى لأنهم عملوا عليه مداهمة لدار والقاوه يضاجع في طفل القاصر بتبيع تحكم عليه بالسجن بتسع شهر وبعد ما عدى ربطيته بش يرجع بقوة أكثر من اللي كان ولهنا نعطيكم بصمة على حياة فريتز هارمان في نفس هالإطار نشوفوا فريتز هارمان أو فريتز منين طلع وكيفاش ولا مصاص دماء وآكل لحوم بشرية فريت ما تولدش في حانوت كفتاجي وإنما في هانوفر عام 1879 يعني وقت الأحداث اللي نحكيه عليها كان في الأربعين سنة وما هم يقولوا أن الطفولة تحدد ملامح الشخصية المستقبلية لأي فرد منا الصغر متاع المجرم الغريب الأطوار من أوله بدأ بالشذوذ يعني من اللي بدأ يدبي وهو ما يحب يلعب إلا مع البنات خواته الأولاد ما كانش يدور بيهم ديما غاتس في اللي بوبي يعني العرايس وكي يغفلوا عليه يلبس روبة ويزين بقلم شفة هذاك طبعه من اللي حل عينيه يتشبه بالبنات مختصر الحديث العائلة متاع فريد كانت كبيرة ستة صغار وما لمت الدار من جدة وجد معناها شكون باش يتلاعب بفريد ولا نشد عليه وكل فذاك الوقت هو عقاب حرب ووقت ميزيريا حد ما يتلفت الحد وهوكا كي تخلي السن المراهقة تقلبت المشامية وبالكش تتصوروا اللي هو ولا مثلي بالمفهوم السلبي يعني باسيف بالعكس فريت هو اللي كان يعتدي بالفاحشة على الصغيرات ومرة واحد يخدم في شركة شمندي في رشكة بيه البوه وقال وراه ولدك يواقع في الأطفال ويستغل في براءتهم ومن وقتها علاقته بأولي هارمان يعني بوه زادت توترت أكثر فأكثر وباش توصل في وقت من الأوقات للبونية في عام 1902 فريت بعد ما خرجوه من العسكر لأسباب صحية تخلي يخدم في فابريكا صغيرة متاع سيجار أسسها بوه لكن ما تفهموش ووصلت الحكاية بيناتهم للخنيفري وبوهش كبير الحاكم من أجل تعنيف ولي لكن ما عملوا له شيء واللي يلزمكم تعرفوه زادة أنه فريت هارمان عدى عدة فترات من مراهقته وشبابه عند الطب النفسانيين وفي مستشفيات الأمراض العقلية لدرجة أنه في مرة من المرات أمه هربته من واحد منهم ومشيت به لسويسرا لكن في ساعة رجع لهانوفر وما نجمش يواصل الخدمة في العسكر كما كان هو يحب لأنه ولا إيبيليبتيك يعني عنده نوبات صرع وباش ما نطولوش عليكم بحديث كيفاش سيفريت ولا يعيش بكل بساطة دورها سرقة وقلبة وعمليات غش متنوعة وبتبيعة ولا داخل خارج على بودفة يعني الحبس. وهو مرة ربطية بشهر، مرة بثلاثة، وما بين هالربطيات هذم كان ديما يحب يتقرب للشرطة، وهو كي يعطيهم معلومات يعرف على مجرمين كبار في هانوفر، وإلا على عملية خلعوا بركاجات من نوع الثقيل. حتى لين الزملاء سينسوا بيه، وهو ولا يؤدي لهم في خدمات جليلة، والأمنيين ما يهمهمش هات استفيدة سواء كانت جليلة ولا صالحة ولا حيزية، المهم أخبر تخبر. لكن هذا ما منعش أنه في عام 1914 لمولوا عمايله الكل وبعثوه 4 سنين كاملين في بوفردة وراء القضبان، معناها سيفريت عاش الحرب العالمية الأولى في الحبس. ولهنا أكيد راه توضح لكم العرض متاع فريت وشفتوه شنو اللي عمل كي تسيب. في المرحلة هذه من القضية حتى واحد ما يعرف شنو اللي عمله فريت بعد ما قتلها كالفتاة جريتا وبعلها لحمها للعباد. ويالاندرا بعد كالجريمة الشنعاء عمل ترتيحة ولا واصل في جرائمه بمساعدة شريكه هانز غانس، واللي كما قلنا لكم كان يخدم له نشاش. المهم أنه هالوحش هذا باش ينطلق انطلاقة حقيقية في بداية عام 1923. في نفس التاريخ اللي ذكرناه يعني عام 1923 وبالتحديد نهار 12 فيفري، شاب مراهق آخر عمره زاد 17 سنة اسمه فريتس فرانك على اسم الوحش متاعنا، الحاصل هبط من قطار جاي من برلين وكان ناوي باش يمشي عند جماعة أقاربه في هانوفر، علما وأنه برشا عباد هربوا من العاصمة الألمانية بعد نهاية الحرب بحثا عن حياة أرحم، ومنهم الطفل فريتس اللي الأقدار باش تحطه قدام هالقاتل المغتصب مصاص الدماء آكل لحوم البشر. مختصر الحديث، هيرمان يعني الوحش متاعنا وليت عنده خبرة في استيادة الوليدات وشافها كطفل مهمش، معناها مش عارف فيني شب، بالوقت مشاله قال له ظهر فيك ضايع في أدريسة تحبش نوصلك لبلاسة من البلايس، واضح عليك ماكش من البلاد هذه. هكا الشاب قال له ايه، فريت عينيه برقت وبدا في إقناع هكا الوليد باش يجي معاه يعديوا السهرية مع بعضهم، وبما أنه الدنيا ليل قال له ما تقلقش روحك نجم تبات بحذايا تو نوصلك من غدوة لوين تحب. وكيما تعرفوا فريد كان ديما يحط الحتة وخلف هذا ضامر وشهلول، والشي هذا معاونه برشا باش يحصل الصغيرات في الفخم تاعو. مختصر الحديث، فريد وكطفل فريتس وصلوا لهكا الجنارو في السطح هذا بعد ما تعداوا للتبرنا وشربوا ما شربوا، وأكيد راكم فهمتوا أنه السيناريو هو نفسه. أثناء العلاقة الحميمية الوحش حل فمه وانقذ على طفل نزل عليه نزلة واحدة على رقبته نحاله منها لحمة كلاها، ومن بعد بدأ يشفط له في الدم متاعه، وبقية الأدوار هي بيدها، يهز اللحم متاع الضحية متاعه يبيعه في السوق، وإلا يهز الجمل بما حمل بعد ما قطعه ويردمه فيها كالجبانة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، حكاية بيعان اللحم هذا برشا ناس ما همش مصدقينها ويعتقدوا أنها تهويل الجرائم فريت سارمان. والأكثر توضيحه في هكا السنوات، فريت كانت عنده نصبة في السوق المركزية متاع هانوفر، وفاش يبيع حسب رأيكم في اللحم المهرب يعني لافيون دو كونترباند واللي جات من فرنسا وبلدان أوروبية أخرى. لكن اللي يلزمكم تعرفوه زادة هي الكيفية اللي كان يتخلص بيها من الهياكل العظمية متاع ضحاياه بعد ما ينحي منهم اللحم ويبيعوا في السوق. بكل بساطة كان يتخلص منهم في بحيرة لاينر اللي تشق مدينة هانوفر. وربما راكم تتسألوا وينو هكا طفل هانز غرانس وشنو دوره في هذا الكل. هانز ما كانش بعيد على فريت، وعلاقة العشق اللي بيناتهم خليتهم لازموا تقريبا كل الوقت يعني من اللي خرج من الحبس. لكن الأرجح أنه هالشاب هانز ما ساهمش بطريقة مباشرة في الاغتصابات والجرائم، وإنما كما سبق وذكرنا لكم يعاون يدبر الفريسة، ومن بعد فريت يعمل اللي يعمله وهو يلم الدبش متاعها كالضحايا والأشياء الخاصة بهم ويهز يبيعهم في السوق السوداء واللي كانت مزدهرة بارشة في ألمانيا. فيها تطور هذا من القضية السلسلة السوداء متاع جرائم فريت باش تتواصل وبنسق سريع برشا. ويلزمكم تعرفوا أنه من 20 مارس 1923 إلى 14 جوان 1924 يعني أكثر شوية من عام وشهرين ما لا يقل عن 24 مراهق وطفل أعمارهم تتراوح من 10 ل 17 سنة ومعاهم 7 شبان ما بين 18 و 22 سنة باش يلقاو حتفهم على يدين فريت. والأغلبية الساحقة متاعهم تم التغرير بيهم في محطة الأرتال متاع هانوفر وإلا في المحيط متاعها، وجزء منهم كانوا هاربين من عائلاتهم ويبحثوا على مكان يلتجيوا له وإلا متشردين ساهل برشا استيادهم، وخاصة كيما هانز جرانز اللي وفر المساعدة الثمينة متاعه لعشيق فريت. لكن الأغلبية كانوا في عائلاتهم، التلميذ تلميذ والطالب طالب واللي يخدموا يخدموا، وفيهم زاد عازف متاع كمانجا ورسام. هذو ما الكل شاءت الأقدار أنواعين العقاب تتحط عليهم، هذا خلف المساكن اللي هابتين من الترينوات واللي بعثوهم بقضية واللي جاوا باش يسافروا، ويا ويلو يا مطوليلو اللي عينيه جات في عينين فريت بالوقت يتلمس وترسيلو اللحم متاعه ويتباع في السوق على أساس هابرة متاع حلوف حشاكم. وفي نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه فريت ما اكتفاش بالذكورة، والظاهر أنه خلف جريتا ثم موميسات اللي تمص دمهم وما تمش العثور على بقايا الجثث متاعهم. ولهنا نرجع للعدد الرسمي يعني اللي تم الكشف عليه وهو 27 ضحية. وأكيد رقم تتسألوا كيفاش في الأخر البوليسية تمكنوا من القبض على فريت، يعني اكتشفوا اللي هو القاتل المتسلسل ومصاص الدماء اللي كان مروح هانوفر. الغريب في الأمر وكما قلنا لكم فريت الصيفة متاعه كصباب حاكم بعدت عليه الشبهات وخلاته في منأى من الشكوك. لكن هالحالة هذه ما دمتش، وهاو جايكم الحديث. في مجريات هالأحداث اللي بيش يفضح ويكشف فريت سارمان هو بحيرة أو نهر اللاين، وكما تعرفوا يقاتل الروح وين تروح. الطبيعة كان عندها يد كما قلنا لكم وعندها أسرارها ونزواتها، ونهر اللاين هذا ظهر له في يوم من الأيام باش يخرج هكا الهياكل العظمية اللي تلوحوا في قاعه. وبداية من شهر ماي 1924 سكان هانوفر باش يبداو يكتشفوا بكل ذهول عظام بشرية عزوز حافات متاع النهر، والشرطة بالطبيعة تم إبلاغها. وهبطت الطامة والعامة وبعثوا للمعمل الجنائي وبدأوا في التحقيق. لكن في الوقت ذاك العلم الجنائي ما كانش متطور كما اليوم، والبوليسية ما عندهم كان المخبرين والاستنطاق بالخبط، هذيك هي الوسيلة أو الموضة المفضلة ليهم باش يوصلوا للحقيقة. ومش لازم نقولوا لكم أنه التهمة توجهت مباشرة لفريت أو فريت سارمان، لأن البوليسية وقت اللي بدأوا يبحثوا في المارة والمواطنين والتجار ورواد محطة الأرتال التقسيات متاعهم خلاهم يوجهوا له أصابع الاتهام وتفطنوا اللي هما كانوا أغبياء وفريد كان معديها عليهم وعامل روحه مخبر باش ما يجيبوهاش فيه ويقوم بجرائم الشنيعة. والحل بالنسبة ليهم أنهم يعملوا له كمين، يعني يراقبوه ليلة نهار، يحطوا له بوليسية في البلاس اللي يسكن فيه وفي الشارع ويتبعوا كل تنقلاته وحركاته وسكناته، مع العلم أنهم يعرفوا اللي هو يصطاد في المراهقين في اللانجار باش يهزهم لداره. وسبق أنه شدوه بالكمشة مع مراهق في داره ودخل الحبس. في نفس الإطار الأمني الخطة متاع المتابعة اللصيقة لفريت اعطات أكلها، وعلاش ما تقولش الوحش غرر بطفل في وسط المحطة وهزوا لداره والأمنين يراقبوا فيه وخلاوهم دخلوا طلعوا للسطح وبقاوا يستناوا في الفرصة اللي باش يظلموا عليهم. ودوب ما سمعوا هكا المراهق المسكين يسيح خلعوا الباب ولقاوا فريت يغتصب فيها كطفل وجاب ربي مازال محل جلغته باش ينحيلوا لحمة من قرجوم ويعبط قرصة. بطبيعة الحال في الوضعية اللي شدوه فيها فريت ملقى حتى حيلة باش يتملص من المسؤولية كيما مستانس، والأمنيين باش يلقاو أدلة مادية تورطوا في سلسلة الجرائم اللي صارت في هانوفر. لأنهم لقاو برشا حوايج متاع شبان وأوراق خاصة بما فيهم معون متاع إلكتريسيتي نيجارة وبني على ملك الضحايا اللي تم قتلهم وتباع لحمهم في السوق. ولقاو زاد هكا الكمانجا اللي حكينا لكم عليها، وثبت أنه هكا المراهقين والشبان تم التبليغ عليهم من طرف عائلاتهم فيما يخص اختفائهم. ومش هذا برك، الأمنيين باش يلقاو برشا أثار متاع دم في القاعة والحيوط والتراكن، وهذا دليل مباشر أن الضحايا تم تقطيع الجثث متاعهم غادي. والمفاجأة الكبيرة اللي كانت تستنى فيهم هي وقت اللي اكتشفوا السكاكن والشقور والمنشار اللي قص بيهم القتلى متاعه مدغورين في نقبة في الحيط متاع النار والموت. في ترابط هالأحداث وبعد ما تم القبض على فريد سارمان اعترف بالجرائم متاعه، لكن ما صرح إلا بسبعة وعشرين ضحية اللي حكينا لكم عليهم. والتحريات تقول اللي هو فات السبعين ضحية حسب البلاغات متاع اختفائها كالشبان. والحاجة اللي انكرها جملة وتفصيلا أنه لا باع للحم ضحاياه ولا كلاه. اعترف اللي هو كانت عنده نصبة يبيع فيها اللحوم المهربة اللي كان يجيب فيها لها كالبيت متاع السطح، يقصها ويخبيها ومن بعد يهبط يبيعها بشوية بشوية. وفيما يخص مسؤولية عشيق فريت يعني هانز غانز، قال أنه مرة فرض عليه بالقوة باش يقتل زوز مراهقين على أساس يهز يبيع حوايجهم. خلف هذا قال اللي هو ماهوش حاضر على الجرائم بالكل، وإنما فريد سارمان كان راس وراس الضحايا متاعو. في نفس السياق يعني الأمني، الشرطة بعد ما عداو فريد سارمان على الأخصائيين النفسانيين متاع وقتها أقروا اللي هو ماهوش معتوه وعنده مسؤولية جنائية. مختصر الحديث، هالوحش القاتل المغتصب مصاص الدماء اتحال على المحكمة نهار 4 ديسمبر 1924، وتم اتهامه رسميا ب 27 جريمة. وبما أنه ضحاياه لقاوهم في بلايص مفرقة وبقايا الجثث متاعهم ما نجموش يجمعوهم الكل، السلطة قرروا باش يلموهم ويدفنوهم في مقبرة ستوكنر ويعملوا لهم نصب كبير كتبوا عليه الأسماء متاع ضحايا فريد سارمان. في نهاية القضية المحاكمة متاع فريد سارمان دامت أسبوعين، وبالطبيعة تم الحكم عليه بالإعدام. وكانك من عشيق هانز غرانز ماوش باش يعدي إلا 12 سنة في الحبس. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، حكم الإعدام تنفذ فيها كالوحش بالجيوتين يعني المقصلة نهار 15 أبريل 1925. والطريف في القضية هذه أنه الراس متاع فريد سارمان بعد ما قصوه حطوه في دبوزة وهداوه الكلية الطب في غوت إينن. وربما قاموا بالشيء هذا على أساس العلماء يحلوا التركيبة متاع مخ الوحش القاتل مصاص الدماء آكل لحوم البشر. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ما ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
4: ببليسيتي أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا performance italienne. Disponible chez أجيل إنرجي.
3: ديوان فام
5: تبع الموسيقى.

0: توصل السبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: ناس الديوان
0: باش يولي عادة تبع لكتي تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 91.2
0: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز الثالثة ديوان اف ام عسلمة. الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل المنصري يفيد بأن مجلس الهيئة عقد اليوم للنظر في عدد من النقاط المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي إضافة إلى مسائل تتعلق بالمسارات الانتخابية، مضيفا في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن المجلس تطرق في هذا الإطار إلى ثلاث نقاط أساسية تتعلق أولها بالبت في الترشحات الخاصة بالانتخابات الجزئية بدائرة الكبارية، ثم تم التثبت في 7 مطالب واردة وأسفر النظر فيها عن قبول 3 ترشحات بصفة رسمية أوليا لاستيفائها جميع الشروط القانونية، وضف أنه تم في المقابل تمكين مترشحين 2 من استكمال بعض الإجراءات الشكلية على غرار استكمال عدد التزكيات المطلوبة على أن يقع البت النهائي في ملفيهما إثر استيفاء النقائص، علما وأن مجلس الهيئة سيبقى في حالة انعقاد وذلك لغاية الأحد القادم 24 مايو الجاري. ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يؤكدون خلال جلسة استماع لهم أنه بات من الضروري بلورة تصور لإنقاذ القطاع في علاقة بإرساء سياسة تنمية فلاحية ضمن منوال تنموي وطني متجدد يرتكز على تحرير المبادرة ودفع الاستثمار والإنتاج والتشغيل وتحسين القدرة الشرائية للمواطن ويعزز دور السيادة الغذائية في الحفاظ على الأمن الشامل. واقترحوا للنهوض بمنظومة اللحوم الحمراء تأهيل القطاع تحسين مناخ الإنتاج من خلال تمكين المربين من منحة تشجيعية وإدراج نشاط تسمين الخرفان ضمن الأنشطة التي يتم تمتيعها بالقروض الموسمية وتسهيل إجراءات الحصول عليها ووضع برنامج وطني خصوصي يتعلق بتوفير كميات من الخرفان لمواسم ذروة الاستهلاك وترويجها بمسالك منظمة. ممثل المجمع المهني للفلاحة يدعون إلى ضرورة الرفع من مستوى الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون، واقترحوا توجيه الدعم من الزيت النباتي المورد إلى زيت الزيتون وتمكين التونسيين من الاستفادة أكثر من هذا المنتوج، إلى جانب العمل على تطوير مبادرة الضيعات البيداغوجية الرامية إلى التقريب الناشئة من الطبيعة وغرس ثقافة حماية البيئة، واقترحوا تأطيرها بنص قانوني. شركة النقل بتونس تفيد بأن حركة جولان المترو على الخط رقم 1 ستتوقف على امتداد يوم الأحد القادم بسبب الأشغال المقرر القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة، وتؤكد أنه سيتم تأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات. ودعت شركة النقل بتونس إلى تفهم هذا الإجراء معلنة عن استئناف الجولان العادي لهذا الخط مع أولى السفرات يوم الاثنين 25 مايو الجاري. إلى الشأن الدولي، مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع نطاق العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران ليشمل الأفراد والكيانات الضالعة في أنشطة وسياسات تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط ولا سيما في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تغير مسار 97 سفينة وتعطل 4 سفن منذ بدء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية يوم 13 أبريل حيث تم تطبيقه على طول الساحل الإيراني. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق بعد قليل مع كريم مقني. أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: المزيكا
3: نون ستوب
0: على ديوان اف ام.

ديوانا فام. على ديوانا فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-tac ou tactique. Tic-tac ou tactique. مغروم بالكرة والستاتستيك. المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم. التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان FM.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. 6 دقائق بعد 3 متاع العشية، داتا فود متواصلين معكم من توا حتى للخمسة. نحكي كرة قدم، نحكي على مباراة كاس تونس لكرة القدم، وأكيد عادة مع فريق البرنامج. البداية بناصر البدوي. ناصر مرحبا.
2: أهلا بك كريم، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالضيف اللي توحشتوا عندي برشا عليه.
1: نجيب لك كل حاجة الباهية.
2: أنا ولدي وصاحبي وخويا ونحبه برشا، ومرحبا بي بعد نقدمه.
1: تغزيت نقدمه دكتور سعد قهبيش. مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، بالخيرين كل بيسمع فينا
1: وتفرجوا فينا. من اكثر الضيوف اللي عزيز على قلوبنا برشا ونحبوه ياسر. وبالنسبه للي كنت ياك ما تقدمته بالكدا، بالنسبه للدكتور من اكثر الناس اللي يحب ديما يقول لي بربي ديما جيبه معنا، بربي ديما جيبه معنا. دونك عندنا وسيم علا، وعندنا كذلك كريم دلهوم اللي هو ضيفنا اليوم. حقيقة زوز من أكثر الناس اللي عزيز برش علينا ويجيو. كريم مرحبا بيك وأنسنا، وانت ود الدار تولي.
2: مرحبا بيك، مرحبا بالولاد اللي معانا، ومرحبا بالكل ضيوف.
1: على كل مش نحكي
2: و... نحب نحكي لك على كريم. في بالك كريم حتى كي كان يلعب كانت عينه باية بالكرة. في وقت من الأوقات نبدأ نحكي وتكتيك والشواء والدنيا من اللي هو صغير. كريم
1: عينه باية برشا وق...
2: والله والله نحكي لك في حاجات فيريديك. أنا عايشه مع كريم في وقت من الأوقات كي كان يلعب، حتى بعد ساعات كي ما يبداش ولا يبدأ حتى يخرج، ولا في وقت من الأوقات كريم من الملاعبية اللي وقت اللي معناتها يبدأ بجنبك ينجم يعاونك حتى في برشا حاجات اللي بتتر ما يشوفهمش مدرب، وراو فما حاجات من عند ربي ما تنجمش تجي كيكا، خاطر برشا مواضيع خاصة في التدريب ولا في الكورة مش الناس كل عندها عين باهية اللي تعرف تقرأ قراءة.
1: انت تعرفهم الكل طب هذا مش نحبك تختبرني أنا، خاطر انت كنت مدير رياضة. أنا تو براتيكمون كل نعرفهم قدام اللاعبين، علاقتي بهم متميزة. الكل ثلاثة من الناس، قل لي ترتيبي صحيح ولا غلط، مو شرطبة من ثلاثة من الناس عين باهية في الكورة، معناتها كيف نقعد نحكي معهم كورة نشيخ بالكورة ونحس عين باهية، وكل ما يقولوا حاجة جنرال مو 80-90% تصير. ما ثم حد يعلم الغيب في الكورة، ولكن كرويا تكنيك مو تصير. ثم كريم دلهوم اللي هو مجنمنا تو، ثم أنيس عبد القادر بوجلبان، وثم زاد أنيس بوجيبان.
2: قول لك اللي سميتهم ثلاثة معناتها
1: عين باهية في الكورة. كيف يقول لك هذاك ملاعبي بعد هذا ديبيت
2: سيزون. أنيس في بالك مخدم معايا ولا؟ أنيس كان كشيف معايا أنا، كان
1: أنيس عبد القادر.
2: إيه كان كل جمعة يمشي ديبلاسي وعنده كهرباء ويمشي يتفرج في الملاعبية، وكان عملنا معناتها وقتها سيدو الكامل نتاع ريكروتمون. يا اخي فخري بن يوسف كيفاش خذيناه هكاكا، معناتها كنا كانت عندنا اكيب كامله تمشي تتفرج تمشي تتفرج، خاصه لاعبيه توانسه كي بدا عندنا اسم هكا يقولون عليه راه فما اسم معناتها راه ممتاز، نمشيو نتفرجوا فيه مباريات. من انيس من الناس اللي تمشي تتفرج منجع بالمولى زاد نتذكر كيف كيف
1: اختياري صحيح.
2: اي لا ما برشا هما برشا معناتها ما نحبش نظلم زاد اللاعبين الاخرين، اما الثلاثه اللي سميتهم انت صحيح معناتها فيهم ثلاثه عندهم عينين مبينين.
1: دكتور
3: ايه بالحق معناها
1: على فكره راهو العين الباهيه العين باهيه في الكوره راهو فن، مش اي واحد عينه باهيه في الكوره. قام برشا لعبوا كوره وعينه مش باهيه، مي بار كونتر ثم زاد شكون ما لعبش برشا كوره تلقى عينه ياسر باهيه.
2: تلقى خير من قوارض
4: حتى مش ما لعبش كوره بالكل
1: وتلقى عينه باهيه.
2: برشا ناس على خاطر تعتبر الكرة حكر كان على الناس اللي لعبت سيبافري. لو برشا ناس بعد ساعات نسمعهم ينقدوا الدكتور، انا نقول لك الدكتور يا يفهم الكرة خير من برشا اللي لعبوا الكرة. هذه بالواقع نحكي لك فهمت. ولهذا اليوم راه فما غرام وفما كيبدا واحد مواكب ويتبع، هي مش علم راه تو بعد ساعات يبداو يصعبوا فيها ويبداو ينقص عليهم جهه، بدا يطلعوا في السوارخ. لا فما شيء في كره القدم، في نهايه الامر مدرب يعرف يوظفهم لاعبيته، يعرف كيفاش يوظفهم، يعرف كيفاش يركبهم على بعضهم، يعرف كيفاش يقرا الادفيرسير، وهذيك هي في نهايه الامر هذيك هي الكوره. ومباشره تبدا الفلسفه ودرا شنو وداخل وخذ 20 50 اكزرسيس كان خارق كان فاتت، وبعد انت يزمك كيفاش تتصرف مع المجموعه، كيفاش تتصرف مع الملاعبيه، وكيفاش تختار ملاعبيه وكاو.
3: صحيح صحيح، هذاك هو معناها الدوم تاع سكاوتينغ حاجة ولو دون دو لونترينمون حاجة أخرى لو دون دو لاناليز
1: حاجة أخرى
3: راو معناه فما برشا خلط في تونس مالوريزمون فما برشا عباد يمشي في بالهم كيبدا لاعبي قديم وسيرتو لاعبي معناه دان سيرتان بالماريس اوتوماتيكمون باش يكون مدرب كبير سي با فري اوتوماتيكمون باش يكون اناليست كبير سي با فري الور كو
1: ينجم يكون مورينو ما لعبش كوره مثلا
3: ينجم يكون فما ليه
4: مارادونا لعب كوره ما
3: ليه ينجم يكون
1: مورينو ما لعبش كوره ما نظر
3: مدربين مورينيو برك برشا ساري ما لعبش كوره ينجم يكون معناها لاعب تعدى
1: ينجم فوزي بنزات يلعب كوره
3: لعب شويه لعب شويه مش برشا
4: لا لعب لعب مستير
3: لعب حتى 27 راني من 28
4: يا ملعب
3: لعب مش برش دونك حبيت نقول اللي المدربين راهو سيت
4: مراد محجوب ما لعبش كور
3: صحيح
4: مراد محجوب ما لعبش كور
3: سيت انار اوسي باش انت تو تنفستي في خدمتك راهو فما عباد مثلا تلقاه يعشق هذه الخدمه ناس فما عباد يخدم فيها خدمه وبرا فما عباد هاو كريم
5: يعني غانيو با
3: صح يتغانيو با بعد سيونس دونترينمون تاع ساعه ونص وفات علاقته بالكوره حتى تلزم يتفرج
4: صحيح
3: وفما عباد مولعين بالكوره
1: صحيح. انا نعطيكم معلومه باش نفاجئكم الناس الكل السيد هذا اللي قاعد يتكلم توا ولا مش خاطر يخدم معنا ولا لانه زميلنا ولا انا بالنسبه لي لي مشيت مره لدارو قداش مره نمشي
3: برشا مرات
1: مره طلعنا البيت استحان بتستح كبر استوديو هذا الارشيف اللي عنده في الدار في بيت استح
3: غرام
1: الارشيف اللي عنده بتاع جرايد قدم راه نحكي لك تسعينات والفينات
3: ومجازينات
1: ومجازينات
3: وكاسيتات
1: وبكل اللغات مخ يوقف قلت له انا اللي عندك هنا في بيت استح كنز انت كيفاش ماكش تستغل فيه
3: صحيح.
1: هذا يتكتب بيصير له موضوع يتارشف يتنظم اكثر كتب كالبانينيات تاع الكوب دي مون والله العظيم لاني نبالغ بيت استح والله يا ناصر بيت استح
3: هل الباب يطيحوا
1: هل الباب يطيحوا راه فوق بعضهم دهش
3: شنو ما تعرف
1: هو شنو هذا قلت له انت معناتها عنده ارشيف نتاع 30 سنه
4: انت تصديق لقولك معناتها الكلام اللي تقول فيه
1: انا فيهم حتى دي كونديكتور نتاعنا نتاع سنه كل جمعه يهزم يطيش غد
3: ما لوحش
4: انا مش ناكد لك انا بعد ساعات نقولها مثال خليني مش نقولها في الانتين ربع ساعات يجيك كرونيكور معاك في بلاتو ولا في تلفزه ولا مثلا انا صدق حبيش كي نخدم معاه نبدا فرحان علاش خد نجم الروبوندي معاه نجم يحل اكسيوات كي يجي كريم زاد كيف كيف كي يجي ناس انا معناتها تحب الريتم سونساسيون دو ريتم معناتها في البلاتو مهم برشا مع الناس كي تبدا تحكي معاهم في نفس اللغه وبعد ساعات تجي تخالف وانا قداش مره تخالف انا في الراي عادي معناتها في كرة قدم سيرتينمون هو عنده وجهة نظر وانا عندي وجهة نظر معناتها ما نكملوش فهمت ومن بعد ما فماش خاطر الكره ما فيش حقيقه ما عندهاش حتى حقيقه والحاجه اللي هي باه في كره القدم ان لازمك تعرف تسمع ولازمك تعرف تتفرج ولازمك تعرف تسمع حتى الناس اللي بجنبك واللي حتى الناس اللي تنقدك ولا حتى الناس اللي تقول اي ما نجم كان يفيدوك راه حتى واحد ما يملك الحقيقه ما فما حتى واحد
3: عندك حاجه ناصر فما في الاناليز ما انا عندي اكثر من ليس خمس
4: لكن سنين فوق كريم ما كنش مش
3: فوق تاع التاسبور دون فاسون جينيرال ولا متاع الكورة فما اون ترياد تروز اليمون تريز امبورتون اول حاجة لازم يكون عندك ان باك جراوند كو سوا ان باك جراوند كيفكم انتوما معناها اللي لعبتوا ولا ام باك جراوند دو سويفي كيف نحن
1: متابع وفي جدا لازم يكون
3: ام باك جراوند كبير كبير على الاخر نعطيك اكزامبل كريم ديما دالهم نقعد نحكي اني بار اكزامبل اني من البروميي مي سيي حليت في شي اكسل اسمه كوب دو موند في الفيشي هذاك حليت كل جروب وحده وكل جروب قعدت كل واحد عملت له جمعيته وكل واحد قعدت نتبع فيه باللي نيوز نتاعو بالواحد بالواحد هو كريم يعرف متخلى معايا في جروبات واتساب بالواحد بالواحد حليت في شيء اخر اسمه ميركاتو ناسيونال حليت في شيء اخر اسمه ميركاتو انترناسيونال
1: يجننك بالحق
3: يا اوبليجي ما انا بعث ندخلكم معايا في جروبات واتساب اوبليجي ناس هذيك خدمتنا
4: نقول لك انا تصديق
3: قول لي انت حس صحفي مثلا نكمل تقول لي حس صحفي نقول لك الحس الصحفي اي لا فاسون افيك لاكيل تو انتربريت مثلا الدنيا مقلوبه تو في العالم الكل على شنو
5: لسه انت لونغليتير
3: معناها كيفاش اليوم يخلي جواريت 110 مليون دورو الرجاء

0: الكورة 24 ساعة نخرجوا من هنا نحطوا الراديو احنا مروحين لسوس نوصلوا لسوس نحطوا بين سبور نيوز بعد بين سبور نيوز نحطوا انفو سبور بعد نحطوا فينال بعد نحطوا ماتش بعد ما نكملوا هذا الكل نعاودوا ريكاب وبعد ما نكملوا ريكاب نحلوا تويتر ونحلوا فيسبوك ونحلوا كذا
1: هو تصديق لكلامك تصديق لكلامك
0: اكثر من 8 ساعة
1: ليزيفيرمون الكبار الكل اذا ما تحذرش روحك معناتها فيها في الجزئيات اللي كان يحكي عليهم الدكتور معناتها ما تلقاش ما تحكي اي يلزمك الديفلوبي يلزمك تلقى شفر
2: يا دكتور ترابيات كبيرة ياسر دخلنا معاك يا دكتور في جروبات الواتساب الناس الكل تحب نفت تدخل برشا مغرومين برشا مغرومين به يلا على كل البداية ستكون بالفار براكوني يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية مع ترجي 7-7 براكوني ترجي يترشح ولا يتأهل إلى نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم نبدأ بك كريم دلوم شنو الفرق بين ترجي بومال ترجي براكوني اللي تقريبا في نفس الفترة الزمنية مع بعضهم الأول بلوز أموا نتائجه سيئة وثاني 7-7 انتصارات ثم فرق ما بيناتهم زوز أجانب وزوز خدموا حتى مع بعضهم
3: لا بون الفرق الوحيد اللي نشوفه اللي براكوني بدا من أول موسم معناتها يعرف المجموعة كاملة كسوا صغار ولا لا ولا الاسبيرانس بون زاد لي ماتش يلعبهم براكوني اونتر كيمي ماهمش دي جرون ماتش معناتها بالنسبه مي كي تشوف الترجي مع
2: بومال حتى لي بتي ماتش ما ربحهمش
3: بون اوزر بومال قبل ما يجي معناتها انا خدمت في الجزائر معناتها مساعد مدرب معنا بيل كوكي هو جام بعدنا وقتها في الجزائر معناتها نتبعوا البطوله الجزائريه معناتها الإشاك أقرب من نجاح في الإسبيرانس بالنسبة لي أنا كبير عليه برشا الإسبيرانس وهو ورا هو ورا اللي هو كبير عليه برشا
2: أنت في الكواليس وقت أي. حكيت أنا وياك وخطونا في الكواليس
3: هو
2: هذا للتاريخ
3: هو ورا على خاطر هما معناتها في شواء متاع باش تغير مدرب كيما ترجي ولا كيما صار للأهلي باش تبدل مدرب لازمك معناتها ما تنجمش تجيب مدرب ديجا ما نجحش في الكوب دافريك الاخرى وعنده نجاح برك في كاريره اللي هو في المولديه بالبليلي ما اللي وقت المولديه تلعب حدا في الجزائر معناتها سيتي ليكيبا باتر دونك انا بالنسبه لي براكوني زادا قاعد يقوم يعرف المجموعه كامله الصغار الكبار الاسبيرانس قاعده الحاجه الباهيه اللي توا من بعد لي شيك تاع الكوب افريكان الاسبيرانس فيسا لا روبوندي معناتها ورجعت تلعب في لعب معناتها خير من اللي كانت تلعب فيه فما فكره واضحه فما كونكورنس محلوله تقام تاع بوتيتر ديبيو دي سيزون اللي عمل فتره خايبه وصل على البنك وما يدخلش في لي غرو ماتش مع المدرب السابق المرة هذه قاعد يلعب وقاعد يعمل في أداء باهي وكيف كيف زاد بالنسبة لي أنا معناتها
2: اللي كان راه عمل كاس عرب باهي مشى كوب دافريك راه عمل ديبيت سيزون ممتازة النصف الأول الموسم كان ممتاز معناتها فقط في فترة معينة مع بوميل لم يكن بذلك المستوى المرجو منه
3: شوف الاسبيرانس اون ايكيب اوزي الجمعيات الكل متاع العالم السنة اللي عملت كوب دي مونت
2: جايينو في المرحلة الأخيرة
3: هذاك هذوكم تأثروا برشا
2: براتيكمون ما هزوش بطولات باش تتنا بي اس جي
3: بي اس جي وباير على خاطر بطولاتهم سهلة وعلى خاطر ينجموا يعملوا تورنوفر كيما يحبوا سهلة بارابور أو خاطر هما قويين عليهم
2: دي نفس المستوى متاع ترجي
3: مي أنا نشوف معناتها حتى توا معناتها مع سي با لا سوليسيون باش تبني جمعيه عام جاي الاسبيرونس باللي زوبجيكتيف ومن بعد بون اونتر كيمي تنجم تقول انت سيزون ماهيش باهي نتاع الترجي اما كي تشوف انت عامله دومي فينال شامبيونز ليغ وتوا واصله تو مازالت دومي فينال كوب ومازالت تلعب على الكوب وكملت دوزيام شامبيونا الفرق كل الاخرين يتمناوها زاده معناتها سي ان اوبجيكتيف باش تكون دومي فينال اما بور الاسبيرونس يتسمى ان ايشيك خاطر مالغري لا دومي فينال انا بالنسبه لي سي لو ماكسيموم بعد الاصابه نتاع البلاي
2: في الترجي ما تهزش الشامبيونز ليغ تهز بطوله سينو موسم فشل في السنوات الاخيره
3: بيان سور خاطر كنت عندك اسون
2: حتى جمعيه موسم فشل حتى كنت كاس تونس موسم فشل
3: تو الاسبيرانس وكسوا الاهلي كي تشوفهم خسروا لي شامبيون نتاعهم فما جمعيات زاد قاعده تخدم الكلوب خرجت من المازق المادي نتاعها وخدمت عندها 3-4 سنين السي اس اس قاعده
0: تبنى الاسبيرانس بارابور على الاهلي الاهلي بدلت جابت خمسه
2: هذه ران التيم هذه يجينا انت المقارنه
0: لا مش مقارنه آه. الاهلي بدلت جابت خمسه سته جوارات دو كاليبر وجدد وقعدت تبدل كسوا في ليزاكسيو سورتو

0: L'espérance clé très très pertinent usé
1: d'un
0: point de vue physique de la participation dans la Coupe du Monde et usé d'un point de vue transition de génération. L'espérance وصلت un certain
1: fin cycle.
0: Donc il y a اليوم الناس كل on s'accorde ici مع الناس مع الاولاد que femme chante كبير كلمه اللي ترجع حتى شكري معناها مارلي فيت يحكي يقول femme chante كبير وfemme خدمه كبيره اش معناها معناها au moins il va y avoir 15 à 20 mouvements entrée sortie. Donc l'effectif
2: déjà fait 11 fin de contrat.
0: هذاك l'effectif الحالي باش يتبدل minimum
3: 50%. عندك حق في 10 انتدابات.
0: Donc réellement qui sera effectif يتبدل à 50% c'est que réellement فما مشكله de transition générationnelle ولا فما لاعبين ما مش
3: عاتيو. Mais Mourad El Hajri docteur يقول لك Braconi est plus réaliste avec un jeu direct avec plus de profondeur et surtout un point très important ce sont ses choix très très pertinents.
0: Pertinent et simple. Simple là مدرب هنا.
3: كل حد يلعب في بلاصته
0: صعب كي تحب تتفلسف برشا على الكوره راهي تعاقبك راهو كوره كيما قال لك ناصر بكري سي ان جو سامبل وقت اللي انت تمشي باليزا بي سي دي بارابور على لي جوار اللي عندك خاصيات نتاعهم وتستانس بالخبره نتاعك والباك جراوند نتاعك وتقرا حساب معناها الادفيرسير تكون ميثوديك في خدمتك واحد كيما انشيلوتي هاو يعرف يمشي 7 تاع الصباح البيرو راهو يروح كل واحد يشتغل عليه ناصر البيرو يخدم احنا صرت ماما فهمتني ولا في السي اس اس والا فهمت نتذكر مره ناصر حكايه قال مره جانا مني ديريكتور سبورتيف ولا مدرب يحب يخدمهم بالعقليه الاوروبيه شغلت كل فدت في الاطوال بيت هامبرغ جاي خدم فيهم الصباح وقال لهم رجعوا العشيه ولا يحفروا له ما هولندي يخدم مكلف بمهمه جاي البريزيدون دو كلوب قال له راني نعطيك ان بول دو جوار في بوزيسيون في ستاتو اكس تحب توصل له لستاتو واي قال له حاضر نخدم جي 8 تاع الصباح يجيب بجماعه يرانيهم فيزيك يرتاحهم يفطرهم غادي يعاود يرجعهم بساعتين جماعه قلقت اللي يسهر ما يساعدوش واللي ياكل في الشباتي ما يساعدوش واللي يحب يهرب بكري ما يساعدوش واللي كركر في اللوطر ما يساعدوش
1: هو عامين التالي
0: كيف الكلوب في الاسبيرونس
1: سانتوس عملنا كيف 8 تاع الصباح للساعتين ولا 3
2: هذه خسرهم في الود 400 مليون الصباح لليل اللي يهزم الصباح يعملوا بتدي جنيه
0: ان ترافاي ويغلبك باش يغلبك من بعد بالروبورتينغ اللي احنا مالوريزمون حكينا تو شويه مع كريم في الاوف او نيفو من الرابطه المحترفه نتاعنا اربع خمسه جمعيات فما روبورتينغ باقي هاك تخدم وبرا
2: اما فما كلمه انت بكري قلتها دكتور بالنسبه لي انا على الترجي الذي تونسي راه الترجي الذي تونسي عنده دي تراديسيون اللي ماهوش عند الجمعيات الاخرين
0: صحيح
2: الترجي الذي تونسي ما تنجمش تقول لي ملاعبي ابويزي فماش خاطر في الترجي الرياضي التونسي اربع سنين وخمس سنين ورا بعضهم تهز بطوله هذه ما تعملوش برشا جمعيات لكن ترجي سنة المشكل الكبير اللي عمل الحاجات اللي مش متعود يعملها ترجي التونسي عمره في حياته ما نذكرش اللي عمل أربع تعادلات ورا بعضهم ترجي الفرق ما بين الترجي والجمعيات الاخرين الترجي كي يخسر ماتش يروبوندي في الماتش اللي بعده لكن السنة الأزمة طويلة شوية
0: معناتها الربح في ستة ماتش شوية
2: ونحكي لك انا في موزادة توا فيك ان بو دركول باش نبدا نحكيو على المرحله نتاع ماهر الكنزاري زاد مهمه برشا راه وقت اللي جاء المدرب الفرنساوي بوميل الاسبيرونس هرب اربع بونت في الكلاسمون معناتها باش تفهم انت قداش معناتها ليكيب وخرت راه زاد كيف راه فما حاجات بعد ساعات كي يجي مدرب ويشومبردي وما يعرفش كيفاش يتعامل مع المجموعه لو سامحني ليفيكتيف هذا هو بيدو معناتها قبل بجمعه وقبل ب 10 ايام كان سوا ديزون في ازمه وكان في نوعا ما الفريق يسوفر معناتها عنده برشا مشاكل اما يربح لاعبيه بتقدر تحرت بتقدر كوميونيكاسيون بتقدر خطاب
0: كان يربح صعب ومن ما عادش يربح تو رجع يربح
2: بتقدر فما خطاب فما وحاجه اللي هي مؤكده هو كان جوان بتقدر زاد يمكن رايه ما كانش ينجم ياثر على المدرب الاولاني
3: وهذا ديجا في حد ذاته كنت نسالو لك تو معناتها شخصيه المدرب باتريس بوميل اذا كان انت مدرب مساعد ما نجمش تفرض شخصيتك على مدرب اول قبلك اللي هو باتريس بوميل كيفاش اليوم تنجم تفرض شخصيتك على اللاعبين انت كمدرب اول حاليا مدرب مؤقت لكن هذا مش يطرحنا للتساؤل اليوم هل براكوني قادر على قياده سفيره الترجي الموسم القادم ولا لا خاصه انه نتائجه الى حد الان نتائج طيبه انا كنت سالتك نفس السؤال كانك تتفكر قبل ما يجي باتريس بوميل وقت هذاك الشرط الجزائي في الكرسي هذا
2: اي نتذكر
3: الشرط الجزائي نتذكر. ويكمل ويجي وما يجيش وطالب
2: كلوز
3: ويفكتيفمون خاطر من بعدها وما كملش السيزون وخذا دو ترو موا ولا دو ترو سالير ومشى على روحه فمش منه موضوع المليار وغيره دونك المبلغ المؤكد انه ما بين دو ترو سالير حكايه فارغه على الاخر بارابور معناتها كونترا ياخذ وقت اللي يخرج كنت جاوبتني قلت لي يا خويا ما يتكبر حد على الترجي وانا مع انه براكوني يكمل هو السيزون
2: اي بالنسبه لي انا
3: راه نفس السؤال
2: اي نفس السؤال بالنسبه لي انا خاطر بون شو نقول لك انا مدرب نجح والترجي وقتها في مرحله انتقاليه وكان السيد
3: هذا عمل ثلاث ماتشات
2: كي جاء معناتها نجح
3: لا وقت عمل ثلاث ماتشات قلت لي كمل انت
2: اي بالنسبه لي انا نتذكر انا وقت اللي جاء قلت لك قالوا وقتها راه يتكبر ويحب الكونترا نتاعو ياخذ اوبجيكتيف نتاعو عامين ونص وكونترا تو والترجي قالت له حتى كان لازم نفسدوا الكونترا سي با لا بين معناتها هيبيد الترجي ذا اللي تعلمت من التجارب الخايبه اللي تعدت منها خاطر انت تصور الترجي التونسي اليوم عملت العقد كيما يحب والطريقه هو اللي يحب عليها ما تقولش كون كارثه كبرى هذا بالنسبه للترجي التونسي باش تلقى روحه عامين شوف قداش باش ياخذ فلوس باش يولي حتى فسخ العقد نتاعو ينجم يكون ماكش فرحان به باش نحيلو الكونترا نتاعو ويولي صعيب برشا معناتها الترجي على خزينه الترجي هذاك باش يوريك النيغوسياسيون زاد مهمه برشا بعد ساعات حتى كي مدرب يبدا معناتها صحيح مهما كان لازم لابد تحترف
1: المشكل زاد انت عندك خبره اكثر مني حتى الاسم المدرب انا ديما نقول لهم معناتها المدرب مرحبا بيجي ترونجي واحد ثبت في لي اسيستون نتاعو خاطر العائله الكل يجيبها تخدم اي 5000 يورو على الدير ويجيب
3: الراجل اخته بريباراتور
1: حتى كومبيتونس حتى هو يضر ما يهمش معناتها فشل البرتغالي اكثر منه المعد البدني معناتها اللي كان معاه المرضع الاول خرج جاب واحد 26
2: صحيح
1: وما لقاو روحهم فيزيكمو بعد ياسر سي اس اس معناتها
2: حق فما واحد مرض من
1: وقت
2: عمل جلطه
3: في سي ومشى
1: بعد ما عندكش الحق معناتها ديما في الاخر حتى هو انترنور ستاف نتاعو اعطيني السي في نتاعهم وين خدموا واش خدموا معاك ولا باش تربح الوقت خاطر لو ليام تاع سورتو بريباراتور فيزيك ادجوان وانترنور حتى تو فيزيوناج معناتها عيني مغمضه
2: سي ان كا سبيسيال كريم انت تعرف لكن راه اوكي سامحني جوست نصر كم فاضل كي تبدا مستانس بان ريتم بارتيكولي وتخدم ما غير بريسيون وعندك ان اوبجيكتيف ا مويان اي ا لور اي ا لون تيرم اللي هو في بيترو اتلتيكو سي با لا ميم شوز هنا راه
3: اي تو في الجيش الملكي هز نفس البريباراتور مع بربي ثبت
2: لا مش على البريباراتور نحكي على لا هو جاب لعب معين جاب طريقه تفكير معينه جاب كوره معينه مع بيترو اتلتيكو ما هذيك وصلت بعد عامين ونص خدمه ناصر في السي اس اس وفي تونس احنا ديون فازون جينيرال وساتوندي باش يصير كوبي كولي كالك ملي كنا راهو فيه كترانزيسيون رابيد اي اون ميم تون لا كونستركسيون لي تروا دو ديريير والميليو اللي يهبطوا لي زيكسونتر اللي يطلعوا ما ريناش في التروا كات برومي موا فهمت مي هو بروبابلومون يقول لك اني راني جي بوزوان دو تون
1: لا لا فما حاجه اخرى دوك سيده راه فما مدربين محظوظين بعد ساعات يجي يلقى مجموعه باهي نتاع
2: ملاعبين جروب
1: اي صحيح ما هو زاد
2: تلقى جروب
1: انت تعمل ديسيبسيون نتاع سته سبعه ملاعبين ما تنجحش فيهم وانت معامل عليهم ما عاد ماش تنجم تحكي على الشوا اللي تحكي عليه ولا تنجم تعمله راه زاد فما مدربين على حسب السيكل
3: انت مع انه اللاعب هو اللي يصنع المدرب او العكس
1: هو اسمع كلهم يكملوا بعضهم هم كلهم يكملوا بعضهم الملاعب معناتها الملاعب كي يبدا معناتها موجود وعنده كاليتي تكنيك بيسهل خدمه لونترونور فما احنا نتذكر انا عملت دوبلي اخي سامحني عملت دوبلي مع باولو ودوا بابا مع
3: باولو روبين
1: باولو روبين يا اخي كان عندنا ليفيكتيف نتاع سي كنا 13 ملاعب احنا في السي اس اس ولا غلط انا 13 ملاعب 14 ملاعب على اقصى تقدي داكوردو وشنو لونترينمون ترينيو فيه باش ماشي في بالك احنا ديفونس كونتر اتاك ونلعبوا ديما قسمه وديما ما لكن لي كاليتي نتاع الملاعبيه اللي موجوده وقتها هي اللي عملت الفارق فهمت الكاليتي اسكندر السوايح وشكري طرابلسي ورشيد بوعزيز وسوفيان الفقي وزميد معناتها ملاعبيه كبار واللي موجودين وقتها في محمد صالح مفتاح وسوفيان سيسي
2: في
1: عندهم دو شونجمون
2: زبير
1: عندنا دو شونجمون عندنا زبير خلطار قسالم
2: انتم لعبتوا
1: يا ودي انا نتذكر البينالتي اللي شاتها شو اسمه ما نسيتش نبيل بينالتي دومي فينال دو ديسبيرونس في اللي عملت دوبلي وقت اللي قال له شكري كيفاش تحب تمركع تاع له في يده حاسين له بينالتي دومي فينال هذيك اللي تعدينا بها الفينال 94 95 نبيل عطاه في يد شكري مد له باس في يده وتعديت فهمت
2: باش تفهم الفالور نتاع اللعبه. هما شكون داخل ماليتو لي ووقته وقربالا والو وعلي بن ناجي وتوفيق الهجري محمد علي محجوبي كيف تلعب
0: باش نسالكم سؤال
2: شكري معناتها وشكري جارديان
0: باش نسالكم سؤال انتم
3: معناتها الشيحي
2: الشيحي الشيحي في تمكو سراج الدين الشيحي في وقت من الاوقات يلعب وحده في الاسبيرونس
0: الوسط كل عنده
2: يلعب وحده سنتينيل يلعب وحده
0: 93 94 انتم لعبتوا معناتها لا بالي
3: بوك كره ذيك كانت
0: لا بالي بوك
3: كل قوي وكل قوي
0: شو لا بالي بوك
3: كل قوي
0: مي ناس
3: فما كل قوي
2: يا ودي يا ودي اسمك تلعب مع اسكندر سوايع باش تفهم الكره
0: مي فما ناس البريود طويله حاجه
2: تتقرى اسكندر
0: بريود طويله مثلا
2: الكريم
0: من 7
2: يا نبداو مفجوعين وجوهنا صفر هو الرجل مع البلوش بالطقس اقسم بالله احنا وجوهنا صفر والماتش والدنيا وطيب ميري باش يطيح والراجل يتكسل
3: شفت الستاتيو اللي هبطوا
2: يا بده يخرج احسن ملاعبي
3: شفت الفيديو اللي هبطوا فما فيديو نتاع واحد في الانجلتير على ما اظن شكون هكا معظمه خلينا نقولوا طاح كيما نقولوا احنا يتمقعروا شويه يضحكوا عليه اصحابه كاتب عليها من فوق قال كانت هوايتي المفضله هو في الفيسبوك
0: قلت لك انتم توا عشرتوا
3: كملنا براكوني
0: بنوصل نرجع براكوني لا بيل ايبوك ديما نرجعوا نحكيوا على الكونتينيتي في الكوره الكونتينيتي في الكوره
1: نحن
0: من 87 ليتوال عام 86 هذا التيتر 86 بدات تيتر 87 من 87 لليوم فما 40 عام فما حتى جمعيه هذا صوت تيتروتو ورا بعضهم بخلفت الرشيد معنى تحس حتى اللي جروب هذوما كونتيل سفارم يعملوا عام باهي ممتاز ينجموا يهزوا دوبليز
3: يتباعوا في
0: يتباعوا وستابيليتي
2: علاش خاطر الترجي ما تبيعش
0: اي صحيح
2: عملنا تيري الترجي ما تبيعش الترجي ديما اوبجيكتيف سبورتيف
0: صحيح
2: هذيك الجمعيه الوحيده
0: خاطر عندها لي ريسورس عندها لي ريسورس
2: يبيعوا
0: بالسيف مش رئيس هذا برك
2: لا وسيرتو الرئيس هذا عمل 19 سنه راه
0: دو سويت 87
2: تو يا دوك راه 19 سنه دو سويت راه بعد ساعات الناس ما تعرفش
3: هذا اللي فسر اللي فسر تصريحات كسوة مسؤولي الفريق اللي كانوا عنا الأسبوع الماضي ولا مسؤولين ديسفيكس كان عنا رئيس لية تسريع انه يقول لك نخموا ونو منبيعوش منحبوش نبيعو اللي على عكس على عكس المرات السابقة اللي طوال تستيتر تبيع سيستيتر تبيع الفريقي كيف كيف يبيعوا معناتها بارابورة رجل براتيك مون نادي رنوين تبيع ولا اللهم ملاعب يجيب بارشة فلوس كما المساكني كما
2: اسرت المساكني ب 25 مليار
3: برشا فلوس قلت لك انا برشا فلوس وعوض دونك وكانه
1: قوم وبليلي فرد عام وقتها
2: يا اخي سناو قبيلو يا اخي قبيلو عطاو في 400 ميل دولار في ديسمبر
3: كمل لك السؤال وكانه الفرق في تونس هذا بدات تفهم انه صحيح تنجم تعمل عام به ما سيرت ماما حتى كي مش تبيع ماكسيموم تبيع ملاعب يزمك معناتها يزمك تحافظ على فريق يزمك تلقى موارد ماليه باش تنافس باش مش تنافس
2: عشخويا عشخويا فما فرق ما بين واحد الشيكي قدامه وينجم يعمر تتسويت ويخرج روحه من ازمه وما بين الكلام نقولوا راه مزيان وشباب وهذا حلو وخرق العاده كي تلقى روحك
3: اليوم ما تقولوش راك باش تنافس
2: سامحني سامحني يعني يا كريم راه بعد ساعات المسؤول يضطر سمعني انت توا عندك زوز اليوم
0: اللي يدو في النار ويدو في
2: الماء فما فارق ما بين الكلام راهو في الميكرو ولا الميكرو اللي يعيش في التيران واللي يبدا عنده مسؤوليه في جمعيه راهو معناتها انت تصور انت سي اس اس اليوم مسؤولين سي اس اس
3: عنده مشكل على اي فريق
2: نحكي مثال سي اس اس على خاطر فما مشكل فما مشكل
3: مادي
2: مادي وحقيقي اليوم سي اس اس عنده مشكل نتاع 2 مليار دولار 700 باش تنحي المنع هكا ولا باه اليوم سي اس اس باش تنحي المنع يلزمها تشارك في الكاف يلزمها تتبعوا الفلوس هذوما الله لا يقدر ان شاء الله رجال النادي ونلقاو حل وسي اس اس تلقى الفلوس
3: كيفاش تعمل
2: ما اذا ما لقيتش الحل الكارثه الكبيره بالنسبه للمسؤولين ولا وقتها يولي مجبر
0: لقيت الحل لازمك حل اخر باش تعيش
2: مجبر باش ياخذ حلول توجع مجبر باش ياخذ حلول اللي هو ضد قناعاته هذه الناس ما تفهموش راهو يمشي في بالك انا مثلا برشا ناس تلوم عليا في وقت من الاوقات بعت ملاعبي انا كي يجيني ملاعبي وما ساميهمش على خاطر كان باش نسميهم تو ساميهم بالواحد انه ندخل في ثنايا اخرى غلط اما انا نحكي لك في واقع انا نحكي في واقع ونسميهم لك بالواحد بالواحد زاد وكان يجي يقول لي راك غلط بنسميهم لك بالواحد كي يجيك ملاعب يقول لك انا ما عادش عندي اوبجيكتيف وانا ما عادش نحب نطمح وانا ما عادش عندي وانا ما عادش لا ويقول لك انا سي لي زومبيسيون تاعي تبدل وانت كوارشي وانت لعبت ويقول لك راك باش تخليني تخسرني انا وتخسر شنو شكون اللي مازال ينجم يشدو ويجيب لك 1 مليون دولار ولا يجيب لك نحكي لك كيما ابراهيم دونغ مثلا
0: ابراهيم دونغ
2: مثلا كانت عنده اوبورتونيتي باش يمشي جمعيه اخرى وجات اغراءات كبيره باش يمشي جمعيه اخرى ما حبش يقدر سي اس اس وزاد عام اما قال لا كونديسيون نهار تجيني اوفر سايبوني راهو كما تسيبونيش الدنيا
0: قاصر ما غير ما يتغش حتى حد يهديك ربي.
2: هذوما ناس دي كونديسيون حتى فيهم راهو مسؤولين.
0: يا ناصر هذا ميركاتو ميركاتو
2: لا خليني اليوم فرصه على خاطر برشا ناس وقت تلو كيفاش تبيع وكيفاش يهدي
3: برشا عادي. معناتها انا راني مانيش ضد الفكره انا توا نعطيك في اراء الناس. دونك لهنا المسؤول
2: الاراء سهله لموا الفلوس لموا الفلوس
0: ما نبيعوش
2: يا خويا عملوا لنا كانيوتا ولقاو لنا 4 مليار دويت ويجي انا اذا وقتها مسؤول مسيسي يبيع يجي عامل ايه
1: ساعات جور ماش قابلك
2: باش يلعب يا كريم هذا واقع مش كلام
3: نقولوها ينطبق على النادي الافريقي
0: هو ساعات النادي الافريقي بايش كيما حكينا على اساس نهار اثنين
3: يتغشش زاد كيف كان وظيف ناس
0: يتغشش اللي يتغشش ويحب اللي يحب ويرمي شويه ورود شعبويه اللي يحب ما في الاخر كليبا وكملت النادي الافريقي اليوم تعدى معنا سي المناعي قال راه الجمهور يوفر لنا في 12 مليار ولا ما معنا عندك انت جمع
3: هو اللي صرف على الجمعية
2: 95% من الاستاذ يجي فيها
0: الجمهور قال 12 تكسو قال 12 مليار وقال لا 18 مليار قال حاشتنا ب 12 اخرين باش يطلعوا في البالي صحيح ولا
2: صحيح
0: سوبوزون لا قدر الله ما وصلوش لا قدر الله وقعد له انتروم تاع 20-30% كيما حكيت عن نادي سفيقسي بالضبط شكون عنده بانكابلو باش يبيع باش يجيب له 100 مليون دولار بيرسون هذه لا لوا دو مارشي تغش ويعب اللي يعب ما فما حتى جوار في تونس اكتويلمون ابار اون اكسبسيون والا ديريجون يتغرم لك اترونجي يتغرم لك بملاعبي حتى واحد في تونس ما يجيب 1.2 مليون دولار تو بيرسون حتى واحد
3: في بطولتنا
0: بيرسون
3: اجنبي او تونسي
0: صحيح. اجنبي ولا تونسي صحيح. 700,000 800,000
3: كريم يقول لك منافقك برشا
1: خاطر ساعات جنن نتاع ميركاتو
0: لا جنن نتاع ميركاتو نحكيو فالور مارشون
2: لا خاطر انت تدخل فيها خدمة أخرى
0: ولا خدمة أخرى
2: تدخل خدمة أخرى
0: خدم مخ
2: تدخل فيها خدمة أخرى انا جي ما يجي شهر يا معلم وتليفوني ما يسكتش راه باش توصل زوز ونص معناتها بزوز انت فرحان وبيع وتضحك
0: لازم الجوار مطاوعك
2: يقول لك لا ما تبيع كان زوز ونص
0: يا ناصر لازم الجوار مطاوعك
2: زوز ونص معناتها الفالي الفير وعصاب
0: يا ناصر
2: وعصاب تتحرق ودنيا وتعاود
0: لازم الجوار يا ناصر مطاوعك
2: وتعاود تعمل
0: لازم الجوار مطاوعك ولازم لاجون تاع الجوار ناصر لازم الجوار مطاوعك لازم لاجون مطاوعك
3: ولازم
0: بريزيدون الاخر فرحان ياسر بالجوار
2: لازمك تفرح الناس كل
1: الكلام في الميديا حاجه والواقع حاجه اخرى اكبر مثل اللي قالوا السيليكسيونير نتاعنا معناتها على الليستا وهو واحد وكل شيء واحنا نعرفوا انا قلتك ديجا شهرين
3: اللي قلتو صار انت يا
1: اللي قلتو صار
3: انت معنا ناصر
1: لا مش معنا
3: مش معنا اي سيدي قال لك انا في بلاصتها مش نعمل خويا اش عندنا احنا عندنا 3-4 مليارات مش قسموه مع النوادي الكل هاي سيدي كل حد ملاعبي ملاعبي ملاعبي هو 26 مش يشارك 18-17 البقيه قسم على النوادي الكل بالطرد يبدو انه خذوا برايك
1: لازم ياخذوا معناتها وحقهم يتكلموا ويقولوا الحقيقه عادي معناتها
3: هو قال
1: قال مخبي
0: ادمي مو
1: نرجعوا للفرق ساعات في لعب يقول لك انا ماكش باش تباني ماش نلعب
2: صحيح
1: كيما صار مثلا السنه الكلوب مع سنانه قعدت عام كامل تقاسي مهاجم برك وسنانه اللي هو عامل سيزون كبيره ولا انترناسيونال باعوه للقطر تعدى هنا بيرسو انت حسيت سنانه ناقص مالغري اللي كان سنانه موجود كان سنانه موجود كان ينجم فوزي يلعب ساعات دوز اتاكون ساعات يرتح شوات راهو شوات يولي معناتها يماركي اكثر وسنانه باش يماركي اكثر راهو بتنتر شامبيون احلى من تو مي ساعات معناتها ديما لو ديسكور اللي يتقال كسوا حتى مدرب بعد ماتش ولا راو ديما معناتها فما حاجات ما ينجموش يتقالوا معناتها في الميديا
2: وراو فما ديسكور سامحوني فما ديسكور راه بعض ساعات حتى الملاعبية بدا ما تقولوش راه على خاطر ويعرف كريم راه فما ديسكور اخر وقت اللي يبدا مسؤول ويقولوا ملاعبي وفما معناتها اوبيراسيون تاع ترانسفير راي الكلام الكل يتقال معناتها باش نبداو واضحين بعد ساعات تعطيه الاغراءات اللي خلقها ربي كل يقول لك انا ما عادش قاعد ما تبش تبدا واحين
0: كسرش راسك
2: ما عادش قاعد يقول لك انا بالنسبه لي انا راني ما عادش نفيدك في حد شيء بالنسبه لي تلقى روح وقت دون لوبليغاسيون باش تايب ملاعبي حر ولا باش تدخل في نيغوسياسيون ولا تبيعه باش
3: انت مدرب براكوني كامل مع الترجي
1: لا الترجي تسحق بالنسبه ليليا معناتها مدرب نتاع عامين ثلاثه ويخدموا عليه ويحضروا عندهم معناتها لوبجيكتيف الاول ديسبيرونس هي الشامبيونز ليغ والكوب دي مون دي كلوب اللي تو مترشحوا لهم للجاي دونك سا سي لوبجيكتيف اسونسييل سي با نورمال تحب تهز الشامبيونز ليغ وتعمل ثلاثه مدربين في موسم فريق كيما الترجي
3: حتى لو يتوج بكاس تونس
1: بالنسبه لي لهم الكاس تونس صحيح عندهم برشا عاملين بركه الزوء انا كمسؤول وينجم يقعد في الستاف يرجع للبوست اللي كان فيها هو بارك الله فيه اللي قاعد يخدم فيه انا ما نشوفش براكوني معناتها تنجم تعاود تخسر بريباراسيون اخرى وتعاود تخسر ديبي دي سيزون بعد في السيتيام ويتيام جورني تبدا تلوج على مدرب اخر
0: ما تيام غارونتي انت كي تجيب مدرب اترونجي حتى راجي تو ماشي مدرب اترونجي
1: راجي تخلص
0: هي ما بوميل كون لو في او با كان اسم ماهوش اتوندو بارابور على الاسامي الاخرين اللي حكيوا على زيمباور وحكيوا على كارتور هذوكم يخلصوا في 120 و 150 الف في الشهر نحكي دولار يورو بوميل ب 40 و 50 الف يورو سي اون جام اقل شويه في الخلاص وفي البيرفورمانس وزي
1: ويظل اكثر مره خذا معناتها سالير هكا معناتها
0: اكثر مره
3: انت تخير هنا اجنبي او تونسي قول لي لا ما نخليش براكوني تخير اجنبي ولا تونسي خاطر كان تقول لي تونسي ممكن حتى الجماهير ما تشاتركش الرايت كي تقول لي اجنبي كاليتي معينه ولا بالماريس معين بارابور براكوني ينجم كلامك بتاتر تقبل
1: شوف احنا مانيش لداخل الترجي وش فما
3: لا احنا تو نحكيو كفريق تونسي باش يمثل تونس
1: تو شكري معناتها عنده بيريود ما خدمش في التسيير تو رجع سي سور معناتها لوبجيكتيف الاول اللي نشوف وانا معناتها لوبجيكتيف الاول الون تيرم هي الكوب دي مون دي كلوب مره اخرى للترجي اللي هي لازمها تهز مازالوا توا دو
3: يا تهز يا ثاني باش تلقى في التوب
1: تبقى ما تهزش الوداد ولا ما تهزش ايكيب اخرى تنجم تهز الفارد ديجا نقصت
3: كم
1: شانس اخرى بيراميز ديجا دخلت تولي تنقص لك لازمك تهز في زوز الاخرين دونك لوبجيكتيف الاول اللي نشوف وانا معناتها تحط معناتها ليسونسييل سي لونترونور وستاف اللي معاه مشروع كبير وخاطر سي با نورمال بالريكروتمون تاعكم الكل الترجي تكون في نيفو معناتها دي فوا تعمل ماتش بي دي فوا ماتشات متوسطين دي فوا ماتشات خايبين سورتو الشغف نتاع اللاعبيه ما عندهمش الحق يكون معناتها مش موجود كل مباراه دقيقه الاولى
3: دقيقه الاخرى نتاع
1: المشكل والشغف مش في الجوارات الكبار المشكلة في الجوارات الصغار
3: نص أكثر من شغف كريم حسنك أنت خاطر كوارجي ما نبعد أكثر من شغف ثم بروبليم متاع نوعا ما متاع انتماء مفقود عند لاعبي الترجي معناتها كلي أبار الشغف كلي يلعب على النغرة يلعب على المريول ثم حاجة تحسها ناقصة معناتها في الترجي الرياضي التونسي
1: والله بون أنا من الحاجة
3: معناتها حتى ليلي دور متاع الترجي باستثناء بن حميدة اللي هو ود الترجي فماش في اليونس تيتولير اللي موجودين باستثناء بن حميدة ملاعبية كلي أبناء النادي كلي أولاد الفريق كلي كان غيلان مثلا الشعليلي كان معز معاهم كانوا ثم مينيموم زوز ثلاثة في اليونس تيتولير كلي أولاد جماعية في كل كومبارتيمون مش تلقى جوار تحس توا ما فماش
1: الحقيقة ما فماش
3: هذا مؤثر ولا مش مؤثر
1: بالنسبة لي لا على خاطر فما دي جوار كادر معناتها شوف راه ما تنسيش الاسبيرونس معناتها مريح اشتر سيزون ما لعبلكش والبليلي وفات سيزون على بكري معناتها اللي حتى
3: اللي بالكونتر البليلي مثل كيف كاور تحس بالانتماء مثلا بارابور غير هو
1: التمبيرامون نتاعو هذاك فهمت ماهوش ساس تحسو ساعاتك
0: نونشالون
1: مي لي جوار معناتها اللي يلعبوا ما يخليهمش معناتها تلعب في الترجي مش ما تقتلش روحك على كل مباراه مي فما نيفو حتى لي جوار برشا عباد قالوا الميركاتو نتاع الشتاء معناتها ما كانش ناجح انا كترجي رياضي باش نجيب جوارات توانسة خاطر لي زيترونجي سي مسكر معناتها دوسي وجا اتاكون في بالي هاك ولا كي نجيب انا رفيعة فالور سور مش حاضر نعرف روحي انا باخذ على بروجي علاش قلت لك على بروجي انا في مخي رفيعة عم جي في ديبيوت سيزون توا رفيعة واز ليسبيرونس هو اللي يلعب ليسبيرونس
0: ودراغر عم جي
1: دراغر فالور سور مارغري عنده بن علي وبوزيان ما نعرفوش شنو هي قصته وليترونجي نجم تنقص كايتا ولا كايتا نجم يدخل اللاكس خاطر يلعب في اللاكس زيدا ما جربوش بالكل في اللاكس
0: ما يدخلش اللاكس خاطر متهور نوعا ما
1: بون متهور مي خفيف وبالايريان باهي دونك تنجم سي اون سوليسيون سي اون سوليسيون شو اسمه حاجه عليه ما فماش جمعيه في تونس ما تمناوش سيزون تاع مستير حاجه عليه
0: صديقي لعبوه في البلايص وكل تعبوه كل سمحني. يوم يهبطوا له جيسي
1: انا حاجه عليه
0: مره على اليمين مره على اليسار مره في الوسط مره
1: حاجه عليه جيت للترجي جيني في ماتش
3: ديربيلي
0: بلو
3: حتى مع وائل ديربيلي
1: خرج في الموضوع ضد الكلوب لعبني جور دو كولوار على اليسار ما عندي حتى كاليتي تاع جور دو كولوار معناتها
3: هذاك علاش قلت صارت حتى مع وائل الدربيلي في كل مره في بوست بعد ما لقاهاش
0: وائل الدربيلي لعب على اليسار زاد
3: كاتريم
0: ميليو في دربي وعطى الباس اللي جابت البونت وقتها بتاع الاسبيرانس كونتر الكلوب
1: دونك لو ريكروتمون كيما قال بكري ناصر معناتها لي 11 جوار اللي مازالوا شكون باش يعاود لهم تقى ليبر توا ما عادش قداش من جوار 11 جوار شكون باش يقعد شكون باش يقعد
0: ما فما سؤال ليترونجي الاخرين شكون جابوا المدرب بومال شكون جابو
2: انا فما حاجه
0: كذا اللي تقرا شكون جابو
1: شكون جابو
0: ما يزيد منصوري ولا
3: مدير رياضي
0: مدير رياضي
1: يظل الانتداب الوحيد اللي عملوه
0: نجح ولا ما نجحش
1: نجحش
0: لي دو زونترينور اترونجي اللي قبلوا في الترجي شكونه
1: كاردوزو
0: وريكيكام شكون جابهم
1: شكون جابهم طارق ثابت
0: جابهم الرئيس
1: رئيس
0: ايه. وقت حنا كيف ما يعرفوا حتى حد لسه ما ظهر ولينا اللوج والله يشد الاهلي كل عام
3: وكيفاش تنطق وكيفاش تنطق
0: طبعا نجحوا في الترجي ونجحوا اي
2: هو فما سؤال مهم برشا انا نمشي ديريكت خاطر بكري كريم يتكلم وكريم زاد كيف يتكلم نقول لك انا ساعه ولا اول سؤال قبل ما تسال على المدرب يا اخي المدير الرياضي باش يقعد ولا مش يقعد
0: صحيح
2: هذا اهم سؤال
0: لا واضح
2: اسكو المدير الرياضي باش يقعد مع شكر الوعر ولا شكر الوعر باش يبدل كل شيء باش يعمل هو الشوا نتاعو باش يغير المفاهيم الكل باش ينجم
3: يكمل ما حناش نشوفوا فيه الحقيقه
2: انا نحكي لك بورتدير ما هو زاد هذا برمي لي كيستيون اللي بسل زاد اليوم انت البروجي انت باش تعملوا اسكو باش تبني معاك المدير الرياضي اللي موجود ولا انت باش تكون كنائب رئيس مكلف بكره القدم باش تاخذ انت الشوا نتاعك باش تاخذ مسؤولياتك الكل باش تعمل انت الشوا نتاع الناس اللي باش تخدم معاك الكل
3: الشوا نتاع المدير الرياضي باش
2: انا ماذا بيا بعد نهايه الموسم شكر الوعر يخرج واضح معناتها يقول خاطر انا شكر عجبتني الديكلاراسيون نتاعو قال لك انا جاي باش نخدم مسؤول ودنيا وترجعوا لي انا وتشاوروني انا معناتها انسان جاي بيحب يحط شخصيته في الاكيب
0: فما جمله قالها رياض بنور تفسر لك اللي هو كانوا ديزاكور توتال مع يزيد منصوري
3: ندمت ما خديتش بقناعاتي الشخصيه خديت بقناعات غيري
0: فوالا وكان نرجع نعاود
2: فما كانت برشا كريتيك شكون يختار في شكون ما هو زاد علاش تعنا النسيان احنا
0: نذكر نحكي على رياض
2: ما هو زاد فما واقع تو احنا بيدنا قبل في المنابر شكون يختار شكون ورئيس النادي
0: في دولافي يقعد راه مدير رياضي
1: لازم
3: يقعد منصوري ولا مش منصوري موضوع
1: انا تو ما فهمت شنو هو مدير رياضي وبريزيدون سيكسيون
2: ما تعيدنا حاد كلمة
1: كلمة مدير رياضي وبريزيدون
2: المدير الرياضي المدير الرياضي براتيكمون فسخ الكلمة نتاع بريزيدون سيكسيون
3: بريزيدون سيكسيون نتاع أمور إدارية فقط
2: ما كانش موجودة يا أخي
3: أما اليوم شكري ما جبتوش
2: في الدرجة
3: هي ما
2: تزادت في تونس
3: دقيقة نظر كيف نقولوا رئيس فرع أمور إدارية لوجيستيك مدير رياضي لا بالأمور الرياضية والفنية والكروية والتقييم الفني للمدربين واللاعبين اليوم الترجي الذي التونسي في رئيس الفرع شكون جاء شكر الواعر لاعب قديم ولاعب اسطوري في الترجي الرياضي التونسي يعني حتى في الامور الفنيه تخيش شكر الواعر يحتاج شكون معاه باش يختار له فنيا خاطر شكر الواعر كوارجي كمان معناتها
2: اي هو تاريخته
3: ماهوش الشكل الايديالي ماهو زاد شكر الواعر بالفيكيوم نتاعو جاي باش ينظم الامور وقت تخرجوا البيوس وتدخلوا البيوس وكذا باش يدخل في الامور الفنيه وغيره اكيد
2: اي يا اخي باش يخدم وحده تصور انت شكر باش يخدم وحده ما هو عنده زاده بتدر قناعات اخرى بتدر باش يجيب ناس اخرين معاه بتدر باش يعمل سيلول كامله وحده ما نعرفش هذا سابق لي اوانه اما اليوم باش نبداو واضحين شانتي كبير راهو في الترجي باش نبداو واضحين معناتها الترجي اليوم نحكي على 11 ملاعبي مدرب
0: لو دروا بالشغل
2: لا في في في شانتي كبير معناتها مش حاجه سهله والملاعبين مش مكدسه ما عندك هذا كاتري ترونجي برك عندك كاتري ترونجي وعندك دي كونترا زان وعندك دي كونترا
3: والسوق في تونس
2: مش فسخ وشكون باش تنحي وشكون باش تخلي معناتها مش حاجه سهله برشا
3: نكملوا في نفس مباريات البارح تقدم ساقيه الادير مع شبيبة العمران بركلات الترجيح تختار شبيبة العمران تفرجت على المباراة كريم مشوط أول الحقيقة كانت أفضل ساقية الدير من بعد زميتون حتى في برونغاسيون بلوزو مو إكيليبري شوية حتى الريتم تاعهم بعض
1: ايه ما معناتها الساق معناتها انسحبت افيك بوكو دو ريغري معناتها كانت تنجم تعمل خير برشا. هذا ما يمنعش لا جروند سيزون اللي عملوها معناتها سيت اون ايكيب معناتها بوتيتر اللي قلقهم اللي الساقية بوتيتر كانت مستانسه بليزيكيب يجيو يستناوها. البارح العمران طلعت لها الفوق في السورتي دو بال لقاو برشا دي ديفيكولتي ولاو ما يلعبوش في لعبهم يلعبوا في الجو ديريكت دخلوا في الجو نتاع العمران. دونك مالغري زاد العمران ما كانتش مخترة برشا الجارديا هزة زاد كيما حب هو للي بينالتي اي معناتها ظهر معناتها افيك بوكو دو كونفيونس. هذوما دي سين يراو حتى الجوارات بينهم بيروحهم كي يشوفوا الجارديا نتاعهم يضيع في الوقت يقول لك باش اي دونك الساقي معناتها
3: فقط نصلحوا مع المرأة شكرا مش رئيس فرق كرة قدم نائب رئيس مكلف بفرق كرة قدم
2: نائب رئيس مكلف كرة قدم
1: دونك زاد باش تشوف معناتها لا ديفيرونس خاطر برشا توا وليت تتحكى فمش فرق كبير من بين لاعب في الرابطة الثانية وفي الرابطة الأولى موجود الفرق بدني وتكتيكي واللي تحب انت
3: حتى في اللون
1: في اللونفي
3: في البونت الاول نتاع العمران تفهم
1: ايه.
3: مثلا
1: تصير لك بوتيتر الساخية معناتها عملت بوتيتر بخلاف الميتون الاول من اسوء المباريات نتاعها معناتها سيزون كامله كانت تسجل تيران ما عاونهمش لزوز فرق مالغري ساخية مستانسه اما تيران بكل صراحه مالغري ترتون ما يلعبش معناتها كره بايه وباش يعرفوا معناتها اللي السيفري لازمك تستحفظ على 70-80% من الافكتيف نتاعك اما لازمك دي جوار معناتها اكسبيريمونتي في الاو عندك دي جوار اترونجي معناتها يعطيوك لو بلوس طول باش تنجم خاطر نشوف انا الافكتيف والستاف تكنيك نتاع ساقي الدير على راسهم يسري بن كحله كي يكملوا مع بعضهم 80% افيك دو بون ريكروتمون ينجم يكونوا من لي 8 برومي عام الجاي ايزيمون على خاطر مي زادا يفو فير اتونسيون خاطر فما حاجة تعرفوها اللي ما عندهمش عادات تاع الرابطة الأولى حتى كي تلعب ضدك كيب خايبة تنجم تقدمك في الأخر تاع معناتها
3: فما اكسبيريونس معين فما فما تراحة اللي ما تلعبهمش ما تربحهم وتعرف تخرج منها مصحيح
2: فما حساب لازم تولي
3: فما حساب به حكيت انت البارح في الماتش معانا لدقيقة تقريبا 80 لين غادرنا كيف انت اليوم حكيت في راف ماك مثلا نقطة سؤال لكم انتم ثلاثة في دقيقة ونص كل واحدة قبل الأخبار ثم تصرفات غريبة نوعا ما في غرفة الفار في كل مباريات ولا جل مباريات الدور الرباني تقريبا ما ثم حتى بونتو أكوردي إلا ما نرجع الفار رغم اللي ثم بونتوات عادية جدا سهلة ما ثم حتى شيء لا ثم ملاعب يضرب ملاعبي ولا ثم فوت ولا ثم لا والبيغ ناصر نستنيه بالأربع خمسة دقائق ونثبته اللي هي ما ثم حتى شيء في الاكسيون واش اصلا نرجعوا للفار
2: وتعرف السبب ولا
3: شنو السبب
2: عدم ثقه هذه ما فماش حاجه اخرى مات الناس ماش عندها ثقه في روحها كي تاخذ دي ديسيجن والفار جاي باش يعاون لي زاربيتر باش يحاولوا في الهفوات اللي فيها نقولوا احنا بعض الاخطاء ولا يشوف ولا يقدر اللي هو تجم اليوم اللي نعملوا على الفار اكثر من التصفيره بتاعنا اكثر من عينينا هذيك المشكله
3: انا بوتو يتسجل يعمل
2: على ابد عليه نستناو الفار يمكن لي بوليميك اللي صاروا الاحداث اللي صاروا خلاو الحكام وغرفه بتاع الفار بيده حتى كان اللي يقول هدف اكوردي يقول لك لا خليني نثبت كل جزئيه باش بتاتري منع سيزون زاد في برشا مونك دو كونفيونس راه هذه يدخل في مرحله تاع شك مرحله صعيبه يقول لك انا خويا ماذا بيا نخرج بعد
1: ثبت
2: الله مني نخسر الوقت وخليني في الاخر ما نغلطش ونتقل ما يمكن هذاك اللي صار راهو كريم وهذاك علاش ولات كل بريس كل هدف اللي يسجل كل نرجع للفار ونثبتو وزعب الزوايا وبعد ساعات
4: فما زاد خوف
2: مفرط
4: خوف مفرط يعطيك الصحه من العقاب خاطر اداره التحكيم اي واحد يغلط تعاقبه سير رشو سي نورمال وفما ضغط كبير من الجمعيات وسي الضغط يتسلط من الجمعيات على الإدارة الوطنية للتحكيم وإدارة الوطنية للتحكيم اللي ترانسميل الحكام رد بالك كلمونا هذوما عملونا ضغط أو ما حبوش عليك راهم الأولى أما احنا تمسكنا حطيناك ما غير ما تشعر تلو كونديسيون انت وهو يولي على أعصابه كما قال لك ناصر أخويا درج ولا درجين زايدين واني مرتاح شارب عرقي أنا مشي نثبت 10 مرات رفع أمور واضحة
3: صحيح اليوم الترجي مثلا في بلاغات طالب هيئة التحكيم بعدم تعيين هيثم قيرات في المباراة القادمة
1: هما
3: وهيثم قرات الحقيقة البارح وراه في المنطق كريمة في المنطق كيف حكم يبدأ يستنى اللي ثم فوت وغيره وحكم الفاري يقول له استنى نثبت ثم إمكانية متاع مخالفة وإذا كان عيط له إذا كان عيط له راه معناتها ثم موضوع ثم مخالفة يعني حكم الفار
1: ما شك
3: لا حكم الفار بالنسبة لي مخالفة ما دام رأيه مخالف نحن. لرأي حكم الساحة معناتها سيكورا هو شايف أنه ثم مخالفة هكا ولا ثم حاجة تستدعي
0: لي فما بوسيبيليتي يمشي بدل قرار
3: ثم مش بوسيبيليتي إذا كان هو رأيه من رأي الحكم ما يعيطش الحكم إذا كان رأيه مخالف لرأي الحكم نحكيه على زوج حكام الفار رأيه مخالف يعني ثم مخالفة قبل الهدف الثاني ولا الأول للترجي الرياضي للتونسي سيكو يعيط له ما فهمتش أنا الحقيقة المخالفة وين ما مسوش بعضهم
1: لا فما دزع على ولا ما عادية بن علي دز
3: لادفيرسير اي معناتها هيثم قيرات قدر مخالفه هذيك كان شايط له
1: بالنسبه له كشف
0: رمال كوره رمال كوره الاربيت
1: انا بالي اخذ ديسيزيون تاعك
3: انت تقول رمال كوره الاربيت رمال انا كمحب للترجي وكمسؤول في الترجي يقول لك اخويا ما رماش الكوره هذا ما يحبش الموضوع تحسب
0: لا سامحني مش هذا يا اخي سامحني اللي صار على هيثم قيرات شويه اخي سامحني تو نبداو نحكيو في حوايج الراجل مشى يبحث والراجل قال روحوا في وضعيه معناتها في وضعيه كارثيه ما مشاش كوب ديمون تحرم من كاس العالم
3: اي بهذا المستوى في كاس العالم
0: مش خلفه مستوى كي هو تو دخل في مرحله نتاع شك ومرحله نتاع دوت ويحب يمنع السيزون نتاعو كوت كوت ويحب يغلط اقل ما يمكن كريم هذا واقع راهو نحكيو فيه مانيش نحكي في حكايه من مخي انا نحكي في حكايه على حسب الكونستا اللي موجود على حسب
3: ما كانش الاسلم انك تحميه هاللي دوماتش ديجا قاعد يزفر في الافريقي
0: هاللي
3: دوماتش اللي مازالوا تحميه برد شويه الجو جاي سيف كامل يا من حيال سبتمبر مثلا
0: هو تحميه هو راهو كفاءه باش نبداو نحكيو
3: لا تحميه حتى هو يرجع خير من بعد
0: نحكي لك يا خويا مش
3: خاطر هكا تزت وخلت عليه ضغط
0: هو كريم اللي نحكيو فيه انا باش ما نبداش زاد متناقض مع روحي انا زاد كيف هذه عدم الثقه زاد تجم تعمل لنا مشاكل ونجم نفهم الكلام اللي كان تحكي فيه نصر
1: هو خلى روحه في عدم
0: الثقه اي بيان سور يا اخي هو غلط هو بيدو استعرف يقول لك انا غلطت غلطه كبيره وهذيك الغلطه الكبيره خليته يتعظ منها يقول لك يا اخي ما ناخذش ريسك انا ابريتو خليني نثبت اللقطه وخلي يثبت منها بكل جزئياتها فلعل فما حاجه ما شفتهاش لعل حاجه ما خديتهاش بعين الاعتبار هذا واقع هذا موجود باش يحاول يمنع السيزون تاعو زاد خاطر مش مسموح له باش يعاود
3: ومع ذلك
0: في العموم مسموح له باش يشوف غلطه اخرى هكا واقع
3: ومع ذلك في العموم توا ميزا بار هيثم قيرات ولا غير قيرات حتى بقيه الحكام الحقيقه معناتها برشا استئناس بالفار وبرشا وقت في الفار نبقاو وبرشا فوضى قاعده تصير في المباريات
1: انت كي تشوف مافيولا مش فار ماشي عندنا على الفار مافيولا
3: كل حد مافيولته
1: قاعد على كرسي ويتفرج من بعد ساعه عنده في حد شيء واحد يقول لك ضربه جزاء والاخر يقول لك مش ضربه جزاء واحد يقول هدف شرعي واحد معناتها وين باش تشوف وهذا راهو شي يصير وش يعاود مازال يصير في بطولتنا وراهو في العالم الكل موجود وفي كاس العالم باش يصير الاخطاء باش تصير زاده راهو معناتها فما انفليو اقوى من كل شيء فما عباد تغلط عن حسن نية فما عباد ما تغلطش عن حسن نية وهيك الرياضة في العالم الكل
0: الناس كل تغلط
1: الناس كل تغلط وانت معناتها بطولة اسبانيا الحكام شاكين بالريال مدريد معناتها ياسر كريتيك علينا معناتها
0: هو شاكي بهم
1: قال هو شاكي بهم وما شاكين
0: بهم معناتها الموند اللي فيه
1: اي سي الناس كل هك
3: واضح كان هذا موضوع التحكيم الحقيقة ما كنش مختصين برشا في التحكيمك علاش ما حبيتش نطول فيه الموضوع سألوا لو فيت فيت فيه باير روجي بجيكم في الأخبار موجز الأربعة متاع العشية متواصل معكم في داتا فوت حتى الخمسة مش نحكيه على مباراتي نصف نهائي الكاس مش نحكيه كذلك على رونالدو يبكي فرحا البارح صناج معناتها ثاني تيتر لا هز بطولة عربية هز بطولة عربية
0: لا أول تيتر في كاريره هز
3: وكانه أول تيتر صحيح مش نحكيه كذلك على الهلال السعودي اللي خسر التيتر كيفه كيف سان داونز الأهلي الترجي فرق هذه لعبة كوب دي مون دي كلوب اللي تقريبا في نفس المستوى الكل ما هزتش بطولات محلية هذا الموسم راجعين لكم بعد الأخبار
5: داتا فوت
6: ديوان اف ام عسلامة
7: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام
6: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
9: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
6: مالك كابتن موزه صفاقس
10: على 91.2
11: تونس
10: 93.5
11: نابل والوطن القبلي
10: على 106
11: وبيان سور نجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مشاهدي الربيعة ديوان افهم عسلمة. تونس تحرز تقدما في عدد من مؤشرات المحافظة على التنوع البيولوجي، من ضمنها إعداد أول قائمة وطنية حمراء للأنواع المهددة وإدماج البعد البيئي في السياسة القطاعية منذ سنة 2020، إلى جانب تتويجها سنة 2025 بميدالية التميز خلال المؤتمر العالمي للطبيعة، وذلك في إطار تقييم نتائج التقرير الوطني السابع حول التنوع البيولوجي والتقرير الوطني الخامس المتعلق ببروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية. والمدير العام للإيكولوجيا والأوساط طبيعية بوزارة البيئة حاتم بلقاسم يقول أن التقرير الوطني السابع أظهر تقدما يتجاوز 50% في عدد من الأهداف المرتبطة بملائمة الاستراتيجيات الوطنية مع الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي الذي يضم 23 هدفا دوليا اعتمدت تونس ترجمتها إلى أهداف وطنية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تضع بمناسبة عيد الأضحى فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة حسب ما أكدته الهيئة في بلاغ لها. كما تؤمن الهيئة خدمات المعاينة البيطرية للأضاحي والذبائح عبر تطبيقات الواتساب، وذلك للتثبت من سلامتها الصحية وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمواطنين. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أنه سيقع تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم الأحد 24 ماي لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 عوضا عن الساعة 8:40. إلى الشأن الدولي، مصدر مطلع لوكالة رويترز يقول أن فريقا تفاوضيا من قطر وصل إلى طهران اليوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وحل القضايا العالقة. ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد إحراز بعض التقدم مع إيران، مضيفا أن الجانبين لم يبرما اتفاقا بقوله لم نصل إلى هذه المرحلة. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع كريم مقنين، نلتقي تمام الخامسة. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: داتا فوت.
1: مرحبا بكم من جديد, رجعنا لكم 8 دقائق بعد الأربعة متاع العشيه, ما زلنا متواصلين معكم حتى للخمسة باش نحكيو في الطريق نحو نهائي كاس تونس لكرة القدم. زوز أدوار نصف نهائية, زوز مباريات لعبوا نهار الأحد 3:30 متاع العشيه في نفس التوقيت. شبيبة العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي في ملعب شيرلي زويتن, والنادي الرياضي الصفاقسي يستقبل الترجي الرياضي الجرجيسي بملعب الطيب المهيري. الطريق نحو النهائي, خلينا نبداو بمباراة الساساس والترجي الجرجيسي. قبل كل شيء كريم, وصلنا نلعب الآن أربع مباريات, أربع فرق من الرابطة المحترفة الأولى, يعني تنحاو الرابطة الثالثة الهوات غيره, الرابطة الثانية إلى آخر رمق ما زالوا يتنافسوا البارح, ولكن الآن فقط بأربع فرق من الرابطة المحترفة الأولى. زوز من أعلى الترتيب اللي هما الثاني وثالث الترتيب, الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي, وزوز فرق بلوز او موان في وسط الترتيب وقدموا مستوى طيب اجمالا. جرجيس خاصه ديبيت سيزون فان سيزون في الوسط لا, والعمران براتيكمون ستابل معناتها فوق المتوسط, خلينا نقولوا بارابور الكلاسمون, مي بارابور العمران تم سيزون ممتازه جدا.
2: و دو ماتش معناتها ديسبوتي نقولوا احنا, مباراة نادي الرياضي الصفاقسي وترجي جرجيس, جرجيس كمل بالبي معناتها الفان سيزون تاعها, القات التوليفة المثالية مع سيمونز في مشارك من اللي جاء معناتها النتائج ولات إيجابية, انتصارات في ميدانه وخارج ميدانه, كان الفريق يلعب على النزول كالندري صعيب خرج منه معناتها بكل سهولة وبنتائج معناتها بكل صراحة. ذكرونا بجرجيس في مالغري لي زاتاكون كل خرجوا, تحس معناتها الفريق معناتها عنده زاده في الكوب لي ماتش نتاعو في الفتره اللي هو خايب ربح قربه بيلانتيات في جرجيس. بعد جرجيس الى اكسيلي الحاجه الباهيه اللي تشوفها توا مثلا في نادي الرياضي الصفاقسي اللي بكل صراحه معناتها برغم حكينا برشا مرات على الاطار الفني ما قاعد يخدم في خدمه كبيره, مي نحب نوه المعد البدني معناتها رفيق بكل صراحه معناتها قاعد يقوم بعمل كبير وكبير برشا. كي تشوف النادي الرياضي الصفاقسي تحب ولا تكره قاعد يلعب 14-15 جوار بتات, قاعد نحكي في شفر اكبر مي فما 14-15 جوار قاعدين يدوروا سيزون كامل
1: 13-14 فالابل,
2: اي 13-14 فالابل. تشوف معناتها لافريشور في كل ماتش, ما تشوفش دي بيبان فيزيك كبار,
1: تشوف 120 دقيقه,
2: تشوف 120 دقيقه في فان سيزون في سخانه, اي في فان سيزون في سخانه, حتى لي جوار لي نو كومبيتيتيف كيما بار اكزومبل مهذبي يوصل يعمل لك معناتها ماتش المرسى في بالي 75 ولا 80 والماتش هذا كيف كيف. دونك رجوع شو اسمه بالوافي وان شاء الله معناتها يكمل
1: زاد كيف كيف تقريبا مصاب راهو كمل مباراه,
2: ما تخيلش مصاب باش يلعب,
1: رجع معناتها رجع ما عندوش 90 دقيقه في ستين.
2: اي بيان سور رجعوا باش ياخذ طون جو باش يحضر اكثر في الدومي فينال وبوركوا با في الفينال, مي سا سرا ماتش ديسبوتي. جرجيس سي اون بتيت ريفونس, جرجيس خاصه ربحت في صفاقس وخسرت في جرجيس معناتها وقت لعبوا في تطاوين ماتش الروتور. النادي الرياضي الصفاقسي ماهوش نتاع ديبيوت سيزون توا, فريق مغاير تماما, فما
1: وجرجيس زاده ماهوش اللي خسر في تطاوين,
2: وجرجيس زاده ماهوش اللي خسر في تطاوين, دونك سي تا ماتش بالنسبه لي لي اوفر. دونك سي ان ماتش دو كوب, سي ان ماتش دو كوب, وان شاء الله نشوفوا ماتش باهي برشا ان شاء الله.
1: ستة ماتش دو كوب اللي نعرفوا ماتش دو كوب من تنظيم الجامعه التونسيه لكره القدم ناصر, باش نوريكم لي فيديو توا نشوفوا توا حاليا ممكن ربع ساعه تالي امام ملعب الطيب المهيري الناس باش تقص لي تيكي, دونك نلقاو ممكن 4-5 آلاف تذكره متوفره, ثم 40-50 ألف قدام استاد, معناتها فوضى عارمه بزني وندزك, لعبت كل تستنى من صباح ربي هذوكم في الصفوف في الشيلي في السخانه, ومره اخرى معناتها معضله كبيره نتاع الملعب ودلها معضله اخرى في جرة الأحداث اللي صارت المباراة الماضية بين ما نقولش الجروبات راهو, لأنه حتى كيف تحكي مع اللي شادين الجروبات وغيره حتى الناس واعية والناس صحاب مع بعضها بين حومة هذه ضد الحومة الأخرى, ولاد صغار بعض منه ما عندوش حتى 18 عام, ثم برشا إيقافات مالوروزمون زادة جايين قادمين على عيد وغيره, ما نعرفش علاش هذا الكل. وقت اللي كان النادي سيخسي افضل جوار بالنسبه للسي اس اس سيزون كامله قبل معلول وقبل الناس الكل هو جمهور الفريق في الطيب الميري اللي كان رقم صعب جدا للسي اس اس بفضل جماهير.
2: هو المشكل الكبير ذا اللي قاعد ينخر في الكره التونسيه في الجماهير اللي في الفرق الكل. شفنا حتى في الماتش الديربي ولا شفنا الماتش التتويج الافريقي باللقب نتاع حصل اشكال زاد في كيف كيف شفنا في فيراج الترجي زاد الاشكال هذا صار كيف كيف حوم ولا مشاكل بعد ساعات خارجيه
1: دي عركه بمعنى في الضوء فان سيزون في
2: استاد لا مش هيك بعد ساعات تبدا عركه في حومه في الضوء في استاد
1: هيك هو
2: مع ذنب الجمعيات زاد كيف كيف اللي سمعت وانا زاد فما بعض الايقافات وفما بعض معناتها دي سوبورتير ابارامون عملوا مشاكل اللي ما نعرفش شنية المحتوى متاحة ولا شنية وعلي صارت ما عندي جزئيات باش النجم نحكي عليها ما
1: اللي نعرفوه ثم إيقافات
2: ما النجم ممكن ندو بيها ما دام فما إيقافات فما تجاوزات ما فماش حاجة عادية صارت ما نتصورش أنا واحد يكون قاعد لبس عليه ويجي ما تم إيقافه ما تسرت المون فما حاجات اللي يمكن صارت ما حقاش تصير وهذه بالحق ولدت مشكلة كبيرة بالنسبة للسوبورتير متاع النوادي. باش نرجع مرة أخرى الموضوع اللي هو مهم برشا أنا قلت وكلموني عليه برشا ناس الموضوع متاع استاد متاع ملعب الطيب ميري مالورزمون نادي صفاقسي مش متساوي مع الجمعيات الأخرين الكل. نادي صفاقسي أونديكابي من ناحية الجمهور بتاعه من ناحية الملعب بتاعه وكأني بيه معاقب الحق بتاع ربي ما فريق على أقصى تقدير ينجم يكون عنده 8200 متفرج في ملعب الاتساع بتاعه ما يفوتش 11250 بلاصة. هذه الحكاية الموضوع معضلة عندها سنوات وسنوات من ناحية المادية تو كنا نحكيهم بكري بالنسبة لجماهير النادي الصفاقسي في موسم سنة نعتبره ناجح رياضيا كان جاي طيب ميري 30000 40000 كل جماعة تلقى 30000 موجودين نحكي لك يا سيدي 30000 25000 20000 25000 يكونوا موجودين.
1: على ذكر نستسمحكم على ذكر ال 20 و 30000 مش نقول حاجة وركزوا معي مليح مليح الكراس الشروط بتاع الاتحاد الافريقي لكرة القدم لان مطلع عليها بتفاصيلها كاملة باش يكون عندك ملعب اومولوجي معتمد لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم ويستوعب مباريات دور المجموعات في المسابقتين دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدرالية الافريقية ويوصل بيك حتى للدور النهائي يعني انطلاقة من دور المجموعات وصولا للدور النهائي يزم يكون ثم كات كاتيجوري يزم يكون اما كاتيجوري 3 او كاتيجوري 4 والكاتيجوري 3 وال4 اقل طاقه استيعاب اقل حاجه ممكنه هي 30000 متفرج. وبالتالي سمعنا انه برشا اجتماعات قاعده تصير دينيرمون بخصوص توسعه ملعب الطيب المهيري

0: لا موجود. الترام تاع المغرب تاع بركان
1: فما
0: شيء يهزر
1: جيتني اللي حاجتي بيه تو
0: هذوما مهم سؤال يسلى
1: دقيقه دوك
2: ساعات شوف تيرانات كيفاش
1: ملعب اس اف اي 7000 عمل دومي فينال كاف ملعب بركان عمل فينال تشامبيونز ليج هذوما استثناءات
0: ندخلوا في الاستثناءات
1: ولكن احنا عندنا اربع سنوات حبينا نعملوا الاستثناءات الكل في صفاقس وفي مستير وفي سوسة. الجامعة التونسية لكرة القدم في السنوات الأخيرة فشلت في هذه الاستثناءات مقارنة بالجامعة المغربية. احنا ما هو القانون يقول لك 30,000 اللي تحكي فيه استثناء. الكافة تقول لك ما عندكش 30,000 ما تستقبلش دور المجموعات. دونك انت اليوم انت اليوم
0: موجودة رأيي قبل ما نوصلوا الأربعة
1: استثناء موجودة المشكلة.
0: ليه الكلوب تلعب مع الاسبيرانس ما كانتش تلعب الكلوب معناها الكلوب عندها 6 سنين وخمس سنين
1: ما تجيش تعطينا المعلومه راهو اقل من 30,000 اقل من 30,000 راهو الملعب قانونا قانونا لا يستقبل مباريات لا دور المجموعات ولا ربع النهائي ولا نصف النهائي ولا الدور النهائي هذا راهو في الكاتيجوري 3 وكاتيجوري 4 اللي هما اعلى كاتيجوري في الملاعب الافريقيه
3: توا هو
1: يعني يستقبلوا المباريات الاستثناءات احنا ما خديناش في تونس النادي الصفاقسي طالب الموسم الماضي مع قسنطينه وغيره كانك تتفكر
0: يلعب في الميري فما خلالات ما كانش فما كراسي وكان الضوء
1: حتى
0: بعد خاطر جاو مخر وقت اللي سي اس اس خرجت وقتها بعد عملوه الكراسي جاو بعد
1: يا دكتور هنا انت تصرف برشا مليارات على ملعب باش ناخذ فيه استثناء
0: الكل فقديش
1: لا دي انت مش توسع مش تصرف مليارات
0: هو كان فما كراش شروط كيما تحكي انت
1: فما مليارات تصرف على استثناءات
0: فما انت تو معلومه اعطيتها مهمه برشا
1: ويعرفوها المعلومه وصلناها
0: المعلومه اللي انت اعطيتها مهمه برشا ولا بد ان تفعلوا معها هي المعلومه سيرتينمون اول حاجه
1: موجود في الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي
0: الوزاره موجوده اللي تشرف على الحاجات كيما هكا بالتنسيق مع وزاره التجهيز ما نتصورش انا اليوم معناتها في وقت كيما هذا ما انتبهوش للحاجه كيما كنت تحكي فيها انت معناتها هو لا ما نستغرب الزاد حتى كلامك ينجم يكون صحيح
1: موجود في الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي
0: لكره القدم الملعب الاولمبي بسوسه مهزله بكل المقاييس
1: سوسه لازمك تركب له الكراسي
0: شوف الاستثمار اللي عملناه في سوسه وكمان مقعد السنتين مش أومولوجي لسبب الحاجة الوحيدة اللي المفروض وقت اللي تجدوا للتريبيل الكل الصحفيين يسمهم ديريكت يكون عندهم مناكسيل في الفيستير ما تحطش
3: لا ما تحطش الناس راه مش نقول ما تحطش في الكايت شارج نيسال خاطر قال لك هذاك شارج سوبليمونتير واحنا ما عندناش لي ماي
1: كيفاش نعمل
0: ملعب وقت اللي سامحني اليوم انت وقت اللي جاك البروجي هذا ريغلومون نعرفوه قبل ما يصير قبل ما يصير الترافول اللي صار في زوزه كيفاش انت تنجم تصادق على حاجه كيما هكاكا وتعرفها غدوه مش بالصادق عليها
3: كيف ولا كيف لازمها تتحط فوق الشنوا في زوزه والناس كل نعرفوا المنظر اللي يصير بعد ما يوفوا المباريات صحفيين يهبطوا من الجرادانات ويشقوا الميدان هذاك معناه مش ليغال اونتر بارونتيز باه نجيو الملعب طيب لميري هو توا كان يهز 100% فيه 11800 كريم نذكر هكا كان يهز كامل
1: 11300
3: معناه حتى كان باش تعملوا 2.0 ما تخلطش كان باش تطلعوا هو بيدو باش تعمل الدوبل معناها الموجود تيفالو دي دوبلي باقي ما تخلطش
1: انت تيفالو لي دوبلي ديجا قبل برشا مليارات
2: لا
1: راه مش بلاش فلوس
3: يا ما اقل من
2: دي دوبل الباركينغ زاد الولاد
3: يا ما اقل من اللي باش تبني سجيد كريم معناها سوايون رياليس معناها كان البوتريت يهزو نجم
1: معناها البوتريت تهز البارتي الاولى ما انت باش تزيد بارتي الفوق
3: عندي
1: البوتريت جدد
0: وقت اللي تجيب اهد اختصاص تجيب اهد اختصاص يعطي لي زيدي سامحني طيب ميري بيدو الدروج نتاعو غلط الدروج توا اللي قاعدين فيها ما احنا يودي الدرجة عرض 50 سنتي انا هو قديمة
3: بني قبل
0: كريم ولا ما غلط
1: بني فرنسي
0: حتى التقسيم حتى التقسيم نتاع الدروج اللي
1: موسيقى نسكروا الموضوع
0: ترقد فيه بالنوم مش تتفرج فيه في ماتش
3: ما باهي استاذ مزيان راهو
0: تي نحكي لك انا
3: كوكيت كوكيت
2: اومولوجي ولا
1: هو سنا اومولوجي الدور الاول
2: قبل بجمعتين من الماتش الاول تو نعملوا ابيل دوفر على حاجه
1: لا لا مش تجي توا في ما دامك سالتني خلينا نعطيك المعلومه الصحيحه انه ثم اجتماعات صارت الاسبوع الماضي ثم الاضواء نتاع الانكس باش تصير حكايه بسيطه مش كما الاضواء نتاع الملعب الرئيسي ثم المنصه الشرفيه اللي فوق الشاز دونك هذيك كيف مسير فيها
0: ايكيبمون
1: لا لا زوز غازون دوز انكس غازون واليوم راه فيهم واحد خيمه الملعب الرئيسي خاطر يترينيو شهر بشهر شهر بشهر
0: هذاك الترافو نتاعي انا خدمته وانا نعرف هذاك التيران هذاك انا تعبت عليه
3: كثر واحد اوزي اكثر
1: كمل المعلومه يا رولاد نكملوا المعلومه نكملوا المعلومه دونك كيف ثم المنصه تاع الصحفيين الميكسد زون باش يصير طونت اخرى وين تقعد البيوس من التالي غاديكا باش

0: تتريق لأكثر الدنيا، وثم الانترنت في الصحفيين جديدة باش يتم ربطها. هذا هم هما حاجات بسيطة باش يصيروا. الوفد من اتحاد الفريق لكرة القدم باش يجي في الصيف، دونك ملعب الميري باش ياخذ لومولوغاسيون للمباراة الأولى والمبارتين الأولتين ما قبل دور المجموعات، ثم بالبروفيزوار إذا كان خذ لومولوغاسيون بجهد الجامعة التونسية لكرة القدم بالوزارة مع الاتحاد الفريقي، وقتها ينجم الطيب الميري ينجم الطيب الميري وقتها ياخذ الى حدود دور المجموعات. ولكن ما هو مؤكد انه انطلاقا من الدور النصف النهائي والنهائي تصعب اكثر الامور. على فكره بركان لو ترشحت اثناء الفينال ما كانش بتلعب في بركان، معلومه هذه مؤكده من الاتحاد الافريقي لكره القدم. دونك راهم ولاو يتشدوا اكثر. علاش يتشدوا؟ لانه المغرب كان عنده بريفيليج معين يا دكتور وقت اللي كانوا عندها اللي ترافو في الاستاد متاعها في العامين، خاطر تحضر الكوب دافريك. هذاك علاش خليوهم يلعبوا في 12000 و18000 و10000 بون باسيلمون. مي توا بركان معترسلوها بصفه رسميه لو تاهلت لنهائي تشامبيونز ليج كان باش تلعب في كازا ولا في الرباط ولا في ملعب بيهز 40-50000.
1: ليه مش ناقصين الملاعب عندهم؟
0: هم عندهم الملاعب لانه وقتها كان ثم اللي ترافو. هذاك علاش راهو بركان لعبت فينال حتى عم ناول في بركان لهذا السبب، باش نكون معناتها الصورة دقيقة. هذاك علاش نعاود نأكد راه أقل من 30000 متفرج يعتبر إهدار المال العام، لأنه باش تعمل ملعب تعمل فيه دوتور دوتور الولا دوتور الولا وتكمل.
1: يا سي كريم قبل ما نحكيو على 30000 هو فما ترافو
0: ما مانيش وزير الشباب
1: باش يصير
0: والله ما نعرف
1: ما نعرف من
0: لا خاطر ثم اجتماعات قاعدة يصيروا، وثم السيد الوالي كما قلت أنت دانيرمون مازال كيف صار اجتماع في الولاية وحاجة كيما هكا، وشفت أنا حتى التصريحات انه ثم تسريع في النسق وثم ديزابيل دوفر مش يخرجوا، وحتى التوسعه مش تصير بارتي بالبارتي، معناتها ما استاد مش باش يسكر، دونك يسكروا بارتي يعملوا فيها توسعه ثم يتعداوا البارتي اللي بعد باش يبقى باش يبقى التران خاصه الملعب الرئيسي يلعب. الاشكال بقى من بعد في لي دوزانكس تم استعمالهم استعمالهم الزوز واحد برك يحطوها ما مشكله في لي دوزانكس يبقاوا الزوز ولا يتنحاوا الزوز يتم تعويضهم في مكان اخر، يتم استعمال انيكس واحد باركينج والاخر لا، لانه ثم مشكله كبيره في لي باركينج وثم معمل ستيل نتاع قبل يحبوا باركينج
1: لازم
0: معناتها الموضوع ما فيش فقط كان الملعب
1: لا والباركينج
0: خاطر 30000 مشكله كبيره 30000 سنتر فيلا. باه نرجعوا للترجي الان. الترجي واجه شبيبه العمران في العمران. عمران الترجي كان لقى معه صعوبات في مباراة البطولة المباراة الشهيرة والاكثر عليها الكلام، ومع ذلك فاز الترجي في تلك المباراة. هذه مباراة أخرى بحقيقة أخرى وبأهداف أخرى.
1: بالنسبة لي أنا ذاك هو الترجي معناتها مش نفس المباراة، مش نفس الأهداف، مش نفس الضغط، مش نفس الجو العام. العمران سيرتينمون زاد باش تلعب توتا غانيي أنا بيردر بالنسبة لي
2: عندها أوبجيكتيف مرايا
1: إي، لكن في نهاية الأمر نقول لك وصلت دومي فينال وزاد الترجي الراضي التونسي الضغط مش يكون على الترجي اكثر معناتها، خاطر الترجي عنده اوبليغاسيون دو ريزولتا. الترجي ما عندهاش حق باش تغلط وما عندهاش حق باش تخرج من مباراه كيما هكا
2: بالاجانب
1: بالاجانب وبليك فيه كتيف كامل ومسؤول جديد وهيكله جديده وروح جديده وهذا بكل معناتها باش يدخل اون بلاس. الترجي معناتها عنده ضغوطات نتاع النتيجه. العمران مش يلعب على لي مويان نتاعو باش يحاول باش يدافع على حظوظه باش تكون مباراه صعيبه على زوز فرق. لكن كيفاش باش تبدا المباراة؟ كيفاش باش تسجل الأهداف؟ كيفاش فهمت؟
2: ولا وين نتصور مرة هذه ناصر أقل ضغط على الترجي
1: بالطبيعة
2: أقل ضغط ماتش شامبيونا معناها الترجي كان أوبليغاسيون دو غانيي ودو فير فيت ومزروب
1: سورتو فما ماتش صار قبله ولا خاطر ولات عنده أوبليغاسيون دو ريزولتا
2: صحيت ولا أوبليغاسيون دو ريزولتا لازمو يربح باش يمشي يلعب الفينال مع الكلوب وتو بالحق زاد لازمو يربح. لكن عنده في 120 دقيقة أو بير ديكا فهمتني peut gérer son effort, il peut doser. وعنده aussi الأجانب. حسب رأيي الماتش باش يكون مش سهل لكنه relativement plus abordable que match championnat. أنه برشا attention.
1: فما حاجة زاد خذها بعين الاعتبار ما شوية الزوز الأخرانيين ترجي لعبت مع ترتون راه. هكا ولا مي كوميم ترتون ديما يخلي ديسيكال يخلي تعب
2: حتى العمران لعبت على ترتون
3: متلوي معناتها
1: لعبت متلوي تيران صعيب
2: ثلاثة ماتشوات
1: الاخرين
3: من قردان ومتلوي وخرجوا
2: بوحاجله
1: معناتها ثلاثة ماتشوات على ترتون بتبيعتها معناتها يخليه شويه فتيق يخليه شويه معناتها والوقت مش كبير برشا معناتها بارابور
2: اربع ماتشات في 11 يوم
1: لحد ماهوش برشا
2: لعب اربع ماتشات في 11 يوم بالماتش هذا نتاع نهار لحد يقول لي خمسه ماتشات في 15 يوم
4: اما فما تورنوفر فما تورنوفر
2: باللي هو فما تورنوفر فما سته سبعه قاعدين يعاودوا مع
4: براكونيكو
2: اي هما بيدهم حتى في الوسط ما بدلش
1: كامله بريسك
2: ولعب ديما في تقا ورفيعه وحاجة عليه بعد ساعات يدخل جبالي بعدين تحس لي ميم سي افيك تو لي زانديس هذوما تصور ترجي افيك بلوس دو سيرينيتي فما معناها
4: بلوس دو سيرينيتي وتنجم تعمل فيه دي بلون ماشي فات كان عنده بلون برك لازم يربح
2: ماركي بلوتو بوسيبل
4: هو في بيريود خايبه لازم يخرج لازم ياخذ تو ليسبيرونس اون كونفيونس ما تنساش زاد العمران عمران تنجم تلعب كاف كان تترشح في تاريخ العمران تنجم كل احتراماتي لعمران تنجم تكون تحب لهم 10 ولا 15 سنه اخرى باش ينجموا يلعبوا على دومي فينال اخرى باش ينجموا يكونوا معناتها حتى هما عندهم فما اونجو وفما بريسيون عليهم زاده على خاطر كيف كيف صحيح باش تخسر ضد الترجي باش تكون ديسيبسيون زاده للعمران الترجي في فتره بايه ليفيكتيف قاعدين معناتها حتى اللي يدخلوا كل مره نكتشفوا ملاعب جديد صغير لي جوار كادر قاعدين موجودين بوتيتر اوزي فما ريسك تاع دي بليسور توا كيف كيف في بالي فما ريسك تاع تروازيام للفينال دونك فما رفيعه في بالي عنده الزرق صفر ان جوار كادر توا هو الدينامو تاع الفريق في الميليو تيران هو اللي يخرج في الكوره ترجي لازم تقرا حسابها لكل شيء مع انه انا بالنسبه لي ترجي تلعب ضد العمران اسهل لها اونتر جيمي من مباراه ساقيه في صفاقس مع
2: تارتون
4: مره اخرى ديبلاسمون مره اخرى
0: بلاش اجانب زاد
4: وبلاش اجانب مره اخرى دونك تنجم تكون توا عنده شوا في تورنوفر
0: مي بار كونتر لو لعبت مع ساقيه الدايل مش ما كانش باش يكون بالاحد كان اكثر نهار راحه بالنسبه للترجي كان باش يكون بالاثنين
4: هو لا لوجيك انا ما فهمتهاش لا لوجيك نورمالمون اللي يلعبوا بالاربعاء يلعبوا بالاحد واللي يلعبوا بالخميس يلعبوا باثنين اي نورا واش على شنو مزروبين احنا باش نلعبوا الفينال لحد دونك على شنو مزروبين
2: فما الكوب باش يروحوا ليله اش خد كوب العيد باش يروحوا ليله العيد معناها هما دابا ما يلعبوش معناها اثنين خاطر ديجا فما باراج با تعرف احنا في كي نعملوا كالندري نقرا حساب العيد ونقرا
0: رمضان نعطيكم معطى اخر في نفس الاطار انه اليوم الفرق التونسيه كسوا نادي صفاقس والترجي خاصه اللي عندهم لاعبيه دوليين بطلب من الجامعة راسلوا جامعة تونسية لكرة القدم وافقوا على تواجد لاعبيها في منتخب الأول في كأس العالم وأنه هذايا ماهوش باش يعيقهم نحو أنهم يكملوا الباركور متاع كأس تونس لكرة القدم وبالتالي لو الترجي عنده لاعب أو اثنين أو ثلاثة موجود في الكيب أ أو النادي الصفاقسي هكو الهكرو باش يكملوا مباراة الكوب القانون شنو يقول هنا دونك يقول أنه إذا كان عندك لاعب وحيد في وثلاثة لاعبين في البطولة ولاعب واحد في الكاس نجم ترفض أنك تلعب دونك لهنا استباقا لكل ذلك الترجي والنادي الصفاقسي بطلب من الجامعة أعطاوا الموافقة الكتابية والرسمية أن ما عندهمش مشكلة دونك حتى لو كان فينال بين سيسيس الترجي من المفترض يتلعب المعطى الأخر أنه كيف بدأ عندك ملاعب يزاد U23 مش ما نحكيوش على ملاعب سينيور نفس القانون لاعب واحد نجم قول لا انا ما نلعبش الترجي الذي التونسي ثم زوز ملاعبيه اليوم ضو وكذلك ليلي غوش
2: حميدي
0: لا الحميدي النادي الصفاقسي عنده عمر بن علي هذوما الاثنين باش يتواجدوا في تولون
2: ميشيل تولون
0: ميشيل تولون ميشيل تولون ديجا مازالو كيفايزو ماشين اللي هو بمثابه
2: بريسك تولون كوب دي موند
0: بمثابه كاس عالم راهو نحكيوها ايفان تروا دونك لهنا الماتش الاول عندنا لو 31 ولا لو بريمير لو 31 في تولون
2: معاقب دونك مش موجود
0: نحكي لك الماتش الاول لو 31 ماتش في تولون
2: هو نهار في فينال وقت
0: دونك ثم حاجتين يا اما الملاعبيه هذوما مش يلتحقوا بارتير من الجوله الثانيه باش يغيبوا على المباراه الاولى بالنسبه لمنتخب الاو 23 او انه الفرق هذه دونك تسرح لاعبيها وتلعب ولا تسرح لاعبيها وترفض انها تتخوض مباراه نهائي كاس تونس المعلومه اللي عندنا انه التوجه نحو استدعاء اللاعبين بعد المباراه الاولى ولو انه زاد ثم توجه اخر انه التورنوا هذه مهمه جدا والملاعبيه هذوما دي جون وعلى فكره راهم حتى ما نقولوش سماس راهم الصحاح الصحاح نتاع سكاوتينغ مش يكونوا موجودين في طولون.
4: سامحني لو فيستيفال طولون معناتها خسر برشا من
2: لا
4: غراندور نتاعو
2: الانترناسيونال.
4: كي تشوف لي زيكيب اللي يلعبوا فيها ما عادش قبل راهو معناتها لعبوا دي غران جوور فيها، مي تو الاربع خمس سنين كانوا تعادوا في الاورو سبور نتفرجوا عليها
2: نذكروها
4: تو كوت ديفوار وكونغو وجابون.
0: هذم المعطيات مبدئيا الفينال باش تلعب، اما ينجم فينال كاس تونس ما يتلعبش في صوره ما انه الترجي او النادي الصفاقسي واحده منهم او الاثنين يصبوا فينال ويقولوا انه عندنا ملاعبيه باش تمشي ما نخليهمش تمشي.
1: ما تنجمش الجامعه التونسيه لكره القدم ما تاخذش بعين الاعتبار الموضوع اللي كنت تحكي فيه انت كريم، واختصار اتفاق تصريح بن حميده وتصريح دحمان صرت الماره وقالوا لهم كونديسيونير باش يصير هذا وهذا ونجم يكون
0: الفريق الاول
1: يصير اتفاق كامل اتفاق. ما تصورش يصير اتفاق في موضوع وفي موضوع لا معناتها النجم يقول انا نصرح لك اليوم الملاعبين هذوما لكن راهو كان نوصل الفينال ما تسيبليش الملاعبين الاخرين انا ما نسيبهمش معناتها باش يبدا واضح معناتها ما نعتقدش انه اليوم خاطر الجامعه التونسيه اتاكد انه الفينال باش يتلعب ومن بعد عاود تخرج باش تقول لا الفينال ما يتلعبش تولي ماهيش حلوه اما المؤكد انت تو تاكد فيه انه الفينال باش تلعب في لو 31 معناتها ولي هذا معناتها بالنسبه لي انا حاجه محسومه مع بي هذوما نتصور يقعدوا يلعبوا مع الفرق نتاعهم
0: ياخذوا في الجوله الثانيه في طول
1: اذا كانت اهله زاد باش ما نقصوش
0: يا زوز يا فريق ما يتاهل حد
1: نحكي لك انا نحكي على الفرق اللي عندها أهلو. نحكي على السي اس اس ونحكي على الترجي
4: زاد
1: زيزو والعمرة الموضوع يولي ماش موجود وماش ما تروح معناتها فهمت لازمنا نحترموا الجمعيات الاخرين زاد المنافسه اللي باش تنافس الجمعيات
4: عندهم
1: عندهم مباريات مش سهلة كما تعتقد برشا ناس راهو برشا ناس مش في بالهم مباريات سهلة أنا أعتقد في كرة قدم ما فما حتى حقيقة معناتها واضحة وما فما حتى حقيقة مؤكدة ولهذا
2: بكري كنا نحكيوا على عمران سي سي سي فوار أونكور بلوس دو بروبليم جمعية معتبرة برشا
1: تحسنت برشا مع مشارك تحسنت برشا
2: سبعة كما حكينا مع كريم امبارح ستة سبعة ماتشات الأخرانيين ولا الجمعية تعرف كيفاش تضرب في
0: الكونتر
2: ممتازة سي سي سي فير تريز أتونسيون وراهو باش تلعب على دوميسيل سوني با ان افونتاج هما ذاك الشيء يحبوا وما حشم بتيران زربية وبترانزيسيون
4: في الموند نتاعهم
2: في موندو ذاك اش عملوا في
1: ونفس الكلام دوك اللي كنا نحكيو فيه على الجي اس او كيف بالنسبه للترجي الزرزيس تقول لك انا في نهايه الامر دومي فينال بعد صعوبات نتاع وسط
2: الجرجيس اخطر من
0: اما فما نجوم حكيت وش عليه
2: جرجيس عنده اكثر كاليتي
1: نحكي لك الفتره الصعيبه اللي تعدات
0: رجعوني توا للموضوع لانه مش نجيو ثم لونجو زاد نتاع المسابقات الافريقيه راهو اي فريق منهم يوصل للنهائي تشوفي يوصل الفاينل ينجم يلعب مسابقه افريقيه
2: وكان ما يترشحش الرابع يلعب
0: دكتور المنتخب الاول باش يسافر لترونت والوفد الجامعي كيف معاه المنتخب الثاني يلعب لترونتيان منتخبنا يلعب لو برومي ولا لو دو ماتش لو لاميكال لو برومي مش نكونوا معناتها الحقيقه حتى الشارم نتاع الكوب انقص من العاده اخي قول قايل علاش فينا الكوب ما تلعبش دو بيت سيزون وانت قلت رحتوا مره الموضوع دو بيت سيزون ويكون لابيل اللي نبداو بها الموسم وكفى بالله شر القتال وتخلي الناس الكل يمشي المنتخب
2: انا ضد فما دي كونترا باش يوفيو خاطر فما دي تيت باش يتبدلوا خاطر فما حتى كما قال لك ناس مره فات حتى مدربين ينجموا يتبدلوا هو عمل اكسيسيت كامل مدرب سيزون كامل
0: يجي تحرمه
2: يجي اليوم تحرمه
0: كيما نيبوش
2: اي مدرب كامل
4: كيما لا بدا نبيل من بعد نسيت انا الكوب
2: صحيح مثلا
0: جيت انت هزيت الكوب
4: في فينال افريقي من بعد فينال مرسى
0: ربحت افريقي كومام
4: ربحت افريقي كومام حتى المتلوي رجيش في سوسه وتطاوين في تطاوين وقتها
2: اي بون الكوب راهو سي ان شارم اللي هي اخر ماتش ديما في السيزون معناها شارم بارتيكولي
0: ثم دول يلعبوها اول سيزون راه
2: سوبر كوب هذيك
0: سوبر كوب
2: ديما اخر ماتش
4: لا وزاد
2: المكان قبل ما تشوف الشامبيون
1: انا حبيت نحيي الترجي والنادي الصفاقسي حبيت نحيي الترجي والنادي الصفاقسي على الاتفاق اللي مشاو فيه ما كانتش معناتها حاجه في الويد تعديت
0: بسهوله عيط اللي تحب امريكا تنلعب
1: عيط ومش مشكل
2: اي بون تنحي الحميدي سي اون شوز وتنحي عمر بن علي سي نوتر شوز
1: نحكي لك
2: بعيد على بعض خاطر الاسبيرونس برك الله عندها 3 4 سوليسيون دو ريشارج كيما كنت تحكي تو سي سي دور في 14 نحيت لي زيتروجي قعدوا
0: تسعة تنحي بن علي ترفض تلعب النهائي
2: فاش نحكي لك
0: ولي ماكو ولي كلمة
1: انا قلت لك اتفاق راهو نتصور انا
0: لا لا الاتفاق شو انا خديت المعلومه رسميه معناتها من عند جميع الاطراف من ليكيب ايفان تروا للجامعه للنادي الصفاقسي خدمت الماكينات الكل مش الماكينه دونك الاتفاق على ليكيب سينيور دونك بالنسبه لتولون سي ان بلس بالنسبه لبوجلبان باش يهزم بعد الدور النهائي
1: كما قلنا احنا
0: اذا كان
1: باكيتش كامل
0: اذا كان اذا كان ما يترشحوش ولا واحده منهم ما ترشحش يزلم لعبيتها تو يكون موجوده بارتي من المباراه الاولى بالنسبه لتاجيل مباراه النهائي كاس تونس فما معطي في صوره عدم تاهل للنادي الصفاقسي ولا الترجي الرياضي التونسي
1: يمشي
0: الفريقين الاثنين الاخرين يقول لك يا خويا ما تاجليش الفينال احنا اللي يهز الكوب مش باش يلعب كاف ما عادش فيناليست يلعب كاف معناتها الحسابات راهي توضح على ابارتير من نهار الاحد في الليل ونهار في النسبه
2: لحد 7 تاع
0: الليل باش تبدا توضح الامور لانه هكا ما زلت نعطيو فقط في الفرضيات لانه بنسبه اكثر من 90% يعني كاس تونس سوف يلعب لانه
1: 99%
0: انا ناخذ المعلومه عندي
4: هذا مكتب جامعي هو العام زاد
0: بيجيك لانه حتى انيس بوجلبان الناخب الوطني لمنتخب اقل من 23 سنه اللاعبين الدوليين سواء في الترجي ولا في السي اس اس سوف يلتحقون بالفريق في طولون في المباراة الثانية وليس المباراة الأولى يعني الأمور واضحة إلا إذا صارت أمور أخرى ولا اتصالات أخرى ولا تفاهمات أخرى بين جميع هذه الأطراف مش نحكيه بعد شوية داتا أورو مش نحكيه على فرحة كريستيانو رونالدو حالوا نتصلوا بمهيب لأنه ثم نصف نهائي كاس تونس في كرة اليد دربي هذا أول دربي راهو بعد الدربي متاع الفوتبول دربي النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي بحضور فقط جماهير النادي الإفريقي ناخذوا الأجواء من القاعة والإطار العام لهذه المباريات لوطون اللي حضر التليفون تعطيوني لي برونوستيك متاعكم يلا عطينا برونوستيك
5: برونوستيك
0: ناصر دور وجهه على البرونوستيك تو ناصر سلكتها في البرونوستيك نتاعها ما قبل فينال البطولة. اي كو اليوم ماكش سلك عطينا برونوستيك
1: ديما فينا. ديما مسلكها ما عندها حتى مشكل. اللي فما نقولوا نقولوا اش تحب نقول؟
0: برونوستيك؟
1: برونوستيك نقول لك.
0: اي سيدي.
1: بالنسبة لي أنا ماتش السي اس اس و
0: النادي الصفاقسي الترجي الجرجيسي باهي نبداو بهذا ما يسالش.
1: السي اس اس باش ترشح بيان سور.
0: سكور
1: 2-1
4: بلنتيات.
0: من نسيتها؟
4: بلانتيات
0: نهار الحظ باش تعملها لي راك
4: بلانتيات تخيل ماتش باش تعدى سيري وبلانتيات بلانتيات ما نعرفش
0: توقع
4: برا قول سي سي زعما بلانتيات نتخيلوا باش يوصل بلانتيات
0: اي سكور على 0-0
4: 0-0 1-1
2: لا 1-1 تاعي هذيك
0: ها هذيك هاي باه 2-1 1-1 ركلات الترجيح النادي الصفاقسي
2: 1-1
0: وركلات الترجيح
2: ركلات ترجيح من
0: لا خذ مدامكم شوف تختار واحد واحد دبروس
2: ما
0: ناصر فايق لها من الاول 2-1 خويا لا بينالتيات ولعب لعبه الزهر ما ندخلش فيها
2: ما كلهم عندهم دو بون تيرور نتصور سي سي بكار معلول بن علي
0: نعاود نذكر انه الواحد واحد الريزلت هذه يستبخته يا برشا خاصه كي خليك ديما هكاك يستبخته الشباب الرياضيه بالعمران الترجي الرياضي التونسي
1: الترجي 3-1
0: 3-1 للترجي الرياضي التونسي
1: 3-0
0: 3-0 للترجي الرياضي التونسي 2
2: بلاش ترجي
0: 2 بلاش للترجي الرياضي التونسي موجود مهيب يلا نمشي مباشرة دي مهيب مهيب مرحبا
6: مرحبا بك كريم مرحبا بكل المستمعين في داتا فوت من كرة القدم نمشي كرة اليد اليوم في موعد جديد مع دربي العاصمة هذه المرة في الدورة نصف النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة اليد بعد حسم الترجي لقب البطولة الافريقي يبحث عن التعويض من مسابقة كأس تونس على مستوى فرع كرة اليد اكيد مقابلة هامة ومقابلة مشوقة بين الفريقين في دور نصف النهائي او دور نصف النهائي اللي تسمع فريق جمعية الحمامات بنادي كرة او فريق في دور نصف النهائي الثاني لكن نحكي حاليا على المباراة الحالية اللي صعبت في قاعة المتعدد التخصيصات في رابط تقدم حاليا للنادي الافريقي بفارق نقطة وحيدة 3-2 على حساب الترجي الرياضي التونسي وحضور جماهيري محترم العدد نقوله هنا في قاعة رابس مع غياب أيضا لمجموعات الأحباء على هذا اللقاء ولكن مقابل تكون مشوقة كريم على مستوى كرة اليد التشويق متواصل في رياضة هذا الموسم في رياضة على عموما هذا الموسم في مختلف الاختصاصات الشرعية
0: الأمور التنظيمية الأمور التنظيمية كديربي كمباراة أجوار الأمور عادية ما بقول إنه بحضور جماهير فريق وحيد ها الإفريقي فقط
6: بحضور جميع فريق واحد حوالي كناشم نقوله 2000 محب حسب القرارات وعدد الكذاك المسموح بها للدخول لهذه اللقاء. لكن نذكر أن الدور النهائي بش يكون مع نهاية الأسبوع القادم يوم السبت القادم قبل أيضا نهائي كرة القدم يوم الأحد القادم مقابلة مشوقة مثيرة. نذكر النتيجة كريم 3-3 حاليا بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي الاثنين.
0: شكرا يعطيك صحة مهيب. النقطة الرابعة للنادي الإفريقي دونك هذاك علاش سمعتوا الحس متاع الجماهير أو تصدي لا تصدي أو قدامي الوحدة تصدي لحارس النادي الإفريقي. هجمة معاكسة كانت للترجي الرياضي التونسي. والآن النقطة الرابعة للنادي الإفريقي 4-3 في 6 أو 7 دقائق لعب إلى حد الآن. يلا نمشيوا لداتا أورو.
7: داتا أورو.
0: داتا أورو. رونالدو يبكي فرحا. النصر السعودي بطل الدوري السعودي. سنوات عنده النصر السعودي ما فاز
4: 2019
0: سنوات. وكريستيانو رونالدو أول لقب محلي ليه في السعودية شفناه يبكي البارح. عنده سنوات رونالدو فوق 4 سنوات طو.
4: أيه هو يمثل مع التغير متاع البطولة السعودية. هو اللي جاء وراه للنجوم للكل. ما ينجمش رونالدو لو غانيور معناتها اللي حب ديما يربح لو موفي بيردون اللي خسر معناتها كسوا حتى عمناو في الشامبيونز ليغ ازياتيك خسرها خسروا ما تنساش قبل 4 أيام فينال نتاع
2: شامبيونز ليغ 2
4: شامبيونز ليغ 2 نتاع اسيا ضد ليكيب الياباني اي وهز كان كوبارا بدو ما جاء. دونك بالنسبه لي لو سي دو ترافاي ابوتي ما عمل حتى لي ريكروتمون في الاخر ولا يعمل فيهم رونالدو معناتها فيليكس
2: المدرب
4: معناتها عمل
2: خيزوس
4: روح قص في ما تنساوش زاد قص البريود اللي عطاو للهلال الفلوس باش ياخذوا بنزيما وفي ديسمبر هما ما خذاوش برشا فلوس باش يزيدوا يجيبوا ملاعبيه. دونك
2: يا ماكيكا ولات البطوله اشبه من اكزيبيسيون اكثر منها دوري
4: بيان سور. ماش
2: انا مع كامل احتراماتي برشا فما برشا حوايج ما عندهمش علاقه بكره القدم.
4: اي وتشوف
2: انا بطوله معموله مونتي سبيسيالمون باش يتنافسوا فيها 4 جمعيات هذا كلام. انا اليوم نجي يعني اليوم عندي انفون سوفران عنده مئات الملايين تاع المليارات نجي نقول اليوم والله حطيت ناصر وكريم وكريم دو والدكتور باش يتعاركوا والاخرين اخو يشوفوا مشاكل هذا عادي.
4: زاد قربت زاد شو اسمه
2: القادسيه بعيد على بعض وبعيد
0: مع الاتحاد كيف جمعيه كيما بنزيما وتهز الهلال
2: امون افي امون افي بطل الدوري السعودي وجلال القادري لانه يعني بامكانيات ضعيفه وضعيفه جدا اول مره يحقق 42 نقطه في تاريخ جمعيته ما عنده شيء.
4: ما عنده شيء لا
2: ما عندوش شوارات بالكاليبر اللي موجودين عنده شكون عنده شكون عنده
4: مكوى نهم تاع الترجي
2: ايه تقارن فيه بالي قارن فيه بالي ستار
0: قارن فيه اليوم هو شانفريتي تيلير راهو باش تفهم النيفو باش تفهم النيفو
4: اليوم
2: صديقي اليوم
4: عنده البيفو نتاع المتلوي اللي عمل سيزون كبير
2: باستوري باستوري ما تقارنوا معناها اليوم انت تقارن في جمعيات عندها ايفان توني كيب ناسيونال تاع لانجلتير وعندها فيرميني وقبل وعندها محرز وعندها ماني وعندها
0: جو فيليكس
2: ولا نحكي على الاهلي اللي هي الاهلي الاهلي الاهلي الاهلي في الهلال
4: مصر تروزيم غارديان
2: تاع اسمه انزو ميو كذا ومغادي الهلال عندها فهمتني ميلينكوفيتش سافيتش وروبن نيفش وجوارات معناها فهمتني
0: كوليبالي
2: وبونو داروين نونيس وتجي الاخر تقول عنده بوكوينا عنده بابا باستوري
4: جماعه يتعاركوا بالافساز والاخرين فرد
2: بالحجر الاخر فرد حجاره فرد ماء صحيح
0: ايوه فرق بالافساز وفرق بالفرد بالماء
2: فرفر اللي عرفته تاع قبل تاع العيد برجو ليا الحقيقه بطوله بيزي معناها فما
4: ماتشات دوك غير
2: فرشت فرشت
4: نيفو واحد
2: نيفو عالي هو الكوره ربحت الكره
4: والمنتخب خسر
2: برشا
0: شوف في شوف في مهاجم اللي الحمدان حاج كيما اللي ضيع ركله جزاء في استاد في قطر مع المنتخب السعودي
4: كان في الهلال رجع للنصر
0: دخل البارح دقيقه 86 وقت رونالدو سي بون ايبويزي خارج ماشي يجي يلعب
2: والبريكان انت كان تاع
0: داخل دقيقه 86 دخلت نلقى السيد كونفوكي منتخب السعودي حتى ما لعب دقيقتين باش يلعب في كاس العالم لانه النيفو ما يخليهش يلعب وهذاك علاش راهو برشا ملاعبيه سعوديين مشاو للقادسيه مشاو الفرق وسط الترتيب في السعوديه
2: الفرق والشباب والنيوم مش يلعبوا
4: بيان سور
2: اي اما الحقيقه من الاخر نرجع ونعاود نقول اون كور اون فوا موازين القوى aussi bien في وسط الشامبيونال lui-même que par rapport للقارة الآسيوية. معناها بعيدة على بعض الشيء ما tu peux pas comparer.
4: جدا دو فوا شامبيون
2: آسياتيك.
0: أربع سنين تالي في
4: الدوري الثاني. يلعبوهم في بلادهم.
2: ونزيدك أكثر منك يلعبوا فين في السعودية.
4: لا لعبوا في السعودية.
0: الليرو تور منه في
4: السعودية. لا تور فينال
2: ما فماش ما فماش إيكيتي معناها ما فماش قد قد دو بوا دو مزور.
1: أما راهو دكتور ما تنساش 10 سنين و15 سنة تالي راهو كانوا يكريوا في الناس باش يدخلوا من الاستادات يتفرجوا في الكوره
0: مش في السعوديه
1: حتى في السعوديه مع المساعدين
2: في قطر
0: في قطر
1: لا لا حتى في السعوديه اللي حضرت عليهم انا يكريوا من الناس يمشيوا باش يجيوا يشجعوا وخدمتهم رابح خاسر يشجع ما فيش حتى مشكله قبل احنا وقت اللي كنا منافسين كنت يودي من مره مشيت في شهرين مشيت اربع خمس مرات للسعوديه معناتها اتحاد و والاهلي الاهلي اهلي جده اهلي جده لا في البطوله العربيه الاولانيه والثانيه هاك العامين دو سويس العام العام اللي هزينا هذيك
4: الكليماتيزور اللي موصل حتى كليماتيزور
1: لا هذيك في هذيك في العمل
4: اللاعب يعني ياخذ
1: هذيك عمل زين هذيك عمل فيها
4: وصلوا حتى
1: ستة بناقل ولا سبعة بناقل روحت كل ماتش نخرج احسن جارديان ناخذ جائزه
0: من قال
1: ماما قالوا لي كلمه الزرد تو الله عطاهم لي
0: ناقل غالي
1: عطاوني والله برشا بناقل ستة قسمتهم انا هشام الجزيري وقت التحيه دي
0: كنت كورة معلية والله إذا ما حسيت رو ما تقام كيف الديوان
2: أما ما بش نرجع الدوري السعودي الحقيقة إلي جران تان توا معناه بش كون فما إن سرتين إكيتي بالجمعيات يوليو عندهم دوتر ستار
0: إكيليبر
2: إكيليبر معناه والحقيقة تحكي لي حتى موضوع رب فما حتى لاعب أجنبي في لافورس دولاش يمشي للسعودية بخلاف الصورت ما تقول لي ليه خاطر يحب اللعبه ولا ليه الراجل نزل على القرص
0: والتشالنج
2: الراجل نزل على القرص قال لهم انتم عاشكم بستاد في ستة شهور بنينا مستاد نتاع الهلال هذاك بارك هذاك الاول بارك
0: لا الاول بارك نتاع النصر
2: نتاع النصر اللي هو اللي بناه نتاع الهلال
0: كينج بارك الكينج بارك
2: تي كله بارك فهمني بنيه في ستة شهور الراجل وكرونجيون الدنيا مقلوبه تقول في ملاس تقول في ملاس انا
4: المراولي تباعوا تو دخلوا معناتها في السوق الكره معناتها كل شيء يتباعه أما الحاجة اللي أهم دوك 41 سنة رونالدو معناتها
0: يبكي في لقب
4: معناتها كيسجل هدف الليموسيون ساعات تقول والله يكزاجير معناتها تشوف مي تشوف تشوف الراجل معناتها التفكير متاعه
0: رباح
4: اي رب بخلاف قديش منه رباح معناتها هزتي تويت الكل ما زلت
2: كيلو في العمر هذاك انت ما يكمل في عوام وغادي
4: يكمل في الالف
2: مش يكمل في الالف
4: كيف ميسي يكمل في وقته
2: في عوام وغادي معناها
4: ما يريد بندو خيرين بتاع ميسي ولا
2: يا ريت يكمل في عوام
0: وغادي يعني في ال
4: يمشي
2: رونالدو مشى مان يونايتد لعب يا اخي رونالدو لعب في مان يونايتد ثلاث اربع سنين تالي قبل ما يمشي السعوديه ما لعبش
4: كان يسجل كي يدخل كان ديزيزي في الشامبيونز ليغ
2: اسمعني فما عمر فما عمر وفما مريض
1: سامحني يا دكتور فما ملاعبية
2: يلعب مع عظامك
1: عندهم كارير عندهم كارير اقل من كريستيانو ويمشيو بالاسم هذاك يمشي يددش ويمشي يقول لك انا نصور في السوارد مسح
2: كونترا في برشا سوارد 200 مليون دولار
1: هو بالنسبه اللي هو عنده دي دي في بيرسونيل كما كان يحكي لك كريم يحب يوصل
2: ألف
1: بونتو يحب يهز بس التيتر
0: دكتور يقول لك يهديكم ربي راهو الفرق السعوديه فرق شعبيه وتعبي على غير دول الخليج راهو في السعوديه الفرق عندها جماهير
2: عنده حق فما اربعه خمسه كبار
1: يا ودي انا شفتهم بعينيا معناتها انا 20 سنه تالي كنت انا في السعوديه بطوله عربيه الاولى بطوله عربيه الثانيه يمشيوا يدخلون بالفلوس وكانوا يشجعوا رابح ولا خاسر وما يشجعوا
0: يبوا ثلاثه يبوا ثلاثه
1: وغلقنا وبيدوا
2: مشروع كابويت
4: مش حكينا في حاجه انا مع الاهلي والاتحاد جماهير كبار
1: معناتها عندهم بيبليك عندهم بيبليك مش ما عندهمش اما فما بارتي من الواحد اللي خدمتهم كان
2: هذيك نعطيكم اكزامبل قبل
1: يعملوا شو في ستار
2: قبل ما تجي الريفولوسيون
0: بالك البوخ
1: بالبوخ والغداء
2: الكابويت نتاع الرجاء نتاع الوزير قبل ما يجي الريفولوسيون نتاع الفلوس في السعوديه ما كانوش يهزوا الشامبيونز ليغ تاع لازي
1: صحيح
2: كانت شو اسمها تهز الامارات تهز
4: اي الامارات
2: وش اسمها قطر هز
0: قال لك حسان الجربي يقول لي كريم بربي يقول الدكتور مارادونا لعب كاس عالم وكرشو قدامه
2: لعب 94 يعني نتذكر
0: اخر ما كملش
2: البونتو هذاك ما كملش بوتو الجريس هذاك
4: اليونان
0: مخدرات
4: باس باس
2: ما نتذكره دوباج حطها في 90
0: دوباج وقتها
2: دوباج
1: شدوه
2: باس دوباج سوبر
1: فيون
0: ما كملش
2: وديما مثال
0: السؤال يطرح نفسه باش نبدا بك كريم نختم به السؤال هذا الفرق بليز موا اللي قرب شويه لبعضها لانه ما عادش قرب برشا. الهلال السعودي هرب شويه.
2: الهلال ثاني تو
0: الهلال السعودي سان داونز الاهلي المصري الترجي الرياضي التونسي. القاسم المشترك بين الفرق هذه اللي هي جنرال مون ديما ابطال في بلدانها في السنوات الاخيره اللي هي كانت موجوده في كاس العالم الانديه واللي هي الموسم هذا غير متوجة كأبطال. هل أنه كأس العالم للأندية أثر على الفرق هذه وإلا لا المشاركة في كأس العالم للأندية الصيف الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أنه بعد كأس العالم للأندية جات كوبا راب وجاء حتى كوب دافريك في البلدان الأفريقية وجاء كوبا راب والسعودية مثلا لعبت الهلال شارك دونك وجات الأزياتيك دونك الحقيقة عدد مباريات مرتفع جدا وما ثماش وقت للتحضير والبريباراسيون فيزيك الأولى هذيك الكل ما لقاولهاش الوقت. أثر كأس العالم للأندية على الفرق هذه؟
1: النجم يأثر وقت اللي نحكيه على بيريود راو متاع راحة باش ملاعبي يسترجع الأنفاس متاعه ونعتبرها مرحلة مهمة. أما كي تلقى سيزون تربطها بسيزون والزوبجيكتيف معتها سبورتيف تقعد ديما معتها فاعلة وما تاخذش السيكل نتاع البريباراسيون كيما يلزم. راهو الملاعبي ما ودم والحال
0: والاربعه يشتركوا في نفس الحاجه
4: زيد تشيلسي وسيتي
1: صحيت وجمعيات ما مش
4: تشيلسي زيدها ولا كملت السابعه
0: ثامنه ما تلعبش حتى مسابقه اوروبيه
2: لا السيتي جورنالي تاع كونفرنس
4: باريس سان جيرمان
2: اسمعني سان داونز لولا راي كريم
0: لا سان داونز لولا
4: نقصا ماتش
0: لا الاخرى نقصا ماتش تربح اورلاندو تربح
2: تزبطوله حتى
0: تربح ما كملت البطوله نتاعها
2: ما لولا 68 وبيرات 66 بيرات تلعب ماتش اورلاندو عندها ماتش
0: بيرات تلعب مع فريق متوسط ترتيب
2: كوليج
0: كوليج
2: مع فهمتني معهد اعدادي هيك
0: صحيح كوليج عند اورلاندو سي بون
2: صحيح اوربيت اوربيت كوليج فهمتني معهد خاص
4: هو الكوب دي موند سي نورمال باش تاثر على في فتره نتاع بريباراسيون حتى ما تاثرلكش بوتيتر على نتائجك في الاخر مي فما بوكو دو بليسور باش يجيوك. ريال مدريد معناتها سيزون كاتاستروفيك سيتي و بي اس جي ما يتسمى سنام
0: حتى بي اس جي برشا اللي بليسور
2: سنام نعم
4: بي اس جي في مارس العاده هز الشامبيون سنات والاسبوع اللي فات ربحوا لونس باش هزوا وراهو لونس راتيت دي بوان في الاخر باش
2: سافونوف ماتش لونس نحا خمسة ستابون
4: تو اي دونك بون هو كلها فلوس الكرة توا وليت كلها فلوس دونك جماعة استفادوا ماديا جماعة الكل وما خسروا معناتها
2: فما تركيز كبير على البطولات القاريه راهو مثلا سان داونز كما قال كريم يستوي الحال في الشامبيونات
4: قاضي قاسي اللي هو العاده راهو الشامبيونات
2: هي نعرف اما كي عندك اوبجيكتيف كونتيننتال الحقيقه مع كامل احتراماتنا الناس كل الشامبيونات يجي من بعد اليوم باريس سان جيرمان
4: في فلوس
2: باريس سان جيرمان تقول لها تخسر شامبيونات مع لونس وتش الشامبيونز ليغ تقول لها صح لك
1: الشامبيونز
2: ليغ كيما سان داونز تقول لها تخسر الشامبيونات نتاعك كل عام قداش عندها بيتسو موسيماني عنده 10 سنين 2016 ولا 16
0: هاي به
2: اوبجيكتيف سوبريم
0: بونستيك لمباراة جيش الملكي وسان داونز. ذكروا المباراة مباراة الإياب
2: الرتور
0: للذهاب كان هدف مقابل صفر لفريق سان داونز الجنوب أفريقي. واللي تفرج على المباراة ما كانش فيها برشا فرص راهو
2: في الاخر
0: في الاخر الهدف والهدف مخالفة مباشرة وما كانوش برشا فرص وبالتالي ماهيش موش فينال تلعب
2: لا الكرة الافريقية دون فاسو جنرال صافي 6-7 سنين فقدت الشعر متاحة ابارتير من دوري الاقصاء بعد المجموعة واحد بليس
0: مباراة كيشي فيرمي في استاد الكبير متاع الرباط
2: نار لحد ثمانية متاع الليل واحد تربح سان داونز دونك تزكوب سان داونز
0: واحد سان داونز بطل
4: 3-1 الفار
0: الفار بطل سانتوس حبيب الملايين
2: صيف
0: بالجمهور
4: ولا بلاش
0: بالجمهور
2: 40 عام
0: هاي كيشي فيرمي في استاد الكبير نتاع الرباط
2: 86 مازوش
1: واحد بلاش سان داونز
0: سان داونز تعاود تربح
4: كريم مطلع انت على افريقيا وقتاش يبدلونا الهدف في كيما في الاوروب
0: مي بون
4: الفرق مانيش معاهم في الكره
0: الفرق بينه وبين الاوروب انه الاوروب البوتر برا ما يمشيش زوز ما يلعبوا برولونغاسيون مي في الافريق نحاول برولونغاسيون دونك ما يعطيش
4: مش نفس الكره احنا
0: اي ما يعطيش ما يخليش الفريق الاخر فافوري عليك لانك انت تلعب في ميدانك وهو لا
4: كما صار في الزمالك ولا الويس
0: خسرت ربحت نفس سكور مباشره ركلات جزاء وركلات ترجيح
2: ما فما حتى حد قبل جزء الاخرانيه لا بروف الكوب دي موند دي كلوب شكون مزوج جمعيات اور اوروب
0: الامريك
2: دي سود اللي نجموا ينافسوا
0: فلامينغو
2: لا لا اور اوروب اللي هما هيلال نحكي اسيا افريقيا هيلال وسان داونز اللي نجموا ينافسوا ويربحوا ويخلطوا 4-3
0: هذا الموسم ابيض
2: نحكي اسيا افريقيا عندهم برشا فلوس معني
0: شكرا دكتور شكرا كريم للهوم شكرا ناصر بدوي شكرا صبري البوعزيزي وكذلك نادر مشيده دلندا حاتم وبقيه الزملاء امين وبقيه الزملاء في قسم الرياضه اليوم دونك ديجيتال ويز بهيره في الاخبار ثم نسال ديوان مع سامح مفتاح نرجع لكم ان شاء الله الاسبوع القادم كل خميس وجمعه داتا فوت من 3 ل 5 تاع العشيه
8: داتا فوت احلى بونص لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونص اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
9: اريد طور عالمك
8: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
10: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. تمكنوا أخيرا علماء من إنعاش مخلوق متجمد لمدة فوت 24,000 عام في سيبيريا والأغرب أن هذا الكائن استيقظ وبدأ في التكاثر كما لو أنه شيء لم يكن كرياتور كونجلي دوبي 24,000 عام تمثل آخر ديكوفيرت في سيبيريا هو أن أورغانيزم ميكروسكوبيك يحمل اسم روتيفير ديلويد طوله 0.5 ملمتر عاود رجع للحياة بعد ما كان مجمد ل 24,000 عام وتم العثور عليه في البيرجليسول سيبيريا مثل هذا يقدم نظرة على قدرات سيغتان زيتر فيفون على تحمل دي كونديسيون اكستريم ويخلينا نطرحوا العديد من الأسئلة حول الميكانيزم دو لا كريبتوبيوز الاكتشاف هذا يبرهن زاد أن حيوانات ملتي سيلولير يمكن لهم البقاء على قيد الحياة بأقل ما يمكن من طاقة ويرجعوا ان في وقت الظروف تولي أحسن كما هو معروف على كائنات للتارديغراد واللي توقف بريسك كومبليتمون لور ميتابوليزم لكن مش كما حال اليوم لعشرات آلاف السنين الدراسة هذه زاد باش تفتح آفاق جديدة للبيوتكنولوجي والاسترو-بيولوجي لمحاولة استعمال وتطبيق الكريوجيني وتصبير رواد الفضاء لمدة سنوات في المراكب الفضائية قبل إعادتهم للحياة عند وصولهم إلى الكواكب والمجرات لتبعد علينا ملايين السنين العديد من اليوم يتحاوروا لمدة طويلة مع الذكاء الصناعي ومع العديد من الشات بوت وكل واحد عنده سون انتليجنس ارتيفيسيال بريفيري وفما أنا جون أخيرا نجلب الانتباه لأنه طلب من المستعمل هما غارقين في نقاش طويل أنه يقوم يرقد وأنه حان وقت النوم الحادثة هذه صارت مع مئات مستخدمين نموذج كلود اللي لقوا مساعدهم الرقمي ولح عليهم بالراحة حتى في الصباح هذا يفتح باب التساؤل حول سبب تكرار هذه الظاهرة دون توقيت منطقي واضح وبرشا مستخدمين اشتكوا من تكرار المساج لأكثر من مرة شركة أنثروبيك وصفت الأمر أنه عادة بسيطة في النموذج وباش تحاول تصلحها في المستقبل التفسير الأول لهذه الظاهرة هو بيانات التدريب لأنه النماذج هذه تتعلم من ملايين النصوص لتربط بين السهر والحاجة إلى النوم وتستعمل النمط اللغوي من دون أي نية أو وعي يمكن زادة فما تعليمات خلفية تضبط سلوك النموذج وتوجهه لإنهاء المحادثات الطويلة بلطف وتجنب امتلاء الذاكرة المؤقتة وربما زادة عبارة حان وقت النوم هي إلا جملة محفوظة في شبكة عصبية عملاقة لكن تفاعلنا معها يكشف الكثير عن علاقتنا المتغيرة بالتكنولوجيا وتخلينا نشوفوا الالغوريتم بصفة مختلفة تماما على ما هي عليه فعلا هل فكرت نهار في معرفة votre QI أو le calcul de votre quotient intellectuel الطريقة المعتمدة عليها هي دي تيست أوفيسيال واللي في الغالب يكونوا غالين برشا ولا نلقاو زادة دي فيرسيون أون لين لكن الفيابيليتي نتاعهم تخوف وما تعطيش نتائج صحيحة اليوم العديد من المستعملين لقاو حل آخر وهو اللجوء إلى ذكاء شركة أوبن أي أي شات جي بي تي للحصول على أون استيماسيون دو سون بروفيل كونيتيف لازم تعرفوا أن شات جي بي تي ما نجمش لحد اليوم يحسب أن فغي كيوي بطريقة علمية بحتة لأنه سول لي ريزولتا ريكونو مصدرهم خبراء وإخصائيين ودي بروفيسيونيل كيما ليزيفالواسيون بسيكوميتريك أنكادري لكن من جهة أخرى فإنه شات جي بي تي يمكن له اقتراح تحليل انتريسون لطريقة تفكيرنا عبر المحادثات معه حسب صانعي محتوى مختصين في الذكاء الصناعي فإنه ممكن الحصول على أن بورتري مونتال ديتايي باستعمال أن برومبت تري بريسي والفكرة هي طلب من شات جي بي تي أنه يحلل أجوبتنا وندخل لوجيك وطريقة ترتيب أفكارنا بور ديجاجي دي توندونس كونيتيف لو تحبوا تقوموا بالتجربة فما عليكم إلا البحث على لو برومبت دو نولان كريتيان وتكتشفوا هل أنكم تفوتوا المئة نقطة واللي تمثل الذكاء العادي وتتحولوا لدي سور دوي هذا كل معنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز موعدنا يجدد دين لدي بخوشان فيك لديرنية ميزة جور تكنولوجيك على ديوانا فام ديسي لا باسي تخيبون ويكارد stay connected and protected تشاو تشاو
11: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
12: أحلى بونوس لأحلى ناس
13: مع لفخه جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
14: اريد طور عالمك.
15: بوبليسيتي
16: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
17: ديوان افام فلاش نيوز.
18: موجز الخامسة، ديوان افام على السلامة. البنك المركزي التونسي يدعو المديرين العامين للبنوك ورئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عملية السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعملية الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. كما أوصى بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن. بلدية تونس تعلن غلق الأسواق اليومية لمدة يومين خلال اليوم الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، وسيتم بصفة استثنائية فتح الأسواق اليومية يوم الاثنين 25 مايو الجاري. فوز مسرحية هما من إخراج الفنانة سيرين جنون وإنتاج مسرح الحمراء بالجائزة الفضية لأفضل عمل متكامل، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل التي تحصل عليه الممثل البحري الرحالي في المهرجان الدولي للمسرح الحر بالأردن. ووزارة الشؤون الثقافية تؤكد دعمها للمبدعين التونسيين ولمختلف التجارب المسرحية الجادة، وعبرت عن تشجيعها على مزيد الانفتاح على الفضاءات العربية والدولية بما يعزز إشعاع الثقافة التونسية ويكرس حضورها في أهم المحافل الفنية. إلى الشأن الدولي، صدور قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ 14 جوان 1830 حتى 5 جوان 1962 وأثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك في الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية. واشتمل القانون الذي وقعه رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون على 4 فصول و21 مادة، ويعرف القانون الاستعمار الفرنسي للجزائر على أنه جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرسة في القوانين والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية. الأمم المتحدة تخصص 60 مليون دولار لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تطالب الاحتلال بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
2: ديوان فام،
1: ديوان فام،
2: صوتكم
3: ناس الديوان.

ما يحبش مرتي ما يحبش مرتي. ديوانا فان صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
2: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
3: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: الخمسة وستاشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان مع سامح مفتاح، موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة للديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، نحبكم برشا وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. الجميلة نادية في الإخراج، إيمان أمونات في الإخراج الرقمي، على يميني سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا سيد العميد.
6: أهلا بيك سامح كابتن.
5: يا مرحبا يا سيد العميد،
6: اسمح لي
5: نعملوا عالسلامة عالسلامة ونرجع لك على البلاغ. يلا توت سويت نحكيو على بلاغ وزارة الدفاع. دكتورنا ابن سينا، اهلا وسهلا ومرحبا.
6: اهلا وسهلا
5: دكتور.

0: رحت البحرية وما نجيبوش حتى توا.
1: عايشة أنا بفضلك وزيرة البرنامج. فانتي نادية إيمانة والكتيبة.
2: مرحبا.
3: مساء الأناناس لأغلى الناس.
2: اسمع مساء الأناناس للكتيبة ندو الجميلة. مرحبا بكم ناس الكل. غزالتنا نوروزة أهلا وسهلا. مرحبا.
0: أهلا بك سامح. تحياتي ليك. تحياتي لكافة الحضور. سيد العميد دكتور كابتن ندو أمونة نسلم على اللي يسمعوا فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن كما العادة على رأسهم الكتيبة.
2: مرحبا بك نور. سيد العميد يقول لي نحب نبدأ قبل ضرب البارح وغيره نحكي على بلاغ لوزارة الدفاع على التونسية. البلاغ اللي كان نصدر البارح قبل ما تعطينا رأيك سيد العميد وكل فما شكون من اللي يسمعوا فينا ولا تبعوا ما شافوش البلاغ هذا دونك باش نقراوه بحذا فيه. البلاغ يقول أمام تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها، تذكر وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية، وتؤكد من جديد أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا. هذا كان بلاغ وزارة الدفاع.
4: أنا توا باش نبسط الأمور باش نقول أنا شنو عشت 38 عام باش نفسر للسادة المستمعين والتوانسة إيش معناها البلاغ هذا. إيش معناها الجيش التونسي من اللي يدخل الجندي أو الرقيب أو العريف أو الضابط، ثوابت واضحة أنه نحن لا الجيش التونسي لا هو لا للعلم وللأرض ومن يختاره الشعب التونسي ما يهمنيش فيه شكون لا لونه ولا سياسته. والجيش التونسي مع عام 56 بقي بعيدا عن جميع التجاذبات السياسية لأن ذي ما تهمنيش. المهمة متاع الجيش واضحة، الأربع مهام الموكولة للعسكري والقيادات العسكرية واضحة: الدفاع عن حرب الوطن ونجحنا فيها، المسامة في حفظ النظام عند الأمر ونجحنا فيها وشفنا 14 جان في صار. معناه ظهر الجيش التونسي اللي خرج ما خرجش يخدم في حتى حد، خرج لحماية مكاسب الشعب التونسي والاستقرار الشعب التونسي. الثلاثة اللي هي المسامة في حفظ الأمن السلام العالمي وشفتوا مهام الجيش التونسي كي يخرج ايش يصير، و الرابعة هي المساهمة في التنمية في البلاد وشفتوا اشي يعمل في الطرقات وفي رجيم عتوق وفي استصلاح الأراضي وفي الطرقات. غير هذا ما ثماش. الثوابت في الجيش التونسي واضحة وجلية، لم ولن يدخل في هالمعترك والتجاذبات السياسية لا أمس ولا اليوم ولا غدوة. نهني ناس كل لأن الأمور واضحة. اللي وقع في تونس شفتوا البلدان اللي الجيش متاعها في ريحة سياسية، شفتوا صار في بلدان أخرى. تونس خرجت آمنة وسليمة من التجربة بينما في دول أخرى شفتوا صار ما صار. علاش؟ لأن العمود الفقري انت تونس هو حياد الجيش التونسي. إذا نتحمس سلوتي في كلام أقول فيه لأن إذا عشته وقعدت 38 عام لا لون لأي عسكري شفته، ما شفتش في وحداتنا وفي تكاناتنا وفي قياداتنا أي لون لا من قريب ولا من بعيد. احنا اللي اختاروا الشعب التونسي بانتخابات نزيهة حرة، احنا مش احنا الشعب التونسي اختاروا، احنا نولي في حدود بتبيعنا تأمر بأوامر من يحكم تونس في حدود قوانين الدولة التونسية
2: لعلمين
4: واضحة. يعني الدستور والقوانين التونسية هذيك هي. اذا اللي حاولوا توا باش ها راهو نقول لكم لا اللي فيدو حجر لوح راهو قلت لك لا قبل ولا تو لا بعد مستحيل، لاني قلت لك ثوابت من الجندي البسيط إلى رئيس الأركان هذاك هو الثابت الموجود.
1: والدليل على ذلك دقيق أن 14 جابي كان الحكم على قهرية التعريق
4: بتبيع
1: هكا ولا
4: صحيح.
1: كان في معناها وما شافوه الجملة خاطر كما قلت الجيش تاعنا بوليتيك
4: بوليتيك
2: فلا. تقول انت سيد العميد البلاغ هذا هو تذكير
4: فقط،
2: تذكير بالتراتيب العسكرية
4: بالثوابت
2: العسكرية وثوابت الجيش الوطني التونسي قبل وتوا ومن بعد.
4: اكزاكتومون
2: هذايا اللي
4: ولن يتغير.
2: فلا دكتور تقول حاجة ولا
5: كلمتين خفيف نضيف. أنا مكتعرف ما نجمش نكون جوجي بارتي خاطرني كنت ضابط سامي قبل في الجيش التونسي. الجيش التونسي هو جيش جمهوري ومن القسم

0: من تاعو فيه كلمة نكران الذات وعمره ما تخلف في السياسة لا قبل لا توا لا بعد. معناتها جاي جمهوري مش قاعد يعمل في السياسة نتاعو. تحية إلى كامل القوات العسكرية نتاعنا والجيش الوطني، تحية ليهم وربي عينهم وإن شاء الله يبعدوهم ديما على التجاذبات السياسية، على خاطر ديما وعشناه لو قبل مش مليون بركة ديما يقحموا الجيش في الحكايات هذوما في فترات سابقة لغايات سياسية بحتة. دونك الجيش ما هو ملك حتى حد، هو ملك الشعب التونسي والجمهورية التونسية وهما حماة الوطن.
1: فلح. واضح وهو كذلك، والبلاغ ذلك كان واضح، معناها الكلمات اللي تكتبوا فيه البلاغ واضح. واحنا في بلادنا استنسنا البريود هذيا طلياني ديما معنا ما نزيدوا عنا ما نقص عنا ما نفتي وعنا ما نفهموا في كل شيء. حاولنا هذا التفسير كما تقول انت سلاميد لبلاغ الجيش الوطني، وراو العميد توفيق ديدي نحكيوا على 38 سنه جيش وطني، معناها ذولي اكثر من ينجم يفسر لنا بلاغ من بلاغات وزاره الدفاع. دكتور نراو نحكيوا على الدكتور 20 سنة جيش وطني 19. هكا ولا 19؟ شوف الانضباط نتاع العسكرة 19 مش 20 فوالا. والكابتن عملت عام
2: وشهر في سيدي احمد
1: فوالا. كمل دونك شكرا لكم. هذه كان لفتة لي بلاغ وزارة الدفاع. نمشيو بعدو تو سويت لضرب البارح.
3: ضرب البارح
1: يلا
3: في ضرب البارح كي العادة كي نحكيه على العيد والمناسبات ديما نشوفه كي ما حكينا البارح مظاهر تثير بعض الجدل خاصة في البريود هذية، وتوا نحكيه على دز ولس لكن المرة هذية في محطات النقل البري. منهم فيديو للنائبة فاطمة المسدي هبطت قبيلة وقالت
1: اليوم هي كانت موجودة
3: وكانت موجودة في محطة المنصف بي. الصف برشا وطويل، الناس بتستنى عندها سوية، وكي العادة نفس الإشكالية قاعدة تتعاود مع كل مناسبة. نحن في هذا الكل نحبوا نعرفوا شنو ما أكثر المخالفات اللي قاعدين نشوفوها وإلا نسجلوها وإلا تصير ولا يقوم بها المواطنين في البريود، معناها في المناسبات والأعياد وغيره. هات نفهموا التفاصيل من عند العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور في تصريحه لنس ديوان.
4: مستعملي الطريق يقوموا فيه عادة بمخالفات مرورية تكون خاصة في البريود هذه، ومنها خاصة النقل العشوائي للركاب، كذلك نقل الركاب بدون رخصة. نشوف عديد السيارات الخاصة يمشيوا بحدا المحطات متاع الكيران أو محطات سيارات الأجرة ويقوموا بيركبوا مع المسافرين العباد مزروبة تحب تروح تعيش في ديارهم. دونك يكون هذا مخالفة مرورية، وفي أيضا تهديد لمستعملي الطريق. كذلك العباد اللي عندهم الشاحنات الخفيفة خاصة ليلة الوقفة ولا أيضا نهار العيد، العباد يمشوا يعملوا المعايدة يركبوا عديد بالعشرين بالثلاثين نفر في السيارة، وهذا مخالف لقانون الطرقات وفيه تهديد أيضا السلامة الجسدية لمستعملي الطريق. مخالفات مرورية أخرى يتم رصدها في البريود هذه، ومنها خاصة السياقة في حالة تعب. نشوفوا عديد سيارات الأجر اللي ياخو معناتها تراخيص استثنائية باش يخدموا على بقية وكل الولايات باش يسهلوا عملية نقل المسافرين، يحاول يعمل أكثر سفرات أكثر فواياجات باش يربح أكثر فلوس، ولكن هذا يعرض السلامة الجسدية للركاب للخطر، لأنه إذا كان فات مدة معينة من السياقة يولي ما عادش ينجم يركز في الطريق. كذلك نشوفوا خاصة السرعة والمجاوزة الممنوعة، أكثر مخالفات يتم أيضا رصدهم في البريود هذه هي السرعة، العباد كلها تزرب تحب تروح تحب تعيد. كذلك المجاوزة الممنوعة، لأن نشوفوا عديد خاصة لزومبوتياج ولا الطريق اللي فيه أشغال، دونك نلقاو عديد العباد تحب تزرب دونك يقوموا بالمجاوزة الممنوعة. كذلك نشوفوا ظاهرة جي هي صحيح عيد الأضحى المبارك من المناسبات الدينية، ولكن ثم عديد مستعملي الطريق يقوموا بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية خاصة في يوم العيد.
3: وفي هذا كله نحكي وزيد على الكوفاتوراج من الحاجات اللي يحكي عليها العميد هيثم الشعبيني. خلينا نفهموا شنو ما العقوبات لكل شخص يهز جماعة باش يروح بهم من بلاصة لبلاصة، يعني من ولاية لولاية بتبيع بمقابل مالي، شنو عقوبته؟ نسمع.
4: المخالفات اللي تخص خاصة نقل أشخاص في عربة غير مهيئة للغرض وسلامتهم غير مؤمنة، هذا محضر عدلي مروري، المخالفة متاعه تتراوح بين 100 إلى 200 دينار. ثم العباد اللي يقوموا بنقل ركاب بالأجرة وبدون ترخيص، عاد العباد كما قلنا هي السيارة الخاصة مش بحذا محطة متاع لواج ولا محطة متاع الحافلات، معناتها يقوم بكارير. دونك هذه محضر جبائي يوصل الى 700 دينار. ثم العباد اللي عنده ترخيص مثل سياره اجره ولا سياره نقل ريفي دونك عنده ترخيص، ولكن يسمى ثم حمل اضافي للركاب، عظمي هذا 8 بلايص يزيد 10 بلايص ولا 11 بلاصه. هو محضر جبائي يبدا من 250 دينار هو المحضر، ثم كل راكب زايد عليه 50 دينار. معناتها اذا كان هو اللواج هذا معاه زوج ركاب زايدين 250 ونزيدهم 50 في الاثنين، دونك يولي محضر جبائي ب 350 دينار. وبالنسبه لي مثل ما قلنا نقل اشخاص كيف اللي ينقل العاملات الفلاحيات ولا اللي يشد شاحنه خفيفه ويركب عباد من تالي، هذاك مثل ما قلنا دونك محضر عدلي مروري بين 100 الى 200 دينار.
1: مرح شكرا للسيد العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوساطة الغربي لسلامة المرور. كي نربطوا هذية وإحنا ديما نحكيوا على اكتظاظ في المناسبات متاع العيد، نربطوهم هذية بأنه العيد هذا سنة جي في وسط من بلوكية في وسط الامتحانات، نشوفوا رئاسة الجمهورية نلقاوها تعلن عطلة بيومين بمناسبة عيد الأضحى يوم الأربعاء 27 ماي والخميس 28 ماي. معنى الناس تخدم نهار ثلاثة وتخدم نهار الجمعة، فنعرف احنا شنو يستنى نهار الاربعاء الفجر ولا نهار الثلاثة ولا قديش من إدارة باش نلقاو فيها ناس غابت باش يروحوا، على خاطر عيد الأضحى عميد هو مناسبة نروحوا فيها لديارنا والناس ياسر تروح لديارها في الجهات.
5: ماشي نقول لك هذا
1: كل شيء تلمى بعضه في العيد
5: تلمى بعضه ايه بالحق. الحقيقة منظومة النقل متاعنا يعني بالحق تعبت شوية، خاطر المفروض لو عنا شبكة قاطرات تزنس كل فهمتني معناها والأمور مريقة لو ما نشوفوش المشاهد هذه نتاع الاكتظاظ ونتاع الناس تركب في ناس من غير واحد، خاطر حتى ربما ما تكلمتش على نورز رأي ثم مشكلة نتاع تأمين زادة لو تزع بيد لقدر الله صارت حاجة متعرفوا
1: لا يتكلم عليها سيد العميد هيثم الشعباني
5: قال على التأمين
1: ما هو يزم يقول مش نورز
5: لا نورس في تقرير
1: تقرير
5: بصفة عامة، خاطر زادة تهز عباد ومش مأمنين رايك تنجم تصير عليها كوارث لا قدر الله. إذن أنا موضوع تاع الطرقات هذية بتاع حب الازدحام شوية من حنا وشوية مرتبط لدين ما أمس تكلمنا على البوسطة ولا اليوم نشف الذبان مو أمس ما كلت بعضها ولا اليوم كتعديت
1: ما شيء
5: كانوا يجيوا من 6 تاع الصباح.
1: إيه ما هذا في العيد مش كيف كيف.
5: حبيت نقول لك لا حتى عنا بصراحة سماح. ولد عنا ثقافة الصف وثقافة التزال والازدحام. ذكرتني في جولدا ماير العام. اسمع احنا لازم نقول الأمور كما هي راهي. جولدا ماير الوزيرة الأولى الإسرائيلية جاوا قالوا لها راهي الموساد قال لها راهو مصر شرت سكوت صواريخ سكوت. ما تحركت لحتى شارع قعدت تكتب. يا مدام قال راي تخفت على اسرائيل راي مصر شرت سكوت نحت بلاد خزرت له قالت له تعرف قالت له نقول اسرائيل مشيت نهار تجيو الاعوان نتاعك ويقولوا لي راهو شفنا العباد شد الصف شطلع الكار ما تعرفك شو الكيران نحن مقشقشه تبدا العباد الكار تمشي ولا عندنا في ثقافتنا الدقشقيش والحق راه واللهفه في كل شيء راهو كلها جاي من وعي مجتمعي لازم يجي نرزن تو ونفكروا
1: خطوه. انت حل المواطن تو حل انا مواطنه نسكن انا نورز مشرب نسكن في الكيف ونخدم في مؤسسه عموميه وعندي ولادي يقرا ولادي يكملوا نهار الاثنين فما دفورات بالنسبه لهم انا نهار ثلاثه في مؤسسه عموميه
5: نقل في كل شيء دفورات وفيها الاسبوع هذا
1: لا التلاميذ الابتدائي ما فيهوش انا بنتي مازالت تعدي لبعد العيد
5: الابتدائي يمكن
1: بعد العيد دونك
5: الثانوي اليوم اخر نهار
1: اي اليوم اخر نهار اما في الابتدائي الكل مازالوا قاعدين
5: ما كرهمش
1: فوالا هذا واحد ما كرهمش اثنين هالموظف هذايا اللي يخدم نهار ثلاثه ويخدم على روحه شو يعمل هو باش يروح وهو ماهوش موتوريزي شو مش نجم يعمل
5: ما عنده ما يعمل
3: علمه أنه وزارة النقل قامت ببرنامج واستعداد خاص بالعيد نعطيكم بعض التفاصيل
1: تم أعطينا التفاصيل مباشرة بعد الفصل
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
7: تبليسيتي منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء
8: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
9: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن سهلها تسهل
10: على خاطر نحبوكم بأعز البروغرام نودوكم. ليزوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
11: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
12: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
13: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: نحكيوا على العيد الكبير في ناس الديوان. نورس قلت أن وزارة النقل كانت عملت
3: برنامج استثنائي خاص بعيد الأضحى. تم ترخيص الشركة العمومية للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب الطلب، ما سيزيد العرض الكلي بنسبة 45%. كما يمكن المسافرين اقتطاع التذاكر وحجز المقعد دون سقف محدد عبر الشركة الوطنية للنقل بين المدن بين محطتي باب سعد وباب علي، ومع إمكانية استعانة بأسطول شركة النقل تاع تونس عند ارتفاع الطلب على الخطوط البعيدة. بالنسبة للنقل الحديدي باش يتم تدعيم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة لتوفير حوالي 25,000 مقعد. الترخيص الاستثنائي لسيارات اللواج، تم السماح لسيارات الأجرة اللواج بالقيام بسفرات استثنائية على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان ابتداء من 22 ماي.
1: من هو اليوم؟ اليوم الجمعة. اليوم الجمعة، حتى من اليوم بدينا نشوفه في الاكتظاظ. دكتور،
0: لا هو معناتها في الأعياد والمناسبات ديما فما الاكتظاظ، وموش حكا على تونس، معناتها حتى في الدول الأوروبية المتقدمة في الأعياد تاعهم لاحظوا مالقدي النقل العمومي تاعهم متقدم ياسر علينا نحنا، أما لاحظوا زاد فما اكتظاظ. ونحنا شو نقولوا للناس؟ نقولوا معناتها في الاكتظاظ نسيسوا ذواحنا في السياقة في الكومبورتمون تاعنا اون جينيرال في الكياس، فهمت؟ وجماعة اللي كما حكيت عليهم قبليك اللي في العيد حكيت الكحول واحد، ماذا بينا هو عيد ديني، فهمت؟ مثال شوك عندكم عام كامل تفرهدوا على ذويحكم العيد ديني وموا أعطيوه القيمة الدينية نتاعو، فهمت؟ ونحتفلوا به دو مانيير معناتها في نطاق العائلة في نطاق الاحترام. المفيد يكون عنا سلوك حضاري في الكياس في الطرقات العمومية، هذه أهم حاجة. الاكتظاظ راهو حاجة عادية في الدول الأوروبية كما قلنا في العيد، وما بالك نحن النقل العمومي تاعنا فيه وعليه معناتها. دونك إن شاء الله الناس كل فرحانة، وإن شاء الله سنين دايما علينا نحن التوانس وعلى أمة سيدنا محمد الكل، وإن شاء الله كل عام ونحن حين بخير
1: وإن شاء الله. جوستمون الناس كل تروح لباس طاليني.
14: الله الإكزامبل جبته أنت خارق العادة. أنا موهد مش عندي نعم اي كما قالت في
1: النهارين بركه
14: اي نعرف في ذيك المشكل نهارين ذوما عام كامل وعندك لي فاكونس كولير وعندك الحضب وعندك الدنيا وعندك الكره وجماعه الكره باش يمشيوا على تسكريبات وقدام الستاد ومشاهدين الصف. اذا كل في غياب الحل وفي غياب استراتيجي الاكثر اقل، وكما قالت تو نورز ان ان ان المشكل تفاقمت من موسم الى موسم غياب الحل، فهمتني؟ الازمه هذه او المازق مازق كبير في غياب البديل، تو لايك ما عنا ترينوات عنا سكك عنا كذا عنا أمور حاجة أخرى. تو كي نتكلموا على المخالفات، المخالفات دكور دو كل يوم نشوفوا فيها احنا مخالفات، مخالفات كل يوم. أنا تو جماعة الحج كسكت بشي واربعة واربعة بالطبلة وثلاثين واحد واقفين معناها في ال في الواح أيوة. وذكم أذوكم راهو بول ترانسبورت دو مارشانديز ينو با بول ترانسبورت دو بيرسون، حتى حد ولاهم أمن، حتى حد هذا كيموت فما حتى حد يأمن. وشوفوا فيهم اللي ممنوع باش يركبوا في في حافلة اللي هي معناها مجعولة اللي نقل الأشخاص، اللي نقل البضاعة مش نقل الأشخاص، يتعديوا قدام. دونك خشوا لي سيالي وبرك هيك حتى ربي يعمل الدليل وخويا وشكل المواطنين وربي معاهم وكهوف.
1: نمشيو البلدية تونس اللي تقول وتعلن في بلاغ لها أنه يحجر تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات. نورز
3: وين أعلنت بلدية تونس في بلاغ لها اليوم الجمعة أنه يحجر تحجير بيت ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، وشدت اللي من الضروري أنها الحكاية دي تقتضي معناها بمناسبة عيد الأضحى تخصيص أماكن تسمح للقاطنين بالعمارات أنهم يقوموا بعملية ذبح الأضاحي في أحسن الظروف وأفضلها. وأشارت البلدية اللي بش يتم تخصيص السوق المركزية وسوق حي الخضرة وسوق حي بن خلدون واحد وسوق سيدي سرديك بالحفصية للذبح.
1: سيدي سريدك، سيدي سريدك
3: سوق سرديك
1: الله ينتي تقرأ ونقول يا ربي إن شاء الله تقرأ سيدي
3: جستمو أنا أنتي دخل أنا دخلت بزت نلبس
1: شد بلاستك بي لا نو يعطيك صحه نورز، خاطر نورز راهو برودكسيون لداخل والبرا. معناها كنت تتكلم في الانفيتي اللي جاي باش نكلموه. وي برافو نورز وخلطت كمان. دونك بخلاف سوق سيدي سريدك نمشي لك لهنا دكتور، بلدية تونس كذلك اللي تقول هي وهيئة السلامة الصحية انه اطباء بياترة باش يكونوا على ذمة المواطنين طيلة فترة العيد. اما البلدية سنيت وشدد في الاعلام تاعها تقول راهو يحجر تحجيرا تاما وباتا ذبح كل انواع الاضاحي داخل الشقق وإلا فوق أسطح العمارات.
15: أي أنا مارس يا أخويا
1: لا علوش لا تذبحش لا تروح
0: هذا معناته يدخل في نطاق معناته الليجيان والنظافة ومعناته المحافظة على البيئة والدم وكيشيح وكالذبان وكل ذويح وكذا. مي نحب نتوجه بشوية نصايح للمواطنين تاعنا بمناسبة العيد الأضحى سورتو معناتها لو ينجموا يصيروا حالات تاع تسمم غذائي في العيد الكبير. علاش؟ اللي هي معناتها عدم حفظ اللحم في الحرارة المناسبة، معناتها مش في الفريجيدار، معناتها وسورتو الدنيا سخنت نردوا بالنا في الحكاية هذية. كذلك نذكروا الحمل علوش هذا هو غني بالدهون معناتها باش يعمل مشاكل في الهضم مع المشروبات الغازيه. دونك نتوجه خصيصا لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، نقول لهم ردوا بالكم، معناتها كلوا افيك موديراسيون، ما تفوحش بالملح، فوح بالقارص ولا بحاجه اخرى، معناتها الملح المفيد لا. نوصيوا الناس نقول لهم كلوا الخضار والغلال مع اللحم وناكلوا افيك موديراسيون. زاد
16: عاد الصحيه متسمى عليك وزيد انت طبيب باش يصعب عليك ذبيحه علوشه
1: نزيدو تذبح دكتوره
0: نزيدو
1: تذبح دكتور ولا
0: لحظه بالله خليني نكمل
1: جيت بيني عمري ما سالته.
0: نزيدو نوصيو على الامراض معناتها المنقوله من الحيوان اللي هما خصيصا معناتها الكيس المائي، الكيس ديداتيك والحمى الملطية معناتها لبروسيلوز. نردوا بالنا سورتو كي لاحظوا في الكبد تاع الحيوان الرئتين فما كيس ولا فما بقع انورمال، ما نكونسوميوش اللحم ونستشيروا البياطرة نتاعنا.
1: دقيقة أي. كي نلقاو في الكبدة ولا في الرية
0: أي.
1: بلايس ما همش نورمال، نطيشوهم هما ولا ما ناكلوش اللحم الكل نتاع العلوش
0: الكل
3: بعد ما تشري
0: الكل
1: والله يصدقني برشا باش يغمضوا عينهم يحسبوا روحهم
3: ما سمعوش.
5: لا اختر
1: زوز ملايين وتسعمية
5: الكيس يتعدى الانسان اختر في اختر
0: اختر الكيس ديداتيك سي اون مالادي اللي معناتها على عده اعوام تتعمل وفهمت وتنجم تعمل زاد هي بيدها عند العبد كيس مائي في الكبد ولا في الرئتين والتريتمون سوا شيرجي سوا ميديكال معناتها ايل فو ميو معناتها نستشيروا الاطباء البياطره اللي هما اللي سبيسياليست دون لا ماتيير. نحن نوعيو ونقول الناس فهمت اللي يهمني هما اللي عندهم الأمراض المزمنة كما قلنا يردوا بالهم في الغجيم اليمونتار وينقصوا ما يأكلوش برشا الحم خاطرشون الحم العلوش فيه برشا دهون ويأثر essentiellement على لو موفي كوليسترول اللي هو لو LDL كوليسترول يعمل الانسداد في الشرايين ونجم يعرض سكتة قلبية ولا دماغية وزاد معناتها كي يبدا الحم فيه شحم يولي زاد يطلع في التريغليسيريد دونك جماعة نتاع معناتها المواطنين اللي عندهم امراض مزمنة اللي هما معناتها ضغط الدم ولا السكري يردوا بالهم مش ما ياكلوش ما يملحوش يشوفوا كيفاش
1: السؤال هو اللي جاي اللي كنتش نسأله اسكو كي ما تملحش تنقص من الأعراض هذية وكذلك كي تعصر القرص فما برش يقول لك عصرت بزيت قرص دونك سبعة
0: الملح التنسيون معناتها بطبيعة الحال والتنسيون ذو والمشاكل هذوكم أيه. أما الكونتيتين تاع اللحم زاد مهم مهم راهو ناكلو افيك موديراسيون فهمت معناتها بطريقه
1: اي ما
0: اي فهمت وكل القلايه وكل الحكايات هذوكم دونك يعرفوا هما راهو مي مكتعرف العين تشتهي ومناسبه وساعه ساعه نطيحوا دون ليزيكسي والمشروبات الغازيه الجازوز ومعناتها راهو انوغ معناتها سيرتو جماعه السكري يردوا بالهم
1: انما هو سؤال الحقيقه ما حضرناهش وكان تحب ما تجاوبنيش دكتوره ما توا جا البالي وانت تحكي لنا على الكيس المائي والكبده وكذا الدواره بربي واللي فريمون معناها ماهوش سير انه توينس الكل ينظفوا مليح الدوار ما انتش تتسبب لنا كمان في تسممات ولا في مشاكل بعد ولا
0: وصعيبة معناتها الهضم تاعها صعيب وغنيه بالدهون وابار اللي لازم تنظفها بالكدا خاطر نعرفوا الدواره شنو معناتها ما تنجم تعمل مشاكل اغزل نحن معناتها عندنا في العادات تاعنا تاع الماكله هذه جوست نقولوا العباد اللي عندكم أمراض مزمنة قولوا في بكميات معقولة من غير تخمة فهمت على خاطر راهو بعد لي ريبيركوسيون بعد ونعرفوها هذا ونحن في السبيطارات كنا عندك من بعد رمضان
1: ومن بعد
0: العيد الكبير معناتها الامور تتفرعص معناتها نتاع جماعه الامراض المزمنه معناتها
1: كيف فما ناس يقول لك احنا مع الحم في العيد الكبير نشربوا برشا سيترونات هذا مهم ولا بالحق راه تويسه هكا تخمم تقول اي يحضروا سيترونات اثنين المشكله
0: سيترونات بالسكر بلاش ساعه
14: بالسكر
1: ما نعرفش احنا ناخذوه بلاش سكر الطلياني عندهم
14: بالسكر
1: ما نحب بلاش مر
14: شو مر
1: اي ولا شويه سكر فانيك هاو ما مش يحسبوا سكر دكتور سكر فانيك
14: قال لك مره اخرى قال انواع السكر
1: الكل هذه حاجه اثنين مع اللحم احنا دكتور ما نعملوش سلطه خضراء معناها سلطه خضراء حاجه
0: علاش سلطه مشويه هيك
1: اي سلطه مشويه هل السلطه مشويه كافيه والا يلزمنا كمان مع اللحم يبدا فما سلطه خضراء
0: اغزل
1: لي تو ما نعرفش
0: اغزل لي هو معناتها لي نيتريسيونيست شو يقول لك في صحن ولا اون اسيات معناتها اللي باهي للصحه يقول لك ربع بروتين ربع نشويات كومبلكس شو اسمه اللي بالقمح معناتها يا مثلا رز اكحل ولا مقرونه كحله ولا خبز اكحل ونصف الصحن خضروات هذه هذا هو الصحن اللي مفيد للصحه نطبقوه زاد
1: ما تلقاه في حتى دار تونسيه في العيد
0: نطبقوه
1: صحن 99% لحم
0: نطبقوه زاد في العيد فهمت فما حاجه اخرى زاد بالله نحب نحكي عليها اللي الباربيكيو راهو الدخان راهو النجم يعمل تهيج عند بعض الناس في الجهاز التنفسي نتاعهم ولا في العينين ولا اكسيتيرا حاجه اخرى مهمه
1: الباربيكيو ينجم يهيج الحساسيه
0: دخان ينجم يهيج وحاجه اخرى راهو
1: والغاز اللي يخرج
0: من اللحم اي المونوكسيد دو كربون زاد كيف المونوكسيد دو كربون نتاع الزنزانه وحاجة أخرى أما هذه ماشي في العيد معناتها العباد اللي تاكل برشا الحم مشوي على الباربيكيو نردوا بالنا راه وقت اللحم يتحرق والشحومات تاعو تتحرق فما دي برودوي بوتونسيلمون كونسيريجين معناتها كي تاكل ريبيتيسيون مش نحكي العيد برك مرة في الفيل نحكي العباد اللي ديما دي باربيكيو
1: الحم المحروق
0: اي
14: لكحل على خاطر لكحل في الحم هذاك
0: فما دي سوبستانس لي هيدروكاربور اروماتيك بوليسيكليك والا لي زامين هيتروسيكليك هذوما سون دي برودوي بوتونسيلمون كونسيريجين
1: فلاح ردوا بالكم ان شاء الله بس. شكرا دكتور.
0: احنا لهم الدماد على العيد.
1: ايه لا نخزر هنا ونوز نخزر بعض وتبعتنا ما ناكلوش برشا لحم. وستر الله. نورز عندها سؤال للدكتور.
3: دكتور
1: ثم طالين تفضل
3: دكتور. فما الناس اللي تنفخ في القصبة متاع العلوش هك ما فهمتها اي معناها
1: اي
3: تنفخ باش الخوش جوستومون. الحكايه سليمه مش سليمه للريه
0: سليمه يا سليمه ولا ما عادش يحط فمه عاد وينفخ تو
1: بالترومبا
0: ولا بال
3: مازالوا فما
1: نحن نسكن عندها ترومبا
0: نحن ننصحوا يستعملوا ترومبا ننصحوا ما يستعملوا ترومبا مش ترامب.
1: سؤال
14: هو برا هو اسعد اصلا ترامب اصلا شوفوا
1: ترامب شو عندك تاليني قولي سي عندك شي سؤالات للدكتور
14: ليه حفظهم انا انا قلت لك انا وقالك السكر ليه وانواع السكر ما تحطوهمش ولكن ان شاء الله العيد اللي مش نعملوه احنا العام الجاي المهرجان تاع تونس عاصمه
1: السياحه العربيه
14: ما يتيحش مع العيد الكبير خاطر مش نلقاو
1: جلود
14: مش نلقاو جلود مش نلقاو القرد مش نلقاو معناه ياخذوا علوش ويلوحوا الراس والكرعين والدوارة والجلد وكذا المغرب يكون فما يكون 3 مليون كاميونة يبدأوا يلموا في الجلود باسكو
1: تاع الشوف هذول اللي ياخذوا بزوز ملايين وتسعمين مستحيل يلوح منه حاجه
14: لا لا يلوح
1: يظل يشوف يستعملوا في العصبان
14: ولا يلوح ولا يلوح وسيرتو سيرتو مع يشوشتو في الريوس في الحوم معندها بوست غاز وتو هاكا بدايه تو القرد والفحم يعني شو
1: اهم شيء جو كبير
14: سوق سيدي سريدك
1: سريدك
14: باهي علاش اسمه كي خاطر ولي صالح اسمه
1: دقيقه بركه باش نرجعوا لسوق سيدي سريدك بعد الفاصل
14: باه
17: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
18: بوبليسيتي
19: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيليير موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محليه ودوليه احدث مواد وتقنيات البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا الى 6:30 مساء
20: قل لي ما نلقاش برومو على ريستو
21: جيت ماكسيت ادخل على الابلكيشن ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جيت ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج
17: من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: جاني لكم في ناس الديوان تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان اللي عواشر ولا عيد ولا مناسبات ديما موجودين معنا في المتابعة شكرا لكم. بلدية تونس تقول أنه تم تخصيص السوق المركزية سوق حي الخضرة سوق حي ابن خلدون وسوق سيدي سريدك بالحفصية للذبحة سريدك يا سريدك
14: سريدك هو نسبة إلى ولي صالح دكتور
1: هي اش قالت قال سرديك
14: لا لا سريدك سيد
1: سنديك
14: هذا الولي
0: أيوة.
14: لأن من يقصد هذا الولي في علاج أو نصيحة أو مشورة كان مطالب باش
1: يجيب سردوك
14: بجلب سردوك هذيك
1: سردوك اسمع جيب سردوك عينيه صفرة والعين الأخرى
14: جيب سردوك جيب
1: دجاجة فيها ذي الدرشان
14: أنت يقول له شنو المرض
0: وين هو السوق هذا يا كابتن
14: الله السوق هذا يا سيدي
1: الحفصية
14: الحفصية من عام 1940 وعملوا له تحسنات وصلت 11 مليون 11 مليار بريسك 11 مليون دينار
1: ايوه
14: 11 مليون
1: ما تنجمش تقول 11 مليون خاطر كابتن
14: من وقت هذاك
0: التو 11 مليون تو جيبوا 4 جيني تاكل
14: لا لا لا مش 11 مليون
0: ولا 5 مليون
14: والتو دكتور سوق سيدي سريدك ميعوش فهمتي ما عندوش ضوء بلاش ضوء بعد ما عملوا وخسروا عليه التو وحلو باش يدخلوا الضوء لا يتصور انت وبعدين شكون تصور
1: سوق سيدي سريدك كما قلنا سوق المركزية حي الخضرة وحي ابن خلدون هيئة السلامة الصحية تقول أطباء بياطرة على ذمة المواطنين طيلة فترة العيد من بعد قلنا نورز كيفاش ينجموا المواطنين يتحصلوا على الأطباء البياطرة وفي هذه الكل طبعا نحكيه على الناس اللي نجمت وخلطت وشريت علوش الأسوام متاع الخرفان اللي تشهد السناء فلامبي كبيرة برشا معنا ارتفاع كبير في أسوام الأضاحي. رئيس النقابة التونسية للفلاحين سلميديني الضوي يقول في تصريح لإذاعة جوهرة FM وتحية صديقي حاتم العمرة في جوهرة, يقول الفلاح يعد بدوره ضحية في منظومة الأضاحي حيث يتكبد مصاريف باهظة في رعاية الأمهات وتوفير العلاف كذا كذا, ويقول أن الوسطاء ممكن هما الربح الأكبر
2: بالطبيعة في كل شيء
1: في هذا. وأنا ديما عندي برشا سؤالات كي نحكي على الوسطاء, منهم مثلا إيش لازم الفلاح للوسيط القشارة هذو ما شكونهم, كيفاش يقبلوا على الفلاح, ومن بعد إسكو اللي ما يتباعش من العلاش هذو ما اللي يقبلوهم يرجعوا من الفلاح ولا ليه. وفرصة اليوم يكون معنا السيد الميداني الضاوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين. سي الميداني مساء النور.
4: مساء الخير سماح, مساء الخير كافة فريق العمل معك وكافة مستمعي ديوان فهد.
1: مرحبا بك سي الميداني الضاوي. جستمو احنا عنا نهارين سي الميداني نحكي وقلنا الأصوات الكل تتعالى في الفترة هذه, اللي بيع اللي بيش يشري معلوش وغيره, لكن الفلاح قليل وين نسمعوه يتكلم على أصل المشكل. علاش اليوم نحكيو على هالاسعار هذيا اللي خليني نقولها وصلح لنا سي الميداني, انت نصور عندك اكثر منا فكره كبيره على الاسوام سنة. هل صحيح انه سنة احنا في بلادنا 1,200,000 ما يجيبوا لكش علوش؟ هل صحيح انه العلالش الباهيه الاضاحي الباهيه خليني نقول من 2,200,000 الفوق؟ تفضل سي الميداني.
4: شكرا سماح. بالنسبه للاسوام والاسعار هذه المبدله,
1: أي.
4: انا صرحت في عديد المواقع وفي عديد المحطات التلفزيونيه والاذاعات سواء الصحافه المكتوبه او المرئيه او أيوة. المستمع, هذا الكل في ولا ما يعني الفلاح لا علاقه له به, على اعتبار ان الفلاح مارس نشاطه, لكن المشكل يعني حتى احنا كان باش نرجعوا ونتهموا الأطراف الكل سواء تقسيم الإدارة سواء عملية غير منظمة أو هذا ما عادش يفيدنا.
1: صحيح
4: نكونوا عمليين ونحكوا
1: يفيدنا القدامة, ما خلينا توا في الفترة هذه نفهموا سي الميداني
4: الفترة اللي احنا فيها توا لا ينفع حتى مجال إلا عملية طريقة الشراء. طريقة الشراء راهو للأسف أن المستهلك مساهم بطريقة أو بأخرى في الشطط اللي موجود توا حاليا, وهذا يفلت ماله إلا أن يشجع هذوما
1: يعني كيفاش يساهم المستهلك في شطط الأسعار سي الميدان؟
4: يساهم بطريقة طريقة الشراء نتاعو, يحمي الأسواق الأسبوعية اللي هي فيها المجد العلني وفيها التشهير
1: أي.
4: وهذا معناتها أن السوق كل معناتها تشوف والسوق عنده لغته وعنده قاموسه وهو اللي يحكم في الأسعار
1: أيوة.
4: ويخلي هذا الكل وهربنا عملية الشراء إلى درجة أن وصلنا وأنا فرحتها وقلت وصلنا أنه نشروا العلوش بالتواصل الاجتماعي ومشينا حتى بها بعد التيك توك والإنستغرام. هذا ما يصيرش يعني إحنا كان نسيروا أنه نجاروا عواطفنا على خاطر شفنا صورة باهية جمالية
1: البحية
4: المطلوبة.
1: هذا موجود سي الميداني, هذا موجود, لكن احنا راو مراسلين تماما ثلاثة ايام التاني مراسلنا كان راو في السوق الأسبوعية في باجة والأسوام كانت مشطة والناس اللي كانت موجودة في السوق الأسبوعية البيعة ما كانوش كلهم فلاحة. السماسرة موجودة حتى في الأسواق الأسبوعية سي الميداني.
4: شوف سمحت نعطيك حاجة هي تحكم هي الفصل بين كل الأطراف. احنا نشرو في الحم والجزارة يشرو في الحم
1: أي.
4: احنا ما مستهلكين بالدرجة اللي احنا منتجين ولكن في الحقيقة مستهلكين
1: أي.
4: الجزار هو من يمشي
2: السوق الأسبوعي,
4: هو يشري من السوق الأسبوعية وفي البلافون يبيع 60 دينار ولكن رابح وبالتالي يعني لما عملية طريقة الشراء شنو معناتها هو يشري يبيع 55 دينار ورابح وأنا باش نشري كيف والحم ونشري ب100 و120 دينار. ألور ثم عملية طريقة الشراء غلطة لأنه للأسف ما زلنا نجاروا عواطفنا, أمانك مزيان أمانك فيه برهين أمانك عينه وحل أمانك
1: أي ما سنة سي الميداني نقول لك بالنسبة لسنة 2026 والله لا مزيان لا عينيه كحل عينيه شهل كلهم غالين سي الميداني.
4: لا سمح انا شوف انت كي باش تمشي الكبش
1: أي.
4: تسوم وكبش سامحني احنا لغة الفلاحة
1: اي فسر لنا مهم اي مهم
4: اي كبش كبش الزيت في العمر فهمتني فات الحوالي معناتها فات انه احنا نقوله اثنين
5: ماشي تكلم
4: بدل معناتها تسمع العلوش بدل ولا معناتها تشال مرحلة اخرى هو مشى الى درجة انه سامحني احنا كنا عايزين نقوله علوش مناش ماشيين الكبش كنقوله كبش ماشيين الحالة استثنائية ولا حاله شاذة واحد يحب يعيد على كبشه ذاك الشأن وهو يحب يعيد على 60 كيلو لحم 50 كيلو لحم احنا نحكوا على الشأن العام اللي هو مش يعيد على 20 كيلو لحم اللي هي العائله المتوسطه من 15 كيلو ل 25 كيلو هذه هي معناها في البلافون مش يعيد على 25 كيلو بالله بالمنطق باللوجيك كي نحسبها انا كيف نعيش في الجزار يعني 20 كيلو 60 دينار اللي يبيع بها هو يبيع بها هو
1: مليون و200
4: يبيع وربح عشرين كيلو بمليون ومئتين الحم نحكي
1: في الأسواق حي. اليوم في الأسواق الأسبوعية سي ميداني الذاوي رئيس نقابة تونسية الفلاحين علوش بعشرين كيلو نلقاوه بألف ومئتين دينار في الأسواق الأسبوعية ولا لا؟
4: إذا كان زادت الجمالية المنظر والنفحة وجرات العاصفة فهمتي في أنه شكله محلاه في أنه
1: لا خاطر أنا سي ميداني أنا سي ميداني خاطر جستمون أنت قلت تصرح برشا وأنا الحقيقة أنت من الناس اللي نتبع تصريحاتك باش نفهم شنو صاير سيرتو في الميدان الفلاحي سمعناك قلت سي ميداني اللي هو صحيح يتكلف ويلزم يكون 1200 دينار والناس الكل رابحة لكن كي يخلط للقشار باش تلقاه بمليون و700 وبمليون و800 وياخذ حتى ال 2000 دينار.
4: يا سماحه لاني انا مشيت له لان انا مشيت له مشيت له للسوق احكم عليه انا مشيت له مشيت له هذه الانتفاضه ديال في الشوارع ومشيت
1: انت تحكي لنا على الرحبه باش الناس تسمع وتفهم ونتصور فما برشا مازالوا ما خذاوش توا العلوش احنا دو بلوز ان بلوس الناس تاخذ اخر نهارات العلوش نتاع العيد معناها سي الميداني اليوم كان ننصحوا التوانسه اللي قاعدين يسمعوا فينا نقولوا لهم كان تحب تاخذ أضحية متاعك بسوم معقول وانتي متهني ومطمئن اللي يبغي على الأقل ما تغشيتش في السوق لوين يمشيو اش معناها شو الفرق بين سوق أسبوعية والبلايس الأخرى خاطر راهو فما توا نساء ولا رجال يسمعوا فينا ما يفهموش سي الميداني اك الرحبة هذيك في الحومة الرحبة اللي في الحومة تعتبر سوق أسبوعية ولا
4: لا لا لا لا لا لا لا
1: لا
4: اسمعني شوف يا سماح بالنسبة للأسواق الأسبوعية تنتصب يوما في الأسبوع على مستوى المعتمديات وعلى مستوى الولايات مراكز الولايات مراكز الولايات يوم في الأسبوع والمعتمديات كلها نحكي في كم تورب جمهورية وكافة المعتمديات تنتصب فيها وفي بعض الأحيان في بعض القرى هذاك يسموه وتتباع ذي الحبة ذي تتباع بالمزاد العالمي فيها بلديات هذيك منظمة فيها الأمن فيها يعني منظمة بكل الطرق
5: فيها مكاس
4: اللي يميز على الغير أني هي يعني فيها الإشهار فيها المزاد العالمي هذا زاد هذا نقص يعني مانيش في حق معناتها أنا باش نمشي الواحد هو فاهم كل شيء وأنا مانيش فاهم كل شيء لا أنا في عندي كل الخيارات نحيت إيدي من هالعلوش
1: حتى أنا ما نفهمش فما ناس تفهم نجم نسألهم في السوق الأسبوعي معناتها كل ما هو رحبة توا هالرحابي هكا يقولوا عميد الرحابي اللي موجودين في ماذا بينا بالنسبه لك انت ما نشريوش منهم سي الميداني
5: هذو مقشر
1: هذوك فيهم قشر
4: هذوما الانتصاب يسموه الانتصاب العشوائي
1: هذوما انتصاب عشوائي
5: موجود اللي خذوه عند الفلاح يبيع فيه
1: اي
4: خذوه من عند الفلاح شوف راهو في فتره ما يا سماح العلوش دخل المدن
1: صحيح
4: في فتره ما خرج ودخل المدن ويخرج للانتصاب الفوضوي
1: واضح
4: الانتصاب الفوضوي غادي وين تصير المشاكل لانه الفلاح يمر العلوش يمر بثلاث مراحل من الفلاح للمسمن للقشار
1: من الفلاح للمسمن للقشار
5: اي اي
1: فوالا
4: الفلاح باعوا للمسمن واللي يسمن باعوا للقشار
1: فوالا سي نورمال باش نلقاوها 500 و600 و700 زايدين شكرا لك سي الميداني الذاوي رئيس النقابه التونسيه للفلاحين كنتوا معنا في ناس الديوان اخبارنا ورجعين مرحبا
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
7: بوبليسيتي هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
8: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
22: أريد طور عالمك.
23: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
24: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 مايو. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
25: ديوان افام فلاش نيوز.
26: موجز السادسة ديوان افام عسلمة. رئاسة الحكومة تعلن تمتيع عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، يوم الأربعاء 27 ماي والخميس 28 ماي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك طبقا لأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق إلى عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجولان، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من يوم الغد السبت. البريد التونسي يعلن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية غدا السبت بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، من أجل تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية والبريدية خلال هذه الفترة التي تتزامن مع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يلتقي سفير جمهورية الكاميرون بتونس، ويشدد على أن التحولات والمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم تجعل من الضروري أن توحد الدول الإفريقية رؤاها ومواقفها بما يمكنها من تعزيز حضورها وفرض وجودها على الساحة الدولية، مذكرا بأن من بين المبادئ التي قامت عليها منظمة الوحدة الإفريقية هي بلورة رؤية مشتركة تتيح للدول الإفريقية الإسهام الفاعل في صياغة القرارات المنظمة للعلاقات الدولية. طاقة خزن الحبوب بولاية باجة تتجاوز 3 ملايين قنطار، مع خزاننا محوري بطاقة استيعاب تبلغ قرابة 200,000 قنطار، إضافة إلى كراء مراكز خزن في قبلات والقريعات بطاقة خزن تنهز 210,000 قنطار، وفق ما أفاد به رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب باجة محمد العرب تليلي لديوان فام، لافتا إلى أن مختلف الأطراف المتداخلة جاهزة لموسم الحصاد بعد استعدادات مكثفة لضمان عمليات التجميع والخزن. إلى الشأن الدولي، والستريت جورنال تنقل عن بيانات وتقديرات تفيد بأن صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرا تقلصت بسبب الحصار إلى مستوى يقترب من الصفر، وأن نسبة تخزين النفط في إيران بلغت حوالي 64%، ما يترك قدرة تخزين تعادل حوالي 3 أسابيع قبل الامتلاء الكامل، والخزانات البرية ممتلئة بنسبة 90%، ما يعني أنها قد تستنزف بحلول نهاية الأسبوع إذا استمر الحصار. روسيا تتهم أوكرانيا بقتل 4 أطفال وإصابة 35 آخرين بهجوم على لوغانسك. نهاية الموجز الإخباري. محمد أمين خانوش الآن فلاش سبورج، جمال تحيات بهير عوجي في أمان الله.
27: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
28: ديوان فام فلاش سبا.
3: سبور.
9: مساء الخير، اهلا بكم. بدايه مع نصف نهائي كاس تونس لكره اليد، حاليا في قاعه الترادس الافريقي في مواجهه ضد الترجي. نلعبوا حاليا في الشوط الثاني، 27-25 للترجي. الشوط الاول كانوا فازوا بفوز الترجي 16-15. غدوه كثيف مقابله الدور نصف النهائي الثاني بين فريق نيتس خيط الزيت وجمعيه الحمامات. كأس تونس لكرة اليد، كأس تونس لكرة القدم رسميا مقابلة المربع الذهبي باش يكونوا في نفس اليوم نهار الأحد بداية من الساعة 3:30 في ملعب زويتر شبكة العمران، تستضيف الترجي الرياضي التونسي. وفي المهيري في صفاقس استقامة بين السي اس اس والترجي الرياضي الجرجيسي. مع مسابقة كأس تونس، الترجي يصدر بلاغ اليوم كتفين وطالب بمراجعة كل ما صار في الفار بين الحكم لو نضال بلطيف وحكم الفار هيثم جيرات في لقطة هدف محمد بن علي ضد فريق بعث بوحاجلة. كيف الترجي طالب أصدر رسميا بعدم تعيين هيثم جيرات لمقابلته المقبلة. كيف الترجي تحدث ونوى زاد في نص البلاغ على منظومة خفية كما قال هو، واستثنى منها جمال الحمودي تخدم في مصالح أخرى وتسعى لضرب الفريق منذ بداية الموسم. النادي الاسفيتسي بعد احداث مباراه الملعب الجيبسي لحساب الدور ربع النهائي، هيئه الاسي اس اس عنت اليوم على قرارها بغلق جزء من مدرج الفيراج تحديدا مدرج 4 و5 الى غايه اشعار اخر. نذكر زاد ان اليوم انطلقت عمليه بيع تذاكر مباراه الترجي الجرجيسي لحساب الدور نصف النهائي لكاس تونس. موضوع كرة السلة الإفريقي اليوم تحضيراته لمقابلة أهلي بنغازي غدو بداية من الساعة 3:00 في إطار مواجهات ربع نهائي دوري إفريقيا لكرة السلة. زوز مقابلات بيست أوف تو، زوز مقابلات أولى المقابلة غدوة كما قلنا بداية من الساعة 3:00 في رواندا، والمقابلة الثانية باش تكون يوم 25 مايو كيف زاد في رواندا في كيغالي. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. ونتنخليكم مع برنامج ناس الديوان.

0: بيبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي سوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية، مشوي بارتي أون بلانير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
1: من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الستة وعشرين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحياتنا لكم. الناس الكل شوي خبش حكيوا على القطاع البنكي، ومرة أخرى تحذير من دخول في إضرابات واحتجاجات بالنسبة للقطاع البنكي. بعد كويز غنياتنا كما استنستوا بينا كل نهار جمعة، أما قبل مش عاودوا نحكيوا كمان شوي على سوق سيدي سريدك.
3: سيدي سريدك هو أصل التسمية نسبة إلى الولي الصالح. سيدي سريدك هو تاريخ التأسيس، هو 1940 في عهد أحمد باي. وعليه السمى هو سيدي سريدك.
2: شيء لا ولا إله،
3: لأن كل من يقصده في علاج، يقصده في علاج أو نصيحة أو مشورة، كان مطالب بجلب
2: سردوك.
3: بجلب سردوك، قال لك هذا حب هذا شيء طيب وكذا، فهمتني. والتكلفة الجملية لتهيئة السوق بلغت 1.1 مليار.
2: أكن النقطة ما قريتش بك.
3: الله يهديهم وين يقع؟ يقع في منطقة الحفصية.
2: واضح، شكرا طلياني. قطاع البنوك يدعو بشكل مستعجل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين للجلوس إلى طاولة الحوار. باش يكون معنا بالهاتف مباشرة سيد أحمد الجزيري باش نحكيه في الموضوع. سيد أحمد مرحبا بيك.
4: ألو
2: سيد أحمد الجزيري، مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك سماح، ومرحبا بكافة مستمعات ومستمعي ديوان اف ام.
2: مرحبا بيك سيد أحمد الجزيري. نذكر أنت الأمين العام المساعد المكلف بالدراسات وقسم التوثيق باتحاد الشغل. سيد أحمد، الحقيقة كنت معنا برشا مرات حكينا على الإضراب، التلويح بالإضراب، الاحتجاجات في القطاع البنكي. توانسة اللي قاعدين يسمعوا فينا كان حاولوا نبسطوا لهم سيد أحمد، شنو المشكل اليوم بالضبط وعليش المشكل جستمو ما تحلش؟
4: المشكل هو في قطاع الحوار.
2: أيوة.
4: ضرب العمل والحق النقابي اللي مش كان في مع البنوك، هو في جميع القطاعات، واللي توا معناها الناس الكل تدعو. وتريد انت كسوا جاكم الدكتور سامي العودي.

0: هيدي هيدي دحمان اللي سافر كل البلاتويت كل تحكي على الحوار واللي يحبوا يعاودوا الحوار والاتحاد العام التونسي للشغل اول حاجه عملها في المكتب التنفيذي الجديد الغى جمله الاضراب العام وتخلى كنا نبداو معناها صفحه جديده وتونس راهي ما تنجمش يكون الحوار من طرف واحد راهو ولا دونك لهنا نحب نوري راهو واناره للراي العام انه اللي قاعد يصير في البنوك ويصير في القطاع الخاص البارح في بن عروس سمع عمليه نتاع اعتصام عمليه نتاع انسان شوي لم تحر كان ما شدتوش الناس معناها وبدنه مجروح
1: وين هنا بالضبط
0: هذا الكل مظيم اللي قاعدين يحسوا فيه العمال في القطاع الخاص والوظيفه العموميه القطاع العام جراء ضرب العمل النقابي تو كي باش ندخلوا تو في البنوك أي. البنوك عملت اضراب 3/4 نوفمبر وانا كنت كاتب عام بالمناسبه اللي كان يتكلم حاله كره وسامي صالحي خويا صديقي
1: اللي هو
0: تو الكاتب العام كاتب العام الجديد للجامعه العامه للبنوك ومؤسسه الماليه وشركه التامين مالوريزمون استنينا باش يجيو معناتها السي بي اف المجلس البنكي والمالي وكيف كيف الافتساء باش يجيو نرجعوا للحوار ما كيما قلنا تكلمنا بعثنا المراسلات ما فما حتى رد
1: بعثتوا مراسلات وما فما حتى رد
0: مراسلات عاديه من فرد
1: كان نبدلوا من البلاصه اللي انت فيها سيدي احمد الجزيري خاطر ذولي الريزو يمشي ويجي راه دونك فما مشكله صغيره في الصوت قلت بعثنا مراسلات لشكون قاعدين تبعثوا في المراسلات المشكله مع شكون بالضبط شكون اللي ما يحبش يتحاور معكم سيدي احمد
0: سلطه الاشراف مجلس البال كيف
1: نعاودوا نكلموها سيد احمد مره اخرى يقول سلطه الاشراف نحكيوا على المجلس البنكي والمالي والجامعه التونسيه لشركات التامين اللي حملتها قطاع البنوك والمؤسسات الماليه وشركات التامين يقولوا هذا الكل من جراء انقطاع التواصل التعنت ورفض الحوار محاوله المساس بالمكتسبات المهنيه والاجتماعيه للعاملين فضلا عن تجاهل الاستحقاقات المادية والمعنوية لموظفي القطار جمعنا سيد أحمد الجزيري سيد أحمد مرحبا بك مرة أخرى
2: أنا مشكلة
1: في الريزو سيد أحمد لا ماناش قاعدين نسمع فيك بالبداية سيد
2: أحمد
1: لا غيزو يزمو يبدل البلاصة اللي هو فيها سيد أحمد كان تمشي شوية في البلاصة اللي انت فيها ونلقاو شي بلاصة فيها ريزو مرة أخرى نحكي على تحذير من دخول في إضرابات واحتجاجات ماذا بيرجع بحضنا سيد أحمد نحب نعرف شو أنواع الاحتجاجات ووقتاش بش يكون فما إضراب لو بش يتم التصعيد من جانب القطاع البنكي سيد أحمد نحكي على إضراب وقتاش معنى لا نعاودوا نتصلوا به سيد احمد لا كلموه يقولوا له يعاودوا نعاودوا نشوفوا
2: هو يسكر ويعاود
1: في اي مثالش يبدل البلاصه كاريمون اللي هو فيها سيد احمد اونتر تان لو تور دو تابل دكتور
3: والله ما مازلت ما
1: المواطن مش فيه
3: لا انا مازلت ما فهمتش ماذا بيا ما يعاود يرجع معنا على كل حال اغزر فما مبدا عام اللي الحوار هو الاساس معناتها هذايا ما نجموش ما نكونوش متفقين عليه معناتها الحوار كلك سوا شنو اللي باش يعطي الحوار لازم نتحاوروا بالقبول ولا بالرفض ولا نشدوا العصام الوسط الحوار هو الاساس والحق النقابي معناتها هذا حق دستوري ما
1: مكفول.
3: فيه مكفول ما فيه حتى زاد حتى اشكال يقعد المشكله نتاع نحن المواطنين حكايه الاضرابات هذه وايقاف الخدمات وايقاف العمل المواطن في الاخر هو اللي يخلص الفاتوره
1: هذه يقول لك علاش انا
3: هذه الكل دونك نستناو لي زارغومون نتاعو
1: فلا.
3: بون مي جوسكو لا معناتها اللي حكاه بصراحه مقبول معناتها
1: مقبول واضح يقول لك احنا طالبين الحوار
3: يلزم يكون فما حوار
1: فوالا نبعثوا مراسلات ما يجاوبوناش ويقولوا فما سياسه نتاع تعنت ورفض للحوار مرحبا بك مره اخرى معنا سيد احمد الجزيري
0: شو ريان نقول لك كوميونيكاسيون
1: خمسه على خمسه خلينا نفرحوا بصوتك ساعه مرحبا بك يلا تفضل
0: سامحوني معناها على التقطع
1: يا باتسوسي
0: شوف باش نبداو متفقين انه راهو الحوار هو اساس كل شيء والعلاقه اللي كانت بين الجامعه العامه للبنوك معناها والسي بي اف والابتزار هي كانت علاقه طيبه جدا وكان كلها احترام متبادل لانه هما تحبون هما عروفاتنا معناها في الخدمه دونك فما احترام. زاد راهو لازمنا نعتبره زاد راهو الموظف البنكي راهو الا مواطن. خاطر المواطن اللي بيشتفع راهو حتى هو الموظف البنكي راهو مواطن.
1: أي.
0: الموظف البنكي انت تعرف انت نتخيلك حال لاكونت في بنك وتعرف الموظف البنكي انه يخدمك بعينيه ويخدمك صحيح ولا غلط.
1: صحيح برشا زاد.
0: ومش هما ومش هما اللي يجنيو في الارباح هما دي سالاري.
1: بلا.
0: الرؤوس الأموال هي اللي تجني في الأرباح. دونك اليوم إذا كان بنوك تصور في 200 مليار و 300 مليار والموظف ما يلقاش حقه ومن با باش تحكي أنت اليوم النقابات باش تجتمع الجامعة العامة راهو هذيك سي كونفونسيونيل وفي الاتفاقيات معناها المشتركة موجود أنه يلزم تلقى معناها اجتماعات دورية بين الجامعة العامة البنوك والمؤسسات المالية وسلطة الإشراف على ستار سي بي إف والافتزاز. مالوريزمون انقطع جمل الحوار ولات كاينة عداوة. ما نكونوش هكا راهو ماهيش اليوم بالحق راهو نجمو تعملوا كيما ميكرو تريتوار مشيو قدام لي زاجونس وسلوا العباد وتعرفوا باللي العباد راهي محتقنه وراهي العباد تحس بالظلم والظلم على جميع المستويات مش كان من في حكايه زياده الاجور راهو سي فري حتى في العيشه وفي الانفيرومون اللي قاعدين يعيشوا فيه يحسوا بالظلم والنقله التعسفيه والطرد وجميع انواع الظلم والهرسله من على خاطر
1: يعني المطالب اليوم المطالب نتاع الجامعة العامة للبنوك باللغة التونسية ديجا نقولوا البنكجية راهو ماهيش فقط فلوس راهو ماهيش فقط فلوس
0: مش كان
1: مهم هذي
0: ربي سامحني
1: اي اي
0: مش فقط فلوس راهو برا شوف في صفاقس اللي مخرجين القطاع الخاص كيف عمل اضراب لانه قاعدة تصير هرسلة على الموظفين وعلى النقابين في ظل ضرب العمل النقابي وضرب الحوار الاجتماعي ولازم بإرجانس العودة للحوار الاجتماعي وراي تونس ما تجي متقدم وما تمكن ترجع العلاقة بين السلطة والاتحاد على أساس الحوار الاجتماعي ما سماش علاقة أخرى
1: بلا.
0: وراء ما ترجع سراء وميزات العباد قاعدة
1: المطلب الأول اليوم المطلب الأول هو الحوار
0: الحوار
1: بلا.
0: مين أنه رانا 2025 والناس كل تعرف أنه القانون المالية أضر بالموظفين وزادت مينيموم 5% من 35 ولا 40 العباد راهو نقصت شهرين ولا براتيكمون الشطر نكملوا 2025 اللي هو حقهم الشرعي والمفاوضات بدات ما خذاوش المفاوضات ما خذاوش زياده الاجور في 2025 وقت اللي الوظيفه العموميه والقطاع العام خذاو 23 24 25
1: حقكم
0: القطاع الخاص ما خذاش 25
1: ولا.
0: ما نحكيوش كان على البنوك فما المساحات الكبرى شوفوا اللي شوفوا معناتها المونوبري والمغازل
1: المغازل من غير ما نذكروا اسماء اي المساحات الكبرى في تونس اي
0: المساحات الكبرى فوالا ما خذاوش كثير وغيرهم القطاع الخاص ولا. اللي مبقاش الزياده نتاعها تاع الاجور
1: سيده
0: اليوم الناس تجني في الارباح ورؤوس اموال ومعناها ديزانفستيسور اترونجي واحنا كموظفين ما عندناش حق في زياده نتاعنا ما يجيش معناها لهنا الظلم الناس تحس بيه راهو العباد
1: بالحق
0: زياده شوف غلاء الاسعار اليوم خدامه طالب بالتعديل المقدره الشرائيه وراهو والله معناتها وبكل صدق راهو عمري ما ريت خدامه محتقنين بالدرجه اللي شفتها نهار ندت اداره تو باش نعطيك المراحل الاخرى الضغط نتاع نتاع نتاع الموظفين والضغط نتاع النقابيين أدى إلى بعثنا مراسلة جديدة بعثها الكاتب العام الأخ سامي صالحي طوع مرة أخرى اليوم للسي بي إف وللافتزاز ينادي فيهم للجلوس إلى طاولة الحوار مثل شيء نقعدوا على طاولة الحوار
1: سي بي إف يعني المجلس البنكي والمالي والافتزاز يعني جامعة تونسية لشركة التأمين باش نفهم
0: نقعدوا ايجا نقعدوا قولوا ايه ولا لا
1: ميسالش قول انت هات نتحاوروا نتناقشوا نتفاوضوا اتوا نخلطوا الحلول على الاقل لو فات اللي كي يسمعوكم راهو الاحتقان هذا ينقص يظل لي انا
0: ينقصوا على الاقل مفسر الخدمه اما في صوره ما
1: واضح في صوره ما شنو ينجم يصير
0: هيئه قطاعيه وطنيه مش تجي تجمع وباش نعاودوا الكره واللي باش يقرروا راهو النقابيين مش
1: ممكن يكون فما اضراب في القطاع البنكي في جوان
0: ممكن ياسر
1: واضح سيد أحمد الجزيري اللي قلته بالنسبة لينا أنا كل ما حد كما قال الدكتور كي نحكيه على الحوار ما لازموش نتناقشوا احنا نحكيه على حوار وسيد أحمد أنا حبيت مع الباساج متاعك على خطر شفنا ما شفنا كل ما نحكيه على البنكجية مش نحكيه إضراب ولا مش إضراب راهو هذوما موظفين تونسا كما أي موظف تونسي ما نعرفش عليش قطاعات أخرى ما يتحكيش لي على شهريهم لا على قديش يصوروا لا وقت اللي نحكيه على البنكجية وكأن أنه الموظف البنكي ما عندوش الحق باش يطالب بزيادة ولا بتحسين وضعية. راهو وسيد أحمد مذبية جيوا بحذينا نهار ونحكيو حكيونا قديش تعبين هالموظفين البنكيين وقديش يخدموا وقديش غيمون فما استخيز. دونك تحية لكل موظف بنكي اللي هو كما قلنا برشا مرات راهو يولي فرد من العائلة, يولي جزء من العائلة بالحق, راهو يولي تابع عائلتك, يولي كما بوك كما أخوك كما أختك كما كذا
2: تتفي.
1: دونك هذوما راهو حق من حقوقهم الموظفين البنكيين والموظفين الماليين كما أي موظف آخر تونسي في المطالبة بحقوقهم. إن شاء الله ما نخلطوش الإضرابات, خاطر في الإضراب ديما نقولوا راهو المواطن التونسي هو اللي يعيش الإضراب هذي, كوسوسوا في الصحة في النقل في التربية في الأمور المالية في كل شيء المواطن هو اللي خلص. شكرا لك سيد أحمد الجزيري, فاصل ورجعينا.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: Publicité.
6: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
7: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت من جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم, اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: قطاع البنوك يحذر من دخوله في اضراب واحتجاجات لو تور دو تابل قبل ما نمشوا للكويز. عميد
8: والله انا امور مبدئية عندي الحقيقة, انا بالنسبة لي القانون هو الفيصل. الدستور يقول اللي معناها الحوار هذا موجود وحق الإضراب موجود, والحوار هذا حاجة خارقة للعادة, لكن لا يجب أن يتعدى مهمة الاتحاد. شنو مهمة الاتحاد؟ هي الدفاع عن حقوق العمال والموظفين. جت فترة الحوار بشيء تعيين الوزراء والمسؤولين ودرشنية ودخلنا في أمور المفروض فزت كل شيء, وأنا كنت شاهد عيار الحكاية هذه. إذن أنا مع الحوار ومع الحق النقابي ومع الإضراب إذا كان استلزم الإضراب, لكن نقعد في إطار القانون. القانون المنظمات هذو ما تعملوا للدفاع عن حقوق فئة من الشعب التونسي. نقعدوا غادي تولي أمور خارقة العادة,
1: واضح
8: يظهر لي أمور مبدئية واضحة
1: واضح. سيد العميد دكتور,
3: اي هذا هو الاشكاليه اللي صارت, اللي وقع تسييس الاتحاد واستعماله كخزان انتخابي لضرب الحركه الاسلاميه في تونس. معناتها هذا معناتها نعرفوه, الاتحاد يسي موبيليزي كونتر النهضه. دونك تسييس توا صعيب باش ترجعوا للكاز دو ديبار, تقول له معناتها يلزمك تكون كيما معناتها الجيش والامن الجمهوري تخدم خدمتك
1: النقابيه
3: وكهو ما تعملش السياسه. وهذه هي المعركه هذه في الاخر, التنسيون هذه الكل اللي موجوده توا ما بين الحكومه والاتحاد هي المعركة السياسية والتموقع في الحكاية هذه. دونك نحن ديما نحب كل واحد يلعب الدور نتاعه, الحكومة تخدم الدور نتاعها السياسي وتحسين جودة الحياة في المجتمع التونسي والدولة التونسية اون جينيرال, والاتحاد يدافع على منظوريه ويدافع على الطبقة الشغيلة, فهمت, ويحمي حقوق العباد نتاعه, فهمت. إن شاء الله الناس الكل رب يهدي الجميع, خاطر الإضرابات العامة راهو ما يخلصها كالمواطن في الاخر, باش تخلص الحكومة اللي هي باش تخلص ولا الاتحاد اللي هو باش يخلص. شكون باش يتعطل؟ هو المواطن ومصالح المواطن.
1: باهي دكتور كابتن.
2: والله استنتاج بعد كلامه السيد المسؤول, احنا في حاجة ملحة الى حوار وطني, حوار بجميع القطاعات لتفادي الأزمات ولتفادي هالجريف وكذا. وإن شاء الله معناها الناس كل ترجع للجادة ونلقاو حل إن شاء الله بقدرة ربي.
1: ويظهر لي أنا الكلام اللي يسمو يتقال قلتوه، يعني الحوار مهم دون أن يتجاوز أي واحد صلاحيته. المواطن راه هو اللي تضرب الإضرابات، الموظف يقول لك أنا راني لا دخلني لا في تسييس لا في كذا، أنا أعطيني زادة حقوقي حوار. دونك فما مشكلة في الوسط، وكل ما نحكيه على إضراب من الإضرابات كل ما ديما كلمة غياب التواصل غياب الحوار قاعدة تتعاود. كيف حكينا على الإضراب متاع النقابين التربويين والجامعة العامة للتعليم الثانوي، وقتها كيف قالوا لنا غياب الحوار، ما فماش حتى تواصل وحتى حوار وما يجيبونيش. دونك يظهر لي الحوار هو الحل، هو الأصل، هو القانون. ونرجع لكلمة سيد العميد، دون أن يتجاوز أي حد حدوده. معنى أنا نتحاور مع عرفي على شهريتي مش على ركروتمون هو عمله وقوله شبيك جبت فلان، هذا هو روام، مش نحاول نبسطه للناس، نحاول انا على مشاكل انا على ما نعرفش انا قديش نخدم من ساعة في الجمعة على كذا على ما كونتراتويا كيفاش مختوم، مش نتحاور على شكون جبت وهذا ليه وهذا طردوا وهذا زيد وهذا جيبونا وهذا هذيك اللي تخل شوية مع كما قال الدكتور كلمة مهمة، تسييس الاتحاد راهو عاد على بالوبال على الموظفين
8: الاتحاد بيدو
1: قبل نسكن على المنضوين تحت الاتحاد.
3: نحن نتفكروا الضباعي الراعي للحوار أي. الأزمة الاتحاد هو اللي رعى الحوار هذي،
1: صحيح.
3: وقتها اللي باوك رئيس الجمهورية مش مشارك في الحوار، معناتها فهمت معناتها الأمور ولات متداخلة معناتها فهمت. دونك نحن شو نقولوا ديما نرجعوا للطريق الصحيح، نرجعوا اوني سانديكاليست كونت يساجي دو سانديكا، بوليتيك مع عباد السياسة، الأمن مع عباد الأمن، كل واحد يخدم في الكارو نتاعو، وتوقتها تضافر الجهود ونجموا نقدموا. أما التداخل هذا يرو الأمور تدخل
2: بعض الكونفلي ديرال، كل واحد يشد
8: هذا هي
1: كل حد يخدم
8: قلتها سماح المجتمع مجموعة خلايا، كان كل خلية تخدم خدمتها برك تنفوتو سويسر وقت يقولوا راهو لوتيكا دافع على رؤس الأموال وأصحاب الشركات وأصحاب المشاريع الاتحادي، يعني الدولة مهمتها، فما الدولة فيها أقسام، فيها واحد يعمل سياسته وينفذها ونحاسبه عليها وحسب الشعب التونسي عن طريق مجلس النواب. يعني جت فترة دخلت بعضها ما عاد تعرف شكون يعرف شكون، توك نرجع للجدة ونرجع ديما نعاود لديكتاتورية القانون، راهو هذاك هو الحل. لا تقول لي إذا كان وصلنا نهار نشبذوا كل واحد بالمربع متاعه وش يقول القانون تو تمشي الأمور كترا.
1: الجملة الشهيرة كان الأوتوريتي سامبوز لوردرو سامبوز
8: اكزاكتومون، ما تنجمش حد يجي يعوض الدولة يجي يقولوا لا هذا بي دي جي هذا خايب نحى عليا، لا لا لا لا الدولة تحطه وتحمل مسؤوليته.
1: وهو كذلك بالنسبة لي ما عجبهمش كي أنا قلت البنكيجي راهو تعب وحق من حقوقه أنه يحتاج، احنا رانا مع كل موظف شريك في تونس يخدم بعرق جبينه مهما كان هو، راه ما تستناوش منا باش نجيو مع ناس ضد ناس ولا. والبنكيجي بسلامة قرايته صحة لقرايتهم، قراوا على رواحهم وخلطوا كيما برشا قطاعات أخرى. دونك ما تستنيوش منا راه باش نجيو ضد أي مواطن تونسي مهما كان لونه، حاجة برك احنا ضد الإرهاب ضد كل ما هو ضد القانون والباقي احنا مواطنين توانسة. هذي راو كي يقولوا ديوانا فهم صوتكم هي صوت التوانسة الكل، ما قلني صوتهم صوتكم الكل راو ديوانا فهم. 46 دقيقة عنا تليفون صغير SOS، من بعده باش نكملوا بالكويز أو بلتو كويز غنيات ثم تليفون SOS، نمشي الكويز. سيد المخرجة كويز، سيد المخرجة شكرا لك، كما كل نهار جماعة حضرنا هي الكويزات، دونك حتى حد ما في باله بالكويزات منهم لا نورز ما في بالهش بالكويز، سيد المخرجة هي اللي تحكم لهنا هنا عليا كان سويتش يا بيناتكم.
3: هي ما نادية قاعدة تحط النورز وغنية الكاخت
1: بصراحة،
3: تحط لها ليه هي جدد ونحن تحط لنا زيد جدد دخلنا بعضنا، ماذا بينك تحط لي أنا جديد تحط النورز القديم مش تبدأ الأمور
1: دقيق تحبش نتبادلو تاو نحط لك أنت غنية جديدة ونورز غنية قديمة؟
3: لا لا أخوي
1: نقلبو، حتى احنا محضرين لك غنية قديمة دكتور.
3: أنا هاني ما تكلمت وهي دبراسة هي
2: توشو نتناقض مع فسنا، ما قلنا كل واحد عنده اختصاص وسان كاري.
1: أيوة.
2: هي تختار واحنا ننفذه.
1: صحيح.
2: باش نمشيو في نفس الاتجاه تاعنا، وطاري قالوا الدكتور وقالوا على الاتحاد وعلى العمال.
1: ما نسيسوش القضية. نادية لشكون الغنية الأولى يا ندو؟ نادية الجميلة نادية لطفي كما قال لي عيط لها هو الكابتن، غنية ليك يا طلياني.
2: عرفت.
3: سهلة
5: سهلة عرفتها
1: سهلة
3: اسكتوا شو علي نعرفها سهلة اسكت يديك
1: دكتور اسكت
3: نعطي اسم المغني
1: عاونوا باسم المغني
3: عشيرتك
2: الأمينة
1: ليه
2: أم كلثوم مو عندي زوج واحدة من زاد حية
5: نسمعها في رمضان شوية
1: في رمضان
2: هذيك
1: شو اسمه الول
2: التعجين وكلهم هذيك
1: يلا يلا يلا
2: الحق تاع رمضان الله يرحمها فهمتي خمس المجهول
1: مريومة في الكتيبة طلت قالت شلون الاغنيه دكتور
2: يقول الله يرحمها حتى توني في شيتا والله ليه معروف
8: الرضا والنور
1: قلت له اعرفها الله
2: غنية تاع وقته وغنية تاع زمان وغنية تاع شهره
1: هذه تاع عيد كبير
2: هذه تاع غنية تاع شهر فما 11 شهر غنية أخرى
3: مش هذه غنيتها في فيلم رابع العدوية الكابتن عمل ايه الله يرحمها
8: يا ودي شنو هو فيلم نبيل عبيد في بدايتها شيء كبير لا نوستالجي تاع السينما القوية هذيك والله فريد شوقي ونبيل عبيد في البداية انتحروا
1: انتو كامل الأفلام متجمش تتفرج فيهم وتنسيهم
8: صحيح لا مستحيل
2: تو حكاية رابعة صحيحة
1: والله رابعة العدوية
8: يقولوا صحيحة يا كف
2: الله يرحمها
8: يقول
2: أوبيا فما في
1: الله يرحمها ولا يسعى
2: الله يرحمها لا مزيلة شكرا
8: شكون نبيل عبيد حية
2: لا رابعة العدوية
1: نحكي على رابعة العدوية
2: لا لا على نبيل عبيد
1: لا مازلت حية مازلت
2: حية وزدت هي قصيرة وزدت قصيرة
1: رابعة العدوية اسمها الأصلي أم الخير بنت إسماعيل البصري هي واحدة من أشهر الشخصيات في التاريخ الإسلامي تعتبر مؤسسة مذهب الحب الإلهي في التصوف الإسلامي تحولت مسيرتها من حياة الشقاء والعبودية إلى أن أصبحت رمزا من رموز الزهد والورع وتلقب بشهيدة العشق الإلهي يقول لك تولدت في البصرة العراق حاليا في القرن الثاني هجري حوالي 100 هجري معناه 717 ميلادي عائلة فقيرة جدا كانت هي البنت الرابعة الوالديه هذيك اللي سموها رابعة دونك يعيطولها رابعة أما اسمها أم الخير البصري بنت إسماعيل البصري بوها مات وهي صغيرة بعد البصرة ضربها مشكل قحط شديد أدى إلى تفرق شمل خويتها حسيلو بعد رابعة العدوية بشوية بشوية ولات مشهورة بالذكاء والفصاحة كانت رصينة في ردودها على كبار علماء وزهاد عصرها كما سفيان الثوري حسن البصري رغم وجود نقاش تاريخي حول مدى معاصرتها لبعضهم رفضت الزواج رغم أنه تقدم لخطبتها العديد من أثرياء البصرة وزهادها لكن كانت ترفض دائما وتقول أنا حكمي حكم المفقودة عن نفسي والحية بربي كانت تعيش في كوخ بسيط جدا ما عندهاش حتى شيء لتاكل تشرب وعاشت حياتها كلها كيكة دونك موجودة أم الخير
2: احنا فما زعيم كبير في تونس مرته اسمها أم الخير
1: شكون؟
2: تفضلوا كويس
1: كان طلعت الغنية كان خير طليه
2: ايه من أم الخير زوجة المرحوم ايه ما الله يرحمه زوجة المرحوم فرحات حشيت
1: لا يرى وي نغمة المرة نطلعني هذه بي خليك كيكة طليني فمشي ما طلع غنية ولا حاجة
2: مشكل تاع كلثوم
1: الله يرحمه الغنية الموالية للدكتور سليم العسلي

0: يلا نور
1: تكلم
0: اي اي
1: جوزيف عطية
2: لا لا
1: صدفة غريبة
3: مشكور هذا جوزيف عطية ماني عارف
1: فنان لبناني
3: مقويك يا خويا مقويك مقويك خلو جوزيف شكون جوزيف اول مره سمعت الاسم اول مره سمعت الاسم هذا
1: تاثر اكاديمي شارك في اكاديمي جوزيف عطيه
0: انا اختار اكاديمي نادي جمله
3: بعد هذايا من نوع الشيء
2: 2020
1: لا لا صوته محلاه
3: صوته محلاه
0: لكن هو محلاه ولا صوته محلاه
2: شوف احنا باش نعتبروها اغنيه لنورز
0: هذه نورز
2: الحقيقه هذه توش قيدوها غنية لنورز ونورز طلعت برافو لصديقتي سعيدة مبروك انت بديت قلت أم الخير على لوكيل سميا سليتي وسعيدة مبروك قالوا زوجة فرحات حشيدة توت سويت كفن من انت بديت تتكلم هي تعطينا تو نرجعوا للدكتور دكتور انكور العميدة
3: يلا شو العميدة منهزم بالضرب القادم يلا منهزم ما تعمليش علي في أسامي الغاني
2: تعمليش علي
3: توسي خليني بشاهد
2: شوية
3: شادي الحاجي شادي الحاجي
2: لا فنانة نحبوها برشا ونقول لها إن شاء الله لباس وزوجة فنان
3: فنانة
2: بنت الكيف العالية
0: الكيف
3: قديم ياسر مالك قديم ياسر
0: قلت لك
3: بتاعك لا لا صحيح محلاها ولا محلاها ربي يشفيها ولا اسمع احلاها اسمع هاي النغمة كافية حرة
2: سمحة باهية مسوالة على الغالي عروسة
0: يجيبك واحد يفهم الكلمات
3: سبحان الله تعرف فما رابط بين الكيف وقفص لان نفس النغمة هذه هي الفن الاصيل بالضبط نفس شوف كيفاش معناها
2: حتى في مدنة. المسرح القفصي والمسرح الكيفي
3: وبداوا فرد وقت
2: كانوا يتنقلوا بين الكيف وقفصة الفنانين المسرحيين والفنانين ولهنا خلينا نقولوا كلمة على سعاد محاسن سعاد محاسن راهو هي كانت رمز للحسن والجمال وما زالت سعاد محاسن نحبوك برشا ربي فضلك لصغيراتك وباش تقعد ديما في مخيلتنا سعاد محاسن هذه ريم الفيالة والكيف العالية والنسمة الكافية كي تغنيها سعاد مع حسن تحية ليك نحبوك برشا إن شاء الله ربي يشفيك غنية شكون نرجع للكابت مشي للدكتور تو ما تحسبتش غنية الدكتور
3: ويصعبوا فيها ليدا والله
2: بالعاني ليدا لا يا دكتور ايوه
0: طلعت نورز ولا نورز ولا نورز كانوا جاو داك بعدين
2: صحيح برافو دكتور اي سيدتي
0: والله مش
3: سيدتي جميله
2: اي
0: اسمها سيدتي جميله
2: لا لا

0: تعرفها ولا أوبيف؟
1: أوبيف مش أوبيف، لا لا ما خاطر ساعات تقوله في الراديو.
0: أي
1: خطفت كالك بار في الميموار بلاصة على الميموار.
0: حلوة الأغنية حلوة.
2: أو المخ قبل
1: لا بس لا هي أنا نقطة القوة تاع هي الذاكرة، حاجة أخرى جيبها ربي.
0: حلوة الأغنية، حبها هي الأغنية ترغب على ما هي. سيدتي الجميلة أعطينا أغنية للطليان.
2: كل السيدات جميلات.
0: صحيت
2: كل السيدات جميلات.
0: أعطيني أغنية للطليان.
2: أعطي أغنية باهية.
1: كل ساعة ساعة فيها هذه المدرسة.
0: هذه الدكتور ينجم يطلعها.
2: سعودية؟
0: لا لا لا
2: لا لا لا لا
1: هذه نعرفها أغنية مثل ما تونسية هذه؟
0: لا
1: عجب.
2: هذه ليبية؟
1: لا.
0: أنا
2: جيرية. جيرية تاعنا.
0: وردة. وردة
1: وردة الجزائرية.
0: هي وردة
2: هذه قديمة، وردة كانت عمرها 16 سنة غنيتها من نعرف.
1: الحق صحيح تاع وردة أنا عرفتها.
0: بنخاف؟
2: خاف من ذلك.
0: لا بنخاف من الرا نسيتها. بنخاف من العين. من العين هي
1: ما عرفيش.
3: بنخاف من العين.
2: لحن خليجي
0: تعرفوها كمان؟
2: الله يرنا خليجي.
3: يا عيني يا عيني.
1: وين تصعب فيها نادي الحق؟
2: شوف
0: عطيهم شوية قديم. عطيهم شوية قديم
2: يا نادي حشدها بالحوار.
0: عطيني القديم نادي.
2: نرجع للحوار الاجتماعي الغنائي.
1: متعنت اليوم
2: دكتور خويا خد تحاوروا مع بعضنا.
0: يا نادي نحبوا نتحاوروا معك، نحبوا على حوار اجتماعي.
1: تقول باك واحد يعدي فيه.
0: يا نادي راني نبيتي ما طلعتهمش
2: لغادي
0: العديو.
1: صلي على النبي يا نادي.
0: وتحية للكتيبة اللي قاعدين يطلعوا في الغنيات الكل.
1: اي ما شاء
0: بالوقت.
1: الله
0: شكرا لكم الكتيبة. باش نمشي وتوا للعميد سيسنا يا نادي.
2: أي. مزار مزار.
0: سامفوني
1: صابر الرباعي.
0: لا لا اما تونسي.
1: اي تونسي
2: حاج.
0: لا
1: عدنا شويش.
0: صحيح
1: عدنا شويش.
0: اللي هي
1: اقضى شوية تقول
2: كبرت.
0: صحيح
2: كبرت. صحيح اخويا وعشيري الغنية ذي ريمون حبها برشا خرق العادة.
0: احلى مغني
1: والله محلية صوته والله.
2: الله يخليك لينا.
4: عاردتها غامرت وتعبت وتعبت موشي شوية. عاندتها غامرت.
1: تعرف كابتن أمنيتي يطلع جيل جديد في تونس يعوض عدنان الشويشي، معنا ياخذ عليه المشعل عدنان الشويشي وصلاح مصباح وجمع كل
0: فنان كبير جدا عدنان الشويشي تربية والأخلاق. وتحية لصديقي أنا وعشيري ولده اللي هو عدنان الشويشي زي ده اسمه. عدنان ربي يفضل لك العائلة ويفضل لك الوالد. الأستاذ عدنان الشويشي في الصيف كيف جيت الكونجي كلمني بالميسنجر قال لي سميح عندي ثلاثة أيام ما سمعتكش لباس بنتي. وين عمري ما اتصلت به قبل ولا كلمني قبل.
1: شو
0: العبيد اللي محليهم والتربية والأخلاق ولده فريمون يزين ما ربى عند عدنان. ولده ربي فضله له هو وجوليا بنته جوليا الشواشي. تحية لهم الاثنين ومحليها الأغنية به في إطار الحوار الاجتماعي. ناتي في إطار الحوار
2: لا للتعنت.
0: لا للتعنت. لا للتعنت. فهمت وماذا بينا تحاورنا. أعطيني أغنية للدكتور. عشيري الغالي.
1: هاي قلتها
0: نجمت.
3: يا عشير عمري قداش
0: تبوني. صبر بقى
2: وكيف جيد
0: خفت عمري.

0: الغنية توفى. وأنا سؤالي لكم، مش تدخلوا في عملية احتجاجية قبل نهار الجمعة الجاية ولا كيفه؟ نبعث مراسلة للسيدة المخرجة قبل
1: اضراب. احنا اضراب كابتن اضراب. سنوع الاضراب مدة اسبوع.
2: انا اليوم خاطر ثم اخبار هام جدا
0: دقيقة. اما رد بالك نادية، انا تليفون شوي خريس واس بعد بدقيقة. نادية راهو نورمال انا نقول كويز جمعة جاي وما يقوموا يروحوا الولاد.
1: لا مش نبداو اضراب حضاري تعاودهم.
0: حضوري
1: لا
3: عندنا
1: مش حضوري.
0: حضوري معناه انتم قاعدين.
1: لا نحن متحضرين. كمل تعاود الجمعة جاي نفس الحكاية. ندخلوا في اضراب جوع وحش.
3: اضرب سمع
0: غريف دلفة. يلا شكرا لكم.
4: اسمع غير مدح بدي الكل يمدحني. عندك نقد حول لي حساب البنك تبعي بيكون احسن.
0: شوفوا الكتيبة يقول لي احنا زيدا نحتاج وما فهمتش الكتيبة بكري وانا شكر فيه.
1: تقول له هذوم اللي زفيت خذش فيهم مكتوبة
0: ما شاء الله عليك.
3: الي اكسبسيونال غلط.
0: الي اكسبسيونال ما شاء الله عليك.
3: تفرح كي تبدأ
1: ان شاء الله.
0: اي كيما نورس
1: نور
0: زعما صحيح. حزينه كيف واحد يجاوب بالصحيح به. سيد عميد شو قلت لي عندك كلمة
2: باش نمشي. اخبار هام جدا ما نزيدوش فتوه. قداش مرة قلنا في البرنامج هذه قلنا كلام ما صدقوناش. قلنا راهي أمريكا راهي مستعمرة إسرائيل الكبرى. صارت فضيحة. توماس ماسي اللي هو انتخابات جزئية عضو مجلس في الكونغرس انتقد إسرائيل لأنه قال مواش معقول باش احنا نصرف فلوس الضرائب دفع الضرائب الأمريكي تمشي لإسرائيل وهذا كله إسرائيل. شنو صار؟
3: 30 مليون يورو
2: دفع دولار 60 مليار بفلوسنا باش نحاوه من الكونغرس وحطوا في بقعته انترتومبيون معناها فهمتي. لا باش نوريكم لا المقدره. فهو خرج وانتقد قال اصبحت المقاعد وباش نفتح الحكايه اصبحت المقاعد تشترى من طرف الصهاينه في البرلمان متاعنا. وقال هذا لا يعملوه للفرنسيس ولا الالمان ولا حتى دول في العالم ما عدا اسرائيل. وهذا دليل على ان امريكا راهي في الحقيقه مستعمره اسرائيليه وهذا فضح كل شيء.
0: واضح. والتفاصيل تلقاوهم في حول العالم ان شاء الله نهار الاثنين. هذه كانت الكويز. كويز قبل ما نكملوا احنا نهار جمعة نذكركم انه افضل الايام عند ربي هي العشر الاوائل من ذي الحجة. محليها كيف تدخل الفرحة على صغير بصدقتك بزكاتك في الايامات هذية. اليوم حملة تعلوش العيد نحكي لكم عليها كل يوم. حملة SOS اطلقتها الجمعية التونسية لقرى الاطفال SOS تشمل اكثر من 10,000 طفل في اكثر من 2300 عائلة. لاكثر تفاصيل معنا سي علي قاسم مدير قرية الاطفال SOS المحرس. سي علي مرحبا بك. مرحبا بك. شكرا لك سيد علي. نحكيه على سيد علي قبل على المنازل المندمجة اللي هي كيفها كيف العائلات التونسية الكل بدأوا في تحضيرات العيد. ما احنا حبينا نتهنيوا على الصغيرات خذيوا على الوش العيد. كيفاش قاعدين يحضروا في العيد؟
5: بارك الله فيك مدام سماح. وليداتنا في المنازل المندمجة بدأوا
0: الحمد لله.
5: دونك الام مشات هي وصغارها مع العائله الكل مشاو باش اختاروا على العيد وكانوا فرحانين معناها كيما كل عام باش يختاروا على العلوشهم
0: كيما اي عائله عاديه تمشي تختار العلوش تخلص وتروح. اي
5: هذاك هو هذاك هو. اليوم المسؤوليه نتاع الام ومسؤوليه المؤسسه وجمعيه اسواس انه الصغير يحس روحه في عائلة طبيعية كما كل صغير. فمش فرق ما بين صغارنا وصغار اخرين. صغارنا كيف يعيشوا فرحة العيد ويكونوا معناه يعيشوها بتفاصيلها.
0: وصغار SOS سي علي قاسم همش فقط الصغار اللي موجودين في المنازل المندمجة زيدا صغاركم هما صغار العائلات اللي تتكفلوا بهم في إطار برنامج دعم الأسرة. الصغيرات هذو ما زيدا بش يفرحوا بعلوش العيد ولا لا سيد علي؟
5: كانت تسمح لي مدام سماح.
0: أي.
5: اليوم نحب أن أكيد ونرجع لك لسؤالك ومهم سؤالك. لكن اليوم كي نحكي على SOS المحرس نحكي على 26 سنة أجيال وأجيال تعديت على SOS وكبرت في SOS وكانت معناها SOS المحرس حضن الدافع بأمهاتهم بخالاتهم بإطاراتهم التربوية. اليوم في العيد صغارنا الكل وأمهاتنا كي نحكيوا على ام الام راهي ربات اقل شيء ما بين 15 و 20
0: ما شاء الله
5: طفل في مسيرتها 26 سنه. اليوم في العيد والفضل لله انه الصغيرات هذوما كلهم يكونوا موجودين في العائله هذه. هي لما العيد هي لما كبيره اليوم ماذا بيا انا جيت نوصل لك
0: اي
5: شنو شنو شنو يحسوا الصغيرات اليوم نحكيوا على الام راهي تستدعي اولادها واحفادها وصغارها اللي مازالوا صغار وفي العائله. دونك لما كبيره برشا ولما محبه من القلب
0: الحمد لله. بالنسبه لعائلات والصغيرات اللي تتكفلوا بيهم في اطار برنامج دعم الاسره زيد باش يفرحوا بالعيد زيد معاكم ولا لا سي علي؟
5: اكيد اكيد مدام اكيد اكيد احنا بدينا دونك احنا بدينا ان شاء الله
0: الحمد لله
5: نشريه في العائلات
0: أيوة.
5: العائلاتنا في إطار برنامج دعم الأسرة
0: الحمد لله.
5: للناس اللي ما تعرفش برنامج دعم الأسرة هو برنامج للصغيرات اللي هما يندرجوا ضمن البرنامج الأسري اللي هما الصغيرات يكونوا عايشين في وسط العائلة الطبيعية نتاعهم وإحنا أون طونك إس أو إس نتلاهوا بيهم في كل مستحقاتهم. في العيد ما ننساهم كما صغارنا ما عندناش فرق ما بين صغارنا في العائلية وصغيراتنا في برنامج دعم الأسرة كلهم عندهم حق علينا وإحنا مسؤوليتنا المجتمعية أنه نكونوا معهم وسندهم في العيد هذا.
0: يعطيكم ألف صحة. شكرا ليك سالي قاسم مدير الأطفال في مدير خلينا نقول قرية الأطفال أسواس المحرس. نحب نذكركم اللي باش تساهموا في حملة علوش العيد ودخلوا الفرحة على قلوب أكثر من 10,000 طفل تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. ما عليك كنت تدخل على www.sosve.in تتبرع بالمبلغ اللي تقدر عليه ولا تكلمهم على 58 371 002. كل قدر وقدره اللي يحب يشارك بمبلغ اللي يحب يشارك بعلوش العيد ويفرح صغيرات هذوما مازال وقت راه العيد نهار الاربعاء مازال فما برشا وقت ونجموا نفرحوا برشا صغيرات دي سي نهار العيد الكبير. شكرا لكم انتم اللي كنتم معنا في الاستماع. نستسمحوا اخبارنا في دقيقه ونص. شكرا لكم انتم على المتابعه. نحبكم برشا. نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين في لمنا
6: ناس الديوان.
7: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5
6: راديو الافام. ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان افام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افام صوتكم. ديوان افام فلاش نيوز.
8: موجز السابعة مساء. ديوان فام عسلمة. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس يؤكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. وأوضح دغفوس في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن فيروس هانتا الذي تم اكتشافه في سنة 1976 ليس جديدا، كما أنه لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، إذ ترتبط العدوى أساسا بالقوارض وخاصة الفئران. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس دعت كافة منظوريها إلى الانخراط في سلسلة من الإضرابات العامة الجهوية والوطنية التي ستتوج بتجمع عام بقصر العدالة بتونس العاصمة يوم 18 من جوان المقبل، وذلك دفاعا عن مطالب المحاماة والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة. وأقرت الهيئة رزنامة إضرابات عامة حضورية جهوية تنطلق يوم الاثنين القادم بمحاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، تليها إضرابات يوم الاثنين غرة جوان بمحاكم مدنين وجابس وقبلي وتطاوين، ثم يوم الاثنين الثامن من جوان بمحاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب يدعو إلى عقد جلسة استعجالية للجنة الكوارث للحد من انتشار الآفات الزراعية بولايتي القصرين ونابلة، وذلك خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة المشاريع التنموية بالجهتين وتنسيق التدخلات الميدانية. وأوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وفق بلاغ صادر عنها أن الجلسة استعرضت التدخلات المنجزة لمقاومة الحشرة القرمزية وسوسة النخيل الحمراء، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف فرق العمل الميدانية والمكافحة البيولوجية لحماية المنظومات الفلاحية. كما تم التطرق خلال الجلسة الاستعدادات الجارية لموسم حصاد وتجميع الحبوب عبر تأمين مراكز التجميع وتكثيف إجراءات الوقاية من الحرائق. في الأخبار العالمية، قائد الجيش الباكستاني وصل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار جهود الوساطة الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، غير أن الفجوات بين الجانبين شهدت تضييقا خلال جولات التفاوض الأخيرة. من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد إحراز بعض التقدم في المباحثات، خاصة فيما يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتخلي طهران عن طموحاتها النووية. النيابة العامة المغربية تؤكد ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس إلى 15 قتيلا من بينهم طفلتان. وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح بحث قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب والوقوف على كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المسؤولين عنه. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع هدى الورغمي في برنامج في 60 دقيقة. في أمان الله.

0: Radio Anapha. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى للـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. وككل نهار جمعة نتقابلوا خاصة في الجزء الثاني، مش يكون مفتوح تليفوناتكم على 58 400 100، نطرحوا موضوع يكون عندكم رأي فيه وتشاركوا معنا، ويكون عنا ضيف بطبيعة يجاوب على كل استفساراتكم. من وإحنا على أبواب عيد الأضحى، إن شاء الله عيد اليمن والبركة على كل التونسيين والتونسيات اللي يسمعوا فينا، على كل الجالية العربية والإسلامية اللي موجودة في تونس، وعلى كل زدة الأشقاء اللي يسمعوا فينا واللي يتابعوا فينا في الخارج. حبيت فقط نذكر لأنه مازال عيد الأضحى مناسبة للتزاور، مناسبة خاصة للتضامن والتعاون، مازالت الناس تتفكر بعضها، مازال معناتها كالعيد فيه اللحمة وفيه ندق قلبي على بعضنا ونسألوا على بعضنا ونودوا بعضنا ونتفكروا بعضنا، واللي عنده يعطي اللي ما عندوش. ما زالت العلاقات ترجع، معناتها الناس اللي كانت متخاصمة، الناس اللي كانت متغش على بعضها، الناس ربما اللي كانت في قطيعة، ما زال العيد فرصة اليوم باش أنه تتلم الناس هذايا ويتيح الكاف على ظله وترجع العلاقات كما كانت. ماذا بيا حكاية من واقع متاعنا، من تجاربنا اليومية، لأنه يعني كل يوم قاعدين نشوفوا في حاجات ربما وعندها أحيانا نتسالي نقولوا علاش وصلنا هكا، وعلاش الدنيا خيبت للدرجة هذية، علاش أحيانا الخو ما يكلمش خوه، ولا أخت ما تكلمش خوها، ولا العم ما يكلمش ولد خوه، ولا وما إلى ذلك. أحيانا حتى في العائلة في حد ذاتها تلقى برشا برشا علاقات متوترة وبرشا قطيعة بين أفراد العائلة الواحدة. نذكركم رقم التليفون 58 400 100، مش نكون وحدي في الجزء الثاني، مش يكون حاضر معايا شيخنا شيخ فتح الرباعي، أكيد جدا تعرفوه جيدا، أشهر من نار على علامتي فتحي، بش يكون حاضر معنا في المباشر وبش يجاوب على استفساراتكم وبش يحاول يقرب العلاقات ويقرب نقول وإحنا يهدي نفوسه شوية. ومرحبا بالجميع بطبيعة تتواصلوا معنا كما ذكرت لكم على 58 400 100. شو مش نحكيه في الساعة الأولى قبل ما يجينا سي فتحي وقبل ما نستقبلوا تليفوناتكم، شكون جني أي مواضيعنا؟ يلا تتشفيته. اتحاد الفلاحين يدعو إلى رؤية وطنية للنهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز السيادة الغذائية ودعم الفلاح والمربين. وأدى حسين المناخ الاستثمار، نحكي في الموضوع في الأجرية. خبير في الشأن المناخي يدعو البلديات إلى عدم قص الأشجار خلال فصل الصيف، ما هي الأسباب؟ موضوعنا في العيون. ما هو الجديد في مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الاستثمار؟ موضوعنا في فيسبوك. بعد غرق طفل في بركة ماء في الزرات، النائب عبد السلام الدحماني يدعو إلى مسالة الجهات المعنية وتحميلها المسؤولية، فماذا وقع؟ موضوعنا في اللكتوة. أسعار اللحوم الحمراء تجاوزت 70 دينارا في عديد المناطق، منظمة الدفاع عن المستهلك ضيفتنا في اللوشيفر. وهل مازال عيد الأضحى مناسبة للتسامح والتعاون وفرصة للقاء العائلة والأقارب؟ موضوعنا في ألو ديوان على 58 400 100.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
1: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، كوت ديجيتال انتصار المكور وشرف الرباحي، ومعكم كوت ميكرو هدى الورغمي للـ9.
0: لجري
1: تقرين احكيوا على اجتماع او جلسة استماع صارت امس لاتحاد الفلاحين في لجنة الفلاحة في البرلمان. تقدم اتحاد الفلاحين بجملة من المقترحات ودعان اليوم ضرورة ان تكون فما رؤية وطنية للنهوض بالقطاع الفلاحي لتعزيز السيادة الغذائية لدعم الفلاح والمربين وكذلك لتحسين مناخ الاستثمار في بلادنا. نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتشويت. المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والناطق الرسمي باسمه سي فتحي بن خليفة، مرحبا بك، مساء الخير.
2: مرحبا بكم مستمعي
1: دونا. شكرا جزيلا، مرحبا. في إطار جاءت جلسة الاستماع هذية، لأنه في إطار الأزمات معناتها اللي نعيشوها في القطاع الفلاحي، يعني كل ما تكون فما مناسبة تكون عنا أزمة في الزيتون، في الأضاحي، في الحبوب، في غيره معناتها من في التمور، في القطاعات الفلاحية الكل تقريبا. هل في هذا الإطار جاءت جلسة الاستماع هذه سي فتحي؟
2: لا، هو مجلس نواب الشعب هو دوره تشريح ودوره رقابة متابعة عمل الحكومة، خرجوا من رحم المجتمع التونسي، دونك مشاغلهم يتبعوا مشاغل المواطن التونسي. اليوم ما يخفاش على أي حد أنه في قطاع منظومة الفلاحة فما أزمة فما أزمة إنتاج، فما أزمة أسعار، فما نقاط استفهام كبيرة. حليب نورده في الغبرة، زبدة مقطوعة، اللحم 70 دينار، علوش العيد ما فماش، دونك فما أزمة. ودور مجلس نواب الشعب هو الوقوف على الحقائق هذيك، متابعتها، مساءلة الحكومة ومساءلة المهنة. احنا بدنا يزمنا نسأل ومسألش، احنا رانا ننجو، هل يسمعوا منا ما يسمعوش علينا. واحنا شكورين البارح الدعوة جاتنا باش أدلينا بدلونا وحكينا الأرقام على الطاولة وحطينا الحقائق، انه منظومة الفلاحة والفلاح يشهد تدمير ممنهج أو غير ممنهج، بقلة دراية، بقلة حنكة. ضربنا المنظومات، الفلاح ضحية والمواطن ضحية والمجموعة الوطنية تخلص في الفاتورة. خاطر لما نجيب أنا حليب غبرة بالعملة الصعبة، ولا نجيب لحم مبرد بالعملة الصعبة، ولا المواطن يدفع 70 دينار هو سميك متاعه 528، كارثة بأتمعنا الكلمة. دونك من دور مجلس نواب الوقوف على الحقائق ودفع الحكومة للإصلاح واجبه، واحنا حيناه عن والحقيقة مش موضوع حل موضوع بركنا عديد مواضيع. وهذا دور المجلس النواب الجديد اللي يزبو يلعبه، والمهنة دورها الانتاج والوقوف وطرح الحقائق اللي احيانا مع كل اسف نقولها تخفيهم وزارة فلاح ما تقولهمش. تحكي وزارة فلاح كل شيء متوفر، كيفاش متوفر؟ عملنا جلسات ويحضروا معنا مسؤولين يقول لا انتجنا، عملنا تيش، عملنا شنين النتيجة، نوردوا في الحليب واللحم 70 دينار واليوم علوش حكاية تخجل الوجه. دونك دور مجلس نواب الشعب الوقوف على الحقائق.
1: شو معناتها نوردوا في الحليب؟ خلينا في المشكلة بتاع الحليب، شو معناتها نوردوا في الحليب؟ معناتها احنا الحليب مش عنا انتاج وطني، ما قاعدين نجيبوا في الغبرة ونخلطوا فيها ولا شنو بالضبط؟
2: عنا سنتين صرح للمركزية الحليب بتوريد حليب الغبرة لتصنيع مشتقات الحليب، والحليب نتاعنا نخليوه للحليب الاستهلاك. دونك عندنا نقص في الانتاج،
1: معناتها الناس نصنعوا بيه الياغورت، نصنعوا بيه الاجبان،
2: نقص من القطيع، ضرب القطيع. هذا موضوع اخر الحليب، خاطر اسعار الحليب عند الفلاح غير مجزي، هذاك على الفلاح تخلع القطيع نتاعو. الاصلاح سهل، وجونا سنتين مطر، وجونا سنتين خيرات من عند ربي، ونادينا من 2025 وعملنا مشروع وطني كامل تحت الفلاح في البحري، ورفعناه لوزارة الفلاحة، ورفعناه رئيس الحكومة، ورفعناه لوزارة التجارة، ووزارة التجارة بيدها حلت ملف اللحوم الحمراء عبر شركة اللحوم، ولكن لم نجد أذان صاغية. خاطر كان بدينا عام نول بالأمطار اللي جت 24-25 وسنة 25-26 في عامين نصلحوا منظومات، ما هي صاروخ سهلة العملية.
1: قادرين في ظرف سنتين سي فتحي، انت خبير أيضا معناتها.

0: عرقل داخل الوزارة
1: برمتها. لما وزارة هي المسؤولة على جهاز إنتاج وما تدفعلش مع مشاريع تقدمهم المهنة، شنو معناها؟ ويقول لك عندي ش عندنا. هتشوفوا نتيجة اليوم، شيء حزن، شيء حزن اليوم في علوش العيد. هتشوفوا نتيجة من المسؤول على التخطيط ووزارة فلاح. تعرف قداش ميزانية وزارة فلاح سيدتي؟ 2476 مليار. واحنا نوردوا في الحليب واللحم الكاهوش بسبعين دينار وما فماش كذا، والطماطم بربع الاف والطماطم بخمس الاف والبطاطا كذا. يعني احنا مش المواطن خذ يرتقيل حاجات اخرى في حياته، يولي يتبع يساير في حياته متاعه كيفاش يقسم ميزانيته بين المواد الغذائية. ما خلينا الحوايج الاخرى تو نحكيو فيه. دونك فما اليوم عجز وفما انهيار لجهاز الانتاج. تقول لي ممنهج، تقول لي عن سوء تصرف، كله مع بعضه
0: نتيجة واحدة معنا.
1: المهنة اليوم واحنا البارح في مجلس النواب الحمد لله اخوة النواب كاعتناهم حقائق الامر، يقول لك المهنة موجودة والارادة موجودة. رئيس الدولة يقول يجب دعم صغار الفلاحين والنهوض بالمنظومات. الشار قانون مالية 24-25 عدينا نصوص قانونية ما تنفذ منهم حتى شيء. تأمل فلاحة نصوص قانون في قانون مالية رغم ما عادش فما عاد ما منعرفش شنو المصطلح اللي يقولوه.
0: معناتها التشريعات موجودة، القوانين موجودة، المنظومة حاضرة تنجم
1: فلاحة نتاع الآبار ونتاع إعادة بناء القطيع ونتاع ونتاع. وين مصطلح هاد شيء؟ عدينا في قانون مالية 2026 جدول الدون فلاحين باش نعاودوا ندوروا حلقة الاقتصادية. التو ما صار حد شيء. وعدينا نتاع الأراخي وعدينا نتاع الواحد. وعلاش نقعد نوردوا في الأراخي كل عام؟ قلنا لهم قادرين انتاج الاراخي محليا بالعلم الوراثي تونسي تونسي كيما عملنا في السلجم الزيتي. سننتج بذرة تونسية تعطينا الزيت النباتي جودة رقم 2 بعد زيت زيتونة، وتعطينا فطورة سلجم زيتي لانتاج الاعلاف. وزارة الفلاحة لا تحرك ساكن، لان الشركة المنتجة للزيت منعوها بالشارف في ملاقصات ديوان الزيت، وهي شركة تونسية والانتاج عند الفلاح التونسي. هاو نقاط استفهام. نحب نخدم مع الدولة ولا ضد الدولة؟ نقاط استفهام. شركة تونسية تمنع من المشاركة في طلب العروض نتاع ديوان الزيت باش يشري زيوت نباتية. والله نحب جواب انا معلل وقانون. يعني فات فاض الكاس، فاض فاض فاض فاض الكاس. وتقول لي نشجعوا في الانتاج الوطني، نلعبوا في الانتاج الوطني. هاني قلت لك نتيجة شيء يؤسف. أنا كنت كلمه ناس على علوش ونسكته. هذاك الفلاح اللي عنده انتج هذاك جهد الفلاح. وين التخطيط الدولة والمرافقة وال قلت لك ميزانية 2476 مليار فاش يتصرف؟ أي تنمية يحكيوا عليه؟ المشاريع الوهمية
0: على ماذا اتفقتم معناتها سي فتحي بعد ذلك الكل؟ معناتها شو الاتفاق اللي خرجتوا به؟
1: اعطيناهم الارقام واعطيناهم قراءة الارقام، خاطر الارقام موجودة. لو اي واحد يقولش عنا تعطي كما قراءة الارقام وتشخيص الوضع والحلول سهلة. اعطيناهم تطمين تراو قادرين سهلة. روش يقول لي تحت الجربوع والنواب الاخرين، يعني الارادة موجودة، الفلاح موجود، يقول لك هاي مش مطلوب. على هرم السلطة يقول لك اخدم التطبيق والاستجابة. ذاك اليوم يلزم اعلى هرم السلطه مع كل اسف مش الطاره مو مش ولي نطلب من الاستاذ قيس عيد يشد الملفات الكل هو من عرش لا نجامل لا قيس عيد لا نجامل حتى حد، ولكن بالظاهر يلزم رئيس الدوله يتدخل في كل ملف. واش عندي وزارات ومدير عامي نمشي معك اكثر انا، خليني نفرغ قلبي. احسن مدير عام في وزاره الفلاحه وأسميه بالاسم كمال رجيب، مدير عام مجمع المهني للحوم الحمراء والألبان، أجبر على الاستقالة لأنه قال الحقيقة، قال أن المنظومات ضربت. أجبر على الاستقالة، أجبر على الاستقالة من طرف وزارة الفلاح على خاطر واجه وزارة الفلاح قالهم أنتم سبب انهيار المنظومات. خاطر بكاء على المنظومات اللي هو متحمل مسؤولية أخلاقية قدام وجعوا الحال وبكى وقدم استقالته وقال كفاني خير من موت في بلاصتي. فهم كفاني أجبرة للتاريخ من أحسن ما أنجبت وزارة الفلاحة مديرين عامين، من أحسن جدي بها من أحسن ونفتخر به وعاشرناه ونعرفوا مستواه ونعرفوا تدخلاته. وين ماشيين؟ ذاك البارح مجلس النواب وتحملوا مسؤوليتهم وقال لك سنتحمل مسؤوليتنا في محاسبة الحكومة، في متألف الحكومة لإعادة

0: الثقة بالمنظومات. راهو تونس بدون فلاحة ما تسوى حتى شيء، ولا قرار سياسي لها ولا قرار سيادي لها. مش كان تونس، الدول الكل شفتوا ولا مثل فرنسا شعملت الاتحاد الأوروبي إيقاف توريد اللحوم من البرازيل ودول الميركوسير للمحافظة على المستغلة الفرنسية. ريتوا في البرلمان الأوروبي عملوا الفلاحة شعملوا سكروا طرقات بالتراكتورات. علاش الاتحاد الأوروبي كان سيمضي اتفاقية مع دول الميركوسير جنوب أمريكا لاستيراد المنتجات من غادي، سكروا الدنيا باش أجبروا النواب لتأخير الإمضاء على الاتفاقية 18 شهر حتى يرجع لهم شاهد العقل للنواب، سينو مش تدمر فلاحة في أوروبا. ما عاش فهم فلاحة، والفلاحة هي لا سوفرينتي، السيادة للوطن، وطن يأكل من خارج بلده لا قرار له ولا سيادة له.
1: وفي ظل التوترات اللي احنا نعيشه فيها في العالم توا، متى أقل تذكيرة في أي
0: في التوترات هم فاقوا وقفوا على الحقائق في التوترات. اليوم احنا جت حرب أوكرانيا، جت الكوفيد، جت حرب الخليج هذه الأخيرة إيران، واحد يجب الاستيفاء مجلس ونادينا بمجلس أمن القومي.
1: وعنا فرصة، وعنا فرصة سي فتحي، احنا معناتها هو مصائب قوم عند قوم فوائد. عنا فرصة في ظل الوضع اللي يعيش فيه الخليج، احنا نجم نكونوا بديل معناتها في كل القطاعات تقريبا، نعيش واستقرار والوضع متاعنا معناتها مريقل وبعاد معناتها على منطقة التوتر، نجم معناتها نقوموا برواحنا هكا ولا؟
0: سيدتي احنا عندنا من احسن المدارس العليا في الفلاحة في تونس، ومن احسن كفاءات الفلاحة في العالم العربي والافريقي، ويشهد به الناس، واساتذتنا يخرجوا القرية والبرة. دونك عندنا الكفاءات في البحث العلمي. يعني قلت لك احنا استعنا بثلاث اربع خبراء، استاذ منور جمالي استاذ امريت في علم الوراثي، شو اسمه معز العيادي في الانتاج النباتي، فيصل بن جدي، استاذ فيصل بن جدي، كفاءات في الاعلاف في التحسين الوراثي في الانتاج الحيواني في الطيب الحاج للمانجمنت انجينير، دوكو قادرين، قلنا الوزارة رانا قادرين تبعون يخدموا معنا، حطوا المظلة متاع الوزارة ما يقلقناش، ما نخدموا بعضنا. لم نجد أذان ساغي وما زلنا مش نشهدوا سيء، لو لا نتدخل في الحين قد ما نوخر وقد ما الكارثة طول، قد ما نوخر وقد ما الكارثة طول. عندنا مشروع في المشروع هدايا مش كان النهوض بالانتاج الحيواني، واقترحنا تشغيل حاملي الشهادة العليا من المدارس العليا الفلاحة والاقتصاد الفلاحي والإعلامية، يعني تطوير بالعلم بالمهندسين وخريجين المدارس العليا وبالذكاء الاصطناعي يعني، وعبرها الشركات الأهلية. ما نقولوا شركات الهوامية، لا، أمبيكري شركات أهلية فيها الخبرات هذه للنهوض بجودة الانتاج، منتجية الانتاج الفلاحي، جودة الانتاج الفلاحي والتسويق بالعلم وبالشهاد وتشغيل حاملي الشهاد العليا، مش شعارات فضفاضة نو. ونجموا ملف مش يمشي رئيس الجمهورية، مش يمشي مع كل أسف، مع شو نبعثوا رئيس الوزارة الفلاحة، خاطر بعثنا أذان غير ساغية. قادرين، مناش نرميه في شعارات، قادرين، رفعنا كل شيء لمجلس النواب، قالوا سنتحمل مسؤوليتنا، سنرفع الأمر، سنناضل من أجل تونس بلادنا، مش نخدموها أحب من أحب وكره من كره، مناش نخرجوا منها، مش نخدموها ورجعوها ونقفوها، مش نطوروا إنتاج حيواني. الوزراء تمشي وتجي مدايم، حتى حد الباهي يخدم نقوله نحييه نرفع له القبعة، والخايب نقوله رك أسأت للمنظوم، لا نجامل أحد.
1: واضح.
0: تونس اللي يخدمها نحييه، اللي يخدمهاش نقوله ربنا ربي وجهك الخير، أضريت بتونس.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك سيد فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري والناطق الرسمي باسمه، شكرا على كل التوضيحات. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 27 دقيقة على موجتنا.
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم في 60 دقيقة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الاستثمار، فما الجديد في هذا القانون؟ نحكي في هذا المقترح متاع القانون، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته. النائب في البرلمان مقر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية سي صالح السلمي، مرحبا بك، مساء النور، أهلا وسهلا.
3: مساء الخير ليكم وللجميع والسادة المستمعين.
1: شكرا جزيلا. شكرا، أهلا وسهلا. لجنة وصلت النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الاستثمار، شنو جديد في المقترح هذايا؟ وين وصلتوا معناتها سي صالح؟ وشنو أهميته القانون هذايا، خاصة كانوا نحكيوا أنه المنظومة اللي نخدموا بها تو هي منظومة قديمة؟
3: نستسمحك في 10 ثواني فقط جملة قيلت في البرنامج السابق ما نجمش نسمعها وما نعلقش عليها، أن الناس كلها تمشي وتبقى تونس وتبقى البلاد، وتونس راي عزيز على الناس الكل. عجبتني برشا الجملة والخاتمة
1: سي فتحي بن خليف،
3: تحية ليه وتحية للجملة اللي قالها، الناس كلها تمشي وتبقى تونس وتبقى بلادنا. أختي الكريمة، احنا البارح عملنا جلسة في إطار النظر في مشروع قانون تنقيح قانون الاستثمار. ما نعرفش منين تحب نبدالك، تحب نبدالك ولوين وصلنا ولا اش عملنا؟
1: فالا وين وصلتوا؟ شنو جديد؟ فالا هاي بعتوا نحكيوا على أهمية
3: جملة من الجلسات اللي عملناها مع جهة المبادرة في 27 جويلية 2025، 19 فيفري 2026 كان لنا الاستماع إلى وفد من ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتيكاف. 27 فيفري 2026 استمعنا إلى وفد من ممثلي كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت. 3 أبريل 26 تم الاستماع إلى وفد من ممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لطاب. 13 أبريل الجلسة الخامسة تم الاستماع إلى وفد من ممثلي المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ONE، واختمناها بجلسة يوم 24 أبريل 2026 تم الاستماع إلى وفد من ممثلي مجلس الغرف المشتركة CCM. البارح عملنا جلسة للنظر في الرؤى والمقترحات اللي خرجنا بها من هذه الاستماعات الكل. حبينا نألف ونقرب وجهة النظر بين هذه، بين مقترح جهة المبادرة وبين هذه المقترحات الكل. يعني بعبارة أخرى، في مسار تجويد النص القانوني بالنظر إلى المقترحات اللي سمعناها من جهات المختلفة والوفود المختلفة. ونأكد على حاجة، أنه ما استمعنا إليه كانت مبادرات فيها ما يتسمع وفيها جوانب إيجابية جدا، بالنظر إلى ضرورة تنقيح القانون المتعلق بقانون الاستثمار العدد 71 لسنة 2016 والمؤرخ في 30 سبتمبر 2016، المتعلق بقانون الاستثمار. اليوم نحكي أختي الكريمة على ضرورة ملحة تتطلبها الظروف الوطنية الإقليمية الدولية لمراجعة قانون الاستثمار.
1: شنية الظروف هذية؟ معناتها شنية الوضعية احنا في بلادنا باش تحتم علينا انه ضرورة انه يكون عندنا اليوم قانون جديد للاستثمار؟ هل القانون الموجود توا مكبل للاستثمار سواء كان الداخلي او الخارجي؟ هل انه التعقيدات الادارية هي وراء ذلك؟ شنية اهم المعرقلات اليوم في الاستثمار في بلادنا؟
3: اول حاجة سيدة الكريمة، خلينا نوضحوا حاجة للسادة المستمعين، ليكم للسادة المستمعين، اني اغلب القوانين هي قديمة وقديمة جدا، ولو أنها نقحت في سنة 2016 غير أنها أصبحت لا تتماشى والوضع الحالي للاستثمار. اليوم رانا نحكيه على تطور علمي، اليوم رانا نحكيه على الذكاء الاصطناعي، اليوم نحكيه على توجهات جديدة للاستثمار، الاستثمار الداخلي أو الاستثمار الخارجي. ثم نقاط تدعو إلى التأمل وإعادة الصياغة من جديد. ما يخفاش على حتى حد في تونس أنه الإجراءات الإدارية هي المكبل الأساسي للاستثمار الداخلي أو الخارجي في تونس. بعبارة أخرى اليوم رانا نحكيه على مستثمرين يسابقون الزمن، ما عادش يساعدوا باش يبقى عام وعامين وهو يجري ولا الوراء ويجري من إدارة لإدارة باش يجي يستثمر كسوة في بلاده ولا يمشي يستثمر في بلاد أخرى،
1: خاصة فما دول حتى اليوم معناتها برشا حاجات حتى تشجيعات وحوافز غير إيجا برك استثمر.
3: أنا توي نجيك للنقطة هذه. احنا مازلنا في الإجراءات الإدارية المعقدة، وثم ما نسمى حاجة أخرى ما تخفاش علينا نحن اليوم، أنه المستثمر يبحث على مناخ قائم للاستثمار يتعلق بدوزونتين لونتين الولاني، هو تبسيط الإجراءات الإدارية. اثنين أنه تخلق أرضية يطمئن فيها المستثمر من أجل أن يستثمر في تونس. دو المستثمر وقت اللي يجي باش يستثمر فلوسه في أي مجال راهو يبحث على ثم كوتيمة ما تخفاش، وجانب ربح وجانب أنه يلقى طمعنا أو يلقى مناخ آمن للاستثمار. في الكوتي هذية أختي الكريمة رانا ما نجموش نحكو على تنقيع قانون للاستثمار دون الحديث على مجال الصرف. مجال الصرف احنا عدنا عامين والسيدة الوزيرة السابقة تقولنا في كل شهر أو جايكم قانون الصرف من جديد. شنو عملنا لليوم؟ بعبارة أخرى احنا أمام وضعية.
1: فقط أنا حبيت يعني سؤال في النقطة هذه سي صالح، قلت لي أنه السيدة الوزيرة تقول لكم كل عام عنده عامين والقانون بشي يجيكم، غير قادر البرلمان أنه يعمل قانون معناته يقدم هو بالمقترحات والمبادرات التشريعية لمجال التصرف، ولازمكم تستناه معناته حتى أنه يجي من الحكومة باش ناقشوه؟
3: لا لا ما نستناهوش أن يجي من الحكومة. احنا قمنا بالعديد من المبادرات التشريعية هاي. لكن راهو اون باراليل يلزمنا مبادره تشريعيه كيك سوا من الحكومه او من مجلس النواب، وثم مقترح قانون لتعديل مجال التصرف. احنا ما نلوزوا على ارضيه امنه للاستثمار ولا نلوزوا على بيئه تحرك العجله الاقتصاديه ولا اليوم رانا ما نكتفوش برواحنا، اليوم رانا يلزمنا ننظروا نظره استشرافيه للدول المقارنة ايش قاعدة تعمل من اجل جلب الاستثمار. ايش عملنا احنا للمستثمرين؟ البلوكاج وراء البلوكاج، وخاصة نتحدث لهنا على البلوكاج الاداري للأسف الشديد موجود وما ثمش حتى واحد ينكره. احنا يعني ثم دوزانتين يحشتنا بالاستثمار ونحب ان نطور بلادنا انطلاقا من الاستثمار الداخلي والخارجي، هذه الكوتي الأولانية يلزمني نبسط الإجراءات، يلزمني نعمل جملة من الحوافز التحفيزية اللي تجلب الاستثمار الداخلي والخارجي، هذه الكوتي الأولانية، ولا نسكر الباب باب حديد ونقول أنا ما نحبش حتى استثمار وأن عندي الاكتفاء الذاتي بالموارد الذاتية متاعي.
1: وإحنا المانيش مانيش غادي معناتها في الواقع متاعنا.
3: الكوتي الثالثة اللي باش نشوفها أنا من برج من فوق، أنه ما عنديش اكتفاء ذاتي ولا بد من جلب عملة صعبة اللي هي تحرك الميزان الاقتصادي وتحرك العجلة الاقتصادية. هذا واقع الاستثمار اليوم. علاش قلت لك ملول بكل راهو الاستثمار أو تنقيح قانون الاستثمار ولا ضرورة ملحة جدا. خلينا نتحدثوا بشيء من الواقعية على الأقل، خلينا نحكيه بواقعية.
1: تفضل.
3: أغلب المستثمرين فروا من تونس. من شنو؟ علاش؟ لأنه الإجراءات معقدة جدا. في الكوتي هذه باش ما يتعولش كلامي لأي منحة من المناحي. أنا أقول رأي مصلحة البلاد ومصلحة الوطن ومصلحة تونس فوق كل اعتبار. أنا نجلب المستثمرين بما يخدم المصلحة الوطنية. اللي حاشي بيه هنا. يعني لاني باش نخالف القوانين ولاني باش نخالف الدستور ولاني باش نخالف المصلحة الوطنية، هذوما الثلاثة الكل فوق برج عاجي ما يمسهم حتى حد. راوي العديد من المستثمرين ما حاجتهم حتى حاجة، يقول لك هيئ لي الأرضية المناسبة للاستثمار، ما حشتيش حتى من الحوافز ما حشتيش. أنا إذا كان كدولة يلزمني إرادة قوية برشا برشا برشا. الإرادة هي إرادة سياسية بالأساس. هاوين مكن ال ال ال أنا أقولها صراحة. أنا حاشي باش نستثمر ولا محشيش؟ أنا حاشي باش نحرك العجلة الاقتصادية ولا محشيش؟ أنا نحب نعبي خزينة الدولة بالموارد الخارجية والذاتية ولا محشيش؟ أنا حاشي بالعملة الصعبة ولا محشيش؟ أقول لك أختي الكريمة وللسادة المستمعين، والله في في في في في في جلسة رسمية في مهمة البرة يشكروا في الكفاءات التونسية بشكل يعز علينا ذلك، يعني تتفاخر بالتونسي وقت يحكوا عليها البرة، راو عدنا كفاءات، راو عدنا يد عاملة مختصة،
1: لكن احنا قاعدين نفرطوا فيها ومانيش مستفيدين منها. هذا
3: القاعدة، شفت المشكلوين ملا؟ انا نقول لك راهو يوجعني قلبي وقت اللي نقول لك راهو اغلب الكفاءة متاعنا هاجرت لاني ما نجمتش او او او الدولة في حد ذاتها باصنافها وبإداراتها المتعدة ما نجمتش تستثمر في العقول البشرية متاع التوانسة. وقت اللي نمشي نلقوهم البرة نلقوهم على غاية من الأهمية والدقة،
1: نعطاهم مبدعين وناجحين وقاعدين الدول هذيك تستفاد من خبراتهم وتستفاد المجموعة الوطنية قراراتهم وكونتهم. فوالا هذا هو.
3: أنا سهلوا ولدي ولد الدولة ولد الوطن نسهلوا باش يستثمر في تونس، ما نخليش وأنا يمشي البرة تنتفع به الدول البرة والدولة هي اللي قامت وهي اللي نشأ فيها واللي هي الربات وقرات وإلى غير ذلك.
1: واضح قلت لك سي صالح، واضح جدا، يعطيك الف صحه، شكرا على كل الجوانب اللي ألميت بها في الموضوع هذايا، وشكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا في البرلمان مقر لجنه التخطيط الاستراتيجي وتخطيط والتنميه المستدامه ونقل البنيه التحتيه. سي صالح السلمي شكرا على كل هذه التوضيحات، احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، 47 دقيقه على موجتنا،
2: كل ما يهمك هالساعه في 60 دقيقه.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. تقليم أو تجذيب أو قسل أشجار قاعدة تقوم بها عديد البلديات في الوقت ذي بالذات، مع معناتها ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الصيف. هل هذا حاجة إيجابية حاجة سلبية؟ كيفاش لازمنا نتعاملوا معها؟ شنية ربما معناتها التداعيات متاحة على الوضع البيئي والمناخي في بلادنا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيته. المهندس البيئي الخبير في الشأن المناخي سيد حمدي حشيد، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الفل.
3: أهلا بك، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين ديوان فام.
2: شكرا. مرحبا. قص الأشجار مع ارتفاع درجات الحرارة باش نقصوا من الماء هكا ولا لا؟ باش نقصوا من عملية الري وإحنا مناخ بتاعنا شبه جاف؟ ربما خطوة تقدم عليها عديد البلديات في هذا التوقيت. حاجة باهية مش باهية؟ شنية تداعياتها؟ شنية سلبيتها؟ ولا شنية إيجابيتها أيضا؟
3: أو ممكن تقريبا 7 سنوات شدناه ونتالي فترة جفاف، ممكن كان فيما بعض التوصيات من قبل لجان مختصة معنا بتقديم الأشجار معنا تافت معنا عدم استهلاك المياه في الشكل ذاك، لكن معنا ممكن هذا التمشي اللي مشيو به، لكن التمشي ذي قاعدين نشوفه طوال. فما دراسات حديثة جدا معنا وآخرها معنا واحدة صادرة في فيديا 2026 على Nature Communication تفند النظرة ذيك متاع يقرب الصيف معنى قصان شجر معنى قد الاقتصاد في الماء، معنى لخطر الأشجار ممكن تمتص كميات كبيرة من المياه الجافية، بالتالي كتمشي اقتصادي معنى الدولة وهيكلها وحتى بعض الجماعات المحلية مشيوا في الزبيرة بشكل حتى بعض الأحيان خلينا نقوله وحشي نوعا ما، يعني تقريب
2: بطريقة حادة.
3: طريقة حادة جدا معناها اللي ما ترعيش معناها الوضع الجديد اللي نحن فيه. قال ممكن هذيك في التوصيات القديمة هم نجمش نقول لك فعالة أو ماش فعالة، خاطر نفهم ممكن فما جانب معناها القرار هذيك تبني على مجموعة من العناصر، لكن تو ممكن نقول لك العناصر هذيك ما تستقيمش وما عادش معناها فعالة بشكل هذاك. تو معناها الولايات النهضة والنشرة أو بالأخص في الوسط الحضري حديث كبير في التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة خاصة في فصل الصيف. دونك هذا معناه فما مفهوم علمي معناه أشجار الطرقات معناه مش مجرد عنصر تجميلي، هي تمثل معناه بالإنجليزية ما نقوله urban tree canopy أو معناه خلينا نقوله الغطاء الشجري الحضري.
2: نعم.
3: هو تقريب أهم عناصر التبريد الطبيعي، معناه الأشجار ذيك مش مجرد نحن نظهر فقط بسجان وجنب جمالي، لا راح تلعب دور كبير معناه عبارة كليماتيزر طبيعي. الأشجار ما تخفض راهي والغابات والمنتزهات الحضرية راهي تخفض درجة كبيرة في درجة الحرارة. الدراسة ذي اللي حكيت عليها ونزلت على البوست على الحساب الشخصي معناها منشورة في مجلة Nature Communications قالت معناها قالت الغطاء الشجري ممكن يخفض من 41 ل 49% من تأثير الجزر الحرارية داخل المدن. خاصة للسادة المستمعين شنو الجزر الحرارية اللي هي معناها التأثير تاع المدن، مثلا تلقى درجة الحرارة ترتفع بشكل عالي جدا نظرا معناها ما فماش نموذج حضري متناسق معناها، بالتالي استعمال الأسفلت والسيمان والأجور المواد هذيك تمتص كميات كبيرة من الحرارة وتعكسها، بالتالي تخلي الوسط الحضري درجة الحرارة ترتفع. أنت لاحظ في تبدأ فوق البلاد وانا الدنيا سخونة تبعد شوية من أي بلاد كانت معناها تبعد شوية من يولي تقول لك الهواء مسيب ومنسمة، هذا معنى بمفهومنا نحن كيفاش نفهم الموضوع. الدراسة هذه كيف كيف معناها ولات اللي تقدر تقول اللي معناها القص القوي قبل الصيف معناها يمكن راهو يضعف الشجرة أكثر بالنسبة لها ممكن يقويها ما يحميهاش يضعفها معناها ممكن نقتلها بقدرتها على التبريد في ظل عطاهم عملية قنبلة فابو ترانسبيراسيون. لما أنت تعملها كزبيرة بالشكل الحاد هذيك معناها توقف لها قدرتها على التبريد لازم تقوم بالتبريد الطبيعي.
2: فقط أنا حبيت نسأل معناتها سي حمدي عفوا نوعية الأشجار، أشجار الزينة اللي موجودة في المدن التونسية متاعنا مقاومة للجفاف طبيعتها معناتها تتماشى مع المناخ متاعنا وإلا لا؟ مش الكل
3: لا ذاك موضوع آخر مش كل حاجة، فما تمشي من الصحوة في اللي نقول إيكولوجية اللي تبعوا لاستعمال الأنواع المحلية من الأشجار. معناها الأنواع المحلية حتى تو مثلا زراعة النخل بشكل كبير في بعض المناطق ما هوش متناسب. شفنا حتى مع عملية معناها الاسم الصوص المخل معناها كيفاش معناها اللي كانت على جانب جمالي معناها النخلة، لكن لما تكون كثافة كبيرة كيكا معناها تولي فريسة سهلة معناها
2: مش تنتشر النوعية هذه.
3: معناها ممكن تفضيل الأنواع المحلية معناها اللي هو يكون على رأس الأولوية. معناها تو نشوفه بعض الدول مثلا في المغرب، كنت في فترة مش بعيدة برشا مثلا ثم في بنية الإغرير مثلا في المغرب استعمال ثلاثة أنواع، ونوع معناه موش محلي لكن نوعين محليين، الحلفة والزيتون.
2: نعم
3: صحيح معناه ما عندهمش نفس الجانب معناه اللي باش تعطي الظل ولا الكثافة تاع البيوماس نتاعها اللي ممكن باش تعتمدوا عليها، لكن على الأقل محاولات للتأقلم مع نقص المياه والجفاف وعلى الأقل بأنواع محلية لقدر أنت تزيد تزين بها.
2: من
3: الاعتماد على الأنواع المحلية ضروري، وهم مش كلهم محليين نشوفوا فيهم، ثم أنواع معناه جايبهم مستعمل فرنسي ما كانوش عندنا. لكن ودينا ندقبوا على استعمالهم وما مش أصلا من بلادنا، لكن ماذا بينا نقولوا ماذا بينا كان فما إمكانية. حتى بعض الأحيان حكيت مع بعض البلديات ما فماش الإمكانيات اللوجستية وإمكانيات الصيانة وغيره والناس المختصين وباش يهتموا بالمواضيع هذيا، وكل كان فما إمكانية نعطيو الأفضلية لأنواعنا المحلية. راهي معناها هي بنت البلاد عندها الأرشيف المناخي تعدى على البلاد هذه من سخانة وبرد ومطر وجفاف وغيره وغيره وغيره، عند القدرة الطبيعية للتأقلم مع الأوضاع المستجدة اللي نشوفه فيها. بالتالي الأفضلية والأولوية نحن توا شوف مدام اللي معنا درجة حرارة ولا استثنائية، وتونس سجلنا أرقام قياسية في العوام الفارطة. بالتالي الحليف الوحيد اللي نجمو نعملو بحلول ما تتكلفش علينا برشا التجهيز، ولازم نبدل هذه النظرة ذيك متاع كزبيرة بقبل الصيف مش سالكش ما صحيح. الدراسات علمية ما حبيش نحكي على الموضوع، كان ما لقيت الدراسة هذه كحجة نستند عليها. ومش هذا رأي أنا فقط، رأي العديد من الزملاء في الموضوع اللي معناه بدأوا معناه يفكروا بطريقة أخرى. معناه رأوا لنا نعتمدوا على الأشجار مش فقط كجانب جمالي أو معناه في إنتاج الأكسجين أو غيره، فما دي سيرفيس إيكوسيستيميك أخرين تقدمهم الأشجار. وهنا تحديدا نحكيه اللي هي الجانب المناخي متاحة في تخزين الكربون، وكيف كيف اللي تلعب دور. خليني نقول لك شارع مشجر وشارع مش مشجر، فما درجة حرارة تختلف 8 درجات. يعني تبدا في 40 اللي ماهوش مشجر 40 سخانة.
2: اي.
3: واللي مشجر تلقاها 32 مثلا. نعطي مثال.
2: الاختي معناتها 8 درجات عندها فرق كبير برشا.
3: توصل 8 وحتى أكثر من 8 تبدا الشجرات معناها المعامرة الكبيرة. توصل حتى أكثر من 8.
2: معناها أهمية التشجير.
3: ميكرو ايكو سيستم معناها ميكرو كليما تخلقوا تحتها وتخفض درجة كبيرة بدرجة الحرارة. معناها بلغة أخرى كالشجر الزينة ذاك نشوفه فيه في الشارع وبياديت يكون من أنواع محلية، راوي عاولنا في فاتورة الضوء، عاولنا في العجز الكهربي اللي نحن فيه. نغذرها بطريقة أخرى،
2: نغذره بطريقة اقتصادية فلا لبلادنا، مناخ واقتصاد. واضح. شكرا المهندس البيئي الخبير في شأن المناخ سيد حمدي حشيت، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. مصلين معكم مشوارنا، مرحبا 7:49 دقيقة على موجتنا.
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم في 60 دقيقة.
2: بعد غرق طفل في بركة ماء في الزارات، النائب عبد السلام الدحماني يدعو إلى مساءلة الجهات المعنية وتحميلها المسؤولية. شنو اللي صار؟ موضوعنا تتشويته.
0: فسفس
2: النائب عن ولاية جابس سيد عبد السلام الدحماني، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعيكم ومتابعيكم الكل.
2: شكرا جزيلا تعزينا لكل هذه الزارات في الفاجعة التي هزت المنطقة بعد وفاة طفل في ربيع عمره، مشى يعوم بلغتنا في قلتة متاع ماء هكا ولا؟
4: هو في الواقع الطفل العائد من المدرسة بعد ما كمل الامتحان بتاعهم ومش نحيل المشكل غياب وسائل النقل، يعني تقريبا 5 كيلومتر من المدرسة العددي بالزبارات إلى إمات العلاية، أنا مشيا على القدمين كما يقال راجلا متعديين مروحين الصغر، هو ضمن سبعة أساسي 5 صغيرات، ثم برك من الماء خلتهم على محطة تحلية مياه البحر بالزبارات، ثم تدخل صار في مستوى القنوات ولم يتم يعني رد هذه الحفر، وبقي الماء يتسلل وبقي الماء يكثر إلى حد أن أحدث برك من الماء دون رقيب ودون يعني متابعة فعلية من المحطة ودون متابعة فعلية من وكالة الوكالة الوطنية لحماية المحيط ودون متابعة فعلية من وزارة الفلاحة. الوليد هذايا هو روح هو صغيرة قليل لعب مع معناه لعب طفولي ربما يتعلق ب معناها اللعبة، يلعب بالصغيرات، حبوا يعوموا، حبوا يعني هم مروحين، فجأة يعني الطفل هذا يغرق في الماء ويتوفاه الأجل في حادثة بالحق يعني أليمة وأليمة جدا. لكن لا يكفي معناها غياب وسائل النقل، لا يكفي أيضا أكثر من غياب وسائل النقل المتابعة ويعني حماية والتجسيد ربما خلينا نقولها بشكل واضح، الالتزام بدراسة المؤشرات البيئية لمحطة التحلية اللي أكدت على ضرورة إرجاع الأمور إلى نصابها بمجرد الانتهاء من الأشغال واللي صادقت عليها الوكالة الوطنية لحماية المحيط. ولست أدري يعني جملة هذه الوكالات وجملة هذه الوزارات وجملة هذه الاعتبارات الكل إيش قاعدة تعمل اليوم. حادث كما قلت أليم جدا، فاجع حقيقة، مؤلم مؤلم، وقت الولد الصغير ظل مروح لدارة يعني بعد مشقة يوم من القراية يلقى روحها معناها ميت، مؤلم بالنسبة للعائلة التي معنا تلقت الخبر بصدمة، مؤلم بالنسبة للجهة الكل، محطة تحلية مياه البحر هذه بالزارات للعلم فقط هي محطة بدأت تشغيلها في 7 جويلية يعني 2024، وللعلم أيضا أنها لم تحدث لا نقاط تشغيلية ولا وحتى أن الماء المحلى من هذه المحطة يعني تستفيد منها جهات أخرى ولا يستفيد منها أهالي جهة الزارات. يعني ثم أكثر من مناسبة نبهنا السيد وزير البيئة في زيارته نهار يعني الجابس وزيارته الميدانية للزارة 24 ديسمبر 2024، أدى السيد وزير البيئة يعني زيارة إلى الزارات واطلع كما يقول البلاغ اللي خرج ساعتها على محيط تحلية مياه البحر بالزارات الذي يعاني من إشكاليات عديدة من بينها ظاهرة الترمل. وكنا نعتقد أن السيد الوزير وطاقمه ومصالح وزارته إلى غير ذلك مش يكون حريص كل الحرص على التجسيد كما قلت وتنفيذ ومتابعة تطبيق دراسة المؤثرات البيئية لهذه المحطة، ولكن لم يتم ذلك. أيضا كنا نعتقد أن وزارة الفلاحة والسنات تدقيقا بعد ما تنهي الأشغال وهذه كارثة حقيقية أن ترجع الأمور إلى نصابها. هكم تشوفوا مش فقط في ولكن وقت نلقوها في كياسات يعني تخلي على حالها الطرقات على حالها لترجع الأمور إلى نصابها. كيف كيف زاد الآن أصبح الأمر أكثر أنا بصراحة أكثر كارثية وقت اللي نلقوا برك من الماء مش بركة واحدة ويقال أنها تقريبا عندها أكثر من عام أحد البرك، وزالت التسربات المائية بقوة.
2: معناتها هي هو تسرب قعد يمشي هكاك حتى وليت بركة وما زالت تقعد وجنبها بركة
4: وإلى اللحظة مستمر
2: ما صارش تدخل
4: مش هم حاولوا يدخلوا فيه ولكن ما كملوش عملية الصيانة اللازمة. معناها يأخذوا وقتهم هم بطبيعة ما يهمهمش في الوقت الكافي، ما يهمهمش في إن ضياع المياه اليوم ورحكوا على ندرة المياه وشحها وضرورة ترشيد.
2: قداش تتكلف علينا احنا المتر كوب معناتها باش نحليه الماء البحر هكا ولا يتكلف فلا كلفة عالية وغيره.
4: 310 مليار دينار على 310 مليار من الدينارات التونسية هو تكلفة المحطة اللي أنجزت في الزارات بطاقة 50,000 متر مكعب يوميا وقابلة للزيادة باش توصل حتى 100,000 متر كوب يوميا. معناها هذا هذا هذا هذا معناها هدر للمال العام، مش هدر فقط يعني حياة الصغار، حياة الحيوانات، ربما بعض الحيوانات راي قد نفقت في هذه البرك من الماء لا ندري شو صاير فيها. يعني بصراحة أين أجهزة الدولة، أين الرقابة؟ نبهنا السيد الوزير في أكثر من مناسبة وفي كل المداخلات متاعنا إلى ضرورة التدخل. يا سيدي عندكم دراسة مؤثرات يلزمكم تستجيبوا لها، يلزمكم تلتزموا بها. لا لا لا لا, لا مجيب ولا حسيب ولا رقيب ولا حتى شيء. الحادث مؤلم فعلا، يعني واحد مش لاقي شيء يقول حقيقة، لأن المسألة مش مسألة موت طفل فقط، المسألة كيف للدولة التي يجب أن تكون حامية لحقوق الطفل وحامية لحياة وأرواح الناس أنها تتحول إلى سبب من أسباب موت الناس عظامة في حالة لا مبالاة. عبس معنى هذا اللي صاير، وكعليش كانت يعني كانت ردة الفعل مؤلمة جدا. وللأمانة أنا توجهت بسؤالي للسيد وزير الإفلاح، سؤال كتابي، توجهت أيضا بسؤالي للسيد وزير البيئة حول هذه
2: يعني. ومن المسؤول الأول؟ من المسؤول الأول معناته؟ أي من الوزارتين معناته هي المسؤولة على عدم إعادة الوضع إلى ما كانت عليه؟
4: وزارة الفلاحة تدقيقا هي التي مطالبة الآن عبر الشركة الوطنية لاستغلال المياه وتوزيعها بإعادة الأمور إلى نصابها. لليوم قاعدة برك هذه وقادرة أن تحدث يعني
2: حادث أخرى.
4: نعم هذه إشكال كبير. وزارة الفلاحة أول، وزارة البيئة، المصالح الوكالات اللي معمولة باش تراقب مدى التزام بالجانب البيئي واليوم مش قاعدة تعمل في عملها وقاعدة مستقيلة تماما تشاهد كأنها تتفرج على فيلم وعلى مسرحية. هذا أمر مهزلة مهزل. اليوم وقت الناس تتفصى من العقاب وما سماش مسؤولية وروح المسؤولية، هذا كارثي، وهذا باش يتحول إلى عقلية ويتحول إلى سلوك بالنسبة لكل الوكالات وبالنسبة لكل الوزارات. رأى اليوم إذا كان ما سمش معنى المحاسبة، النتيجة أننا سوف نصل إلى حالة من الإنهيار الكلي لهذه الدولة، والتي سوف تكون كارثية على الجميع. يعني حينما يسقط السقف سيسقط على الجميع، مش يسقط على جهة وجهة لا.
2: واضح. إن شاء الله على كل يتم تحميل المسؤوليات للناس اللي قصرت في ذلك وكانت في هذا السبب. تعزينا مرة أخرى إلى أسرة الطفل هدايا في العلاية من من من بلدية الزارات المعتمدية مارث. ربي إن شاء الله يرحمه، ربي ينعمه. والحقيقة معتها العائلة هي اللي دفعت الثمن في الأخر، يعني عائلة ولدها مشى يقرأ مروح يسمعوا به مات بالطريقة هذي. ربي يرحمه إن شاء الله. شكرا سي عبد السلام، يفضلك يعطيك ألف صحة. سيد عبد السلام الدحماني النائب عن ولاية قابس في البرلمان. احنا بصلي معكم مشوارنا، مرحبا بكم حتى لتسعة متعلين. ذكركم بعد الأخبار مع حمدي سويسي والأخبار الرياضية مع محمد أمين خانوش، نذكركم باش نحكيوا على عيد الإضحى. هل مازال العيد اليوم مناسبة أنه نتلموا، أنه نتقابلوا، أنه نتعاونوا، أنه نسأل على بعضنا، أنه نسامحوا بعضنا، أنه نتجاوزوا عن سيئات بعضنا، أنه المياه ترجع إلى مجاريها، ربما إذا كان صار سوء تفاهم، إذا كان صار تكنبزيات وغيره. شيخنا باش يكون حاضر معنا، الشيخ فتحي الرباعي في المباشر، رقم التليفون 58 400 100.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: Diwana Fam. Diwana Fam Flash News.
1: موجز الثامنة مساء. ديوان فام عسلامة. الجمعية التونسية لطب الإدمان تدعو لجنة التشريع العام إلى تعديل القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات واعتماد مقاربة علاجية تعتبر المستهلك مريضا يستوجب الرعاية الطبية. وأوضحت الجمعية وفق بيانات وإحصائيات قدمتها خلال جلسة استماع صلب اللجنة، أوضحت أن المعالجة السجنية أثبتت عجزها عن التصدي للظاهرة، مشيرة إلى ارتفاع نسبة استهلاك المخدرات لدى الفئة العمرية بين 15 و 17 عاما لتصل إلى 31%، كما ارتفع عدد مستهلكي المخدرات عبر الحقن إلى 9800 مستهلك، مما تسبب في انتشار أمراض خطيرة على غرار فقدان المناعة المكتسبة والالتهاب الكبدي الفيروسي. وزير السياحة سفيان الطقية أشرف عشية اليوم بمنطقة عين العنبة بمعتمدية بن خداش من ولاية مدنين على فعاليات الاحتفال الجهوي بمناسبة إدراج الحديقة الجيولوجية الظاهر ضمن الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وأفاد المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد المهدي الحلوي في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة، أفاد بأن هذا التصنيف العالمي يعد مكسبا وطنيا وجهويا هاما بالنظر إلى إشعاع ولاية مدنين في القطاع السياحي، مشيرا إلى أن هذا الإدراج سيشكل عنصر جذب إضافي لمزيد تطوير السياحة في الجهة، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاحتضان تظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027. رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بباجة محمد العربي تليلي يؤكد تجاوز طاقة خزن الحبوب بولاية باجة 3 ملايين قنطار، مع خزان محوري بطاقة استيعاب تبلغ قرابة 200,000 قنطار، إضافة إلى كراء مراكز خزن في قبلات والقريعات بطاقة خزن تناهز 210,000 قنطار. كما شدد العربي تليلي في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة، شدد على أن مختلف الأطراف المتداخلة جاهزة لموسم الحصاد بعد استعدادات مكثفة لضمان عملية التجميع والخزن. في الأخبار العالمية، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد أن الزيارات الدبلوماسية الحالية إلى طهران تركز على جهود إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشيرا إلى أن الخلافات العميقة مع واشنطن لا تسمح في هذه المرحلة بمناقشة تفاصيل الملف النووي وخاصة قضايا اليورانيوم على التخصيب. السلطات الروسية تعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح وفقدان 15 آخرين إثر ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة على كلية مهنية في منطقة لوغانسك، بينما أفادت كييف بأن قواتها استهدفت مقرا لوحدة عسكرية روسية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في الفلاش سبور. في أمان الله.
2: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: على ديوان فام ما يفوتك شيء،
5: كل ساعة كل نهار
4: لحظة بلحظة نواكبوا آخر الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية.
6: ديوان فام عسلامة.
7: أهم
5: نصيحات، جديد من قرارات، كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات. خليكم على فرد موجة
4: وتابعونا، أخبارنا على رأس كل ساعة كيما العادة، وتابعونا زادة على الباج فيسبوك ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام، ديوان اف ام، صوتكم.
6: ديوان اف ام فلاش سبور.
7: مساء الخير، أهلا بكم. بداية مع نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد، الترجي الرياضي التونسي تأهل اليوم للمرة رقم 41 في تاريخه للدور النهائي بعد فوز الوداد العشية ضد الإفريقي 27 مقابل 26، مقابلة حماسية جدا لغاية الثواني الأخيرة. الترجي سيواجه الفائز من مقابلة نادي سقيط الزيت وجمعية الحمامات. كأس تونس لكرة القدم، الدور نصف النهائي رسميا للزوز مقابل باش تلعبوا نهار الأحد في نفس النهار بداية من الساعة الثالثة ولا نصف المهيري، قمة بين السي اس اس والترجي الرياضي الجرجيسي، وفي ملعب الشهير لزويت شايفة العمران باش تكون في مواجهة ضد فريق الترجي الرياضي التونسي. زوز مقابلات باش يكونوا أكيد بتقنية الفار. مع كأس تونس، السي اس اس انطلق اليوم في بيع تذاكر مباراة دور نصف النهائي ضد فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بأسعار 15 25 وكذلك 40 دينار. نذكروا أن هيئة السي اس اس على ضوء اللي صار في مقابلة الملعب الجيبسي قررت إغلاق جزء من الفيراج تحديدا المدرج الرابع والخامس لغاية إشعار آخر. النادي الافريقي نيه الهيئه المديره متجهه باش تعاود عقود كل من معتزل زمزمي، حسام حسن رمضان، وسام السيل، وياسين بوعبيد اللي باش توفى عقودهم يوم 30 جوان 2026. حاليا فقط المفاوضات مع الرباعي هذا، يعني بنهايه عقده كين زومبي سيرحل، والاقرب زاد ابيلي لايت مالك في صوره عدم تفعيل تجديد عقده لمده موسم اضافي باش يرحل. نختموا بكرة السلة، الإفريقي ينهي اليوم أكيد استعداداته لمباراة أهلي بنغازي الليبي بداية من الساعتين في كيغالي في إطار مواجهة دور الربع النهائي لمسابقة الدوري الإفريقي لكرة السلة البال. زوز مقابلات بيست أوف تو، زوز مقابلات باش يتلعبوا أيام 23 غدوة وكذلك يوم 25 مايو المقابلة الثانية. أكيد الإفريقي باش يكون في مواجهة مهمة ضد نادي أهلي بنغازي غدوة بداية من الساعتين. تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان اف ام بونت. نخليكم مع هدول الغمي في برنامج 60 دقيقه.
8: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام صوت كوم.
9: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام.
5: ديوان أفام. ديوان أفام.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان FM.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 8 درجين على موجاتنا، مشوار يتوصل حتى للتسعة متاع الليل. كل عادة كنها الجمعة نتقابلوا باش نطرحوا موضوع تنجموا تتواصلوا فيه معنا وتنجموا تسألوا وتنجموا تعطيوا رايكم وتقدموا وجهات النظر متاعكم. احنا ابواب على ابواب عيد الاضحى، اغلب الناس اليوم مشغولة بيعلوش العيد، شراء ما شراش الاغلاء وغيره، لكن فيما حاجات اخرى زادة في العمق اكثر من الغلاء واكثر من هذا الكل. صحيح ظروف اقتصادية مفروضة علينا ووضعية مفروضة علينا الكل، لكن رغم ذلك احنا في العيد فما قيم تخلي تخفف شوية من الوطأة متاع الغلاء. في العيد فما كتضامن وفما كتآزر وفما كتعاون وفما كالصدقة اللي نقدموها، واللي عنده يعطي اللي ما عندوش، والناس الكل تفرح بعضها. هل انه هذا مازال فينا في ظل هل جري جري هذايا وراء الدنيا وهل الظروف هذايا الكل؟ وفي العيد زاد فما ناس متقاطعة ومتخاصمة وفما ناس على أبسط حاجات وأتفه الأشياء، ونقول بلغتنا ساعات حل صورة تلقى خيط وساعات ما تلقى حتى شيء، معناتها عركة ما عندها حتى معنى تخلي عائلات متقاطعة ومتكلمش بعضها بالسنوات. هل مازال العيد مناسبة باش نرجع ونهديو نفوس وباش ترجع شمل العائلة، يتلم العائلة المفرطة اليوم رقيقة؟ فمش عائلة ما عندهاش تكون بعيد، اللي في العاصمة عندهاش تكون في الجنوب، وفي الجنوب عندهاش تكون في الشمال وفي الشرق وفي الغرب وغيره. هذيك هي الدنيا. 58 400 رقم التليفون باش يكونوا حاضرين معنا في المباشر. ضيفنا في الاستوديو الإمام الخطيب بجمع سلام بساقيت الدائر بصفاقس، رئيس فرع جمعية المحافظة عن القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بساقيت الدائر، شيخ فتح رباعي، نورتني. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا بك أستاذة هدى، ومرحبا بكل فريق العامل وبكل عاملين الحقيقة في ذات الديوان، وإلى كل المستمعين الأوفياء.
2: شكرا جزيلا، مرحبا، أهلا وسهلا. الكلام اللي قلته أنا الكل، مازال العيد يرجع فينا قيمنا ويفيقنا على رواحنا أستاذ فتح رباعي، وإلا مازلت فما ناس غافلة شوي.
3: هو في الحقيقة من هنا وهناك. أولا العيد مازال محطة راسخة وثابتة ولها وقع شديد في قلوب الناس الكل، والحمد لله. العيد مازال عنده مكانته، والعيد متأصل في قلوب التونسيين والتونسيات، وهذا مش غريب لأنه احنا منتمين يعني دينيا وتاريخيا وحضاريا لتراثنا وديننا الإسلامي وقيمنا الإسلامية. العيد بالفعل هو مناسبة باش نحقق فيه عدة منافع، منها البعد الإيماني والروحي، منها البعد الاجتماعي، منها البعد الأسري، منها البعد التضامني. فهذه الأبعاد كلها العيد يرسخها بل ويدعو إليها. والعيد هو مناسبة، صحيح احنا ما ننكروش للحياة الحديثة فرضت على الناس نمط عيش معين من حيث التباعد وكثرة المشاغل والاهتمامات، وكل إنسان يجري في الدائرة متاعه، في الأسرة متاعه، مع صغيراته، مع زوجته، في دائرته المهنية. نعذر بعضنا في هذا،
2: يهزوا الليل يجيبوا الليل
3: أحيانا. حقيقة هو الإنسان أحيانا ما يلقاش وقت حتى باش يرتاح في داره ولا باش يقعد مع صغاره، مرأة ولا رجل. لكن الأعياد هي ديما تقعد محطة فارقة، محطة مميزة باش نعملوا فيها بين ظفرين راحة المحارب، لأنه كنا من خلال هالسعي وهالكتح الدؤوب هذا اليومي، الناس كلها تجري في نمط عيش سريع جدا، ما يلقاش الإنسان أحيانا حتى نفسه، ما يجيبش حتى يعتني بنفسه بريحته. لكن لما تجي الأعياد الدينية هذه، وهذا من ميزاتها وضرورة أن نحافظ عليها ونتعلق بها ونتشبث بها لما فيها من الفوائد ولما فيها من المنافع، ننظر احنا لهالجوانب كلها اللي نسميها مقاصد احنا شرعية، باب المقاصد الشرعية من العبادات، لأن العبادات في حد ذاتها ما هي المقصد. المقصد هو ما وراء العبادة، ما تنتجه العبادة، ما تؤثره العبادة في الناس. هذه المقاصد منها ما هو تعبدي، يعني ربنا جل وعلا قال لنا صوموا رمضان، وقال لنا عندكم يوم الإعلان عن نتائج ويوم فرحة، يوم الفوز، وهو يوم عيد الفطر، نفرحوا بتمام النعمة وأكمال العبادة. كما إنسان داخل يعني يعدي في اختبارات متتالية، سمان بلوكي وسمان سمان وفيرت، وبعد يكمل التلامذة والطلبة شي يعمل، يقول لك مش نعملوا فطور توا، مش نتفرهدوا هكا، ما هو احنا كيف ربي كرمنا، قال لنا انتم تعبتوا شهر كامل مثلا في رمضان، قال لنا عندكم يوم العيد، ويوم العيد هذا يبيح فيه الإسلام، بل يدعو إلى نشر البشر والسرور، ويعني إلى أطيب الطعام وإلى اللحمة العائلية. كيف في العيد الكبير عيد الأضحى، هو عيد تضحية وفداء، ويربط تاريخ الإنسان الحديث بتاريخ أجدادنا الأول وأولهم وقيدومهم وشيخهم، هو سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إمام الحنيفية السمحة سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن البعد الأول بعد روحي وإيماني، وكيفاش الإسلام بيننا، قال لنا هذه الأضحية راهو في من كان قبلكم يقدم الأضحية قربان لله، تنزل النار من السماء تهزها وتمشي، بينما احنا ربي رحمة بنا قال لها كالخروف هو مبارك وطعامه مبارك وأجره عظيم عند ربي كما ربما سنبين، لكن قال لك انت تمتع بالطيبات، كول وتمتع
2: منك.
3: هاي يمكن ثم ناس ما تاكلش لحم الخروف طول العام، هذه فرصة، ثم ناس تاكل لحم الخروف لكن ما تلقاش وقت ولا امكانيات باش تشوي اللحم، يوم عيد الأضحى الناس كلها تشوي اللحم، ثم إنسان يقعد يشتهي عفوا الكبدة عام كامل، يستنى من العيد العيد باش ياكل الكبدة، يستشعر فضل ربي عليه سبحانه وتعالى. ما لا يحقق البعد الإيماني والتعبدي ويتمتع بالطيبات. ثم ما وراء هذه العبادة، الأعياد هي مناسبة للتزاور، ومناسبة للتراحم، ومناسبة للتجاوز الخصومات والخلافات، ومناسبة لإصلاح ذات البين. يعني حتى الإنسان اللي ما عندوش خصومة، وهذا ينشجعوه ونشده على يديه، نقول له ما تقفش وقفة المتفرج. إذا عندك أخوين ولا زميلين ولا صديقين متقاطعين مثلا، دورك هنا تدخل أنت المصلح،
2: تصلح، ما تبقاش
3: تصلح العيد معنا. فرصة قلوا يا جماعة راهو هذا عيد إسلام، وراهو ربي يحب ينظر لقلوبنا، وخصوصا عيد الأضحى عنده ميزة خاصة، وهو أنه يجي تتويج لهذه الأيام العشر. الأيام العشر من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، واجعل ربي سبحانه وتعالى در التاج هذه الأيام يوم عرفة. يوم عرفة هذا يوم عظيم، وهو اليوم التاسع

0: شاهد ومشهود. اليوم الموعود هو يوم القيامة وشاهدا، الشاهد هو يوم الجمعة يشهد على أهل الجمعة، وهو عيد أسبوعي لنا في الإسلام والحمد لله، وعيد يلتقي فيه المسلمون، الناس كلها تمشي. بعض من الناس يقعد من غير فطور من غير غداء ويمشي يصلي الجمعة تعظيما لهذه الشعيرة. وشاهدا ومشهود، المشهود هو يوم عرفة، هذا يوم عظيم تشهده ملائكة السماء ويشهده الحجاج على صعيد عرفات ويشهده المسلمون في سائر أقطار الأرض، وهو يوم رحمات ومغفرة وبركات. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقبة من النار من يوم عرفة. أكثر نهار يعتق فيه ربي رقاب الناس من النار هو يوم عرفة. وإذا كانت درة الليالي هي ليلة القدر، وهي ليلة مخفية في الوتريات من العشر الأواخر ما نعرفوهاش، وتنتقل من سنة لأخرى، بينما يوم عرفة يوم معلوم ومخصص. يعني الإنسان يحاول يجتهد في هذا اليوم بسائر القربات، منها الصيام مثلا، اللي يقدر على الصيام ما يحرمش روحه من صيام يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سن صيام يوم عرفة لغير الحاج سئل ما للصائم فيه من الأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله تعالى أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، في رواية سنة ماضية وسنة مستقبلة، يغفر ربي ذنوب العبد لسنتين. هذا فضل الله سبحانه وتعالى.
1: فقط يكفي يوم عرفة، خاطر فما ناس يقول لك نصيموا 9 أيام معناتها كلهم على بعضهم.
0: هو في الحقيقة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام 9 أيام متتالية، وإنما دعا إلى صيام ما استطعت منها. تصوم يومين، تصوم 3 أيام، تصوم 4 أيام، أنت وما تقدر. وديما الدين الإسلامي يعني هو دين اليسر والسماحة، لا يشدد على الناس ولا يضيق على الناس، بالعكس الدين الإسلامي يحبك حتى كتجيل العبادة تأتيها وأنت مقبل غير مدبر، جي فرحان يعني. ما يحبش الإسلام، يحبش مسلم يعبد ربي مجرور، لا، يحب يأتيها هرولة ويأتيها مسرعا. ليش؟ لأنه يأتيها بقناعة، قناعة أنه بذلك يرضي الله سبحانه وتعالى. 2، هو المستفيد بالعبادة، رب العزة والجلال هو غني عنا سبحانه وتعالى، نحن المحتاجون إلى رحمته وإلى عفوه وإلى مغفرته. والعبادات كلها تقوي الأبدان وتقوي الإيمان، العبادات تقوي الأبدان وتقوي الإيمان.
1: وعندما كنقول إحنا رمضان ما خليش فينا وصمنا مش صحيح،
0: هكا اللي هو في عقليته كان الطعام والبطن وما إلى ذلك، أما اللي في نظريته هي عبادة ملائكية سيرتقي إلى مستوى الملائكة، ومش يكتشف قديش ربي أعطاه من القوة والإرادة باش يتحكم في شهواته ورغباته ونزواته، سيخرج منتصرا، سيخرج من رمضان بطلا، سيخرج فائزا، سيخرج فرحا مسرورا.
1: ولذلك الله من الأبطال والفائزين.
0: آمين. اللهم اجعلنا من أبطال الطاعة والعبادة والإحسان.
1: آمين. ناخذ شوية تليفونات شيخنا بعد نرجع شوية باش نحكي أكثر أكيد بالتفاصيل بناء حتى على تساؤلات جينا. نبدأ من صفاقة السي توفيق، هذا معنا، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا أختي هدى، السلام عليكم،
0: نحييكم
2: كل العاملين في الديوان وفي فتحي أنفك.
0: مرحبا بك سي توفيق،
1: فضلك، مرحبا،
2: فضلكم الكل.
0: آمين، بارك الله فيك.
2: أخت هدى، حكيت على العيد وعلى اللمة وعلى صلة الرحم، راهي بدأت تنقرض.
1: بدأت تنقرض، علاش؟ بدأت تنقرض، علاش؟
2: أنا علاش يعطيك الصحة، أنا مجرب من روحي.
1: أي
2: بيه؟ أنا الله غالب معناتها توكي، قلت لي علاش نمشي نتكلم شوية. أنا الأول منهم. أنا ما تفهمتش، أنا والمدامة تلحد مشاعر روحهم.
1: أي
2: لكن كنت نزورهم. نزورهم كي عندي فلوس، ونزورهم كي عيال.
1: نزورهم تقصد معناتها مرتك السابقة وصغارك؟
2: أي نعم، أي نعم، أي عندي ما أول مرة برك عرس حاصلو.
1: أي قديش عندك صغيرات؟ قديش عندك صغيرات؟
2: عندي 3، واحدة معرسة وزوج ربي يفرحهم وربي يهديهم.
1: آمين. هاي
2: العادة يقولوا لي إيجا بحزينة وكذا، واذبح وشد مع محمد علي ودك واذبح معه.
1: أي
2: أو عامين ولا 3، أنا حاول الحكاية هذه. أنا نسأل عليهم وما يسألوش عليها، قلت لهم صلة رحم وزيد راه بوك والديك وانتم نظرك مصلح.
1: هما متغشين منك على حاجة؟
2: لا، قال لك انت كبعت على ماما مدينة جديمة. قلت لهم انا نجيك، انا وقت عندي فلوس من فارغ، ما نجمش نجيكم يا صغيرتي، راني فارغة ايدي ما نجمش نجي. وانا سين عامل يومي، مرة نخدم مرة كذا. عشت مع سيدك لسين نقعد، انا عايشة معها.

0: فاهمين؟ هو كيري عنده الكرمي الابيض يعاونه العباد والله يمسيك من العيد للعيد طلع 4 سنين شو يعمل؟ مد هيك العشرة يقول يجيب لنا بيض ريفة الدجاج يقليها في الزيت ويبدا ياكل. لا يا شكون يعطي ولا شكون يعاون ولا لا لا لا نقصة صلة الرحم ونقصة الصدقة ونقصة برشا حوايج. وتكلمت في إذاعة أخرى عدة مرات ودافعت على المقعد هذا والله يدافع عليه أكثر مني أنا. الديشات ناكله كذا نسير ذو الاحتياجات الخصوصية والله 1%
1: واضح.
0: ومن خلال إذاعتكم الموقرة والله ونسير المقعد وكذا وإن شاء الله يسمعوا
1: إن شاء الله يلقي السهل الخير والبر والإحسان أن يسمعوه يتفكروا في العيد هذا. شكرا شكرا سي توفيق. شكون هيفا في الخط الثاني نمشي لتونس. شكون معنا سي بلطي؟ مرحبا بك سي بلطي. أهلا وسهلا سي بلطي. مرحبا مساء النور. أهلا وسهلا
2: وبيك لكم انتم جماعه النهار هم النوار بتاع والفل والاثنين وانتم في الليل راكم مسك الليل.
1: يفضلك شكرا ليك يعطيك الف صحه. شكرا تفضل سي بلطي.
2: والله ياك مش تحكي على العيد وتحكي على الام وعلى واحد اي انا واحد من الناس ومش اقول لك حاجه اقرب الناس ليا هيك اللي في العيد عمره ما يفكروني عمره ما يطلبوني. انا وصلت وقتها كلمت مرت خويا طرني لي بنت خالي راهي قلت لها قول لولدك خلي يجي خلنا نعيد بعدك عنده كهرباء وعملت معاه الباي ما يمنيش اش عملت
1: هو ولد خوك معناتها هذا اي
2: قالت لي لا باش يروح بوخته وراجلها واولادها انا مريض بالقلب عشيك وكذا لا قعدت لي مده رقدت في السبيطار النهار خرجت ولد عمنا الوقت نهار السبت والعيد نهار الاحد طلبتها قالوا وينك لاباس وينك قلت انا تو خرجت من السبيطار قلت بالي باش تقول لي يجي عايد بحذانا ويجي كذا فهمت قالت لي حشيت لا انا ماشي نعاش انا ماشي نعاش.
1: اي خوك موجود ولا مش موجود؟
2: موجودين زوزوخة موجودين والله يسامحهم ونتناحم انا ما يهمنيش.
1: اي وانت ما عندكش عائله معناتها عازب ولا
2: لا كنت مع صوت فرخنا الله يسامحهم اللي كانوا سبب وعندي مريتي اللي يرحم والديها ما خلتنيش حتى انا كنت في السبيطار جيني وانا زاد مانيش مخليها نصور زوزو فرانك اللي كتب لي ربي ما خليهاش الله يرحم والديك والديها الحق.
1: معناتها انت القطيعه صايره مع اخوتك معناتها هكا ولا
2: مع اختي الله يسامحهم والله يسامح الفاهم
1: يسامحنا جميعا ان شاء الله. شكرا سي بلطي يعطيك الف صحه. سي لطفي مرحبا بك. اهلا وسهلا
3: انت هدى.
1: مرحبا مساء النور.
3: ديما نسمع في برنامجك وديما فني معاك كل يوم.
1: شكرا
3: فني ولا
1: فضلك. شكرا
3: بنتي احنا مسنين SDS
1: اش معنات كيفاش كل
3: معناتها ما عندناش مأوى بني نعيشوا في الشارع بني
1: في الشارع علي
3: ما تكلم علينا ما تكلمت علينا حتى اي وسيلة اعلام في تونس
1: فني ولاية تعيشوا مع فني منطقة
3: ولاية تونس بنتي
1: في تونس تعيشوا في الشارع
3: في شارع برقيبة فهمتني ولا لا مقابل وزارة المرأة والطفولة والمسنين وزارة المرأة والطفولة والمسنين تخدم كان على المرأة والطفولة المسنين محذوفة بني لعنا كرني دولة لعنا فهمتني ولا لا ماندا لعنا حتى شيء
1: ما جاكم حد ما خرج لكم شو الوزارة انت قلت لي مقابلين الوزارة ما جاكم حد مسؤول من الوزارة ما سألش عليكم ما قالكمش ايش تعملوا هوني في الشارع
3: بنتي احنا بيدنا اتصلنا بالوزارة وتصلنا بالشؤون الاجتماعيه واحد يدخلك منا الاخر يخرجك منا بنتي
1: خليكم في الشارع هكاك
3: خلاونا هكاك وبرا بتشوف فهمني مئات نطايشة في الشوارع لا عيد لا رمضان لا موسم لا حتى شيء بنتي فهمني صارت شوشره بنتي تسمع فيا
1: نسمع فيك سلطش ولا نسمع فيك
3: صارت شوشره بنتي على كل فهمني نتاع الولد اللي صارت له المشكله في المحضنة فهمني ولا لا عملوا عليها البوز وعملوا كلبت عليها الدنيا وصارت عده حكايات واحنا حتى بنيتي وسيله تعليم فهمني ما تكلمت علينا وما فهمني ولا لا حلت علينا الخرامي لك يربحوا دعي وتخير
1: ما تنتوا ما تبيتوا في الشارع ترقتوا في الشارع في الشتاء في الصيف حتى مأوى
3: عندنا كانوا جهبي
1: معناتها يتفكروكم هكا شويه جمعيات يجيبوا لكم عشاء ولا يجيبوا لكم فطور
3: جمعيات بنيتي فما اصحاب الخير هم اللي قاعدين يعطيونا فني حتى دور المسنين بنيتي المطال كنت جايك الديوانة فهم غادي للبحيرة فهمني ولا باش نحكي لك الموضوع ونجيب لك الأوراق. عندي المطلب أنا متاعي فهمني ولا عامله السيد للوزيرة فهمني ولا باش ندخل في مأوى متاع المسنين. عمري 67 سنة فهمني ولا هي توا بنتي وانا نجري فهمني من بقعة لبقعة وقال لك دور المسنين ما عندناش معبين اعطيوني في اي اي بلاصه في تراب الجمهوريه اي بلاصه بنيتي في تراب الجمهوريه كرم بيتو فهمني ولا دافين وماكلين وشربين لا كرني دور والمريض فهمني تهزو حباب ربي الدوريه
1: إن شاء الله نديكم نكون وصلوا من المنبر هذايا نداء للوزارة للتدخل بسرعة في موضوع كمان هذايا موضوع متكتشالي. قل لي احنا نعيشوا قدام الوزارة معناتها مسؤولين المديرين العامين كلهم في الوزارة يشوفوا فيكم في بينهم بكم.
3: هاي بنتي نمشي ويشوفونا وناس تقشر والجربانة والجنارية المسؤول هذا مش هنا والمسؤول هذا مش غادي في الوزارات نجريهم من بقعة لبقعة باش نتنقل لأن ما عنديش باش ناكل مش نتنقل فهمني نطلع في الكاربليش نكلم الخلاص نقول له خويا كذا كذا وصلني البلاصة الفلانية
1: واضح. ان شاء الله صوتك يكون وصل في الوزارة ان شاء الله يكون ان شاء الله يدخلوا هذا اللي نتمناه للخير زي ده نحطوا اليد في اليد. يقولوا لي ما تخليوش يوم ما انا بيدي مع مش لاقي شو نقول نستعين بيك سي فتحي.
4: والله مأساة تخرس الألسنة حقيقة وتذهل العقول. يعني وقت اللي نسمع أنا توا ثلاثة مداخلات الآباء كبار مسنين ونسمع كل واحد وجرح الألم متاعه والجرح النازف متاعه وكل وضعية وحالة تكون أسوأ من أختها
1: الأخر
4: وخصوصا وضعية سي لطفي توا يعني حقيقة يعني ما يشرفش المجتمع التونسي المتضامن.
1: كله وانه ديار المسنين متاعنا معبي ومعنا شو بلايث
4: معناها
1: توجع القلب
4: توجع القلب وتخلي
1: واحد يتمنى يكون عنده
4: بو
1: أم فما ناس تسمع فينا يقولك نتمنى أمي حية ولا بويا حي نحطه معناتها فوق راسي وفلا ونخدمه بعيني. اليوم نسمع بو عمره 67 سنة ولا بو الآخر من عرش صغيرته ما يحبوش ما يخليوش يجي عيد معاهم
4: قسوة القلوب حقيقة يعني
1: قداش يعني القلوب تحجرت
4: القلوب تحجرت القلوب قاسية إلى هذا الحد. وكان ننظروا للوضعية الأولى متى سي التوفيق ربي إن شاء الله يبارك فيه وقداش راجل متربي وقداش راجل متواضع وقداش راجل ما يقولوش كلمة عيب حتى في صغاره اللي مخليه في حقه يدعي لهم بالهداية معنى راجل فاضل يستحق كل احترام والتقدير. ورغم هذا يا
1: سي بلتي قال لك أخوتي ربي سمحه
4: سي بلتي الله يبارك له قال لك أخوتي ربي سمحه أيضا ولا سي لطفي عاد مأساة يعني أنا حاجة لا تقبل. تعرف سيدنا عمر رضي الله عنه خارج يتفقد الرعية يلقى رجل كبير يسأل الناس يعني يطلب وفي المجتمع الإسلامي ما يلزمش يكون رجل كبير ولا مرة كبيرة تطلب ولا يأكل من القمامة هذا يلزم يكون مكرم اللي يوصل سن الشيخوخة راه المجتمع ما يلزمش المجتمع يتبرى منه المجتمع يلزم يكرمه على سنين النضال والعمل والتضحية والبذل وما فعله وما قدمه مهما كان يعني ولو بعض الأشخاص ساعات تجيهم فترات جنوح في مسيرتهم لكن المجتمع بينه وبين ربي ما نعاقبوهش احنا ما يعاقبوش المجتمع. يعني سيدنا عمر يلقى رجل كبير يطلب قال له ما حملك على هذا انت رجل كبير محترم شعرك أبيض قال له حتى أؤديكم الجزية لأنه طلع الرجل طلع ذمي ما هوش مسلم أصلا مش مسلم عايش في تحت مش يدفع الجزية مقابل الحماية هكا القانون ماذا يقول فسيدنا عمر ماذا صنع يعني خرج بلغتنا العصرية مرسوم في الحين في اللحظة ماذا صنع أولا حط الجزية عن كل مسن ليس له دخل ولا كسب لو الحاجة الأولى اثنين أجرى لهم ماذا راتبا شهريا من بيت مال المسلمين يعني وقت اللي يقول طبعا لازم يكرمهم
1: رغم هم مش مسلمين
4: مش مسلمين هذو من غير ملة الإسلام
1: احنا نحكي على مسلمين
4: أبناء أبائنا ولا
1: وأمهاتنا
4: يعني سي لطفي لما يقول لك ما عنديش دفتر علاج ولا ما نلقاش حتى باش نطلع في وسيلة نقل هذا يعني حقيقة
1: باش يطلع في وسيلة نقل باش يمشي يجري على روحه باش يمشي يدق البيبان من
4: للمسؤولين
1: من إدارة لإدارة والوزارة يقول لك أنا مقابلتني معناتها
4: والله لو خيان المسؤولين راهي أمانة ومسؤولية وراهو يزم يتحملوا مسؤوليتهم
1: أمام الله
4: سيسألون والله سيسألون يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل من استرعاه رعية أحفظ أم ضيع. راهي أمانات، راهو كل أنا نقول السادة المعتمدين ولا السادة الولاة ولا الوزراء، راهو يزمك تدور في الليل وتشوف المدينة متاعك اللي ترجع لك بالنظرش فيها، إذا فيها ناس كما هذم رجال كبار في الوضعية هذه أنت مسؤول باش توجد لهم حل.
1: مسؤول الأول،
4: المسؤول الأول هو المحلي وبعده الجهوي، وما يشرقش علينا احنا كتوانسة، احنا شعب عريق في التضامن في التعاون في اللحمة الوطنية. أنا وقت نسمع هالكلام والله قلبي يعني كاد ينفطر من هذه الحالات الصعبة جدا.
1: سي سعد من جابس، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخير.
5: ألو عسلامة.
1: مرحبا مرحبا،
4: السلام عليكم.
5: معك صادق رابح من المطوية.
1: سي الصادق مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
5: مساء الفك. والله أخت هدى يا سيدي الشيخ حقيقة حتى العبارات معاش لقيها، كي تدخل أخونا لطفي.
4: أي نعم.
5: وإحنا على أبواب تو صلاة العشاء.
4: نعم.
5: والله معاش لقي ما يقول واحد. شفش نحكي، ماش نحكي على حليش، على العلوش، على سلة الرحم، وراجل قدامي كمان هيك يا رسول الله
1: طيش في الشارع في الشتاء في الصحراء في كل الظروف.
5: أنا والله مش نختصر الحديث أخت هدى، كنت مش ندخل لكن الكلام هرب علي. نقول للسيد هذا على الأقل بربي حطونا الرقم تاع الهاتف نتاع عندكم، نعاودوا بالقدر من ربي.
4: بارك الله فيك، بارك الله فيك الصدق على الإيجابية.
5: كنت مش نخش وفي... لكن العشاء مش هذا وراجل لك والله بكاني، اقسم بدين الله، اقسم بدين الله بكاني.
4: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك
5: الصدق. والله بكاني، والله والله كي باباك يا اخوي، انا داري مفتوح علي الرجل هذا والله.
4: الله يبارك لك، جزاك الله خيرا،
1: لطف عليك، لطف عليك يا صادق.
4: وهذا هو التونسي الاصيل، هذا التونسي الاصيل اللي ينطق بلسانه سي الصادق التوا في الوقت هذا. اي احسنت احسنت،
5: لا حول ولا قوه الا بالله يا رب،
4: ربي يصلحنا
5: بربي وبارك الله فيكم، بالله حطوا لنا الرقم نتاع بربي.
1: هيفا تتصل بيك وتبعا تعطيك الرقم نتاعو، ما تعطيك الرقم نتاعو مباشره.
4: بارك الله فيك سي الصادق، ربي يحفظك، كل عام وانتم بخير.
1: محلاه تونس في
4: اي الصوره المشرقه على الاقل.
1: محلاه تونس في
4: التدخل نتاع سي الصادق رابح رفع عنا الغمامه حقيقه، نزلت علينا غمامه من الحزن والالم، لكن سي الصادق اهو الخير موجود، وهي نقاط الاضاءه موجوده والحمد لله. هذا اللي نحكي عليه، المسألة راهي تتطلب شوية شوية عناية، راهو مش كان إمكانيات الدولة، راهو ثم ناس محسنين، راهو ثم ناس يحبوا الخير، شوية تعريف وشوية
1: الخير جنب الخارج. أو الخير جنب الخارج،
4: الحمد لله.
1: حمدي صديقنا حمدي من فرنسا يقول اعطوني رقم تاعو نعطيه شهرية البقية عمره 300 دينار شهريا وربي شهد عليه.
4: ما شاء الله، بارك الله فيه، جزاه الله خيرا.
1: هيفا تتواصل مع حمدي على الشانل اليوتيوب وتعطيه الرقم مباشرة يتواصل معاه. وشكرا للتوينس الكل، يعطيكم الف صحة.
4: هذه
1: شكرا.
4: إغاثة الملهوف هذه من أعظم القربات لله سبحانه وتعالى. راهو سيدي النبي صلى الله عليه وسلم غير لنا بعد كامل باش ما يخليناش غاطسين في المادة. يقول لأن أمشي مع أخلي فأقضي له حاجة. شوف توا خونا حمدي من فرنسا تفاعل وتحرك تحرك إيجابي وميداني معناها. يقول لأن أمشي مع أخلي أقضي له حاجة خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. تخيل المسجد النبوي الصلاة بألف صلاة. يقول لك نمشي نقضي الواحد قضية عندي وفي المفهوم الإسلامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الشريعة الإسلامية، خير من اللي نقعد معتكف في المسجد النبوي شهر كامل. وهك علش لما سئل أي الناس أحب إلى الله تعالى قال أنفعهم للناس.
1: فعلا.
4: إن شاء الله أخونا حمدي وأخونا الصادق رابح من هذا النوع من الذين ينفعون ويفيدون إن شاء الله.
1: ربي إن شاء الله يبارك لهم.
4: أمين.
1: حمدي كونتاكتينا على الفيسبوك على صفحتنا على ديوان فام، ولا على الكونت متاعي، ولا على الكونت متاع هيفا، مش نجمو نتواصلوا معاك ونعطيك الرقم، لأنه هكا ما نجمش نحط لك الرقم، وتنجم تحط له هيفا حتى في كومنتار الرقم، ميسالش للناس اللي تحب تعاون الكل حطوا عشان اللي
4: المجال ميسالش. مفتوح للخير،
1: المجال مفتوح في الأخر، لا مش نشهروا به ولا نحط شيء. حط رقمه في اللي كومنتار، برا حطوا اسألوا استشيروا، حط رقمه وخلي الناس الكل تحب تتفاعل تنجم تتفاعل. شكون عنا بعد نمشيو؟ شكون في تليفون؟ سي شكري، مرحبا سي شكري، اهلا وسهلا، مساء الخير.
6: السلام عليكم مدام هدى،
1: تحياتي.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: شكرا
6: سي شكرا. والله في بدايه معناتها التدخل نتاعي كنت عندي شويه تفائل وكل شيء، سمعت الحالات صدقيني انتبهتني نوبه معناتها نتاع معناتها احساس معناتها صدقيني والله العظيم قعدت دموعي هبطت مش لها.
1: لطف
6: على كل حال نسمي ايش من رحمه ربي راهو التوانسه راهو حنان
4: الحمد لله.
6: صدقيني معناتها والله كنت متاكد معناتها بشي معناتها باش ربي سبحانه معناتها يسخر له معناتها الانسان باش معناتها يمدوا لك المساعده.
1: الحمد لله.
6: التوانسه حنان خاصه في المناسبات الدينيه فهمتني. الحمد لله. وعلى كل حال ما تقعدش الرحمه مازالت متواصله ولله الحمد والشكر
4: الحمد لله.
6: الحمد لله. معناتها الحمد لله يا ربي.
1: انت من عمران من عمران سي شكرا.
6: اي من عمران صدقيني يا مدام هدى عندنا معناتها لفايده بذكر الجمعيه رئيس جمعيه كره القدم كل عام كل عام هذه يجيب معناتها من برا فهمتني يجيب حكايتي يمكن يجي سته سبعه البقراتك الكبار نتاعك
4: الله يجزيه خير.
6: اي ويذبحوا هنا معناتها في المسلخ البلدي هنا في العمران وتتقسم معناتها كل واحد معناتها تصفيات تصفيات ما شاء الله هذه كل عام هذه سنة معناتها ما فيش
1: يعطي الصحة ربي
4: الله يحسن المحسنين
1: ربي يكثر منه الناس إن شاء الله
6: معناتها قدامة كل شيء فهمتي يذبحوا ويصفوا كل شيء وأنا بدي معناتها حضرت وشفت كل شيء وتتوزع معناتها ما تبيت كان معناتها من قبل العيد في الليلة كي يدوروا على الدار الكل وكل الناس محتاجين ومعناتها اللي ما قدرش كما نقولوا باش معناتها يوصلوا معناتها الكتب مع عند ربي وتبدا الناس ما شاء الله معناتها في خير وتبدا معناتها كل واحد كيفاش انا معناتها نراه نحن بالنسبه للمنطقه نتاعنا معناتها فما كلير المساعده مثلا كيما
1: الحمد لله حاجه
6: باهيه وعندنا توا مع امراه ما عندهاش مده ملي راجلها معناتها توفى فهمتي وهي قليله فهمت كل شيء لامورها توا الجيران والواحد ما عنده وقت يجيها العلوج
4: الحمد لله الله يجازيهم خير
6: نهارين ومشى خويا خذاه لها زاده فهمتي لامورها 100 مليون و100 حصير ومشى البطوار امس وجابوا لها معناتها وصدقيني هو عندها صغيرات وفرحه معناتها
4: الحمد لله جزاهم الله خيرا
6: رحمنا بينات التوازن
1: الحمد لله هاو الجانب الايجابي والمشاق الماضي
6: الدوله هذه تصميم فيه قال لك توانا معناتها يعني قدام وزاره المراه يعني ما تبرتوش مي عامل عليه تو فهمتني ثم المجتمع المدني ثم الجمعيات هذوكم قايمين بواجبهم يا مدام هدى
1: يعطيهم الصحه هذوكم ناس متطوعه في الاخر هذوكم ناس متطوعه وناس تحب تعمل خير وناس قاعده تدفع من مالها وناس من جهدها وغير
6: عندكم البرنامج نتاع زعفر الصباح اليوم زاد والله ما عندها في 14 الاخرانيه ما عندها
1: 30 علوش اليوم التوانسه تبرعوا في برنامج في
6: بالا والله ما احنا شكون قطوبة اي سوس من رحمه ربي والله ما
4: الحمد لله
6: الحمد لله
1: الحمد لله
6: كل شيء
1: الحمد لله
6: رحمه بين التوانسه والتونسي التونسي معناتها يرحم بها رحيم كل شيء بقدر ربي لاباس ان شاء الله معناتها هاني نوجه نداء انا باحساسي كمواطن تونسي معناتها يتلبسوا لهم القليل الظلم معناتها والله ما شاء الله يرحم والدي اللي يعاون معناتها بأجرة شهرية ربي شر يبارك
1: وكل الناس صديقنا حمدي من فرنسا شكرا
6: إن شاء الله رجال الأعمال وكل الناس معناتها رأي ما دائما الحد راه والله العظيم صدقيني يا مدام ودا معناتها كي تعملي صدقة هي راهي العصرية مظلوم المفضلين راه شنو تجرى مع ربك سبحانه وصدقيني والله العظيم ها راخر يلقاها ما شاء الله راه كأنك انت تطور تحطي فلوسك في البنك وتستحوذ ومش تكون واحد لا لا لا تجرى مع ربك تشوف كيفاش ما شاء الله تعيش سعيد تعيش معناتها مش هي المال راهي بحد ذاتها راهي تدري ماهيش فلوس وكذا وجاه ليه ليه ليه صدقيني ليه والله العظيم اللي تجر مع ربي ويبدا معناتها يصدق ويرحم وكل شيء يعيش بدينه سعيد راه صدقيني والله
1: الحمد لله
6: كل حال
1: شكرا
6: صلاه عيدكم مبروك
4: مصدق مبارك
1: الله شكرا
4: الله يبارك فيك
1: شكرا جزيلا لفضلك شكرا هيفا نشخش بك شوية معي في الفيسبوك سي سفيان بن عبد المولى يحب على الرقم تاع السيد اللي قدام وزارة المرأة رقم سي لطفي قل بربي يعطوني رقمه ونبعثوا لك رقمه إن شاء الله في الخاص سي سفيان ناخذوا سي شادلي من منوبة مرحبا أهلا وسهلا سي شادلي مرحبا بك
7: السلام عليكم
1: وعليكم السلام مرحبا
4: أهلا وسهلا الله وبركاته
7: انا مش من حي الزهور
1: من حي الزهور مرحبا شكون معايا شي شادلي ولا مش شادلي
7: شاد.
1: مرحبا
7: شاد.
1: من حي الزهور مرحبا اهلا وسهلا
7: الحمد لله لاباس عليك
1: يفضلك شكرا لك اهلا وسهلا مساء الخير تفضل
7: السلام عليكم
4: وعليكم شكرا. السلام ورحمه الله وبركاته
7: بعدين بالنسبه للعيد قسم من سمات الرجل انا تو قسم من نسيتش نتكلم مخي قف والله اللي يحكي فيه راه صاير كل صاير حتى علي انا ما دام
1: لطف عليك
7: والله وقسم من هذا بدنا عليك كل عيد يجي للتفجع انا والله انا عايده في الدار
1: عليه لطف
7: قول لي المرا ليه الناس يعاونوني ما تقعدليش في الدار نمشي بس سيدي بحث وقتي ناخذ 257 دينار شهريتي
1: اي
7: فهمتي وانا وياهم مشيت الواحد حكم علي 300,000 نفقه
1: انت ومرتك مش متفاهمين حكموا عليك 300 دينار نفقه هاي
7: 300 دينار وانا عاملها ولا رقدت في السبيطار في الشرنيكولي عمليه على يديا
1: حسيت
7: وجيتني الطفله ما ساعتين نتاع الليل قالت لي شبيك بابا قلت لها لا نبيع حد شيء قالت لي ليه شبيك قول لي شبيك شناختك قلت لها لا انا نحب مليت نقابل المدام هدى ولا استاذها قالت لي مو هدى حاسين ورث لي في الفيسبوك فهمت قلت لها هذا قالت لي قلت لها الحمد لله
1: انت تحكي علي انا معناتها سي شادلي
7: اي هذه
1: يفضلك يا سيدي شكرا
7: في جنينه واحد لابسه سروال واحد تبارك الله واحد
1: يفضلك شكرا لك يعطيك الصحه
7: ولي استاذها قلت لها به حسين وقسم لنا هذا مدنا نقبل ماتت لي العزوز زاد مات لي الشاي وعندي اختي ظروف
1: انت علاش تحب معني علاش تحب تشوفني معناتها سي شتيتلي عندك امنيه معناتها نحب حق خيالك عندك حاجه تحب نخدمك فيها شو ما شو ما
7: انا ما عندي لا عندي شهريه لا عندي حد شيء اللي ناخذ فيها 257
1: ام
7: زادونا 257 نلقى 300,000 زادوني بديتهم لم تعنف وانا تعب فهمتي بحض اختي اختي سوى لي على سلامي فهمتي كل عيد شيء
1: معناتها تعطيهم الشهريه وتقعد انت بلاش معناتها تعطيهم للعائله تقعد بلاش ربي يلم الشمل ان شاء الله ربي يلم القلوب ويالف القلوب ان شاء الله هذا هذا هذا اللي ندعو به معناتها سي شادلي انه الناس ربي ان شاء الله يوالف ما بين العائلات ما وصلنا الوضعيه هذه معناتها سي فتحي
4: لا حول ولا قوه
1: الا بالله واحد يهزوله شهريته الكل صغار ومرته ومهما كانت الخلافات ومهما كانت الظروف ومهما
4: هذه الاشكاليه احيانا نلقاو الأبناء ينحازوا إلى طرف من الطرفين
1: وإلا طرف من الطرفين يستعمل الأبناء كسلاح
4: يستغل نعم هذا موجود أيضا وهذا يراه معناها أسوأ ما في الموضوع يعني حتى لو أنها مش تتفضل العلاقة الزوجية تتفضل باحترام والأبناء يبقوا مع البو ومع الأم وتكون علاقتهم طيبة هاك أبوك وهاك أمك كيفاش التنكر للأب صحيح راهو في بعض الأحيان ونخدم في المجال الاجتماعي تلقى البو مثلا في بداية الحياة يتنكر لأولاده ولا يهملهم لسنوات وبعد كي يضعف يرجع يبحث على أبنائه والأجيال متعتو مش كما أجيال قبل أجيال قبل تتحمل وتسامح الأجيال متعتو تحاسب قلوبها كاسحة قاسية الأبناء بكل لطف أنا يعني نسوق الكلام هذا لأنه من صميم الواقع معناه ما يليقش ولو البو ما أخطأ أو الأم أخطأت الإنسان ما يبررش نفسه باش يحاسبه ويعاقبه في الدنيا هذا راه من العقوق احنا راه في القرآن رب سبحانه وتعالى قال فلا تقل لهما أفن سيدنا عبد الله بن عباس قال لو كان في اللغة العربية يعني لفظة أقل من هذه لكن بها الله سبحانه وتعالى إذا كان رب يقول لك فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة مهما كان يعني البو يستجدي عطف ابنائه يوم عيد يا سيدي حتى إذا والدك ما تسمحش لأنها مطلقة أنتم يجونسوا بوكم عاونوا بوكم مش معقول هذا
1: توا
4: الأخ هذا الكريم اللي مطلق ويعطي 300 دينار نفقة هو يقعد بلاش
1: هو ياخذ أقل منها
4: كانوا 257 توا لاو 300 ربما قال بها الزيادة قال نعطي النفقة الكل ونقعد نمشي لأختي باش ناكل هل له أبناء أم لا هذا سؤال
1: عنده قالك بنتي جات في السبيطار عنده صغيرات
4: شيء مؤسف يعني حقيقة
1: يعطي المرض وصغار ونفقة يقعدوا هكا
4: شيء مؤسف يعني حقيقة شيء مؤسف
1: سيدة فاطمة متفقس مرحبا بك
8: عطينا يا هدى
1: مرحبا يا مساء النور هلا وسهلا شكرا
8: اهلا وسهلا
1: فضلك اهلا وسهلا تفضلي
8: كل الله يبارك لك على المحتوى نتاعك
1: سي فتحي يبارك له اكيد جدا
4: الله يجازيك خير اختي السلام عليكم مرحبا بك
8: وعليكم السلام ورحمه الله
1: تفضلي
8: سمع بيك الله يهديها سمع بيت بتمنقهم
1: هاي
8: ادول البيت حمد امي حيا
4: الحمد لله ربي يفضلها ان شاء الله
1: خليها لك تشفي
8: خلاص يفضلي امي وابويا عايشك يا ولد
1: بيفضلهم يا ربي علاش البكاي الكل علاش البكاي استمتع بامك وابوك وبرهم وبلا الحمد لله الحمد لله اللي عنده فرصة كان هكا في الدنيا راي
4: كنوز الأب والأم كنوز وأبواب للجنة
8: ولله الحمد إن شاء الله يرضى علينا دنيا وآخرة
4: بارك الله فيك يا أختي هنيئا لك
1: آمين آمين يا رب
8: حب نشكر جعفور
4: الله يبارك
1: ربي يبارك له
8: الله يرحم هنيني
1: آمين
8: صلى الله عظيم برحمة
1: آمين يا رب العالمين
8: تودع فضل وليس أمر
1: فضل
8: عندي شعرتي أرملة
1: أي
8: عند أربع صغار
1: أرملة عند أربع صغار
8: والرحمة أربع صغار
1: أي
8: يشيرين الكل بعد دشا يهودة وخشا يسمو في الضعبية كيف وليس أمر إنا إنا إنا إنا إنا نشارك معكم باللي كتب من ربي فضل وليس أمر
4: غدوة نجيب لك حق الأضحية إن شاء الله قل ما تلقاه هوني عندك
1: سي فتحي قل لك غدوة يجيك حق الأضحية متاع جارتك
8: الله يبارك لك أمي لك كما فرحتهم الصغيرات
4: أمين يا رب العالمين
8: بدي فرحك يا سي فتحي فضلك
4: ربي
8: عليك والدي
4: أمين ربي يحفظك إن شاء الله ربي يحفظك
8: قل لي ربي نجح لك صغيراتك
4: ربي نجح لك صغيراتك وينسك بالوالدين
1: أمين يا رب العالمين
8: يهودة يبارك لك في صحتك ومالك كل شيء انت وجعفر وزينب ورباب ورافع ورفيق بوشنيق الناس الكل
1: بفضلك امين توينس الكل يا ربي امين رمي امين يا ربي العالمين
8: توينس اللي بالخارج انا ريتا انا كل نهار جمعه نقعد نبكي نبكي نبكي نبكي نبكي نبكي نبكي نشد ناثر على الجماعه اللي بحذايا باش يشاركوا باش يعينوا بكذا ما باليد حيله شيء شيء شيء شيء
4: الدال على الخير كفاعله يعطيك الصحه اخت فاطمه ربي يجازيك خير على الايجابيه نتاعك
8: عيشك يبارك لك صحتك ومالك
4: عيش اختي الفاضله ربي يحفظك
1: شكرا سيده فاطمه يعطيك الف صحه غدوه نعطيك كيفاش تتواصل مع شيخنا سي فتحي الرباعي وتوصلوا الامانه هذيا ان شاء الله للارمله هذيا جارتك شكرا لفضلك يعطيك الف صحه نختموا مع سي محمود من الكاف مرحبا سي محمود تسمع فينا سي محمود نختموا معك شو نقولوا سي فتحي الرباعي في نهاية هذا اللقاء نعتذر من عدد الكبير من التليفونات الحقيقة سي فتحي هو لفات نقولوا اسمك معناتها الحقيقة
4: ربي يحفظكم إن شاء الله
1: رقم كبير جدا من الناس اللي اتصلت للأسف لكنها نوريك في المباشر قداش الناس اللي تكلمت
4: الحمد لله ربي يبارك فيهم الكل إن شاء الله
1: بكل الوقت طبعاً. والمساحة الزمنية تسمح بذلك من كل ولايات الجمهورية
4: الحمد لله
1: شنو دعوتك لعموم التونسيين والتونسيات بعد اللي سمعناه
4: بعد اللي سمعناه رغم النقاط السوداء ثم نقاط مضيئة احنا كرينا النقاط المضيئة وختمتها الأخت فاطمة ربي جزيها خير بالتدخلها الرشيق اللي فيه عدة أبعاد يبين ديما نرجع التونسي للتونسي رحمة وقلوبنا ديما فيها الخير مهما كان ديما نقعد شعب متضامن متأصل في هويته العربية الإسلامية متجذرين بقيمنا متجذرين بديننا لكن راهي ما تكمل الفرحة إلا ما نفرح الكل راهو سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في الصحابة شي يقول لهم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم يعني عن الفقراء يعني سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما نحبش واحد في المدينة محتاج ولا ما عنده ما يفطر نهار العيد ولذا احنا شفنا لخيانة وشفنا من فرنسا وشفنا من جابس وشفنا من صفاقس يعني المهم احنا نتفقدوا بعضنا الجيران يتفقدوا بعضهم كيما توا الأخت فاطمة ربي يجازيها خير ما تكلمتش على نفسها تكلمت على جارتها كل واحد اللي ما يجمش هو يعاون يرفع المسألة لغيره راه ربي سبحانه وتعالى توي يسوق على يديه الأجر
1: خذيت أجر شو؟
4: أجر طبعا الدل على الخير كفاعلة وأنا نحب نقولكم هذه أيام فضيلة وقادمين على يوم عرفة يوم عظيم يوم العفو والغفران وعتق الرقاب من النيران قادمين على يوم العيد يوم العيد راه يوم الجائزة راه يوم الفرحة يوم التتويج يتسمى يوم الحج الأكبر لهالعشر والشهر ذي الحجة أنا نقولكم ربي يحب يرانا الناس الكل متضامنين متحابين متواسيين متعاونين متسامحين وهذا أهم شيء نحب نكونوا متسامحين باش ربي يعفو عنا ويغفر لنا ونحب ننشر البشر عفوا والفرحة والسرور أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم. هك السرور اللي يدخله عليك الصغيرات ولا عليك الأرملة ولا على الرجل المسكين، الرجل يقول لك أنا ما عندي في جيبي حتى مليم نهار عيد، على الأقل يشري حويجة يأكلها على الأقل معناها. فأنا الدعوة للتضامن والتعاون
1: ما نجمش نقبلها شيخ. كيفاش عائلة كيفاش صغار ملمومين يذبحوا
4: شيء غريب
1: ويشويوا وأبوهم مش موجود معاهم
4: شيء غريب
1: ولا أمهم مش موجودة معاهم
4: قمة القسوة،
1: ولا واحد ما يكلمش أمه ولا واحد ما يكلمش أبوه ولا
4: شيء أسف،
1: ولا أمه تعرفش صغار بنتها ولا صغار ولدها ولا صغار
4: احنا ما كانش هذا عندنا لكن قاعدة تظهر الصور هذه وما نجم نعالجوها. نحبش نقول نقومها نقول نعالجوها خاطر هي وضعيات مرضية، ما نجم نعالجوها كان نرجع نضم يدينا في دين بعض، نرجع لقيمنا الدينية والأخلاقية، صغيراتنا نشؤوهم على القيم مش نشحنوهم بالحقد والكره والبغض. يعني البوه والأمه هذاك من أسوأ ما يزرع الإنسان في عقل وفي قلب صغيرته،
1: لو رجعوه
4: ومش يرجعوه له لم عند الكبر مش يرجع له. وهنا نقول زاد كيف كيف الزوجة الابن تتحمل أحماتها وحموها راهو يجي نهار وهي مش تولي كيف كيف أحمات وحموه راهي مش تخلص نفس الفاتورة. راهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الذنوب يؤخر الله منها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا ذنبين ما يأخرهمش، لابد صاحبهم يخلصوا في الدنيا. شنوما هذوما الزوز هما إلا البغي يعني الظلم وعقوق الوالدين. أنا أحب أقول للشباب ونهمس في أذانهم رغم بوك أخطأ معك وأمك أخطأت معك ما تعاقبهاش، أنت قم بواجبك بري ذمتك معه وخلي أمره إلى الله
1: عند ربي.
4: علاش باش ما تنقلش الخطيئة هذه لصغارك أنت، خاطر إذا أنت مش تعاقب بوك راهو ولدك مش يعاقبك وبنتك مش تعاقبك
1: مهما تعمل معهم
4: مهما تعمل. وربي إن شاء الله يهدينا ويهدي الجميع.
1: أمين.
4: إن شاء الله
1: أمين.
4: كل عام وانتم حين بخير ومستمعينا الأعزاء بخير وتونسنا بخير
1: أمين.
4: وأمتنا العربية والإسلامية بخير إن شاء الله
1: أمين يا رب العالمين. نورتنا شيخ فتح الرباعي،
4: شكرا لك
1: شكرا على المصافحة وشكرا لك أنت على حضورك معنا ونتمنى لك إن شاء الله ديما النجاح والتألق يا رب. شكرا لك رئيس فرع جمعية المحافظة عن القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة وإمام جامع إمام خطيب جامع السلام سقيت الدير شيخ فتح الرباعي، شكرا لك على حضورك.
4: شكرا لكم.
1: شكرا لكل الفريق محمد عبار هيفا بن يوسف أشرف الرباعي انتصار مكور جمال تحياته دار الغمي الأخبار مع حمدي سويسي نايت كلاب مع محمد القرقني نيتكم زينة أصبح على خير نتقابل نهار اثنين إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة ورقة للجميع
9: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: عبد المجتك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز التاسعة مساء. ديوان اف ام عسلامة. رحلة جوية على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية تنطلق مساء اليوم من مطار تونس قرطاج، تقل 242 مهاجرا غير نظاميا من جنسية إيفوارية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أقرته تونس منذ جوان 2025 لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية. وتعد هذه الرحلة الأكبر من نوعها منذ إطلاق البرنامج الذي تشرف على تنفيذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر التونسية، حيث وصلت مساء اليوم إلى مطار تونس قرطاج 5 حافلات تقل المهاجرين القادمين من مخيم العامرة بولاية صفاقس، والذي خصصته السلطات التونسية لإيواء وتجميع المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم. فرقة الإرشاد البحري بالمنستير بالتعاون مع الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات تتمكنان من تفكيك شبكة دولية وإيقاف 13 شخصا وحجز 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي، وفق ما أفاد به الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي، والذي أشار في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة إلى أن العملية أسفرت أيضا عن إدراج 7 أشخاص آخرين بالتفتيش داخل تونس وخارجها.
3: تمكنت فرقة الإرشاد البحري بالمنستير وكذلك الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بعد عمل استعلامي دقيق من تفكيك شبكة دولية، وتم إيقاف 13 شخص وإدراج 7 آخرين في التفتيش سواء كان في داخل الوطن أو خارج أرض الوطن، وتم حجز تقريبا 12 كيلو من الصناديق الخفيفة اللي تم تخزين فيها المنتوجات البحرية، نحكيه تقريبا على 250 ألف قرص مخدر نوع إكستازي تم حجزه. الشبكة هذه كذلك متكونة من في تعميق التحريات اللي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات، بين اللي تبين اللي كونها تتاجر في المنقولات الأثرية وبدون أي غطاء قانوني، كذلك منخرطة في وثائق إجرامي خاصة في تهريب الأشخاص وتهريب كذلك المخدرات.
2: كما أكد حسام الدين جبابلي أن الإدارة العامة للحرس الوطني شرفت اليوم على إتلاف جميع الأقراص المخدرة المحجوزة، وذلك إثر استكمال جميع الأبحاث القضائية والأمنية المتعلقة بتفكيك الشبكة الدولية، مشيرا إلى أن عملية إتلاف هذه الأقراص المخدرة تعد الثانية من نوعها، وأن الوحدات الأمنية سبق وأن أشرفت على إتلاف 1,200,000 قرص مخدر في فترة سابقة.
3: بالنسبة اليوم نشوفوا اللي كونها آخر مرحلة اللي هي عملية إعدام الأقراص المخدرة كما شفتوها، وهذه تأتي بعد استكمال الأعمال القضائية والأمنية في إطار مكافحة المخدرات وما آل المحجوز. الرسالة زادة كيف اللي هي اللي وصلها الإدارة العامة الحرس الوطني اللي كونها دورها راه لا يقتصر على حجز أو تفكيك الشبكات الدولية في متجرة وتهريب المخدرات، وإنما ينتهي إلى عملية الإعدام لجميع المحجوزات خاصة سواء كانت أقراص مخدرة أو قنب هندي. وهذه تو بالنسبة لنا إحنا العملية الثانية اللي قامت بها إدارة العامة الحرس الوطني، وسبقتها ما كذلك مرة عملية اللي هي حرق وإعدام 1,200,000 قرص مخدر في أحدى جهات الوطن القديم.
2: وزارة الداخلية تفيد بأنه تم مساء أمس إجراء عدد من العمليات المتزامنة بمرجع نظر أقاليم الأمن والحرس الوطنيين بتونس الكبرى، أسفرت عن إيقاف 321 شخصا مفتش عنهما وحجز كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة ومخدر الكوكايين والقنب الهندية، إلى جانب عدد من الوسائل المفتش عنها أو غير المستوفات لوثائقها القانونية ومبالغ مالية متأتية من هذه الأنشطة الإجرامية. وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات التي تولت مصالحها وضع كل الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لإنجاحها بإشراف قيادي ميداني استهدفت العناصر الإجرامية الخطيرة في مجالات ترويج المخدرات والسرقة والسلب والنطر باستعمال العنف وعناصر محل مناشير تفتيش وعناصر مطلوبة للعدالة. في الأخبار العالمية، وزارة الخارجية الفرنسية تفيد بأن باريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأنها يمكنها طرحه إذا كانت الظروف مواتية، خاصة وأن الصين وروسيا قد تستخدمان حق الفيتو ضده. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا وين ما كنتوا. نقولكم خليوا علينا الموسيقى بيان سور كيما العاده، بلاي ليست مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما. هذا محمد الخارق من وراء الميكرو، محمد الزعبار السيده المخرج، هيفا بن يوسف في الاعداد، الفريق الكل لهنا موجود معاكم من تو حتى للنص الليل ثلاثه سوايع. فينالمون يتعديو معاكم برشا موسيقى، والبداية متاعنا تكون تسويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بش نسمعوا شيرين الوتر الحساس.

0: عد الموجتك على دي من افاق
1: نايت كلاب لميسيون ريفيرانس دو لا ميزيك.
2: مرحبا بكم جيت في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. اي بالموسيقى بتاعنا مازلت متواصله معكم شيغمو حتى للنص الليل. نعود نذكركم ساعتنا الثانيه تكون مع اولديز في الموسيقى القديمه, ومازلنا في البيلبورد نتاع 1999 جوستمون بعد الاخبار. لكن قبل هذا باش خليكم مع الموسيقى القديمه الشرقيه ونرجع بكم الكاسيت.

0: للموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: ديانا حديد امشي ورا كتبهم بعد شوية لؤي آي عين آي ليل مش نسمع على زلزلي في الشكل الحلو محمد منير خالد عقاق في ليه دنيا الواحد روبي انت عارف ليه اتوسويت مش خليكم مع عمرو دياب ما بلاش نتكلم في الماضي هذه الموسيقى متاعنا يبقى أقولكم بونيكوت انتم ما تسمعوا في نايت كلوب.

0: عد نموذجك على دي ان اف ام.
1: دي ان اف ام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة مساء. ديوان فا مع السلامة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني بحث اليوم مع لجان طبية سبل دعم اليقظة الصحية والكشف المبكر عن الأمراض السارية. وأوضحت وزارة الصحة أن اللقاء الموسع تناول أيضا تعزيز دور المخابر الطبية في التشخيص السريع والتصدي الفعال للتعفنات الخطيرة والمخاطر الوبائية الممكنة. وشدد وزير الصحة على أن مواجهة الأمراض السارية لا تقتصر على الجانب العلاجي، بل ترتكز بالأساس على الوقاية والبحث العلمي والتنسيق السريع بين كافة المتدخلين. القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بسويسرا استقبلت اليوم المسؤول السامي بالاتحاد البريدي العالمي شكري الليلي لبحث آليات تعزيز الحضور التونسي صلب الهياكل الأممية. كما تناول اللقاء المشترك سبل الاستفادة الفعلية من الكفاءات الوطنية وخبراتها المتقدمة لتطوير قطاع الخدمات البريدية. كما ناقش الجانبان أبرز التحديات والفرص المرتبطة ببرامج التعاون مع الدول الأعضاء. افتتاح مركز الفنون الدرامية والركحية ودار الثقافة بسيدي بوعلي من ولاية سوسة، وإعادة فتح المركب الثقافي بالجهة ودار الثقافة بهرقلة بحضور وزيرة الشؤون الثقافية مينا سرارفي. وأوضحت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة جليلة عجبوني في تصريح لمراسل ديوان فهم بالجهة، أوضحت أن مركز الفنون الدرامية والركحية يمثل مؤسسة متخصصة لفتح آفاق تكوين الشباب والمحترفين في الفن المسرحي، كما أنه سيتولى إنجاز إنتاجات مسرحية خاصة به إلى جانب تنظيم تظاهرات متخصصة تساهم في إثراء الحركة الفنية في الجهة. في الأخبار العالمية، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن النقص الحاد في المعدات والإمدادات الطبية يحد من قدرة المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة على تقديم خدماتها بشكل كامل، مشيرة إلى أن عددا من المعدات الطبية الحيوية لا يزال ممنوعا من الدخول إلى غزة، إضافة إلى وجود مستشفى ميداني جاهز منذ أشهر في الأردن بانتظار السماح بإدخاله إلى القطاع. جيش الاحتلال ينذر سكان مبنيين في مدينة صور بجنوب لبنان بإخلائهما فورا تمهيدا لقصفهما بزعم استخدام حزب الله لهما. ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال خريطة تحدد المبنيين المطلوب إخلاؤهما، داعيا السكان والمقيمين في محيطهما إلى الابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
3: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
4: ديوان فام فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحضيرات أعدادا لمونديال 2026. الحصص التدريبية بالنسبة لعناصرنا الوطنية في مدينة طبرقة أعدادا للمونديال مع تواصل توافد الملاعبية كيميان فاليري كيف مرتضى بن والناس معيل الغربي. إن شاء الله من هنا نهاية الأسبوع اكتمال النصاب تماما لعناصرنا الوطنية وين يسافروا الأوروبا اوروبا اللي يخوض زوز مباريات اعداديه. الاولى باش تكون نهار غره جوان 8 غربع في لوتريش ضد منتخب النمسا في العاصمه فيينا، والمباراه الثانيه باش تكون نهار 6 جوان القادم ساعتين في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي. زوز مباريات منقولين على منصه ديوان سبور. من أخبار المنتخب الوطني التونسي نحكي على النادي الأفريقي اللي حسب معلوماتنا دخل في مفاوضات مع 4 ملاعبين. نحكي على حسام حسن رمضان ظهير الأيمن من أجل تمديد العقد بموسم إضافي، كيف عقود جديدة منتظرة لمعتز الزمزمي، أسامة سهيلي وياسين بوعبيد في انتظار الجديد في الموضوع. نمشي والكأس تونس لكرة القدم بعد ما تعرفنا البارح على برنامج مباريات الدور نصف النهائي. زوز ماتشوات يكونوا رسميا نهار الأحد بداية 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري. نادي الصفاقسي يستقبل فريق الترجي الرياضي الجرجيسي وفريق في الطيب المهيري. كما قلنا اليوم كان انطلاق بيع تذاكر المباراة ويتواصلوا غدوة بشبابيك الطيب المهيري. مباراة الثانية في زويتن بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، ولقاءات زوز منقولين على منصة ديوان سبور. من كأس تونس لكرة القدم نمشي كأس تونس لكرة اليد. الترجي الرياضي التونسي أول الواصلين للمباراة النهائية بعد الانتصار اليوم العشية ضد النادي الأفريقي 27-26. بالنسبة للترجي واجه في الفينال مترشح من ماتش غدوة بين النادي الرياضي بساقيت الزيت وجمعية الحمامات. نمشيو للباسكتبول. النادي الافريقي يبدا غدوه مشوار الدوري الافريقي في رواندا بمواجهه الاهلي الليبي. مباراه بدايه من الساعتين منقوله على قناه الاتحاد الافريقي لكره السله على يوتيوب. حظ موفق لممثل الباسكتبول التونسي. الختام من أوروبا في كوب دو فرانس، فريق لونس ترشح أمام نادي نيس ب3 أهداف مقابل 1. سيريا في إيطاليا مباراة انتهت بالتعادل إيجابي 1-1 بين فيورنتينا وأتلانتا بيرغامو. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافان.نت. خليكم مع محمد القرقني في نايت كلوب. صباح الخير ناس كل وتحية فلسطين.
3: القيروان بيجا السليانة ديوان FM ديما معاك 103.2.

اولديز من الشرقي للقديم متاع الغربي. نحكيه على البيلبورد متاع 1999 ديراكتومون زاد نمشيه للمرتبه 15 وين وقفنا البارحة. نحكيه على موسيقى سيغمون الناس الكل تعرفها الناس الكل تحفظها باكستريت بويز I want it that way. نحكيه وصلنا لوحدة من أعظم الغني متاع البوب في التاريخ غنية أول ما تبدأ الناس الكل تغني معها أوتوماتيكمون. نحكيه على الغنية متاع باكستريت بويز. الغنية خرجت عام 99 ضمن الألبوم اللي ذخم ميلينيوم وفي وقت اللي كانت فيه البوي باند تحكم العالم راديو دي بوستر. نحكيه على ام تي في في البيوت دي سي دي تتباع بالملين ومن اول نوتة تسمع الجيتار الخفيفة والهرموني الفوكال متاع الاصوات الهرموني فوكال ولا اللي متاع الجروب وتعرف مباشرة انك دخلت على حاجة كلاسيك برشا. والسر متاع باكستريت بويز كان ديما في الهرموني خمس اصوات مختلفة اما كيجتمعوا يعطيو ماجيك حقيقي. الغنية تحكي على حب كومبليكي علاقة فيها ديستانس وجاعة أما الشخص مازال متمسك بالإحساس رغم كل شيء. والمضحك أنه حتى أعضاء الفرقة قالوا بعد سنين أنه الكلمات مش منطقية برشا أحيانا أما الإحساس كان أقوى من أي تفسير.

في المرتبة 14 نلقاو براندي ونلقاو هافي ويفر. الموسيقى هذه اللي مغنية متاع وجيعة من نوع اللي تجيب هدوء. نحكيو على موسيقى R&B، نحكيو على حساس صادق وصوت يخليك تحس كل كلمة موجودة. هافي ويفر للنجمة كما قلت براندي اللي خرجت عام 98 ضمن الألبوم الشهير Never Say Never اللي كان نقطة تحول كبيرة في مسيرة براندي، خاصة بعد النجاح الضخم متاع The Boys Mine مع مونيكا. الغنية تحكي على الحب من طرف واحد وقت اللي تحب شخص بكل قلبك أما ما تنجمش حتى تقوله وتبقى عايش في الخوف والشك، يا ترى هكا يحس بيا، هل يحبني كما نحبه ولا لا؟ هل أسئلة تنجم تتطرح وقت اللي الشخص يعيش الحالة هذية. اللي يميز براندي أصلا هو الفوكال متاعها، كانوا يلقبوها بالذي فوكال بيبل، وخطر معناها

كانت من أروع الأصوات اللي تنجم تسمعهم، والموسيقى زادة اللي عاونتها برشا باش أنه تخرج الصوت هذا في أحسن صورة. خاطر نحكيو على توزيع موسيقي بسيط برشا مؤثر، نحكيو على ديسترينز، نحكيو على بيانو خفيف، نحكيو على بيت هادي يخلي التركيز الكل على الإحساس والكلمات من نوع الغنيات اللي تسمعها فينالمون هكا في آخر الليل وفي تاع إحساس حقيقي. فوالا الكليب زادة كان رومانتيك برشا، حزين شوية مع أتموسفير هكا دافية تكمل الموسيقى نتاع الغنية كومبليتمون، الشيء اللي خليها برمي الأغاني الناجحة عام 99.

في المرتبة 13 نحكيو على سلايد متاع جو جو دولز. الغنية فيها نوستالجيا فيها حب كومبليكي واحدة من أكثر الأصوات تميزا في روك التسعينات. نحكيو على سلايد كما قلت الفرقة الروك الأمريكية جو جو دولز. سلايد اللي خرجت عام 98 وفي الفترة هذه كانت الفرقة عايشة البيك متاعها بعد النجاح الكبير متاع إيريس. وقت صوت المغني جون ريزيزنك كان من أكثر الأصوات اللي معروفة في اللي غاديو على خاطر الناس حبته والناس تعلقت به بطريقة غريبة برشا. أما اللي برشا ناس ما يعرفوهاش إنه سلايد رغم الميلودي الخفيفة متاعها الكلمة تحكي على موضوع حساس برشا، علاقة حب فيها مشاكل، حمل غير متوقع، وزوز عبادي حاولوا يهربوا من ضغط المجتمع ويختاروا مصيرهم وحدهم. هوني قوة جوجو دولز إنهم يبدلوا مواضيع ويخليوا المواضيع العميقة داخل هكا موسيقى بوب روك متتكابتة يخليك تغني حتى قبل ما تفهم الحكاية كاملة. الموسيقى نحكيه على جيتار أكوستيك، نحكيه على دي درامز، على غوفان عنده حساس متاع درايف في الليل متاع شباب متاع حرية، من نوع الغنيات اللي تسمعها في الطريق وتحس روحك داخل فيلم أمريكي من التسعينات.

في المرتبة 12 نلقاو جينيفر لوبيز، نحكيو على بداية أسطورة والغنية اللي قدمت جينيفر لوبيز للعالم كمغنية مش كممثلة، نحكيو على If You Had My Love. الغنية خرجت عام 99 وكانت أول سينجل رسمي لجيلو ونشحت بطريقة خرافية حتى لين طلعت مباشرة للمركز الأول في أمريكا. وقتها الناس كانت تعرف جينيفر لوبيز أكثر من السينما والرقص، أما الغنية ذي أثبتت اللي عندها بريزونس قوية في عالم البوب والأرنبي زادة. If You Had My Love تحكي على ثقة في العلاقات، جيلو تقول بكل كونفيونس، تقول إذا باش نعطيك الحب متاعي هل تنجم تكون معناها أمين ولا لا، هل تنجم تحترمني ولا لا. رسالة قوية خاصة في وقت كان في برشا غنيات رومانتيك تقليدية، والبرودكشن متاع الغنية كان بزي على دي باز على على على دي بيت متاع ار ان بي بوب يرجع للتسعينات، حاجة كلاس كومبليتمون. الكليب وقتها كان زاد سابق العصر متاعه شوية، الناس تتفرج في حياة جيلو عبر الانترنت وكاميرا، حاجة تشبه السوشيال ميديا والستريمينج قبل ما حتى يولي موجود بشكل اللي نعرفوه اليوم. حاجة كانت في الوقت ذاك بالنسبة للناس شنو قاعدة تعمل، شنو هي الحاجة ذي، شنو هي اللوتي اللي قاعدة تحكي بها جينيفر لوبيز ونتفرجوا فيها في الانترنت وكل. يبقى بعد وقت كبير برشا الشيء هذا والحقيقة واليوم قاعدين عايشينه في السوشيال ميديا.

نمشي للمرت بحديش نلقى موسيقى خارجة عام 99 وفي وقت اللي كانت فيه الجيرل جروبس حاكمين الساحة كيما تي ال سي و 702 زد اللي قاعدين نسمع فيهم والموسيقى بتاعهم اسمها Where My Girls At كان عندهم 702 كان عندهم ستيل خاص بهم Attitude نحكيه على حاجة موسيقى الانبي قوية برشا كلمات قريبة من حياة متاع البنات في الوقت هذيك وحتى اسم الفرقة جاء من Area Code متاع مدينة لاس فيغاس وين تربيوا أعضاء الفرقة. الموسيقى تحكي على البنات اللي تعبوا من الكذب الخيانة الجيمز في العلاقات وتقول ببساطة إذا الرجل مش واضح ومحترم الباب يفوت جمل. غنية استقلالية ومتاع استقلالية وثيقة بالنفس أما بإيقاع يخليك تتحرك مع الموسيقى كمام. نحكيه على دي بيت نحكيه على باز قوي موجود نحكيه على جروف متاع ايرن بي في من قلب التسعينات ورفران زادا يتكابتها بطريقة مستحيل انك تنساها من اول ما تسمعها. موسيقى حلوة برشا زادا الكليب كان من انجح الكليب اللي تعدعوا على الام تي في وبرشا الناس يعتبروا الغنية ذي من اهم الاغاني النسائية في نهاية التسعينات خاطرها عملت ميلانج متاع فان مع ميساج واضح انه البنات لازم يعرفوا قيمتهم وما يقبلوش اقل من اللي يستحق.

في المرتبة العاشرة غنية مش غريبة علينا، نحكي على ليفن لا فيدا لوكا بتاع ريكي مارتن، واحدة من أشهر الأغاني اللي كانت موجودة في فترة التسعينات. الغنية خرجت عام 99 وكانت الشرارة الكبرى متاع الموسيقى لاتان بوب اللي غيرت الموسيقى العالمية. قبلها ريكي مارتن كان معروف في أمريكا اللاتينية كهو، أما بعد ليفن لا فيدا لوكا ولا سوبر ستار عالمي ومن أول سكوند الكليب وصوت يعطيه إحساس متاع كهو مزيان برشا. نحكي على أذوية، نحكي على موفمون، نحكي على شارع طاقة موجودة، كل شيء موجود في الكليب وكل شيء موجود في الموسيقى يخلي انه اللي قاعد لاتيني ذي يوصل للعالم ويخلي الموسيقى تنجح كومبليتمون. الكلمات تحكي على حياة متاع حب فيها اختر متاع امرأة هكا مجنونة تخلي البطل يعيش حياة خارج على السيطرة. الفكرة الكلها life in the fast line، معناها في اخر الحب، تعيش في اخر لحظات الحب ولا في اخر صفوف الحب ولا الحاجات المجنونة الكل. النجاح كان عالمي بطريقة خيالية، رقم واحد في برشا دول وفتح الباب قدام موجة كاملة من الفنانين اللاتينيين كيما اوريكي غليسياس كيما شاكيرا باش يسيطروا على الشارتس في العالم.

0: اولديز.
1: اولديز بالنسبه لليله وفات بال رونديفو نهار الاثنين سورمون مع التوب 10 في البيلبورد, دونك حضروا روحكم سينو تو سويت كيما العاده. الرونديفو نتاعنا يكون مع الاغاني الترابيه في ساعه سلطنه.

0: موزيكا الفوندو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة أنا مخلصة لك ميادة الحناوي. هذه الموزيكا اللي مش تسمعها تسويت نقولكم بنيكوت شوية خير يكون معكم حمدي في الأخبار، وإحنا نرجع معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. موسيقى

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز الاخبار ديوان افهم مع السلامه. وزارة الصحة تقرر تعزيز المراقبة الطبية الشاملة بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقياً من فيروسي إيبولا وهانتا. وأكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني إثر اجتماع تنسيقي موسع أن الدولة تتابع الوضع الوبائي العالمي بدقة قصوى لضمان سرعة الكشف والتدخل. وشهد اللقاء الاستراتيجي حضور ممثلي 5 وزارات حيوية وديوان الطيران المدني لتوحيد جهود الاستعداد والمراقبة، كما تقرر تطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية الحالية بالمنافذ الحدودية مع توعية المسافرين بطرق العدوى. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس دعت كافة منظوريها إلى الانخراط في سلسلة من الإضرابات العامة الجهوية والوطنية والتي ستتوج بتجمع عام بقصر العدالة بتونس العاصمة يوم 18 من جوان المقبل، وذلك دفاعا عن مطالب المحاماة والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة. وأقرت الهيئة رزنامة إضرابات عامة حضورية جهوية تنطلق يوم الاثنين القادم بمحاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، تليها إضرابات يوم الاثنين الغرة جوان بمحاكم مدنين وجابس وقبلي وتطاوين، ثم ليوم الاثنين الثامن من جوان بمحاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين. الجمعية التونسية لطب الإدمان تدعو لجنة التشريع العام إلى تعديل القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات واعتماد مقاربة علاجية تعتبر المستهلك مريضا يستوجب الرعاية الطبية. وأوضحت الجمعية وفق بيانات وأحصائيات قدمتها خلال جلسة استماع صلب اللجنة، أوضحت أن المعالجة السجنية أثبتت عجزها عن التصدي للظاهرة، مشيرة إلى ارتفاع نسبة استهلاك المخدرات لدى الفئة العمرية بين 15 و17 عاما لتصل إلى 31%. في الأخبار العالمية، موقع أكسيوس الأمريكية يؤكد أن الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه للأمن القومي لبحث الحرب مع إيران، وسط مؤشرات متزايدة على أنه يدرس بجدية العودة إلى الخيار العسكري إذا لم تحقق المفاوضات اختراقا سريعا. مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة يعبر عن قلق بلاده العميق إزاء الهجوم الأوكراني الذي استهدف سكنا طلابيا في جمهورية لوغانسك الشعبية وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مشيرا إلى أن الهجوم من شأنه أن يعطل الجهود المتواصلة لإيقاف الحرب. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب، في أمان الله.
3: عد الموجتك على ديوان اف ام
4: 11h sur ديوان اف ام مازال تسويعه موزيكا في نايت كلوب
5: لميسيون ريفيرونس دو لا موزيك
6: زون في اي بي.
7: هو واحد من أهم النجوم في الساحة الفنية حالياً، نجح باش يفرض روحه، ومن اللي بدأ كموهبة صعدة نجح باش يولي نجم صف أول، هو النجم نصيف زيتون.

نصيف زيتون فنان سوري تعرف بصوته القوي وإحساسه العالي. تولد نهار 25 سبتمبر من عام 1988 في مدينة دمشق. من صغرته ظهرت عليه موهبته في الغناء وعائلته انتبهت لموهبته وعاونوه باش يسقلها وتخلي يقرأ موسيقى وتعلم العزف على العود وتعلم أصول الغناء الشرقي. حب

أول خطوة رسمية في مسيرته الفنية كانت مشاركته في برنامج المواهب ستار أكاديمي عام 2010. ومن وقت مشاركته في البرنامج لقى استحسان كبير من لجنة التحكيم والجمهور، وين تألق بصوته وأدائه القوي وربح اللقب فضل تصويت الجمهور ودعم لجنة التحكيم. ومن وقتها عرف يستغل النجاح وعمل برشا أغاني ناجحين، وغنية الحظ بالنسبة لي كانت مش عم تزبط معي اللي زبطت معه وكسرت الدنيا حرفيا ونجحت في العالم العربي.

نصيف زيتون بخلاف صوته القوي اللي ميزه عرف زيدا يستغل نجاح غنيته مش عم تزبط معي. وعام 2014 نصيف أطلق ألبومه الأول يا صمت اللي نجح نجاح استثنائي وخليه يثبت وجوده في الساحة الفنية، خاصة مع أغاني كيف ما لارميك ببلاش ويا صمت اللي حمل اسم هالألبوم.

جاي من بعده ألبوم طول اليوم وين برزت من الألبوم هذا برشا أغاني تعرفت وحبها الجمهور وتشهرت برشا كيف ما أدى وقدود وبيربك نصيف زيتون استغل الشهرة هذه باش يعزز مكانته كواحد من أبرز نجوم الشباب خاصة بفضل صوته وإحساسه العالي.

0: صغيري قبل.
1: نصيف زيتون في رصيده برشا أغاني ناجحين كيف مغنيته تكي اللي ولت من أشهر وأنجح الأغاني على منصات التواصل الاجتماعي، وغنيته جاوزت حدودك، نامي ع صدري، بالأحلام، بديها، أزمة ثقة، كل يوم بحبك، يا عسل، وبرشا أغاني أخرين.

يميز نصيف زيتون إنه يعرف يختار كلمات وألحان أغاني، ويعرف يجمع ما بين الأغاني الخفيفة الشبابية والأغاني الكلاسيكية، وأغانيهم نوعين بين اللي فيهم برشا ريتم واللي فيهم برشا شجن.

نصيف زيتون انجح بفضل اختياراته اللي تجمع ما بين الكلاسيكي والعصري باش يقرب من الشباب ومن الأجيال الكل. نصيف زيتون عمل ديو مع النجم التونسي مرتضى الفتيتي، ديو يا سيدي انسى الغنية اللي نجحته قلبة الدنيا، والثنائي نجحوا باش يكونوا متناسقين بالقدام مع بعضهم، والغنية عبارة على خلطة موسيقية حية حبة الجمهور.

على طيلة مسيرته نصيف زيتون تحصل على برشا جوائز وشارك في أهم المهرجانات في العالم العربي، واليوم يعتبر واحد من أهم الفنانين في العالم العربي فضل التزامه موهبته وحب الناس ليه، وهو قادر أنه يوصل لبعيد وواحد من أهم نجوم جيله.

0: في تونس الكبرى على 90.5.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز منتصف الليل. ديوان افام عسلامة. مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان النائب صالح السالمي يؤكد أن المنظومة التشريعية الحالية في تونس أصبحت عائقا حقيقيا أمام دفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن أغلب القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار أصبحت قديمة جدا ولا تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، حتى وإن شملت بعضها تعديلات أو تنقيحات جزئية في سنة 2016. وأوضح السالمي خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام، أوضح أن العالم يشهد اليوم تقدما علميا وتطورا متسارعا يقوده الذكاء الاصطناعي وتوجهات استثمارية جديدة كليا، وهو ما يفرض على الدولة التونسية مواكبة هذه التحولات بمرونة أكبر. وزارة الصحة تقرر تعزيز المراقبة الطبية الشاملة بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي إيبولا وهانتا. وأكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني إثر اجتماع تنسيقي موسع، أكد أن الدولة تتابع الوضع الوبائي العالمي بدقة قصوى لضمان سرعة الكشف والتدخل. وشهد اللقاء الاستراتيجي حضور ممثلي 5 وزارات حيوية وديوان الطيران المدني لتوحيد جهود الاستعداد والمراقبة، كما تقرر تطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية الحالية بالمنافذ الحدودية مع توعية المسافرين بطرق العدوى. وزارة الداخلية تفيد بأنه تم مساء أمس إجراء عدد من العمليات المتزامنة بمرجع نظر أقاليم الأمن والحرس الوطنيين بتونس الكبرى، أسفرت عن إيقاف 321 شخصا مفتش عنهم وحجز كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة ومخدر الكوكايين والقنب الهندي، إلى جانب عدد من الوسائل المفتش عنها أو غير المستوفى لوثائقها القانونية ومبالغ مالية متأتية من هذه الأنشطة الإجرامية. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب يدعو إلى عقد جلسة استعجالية للجنة الكوارث للحد من انتشار الآفات الزراعية بولايتي القصرين ونابل، وذلك خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة المشاريع التنموية بالجهتين وتنسيق التدخلات الميدانية. في الأخبار العالمية، وزارة الخارجية الفرنسية تؤكد أن استخدام القوة لفتح مضيق هرمز من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حدة النزاع في المنطقة. وحذرت الخارجية الفرنسية من أن إغلاق مضيق هرمز يشكل سابقة خطيرة، خصوصا إذا امتد تأثيره إلى ممرات مائية استراتيجية أخرى حول العالم، بما يهدد حركة الملاحة الدولية والتجارة العالمية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمد السويسي، في أمان الله.

الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فانا اللي تبعوا فينا. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبارتاج. قضية اليوم باش ترجع بينا لأكثر من قرن التالي، يعني العام 1918، وبالتحديد في شهر سبتمبر في مدينة هانوفر الألمانية، وفي عقاب الحرب العالمية الأولى واللي ما زال لها أقل من شهرين وتوفى. وأكيد راكم تعرفوا اللي هي وفاة بهزيمة شنعاء ألمانيا، واللي تحموا فيها البلدان الأوروبية الكل ما عدا النمسا والمجر وبلغاريا، والأخرين هما بريطانيا والولايات المتحدة اللي كل ملح عمرهم ما يغيبوا على مقتل أو قتال، وغيرهم الغرب أكثر من 20 بلاد اللي بالجنود والسلاح والعتاد واللي بالتحالف الاستراتيجي والمساندة المعنوية. المفيد دمروا ألمانيا تدمير شامل وتشمتوا فيها بشكل كبير، وفرضوا عليها حصار مساك براس ما يتعداش، وعقوبات لا إنسانية، وغرامة بألاف مليارات الدولارات لتعويض خسائر الحرب اللي لحقتك التحالف اللي تحموا فيها. وهيك توا مشارك الصهاينة في الإبادة متاع الفلسطينيين، تبعث لهم في السلاح، هذا إذا كان ما بعثتش جنود، ما هو الإبادة في دمهم. أطوار القضية انطلقت فيها الجو من الجوع، القحط والقهر. نهار 25 سبتمبر 1918، وفي مدينة تحمل أثار واضحة وجلية متاع هزيمة مهينة ونكرة، الشوارع كانت معبية بالمتسولين والمتشردين وغيرهم، واللي باتوا في الشوارع أكثر من اللي باتوا في الديار، وعدد الأطفال الهائمين حوفاة عراة مهول جداً، وأغلبهم أيتام الحرب اللي قضت لهم على عائلاتهم وخلاتهم لوالي لتالي، وساعة ساعة يتسبل واحد منهم على المادة وما تفيق به كان كيتعدى للدنيا الأخرى، ما عنده دبو بعد ما كلاه الجوع والمرض. في نفس الإطار الموبوء بالحرب، مراهق صغير اسمه فريدير روث عمره 17 سنة خرج من دارهم كالعادة مشي يتطلفح في محطة الترينوات متاع هانوفر، يتفرج في القطارات اللي خارجة واللي داخلة في وسط طوفان متاع بخار ينفخ مشيرات الكل، وهكا الصفارات اللي صدعوا الودنين والغوضة الكبيرة متاع المسافرين وغير المسافرين، اللي يجري واللي هرول واللي برتع تبرتيع واللي طيح فليشته واللي سات صغيرها وراها ورجعت تلوج عليه وقال بالدنيا بالسياح. الحاصل فرجة كبيرة زيد عليها الأطفال اللي كيما فريدال لمسافر ولا عنده علاش يتوجد فيها كالانقار، اللهم بش يترصد الفرص كيما برشا من أندادو. وعوك يتيح شبكاه المنفنف يقترح عليه علاقة حميمية بمقابل، والحكاية هذه في هكا الفترة بالميزير يمتيحها كانت أكثر من موجودة. مختصر الحديث، فريدال وهو يحوم وقرب من واحد عمره يعمل قرابة 30 سنة، وجهه مدور عيني فاتحين، شليغ ما صغيرة ذبانة وشابو كانوتي على راسه وكسيوة جاباردين متحمم، بتقول من الأكابر في بلاد ما عادش فيها أكابر. الحاصل كالشخص طبس على فريدال قال له شو عندك تعمل؟ الطفل تفاجئ من السؤال،
قال له هاني نوسع في بالي نتفرج في الترينويات الماشي والجاي. الراجل قال له شقولك تجي معايا هاوكا تشرب حويجة وتاكل راك جيعان. فريديل دوب ما سمع الكلام هذا عينيه تحلت وطول قبل الاقتراح من غير ما يتردد. والمسألة ما فيهاش تخمام ويمكن خلف الماكلة والشراب يزيد يدبر حويجة من عندها كسيد بما أنه هو مستعد لكل شيء. في نفس الديكور متاع الانجار فريديل مشى معها كشخص حتى لين خرجوا من الانجار. عرضتهم تبرنا حافلة موزيكا تشرقع وكيسانة تقربع وأصوات السكارة جاوا بالداخل وفي النهش. الحاصل شدوا طاولة وهكا السيد بدا يود في فريديل بما لذ وطاب من نبيذ والمأكولات. ووقت اللي حس بيه عينيه تقلبت وبدا يموج وفي نهاية الأمر ماله إلا مراهق فيسع ما ياخذ فيه الشراب، هكا السيد قال له رانا هوني ماناش على راحتنا وما نجموش نحكيه بالقداء برشا حس، وهكا تشوف الجو ما يعجبش برشا، اش قولك تجيب حذايا؟ فريديل قال له لوين نجيب حذاك؟ الداري قال له نسكنش بعيد هاوانا ختيوتين. المفيد انه فريديل ما منعش وخرجوا الاثنين ومشاوا حكاية 200 متر حتى اللي انخلطوا قدام بلاس اكحل اللي حزن تقول صبت عليه شتاب السحاق. طلعوا وهما يدعسوا في الظلام الطاق الاول الثاني الرابع وفريديل قاعد يتسائل بينه وبين روحه لوين هازوا هالسيد. الحاصل لقى روحه في السطح وهكا الراجل جبد مفتاح باب متاع يون مانسارد يعني بيت محشية في القرموط. دخلوا للبيت اللي كان فمها في قاحة قنالوا فرش ببلاسة خزانة طاولة صغيرة وكرسي واحد وفيها برد يقتل. وهكا الطفل فريديل بدا يتقروح وهكا السيد جبد دبيب زمقطر وقال له هادي باش تدفينا وما عاش نحسه بالبرد. وبحكم اللي فما كرسي وطاولة فريديل كان قاعد على الفرش والراجل مقابله على الكرسي ومنها جاي قعد بحذاه وبدات الكيسان ماشية جاية حتى لين هكا طفل ولا فار في قطار جملة ضيع البوصلة. وهكا شخص ما بقاش يستنى برشا بدا يمارس في الجنس على هكا الطفل. وباش ما ندخلوش في أكثر تفاصيل بما أنه السيد بيدوفيل في قلب العملية هكا السيد كشر على نيابه في المعنى الحقيقي وفي لحظة ما كانش يستنى فيها فريديل انزل عليه بعضة في رقبته في القرجومة. ومش عضة متاع كلب متاع حيوان مفترس وما فك عليه لما نحاله لحمة بعروشها والدم فيع من كل شيرة. وهكا القنار في لحظة جاته دهنة بالأحمر تكساه. هكا الشخص استلبس وجهه تغير عينيه برقت والفسوس اللي فيها أحماره وبدأ يظهر زهران ويكر تقول سيد بوغلادة والنار قريب تخرج من مناخله. الحاصل مضغ هكا اللحمة اللي نحاها من قرجومة هكا الطفل المسكين ومنها بط على البلاصة اللي عذى وبدأ يمص منها في الدم. اشفت اللي شفت وهكا الطفل المسكين فريديل من اللي كلاه العضة لا تحرك لا صاح لا فارع طول تعدى من دنيا لدنيا أخرى. في نفس الديكور الجنائزي أكيد راكم تتسألوا شنية الهم هذا؟ هو دراجولا أم فامبير مساج دماء وخلف هذا كانيبال يأكل اللحم البشر. هذا ما هوش عبد وإنما وحش ما خلق التوش ألمانيا في تاريخ الكل. أش مخرجوا في هالزمان لغبر هذا وفي هكا السنين العجاف. ولهنا السيد أكيد يلزمه يتخلص من جثة متاع الطفل بعد ما خذاه غرض ورواه من دمه. الحاصل مشيخ صل حالته وبدل دبشه وخرج وبقى يفركس على حانوت مسكرة معناها حانوت متاع واحد من اللي تركتهم القيرة باش ينحي لها الباش متاع التين دم تاعها. وتو تعرفوا علاش. في تواتر الأحداث الدامية هكا الوحش بعد ما دار وثبت وتأكد أنه حتى حد ما هو يراقب فيه قطع باش متاع حانوت لفه حطه تحت ضبوته ورجع يجري للقنار ومتاعه في هكا البيت متاع السطح. حتى الجثة متاع هكا الطفل المسكين فريديل قدامه واللي فرغت من الدم وزريقته بدأت تغمق
ومنها جاب شاقور منشار وسكينة وقطعها طروف طروف. من بعد قصها كلباش عمل منه كشكاير لأنه في الوقت ذاك ما فماش لي ساشي بوبال. وهاوكا كل شكايرة سقط فيها نصيب من الأجزام تاع جثة الطفل المسكين وربطها بحبل من فوق. وفي الهزع الأخير من الليل هز منهم كمية ادفنهم في جبانة ستوكنر في هانوفر، ومن غدوة كمل بقية الجثة. ولعلمكم أنه هذه كانت أول ضحية لهالوحش القاتل مصاص الدماء آكل لحوم البشر. في ترابط هالأحداث هكا الطفل المسكين فريدال فقدت ميمته المسكينة وعائلته الكل ولاو يفركسوا عليه، قلبوا الدنيا. ومنها بلغوا الشرطة على اختفائه، والأمنيين مشيوا عملوا بحث في اللانجار متاع هانوفر، وبرشا من المراهقين قالوا لهم اليوم شافوا فريدال مع واحد متعود يجي للانجار باش يصطاد الصغيرات لأغراض جنسية. واحد من اللي سألوهم عطاهم اسمه، قالوا لهم فريد سارمان. والشرطة بالطبيعة ما استغربوش، كانوا يعرفوا الاسم هذا حق المعرفة، لأنه بكل بساطة مخبر بالفلاقي صباب، وهوك ساعة ساعة يعمل ضريبات ويهز استوفيدة باية للزملاء. وبما أنهم عرفوه ويعرفوا زادة وين يسكن، معناها عندهم فكرة على بيت السطح اللي كريها، امشاولوا مباشرة دون سابق إعلام. وكي تأكدوا اللي فريد سارمان موجود في الجنار ومتاعه، طلعوا له زنفليقة كاملة، خلوا عليه الباب وهو تفجع في باله باش يتنطر من الشباك، لكن اتذكر اللي هو في العلالي في سطح وما عندوش جوانح باش يطير. لكن وقت اللي عملوا له مداهمة كان معاه في البيت مراهق آخر عمره 16 سنة، القاوه عريان على الفرش، والشرطة كي دخلت عليهم فاجأتهم أثناء ممارسة متاع عملية جنسية. مختصر الحديث، فريد سارمان تشد وهبطوه مسلسل بك السلاسل متاع قبل اللي يربطوا غرمول ولا عاسي، وبالوقت تقرطص وتعدى قدام المحكمة من أجل التغرير بقاصر والاعتداء عليه، وتم عليه الحكم بتسعة مش سنوات، 9 شهور حبس. لكن ما عداوش طول ما عنده دبه للسجن، معناها ما بداش يعدي فيهم وقتها، وما هو باش يدخل للسجن إلا ما بين شهر مارس وديسمبر 1920. يعني اعطوها مهلة، وأكيد على خاطره صباب وقدم خدمات جليلة للبوليسية. في مجريات هالأحداث المهلة اللي خذاها فريد سارمان باش ما يدخلش للحبس إلا من بعد فادته، وباش تكون ثمينة برشا، لأنه في الفترة اللي بقى فيها حر طليق رجع كالعادة يصطاد في اللانجار متاع هانوفر. وعلاش ما تقولش طاح بمراهق عمره 17 سنة اسمه هانز جرانز. وسي هانز هذا حكايته حكاية، هارب من دارهم وقرر باش ما يرجع لهمشي بالكل، وفي وقت قصير تخلى الانحراف من بابه الكبير ولا مخلوق خطير على نداده حتى اللي أكبر منه، وهو بنفسه يغرر بالصغيرات ويعتدي عليهم. وفريد سارمان، وخلينا نقوله فريد كما كانوا يعيطوله، باش يتخبط في هالطفل هانز جرانز هذا وكأنه حب من أول نظرة. وهذاك علاش لاهو باش يعضه، لاهو باش ينحيله لحمة، ولاهو باش يشفط له دمه، وإنما باش يعمل منه عشيق. ولو أنه هالشي هذا باش يظهر لكم غريب، لكن الشي موجود في هكا الوقت وموجود التوى، ومش كان في ألمانيا برك، والفاهم يفهم، ما عدا مصان الدماء وأكل اللحوم بتاع البشر. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هانز جرانز هالشاب هذا باش يبقى يستنى في فريد سارمان حتى عدى ربطيته. وكي خرج في شهر ديسمبر 1920 استقبلوا بالأحضان، وبتبيع باش ترجع العادة القديمة، وصحيبه هانس مرة يبات بحذاه حيون أو حيون، ومرة يمشي بحذا عشيقته واحدة مومس اسمها إيمي شولز. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن هانس جانز كان كالطبال يضرب على شيرتين، عناها سلبي وإيجابي دوب الفيش، وهوك منه عشيق ومنه عشيقة. المهم أنه فريت وجرانز ولاو كالمالتي وشريكه، يعديوا النهار في هكا لانجار المركزية متاع هانوفر
وهكا طفل كرانز كان يمكس على الصغيرات والمتشردين متاع الانقار وينحيلهم فلوسهم ويرعبهم ويضربهم، وبالموازات يخدم نشاش، معناها هو اللي يجيب الفريت الوليدات وهوكا يقمرهم ويدلوا عليهم، واغلب الاحيان يعاونوا باش يستدرجهم. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، وقت اللي فريت سارمان خرج من الحبس عاود رجع للبوليسية، قال لهم راني حاجيت للمادونا سانتا ماريا ودورت الولية الكل وراني توبة نصوحة وما عادش نعاود صلعتي. وبالطبيعة كان يحب يسترجع بلاسته كقوال بتبديل حرف اللي بالدال، والبوليسية ما يهمهمش صدقوه، ومن غير ما نقولوا أنه الوظيفة هذه هي اللي عاونته في ارتكاب جرائمه من غير ما يلفت الانتباه متاعهم أو يحير شكوكهم. وشكون اللي باش يجيبها فيه؟ الراجل كما قلنا لكم صباب أو قوال، وانتم اختاروا، وحد ما يجي لباله اللي هو قاتل أما مش كما الأخرين، زايد عليهم جرادويت مصاص دماء ومن آكلي لحوم البشر. في تتالي هالأحداث ما تعداوش أسابيع على خروج فريد سمان من السجن، وفي ليلة من الليالي الباردة متاع فيفري 1921، وفي دواير محطة لانقار متاع هانوفر ما بقاو فيها كأنك اللي ما عندهم فين يمشي ويكنوا راسهم. وكما تعرفوا البرد متاع فيفري وخاصة في ألمانيا يقتل، وعلاش ما تقولش فيها كالليلة اللي البرق يبرق ويعوي فيها الريح كالذيب، وفتاة اسمها غريتيل مازالت ما غلقتش 18 سنة تمشي وتجي على المادة اللي مقابلة لانقار، تفركس في بيعة للجسد متاعها كما برشا بائعات هواء، واللي بصفة خاصة يختاروا المحطات لأنها توفر لهم أكثر فرص وأكثر حرفاء، وخلف هذا يبعدوا على وسط المدينة لأنه فيه نوعيات أخرين من المجرمة والمنحرفين، وكل يوم يسمعوا بجثة متاع مومس القاوها في مصب متاع زبلة وإلا في زنقة من الزناقي الظلمة. وهالطفلة هذه غريتل أو غريتا

0: قال جريتا كي شافت هارمان مهتم وصاحب وهرة قالت هذا 100% رجل أعمال وراهو عنده برشا فلوس وراهو عنده برشا فلوس اللي عندي ما عند حد. الحاصل قالت له راهي الشقة اللي تحب تمشي لها ماهيش بعيدة على اللنجار وراهم ينجموا يمشيوا لها على القدمين. وهذاك هو اللي صار، مشاو مع بعضهم وفي الحقيقة هو هزها لداره وعمل روحه ما يعرفش البلاصة بالكل وبقى يفركس في مكاتبه زعمة ما عرفش وين حط المفاتح اللي اعطاهم له صاحبه ومن ألقاهم وهما طالعين في الدروج. وفريد كان خايف لا يعرض واحد من الجيران ويتفضح. المفيد خلطت بها لسطح سلامات دخلها ومن بعد طلب منها باش يمارسوا الجنس وهي بطبيعتها تبيع في الهواء والعواصف وكانت متوسمة الخير في فريد سارمان وفي فلوسه خاصة وبالتالي ما قالتش لا. في نفسك الليلة وفي السطح وفي البيت متاع فريد العملية الحميمية ما بين فريد وهكا المومس بدات وفجأة حل جلغته على كبرها وهبط على رقبة جريت اللي بعض في رقبتها في نفس البلاصة اللي عض فيها كطفل المسكين فريدان وبدأ يكر كذيب وعينيه زعزت وحمارة تقول واحد باش يفك له لحمته ومنها قال على لحمة بسرعة كبيرة والمسكينة لنجمة تتفارع ولا تصيح هبطت ساكتة. ووقتها جابلها دوزان العادة من الشقور للمنشار باش يقطعها طروف طروف لكن وقف الشوط الأول غادي ما كملوش وكأنه بدل رايو معناها الظاهر ماهوش باش يقصها أيضا مش باش يعمل لها. فريت علق جريتا من ساقيها في السقف بحبل وحتى تحت باسين يعني باسينة باش ما نقولوش باسينة وبدأ ينقب فيها المسكينة بالسكينة نقبين من عدة أماكن في جسمها وخليها تستقطر من الدم حتى لين جثتها فرغت تماما من كل السوائل. وما بعدش عمل اخذ السكينة وعمل معاها تماما كيما يعمل الززار مع الذبيحة متاعه. وباش ما ندخلوش في تفاصيل أكثر أكيد راكم تقولوا راهو قصها تروف تروف وحطها في شكاير وهزر دمهم في الجبانة متاع العادة لكن ليه أكل الحم متاع الطفلة المسكينة شرح وقص وتقول الحم بقري ومن غدوة هز باعه في السوق على أساس أنه الحم حلوف وبسوم رخيص والناس اشريت أي نعم اشراو وطيبوا وكلاو وتبنوا. وهالشي اللي قام به فريد سارمان ميلو إلا بداية. ما نسبوش الأحداث وابقوا معنا مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
1: نهجة تريبينال والدريبة
2: الغديو في الليل حاجة أخرى عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهجة تريبينال والدريبة والغنديفو يكمل تسمع رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس
3: ديوان فهم صوتكم.
1: نهج التريبينال والدريبة
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي انطلقت أحداثها في مدينة هانوفر الألمانية في أواخر الحرب العالمية الأولى وبالتحديد نهار 25 سبتمبر 1918. واحد اسمه فريد سارمان مخبر متاع شرطة مختص في استياد المثليين وهز معاه مراهق اسمه فريدال وعمره 17 سنة هزوا معاه لداره على أساس باش يعملوا علاقة جنسية لكن أثناء الحميمات فريد استلبس وعض فريدال من رقبته قتله على البلاصة وزاد نحاله لحمة وشرب له من دمه. وما كفتوش هكا الجريمة قام بتقطيع الجثة متاع طفل وهز ردمها في جبانة. المهم أنه حد ما هو باش يفيق بهالوحش بما فيهم الشرطة بعثوه بتهمة أخرى لأنهم عملوا عليه مداهمة لدار والقاوة يضاجع في طفل القاصر بتبيع تحكم عليه بالسجن بتسع شهور وبعد ما عدى

0: تيتو بش يرجع بقوة أكثر من اللي كان. ولهنا نعطيكم بسمع لحياة فريد سارمان. في نفس هالإطار نشوفوا فريد سارمان أو فريد منين طلع وكيفاش ولا مصاص دماء وآكل لحوم بشرية. فريد ما تولدش في حانوت كفتاجي، وإنما في هانوفر عام 1879، يعني وقت الأحداث اللي نحكيه عليها كان في الأربعين سنة. وما هم يقولوا أن الطفولة تحدد ملامح الشخصية المستقبلية لأي فرد منا، الصغر متاع المجرم الغريب الأطوار من أول بدأ بالشذوذ، يعني من اللي بدأ يدبي وهو ما يحب يلعب إلا مع البنات. خواته الأولاد ما كانش يدور بيهم، ديما غاطس في اللي بوبي يعني العرايس، وكي يغفلوا عليه يلبس روبة ويزين بقلم شفة. هذا كطبعه من اللي حل عينيه يتشبه بالبنات. مختصر الحديث، العائلة متاع فريد كانت كبيرة، ستة صغار وما لمت الدار من جدة وجد. معناها شكون باش يتلهب فريد ولا نشد عليه؟ وقل في ذاك الوقت هو عقاب حرب ووقت ميزيريا، حد ما يتلفت الحد. وهوكا كي تخلى السن المراهقة تقلبت المشامية، وبالكش تتصوروا اللي هو ولا مثلي بالمفهوم السلبي يعني باسيف. بالعكس، فريد هو اللي كان يعتدي بالفاحشة على الصغيرات. ومرة واحد يخدم في شركة الشمندي في رشكة بيه البوه، وقال له راهو ولدك يواقع في الأطفال ويستغل في براءتهم. ومن وقتها علاقته بأولي هارمان يعني بوه زادت توترت أكثر فأكثر، وباش توصل في وقت من الأوقات للبونية. في عام 1902 فريد بعد ما خرجوه من العسكر لأسباب صحية تخلي يخدم في فابريكا صغيرة متاع سيجار أسسها بوه، لكن ما تفهموش. ووصلت الحكاية بيناتهم للخنيفري، وبوهش كبير الحاكم من أجل تعنيف ولي، لكن ما عملوا له شيء. واللي يلزمكم تعرفوه زادة أنه فريد هارمان عدى عدة فترات من مراهقته وشبابه عند الطب النفسانيين وفي مستشفيات الأمراض العقلية، لدرجة أنه في مرة من المرات أمه هربته من واحد منهم ومشيت به لسويسرا. لكن في ساعة رجع لهانوفر وما نجمش يواصل الخدمة في العسكر كما كان هو يحب، لأنه ولا إيبيليبتيك يعني عنده نوبات صرع. وباش ما نطولوش عليكم بحديث كيفاش سيفريت ولا يعيش، بكل بساطة دورها سرقة وقلبة وعمليات غش متنوعة، وبالطبيعة ولا داخل خارج على بودفة يعني الحبس. وهو مرة ربطية بشهر، مرة بثلاثة، وما بين هالربطيات هذم كان ديما يحب يتقرب للشرطة وهوكا يعطيهم معلومات يعرف على مجرمين كبار في هانوفر، وإلا على عملية خلعه بركاجات من نوع الثقيل، حتى لين الزملاء سينسوا بيه وهو ولا يأدينهم في خدمات جليلة. والأمنيين ما يهمهمش، هات استفيدة سواء كانت جليلة ولا صالحة ولا حيزية، المهم أخبر تخبر. لكن هذا ما منعش أنه في عام 1914 لمولوا عمايله الكل وبعثوه 4 سنين كاملين في بوفردة وراء القضبان. معناها سيفريت عاش الحرب العالمية الأولى في الحبس. ولهنا أكيد راهو توضح لكم العرض متاع فريت وشفتوه شنو اللي عمل كي تسيب. في المرحلة هذه من القضية حتى واحد ما يعرف شنو اللي عمله فريت بعد ما قتلها كالفتاة جريتا وبعلها لحمها للعباد. ويالاندرا بعد كالجريمة الشنعاء عمل ترتيحة ولا واصل في جرائمه بمساعدة شريكه هانز جانس، واللي كما قلنا لكم كان يخدم له نشاش. المهم أنه هالوحش هذا باش ينطلق انطلاقة حقيقية في بداية عام 1923. في نفس التاريخ اللي ذكرناه يعني عام 1923 وبالتحديد نهار 12 فيفري، شاب مراهق آخر عمره زاد 17 سنة اسمه فريتس فرانك على اسم الوحش متاعنا، الحاصل هبط من قطار جاي من برلين وكان ناوي باش يمشي عند جماعة أقاربه في هانوفر، علما وأنه برشا عباد هربوا من العاصمة الألمانية بعد نهاية الحرب بحثا عن حياة أرحم، ومنهم الطفل فريتس اللي الأقدار باش تحطه قدام هالقاتل المغتصب مصاص الدماء آكل لحوم البشر. مختصر الحديث، هيرمان يعني الوحش متاعنا وليت عنده خبرة في استيادة الوليدات وشافها كطفل مهمش، معناها مش عارف فين يشب. بالوقت مشالو قال له ظهر فيك ضايع في أدريسة، تحبش نوصلك لبلاصة من البلايس، واضح عليك ماكش من البلاد هذه. هاك الشاب قال له ايه، فريت عينيه برقت وبدا في إقناعها كالوليد باش يجي معاه يعديوا السهرية مع بعضهم. وبما أنه الدنيا ليل قال له ما تقلقش روحك، نجم تبات بحذية ونوصلك من غدوة لوين تحب. وكيما تعرفوا فريد كان ديما يحط الحتة وخلف هذا ضامر وشهلول، والشي هذا معاونه برشا باش يحصل الصغيرات في الفخم تاعو. مختصر الحديث، فريد وكطفل فريتس وصلوا لهك القنارو في السطح هذا بعد ما تعداوا للطبرنة وشربوا ما شربوا. وأكيد راكم فهمتوا أنه السيناريو هو نفسه، أثناء العلاقة الحميمية الوحش حل فمه وانقض على طفل نزل عليه نزلة واحدة على رقبته، نحاله منها لحمة كلاها، ومن بعد بدأ يشفط له في الدم متاعه. وبقية الأدوار هي بيدها، يهز الحم متاع الضحية متاعه يبيعه في السوق، وإلا يهز الجمل بما حمل بعد ما قطعه ويردمه فيها كالجبانة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، حكاية بيعان الحم هذا برشا ناس ما همش مصدقينها ويعتقدوا أنها تهويل الجرائم فريد سارمان. والأكثر توضيحه في هكا السنوات، فريد كانت عنده نصبة في السوق المركزية متاع هانوفر، وفاش يبيع حسب رأيكم في الحم المهرب، يعني لافيون دو كونترباند واللي جات من فرنسا وبلدان أوروبية أخرى. لكن اللي يلزمكم تعرفوه زادة هي الكيفية اللي كان يتخلص بيها من الهياكل العظمية متاع ضحاياه بعد ما ينحي منهم اللحم ويبيعه في السوق. بكل بساطة كان يتخلص منهم في بحيرة لاينر اللي تشق مدينة هانوفر. وربما راكم تتسألوا وينو هكا طفل هانز جرانس وشنو دوره في هذا الكل. هانز ما كانش بعيد على فريت، وعلاقة العشق اللي بيناتهم خليته ملازمه تقريبا كل الوقت، يعني من اللي خرج من الحبس. لكن الأرجح أنه هالشاب هانز ما ساهمش بطريقة مباشرة في الاغتصابات والجرائم، وإنما كما سبق وذكرنا لكم يعاون يدبر الفريسة، ومن بعد فريت يعمل اللي يعمله، وهو يلم الدبش متاعها كالضحايا والأشياء الخاصة بهم ويهز بيهم في السوق السوداء واللي كانت مزدهرة بارشة في ألمانيا. فيها التطور هذا من القضية، السلسلة السوداء متاع جرائم فريت باش تتواصل وبنى سق سريع برشا. ويلزمكم تعرفوا أنه من 20 مارس 1923 إلى 14 جوان 1924، يعني أكثر شوية من عام وشهرين، ما لا يقل عن 24 مراهق وطفل أعمارهم تتراوح من 10 إلى 17 سنة، ومعاهم 7 شبان ما بين 18 و22 سنة باش يلقاو حتفهم على يدين فريت. والأغلبية الساحقة متاعهم تم التغرير بيهم في محطة الأرتال متاع هانوفر وإلا في المحيط متاعها، وجزء منهم كانوا هاربين من عائلاتهم ويبحثوا على مكان يلتجيوا له، وإلا متشردين ساهل برشا استيادهم. وخاصة كيما هانز جرانز اللي وفر المساعدة الثمينة متاعه لعشيقه فريت. لكن الأغلبية كانوا في عائلاتهم، التلميذ تلميذ والطالب طالب واللي يخدموا يخدموا، وفيهم زاد عازف متاع كمانجا ورسام. هذوما الكل شاءت الأقدار أنوعين العقاب تتحط عليهم، هذا خلف المساكن اللي هابتين من الترينوات واللي بعثوهم بقضية واللي جاوا باش يسافروا. وياويلو يا مطوى الليل اللي عينيه جات في عينين فريت بالوقت يتلمس وترسيلو اللحم متاعه يتباع في السوق على أساس هابرة متاع حلوف حشاكم. وفي نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه فريت ما اكتفاش بالذكورة، والظاهر أنه خلف جريتا ثم موميسات اللي تمص دمهم وما تمش العثور على بقايا الجثث متاعهم. ولهنا نرجع للعدد الرسمي، يعني اللي تم الكشف عليه هو 27 ضحية. وأكيد رقم تتسألوا كيفاش في الأخر البوليسية تمكنوا من القبض على فريت، يعني اكتشفوا اللي هو القاتل المتسلسل ومصاص الدماء اللي كان مروح هانوفر. الغريب في الأمر وكما قلنا لكم، فريت الصيفة متاعه كصباب حاكم بعدت عليه الشبهات وخليته في منأى من الشكوك. لكن هالحالة هذه ما دمتش، وهاو جايكم الحديث. في مجريات هالأحداث اللي بيش يفضح ويكشف فريد سارمان هو بحيرة أو نهر اللاين، وكما تعرفوا يقاتل الروح وين تروح. الطبيعة كان عندها يد كما قلنا لكم، وعندها أسرارها ونزواتها، ونهر اللاين هذا ظهر له في يوم من الأيام باش يخرج هيك الهياكل العظمية اللي تلوحوا في قاعه. وبداية من شهر ماي 1924 سكان هانوفر باش يبداوا يكتشفوا بكل ذهول عظام بشرية على الزوز حافات متاع النهر، والشرطة بتبيعة تم إبلاغها، وهبطت الطامة والعامة وبعثوا للمعمل الجنائي وبداوا في التحقيق. لكن في الوقت ذاك العلم الجنائي ما كانش متطور كما اليوم، والبوليسية ما عندهم كان المخبرين والاستنطاق بالخبط، هذيك هي الوسيلة أو الموضة المفضلة ليهم باش يوصلوا للحقيقة. ومش لازم نقول لكم أن التهمة توجهت مباشرة لفريت أو فريت سارمان، لأن البوليسية وقت اللي بدأوا يبحثوا في المارة والمواطنين والتجار ورواد محطة الأرتال، التقصيات متاعهم خلاهم يوجهوا له أصابع الاتهام وتفطنوا اللي هما كانوا أغبياء، وفريد كان معديها عليهم وعامل روحه مخبر باش ما يجيبوهاش فيه ويقوم بجرائم الشنيعة. والحل بالنسبة لهم أنهم يعملوا له كمين، يعني يراقبوه ليلة نهار، يحطوا له بوليسية في البلاس اللي يسكن فيه وفي الشارع، ويتبعوا كل تنقلاته وحركاته وسكناته، مع العلم أنهم يعرفوا اللي هو يصطاد في المراهقين في اللانجار باش يهزهم لداره. وسبق أنه شدوه بالكمشة مع مراهق في داره ودخل الحبس. في نفس الإطار الأمني، الخطة متاع المتابعة اللصيقة لفريت اعطات أكلها، وعلاش ما تقولش الوحش غرر بطفل في وسط المحطة وهزوا لداره والأمنين يراقبوا فيه، وخلاوهم دخلوا طلعوا للسطح وبقاوا يستناوا في الفرصة اللي بش يصدموا عليهم. ودوب ما سمعوا هكا المراهق المسكين يسيح، خلعوا الباب ولقاوا فريت يغتصب فيها كطفل، وجاب ربي مازال محل جلغته بش ينحيلوا لحمة من قرجومته ويعبط قرصها. بتبيعة الحال في الوضعية اللي شدوه فيها، فريت ملقى حتى حيلة باش يتملص من المسؤولية كيما مستانس، والأمنيين باش يلقاو أدلة مادية تورطوا في سلسلة الجرائم اللي صارت في هانوفر، لأنهم لقاو برشا حوايج متاع شبان وأوراق خاصة بما فيهم معون متاع إلكتريسيتي نيجارة وبني على ملك الضحايا اللي تم قتلهم وتباع لحمهم في السوق، ولقاو زادها كالكامانجا اللي حكينا لكم عليها. وثبت أنه هكا المراهقين والشبان تم التبليغ عليهم من طرف عائلاتهم فيما يخص اختفائهم. ومش هذا برك، الأمنيين بش يلقاو برشا أثار متاع دم في القاعة والحيوت والتراكن، وهذا دليل مباشر أنه الضحايا تم تقطيع الجثث متاعهم غادي. والمفاجأة الكبيرة اللي كانت تستنى فيهم هي وقت اللي اكتشفوا السكاكن والشقور والمنشار اللي يقص بهم القتلى متاعه مدغورين في نقبة في الحيط متاع النار والموت. في ترابط هالأحداث، وبعد ما تم القبض على فريد سارمان اعترف بالجرائم متاعه، لكن ما صرح إلا بسبعة وعشرين ضحية اللي حكينا لكم عليهم. والتحريات تقول اللي هو فات السبعين ضحية حسب البلاغات متاع اختفائها كالشبان. والحاجة اللي انكرها جملة وتفصيلا أنه لا باع للحم ضحاياه ولا كلاه، اعترف اللي هو كانت عنده نصبة يبيع فيها اللحوم المهربة اللي كان يجيب فيها لها كلبية متاع السطح، يقصها ويخبيها ومن بعد يهبط يبيعها بشوية بشوية. وفيما يخص مسؤولية عشيق فريت يعني هانز غانز، قال أنه مرة فرض عليه بالقوة باش يقتل زوز مراهقين على أساس يهز يبيع حوايجهم. خلف هذا قال اللي هو ماهوش حاضر على الجرائم بالكل، وإنما فريد سارمان كان راس وراس الضحايا متاعه. في نفس السياق يعني الأمني، الشرطة بعد ما عداوا فريد سارمان على الأخصائيين النفسانيين متاع وقتها أقروا اللي هو ماهوش معتوه وعنده مسؤولية جنائية. مختصر الحديث، هالوحش القاتل المغتصب مصاص الدماء اتحال على المحكمة نهار 4 ديسمبر 1924، وتم اتهامه رسميا ب 27 جريمة. وبما أنه ضحاياه لقاوهم في بلايص مفرقة وبقايا الجثث متاعهم ما نجموش يجمعوهم الكل، السلطة قرروا باش يلموهم ويدفنوهم في مقبرة ستوكنر ويعملوا لهم نصب كبير كتبوا عليه الأسماء متاع ضحايا فريتس هارمان. في نهاية القضية، المحاكمة متاع فريتس هارمان دامت أسبوعين، وبتبيعة تم الحكم عليه بالإعدام. وكانك من عشيق هانس جرانز ماوش باش يعدي إلا 12 سنة في الحبس. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، حكم الإعدام تنفذ فيها كالوحش بالجيوتين، يعني المقصلة، نهار 15 أفريل 1925. والطريف في القضية هذه أنه الراس متاع فريتس هارمان بعد ما قصوه حطوه في دبوزة وهداوه الكلية الطب في جوت إينن. وربما قاموا بالشيء هذا على أساس العلماء يحلوا التركيبة متاع مخ الوحش القاتل مصاص الدماء آكل لحوم البشر. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين على ديوان فم. ناهج التريبونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فم، تبع الموسيقى.